0: كده في حياتي. انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير، وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: صلي معايا الكلمات دي.
1: وانت بتقول له الضعيف يصبح بطل، الضعيف فينا يصبح بطل النهارده في حضورك سيد ربنا. الضعيف فينا، الضعف اللي فينا تحول لقوه من عندك يا سيد ربنا. ايه اللي فينا ممكن يسمع؟ ايه اللي فينا يا رب ممكن يبقى فيه قوه؟ مفيش حاجه فيها قوه، لا افكارنا ولا مشاعرنا ولا نفوسنا. يمكن تكون قوانا خارت يا سيد ربنا، لكن انت قوتنا، انت قوتنا، انت فرحنا، انت عزنا، انت الخير، انت الجود، وانت الاحسان، وانت الملجأ، وانت القوة. تعال علينا بقوتك النهاردة، تعال شددنا، تعال شددنا، شدد كل ضعيف فينا، شدد كل واحد النهاردة بيسمعنا في بيته قاعد متضايق مخنوق، شدد كل واحد فينا النهاردة قاعد حاسس انه مش عايز يكمل الحياة دي، مش عايز يعيش تاني، مش عايز يكمل بكرة تاني. مين يقدر يشددنا ولا يشجعنا غيرك؟ مفيش حاجة تشجع، مفيش حاجة تسند، مفيش حاجة تقوي. مين يجينا في وسط إحباطنا وفشلنا يقول لنا قوم؟ مين يجينا وسط الموت يقول هلوم خارجا؟ أنت رب الحياة، أنت رب الحياة، أنت الكل في الكل، اسمك عمانوئيل، أنت معنا، الله معنا. تعال النهاردة افتح قلوبنا نشوفك، افتح قلوبنا نحس بيك يا رب. كلنا هنا محتاجينك، كلنا هنا عايزين نشوفك. أنا محتاج أشوفك جدا، أنا محتاج أحس بيك جدا، مش محتاج لغيرك، مش محتاج لحاجة تانية، مش محتاج أسمع حاجة تانية، محتاج أسمعك، محتاج أشوفك، محتاج أتلمس معك. أنت عزي، أنت خيري، أنت نصيبي، أنت أبويا، أنت متكلي وصديقي، مليش غيرك، مليش غيرك، مليش غيرك. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب صانع السماوات والأرض. هاليلويا، هاليلويا، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا سيد.

قصتنا النهاردة بتحكي عن طفلة صغيرة جريت بسرعة على أوضتها وطلعت علبة بلاستيك صغيرة من تحت سريرها كانت مخبيها، وفضت كل اللي في العلبة، العملات الصغيرة اللي كانت معاها فضتها كلها على الأرض وابتدت تعد فيهم مرة واثنين وثلاثة، لأن ما كانش فيه أي فرصة للغلط في الموقف اللي هي كانت فيه. وفعلا أخدت عدة الفلوس وعرفت هي معاها كام وحطتهم تاني في العلبة، وأخدت العلبة وطلعت من البيت وابتدت تدور على أقرب صيدلية قدامها، وفعلا لقيت صيدلية على ناصية الشارع اللي هي كانت ساكنة فيه. ودخلت البنت الصيدلية وابتدت تسأل الدكتور الصيدلي إذا ممكن إنه يساعدها، والدكتور الصيدلي لأنه شافها بنت صغيرة مهتمش قوي بيها، وفضل يكمل في كلامه وحواره مع الراجل اللي كان واقف قدامه وما ادهاش أي انتباه. البنت فضلت واقفة وساكتة ومش عايزة تقول أي حاجة، بس وقفت كتير وابتدت تتضايق وابتدت تنادي على الراجل، والراجل قال لها أنا مشغول دلوقتي، أنت مش شايفة أن أنا مشغول، أنا واقف بتكلم مع أخويا اللي ما شفتهوش بقالي كتير. البنت قالت له من فضلك أنا محتاجة مساعدتك، أنا معايا فلوس وعايزة أشتري معجزة لأخويا. قال لها معجزة؟ امشي يا بنتي من هنا، إحنا معناش، إحنا ما بنبيعش معجزات، إحنا بنبيع أدوية. البنت قالت له إذا كانت المسألة مسألة فلوس أنا معايا شوية صغيرين هديهم لك وهتصرف لك في الباقي، بس من فضلك أنا محتاجة معجزة لأخويا. لفت نظر الراجل اللي كان واقف بيتكلم معاه حوار الطفلة الصغيرة، وابتدى يوطي عليها ويسألها بكل حنية، قال لها ماله أخوكي في إيه؟ راحت البنت ابتدت تشرح له، قالت له إنه أخويا نايم على السرير بقاله فترة طويلة ما بيتحركش، وكل اللي بسمعه من بابا وماما إن هو محتاج لمعجزة علشان يقوم، يا معجزة يا عملية في راسه، لأنه في حاجة كبيرة عمالة تكبر في راسه كل شوية ومحتاجة عملية بفلوس كتيرة قوي، وإحنا معناش الفلوس دي، فما فيش غير المعجزة وأنا عايز أشتري معجزة. فراح الراجل اللي كان واقف قال لها وإنتي معاكي كام؟ فراحت قالت له أنا معايا دولار و11 سنت بالظبط. فقال لها دي حاجة جميلة قوي، أنا أقدر أساعدك باللي إنتي عايزاه وأديك المعجزة اللي إنتي عايزاها، وتعرفي تمن المعجزة دولار و11 سنت بالظبط. وأخذ البنت من إيديها وقال لها أنا عايز أقابل باباكي ومامتك. أخذ البنت من إيديها وراح معاها البيت وابتدى يتكلم مع الأب والأم وقال لهم أنا دكتور متخصص في الأورام اللي في المخ، وأنا ممكن أساعدكم وتكاليف العملية كلها عليا. وفعلا أخذ الولد ووداه على المستشفى وتكلف بكل تكاليف العملية وعملوا العملية، والعملية نجحت، والولد بعد فترة قليلة جدا وقف على رجليه وابتدى يلعب مع أخته. الأب والأم بقوا يحكوا لكل اللي

0: حواليهم ازاي الظروف اترتبت وازاي ربنا عمل معاهم معجزة. اوقات في حياتنا بنحتاج المعجزة، واوقات قانون الطبيعة اللي حوالينا بيقول لنا انه ما فيش معجزات، ما بنبعش معجزات عندنا، لكن في قانون اعلى واقوى من قانون الطبيعة، هو قانون الخارق للطبيعة او القانون اللي فوق الطبيعة واللي يملكه وحده هو ربنا. عايز اقولك النهاردة، لو انت الشخص دوت اللي محتاج للمعجزة في حياتك، كل اللي كان محتاجه الولد دوت الدولار و11 سنت وايمان اخته اللي كان اهم من اي فلوس تانية تقدمت، ما كانش محتاج للفلوس، ما كانش محتاج لأي حاجة، لكن إيمان أخته هو اللي شفاه. النهاردة أنا بقولك إنه ربنا عنده المعجزات، ربنا لسه بيعمل معجزات، ما كانتش أيام زمان وانتهت، لسه في معجزات بتحصل النهاردة. ثق في ربنا وارمي عليه حملك وتعالى بكل اللي عندك. البنت راحت بكل الفلوس اللي كانت حالتها وكانت فاكرة إنه هو ده التمن للمعجزة. ربنا عايزك تيجي بكل اللي عندك، بكل اللي جواك، وهو قادر إن هو يشفي.
1: دبورة ست أمورة، حكيمة وكمان مستورة، قاضية وبين شعبها معروفة، دايما فرحانة وكمان مسرورة، قاعدة تحت نخلة فيتها مضلولة، بالعدل جاهزة وبالحكم مقدورة، نبية وكلمة الرب فيها مشهورة، قالت لبراء القائد نبوة منقولة، عن فم الرب للخلاص معلومة. خاف براء وطلب صحبتها وما تحرك إلا رجله على رجلها، راحت معه وفي الطريق رافقته، وعلي راح يحصل خبرته إنه فخر العز والنصرة مش راح يكون على إيده. جمع براء جيش بصحبة دبورة، قالت له دبورة قوم، وبكلام الرب شجعته، قوة الرب قدامك وعدوك يدله. نزل براء للقتال والرب عمل شغله، أزعج سيسرا ملك العدو وكل مركباته، هرب سيسرا طنيب على أصحابه، والفخ كان حاضر وامرأة قتلته. وصلت دبورة ورنمت ترنيمة، باركت الرب ورقصت فرحانة، أعلنت قوة رب العظمة، وضحت لمين السلطان والهيبة، ولاءها ومحبتها للرب أظهرته، أعطت نبوة للشعب شددته، على أخذ الغنيمة شجعته، اتياب مصبوغة وحلل ثمينة وجواهر حملته. لكن دبورة هالست المحبوبة قالت دوسي يا نفسي بعز منصورة، ورنمت بعمل الرب مسرورة.
2: النهاردة هنتكلم على حاجة بنسميها قلة التركيز وسرعة الحركة. دايماً الأهل يجي يقولوا أنا ابني ما بيقدرش يقعد 3 دقايق على بعضيهم، كأنه متركب فيه موتور وبيحركه دايماً on the go يعني، ودايماً بيتصرف بسرعة تلقائية سريعة جداً جداً، مش قادر أفهم ليه ما بيقدرش يقعد على بعضه زي ما بيقولوا. الحاجة الثانية انه في المدرسة كمان التركيز بتاعه قليل جدا، وانه التحصيل بتاعه قليل بيأثر على درجاته في المدرسة وعدم انتباهه، ودوت اللي بيقودنا الموضوع اللي هو عدم التركيز وسرعة الحركة. المرض دوت منتشر جدا، وممكن بيكمل حتى مع الناس لما بيكبروا. حوالي 10% من الناس، 6-10% من الناس بيكبر معاهم المرض دوت، بيبقوا كبار وعندهم نفس المشكله دي، مش قادرين يركزوا، مش قادرين يقعدوا، بيتحركوا كتير جدا كانه متركب لهم موتور في جسمهم. السبب المرض دوت انه اضطراب في الهرمونات اللي هي النيورو ترانسميترز اللي بنسميها في المخ، اللي هي بتتحكم في الحركه وفي النشاط بتاع الجسم. فعدم اضطراب الهرمونات اللي هي موجودة ديت النشطة ديت بيسبب المرض دوت. عشان نعرف عن المرض دوت بنجمع معلومات عن المدرسة، مهم أو ان احنا يبقى فيه تواصل ما بين المدرسة وما بين البيت وما بين الطبيب، علشان يقدر يعرف الطفل بيسلك ازاي في المدرسة وبيعمل ايه، تصرفاته ازاي، الاتنشن سبان بتاعته قد ايه، وبينتبه قد ايه وهو في المدرسة، عشان نقدر نشخص المرض ده. فهو تعاون ما بين البيت ومراقبة سلوك الطفل في البيت وفي المدرسة، وطبعا الأصحاب كمان حاجة مهمة ان هم بيراقبوا الطفل ويشوفوا بيتصرف ازاي. المرض دوت مش حاجة يعني مميتة، لكن الطفل محتاج فعلا مساعدة. في ناس بيفتكروا انه الطفل في حاجه غلط او انه

0: في أرواح شريرة أو إنه في حاجة مش مظبوطة، لكن الكلام ده مش صح. المرض هو اضطراب فيزيولوجي للتركيبات وهرمونات اللي موجودة في المخ. اللي احنا بنقوله إنه المرض ده ليه علاج، وانس إن احنا بنكتشفه بنقدر نساعد الطفل إنه في المدرسة يكون التحصيل بتاعه أحسن والاستيعاب بتاعه أكتر، إن هو يروح فصول معينة بتساعده إن هو ينتبه أكتر وبتساعد تنمي الاستيعاب بتاعه. كمان في أدوية بتساعد العلاج دوت زي الريتالين والسايلرت، أدوية بتساعد إن الطفل دوت يبقى الانتباه بتاعه أكتر والتركيز بتاعه أحسن. على الرغم إن الأدوية دي كلها بتزود النشاط، لكن الطريقة اللي بيستخدموها إنه النشاط بيزيد بيوصل لحاجة معين من الزيادة لدرجة إنه بيقف ويبتدي الطفل يبقى طبيعي ما يبقاش نشط جدا جدا. الأعراض الجانبية للأدوية دي كلها إنه الطفل في الأول مش بيقدر ينام أو ما بينامش كويس، فبنزود الدواء شوية شوية بحيث إن الطفل يقدر يتعود عليه وما يبقاش فيه جرعة كبيرة أو تخليه ما ينامش أو يبقى مجهد أو تعبان. زي ما احنا بنقول إنه المرض قلة الانتباه وسرعة الحركة دوت منتشر جدا. الطفل اللي عنده المرض ده محتاج لمساعدة ومحتاج لسبورت مننا كأهل، ان احنا ما نبقاش متضايقين جدا ان احنا شايفين طفلنا كده، او نبقى عندنا احساس غلط ناحيته او احساس سلبي ناحية الطفل، او نتهمه مثلا انه في ارواح شريرة وانه في حاجة غلط فيه. لما بنتفهم الموضوع دوت ونتفهم كمان انه اغلب الاباء اللي عندهم اطفال كده كان حد منهم عنده برضو نفس الحاجة ديت قبل كده، مرض قلة التركيز والحركة الشديدة السريعة ديت بتأثر على الطفل، بتأثر على العائلة بتاعته، بتخلي في مشاكل في العلاقات الطفل بالناس اللي حواليه. يعني مثلا تلاقي ناس بيتكلموا في موضوع، تلاقي الطفل دخل في الموضوع وتكلم بطريقة تلقائية سريعة من غير سبب أو من غير أي إنذار، بحيث إنه بيسبب مشكلة في الحديث أو مشكلة في الناس اللي موجودة أو الناس اللي حواليه. زي ما قلنا العلاج بتاعه إنه بنساعد الطفل في المدرسة، بنديله أدوية، بنطمن العيلة إنه المرض ده ليه علاج وإنه الطفل دوت ممكن يؤدي أحسن ويجيب نتائج كويسة في المدرسة بتاعته ويبقى درجاته تتحسن ومستواه يتحسن في المدرسة وفي البيت، وبالتالي التنشن بيقل في البيت وفي المدرسة على الطفل، وبيبقى بينتج أكتر وبيبقى أحسن في كل حاجة. نتمنى إن كل أطفالنا اللي عندهم الموضوع دوت يقدروا يتمتعوا بعلاج ويتمتعوا بسبورت بتاع المدرسة وبتاع البيت وبتاع المجتمع كله.
1: المعروف إن في العالم القديم كان كل شعب عنده آلهة بيعبدها وبيتبعها ويقدم لها فروض الولاء والطاعة، وكل شعب كان عنده الآلهة دي في صورة مختلفة. في شعوب آلهتها كانت في صورة أصنام منحوتة، وشعوب تانية عندها حيوانات أو طيور أو ظواهر طبيعية كل الشعب يؤمن بيها، وتوصل بيهم إنهم ممكن يقدموا عيالهم ذبائح وضحية للآلهة دي لنوال رضاها. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش إن لغاية النهاردة في شعوب بتعبد آلهة أخرى غير الإله الحي الحقيقي. قريت مقالة كتبتها مبشرة في تايوان، كانت بتحكي إزاي نزلت البلد لقت كل آلهتهم ومعابدهم منتشرة في كل مكان، ولما سألت الناس لقت إن أغلبهم بيعبد إلهه عشان هو اللي بيحميه من المخاطر المجهولة ويقدموا العبادات ليها عشان تحميهم أو عشان ترضى عليهم وتديهم طلباتهم. كانت الست دي بتقول إن عبادة الأصنام علمتها حاجات عن عبادة ربنا، علمتها إنه مهم قوي نطلب وجهه ونقرب منه ونحبه لذاته، مش عشان هو بيحمينا من المجهول أو بيدينا المطلوب. لو قربنا الصورة دي أكتر وبصينا على حياتنا النهاردة هنلاقي إن حياتنا مليانة أصنام وآلهة غريبة، وبالرغم إن أول وصية ربنا اداها للإنسان بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، إلا إن إحنا بنحط حاجات كتير قدام ربنا وقبل ربنا. بنحط مثلاً شغلنا ومسؤولياتنا إنها أهم حاجة في حياتنا، حواليها بتدور كل حاجة، أو بنحط أموالنا. ونحب ممتلكاتنا لدرجة إننا ما نتصورش نعيش من غيرها.

أعرف منين إن أنا عندي آلهة تانية في حياتي غير ربنا؟ طبعاً أول حاجة محبتنا للحاجة دي أو الشخص ده لدرجة إن إحنا ما نقدرش نستغنى عنها، واحتياجنا ليها بيزيد أكتر كل يوم. أما الحاجة المهمة اللي قالها ربنا لجدعون مرة، فقال له: أنا قلت لشعبي ما يعبدوش آلهة الأمم الأخرى وما يخافوش منها. والحتة دي بتفهمني إن مرات بنكون واخدين بالنا قوي إن إحنا ما نعبدش آلهة الأمم، كل الأمم اللي حوالينا لا نعبد آلهتها ولا نقرب منها ولا نلمسها، لكن جوانا بنخاف منها، بنخاف من الآلهة دي، من سلطانها وسلطتها أو تأثيرها. خوفنا منها ده بيخليها تاخد مكانة جوانا مش لازم تكون فيها. مع الوقت جنب مخافة ربنا تتربى مخافات تانية صغيرة لآلهة تانية، تبتدي صغيرة وبعدين تكبر. في أماكن كتير في الكتاب المقدس كان الله بيكلم شعبه ويلومهم إنهم بيعبدوا آلهة أخرى، ومرة قال لهم: أنا مش عارف إزاي الواحد فيكم بيعقل إنه يسجد ويطلب ويخاف من آلهة هو صنعها بإيديه، وبدل ما نعبد الله الحي الوحيد ونطلبه لوحده ونسجد له لوحده نجري ورا آلهة إحنا اللي عملناها بإيدينا، وعارفين كويس إنها لا تسمع في أزمة ولا تنقذ من خطر ولا تستجيب لطلبة. النهاردة أنا بدعوك تكشف كل جوانب حياتك قدام ربنا وتقوله: تعالى يا رب شاور، تعالى شاور على الحاجة اللي في حياتي واخدة مكانك أو مكانتك، شاور على الشخص أو العادة أو المركز اللي أنا خايف منه وعمل له حساب أكتر منك. خلي ربنا يدخل النهاردة بنوره في الأماكن المستخبية، الأماكن المظلمة، يطرد كل محبة غريبة وكل مخافة غريبة، ويفضل هو لوحده ملك وسيد وإله لحياتك.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقلهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عبدك سعيد.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين وباقة من صلوات القديسين في سفر أعمال الرسل بنقف عندها وبنتأمل وبناخد منها بركة لحياتنا ولأيامنا نعيش بيها. بيباركنا وشرفنا في الحلقة الدكتور صامويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
5: أهلا بك.
4: متباركين بحضرتك جدا.
5: أشكرك حبيبي.
4: مبسوطين جدا بوجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معنا في البرنامج. أهلا بكم.
6: شكرا.
4: دكتور صامويل الإبراكسيس سفر أعمال الرسل كلمة الله اللي ما زالت تنمو وتمتد في كل بيعة مقدسة وفي كل عمل ما كانتش بالسهل إنها تيجي. والنهاردة هنقف عند شخصية كان قتالا مفتريا مضطهدا لكنيسة الله ولكنه النهاردة نراه مصلي صلاة التائب الخاضع. طبعا حضرتك عارف نتكلم عن شاول.
5: صحيح.
4: ادينا نبذة عن حياته هو الشخصية الأولى دكتور.
5: شاول ده إرهابي المسيحية الأول. يعني في العصر الأول مش كان إرهابي تبع المسيحية، لا كان إرهابي ليقتل المسيحيين. والإرهابي الأول اللي في العهد الجديد اللي قال عن نفسه، قال عنه الكتاب أنه لم يزل ينفع

التنفس قتلا وتهددا. وعشان في جماعة كفرة هو عارفهم يقول الكتاب من الطريق، مش في الطريق، من الطريق يعني من أتباع الطريق، لأنه هو عنده إيمان أنه ملعون كل من علق على خشبة. وهم بيتبعوا واحد، بيتبعوا واحد ملعون لأن المسيح علق على خشبة. طب يا عمي ما هو صار لعنة من أجلنا عشان خد لعنة خطيتي. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنا

0: كانت مؤثرة جدا في حياته. فعمل ايه؟ ذكرها 7 مرات، فعمل 9، اعمال 12، اعمال 26، كورنثوس الاولى 15، غلاطيا 1، فيليب 3، وتيموثاوس الاولى 1. وبيحكي يقول يا ناس انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا.
1: او نقدر نقول لقاء التوبة الاول لا يمكن ان ينسى. تاريخه بيبقى محفور في القلب، والساعة اللي فيها القلب اتفتح لعمل نعمة الله وقبول المسيح مخلص شخصي وفاد الحياة بتظل هي التأثير اللي بيدوم طول العمر. يعني
0: كان اسمه شاول، معناه مطلوب، يعني شخص بقى مرغوب فيه، لكن ده الاسم اليهودي. لكن الاسم الأممي بتاعه كان اسمه بولس، يعني الصغير. ونعمة ربنا بتدور على الصغيرين عشان تستخدمهم، فتجعل من هذا الصغير رسول الأمم اللي كتب 14 رسالة 100 إصحاح، وصار نموذج لنعمة الله لما تتقابل مع الإنسان وتغيره مهما كانت خطيته. وأنا أؤمن أنه مفيش حتة أو مكان ودتني ليه خطيتي ما تعرفش نعمة ربنا تجيبني منه. وإذ بهذا الإرهابي الأول يتحول إلى إنسان جديد يتألم من أجل اسم المسيح الذي كان قبلا
1: قتل
0: يضطهد، وكان قبلا قتالا ومفتريا. هو درس الناموس في سن 13 وصار ابن الناموس، ودرس الشريعة في مدرسة الشريعة عند رجلين غمالائيل في أورشليم، وتعلم حرفة صناعة الخيام، وصار عضو في مجمع السنهدريم، وكان مثقف جدا يتقن اللغات العبرية والأرامية واليونانية. شوف تلاميذ المسيح فيهم صياد السمك، فيهم لقى الطبيب، فيهم بولس الفيلسوف، وجماعة التلاميذ بكل الرسل أباء الرسل، يعني تنويعة جميلة. الله يعمل من خلال الجميع، وما فيش عنده حد عاطل، لكن عنده الكل، وهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: أشكرك لأنك أشرت الحاجتين مهمين جدا يا دكتور في الحلقة. أولا اسم شاول، إن ده الاسم اليهودي اللي يخصه، واسم بولس ده الاسم اللي يخص الأمم.
0: صحيح.
1: كان أغلب اليهود المتغربين على أورشليم بيسموا الأسماء دبل، يعني اسم يخص الثقافة اللي هم فيهم، وهو اسم يخص انتسابهم، لأن البعض بيتخيل إن بولس اتغير اسمه. هو كمان عمل حاجة جميلة جدا، لما خدم وكرز بين الأمم اعتز باسم بولس أكثر.
0: صحيح.
1: لأنه بيعبر عن حالته، يعني بيقول أنا الأصغر في الرسل، فحس إن هي ده المعنى المطلوب.
0: وليأكد الكلام اللي حضرتك بتقوله، كان عارف إن اليهود مش حابينه بعد ما بقل المسيح، فكتب رسالة العبرانيين. احنا بنعرف إن هو اللي كاتبها.
1: أيوه.
0: لكن ما ذكرش اسمه خالص، كل مرة يقول بولس رسول يسوع المسيح، بولس يسوع المسيح. لما ده جه على رسالة العبرانيين قال لهم أقول لكم على حاجة تانية بقى، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء، طب وانت مين؟ أنا مش مهم.
1: أيوة.
0: المهم الناس يوصلوا للمسيح. طب واسمك وصفتك؟ أنا مش مهم، شخص المسيح المهم.
1: الحاجة التانية اللي أشرت عليها حضرتك وبشكرك من أجلها، أنه كان مثقفا جدا.
0: أيوة.
1: لأنه برضو أوقات بنقول التعبير ده لاستخدامه، يعني أن الله بيعد الأواني، الله يعني مش بيدعو مؤهلين ولكن يؤهل مدعوين، وكأننا المؤهلين دول بيتركنوا على جنب. لا، الفكرة مش كده.
0: لا طبعا، لا.
1: الفكرة اللي شايف نفسه مؤهل وشايف نفسه ينفع ده غالبا مش هو اللي بينفع.
0: صحيح.
1: لكن الله بيجيب مثقفين ومتعلمين زي بولس أو زي شاول، وبيحطهم أمامه وبيستخدمهم لمجده في الخدمة.
0: وهو بقى مبادر، يعني شوف تستعجب قوي وتاخد بالك من حتة جميلة قوي. بطرس كان صياد وفضل صياد، كان بس صغير الصنف، يعني
1: أيوه.
0: كان صياد سمك،
1: صياد ناس،
0: صياد نفوس. شاول برضو كان مبادر وبقي مبادر.
1: أيوه.
0: بس غير طريقة الاسلوب، بدل مبادر في القتل كان يبادر من أجل الكرازة لخلاص الكثيرين.
1: الحقيقة.
0: بدل ما يبادر عشان يروح ياخد منشورات ورسائل من رؤساء الكهنة عشان يقتلوا الجماعة الكفرة المسيحيين في نظره، يعمل إيه بقى؟ لأ، يتغير ويصبح هو اللي بيبادر ويروح للبلاد عشان يوصل لهم المسيح. وما أجمل نعمة الله اللي تغير الإنسان مع الاحتفاظ بالوزنات والملكات اللي ربنا ادار. فإنسان كان بيعزف مثلا للشيطان وللأغاني العالمية، أصبح إيديه مكرسة يعزف للمسيح.

0: زي الأخ صمويل كده. وهكذا أصبح الوزن اللي ربنا مديها له والشخصية. الله الإيمان لا يغير الشخصية.
1: أيوه.
0: الإيمان يغير السلوك. فبقيت شخصية شاول مبادرة، لكنه مبادر من أجل البناء وليس من أجل الهدم.
1: قبل ما نروح لصلاته وهو بيتوب وبيتقابل معاه رب المجد وبيقول له ماذا تريد أن أفعل، ودي أعظم الصلوات، لكن أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا أحب ألفت الانتباه ليها. إحنا النهاردة لما بندعي للكنائس عشان نروح نخدم وبنلاقي متاعب الواحد، يعني الأمر بيبقى صعب، لكن إنك تنزل بلد وتفتح فيها كنيسة وتأسس فيها عمل لملكوت ربنا وتعمل زي ما كان بيعمل بولس الرسول، ده كان أمر متعب جدا، مضني ومجهد. يمكن برضو بداية الكنيسة في أورشليم هم مع بعض متجمعين مع بعض، لكن مثلا هو يروح مكدونيا ويروح أنطاكيا ويسافر في أوروبا لبلاد ما فيهاش حد، ويدخل معبد يلقى إله المجهول، وما أنا جاي أكلمكم عن الإله المجهول ده اللي أنتم متعرفوش. الأمور دي محتاجة واحد يكون
0: يا عزيزي، ده اسمه سفر أعمال الرسل. لكن أول ما يخش فيه القديس بولس يصبح ياخده على حسابه. طب فين بقية الرسل؟
1: أيوة، من 13 لغاية طبعًا آخر سفر
0: طبعًا
1: الأعمال.
0: كلهم بيخدموا، كلهم عظماء ورائعين وما فيش حد أحسن من حد يعني. لكن عاوز أقول لك الروح القدس أراد أن يضع لنا هذا النموذج. أصل كل ما كتب كتب من أجل تعلمنا. فحطنا النموذج ده، الخادم المشتعل.
1: لقاءه الأول مع رب المجد يسوع المسيح وهو في طريقه إلى دمشق.
0: صح، داخل إلى دمشق سوريا وتقابل معه المسيح. أول ما النور، تتصور حضرتك لما بتكون بتضرب فلاش، تتصور بكاميرا بفلاش بالليل، الفلاش يضرب في عينك قوي. أيوه. عشان العدسة بتاعت عينين أو البيوبل الحدقة دي مفتوحة قوي. لكن لما يكون في عز الشمس ويضرب الفلاش ما تفرقش. ليه؟ أيوه. أصله الحدقة بتاعت العين البيوبل دي ما بتبقى مقفولة. طب ايه رأيك واحد في عز النهار، عز النهار والشمس منورة ويظهر نور يعميه ويوقعه من على الحصان؟ اسألك سؤال، نور المسيح شكله ازاي؟
1: اقوى من نور الشمس اكيد. صحيح.
0: ايه اللي حصل؟ قال له شاول لماذا تضطهدني؟ قال له اضطهدك؟ ده انا بضطهد الجماعة الكفرة المسيحيين دول. وبعدين قال له من أنت يا سيد؟ سأل سؤالين في منتهى الروعة بقى. السؤال الأولاني من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ السؤال الأولاني قال له لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع. يسوع أنت مش صعدت للسماء؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده. واسمع الحتة الحلوة حبيبي، أنا صعبان علي رجليك تتقطع، صعب عليك أن ترفس مناخس. المناخس الحذاء بتاع الفارس من ورا في حتة حديد. أيوة. عشان يخبط كده الحصان فيجري. يا شاول يا حبيبي أنت فارس، ولما تخبط حتة الحديدة برجليك، رجليك اللي تتقطع مش الحديدة اللي تتكسر. صعب عليك، أنا صعبان علي اللي أنت بتعمله.
1: أنا عايز أغير الحديث وأقول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا سيد؟ أنا يسوع. مش عايز بقى اقول مش انت في السماء اللي صعدت، عايز اقول مش انت البدع اللي انا بقاومها، مش انت الافكار اللي دخلت نجست الهيكل والامه اليهوديه واحنا بنقاومها عشان لازم تموت، مش انت اللي المفروض انك ضد الله اصلا. تعبير جميل جدا لما يقول من انت يا سيد، فيفاجئ انه هذا السيد هو الشخص اللي طول عمره بيتعلم ضده وبيقاومه، لانه ده ضد موسى وضد عوائدنا وضد الايمان.
0: صحيح. يقول له ايه بقى؟ طب ده الله نفسه اللي ظهر له بقى، رب يسوع المسيح ليه كل المجد. يقول له روح ادخل جوه اطلب واحد اسمه حنانيا، هو اللي يقول لك ماذا تفعل ويكلمك كلاما به تخلص. طب ما تقول لي انت وخلاص. لا، الكرازة بالانسان،
1: الكنيسة تحمل الكرازة.
0: صحيح. الكنيسة لا خلاص خارج الكنيسة. ولا يكون الله ابا لاحد حتى تكون الكنيسة اما له.
1: ايوه.
0: يقول فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر. صار بقى لداخل غضنفر كده. تدوه بيده وادخلوه إلى دمشق، قعد 3 أيام لم يأكل ولم يشرب. وراح ربنا لحنانيا في نفس الوقت، ودي حاجة شايفة أنت موجودة في شفناها مع كيرنيليوس. بعد كده كيرنيليوس يظهر له ربنا، يبعث له الملاك ويروح في نفس الوقت.
1: بس مقابلة بطرس لكيرنيليوس

0: غير مقابلة حنانيا الشاول.
1: صحيح صحيح. قال له يا حنانيا روح في واحد اسمه شاول في زواج المستقيم. قال له اسمه ايه؟ انت بتقول اسمه يا رب يا رب احط راسي في بق الاسد؟
0: ايوه
1: انت مش واخد بالك يا رب ان الراجل ده كان صنع شرور؟ ده كان جاي، ده احنا متوقعين يجي النهارده قبل بكره عشان يقتلنا.
0: ايوه ايوه
1: قوم يرد الرب يقول هذا لي اناء مختار. بس حته جميله مش عاوز انساها، يقول ايه؟ يقول ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. ويقول له امر جميل بقى، عارف يا يا حنان يا شاول اتغير، ايه الدليل انه اتغير؟ هوذا يصلي. ادي صلوات القديسين.
0: انا عايز اقف هنا وارنم الترنيمه اللي جايه وبعدين نرجع تاني نقف عند هوذا يصلي، لانه أيوة. اكبر علامه على الايمان الحقيقي ان الشخص يكون مصلي.
1: صحيح.
0: صلي كلمات الترنيمه الجايه ونرجع لنفس النقطه هنا يا دكتور.

0: حنانيا بيعتذر للرب بذوق وبأدب، بيقول له يا رب انت عارف كم فعلة بقدسيك اللي انت عايز تودينا عنده ده، يعني انت نويت عليا انا ولا ايه؟ الموضوع انتهى. لكن الله شاور لي وقال له حتة جميلة جدا، قال له لا هو ذا يصلي، وكأنه عايز يشاور ويقول له يا حنانيا ما فيش حد بيصلي إلا لما يكون قلبه متغير. في بعض الناس أوقات كتيرة بتظن أنه الصلاة الارتجالية الخاصة دي صلوات، يعني إيه إحنا بنصلي الحاجات اللي حافظينها وخلاص، لأن إحنا ما تعلمناش غير كده. الحقيقة جميلة الحاجات اللي إحنا حافظينها ومحطوطة جوانا، يعني نصلي كلمة الله ونصلي بالنصوص الأبائية الليتروجية اللي محطوطة بين إيدينا. لكن شاول أو بولس الجديد، الاسم اللي هيلمع بين الأمم، كان بيصلي صلاته الخاصة وهو في دمشق. شوف المنظر ده إزاي يا دكتور صمت.
1: تغيير تغيير تغيير في كل طرق حياته وأسلوب تفكيره. بدل ما كان يكره المسيح، لا ده المرة دي بقى إيه؟ أقنعت

0: أني يا رب فاقتنعت ألححت علي فغلبت. وأنا ما أقدرش, أنا ما أقدرش لما أكون مقاوما للرؤية ده, أنا شفت بعنية. ده المسيح تقابل معايا, ده المسيح نور عينيا, ده أنا كانت عينيا عمية, مش عمية من النور, لا ده كانت عمية مش شايف الحقيقة المظبوطة صح. وإيه اللي حصل؟ وبعديها إيه؟ أصبح يصلي. وبعتقد يعني مفيش حاجة طمنت حنانيا وهو رايح يقابل شاول
1: غير إنه قال له إنه بيصلي,
0: إنه بيصلي.
1: الحقيقة الصلاة حولت الوحوش إلى حملان ودعاء.
0: صحيح.
1: يعني شفنا موسى الأسود رجل قتال, وزي ما كان قوي جدا في الشر ولكن كان قوي في توبته, وكان بيعمل حاجات جميلة جدا, إنه الحرب كانت شديدة عليه يروح لأب اعتراف ويخبط على باب مرشد الروحي كتير طول الليل ويلح على الصلاة. إزاي هذا الشرس ساكن الجبال والبرية قاطع الطريق يبقى بهذه الوداعة وهذه الصلاة؟
0: هو إصرار قلبي على الاستجابة لعمل الروح القدس. إصرار.
1: أيوه.
0: بص أنا قررت أن أنا أتغير. وأنا النهاردة أنا رب ما عنديش وسيلة تانية غير أن أتحول إلى بولس. أنا لن أكون كما كنت. أدي النعمة اللي تغير, أدي النعمة اللي بنتكلم عليها. إحنا مش بنقول تأملات ولا أفكار ولا بنحلل ولا محللين, لا. لكن النعمة اللي غيرت شاول لسه تعرف تعمل كده. وأنا اتقابلت في حياتي مع كثيرين وكثيرات نعمة الله غيرتهم وصاروا آنية للكرامة.
1: أيوة.
0: والنهاردة يقولوا إحنا ما كناش عارفين إزاي ده بيحصل. ده لما نفتكر اللي كنا بنعمله زمان نتعجب, يقولوا إزاي ده كان بيحصل, إيه اللي حصل؟ إذ بهذا الذئب أو الأسد أو الوحش يتحول إلى حمل. وأول مرة نسمع عنه سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. ليه؟ هتروح؟ رب أنت طمنتني بحتة واحدة بس, أصله لأنه بيصلي فبقي أخويا ما بقاش عدوي.
1: أيوة صحيح.
0: بدليل لما راح له قال له أيها الأخ
1: شاول أبصر.
0: والكلمة دي كلمة كتابية ولا مرات ما بنقبلهاش كتير في كنايسنا, لكن الكتاب يقول أيها
1: الأخ
0: شاول
1: والأخ شاول.
0: يقول أيها أيها إيه؟ من ثلاث أيام كان العدو شاول, الإرهابي شاول,
1: النهاردة أخ
0: القاتل شاول, النهاردة
1: أخا حبيبا.
0: أصله قعد تقابل مع المسيح وليه ثلاث أيام صايم وبيصلي. الصلاة حولت هذا الإرهابي إلى الأخ شاول.
1: يمكن إحنا بنقبل باصون أكتر ما بنقبل أخ. أيوة. وهي نفس المعنى بالضبط. معنى واحد.
0: طيب. قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت منه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. إيه اللي حصل؟ للوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور. وأنا شاعر أنه في وسط ما كانت القشور دي بتقع من عينيه كمان قشور تانية كانت بتقع من قلبه.
1: أنا شاعر أنه شاف كأنه أول مرة يشوف.
0: إيه ده؟ بصيرة. الصلاة تعطينا بصيرة.
1: أيوه.
0: الصلاة تغير طريقة تفكيرنا. الصلاة علامة حقيقية للتغيير. ساعتها تقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل. ده أنا أكمل لك. قام واعتمد. تناول طعاما فتقوق لثلاث أيام ما كلش. أو روحيا تتاخد التناول من جسد الرب ودمه. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. يقول لهم تعرف لولا نعمة ربنا اللي اتقابلت معايا الأسبوع اللي
1: كنت
0: فات
1: كنت كلكم في الليستة ضايعين.
0: كان اسمك انت فلان, انا كان اسمك مكتوب عندي.
1: أيوه.
0: يا على نعمة ربنا.
1: أيوه.
0: ورأيك ده أصعب من كده بقى. أيوه. ده أصعب من كده. يعني هو رضي بيهم وهم مرضيوش بيه. لحد ما جه القديس برنابا قال رقبتي مكانه. ده انت ما تعرفوش, ده شاول انت مش دريان. قالك لا. لا. وشاول يقول له يا قديس برنابا ما فيش فايدة, ما مش قابلني. يقول له لا حبيبي ما تقولش كده, ده انا رقبتي مكانك. بص بقى الحاجة الجميلة اللي حصلت ايه بقى. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. ويكمل الكتاب ويقول واما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح المنتظر اللي انتم بتستنوه.

0: هو ده اللي جه وهو ده اللي في ملء الزمان مات على الصليب عشان يفديني، وهو اللي غيرني من قاتل أقتل المسيحيين إلى كارز بالمسيح من أجله.
1: قبل ما أقول إزاي ده يحصل في حياتنا في تطبيق عملي في الصلاة، نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة هما آيتين مش آية واحدة. أول واحدة شاول الطرسوسي، أي بعد الإيمان بقى بولس الرسول فبيتساءل من أنت يا سيد؟ دي أول صرخة أو أول صلاة من صلاة القديسين. تاني حاجة بيقولوا يا رب ماذا تريد أن أفعل بعد ما عرف من هو.
1: دكتور صامويل، تتفق معايا بسبب ان احنا موجودين ومولدين في دوائر مسيحية، ففي بعض امور الايمان بالنسبة لنا مش قادرين نحس بقيمتها وبنعمتها، ولان زي ما حضرتك بتقول شركة الافخارستية واسرار الكنيسة والكتاب المقدس كلمة الله الحية وتفسير الاباء وتعليمهم وعلى مر العصور الحاجات بقت في متناول ايدينا. انا معايا على الابليكيشن، يعني ماسك هنا على التاب بتاعي حاجات كتيرة جدا، فالامور قيمتها ما بقتش بنفس المعنى، غير لما واحد يكون بعيد خالص عن دايرة الإيمان ويقبل. حتى المعمودية بيبقى لها طعم مختلف في حياته، يعني أنا شاهدت هذا بعيني وشفته، أنا بكيت وهو بيعلن في إيمانه. يمكن إحنا طقس المعمودية بيبقى عندنا بنزغرط ونفرح، لكن هو يقول أؤمن بالرب يسوع المسيح ويعلن إيمانه، حاجة إنجاز التعبير الحيطان تهتز. صحيح. من كده إزاي يكون ده واقع عملي في حياتنا؟ يعني إزاي من شاول أخذ المعنى للصلاة وللتغيير وإلى تغيير الاتجاه وتغيير الحالة لأعيش حياة إيمانية حقيقية سليمة؟
0: أقول بعض حاجات وأختم الحلقة معاك.
1: تفضل يا دكتور.
0: مهما كانت ضعفاتي الله يمكن أن يلتقي بي. مهما كان شاول، يا رب طب شوف لك واحد تاني، شوف واحد ما كانش راضي بقتل استفانوس.
1: أيوه.
0: لا، القديس أغسطينوس يقول نحن مديونين لصلاة القديس استفانوس واستشهاده، كانت بذرة الإيمان التي وضعت في قلب شاول فتحول إلى قديس بولس. مين؟ الله يستثمر الظروف عشان يجذبني إليه بمحبته. وسامح أن شاول يكون موجود، ولعل أكتر حاجة كانت ألماه ما قلت لهمش لأ ليه، أنا أكون راضي بقتل استفانوس اللي كان وشه زي البنك. ثلاثة، لا تيأس من خاطي مهما كان بعيد. ما فيش واحد نقول له ما فيش فايدة، يعني هيكون أكتر من كل اللي نعمة ربنا غيرتهم.
1: صحيح.
0: اللي تقوى من ضعف. أربعة، الكرازة بالإنسان. فكن منفتحا للكرازة للبعيدين مهما كانوا. خليك ستاند باي، مستعد كده، مستعد، كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء بوداعة المسيح وبحكمة. العلامة الأكيدة للتوبة إنك تحب تصلي. أعرف حد من الأحباء العابرين قال لي في بلد في تانية صيدلة، قال لي بعض أقرأ في الكتاب المقدس بالست ساعات.
1: أيوه.
0: وأقرأ وصلي وأقرأ وصلي، ده أنا كنت محروم من كلمة ربنا. كلمة الحية، كلمة اللي تعطي حياة. بعد ما تقابلت مع المسيح ده أنا شك في وجودي وما شكش في وجود المسيح. ستة، صلي دائما أن تسقط من عينيك القشور.
1: أيوه.
0: لطرى المرنم قال له وإن كان في عيني قشور
1: شلها بيدك.
0: شلها بيدك يا رب، في حاجات مش عارف أشوفها، يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك، اكشف عن عيني عشان أعرف كلمتك بتقول لي إيه. ولما روح أقرأ الكتاب في خلوتي أقول له يا رب في قشور كتير قوي، قشور خبراتي وقشور جهلي وقشور عدم معرفتي، أرجوك حط إيدك على عيني عشان أشفى. سبعة، الصوم والتناول بتوبة حقيقية تدي قوة، تناول طعاما فتقوى. كلمة ربنا الغذاء تغذيني، وجسد المسيح ودمه يغذيني. أخيرا، كل اللي ده نعمة ربنا لازم يكلم الناس عنها، واللي ده صليب المسيح وتقابل مع المسيح. يقول الكتاب آية جميلة قوي أخي باسم، إن المسيح دخل بيتا وهو لا يريد أن يعلم أحد فلم يقدر أن يختبئ.
1: أيوة.
0: تعرف اطفي الشمس اللي ولعت النهاردة وما تطفيش نور المسيح لما يدخل للقلب. والمرنم قال نفسي أقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، ما في غيره، هو الشفيع والوحيد اللي يستطيع

يستطيع أن يغفر الخطايا هو وحده، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. هو ذا يصدق.

مشاهدينا في كل مكان، عايز أقول حاجة مهمة جدا. التعليم الصحيح والإيمان الصحيح يقود إلى سلوك صحيح، والتعليم في نوره الحي زي ما كان في ذهن شاول بيقول إن أنا تعليمي صحيح، لكن النتيجة كانت قتالا، وكان رضيا بافتراءه وقتله لاستيفانوس، وكان واخد توصيات من أورشليم علشان يقتل هذه البدعة الجديدة، بدعة المسيحيين. لكن الحقيقة لما تقابل مع نور رب المجد يسوع المسيح في الطريق، أشرق لي وأضاء نور الإيمان في معرفة يسوع بنور مختلف، خلى يرجع يشهد للإيمان الحقيقي العامل بالمحبة في قلبه، مصليا وديعا خاضعا لمشيئة الله، إناء مختارا لمجده. إلى اللقاء، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، والرب معكم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من أكتر الأسئلة اللي شغلت قلب وعقل الإنسان عبر العصور هو السؤال: ماذا يحدث لنا بعد الموت؟
1: صح.
0: الموت حقيقة مش ممكن حد يقدر ينكرها، لكنه هيفضل لغز بيحمل كتير من التساؤلات. هل تنتهي الحياة عند القبر؟ والروح والنفس هيروحوا فين؟ هل في حياة أبدية؟ والمين؟ هل هنشوف الله؟ طب هنعمل ايه في الأبدية؟ هنبقى أرواح ولا هيحصل ايه لأجسادنا؟ هل في جحيم لغير المؤمنين فعلا؟ ولا ده لا يتناسب مع محبة الله ورحمته؟ بالرغم من ان الإنسان بينشغل طول حياته بمستقبله وبالإمكانيات اللي بيقتنيها ويعيش يحوش لمستقبله وتحقيق أحلامه، لكن هيجي يوم أو وقت يقف قدام السؤال الأهم: ماذا بعد انتهاء حياتنا على الأرض؟ وده موضوع حلقتنا، تابعونا.

0: في حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا النهارده قسيس غالي عليا وعليكم وعلى ناس كتير بتسمعوا القسيس الدكتور القس عزت شاكر راعي كنيسه الانجيليه بمدينه نصر، منورنا ومنور كاليفورنيا وامريكا وضواحيها.
1: اشكرك يا امل جدا، وانا اللي فرحانه اكون ضيف الحلقه بتاعتك، وبصلي بركه ليكي وللبيت وللبرنامج ولكل قناة الكرمة باسم يسوع، وبركة للحلقة دي أن توصل رسالة لكل مشاهد.
0: والهدف مش أن احنا نقدم معلومات، لكن الهدف نكون عارفين نعمل لمستقبلنا، مش مستقبلنا على الأرض. احنا بنركز على مستقبلنا على الأرض، لكن احنا محتاجين نكون بنعمل لمستقبلنا الأبدي.
1: صدقيني يا أمل، لما نقعد نقارن الحياة بالأبدية، اعمل مقارنة كده. لو الإنسان عاش هنا مش هقول 100 سنة، 200 سنة، تيجي ايه ال 200 سنه قدام؟ ابديه لا نهائيه.
0: صحيح،
1: يعني لا شيء. عشان كده اقول ده لمؤاخذه غبي اللي ما صدقيني وانا بقول غبي اللي ما يفكرش في الابديه. ده كلام كتابي مش كلامي انا،
0: مفيش بعد نظر،
1: ده مش كلامي انا.
0: صحيح،
1: المسيح قال له يا غبي هذه الليله تطلب نفسك منك. فازاي ما فكرش في ابديتي؟ ده ممكن نهايه تكون اللحظه دي. طب والابديه كلها؟
0: طيب موضوع شيق، انا متحمسه له،
1: وأنا
0: ومن المواضيع اللي هتلاقيني هنا طلق بسؤال كل شويه، تزعلش مني بس لا هسيب لك الوقت، ما تقلقش.
1: امل اسالي وخد راحتك، انا كاتب كتاب لسه طازه بعنوان ماذا يحدث بعد الموت. صدقيني صادر مع دار الثقافه لسه من وقت قليل، وبشكر ربنا جاوبت فيه على 25 سؤال.
0: لا دول مش كتير كده، اقل شويه. بس حلو، لو عندنا اسئله تانية هنلاقيها في الكتاب.
1: خد راحتك
0: لسه ما نزلش، مش كده؟
1: نزل
0: موجود. طيب لا ده احنا لازم نسال،
1: وهديك نسخه منه النهارده.
0: طب الله،
1: انا جايب
0: كده كلام جميل.
1: ايوه.
0: لا يبقى كده الحاله تبقى جميل. طيب سؤالي الاول، احنا بنروح فين، او النفس بتروح فين بعد الموت؟ النفس
1: بص ببساطه شديده جدا جدا، كل إنسان منا، أنا جوه الخيمة دي. يا المفروض دي الخيمة، والرسول بولس قال كده، قال إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد، ويقول أبدي. فدي الخيمة، أنا ساكن جوه الخيمة دي. فالإنسان روح وجسد، لما يجي وقت الرحيل الانتقال، الخيمة دي خيمة ترابية، تراب وإلى التراب يعود. أما الروح بقى، لو أنا مؤمن مباشرة هروح الفردوس، لو أنا شرير مباشرة هروح الهوية. فلو أنا مؤمن وعندي كل الأدلة على كده، يعني الرسول بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. المسيح قليل اللص التائب اللي كان جنبيها على الصليب، اليوم تكون معي في الفردوس. إذن الكلام عشان يبقى واضح مباشرة، إن الإنسان فور ما ياخد آخر نفس، إذا مؤمن روحه على طول على الفردوس، شرير روحه على الجحيم أو نقول الهوية، وجسده يتحلل في التراب. وهنكمل القصة ونحكي أكتر من كده.
0: طيب تعال بقى ناخدهم، يبقى احنا قلنا كده الروح والنفس هتكون في الفردوس، الجسد ده الخيمة اللي هي بتروح للتراب، من التراب والى التراب تعود.
1: لكن وده اللي هجيله في اخر الحلقة،
0: ما احنا لسه هنجي،
1: ان عند مجيء المسيح
0: ثانية
1: واخد بالك، كل روح ستلبس جسدها.
0: ما ده لسه السؤال،
1: والمؤمنين اللي على قيد الحياة نلبس الاجساد الممجدة. طيب بنيجي لشرحه في الاخر.
0: ايوه، لان ده احنا ماشيين حته يعني بعد الموت مباشره النفس والروح بتروح على الفردوس. طيب عايز اعرف ايه هو كرسي المسيح، ومين اللي هيقفوا امامه؟
1: بصي المصطلح تعبير كرسي المسيح جه مرتين في كل العهد الجديد، اتنين فقط عشان ما اشغلش الناس. انا هقرا النص اللي جه فيهم واحد من النصين، في كورنثوس الثانية 5:10 يقول لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. يقول لأنه لابد أننا جميعا نقف أمام، نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد.

0: ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. فهنا الرسول بيقول إنه لابد أن نظهر أمام كرسي المسيح. لما أجي أقول إيه كرسي المسيح؟ إيه التعبير ده اللي استخدمه الرسول بولس؟ كرسي المسيح كلمة كرسي في اليوناني بيمة. وفي كورنثوس كان في كرسي كبير يجلس عليه القاضي. فهم كانوا عارفين ان في مدينة كورنثوس في بيمة العادي اللي معروف كان من عارفة معالم مدينة كورنثوس. لكن بولس بيقول في بيمة اعظم, بيمة المسيح.
1: ده الهدف منها.
0: انت واخد بالك عارفة لما ياخد ايه تشبيه موجود.
1: يعني مش حرفيا, مش حرفيا في كرسي المسيح
0: خالص خالص. فيقول ايه ان في بيمة المسيح هنقف قدامه ليه؟ لنوال المكافآت. ليه؟ لاني بالاختصار كده لا دينونة للمؤمنين. بصي يا امل, وده اشجع كل مؤمن بيشوفنا الوقت ان يا كل مؤمن, المؤمن مش هيمر على دينونة.
1: يعني مش هينروح يقول انت في يوم من الايام عملتي كذا وكذا
0: ولا
1: وكذا وكذا,
0: هيمر على دينونة. صدقيني, عارفه ليه؟
1: بص طمنتني.
0: ليه مش هنمر على دينونة؟ ليه؟ عارفه ليه؟ لما تقري مزمور 32 يقول لك طوبى لمن غفر إثمه وسترت كفرد خطيئته. طوبى لرجل أو لإنسان لا يحسب له الرب خطية. ليه لا يحسب له الرب خطية؟ ليه؟ لأنها حسبت على المسيح. آخر صرخة,
1: لأنه آمن بغفران المسيح.
0: آخر صرخة صرخة المسيح على الصليب قد أكمل. تتلستاي, أكمل يعني خالص, يعني دفع كل الثمن. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من
1: كل خطية.
0: كل خطية. زمان عملت فيديو عن سهير البابلي وانتشر كتير قوي.
1: انا تقريبا سمعته.
0: لانه هو
1: انا سمعته.
0: انا اتفرجت كده بالصدفة اني قبل ما تموت باسبوعين تلاتة مذيعة بتقول لها استاذة سهير انت خايفة من الموت؟ قالت لها لا مش خايفة من الموت, الموت علينا حق, كلنا هنموت. صدقيني الاجابة اذهلتني. بعدها بلحظة قالت لها بس أنا مرعوبة من الحساب. فأنا قلت أشكرك يا رب لأن كتابنا بيعلن أن المؤمن مش هيمر على حساب. ليه؟ أقول تاني, المسيح دفع الحساب. طب هل عندي آيات بتقول الكلام ده؟ أن المؤمن مش هيمر على حساب؟ أقول لك أشهر آية بس هقولها لك وبتعليقين. أشهر آية تقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لما يقول لا شيء من الدينونة, ما فيش دينونة, لا دينونة,
1: لأن احنا في المسيح يسوع,
0: لأن في المسيح. بس خدي بالك لاهوتي, صدقيني يا أمل, الرب شاهد بمصداقيتي وحقيقيتي في كل كلمة. يعني وأنا بحضر الكتاب لفت نظري لاهوتي كبير للآية دي, قال خدوا بالكم من كلمة الآن, مش بس بعد الموت. إيه اللي يقصده الآن؟ يعني اوعى تسيبي ابليس يدخلك في مكيده انك في شكايه,
1: احساس بالذنب
0: ان انت تحت دينونه. ده لا شيء من الدينونه مش بعد الموت, الان لن اترك نفسي لابليس يخليني تحت دينونه. بص الايه الثانيه الاروع, الرب يسوع بنفسه في يوحنا 5 شوف يقول ايه. الحق الحق اقول لكم, ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة, بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. شايف يقول ولا يأتي إلى دينونة. إذن لما يقول لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح, واخد بالك؟ يعني نظهر ليه؟ فقط لنوال المكافآت.
1: أوكي. يعني ده للمكافآت لكن مش للدينونة.
0: مش للدينونة خالص. طب ليه لنوال المكافآت؟ ليه؟ ده سؤال مهم. عارفة ليه؟
1: ليه؟
0: لأن لا يمكن, أنا بقولها بالبلدي, يتساوى مؤمن نشط مع مؤمن كسول.
1: يعني هيبقى في درجات؟
0: ده بكل تأكيد
1: برضو؟
0: صدقيني
1: يعني درجات على الأرض ودرجات في السماء. مش ظلم ده؟
0: ده قمة العدالة. ده قال في عبرين 6 لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. أنت هل يبقى من العدالة يتساوى مؤمن بخيل مع مؤمن كريم؟ وفي مؤمن بخيل ولا لا؟ طبعا. يتساوى مؤمن عنده استقامة مع مؤمن عنده لف ودوران؟
1: بس ازاي بقى مؤمن؟
0: صدقيني يا ما شفت مؤمنين عندهم لف ودوران.

0: لا ده محتاج يراجع نفسه،
1: ده محتاج علاج.
0: يعني في درجات او في اكاليل
1: بالمعنى بعد شويه
0: بالمعنى،
1: لكن ايه، هنقف لنوال المكافآت امام كرسي الماء، لكن ليس للدينونه. ليه؟ في المسيح لا دينونه.
0: طيب سؤالي،
1: واحد دفع كان في ترنيمه في مدارس الاحد زمان كنا بنرنم وفى ديوني
0: وفى ديوني وفى ديوني يسوع،
1: فاكره الترنيمه؟
0: ايوه طبعا.
1: شوفي جمالها، بسيطه وفى ديوني وفى ديوني وفى ديوني يسوع. طب لما وفى ديوني هتدين عليه تاني؟ ما خلاص،
0: لا خلاص. طب طب سؤال، احنا دلوقتي اتكلمنا على مين اللي هيقف كرسي المسيح، مش حاجه قلنا حرفيه، لكن هو
1: يعني بيوصل معنى
0: بيوصل
1: سوف ننال المكافآت.
0: المكافآت دي دي بعد مجيء الرب يسوع التاني ولا ايه؟ يعني احنا دلوقتي بعد الموت الروح،
1: بصي بعد الموت الروح تروح الفردوس.
0: تمام
1: تمام. الفردوس نقول مكان انتظار مع المسيح لحين مجيئه التاني. تمام. والتاني يروح الهوية. يكتمل الفردوس، او مش هقول يكتمل، لما يجي المسيح بقى في مجيئه التاني هتيجي معاه ارواح كل المؤمنين. كل روح هتلبس جسدها.
0: جسد بعد كده يحصل مكافآت.
1: ولو والناس اللي على قيد الحياة، بول الشرح ده في التسالونيك الاولى 4، واللي على قيد الحياة نتغير في ذات اللحظة، فالأرواح تيجي مع يسوع وكل روح تلبس جسدها، وكل مؤمن على قيد الحياة يلاقي نفسه لبس الجسد الممجد. أقول لك حاجة عن الجسد الممجد، لأن الناس بتسأل إيه الجسد الممجد؟ ببساطة شديدة جدا، صدقيني أقول الصدق في المسيح، الكتاب اللي أنا كتبته ملأ قلبي فرح وتعزية ورجاء. عارفة ليه؟ لما نقرأ آيتين مهمين جدا، بولس في فيليبي 3:21 يقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. عارفة في ترجمة كتاب الحياة الذي سيغير جسدنا الوضيع، ده جسد وضيع خضع لعوامل الزمن، الشعر بيشيب، الجلد بيكرمش، ليكون صورة مطابقة لجسده المجيد. يعني هنكون زي صورة يسوع بالضبط بجسده الممجد. يجي الرسول يوحنا يقول لي لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم علم اليقين أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. لما يقول نكون مثله، مرة تقول أنا أكون زيه، مش بس معاه، يديني جسد زي جسده الممجد. هو ده إيماننا وهو ده لاهوتنا وده اللي أعلنه الكتاب وده اللي بتؤمن بيه كل الطوائف المسيحية، سوف نلبس أجساد ممجدة. طبعا اللاهوتين تسألوا كتير حول الجسد الممجد، القديس أغسطينوس من تفسيراته إن هنكون كلنا في سن الثلاثين
0: العشرينات
1: زي يسوع. لأن في مؤمن بيموت عند سن التسعين والكعبش وبقي ما شاء الله،
0: وفي طيب اللي بيموتوا أطفال،
1: وفي فبيقول لك هنكون في اللي هي أفضل مرحلة عمرية. وبيقول ده أغسطينوس زي المسيح. جوني إريكسون اللي جالها شلل رباعي وعلى كرسي متحرك، كتب في واحد من كتبها فتقول ما أروع إيماننا المسيحي، أنا هقوم بجسد كامل بجسد ممجد زي جسد يسوع، سألعب سأرقص سأفرح. شوف الجمال، تخيل هنا ده أنا عايز أوصل للناس
0: أمل ورجاء.
1: الأعور مش هيقوم في المجد أعور،
0: هيبقى بيفتح.
1: اللي رجله مكسورة مش هيقوم رجله مكسورة، لأن هنقوم بأجساد أجمل أجساد وأروع أجساد فأحلى مرحلة عمرية.
0: حلو كلام المشجع ده.
1: طبعا ده كلام الكتاب.
0: ده حقيقي صحيح. بس أنا يعني خليتني أسأل سؤال، يمكن مش فاكرة أن أنا كتبته ولا لأ، بس حتى لو أنا كده
1: اسألي وخد راحتك.
0: أنا واخدة راحتي جدا فيه. قبل ما ندخل بقى في يعني شكل السماء والكلام ده كله، إيه رأيك في الناس اللي مش بتؤمن بأن في حياة أبدية وأن احنا رايحين للفناء؟ نقول لهم إيه؟
1: نقول ايه للناس
0: مش بتؤمن ان لينا حياه ابديه، احنا بعد لا في جحيم ولا في ابديه ولا في سماء، احنا بعد الموت خلاص هنتمحي.

0: تعرضت
1: مش هيبقى في امل مش هيبقى في
0: صدقيني تعرضت لده واقول غلابة في تفكيرهم. تعرفي لو لغيت ايماني بالحياة الابدية انا كتبت كده: من يؤمن ان مصيره العدم سيعيش حياة عدم.
1: صح.
0: انا بكلم بجد.
1: بدون امل بدون رجاء بدون هدف. ايه الهدف في حياته
0: بالظبط؟ ايه اللي بيخليك
1: قيمة الحياة؟
0: ايه اللي بيخليك تشتغلي وتتحركي وتعملي؟ تخيلي لما احس ان انا ده. انا مرات اقول للناس لما يكبوا ناس مؤمنين اقول لهم ارتباطنا ابدي. احنا ارتبطنا بيسوع وعلاقتنا بيه علاقة ابدية. ده انا اغمض عيني هنا هكمل هناك والى الابد. شوف لما يبقى عندي الرجاء ده مال القلب يعمل ايه. رايك بقى لما يبقى ايماني زي الحيوانات لمؤاخذه هموت وندفع بيتش التراب مو زي الحيوانات. ترضى ان حياتك تبقى لمؤاخذه زي الحيوانات؟
1: احنا زي على شبهه. احنا مش هنبقى شبهه
0: طبعا. لكن من اول ما الرب خلقنا قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. عارفه كلمه صورتنا في العبري صلم جت 17 مرة في العهد القديم، وهي تعني بالضبط يحمل حضوري، تعني يمثلني. تخيل كده. يعني إذا أنا أوجدت أنا كائن، أنا بتكلم عن الله إن هو أزلي أبدي وأوجدنا كائنات أبدية زيه.
1: ولو ما فيش أبدية يبقى أنا ليه هبقى حريص إن أنا إنسان كويس؟ لا ده أنا أطيح بقى وأعمل اللي أنا عايزه. يعني عيشني النهاردة موتني بكرة
0: بالزبط.
1: خلاص هو فعلا هيبقى فيه موت بكرة. بس يعني مش هتبقى حياة سوية.
0: لا يؤمن بالحياة الأبدية. رديت عليهم ردود كتيرة مش عايز.
1: طيب أنا كنت عايزة بس علشان أكيد في ناس بتتابعنا لا تؤمن بالحياة. طيب احنا اتكلمنا على بعد الموت الروح والنفس هتروح الفردوس. هنعمل ايه في الفردوس في الفتره دي؟ وهنقعد نعمل ايه؟ ولا احنا هنبقى حاسين بايه ولا شايفين ايه؟ انا عارفه ان الكتاب المقدس محدود في المعلومات.
0: طبعا ايه بصي في حاجات اعلن عنها الكتاب المقدس بوضوح
1: بالظبط،
0: في حاجات لم يعلن فهي مجرد اجتهادات. لكن يكفيني اقول ان الروح ستذهب إلى الفردوس وتكون في حالة وعي مش في حالة نوم. لا نؤمن بنوم النفس
1: أو في كمان بعض الطوائف عندهم المطهر. يعني بيخلصوا يعني بيخلص الخطايا بس دي عكس فكرة إن أنا
0: للأسف
1: كل ذنوبي يعني مغفورة.
0: للأسف العلماء لما بيميلوا لفكرة المطهر يعني مش بس كانت زمان لكن ده لغاية النهاردة. ليه ظهرت فكرة المطهر ولغاية النهاردة وبتزداد انتشارا؟ عارفة ليه؟ طبعا المطهر ضد فكرة ان دم يسوع المسيح ابنه
1: يطهر
0: من كل خطايا. واللي خدوا فكرة المطهر قالك ايه؟ قالك العقوبة لا تتناسب مع الجريمة. الجريمة يعني انا عشت حياة 40 سنة شر وفساد وكل الشرور. 40 سنة أتعاقب 40 سنة لكن مش يعاقبني أبدياً.
1: أنا كذلك السؤال
0: بجد. فاللي بيرفضوا وده معظم الملحدين ياخدوا دي حجة
1: طبعاً.
0: فيقول لك إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ إله رحيم محب فين ده؟ بقى أنا هنا عشان غلط 5-6 سنين 10 سنين 50 سنة يروح حرميني في جهنم إلى الأبد؟
1: يعني هما بيقولوا لي في ودني ده منطقي على فكرة. يعني أنا عشت 20 سنة خاطي ليه أنا بديتي كلها تروح في الجحيم كعقاب أتعاقب 20 سنة؟
0: أكتر واحد رد على ده سي إس لويس. وسي إس لويس رد بإبداع. أصدقين رد بإبداع. عارفة واحدة من الجمل العبقرية قالك جهنم هي احترام الله لحرية إرادة الإنسان.
1: هو قراره هو أصدق.
0: احترمه الى المنتهى. بمعنى ايه؟ انا هفترض ان امل شريرة واخد بالك. انا الله انت رفضتيني عايشة في الشر
1: وفضلت مصرة في الرفض
0: لما تموتي مش هجبرك اجيبك معايا. فقال لك ايه؟ جهنم هي قمة احترام الله لحرية ارادة الانسان. سابوا لاختياراته سابوا لحرية ارادته. وده رد عبقري ليه؟ لان الله خلقنا كل

0: حر الإرادة. فالأبدية هي استمرارية القرارات هنا. واخد بالك؟ أنا قررت هنا أرفضه، أنا مش عايزه. لما تقرف متى 25 في اللي عن اليمين واللي عن اليسار، فهيقول للي عن اليمين تعالوا يا مبارك أبي، لكن يقول اللي عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة مش للبشر، لإبليس وملائكته. أقول تاني، فدول اختاروا إبليس وعاشوا، هيجبرهم مجبرهم.
1: طيب هو طبعا انهالت عليا، احنا غالبا احنا بنتكلم عن السماء مش الجحيم. الاسئله جايه لي في الجحيم الناس. طيب اول سؤال بيقول يعني ايه رايك في اللي بيقولوا ان الجحيم هو الانفصال عن الله؟ مش لازم يكون جحيم بالمعنى الحرف، نار لا تطفئ ودود لا يموت.
0: عارفه ولا عندي مشكله في الكلام،
1: حتى لو بس هو لو حتى لو كان انفصال عن الله هو الجحيم بذاته. بس هو السؤال ليه الانفصال ما دام هو مش انا خلاص رفضته من الاول ومش هينفع ان انا اكون معاه، خلاص يحطيني حته بعيد عنه، ما هو ده الانفصال عن الله.
0: انا اخترت الانفصال عن الله. يعني لو انا شرير انا بحريه ارادتي بقول له ابعد عني وبمعرفه طرقك لا نصر، فانا اخترت البعد عنه.
1: تمام.
0: فانا بصي في قصه الغني والعازر المثل ده في ابداع في جمل صغيره. يقول لك ايه؟ مات الغني الاول، لما نيجي للعازر، مات العازر حملته الملائكه الى حضن ابراهيم. شوف الجمال، لما يقول الى حضن ابراهيم في حضن احتواه، وكان بيقول هيروح لمجتمع، مجتمع ابدي. واخد بالك؟ وكأني يقول هل هنعرف بعض؟ هنعرف بعض. لأن اللي يروح لحضن مجهول ده يتجن. لكن لما يقول لحضن إبراهيم، شوف طبعا نطلع منها بمعاني كتيرة في الأبدية. إن أولا إبراهيم هو إبراهيم، خد بالك هنبقى بأسمائنا هناك
1: كمان.
0: إبراهيم هو
1: كان نفسي أغير اسمي بس.
0: هنعطى أسماء جديدة لكن هيفضل يبقى الاسم القديم. إبراهيم هو إبراهيم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم إبراهيم موجود، إسحاق إسحاق، يعقوب يعقوب، فالإنسان الكيان موجود. واخد بالك؟ فده راح إلى حضن. لكن لما نيجي للغني بقى، بصي بصي محدش بيها في قدام الجملة دي. مات الغني ودفن. وهنا كأنك بيقول لك ذهب إلى الوحدة الأبدية.
1: طيب ما هو ده السؤال، يعني احنا بنجاوب على السؤال. هو بيقول ليه انا اتعذب؟ ما هو كفايه خلاص انا يعني اعيش كمنفصل عن الله. يعني هو قابل الانفصال عن الله لكن مش قابل العذاب.
0: امل
1: بس هو العذاب في الانفصال عن الله.
0: امل اقول لك حاجه، ده العذاب في الانفصال عن الله. والوحده الابديه. امل اقول لك حاجه، تخيلي كده ان اتقفل على واحد فينا الكارما هنا القناه كلها والدنيا ضلمت ومشت واتقطعت الكهرباء،
1: ومش يوم ولا اثنين،
0: انا بقول كده،
1: ولا ثلاثه ولا امل الوصول لحد،
0: اسبوع والكهرباء قطعه واتقفل عليه. اقول لك فما بالك ده المعنى اللي في جملتي مات الغني ودفن. حيث الوحده الابديه. الظلمه الابديه، تخيلي ظلمه ابديه. يا امل النار، في نار اقوى من النار الحرفيه. طيب. ده الإنسان بالليل ممكن تجي له كوابيس تجنن.
1: ده النفسي أساساً، التعب النفسي أكتر من التعب
0: طبعاً الأساس. طبعاً. إنما هل تتخيل، عايز أقول لكل مشاهد، تقبل إنك تعيش ظلمة أبدية، وحدة أبدية، غربة أبدية، تبعد عن المجتمع، المجتمع الأبدي يعني مع القديسين.
1: طيب احنا لو فضلنا في هيجي لي هنفضل كده اسئله، بس احنا مش هنتكلم عن الجحيم وتبر. تمام. والناس شايف يعني بتركز في الحاجه اللي خايفين منها. لا
0: تعالي نيجي للفردوس والسماء وكرسي المسيح.
1: طيب السماء مكان حقيقي؟ يعني انا اقدر اقول الفردوس مكان فعلا شايف معالم ليه سماء وارض وكده، والسماء مكان تاني؟
0: بصي انا عملت فصل في الكتاب عن أورشليم السماوية، وقلت وأنا بتكلم عن أورشليم السماوية دي قناعتي اللي أنا بقولها مش بفرطها على حد، قلت أقول قناعتي ومن كل قلبي إن أورشليم السماوية مكان وليس مجرد حال. ليه؟ لان لما الكتاب اتكلم عن

0: أورشليم. قال أكتر من مرة المدينة التي صانعها وبارئها الله. وجه مصطلح مدينة التي لها الأساسات وكلمة مدينة وغيره جت العديد من المرات. ده يؤكد في رؤية 21 بيوصف أورشليم وبيحط المقاييس بتاعتها. واخد بالك؟ أنا في وجهة نظري إن المقاييس دي لا تؤخذ بحرفيتها لكن تؤخذ المعاني العميقة اللي فيها. فلما عملت الدراسة عن أورشليم السماوية هقول لك المعنى ده هيعجبك جدا. لقيت أورشليم السماوية لما بقولك أنا حاطط المقاسات لكن مش باخد بالحرفية المقاسات. لما تقري المقاسات بتاعت أورشليم تلاقي طولها قد عرضها قد ارتفاعها. أمر غريب. لاهوتي من اللاهوتين الكبار قال الحاجة الوحيدة في الكتاب اللي طولها قد عرضها قد ارتفاعها فقط هو قدس الأقداس. شوف الجمال. بس قدس الأقداس فيه تابوت الله. قدس الأقداس اللي فيه بيحل الله ويتكلم مع موسى فما لفم وجها لوجه. واخد بالك؟ وده بيقول لنا ايه؟ ان أورشليم السماوية هي قدس أقداس. يديني معنيين. ان في أورشليم السماوية انتهت الدار الخارجية والقدس وبقت كلها قدس أقداس. لان يسوع هيكون نورها. لان يسوع هيكون في وسطها. حضوره مال المكان. قدس الأقداس كان رئيس الكهنة يدخله بالكتير 10 دقائق كل سنة. تخيلي؟ بينما احنا في أورشليم في أورشليم السماوية انتهت الطبقية. بقول تاني، لا دار خارجية ولا قدس، كلها قدس أقداس. وكلنا مع يسوع ويسوع سراجها. شوف الجمال. بقول تاني، اللي خلاني أقول مكان إن هنعطى أجساد ممجدة. أجساد ممجدة وكجسد يسوع الممجد. إذن لما أقول أجساد ممجدة يبقى وصلنا لسماء جديدة وأرض جديدة.
1: قصدك حاجة مادية. طبعاً جسد يبقى حاجة مادية، يبقى أكيد مكان حاجة مادية.
0: جسد ممجد. جسد ممجد. طبعاً هقول كلام ربما البعض ما يقبلوش لأنه تحت الفحص والنقاش والدراسة. راندي إلكورن ده واحد من أكتر الكتاب اللي كتبوا عن السماء. فبيطرح سؤال، هل هناكل في السماء؟
1: مثلاً.
0: واخد بالك؟
1: هناكل، هنشرب، هنمرض.
0: بيؤكد
1: احنا لو هناكل يبقى هنمرض.
0: لا.
1: دايما المرض مرتبط بالاكل.
0: تخيلي. يؤكد بقى ان لا وجع ولا مرض لكن هناكل.
1: ايه ده؟
0: هو بقى استند على ايه في حته هناكل؟ استند على ايه؟ استند على جزئيتين طبعا، على حاجات كتير لكن اهمهم جزئيتين. الجزئيه الاولى، قال المسيح بعد القيامه اكل سمك مع تلاميذه في يوحنا 21 لما كانوا على شاطئ بحر طبرية.
1: بس أكل؟ مش عارفين.
0: لا أكل. أكل. فيسوع استناهم ولقى سمك مشوي وأكل معاهم. الأمر الثاني، قال المسيح قال لهم في العشاء الأخير، قال لهم الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى أن أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: يعني هو مش هيشرب منه خالص لغايه ما احنا
0: اشربه معكم في ملكوت
1: احنا هنشرب معاه.
0: فبيقول بيقول ليه لا؟ هو بيطرح السؤال بيقول ليه لا؟ اني ليه لا ان الانسان ما ياكلش؟
1: يعني لو في اكل هيبقى فيه احساس بالجوع،
0: هو طبعا
1: هيبقى فيه احساس بالعطش،
0: اجتهاد منه. ما اقدرش انا عن نفسي ما اقدرش اقول ايه، اؤكد واجزم ده، لكن بقول ده اجتهاد من الكاتب.
1: طيب
0: هو بياخد كل أفكارنا إلى إن السماء. هقولك الآية دي لأنها جميلة جدا وعجباني. في بطرس الأولى 1 يقولك مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. شوف الجمال. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. خد بالك من التلات كلمات دول. لا يفنى، لان كل الشعب في القديم كان امنيته يوصل للارض والارض فانيت، لكن اورشليم السماويه لن تفنى ابدا. يقولي لا يفنى ولا يتدنس. الارض في العهد تدنست وتنجست، اما اورشليم كلها طهر وقداسه. واخد بالك؟ يقول لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل.

لا محل بقى في اللغة اليونانية جاية بمعنى بديع. تعرف الكلمة اليونانية معناها لا يفقد بريقه. أنا بقول لك دي بقى عشان أبسطك النهاردة. يعني إيه لا يفقد بريقه؟ يعني السماء أبدية كاملة مش هيجي يوم تمل فيها. لما يقول لا يضمحل سيظل كل يوم في إمتاع جديد وجمال جديد وروعة جديدة.

0: في سؤال في ودني جالي
1: اه
0: بيقول ازاي روح وبتاكل، بس احنا بنتكلم على لما ناخد اجسادنا
1: الأجساد
0: المعجنة.
1: الممجدة.
0: طيب اسئله جات لي من الاخ مصطفى من بنسلفانيا، بيقول ايه اللي هيحصل للاطفال اللي ما كانوش عارفين حاجه، اللي توفوا من قبل ما يدركوا اي شيء، او للناس اللي ما سمعوش عن الانجيل خالص لغايه ما مات، وهيدانوا ازاي؟
1: أنا
0: وده سؤال، ده سؤال الشباب النهارده،
1: سؤال الشباب.
0: وسؤال ناس كتير. طب ايه هيحصل للناس اللي ما سمعتش عن المسيح، سواء اطفال ولا
1: بص انا في حاجات
0: ما وصلتهمش
1: ما اتكلمش
0: الرساله
1: عنها، ما اقدرش اقول غير اني هو قال اريد رحمه لا ذبيحه. فنعمته ورحمته واسعه جدا، انا ما اقدرش احدها، انا ما اقدرش احدها. لكن في أسئلة كتيرة نقدر نستنتج إجابات ليها من الكتاب المقدس، نستنتج ونقول. وأنا واحد من أهدافي إن وإحنا بنعمل الحلقة دي، صدقني يا أمل واعتبر نفسي نجحت لو عملت كده، إن يحصل مصالحة للإنسان مع الموت. لأن زي ما أنت قلت في المقدمة، الموت عدو مرعب وعدو مخيف، وكل إنسان
0: كل أي حد على فكرة.
1: صدقيني يا أمل، انت عارف انا بتفرج على فيديوهات كتيرة، فشفت فيديوهات كتيرة ل اسمه ايه ده اللي بيعدم الناس عندنا في مصر، عشماوي.
0: عشماوي
1: انا بكلم
0: اوكي. ايه ده شفت ايه ده؟
1: يعني
0: فيديوهات اعدام؟
1: لا سمعته هو
0: هو
1: بيتكلم.
0: نفسه شيء مؤلم قوي.
1: تعرفي يقول لك ايه؟ بوريك بس رعب الناس من الموت. المحكوم عليه بالإعدام يقول لك لما بنروح نجيبه من السجن الحبس الانفرادي بتاعه
0: ويبقى رايح
1: عشان ناخده للتضلية عشان نعدمه، بيقول لك ما فيش واحد غالبا بيقدر يقوم يمشي على رجليه. هو بيبقى عارف ان خلاص الحكم هيتنفذ بعد أيام، بس مش بيقولوا له امتى، هما بيفاجئوه، واخد بالك؟ فيقول لك أول ما نفاجئه لما يروح عشان ياخدوه على التضلية، يقول لك عارف ينهار ومش قادر يقوم، معظمهم يشيلوهم. فالموت عدو مرعب. كلام مسيحي ان اللي كتبته في الكتاب يا امل عمل لي مصالحة مع الموت، شفاني من الرعب ده. عارفة ليه؟ لان ادركت في الكتاب ان اول منظر هتشوفه عين المؤمن لما يغمض عينه هنا عن العالم هو يسوع. ودي حقيقة كتابية. استفانوس كان بيرجم والحجارة نازلة على دماغه، ايه اللي شافه؟ ها انا ذا ارى السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما، وكأن ابن الانسان يسوع المسيح واقف يشجع واحد من ولاده اللي تحدى الموت ويقول له تعال تعال ده انت جاي عند الوقت. الواحد وعشرين شهيد اللي استشهدوا في ليبيا، وانا بقعد افكر في القصة
0: والبتاع على رقبته
1: السكين، الواد قاعد زي الاسد كده مش خايف. لا يمكن الشجاعة دي. احنا رحنا زرنا بيوتهم في صملوط، والديهم قالوا دول كانوا اجبن من الجبن. مين اداهم الشجاعة دي؟ بالتأكيد ان في منظر قدامهم وفي يسوع واقف يشجعهم. انما عايز اطلع بالحقيقة دي، المنظر الاول اللي بتشوفه العين فور ما تاخد اخر نفس هنا هو يسوع. بل اضيف لك معلومة تانية وكتابية، يسوع بنفسه بيشرف على رقاد بناته وولاده. عارفة لحظات النزاع بين الجسد والروح؟ لحظات مرعبة مرعبة، الإنسان فعلا بيبقى مرعوب. لكن المؤمن يسوع بيبقى مالي المشهد قدامه، زي ما قلت كده مع استفانوس. وعندي آية بقى مهمة جدا في تسالونيك الأولى 4، يقول إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام. ترجمتها الأدق، بما أننا نؤمن أن يسوع مات وقام، يقول لك فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. خد بالك لما يقول الراقدون بيسوع، حرف الجر به ده في اليوناني الراقدون بواسطة يسوع، يعني يسوع بيشرف بنفسه. قلت يا سلام أشكرك يا رب، يعني أول ما غمض عيني هنا هشوفك أنت. في بعض الناس فاكرين ان هشوف ابويا وعمي وخالي، ده كويس وهنشوف، لكن الاساس ان هشوف يسوع، والاساس ان هو بيشرف

0: بنفسه علي وأكون معاه في الفردوس مباشرة. طب مش ده يشفيني من الخوف والرعب من الموت؟ بكل تأكيد.
1: طيب
0: تعرفي كلام مسيحي بقول لكل اللي بيشوفون الوقت ان المؤمن الحقيقي يصدق، انا بقول ده عن نفسي، انا موجود كما انا ولن يغير الموت شيء الا انه يخلصني من الخيمة. خدي بالك انا انتي انا ساكن جوه الخيمة دي،
1: الخيمة الضعيفة. احنا هناخد
0: الناس فاكرة ان انا هو ده. للأسف تربينا في كلتشر كأني انا هو ده، دي الخيمة. تعرف ان الخيمة دي ملناش سلطان عليها يا امل؟ صدقيني ملناش سلطان عليها. مرات بقول للناس كده مش مصدقين كلامي، فاقول لهم ايه؟ اقول لهم اكبر دليل قال واحد من العلماء ان لا سلطان لي على الخيمة دي، كل اعضاء جسمي بتمشي عكس ارادتي. فكر في الجملة اقول تاني، كل اعضاء جسمي
1: بتمشي. ما ده قالها بولس الرسول كمان يعني.
0: بتمشي عكس ارادتي. ليه؟ انا عايز افضل شباب.
1: هي بتشيخ،
0: تبص تلاقي سنة بعد التانية بعد التالتة
1: انا او انا العشرة. عايز اعمل الحاجة الصح بس بلاقي
0: ده بالنسبة ايه للارادة دي. وغيره لكن الجسد نفسه انا عايز افضل شباب، لكن سنة بعد التانية الاقي الجسم كرمش والشعر واقع او شاب. مهما حاولنا ولعبنا رياضة وأكلنا أكل صحي بنعمل إيه؟
1: إحنا بس بنطول شوية.
0: شوية. لكن ماشي.
1: ممكن ما نعملش حاجة برضه.
0: ماشي عكس إرادتنا.
1: صح.
0: أقول تاني. فأنا بقول تاني أنا جوه الخيمة. لما أدرك، عشان كده بيلي جريهم ومن قبل سبيرجن وغيره قال، مودي قال لو سمعت إن مودي مات أوعى تصدقوا الخبر، لأن هكون في مكان أجمل وأبهى وسأكون في قمة الحيوية. بيلي جريهم قال هكون فقط غيرت العنوان. انا موجود زي ما انا.
1: طيب انا احنا دلوقتي بالموضوع دوت يعني احنا مش عايزين برضو في حته ايمان قوي
0: طبعا،
1: يعني مش بالمعلومات ولا بالكتب اللي هتشرح لي، لان انا جالي ليه الكتاب المقدس ما ادلناش معلومات عن هيكون شكلنا ايه في السماء.
0: طب ما
1: السماء شكلها ايه؟
0: قدام
1: مش كفايه يعني في اسئله كتير اكتر
0: طبعًا.
1: بكتير
0: طبعًا.
1: وعندنا اسئله كتير حتى على حياتنا في الارض احنا عندنا اسئله كتير ما لهاش اجابات
0: طبعا.
1: فهي الفكرة ان احنا مش لازم كل حاجة نكون عارفين اجابتها طبعًا. قبل ما نروح لها
0: طبعًا.
1: لكن هي عايزة ايمان قوي، ايمان ومصدق في الرب يسوع ومصدق بالزبط. في الابدية مع الرب يسوع.
0: هي القمة كلها ان انا مليان بالايمان بيسوع
1: بالزبط.
0: ومصدق ان هغمض عيني هنا اكون معاه،
1: ان حياتي هتبقى معاه على الارض وفي السماء واللي انا هعيشه هنا هكمل معاه فيه
0: بالظبط. أمسك إيده هنا يمسك إيدي هناك. فما فيش موت. المؤمن الحقيقي يدرك موت. إنه انتقال.
1: يعني طريقتك يا أسيس بتشجع الناس على الموت. طيب إحنا كمان أنا هرجع لإجابة الأسئلة اللي الأخ مصطفى سألها. هو إن إحنا في حاجات ده قرار ربنا فيه. إحنا ما يعني الأطفال هتروح فين؟ الناس اللي ما سمعتش عن المسيح هتروح فين؟ ده بتاعت ربنا. والرب رحيم زي ما حضرتك
0: طبعًا.
1: قلت ورؤوف وكثير طبعًا. الرحمة
0: أنا يعني قناعتي الشخصية الإنسان لا يحاسب إلا لما يصل لسن الإدراك،
1: ودي مش بتاعتي أنا كمان، دي بتاعت ربنا
0: بالظبط.
1: يا ما إحنا بنحكم على ناس كتير في حياتنا بس ربنا بيبقى عنده حكم
0: لكن
1: تاني.
0: لكن قبل سن الإدراك يحاسب على إيه؟
1: بالظبط بالظبط. واللي ما عرفوش برضو ربنا رحيم، احنا ما نعرفش
0: يعني. البعض بيميل الذين بلا ناموسهم ناموس لانفسهم، لكن انا عايز اقول رحمته واسعة.
1: بالظبط رحمته واسعة. طيب انا كنت حاطة اسئلة عن الجحيم بس احنا خلاص يعني كلمنا عن الجحيم مش عايز ارجع له تاني.
0: هاتيلنا الكورس المسيح.
1: طيب والأبدية. تعال نتكلم عن جسد القيامة. احنا كلمنا عن جسد القيامة انه يكون ممجد
0: طبعا
1: ويبقى شبه جسد
0: بس
1: المسيح.
0: اضيف جزئية على جسد القيامة،
1: هيختلف ايه كمان عن اجسادنا النهاردة غير ان احنا هنصغر نشكر ربنا؟
0: هو لما نقرأ كورنثوس الاولى 15 يقول لك هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد. ايه المقصود بهذا الفاسد؟ انها فاسد يا ده خاضع لعوامل الفساد. الجسد ضعيف لكن سنعطى اجساد ممجده. بس اضفت حاجه بقى يا امل مهمه جدا، ان في الابديه هيدينا اجساد ممجده وهيدينا ذاكره مشفيه. عارفه لو طلعنا بالذاكره اللي لينا على الارض السبب

0: هتبقى جميلة.
1: المشوهة بقى والمليانة عقد
0: عارفة
1: نفسية.
0: لو طلعنا بمشاعرنا
1: أيوة.
0: لن تصبح السماء سماء، لكن هيدينا أجساد ممجدة، ذاكرة مشفية، مشاعر مشفية. صدقيني هنا مرات أشوف اتنين مؤمنين مش طايقين بعض، ما يحبوش يقابلوا بعض، متخيلة؟ عارفة قصة اللي قالت القسيس إني كنيسة كذا كنيسة جميلة، فبيقول لها ليه الكنيسة جميلة؟ قالت له فيها أكتر من باب. قال ويسر الجمال في إن أكتر من باب؟ قالت له عشان فلانة لو طلعت من الباب ده أطلع أنا من التاني. تخيل يعني في ناس عايشة
1: ده
0: بالعقلية.
1: الجسد الواحد، ده مفهوم مختلف
0: ما أنا
1: تماما عن الجسد
0: بقول
1: الواحد.
0: تخيل إيه؟ شايف العقليات. لكن أنا بقول إني هيدينا مشاعر مشفية. عارفة لو طلعنا بنفس الذاكرة بنفس المشاعر نعيش محنة
1: احنا ما دام
0: محنة.
1: وصلنا المكان ده يبقى احنا اكيد اتشفينا
0: طبعا
1: واتظبطنا.
0: طبعا طبعا ده بكل
1: لكن احنا
0: تأكيد،
1: هنطلع بعقلنا وافكارنا
0: بكل
1: المريضة
0: تأكيد.
1: والكلام ده كله؟ لا انا ما
0: أنا خايف
1: افتكرش
0: الوقت
1: خالص.
0: ياخدنا، قدامنا وقت
1: احنا
0: كتير.
1: لا مش كتير خالص.
0: طيب
1: طيب السؤال التاني، هل هنتعرف؟ احنا حضرتك قلت ان احنا هنعرف الناس، هنعرف الناس؟
0: بصي هنعرف بعض بكل تأكيد، لأن
1: هيبقى في ذكريات يعني، هعرف ابويا مثلا،
0: ده
1: هعرف عمي.
0: بصي هنعرف بعض ده بكل تأكيد. أنا أقول لك قناعتي الشخصية إن هنعرف بعض بكل تأكيد، لأن بقول لك لما يقول لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، لما المسيح يقول للتلاميذ ستجلسون معي، لما يقول لهم ستجلسون معي يعني هيبقوا عارفين بعض، لما أروح أعرف المسيح، واخد بالك؟ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني هنعرف بعض. لكن مشاعرنا اقولها لك بصيغه مضحكه بس هتفضل في ذهنك على طول.
1: طيب هو انا جالي سؤال برضو مضحك على فكرة،
0: بس
1: بس لما تخلص.
0: اكمل لك
1: ايوه
0: الجمله دي، لان الجمله دي هتعجبك وهتفكري فيها وهتفضل مع كل مشاهد. في الابديه انت بالنسبه لامل لامجد زي بالنسبه لي.
1: ايه ده السؤال لسه جاي لي كده فعلا. لو انا متجوزة على
0: عارفه
1: الارض
0: ليه؟
1: هبقى مراته وبقى مرات امجد برضه على في السماء؟
0: عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ ان نفس العلاقه انت بالنسبه لي زي بالنسبه له. عارفه لو طلعنا بنفس ان كل واحد بيدور على اهله، السماء انقلبت جحيم.
1: ايوه.
0: مش
1: لا
0: بس
1: وهتبقى
0: كده
1: عنصرية بقى
0: عنصر،
1: وتعصب،
0: ومش بس
1: وهنرجع
0: كده،
1: بقى
0: مش بس كده،
1: العيلة بقى
0: مش بس كده، يبقى مسكين الوحيد اللي مقطوع من شجرة،
1: ايوه
0: اللي ملكش حد،
1: اللي كل اهله
0: اليتيم.
1: راحوا جاي.
0: ايوه ده عمال يدور على قرايبه وده قاعد لوحده، دي تبقى سما. لكن في الأبدية المشاعر المشفية إن كلنا سيتحقق الجسد الفعلي اللي محرومين منه هنا. هنا موجود لكن إيه؟ ملامح ملامح. والجسد كتير مرات بيتمزق وكتير، لكن هناك الجسد الجسد. عارفه لما يقول وكان الجميع معا بنفس واحده، ده
1: هناك هيبقى
0: هيتحقق
1: كده
0: بصوره
1: فعلا.
0: فعليه اكيده
1: مش
0: يقينيه.
1: هبقى منحاز لحد، قلبي على حد وحد
0: طبعا
1: لا، مش هيبقى.
0: طبعا. عارف
1: يعني
0: عايز اوصل لك لحته تاني لان مهمه جدا، هل اللي مش فاهمينه هنا هنفهمه هناك؟ ده سؤال مهم كتير يا امل الناس تسالني، لان بياخدوا جمله قالها المسيح ستفهم فيما بعد. فاكر الجملة دي؟ ستفهم فيما بعد؟ فنروح نشجع بعض، تبقى انت في بلوى مصيبه، اقول لك ستفهم فيما بعد، الكتاب قال كده، وكأن اللي مش فاهمينه هنا لما نروح السماء هنفهمه.
1: ده سؤال تاني. هل كل الأسئلة، علشان أنا عمالة تتقال في ودني أسئلة كتير، هل كل الأسئلة اللي احنا بنسألها هنا هنلاقي لها إجابات في السماء؟
0: بصي الأسئلة حاجتين، في حاجات روحية وفي حاجات في حياتنا، واخد بالك؟ فهل اللي مش فاهمه هنا هفهمه هناك؟ يعني ليه شريك حياتي انتقل؟ ليه ابني جاله كانسر؟
1: ليه
0: ليه بنتي ما اعرفش ايه؟
1: الأسئلة
0: دي
1: دي؟
0: الاسئله. هل اللي انا مش فاهمه هنا ارجع للايه اللي بقول لك عليها ستفهم فيما بعد، لان دي تعجبك. ستفهم فيما بعد قالها المسيح لبطرس عند غسل الارجل. قال له لا ما تغسلش رجلي يا حبيبي، اغسل رجليك. قال لا ما تغسلش، قال له ستفهم فيما بعد، وشرح له في نفس القعده. لكن عارفه يا امل اقول لك حاجه، لو اللي مش فاهمينه هنا فهمناه هناك تتقلب السما جحيم. انا بكلم
1: احنا مش
0: بجد.
1: عايزين نفهم اصلا.
0: بص ليه هقول لك الحاجتين، هقول الحاجه الاساسيه الاول، الحاجه الأساسية.

0: الأساسية. الحاجة الأساسية اللي حب تفضل معاكي جمال يسوع، بهاء يسوع سيغيب كل الأسئلة. أو تاني؟
1: أقول تاني.
0: جمال يسوع، بهاء يسوع سيغيب كل الأسئلة. يوم ما نوصل
1: مش هيبقى ده شغلي الشاغل، مش هيبقى ده اللي شغلني
0: ولا ده هم. واخد عارفة بالنسبة لنا كل الأسئلة تبقى توافه. شبهتها أنا بابني لما يكبر وياخد ماستر ودكتوراه، أكيد وهو طفل كان عنده أسئلة. هل هيجيني
1: هيرجع يقول لك أنت ليه ما جبتليش اللعبة دي وجبتها لأخويا؟
0: أنت ليه لما جيت أكل شوكولاتاية الصبح ضربتني وخدتها مني؟
1: مش منطقي. أيوه.
0: أنت ليه لما كبرنا. جيت ألعب بالمقص رحت واخده مني؟ هل هيسأل سل؟
1: لا
0: أهو لما نروح هناك هنبقى
1: رد كبرنا. رد رائع بصراحة.
0: كبرنا بالمعنى اللي كل الأسئلة لا مكان لها،
1: ملهاش أي معنى بالنسبة لنا،
0: فما بالك في جمال يسوع وبهاء يسوع.
1: لكن طب الأسئلة اللي هي الروحية اللي هي فيها غموض بالنسبة لنا،
0: لا ده ما هو بولس قال سأعرف كما عرفت، الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ، ففي حاجات
1: في كل المعرفة يعني هترد على أسئلتي في الروحية،
0: هنا حاجات روحية واخد بالك هفهمها، أنا هنا عايش بالإيمان هناك هيبقى عيان. ده الفرق. عشان كده لما يقول يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة لكن أعظمهن
1: المحبة،
0: الواحد يقول المحبة أعظم من الإيمان. أيوة عارفة ليه؟ ليه أعظم؟ لأن الإيمان
1: لو الإيمان من غير محبة فين الإيمان؟
0: مش بس كده، الإيمان آخره لما موت. المحبة مكملة الأبدية. الأبدية أصلا كلها هي المحبة.
1: لا هو إيمان من غير محبة إزاي؟ هو أساس الإيمان محبة أصلا.
0: لكن إيه؟ أي واحد يتوقع أن أعظمهن الإيمان، أعظمهن الرجاء، لكن الإيمان والرجاء ماشي معاك رحلة الأرض بس.
1: صح.
0: أول ما الإنسان يغمض عينه انتهى الرجاء، تحقق
1: الإيمان. تحقق الرجاء
0: والإيمان خلاص. أنا بقيت عيانا بيانا. إيه اللي يبقى؟ الأبدية كلها المحبة. الأبدية هي المحبة الكاملة.
1: طيب في برضو سؤال، في سؤالين. سؤال في الموضوع وفي سؤال برا الموضوع. السؤال اللي في الموضوع، هل أنا دلوقتي على الأرض ببني حياتي وهويتي على الأرض وهو ده اللي هيكمل على الهوية اللي أنا ببنيها؟ يعني أنا لو أنا هويتي أنا مسيحي وأنا بركز على الهوية دي وبشتغل عليها، هي دي اللي أنا هطلع بيها في السماء؟
0: عارفة يا أمل، أنا وأنا بتكلم في الكتاب واتكلمت هنقف ليه قدام كرسي المسيح وعلى أي أساس هنكافئ وإحنا قدام كرسي المسيح، صدقيني أني وأنا بتكلم على أي أساس حطيت سبع أسس ومقاييس هنتكافئ على أساسهم وإحنا قدام كرسي المسيح. أنا هسيب السبع لأن موجودين ومكتوبين وعشان ما ادهمش كتير من وقتنا، لكن من بين المقاييس أقولهم كعناوين. مثلا كتبت مقياس من المقاييس السبعة، مقياس الاستخدام. إلى أي مدى استخدمت الوزنات اللي ادهالي ربنا؟ لما أقف قدامه كل وزن الدهالي،
1: وده مثل هو وضحه بمنتهى
0: كتير
1: واضح جدا يعني مثل وزني.
0: المقياس الثاني مقياس الدوافع. عارفه الدوافع خلاني الرب شاهد يا امل انه انا جاي الحلقه اقول انا رايح ليه؟ هل رايح عشان عايز شهره، عايز اكسب اعجاب المتفرجين، ولا رايح عشان مجد المسيح؟ ان ما سالتش دوافعي، عارفه هو بيتكلم عن كرسي المسيح يقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. صدقيني لقيت الفعل نظهر أمام كرسي المسيح. كنت فاكر لغاية لما كتبت الكتاب نظهر يعني مجرد نقف، مش نقف. دي نظهر جاية في اليوناني نعرى أمام كرسي المسيح،
1: هنبقى مكشوفين.
0: دواخلنا هتتكشف. دواخلنا هتتكشف. فهيحاسبني على الدوافع. أنا ممكن قارني بين اتنين، واحد بيدي غلبان عشان يسيطر عليه، واحد بيدي محبة في الرب، واحد بيعمل خدمة عشان يبان، واحد بيعمل خدمة محبة للرب، وعندنا أدلة كتيرة. المهم عشان وقتنا كتبت مقياس التعب والتضحية، كتبت مقياس تاني من بين المقاييس مقياس استخدامي للمال. المال مهم جدا، إلى أي مدى استخدمت المال؟

0: اتكلمت عن مقياس سادس، الانتصارات في الحرب الروحية. في واحد حياته معظمها هزائم، وحياة واحد تاني معظمها انتصارات، صح ولا غلط؟ لكن أهم مقياس بقى، ده اللي خلاني برد على سؤالي، أهم مقياس من وجهة نظري، قلت إلى أي مدى تغيرت إلى شبه المسيح؟ عارفة هنكافئ، كتابنا علمنا هنكافئ على كل فعل إيمان كبير أو صغير، للدرجة يقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره. عارفة التليفون اللي بتعملي تشجع بيه واحد هتكافئ عليه في الأبدية.
1: وكمان أنا حياتي مرحلة التقديس، وده اللي كلمة عنها بولس الرسول.
0: فأنا قلت هنكافئ عن كل أعمال الإيمان، لكن أهم شيء إلى أي مدى أنا تغيرت إلى شبه المسيح
1: بحب صدقيني.
0: لأن دي الشخصية اللي هطلع بيها الأبدية. اللي تغيرت. عشان كده أقول لكل إنسان اجتهد أن يكون اجتهادك الأول كل يوم تتغير إلى شبه المسيح. مرات أصلي أقول يا رب ما تدنيش يوم من غير استخدام، وما تدنيش يوم من غير تغيير.
1: أمين.
0: كل يوم تدهولي خدني نقلة جديدة في العلاقة معاك.
1: أمين يا سيسي.
0: أقول لك الجملة دي الأخيرة، ودي أسألها لكل مشاهد، إيه الكلمة اللي تحب تسمعها من يسوع لما تغمض عينك هنا؟ سؤال مهم. أمل، إيه الكلمة اللي نفسك تسمعيها من يسوع لما تغمض عينك هنا؟ عارفة أجمل كلمة لقيتها هي الكلمة الكتابية، نعما. نعما للأسف مشوهة عندنا في العربي، لأن بنقولها اللي خارج من الحمام نقول له نعيما، واللي يحلق شعره نقول له نعيما. عارفة في اليوناني، دورت على كل الترجمات، جاية في بعض الترجمات excellent، جاية في ترجمات تانية very good، good job، well done. قلت يا سلام، بقى معقولة أغمض عيني هنا ألاقيه بيقول لي very good؟ يا رب عايز أشتغل عليها كل يوم. كل يوم، عشان لما يجي اليوم وأغمض عيني يقول لي شرفتني، شرفتني في كلماتك، في أفعالك، في ردود أفعالك، في علاقاتك، شرفتني في الكبيرة والصغيرة، شرفتني في السر والعلن.
1: أساسي أنا بشكرك جدا، الموضوع شايف كان محتاج ساعتين ثلاثة، إحنا لسه ما خلصناش أسئلتنا، لكن موضوع جميل جدا.
0: نشكر ربنا، نشكر ربنا، أشكرك جدا،
1: يعني اديتنا يعني
0: بجد أشكرك،
1: قويت الأمل والرجاء جوانا. شكرا ليك،
0: أشكرك جدا.
1: شكرا ليك يا أساسي، ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

وارحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. العروس اللي الرب أحبها وأسلم نفسه من أجلها أنا وإنت، حبك جدا. ويمكن بتكون بتمر دلوقتي أوقات صعبة جدا ويائس جدا من الحياة وتقول أنت فين يا رب، وأنت بتحبني؟ أنت فعلا بتحبني؟ في الحقيقة بنمر بأمور صعبة ودي حقيقة، وبولس نفسه مر بوقت صعب جدا لدرجة أنه هو قال أنه يائس من الحياة. اقرا معايا كده في كورنثوس الثانية، بيقول فإننا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، تثقل جدا فوق طاقته، حتى آيسنا من الحياة، أيضا يئسنا من الحياة. بولس مر بضيقة ليئس من الحياة. طب كويس، كويس انه دي ان بولس مر بحاجة زي كده، عشان انا وانت ممكن نمر بحاجة زي كده ونحس ان احنا فعلا الضيقة اللي احنا فيها دي صعبة جدا لدرجة ان احنا مش قادرين نعيش. ايوة ممكن يحصل، صح. بس بولس قال ايه؟ لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله. يعني كانه هو وصل to that point، يعني هو وصل نقطه هو كانه مش قادر يعمل حاجه، كانه ميت، لكن اتعلم حاجه انه ما يتكلش في اللحظه دي على نفسه، لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. اتعلم حاجه في الضيقه دي، الشده ديت، وهو بيقول كده الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي. الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، يعني هينجي تاني. عايز اقول ايه؟ عايز اقول انت النهاردة ممكن واحنا بنتكلم عن العروس وحب ربنا والمجد اللي ليك كعروس للمسيح والكنيسة اللي تهيئ نفسها، جزء من الاعداد اللي بتمر بالكنيسة هي الضغوط اللي بتمر عليك، الضيقات، الامور الصعبة دي في الخطة. وان كان الامور الصعبة دي ابليس هو اللي بيرميها عليك، لكن الرب بيستخدم كل امر. هل الامر اللي عدى بيه بولس ده والضيقة دي كان من ايدين ربنا؟ لا، ده كان من الاشرار، ده من كانت مقاومة ابليس للكرازة في اسيا، لكن جت بصعوبة على بولس نفسه. واحنا كمان واحنا عايشين في امور مش في مشيئة ربنا بتترمي على حياتنا من ابليس، لكن نعمل ايه؟ نعيشها ازاي؟ ازاي يتحول الامر ده لمجد؟ تعالوا نعرف مع بعض ازاي الامر ده الرب بيقول يتحول في حياتنا لمجد.

في أفسس 6 إصحاح سمين جدا بيقول كده: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، لأن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. بيحكي لنا أنه أنا مديك سلاح، أنا عايزك تبقى لابس سلاح، لأنه في مكايد من إبليس وفي مقاومة، عندك مملكة لإبليس كاملة بتقاومك، في مكايد، في خطط لإبليس عشان تدمير حياتك أو أن حياتك تبقى صعبة وما تمشيش. لكن بيقول إيه؟ من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. علشان كده الرب مديك سلاح، سلاح الله الكامل، عشان تقدر تثبت في يوم الشر. يعني في يوم شر، في يوم إبليس ممكن يهجم عليك، زي ما قرينا اللي حصل مع بولس، وعدة مرات بولس حصل عليه هجوم بأشكال مختلفة من قوات الظلمة مستخدمة الناس. ما هو مش إبليس بيهجم عليك بنفسه، لكن ممكن يهجم عليك مستخدم ناس، مستخدم أحداث، مستخدم شخص في العمل يضايقك جدا، يضغط عليك، يظلمك. يوم شر، يوم شر. أنا محتاج سلاح الله الكامل. وبيقول بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فإثبتوا إزاي بقى؟ الثبات ده يجي إزاي؟ ممنطقين أحقائكم بالحق. الثبات ده يجي بأنك تكون ممنطق حقويك بالحق. حقويك يعني منطقة الوسط كده، كانوا زمان وهما بيتحركوا يربطوا عليها حزام عشان دي بتساعدهم على الحركة. حركتك تكون ثابتة وتكون متمنطقة بالحق. يعني إيه؟ يعني الرب بيقول لك أنت ممكن تهاجم ويجي على حياتك يوم شر. وممكن انت بتسمعني النهاردة، مش صدفة انك بتسمعني، يمكن انت النهاردة إبليس شنن عليك هجوم شديد وفي يوم شر، وفعلا مضغوط وتعبان ومتهاجم وفقدت امور، او إبليس استخدم ناس ضدك، لان مصارعاتنا ليست مع دم ولحم. مشكلتنا مش مع الناس، مشكلتنا مع الناس اللي إبليس بيستخدمهم. إبليس بيستخدم الناس، الناس زي وزيك، هم مش اعدائنا. عدوك الحقيقة هو إبليس اللي بيحرك الناس، اللي بيستخدمهم ضدك في امور كتيرة. لكن النهاردة الرب بيقول لك اثبت، اثبت في الحق. يعني ايه اثبت في الحق؟ يعني صدق في الحق، ما تصدقش في العيان، ما تصدقش في يوم الشر. في ناس لما بتيجي عليها حرب تنهار وتصور، ويمكن كمان تتهزم في حرب. على فكرة كلنا بنتهزم في حروب، كلنا. لكن هي المشكلة مش انك تتهزم في حرب، المشكلة انك تقعد في الهزيمة، المشكلة انك ما تصدقش ان الهزيمة مش مكانك، وانك تقدر، وان انت مكانك موكب نصرة المسيح. حتى لو في يوم ضغطنا جدا ونهارنا وتعبنا، بولس انهار ويأس، لكن عمل ايه؟ قام وتشدد وقال عرفت حاجة جديدة، اني اتعلمت اني اكون مش متكل على نفسي، اتعلمت اكون متكل على الله، وحول الوقت الصعب ده لدرس حياة. هو ده الرب عايز يعمله، اثبت في حقي. طب هو الحق بيقول ايه؟ بيقول ان انت منتصر، بيقول ان ابليس هو اللي يخاف منك. الكتاب بيقول ايه عن الكنيسة، عني وعنك؟ بيقول ايه عن المجد اللي خدناه في المسيح يسوع؟ تقرا ده في نفس الرسالة في افسس في اول اصحاح، بيقول كده: العمل الذي عمله في المسيح يسوع اذ اقاموا من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات. يسوع قاعد في السماويات، فين؟ فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. مين مضايقك النهاردة؟ ايه الحاجة اللي انت شايفها صعبة جدا؟ حط اسمها كده وقول اسم الرب فوق كل اسم. يمكن انت تعبان من حد بتشتغل هو القائد بتاعك، او هو في الشغل بتاعك رئاسة، لكن الرب النهاردة فوق كل رئاسة، فوق كل اسم، فوق كل سلطان، ده الرب. وبعدين واخضع كل شيء تحت قدميه. يعني انا النهارده اثبت في الحق، يعني اصدق ان كل امر يخضع لله، يخضع لمشيئه الله في حياتي. هو ده اللي بيغير الواقع، ايماني يغير الواقع. انا اؤمن بايه؟ اؤمن بكده، الرب مخضع كل شيء تحت قدميه، مفيش امور تصعب عليه، مفيش امور اعلى منه. انت التحدي بالنسبه لك اعلى منك، لكن الرب اي تحدي مش اعلى منه، بالعكس كل شيء تحت قدميه. بس بصوا هو قال ايه كمان: واياك على راسا فوق كل شيء للكنيسه. كل المجد ده اعطي للكنيسه. وبعدين يقول الكنيسه اللي هي ايه؟ جسده الذي يملا الكل في الكل. لو الرب كل شيء تحت قدميه، انت كمان كل شيء تحت قدميك. لو كل رئاسه خاضع للرب، يبقى كل رئاسه خاضعه ليك انت كمان.
لانه مش ممكن الرب كرأس يكون هو منتصر وجسده مش منتصر، انت جسده امن، هو ده الحق اللي تثبت فيه. ابليس لما يشوف انك مصدق الحق، مصدق في السلطان، مصدق في المكان، هو اللي بيرجع لورا في الحقيقه. ابليس هو اللي لما بيشوفنا عارفين ما لنا هو اللي بيخزى، هو الكذب بتاعه بيبطل، هو تدور عن منازعيك فما لا تجدهم، ما تلاقيهوش، هو اللي يهرب يرجع لورا. اخضعوا لله، قوموا ابليس فيهرب. ليه؟ لما انا ابقى خاضع لله، لما في وحده مع الله وماشي مع كلمه الله، ابليس ما يقدرش قدامي. وتلاقي الامر اللي انت واقف بالنسبه لك ده وشايفه جبل، اما تصدق في الحق وتثبت في الحق وتقول الكلام ده كذب، انا بربط الشخص اللي بيقاومني ده ده ده تحت رجلين الروح الشرير المستخدمه لهذا الشخص. احنا ما بنقاومش اشخاص، احنا بنقاوم الروح اللي وراه، الروح اللي بيقاوم الشخص، مديري اللي بيضايقني ده، انا بعلن سلطاني على الروح اللي بتستخدم هذا المدير او هذا القاضي، او لو عندك محكمه اربط الارواح الشريره اللي بتستخدم الناس ضدك. اقف قاوم، اثبت، اثبت في حقك، حقك انك تربط هذا العدو، وابليس هو اللي يرتد الى الوراء. اوعى تكون مهزوم في معركه ما وقاعد بتعيط بس، قوم النهارده وقول يا رب ايوه ايوه انت اديتني سلاح. في احيانا الرب بيقول لك انا اديتك سلاح، مش لازم انا اللي اقوم ودافع عنه. في اوقات الرب بيدافع عنه فعلا ويقف ويحامي عنه ويحارب حروبنا، صح دي حقيقة، بس في ايام تانية الرب يقول لك قوم، انا عايز اعلم يديك القتال واصابعك الحرب، قوم انت لازم انت تستخدم السلاح اللي انا مديهولك. انا مديك ايه؟ انت مديني يا رب سيف الروح الذي هو كلمة الله. سيف الروح يعني ايه؟ يعني مش بس اني اكون ممنطق سلوكي بالحق ومصدق الحق وصدق اللي فيا فاقدر ارجع ابليس، لكن بتتحرك بحسب كلمتي. فما تخافش، اثبت في الحق، اثبت في اللي انا قلته، خلي سلوكك كمان متوافق مع الحق. ده اكبر نصرة على ابليس، ان سلوكك يكون متوافق مع حق الكلمة. وبعدين يقول لك وعندك سيف الروح الذي هو كلمة الله. سيف الروح كل الأسلحة اللي هتلاقيها في سلاح الله الكامل هتلاقيها دفاعية، أما سيف الروح فهو سيف صغير. يعني الكلمة المستخدمة بتقول سيف صغير، يعني تقدر تسدد بيه ضربات للعدو من قريب. سيف الروح تأذي العدو، أنت تقدر تأذي العدو لما تقول له الكلمة، لما تنتش تعلن فوق قدامه المكتوب. مكتوب الرب لما جه ابليس يجربه على الجبل، ابليس مخادع جدا، يخلط الامور ببعضها، يقول له نص الكلام ونص التاني مش في مكان، وياخد الكلمه ليست بالحق الكتابي المقصود. وبعدين الرب يقول له ايه؟ لا مكتوب. ابليس يرجع قدام المكتوب، لان الكلامي هو حق وابليس كذاب، ويرجع قدام المكتوب دايما. وبالعكس، انك لما تستخدم كلمه الله انت في الحقيقه بتسدد ضربات للعدو وبتؤذيه. عشان كده لو انت بتتحارب النهارده امسك في الكلمه، اقعد وقول، ردد، قول انه اله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلي سريعا. شوف بقى ايه الشيطان ده، ايه الحاجه اللي محارباك دلوقتي؟ روح خوف، عندك امر ابليس بيهددك بيه بمستخدم ناس، عندك سلب في حياتك، عندك ايه الامر اللي ابليس النهارده بيعمله؟ وقف قول ابليس تحت اقدامي، لانه الكلم اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلي سريعا، لانه هو عمل، هو تمم النصره، وانا انتصر، اما انا فاقوم وانتصر، وكل اعدائي يخزون ويرجعون الى الوراء. هو ده الرب. ارجع كده وردد الايات، انت يا رب الاله اللي تعطيني النصره، انت يا رب اللي تخليني اشوف اقفيه اعدائي، مش انا اللي ارجع لورا، مش انا اللي انهار. لو جاي عليا جيش جوايا حرب ضخمه في طريق ياتون والى سبع طرق يرجعون، ليه؟ الرب معي، انا مصدق في الحق، مصدق في السلطان، مصدق في المكانه، مصدق في النصره، مصدق ان ابليس تحت ارجلي. لكن احنا كتير بنقعد نعيط وننسى الحق اللي لينا، ننسى السلاح الله اللي في ايدينا. روح الحق النهارده يذكرك بكل الحق، يثبتك في الحق، لانك ممتلئ من الروح الحق. يقول لك ممنطقين احقاء ذهنكم صحيين. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك مش بس تربط سلوكك بالحق، لكن عارف ذهنك، اربط ذهنك وصحي، خليك مستيقظ ومنطقين احقاء ذهنكم صحيين. صحيين، اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو، فقوموه. ما ينفعش تقعد في الامر او في المشكله. في يوم شر؟ ايوه في يوم شر، في يوم هجوم من ابليس؟ ايوه في يوم بيهجم عليه ابليس، لكن اليوم ده هيتحول نصرتي، هم خبزنا. الامر اللي ابليس شايف انه هو هينتصر فيه عليا، بالعكس يكون ليه هو هزيمه ويكون ليه هو كسره، واحنا نطلع من الحروب الروحيه بغنائم كثيره وننهب اعدائنا، زي ما الكتاب بيقول. انا بدعوك النهارده تقوم وتتشدد وتتشجع. لو انت حاسس بمقاومه، لو انت حاسس انك يائس قوي، النهارده الروح الحق يثبتك في الحق،
يمنطقك بالحق، يخليك ماسك ترجع تاني روح القدس، حط في ايدك سيف الروح الذي هو كلمة الله، ترجع تاني

تقدر بكلمة الله تقاوم كل أمر بيغلبك، تقاوم كل أمر أنت مهزوم قدامه، وتقوم وتنتصر وتغلب، لأن الرب اداك الغلبة. أنت مش بتصنع الغلبة، أنت بتمشي فيها، أنت بتأكدها، أنت بتمتلكها في حياتك. الرب صنع الغلبة، الرب صنع النصر، نحن نسلك في موكب نصرته. العروس ماشية في نصرة العريس، النصرة حققها الرب، حققها الرب فعلا. امتلكها لاني ابليس كذاب. الحروب اللي بيشنها عليك هي كاذبه، لانه مهزوم، عدو مهزوم. قوم وانتصر وامتلك. الرب النهارده بيشجعك، بيقول لك انا معك، روح الحق فيك يمكث فيك ويكون معك ويثبتك في يوم الشر، وفعلا تكون منتصر على كل هجمات العدو وكل مكايد الشرير. الايه بتقول كده في رساله يوحنا: ونعلم اننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيره لنعرف الحق. نعرف الحق في يوم الشر، هتلاقي عندك بصيره، عندك روح الحق يعرفك الحق. ونحن في الحق، مغروسين في الحق، اثبتوا في الحق. لا انا مصدق بقى اننا في الحق، الكتاب بيقول كده: اعطانا بصيره لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، الذي هو قال عن نفسه انا حق. اعلن كده: انا في الحق وهثبت في الحق، وانا في المسيح يسوع اللي قال عن نفسه انه هو الحق. هذا هو الاله الحق والحياه الابديه. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام، احفظوا أنفسكم من الآلهة الأخرى. هو ده الرب، أنا أثبت في الحق لإني أنا مدعو للحق، وأنا في الحق في المسيح يسوع الإله الحق. وأنا مصدقة جدا في نصرة حقيقية تحصل في حياتك بسبب أننا في الحق. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من مسيرة الروح مع العروس.

عزيزي المشاهد، أهلا بيك في وعد جديد من وعود الله المتجددة المشددة اللي تسندك وتشددك. وعد اليوم في سفر العدد أصحاح 23 آية 19، بيقول الله: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسانا فيندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسانا فيندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ الله ما يغيرش كلامه، والله يعمل اللي هو بيقوله. الله ما يغيرش كلامه، ده أكبر ضمان لأولئك الذين وعدهم بالأمان. وكم مرة ادالك وعود عمره ما يسحبها. هو بيقول: لأني أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. عشان أنا ما بتغيرش، ده ضمن ليكم بقائكم. أنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. هاي يأسرني جدا انتقاء الوحي للألفاظ. بيقول أنتم مش يا شعب إسرائيل، ولا يا بني صهيون، ولا يا أحبائي، لكن أنتم يا بني يعقوب. أصلحية لما يجيب سيرة يعقوب في الكتاب يقصد به الشخص اللي كتير الزيغان والضلال، واللي بيعتمد على ذكائه وشطارته ومهارته، يعتمد على الحيلة، شخص كثير اللف والدوران جدا. فعاوز يقول رغما عن ورغما من لفك ودورانك وحيلك وشطارتك وعدم أمانتك، يعقوب الشخص المليان بعدم أمانة، إن عدم أمانتك لا يمكن إطلاقا أن يبطل أمانة الله، وإن يظل يتعامل معك بمقتضى وعوده اللي هو قالها، مش عشان أنت تستاهل، لكن عشان هو الله فأمنته. ده إن الله ما يغيرش كلامه. كمان الله بيفعل ما يقوله. عاوز أقول لحضرتك عزيزي المشاهد حاجة،

كل الكتاب في كل التاريخ المقدس، كل التاريخ الكتابي يشهد عن أمانة الله إذ يلتزم بكل ما يقول. مثلا يجي في نبوة أرميا أصحاح 23 يقول إن الشعب هيتاخد للسبي، هيقعد 70 سنة، يروح الشعب للسبي 70 سنة بالتمام والكمال، وتبقى بابل في قمة مجدها. ومين يصدق إن بابل في قمة عظمتها يمكن أن تسقط؟ واحد زي دانيال يقعد يراجع الأزمنة الورا ويحسب التاريخ ويقول إحنا في السنة 69 11 شهر 29 يوم، وعد الرب خلاص بقي ساعات أوشك أنه يتحقق. لكن غريب في الأمر، بابل في قمة عظمتها، أيهما أصدق، واقع بابل أم أقوال الله؟ طبيعي أنهي الأصدق؟ يقينا أقوال الله، وكل كلمة قالها تتحقق، وتسقط تسقط بابل العظيمة في قمة عظمتها، عشان الله قال رغما عن توقعات الجميع. مش بس كده، ده الكتاب قال أن تسقط بابل بعد 70 سنة، وقال أنها تسقط بيد كورش. الكلام ده جه في أشعياء 44 و45، يطلع له اسم كورش، هو اللي يحصر بابل، وهو اللي يخش بمنتهى السهولة حسب الوعود، وعلى يده تسقط بابل ويتريث كورش وتقوم مملكة مدي وفارس. كل دوت خضوعا لأقوال الله، فالأحداث على الساحة تتم وفقا لما سبق الله وقاله. مش بس كده، يصدر قرار بأن اللي عاوز يرجع من السبي يبني البيت ويبني المدينة، تتبني المدينة ويتبني البيت ويتبني الهيكل. أصله قال يأتي السيد إلى هيكله، فلازم قبل المسيح ما يجي يكون في هيكل موجود عشان يستقبله. تتم كل الأحداث بدقة باسم الشخص، باسم المدينة، بالمبنى، وفقا لما قاله الله. الخلاصة عزيزي المشاهد، كل حاجة على الساحة على خط الزمن تتم أساسا خضوعا لما سبق وأمر بها الله في نبواته، حتى أنه يقول ويفعل كده على مستوى الدول والشعوب وعلى مستوى حياتك الشخصية. امسك في كل ما قاله لك الله، فهو أمين جدا في الوعود، والرب معك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بغنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم وما الفرق بينهم؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الثلاث عبارات دول غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم، عبارات مفتاحية لفهم طبيعة التعامل مع الأمم واليهود في زمن النعمة الحالي. معروف أنه العهد القديم كان الله يتعامل مع شعبه، إلى أن جاء المسيح الشعب رفضه، تحول المسيح إلى الأمم، والكتاب بيقول لنا في يوحنا 1 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لكن علينا أن ندرك أن التعامل مع الأمة اليهودية توقف إلى حين، يعني لم يرفض الله شعبه، لكن الله أجل التعامل مع شعبه إلى أن تنتهي الكنيسة من على الأرض، ينتهي دور الكنيسة من على الأرض، وبعدين الرب يستأنف مرة أخرى تعامله مع شعبه مؤدبا إياهم في الضيقة العظيمة علشان الخطية اللي ارتكبوها بقتله وصلبه، وبعد كده ياخد منهم بقية يدخلهم إلى بركات الملك الألفي. الكلام ده واضح جدا من خلال الثلاث عبارات اللي أنا ذكرتهم قدامكم، اللي هو غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. وعشان نفهم معنى العبارات محتاجين نعرف النصوص الكتابية التي وردت فيها هذه العبارات. المصطلح الأول غنى الأمم ده ورد في رومية 11 من 11 ل 15، يقول الكاتب الرسول بولس: فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. يقصد مين؟

يقصد الأمة اليهودية التي عثرت ورفضت المسيح، فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، أي لإغارة اليهود. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحريم الأهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ كلمة غنى الأمم التي ذكرت في هذا النص ببساطة كأنه يريد أن يقول عندما سقطت إسرائيل أو عندما تعثرت إسرائيل ورفضت المسيح، كان هذا فاتحا للمجال أن يدخل الأمم ويقبلوا المسيح وتتجه الدعوة للأمم، ويتمتع الأمم بكل الغنى والبركات في شخص يسوع المسيح. يعني الأمة اليهودية رفضت المسيح، فتحول المسيح إلى الأمم والدعوة الآن إلى الأمم، والأمم الآن يتمتعون بكل البركات الروحية، وهذا ما يسمى بغنى الأمم. ليه غنى الأمم؟ لأن الأمة الآن، الأمة اليهودية مركونة، الأمة اليهودية محجوزة، لكن الرب يتعامل مع الكنيسة. وكان بولس اللي هو رسول الكنيسة، اللي هو أخذ الإرسالية والإعلان الخاص بالسر اتحاد المسيح والكنيسة، هو في المقام الأول رسول الأمم. قال أؤتمنت على إنجيل الغرلة، كما أن بطرس أؤتمن على إنجيل الختان. يبقى لما يقول غنى الأمم، عايز يقول الغنى الذي يتمتع به الأمم الآن في مرحلة رفض إسرائيل للمسيح، تمام؟ لكن المصطلح الثاني اسمه ملء الأمم. وإيه موضوع ملء الأمم؟ برضو نقرأ النص الكتابي ونشوف يقصد منه إيه. بيقول في رومية 11 عدد 25 و26، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. طبعا الكلام ده كلام يلغي تماما التعليم المنتشر أن الكنيسة بديلة عن إسرائيل. إسرائيل شيء والكنيسة شيء. إسرائيل لها بركاتها الأرضية في المستقبل، أما الكنيسة بركاتها سماوية. الكنيسة ستؤخذ عن قريب بالاختطاف، والرب يستأنف تعاملاته مع إسرائيل الراجع بالتوبة. جبت الكلام ده منين؟ بيقول لنا في رومية 11:25. رومية 11 بيقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، سر قساوة إسرائيل، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئية لإسرائيل. وإلى متى ستستمر القساوة؟ لازم يكون لها نهاية، إلى أن يدخل ملء الأمم. ما المقصود بملء الأمم؟ آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة في هذا العصر، ينتهي عصر الكنيسة وترفع الكنيسة، ويبتدي قساوة إسرائيل تتبدل فيقبلوا المسيح ويطلبوه ويجي المسيح يملك عليهم. ده معنى الكلام الوارد في رومية 11. وبعدين تقول لي مين اللي هيقبل؟ تعال شوف اللي جاي. وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. الرب لما هيجيب بقية أمينة ويرد كل المشتتين من كل مكان، بس شرط أساسي يتوب عن خطية قتله في يوم الكفارة العظيم أو في عيد الكفارة قبل ما يدخلوا إلى عيد المظال بحسب الأعياد الواردة في لوين 23. عندما ينوح عليه وعندما يبكوا عليه وعندما يتوبوا عن خطيتهم وعندما يطلبوه، سيأتي إليهم ينقذهم من الأعداء ويدخلهم إلى بركات الملك الألف السعيد، زي يوسف زمان لما دخل إخواته في سجن في ضيق لكي ما يتوبوا عن جريمة بيعه، وبعدين عرفهم بنفسه وجابهم معاه لكي ما يتمتعوا بملكه على أرض مصر. لكن الحاجة التالتة أزمنة الأمم. إحنا كده شفنا غنى الأمم وشفنا ملء الأمم، وأدي أزمنة الأمم. أزمنة الأمم عبارة جت في لوقا 21 في سياق الكلام عن أحداث النهاية، والرب كان بيتكلم وبيقول في عدد 24 ويقعون بفم السيف ويزبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى
تكمل.

نتأمل أزمنة الأمم. أزمنة الأمم دي بدأت من أيام الإمبراطورية البابلية. أنتوا عارفين تمثال أزمنة الأمم اللي شافوا نبوخذ نصر في الحلم عبارة عن أربع ممالك ستأتي تسود على شعب إسرائيل، عشان كده اسمها أزمنة الأمم وهي تسود.

0: يظهر ويقضي على تمثال أزمنة الأمم ومملكة الوحش ويؤسس ملكوته الألفي، وبكده يبقى انتهت أزمنة الأمم. يبقى عرفنا غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. غنى الأمم تمتعنا نحن الآن كأمم بالبركات في وقت رفض إسرائيل. ملء الأمم آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة وترفع الكنيسة. أزمنة الأمم سيادة الأمم على أرض إسرائيل إلى أن يأتي المسيح ويؤسس ملكوته الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

درسنا النهاردة عن الغفران الأبدي. يعني ايه غفران؟ يعني ربنا يسامحك ويغفر خطاياك ولا يعود لها أي أثر من النهاردة وإلى الأبدية كلها. طبعا هو الغفران الدفع ثمنه على الصليب، لكن أنت لما تيجي للمسيح النهاردة وتآمن بصليبه وتحتمي في دمه تحصل على غفران لا يفقد، غفران أبدي، يعني إلى أبد الأبدين تكون مغفورة خطاياك. حابب أقول لك إنه ثمن الغفران هو دم المسيح. في أفسس 1:7 آية جميلة بتقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. ثمن الغفران دم المسيح. لكن عايز أأكد لك الغفران من خلال كلمة الله، ويعني أجيب لك آيات تورينا وتشرح لنا إن حينما يغفر الله خطايانا لا يعود لخطايانا أي وجود وأي أثر. في مزمور 103 آية 12 تقول الآية كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. وفي أشعياء 38 آية 17 آية قالها واحد اسمه حزقية الملك، الرب كان شفاه وكمان غفر خطاياه، فقال كده هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كم خطية؟ كل خطاياي كبعد المشرق من المغرب. وكمان يرميها الرب وراء ظهره. لكن كمان في أشعياء 43 آية 25 قال الرب كده أنا يعني أنا وما فيش غيري، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. وفي نفس السفر في أشعياء 44 آية 22 قال الرب كده قد محوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك. ومش عايز ننسى الكلام اللي قاله ميخا في أصحاح 7 في آخر الأصحاح، قال يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. هنا الكتاب المقدس بيأكد لنا حقيقة الغفران الأبدي، حينما تغفر خطاياك لا يوجد لها أي أثر. لكن واحد يسأل طيب إزاي أحصل على الغفران؟ الحصول على الغفران بالتوبة الحقيقية والإيمان بعمل المسيح الكامل اللي عمله من أجلنا على الصليب، إذ سفك دمه ثمنا لغفران خطايانا. في إنجيل لوقا أصحاح 7 جات امرأة خاطئة معروفة في المدينة إنها خاطئة،

جات للمسيح في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي. يقول الكتاب جاءت من ورائه باكية، كانت تبل قدميه بالدموع تمسحهما بشعر رأسها، والرب قال لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي اذهبي بسلام. جات للمسيح بتوبة، تبل قدميه بالدموع، دموع التوبة، وجابت شعرها عند رجليه، كانت تبل قدميه بالدموع تمسحهما بشعر رأسها، وحصلت على غفران كامل وغفران أبدي لخطاياها، مغفورة لك خطاياك، والإيمان إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. عزيزي المشاهد، هل أنت في سلام وأمان تجاه أبديتك؟ هل جيت للمسيح بتوبة حقيقية وزرفت الدموع، مش لازم دموع العينين لكن دموع التوبة دموع القلب، وحطيت ثقتك في عمل المسيح الكامل على الصليب، وسمعت منه الكلام اللي قاله للمرأة مغفورة لك خطاياك إيمانك قد خلصك؟ عزيزي المشاهد، إن الغفران الأبدي هو أعظم وأحلى وأغلى هدية تاخدها من المسيح في حياتك. تعال للمسيح بتوبة حقيقية وبإيمان وثقة في عمله الكامل على الصليب، هيديلك الغفران الأبدي، هيقولك مغفورة لك خطاياك ومغفورة لك خطاياك، والرب

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ. كل أملي وهدفي أن كل مشاهد يبقى تلميذ للمسيح. في فرق كبير منك أنت تؤمن بالمسيح وتتمتع باختبار حقيقي معاه وتتغفر خطاياك وتاخد حياة أبدية، وأنك أنت تدخل في حياة التلمذة وتكون تلميذ حقيقي للمسيح فتتطور حتى تشبه صورة يسوع المسيح. ده الهدف. الهدف أن كلنا ننمو ونكبر ونتغير وأمور كتيرة تصلح في حياتنا عشان نشبه شخص يسوع المسيح. النهاردة نتكلم مين هو التلميذ، إيه هي صفات التلميذ الحقيقي، حتى كل واحد ينتبه إلى حياته ويقارنها بحياة التلميذ. نفسي كلنا نكون تلاميذ حقيقيين للمسيح. وأنا سعيد يكون معايا في هذا اللقاء صديق عزيز على قلبي جداً وشخص خادم المسيح من سنوات طويلة وعاش معنا في حياة التلمذة، الدكتور فريد صموئيل. أهلا بك معنا في هذا اللقاء.
1: أهلا بك شيخ صموئيل، امتياز لي أكون موجود معك. وصلينا رب يدينا لقاء نافع ومثمر،
0: وبشكرك من أجل كل الكتب اللي أنت قدمتها للمكتبة العربية. وصلوا كام؟ 20 كتاب؟
1: 21 كتاب. 21 الكتاب الأخير كتاب. صدر حديثا قبل ما أجي زيارة الولايات المتحدة،
0: بعنوان
1: الكتاب المقدس وحيه عصمته الهجوم عليه، الجزء الأول من الموسوعة الدفاعية المختصرة 660 صفحة. صلي أن ربنا يكمل. الجزء الثاني سيطبع في خلال شهور تحت عنوان إلهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري.
0: آمين. ربنا يستخدم كل ما قدمته للمكتبة العربية يكون بركة لكثيرين وأجيال قادمة لمجد المسيح.
1: شكرا، شكرا لمحبتك وتشجيعك ودعوتك لي أن أكون مشارك معك في هذا اللقاء.
0: وأنا بحبك من زمان وبشكر ربنا من أجل حياتك المكرسة للمسيح. ونفسي تحكي لنا شوية إيه تأثير حياة التلمذة في حياتك الشخصية.
1: أول مرة أنضم لمجموعة التلمذة كانت في سنة 1985 مع الأخ نبيل جبور. طبعا مرت سنين عديدة لم أراه، لكن لا أنسى تأثير هذا المجموعة اللي استمرت لمدة سنتين. فيها تعلمت الكثير. أذكر أولا الالتزام بالوقت.
0: صحيح.
1: كان معدنا الساعة 5، فلما كنا نروح الساعة 5 كان ده يبقى فيه مشكلة، المفروض لا احنا نروح قبل 5 عشان نبدأ الساعة 5.
0: الدقيقة مهمة.
1: طبعا كان في يعني تعلمتها. طبعا انت عارف عندنا في مصر الالتزام بالمواعيد قضية تشكل صعب. مشكلة. فالالتزام بالمواعيد الحاجة التانية اتذكر الكثير، لكن عشان وقت البرنامج الالتزام بدراسة الكتاب

0: عمل الخلوة كيفية تقديم اختبارك؟ كان أول مرة إزاي تقدر تقدم اختبارك في 5 دقايق؟ كنت وأصبحت وماذا حدث؟ طبعا دي كانت نقلة كويسة جدا. الواحد ممكن يتكلم ساعة، لكن عشان يقول اختبار في 4 5 دقايق كان موضوع صعب. فحكيت كتير تعلمتها من خلال مجموعة التلمذة، الخلوة طبعا وحفظ الآيات. لا أتذكر الكروت اللي كنا بنحتفظ بها، الشاهد فالنص فالشاهد، وزي كنا رغم ان كنا مجموعة كلهم مستوى ثقافي وعلمي كويس جدا، لكن كنا بنعيش كتلاميذ بنتعلم وبنسمع على بعض الآيات. كان وقت رائع تعلمت من خلاله حاجات كتير أثرت على حياتي وخدمتي بعد ذلك. شكرا للأخ نبيل جابور، أرجو أن يكون بيسمعنا أو يوصل لي اعترافا وتقديرا بدوره الرائد في عمل مجموعات التلمذة في مصر.
1: نشكر ربنا. خلينا أسألك، مين هو التلميذ في رأيك؟
0: لما أقول تلميذ يبقى لابد أن يكون هناك معلم.
1: نعم.
0: وإذا كان هناك تلميذ ومعلم فلابد أن يكون هناك تعليم. إذن بناء على المعطيات الثلاثة، تلميذ ومعلم وتعليم، يبقى التلميذ هو شخص يتتلمذ لشخص آخر يتعلم منه ثم يطيع هذه التعليم، يعني يحيا بها، ثم يعلم الآخرين ما قد تعلمه.
1: يعني إنسان منفتح للتعليم.
0: طبعا لما نتكلم عن صفات التلميذ فواحدة من صفات التلميذ هذا.
1: عظيم. خلينا نسأل سؤال تاني، ما هو المبدأ الكتابي للتلمذة في الإنجيل؟
0: في الحياة العادية، في الناس الفلاسفة لما نقرأ سقراط وإفلاطون وغيرهم، كان كل واحد منه عنده مجموعة من التلاميذ.
1: نعم.
0: في الحياة المسيحية أيضا المسيح هو من وضع مبدأ التلمذة. فعندما صحيح. نقرأ ما جاء في إنجيل متى أصحاح 10 أن المسيح اختار 12 تلميذا. فالمسيح هو من وضع المبدأ، ثم دعا أن يكون الجميع الذين يقبلوه كرب وسيد ومخلص تلاميذ. فنرى قبل صعوده مباشرة في المأمورية العظمى قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم. يعني هنا في تعليم ثم معمودية، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فالمسيح هو من وضع هذا المبدأ باختيار تلاميذه ودعا التلاميذ. والوصية العظمى ليست للتلاميذ فقط بل لكل المؤمنين في كل العصور، أنهم كتلاميذ لابد أن يتلمذوا آخرين.
1: آمين. إيه هي الصفات؟ إحنا النهاردة ده موضوعنا الرئيسي، صفات التلميذ الحقيقي حسب رأيك.
0: هحاول في وقت محدود أن أتكلم، هناك كثير من الصفات، لكن هذكر سبعية، 7 صفات للتلميذ حسب ما جاء في نص الكتاب المقدس. الصفة الأولى أو الأمر الأول، لابد أن يكون قد قبل المسيح ربا وسيد ومخلص. ما ينفعش يكون تلميذ ما لم يكن أولا قد عرف المسيح كمخلص.
1: يعني عندنا أخذ خليقة جديدة طبعاً، أو اتولد ولادة جديدة.
0: طبعا لما نرجع لبدايات التلاميذ، المسيح كان ماشي على بحيرة طبرية، وبعدين شاف 2 من التلاميذ، نجد هذا في إنجيل متى أصحاح 4، شاف 2 من الصيادين اندراوس وبطرس أخاه، فقال لهم هلموا ورائي فأجعلكم صيادي الناس، فترك الشباك وتبعها. في نفس الموقف،
1: نفس موجود على الشاشة ممكن نشوفه في متى 4:18
0: 18-22،
1: وإذا كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، وقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعان، ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه.
0: يعني هنا في أول دعوة المسيح دعا 4 من التلاميذ.
1: نعم.
0: بطرس

0: وإندراوس، يقول فترك الشباك وتبعاه. يوحنا ويعقوب ابن زبدي يقول فترك الشباك وأباهما وتبعاه. في إنجيل نفس الإنجيل، في إنجيل متى أصحاح 9 عدد 6، كان المسيح ماشيا فرأى لاوي أو متى جالسا عند مكان جباية فدعا فترك عمله ووظيفته أيضا وتابعه.
1: هو في عدد 9 وفيما يسوع مجتاز هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية مكان الضرايب يعني اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه.
0: يعني أول صفة للتلميذ لابد أن يكون قد عرف المسيح كمخلص، قبله وتبعه، لأنه ما ينفعش يكون تلميذ ويتعلم ما لم يكن قد قبل. فالدعوة للكرازة هي للجميع، أما التلمذة فهي للتلاميذ. عشان كده المسيح نفسه فرق ما بين الكرازة والتعليم، يقول كان يقول سواء في الجليل أو في المجامع يكرز ويعلم. فالكرازة هي دعوة لكل الناس أن يقبلوا المسيح، أما التلمذة فهي دعوة للذين آمنوا بالمسيح. عشان كده حتى الرسول بولس في رسالة إلى تيتوس يفرق ما بين هذا وذاك، يقول لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لمين؟ لجميع الناس، فالخلاص هو للجميع. لكن يكمل بعد كده معلمة إيانا كمؤمنين كتلاميذ نعمل إيه؟ أن ننكر الفجور والشهوات العالمية وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. فالصفة الأولى للتلميذ لابد أن يكون قد قبل المسيح ربا وسيدا ومخلصا.
1: وبعدين في متى 7 المسيح علم التلاميذ وقال لهم حاجة مهمة جدا في عدد 24 صح؟ تكلم عن نوعين من الناس اللي بيتبعوه، كل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت وسقط وكان سقوطه عظيما. تعلم ايه من الكلمات دي؟
0: المسيح قال لما في النقطة الأولى لما تكلمنا عن من هو التلميذ، التلميذ هو الذي يتبع معلم ويتعلم منه. إذن الشرط الأول بعد القبول المسيح كرب ومخلص أن يكون لدي الشخص هذا استعداد أن يتعلم. المشكلة لدي الكثيرين في الكنائس اليوم أنهم يظنون أنهم يعلمون ويعرفون كل شيء، وبالتالي من يظن أنه يعرف كل شيء فهو ليس لديه استعداد أن يتعلم.
1: مشكلة كبيرة.
0: طبعا التلميذ الحقيقي هو الشخص الذي لديه استعداد أن يتعلم
1: يوميا وإلى الأبد.
0: وإلى الأبد طبعا. صحيح. المسيح أعلن أو قدم تعليما، رغم أني لما نرجع للكتاب المقدس المسيح لم يأتي بهدف أن يكون معلما، المسيح أتى لكي يكون فاديا مخلصة. لكي يموت. يقول في إنجيل متى أصحاح 20 عن ابن الإنسان إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ورغم أن هدف مجيئه أو واحد من أهداف مجيء المسيح إلى الأرض أن يموت كمخلص وفادي، لكنه في أثناء حياته على الأرض قدم أسمى التعليم. يعني لما نقرأ في الموعظة على الجبل، المسيح صعد الجبل وبعدين جلس، فتقدم إليه تلاميذه يقول ففتح فاه وعلمه. في نهاية الموعظة على الجبل يقول إيه؟ فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كتعليم الكتبة. فهنا نجد معلم يقدم تعليم، التلميذ الحقيقي هو الشخص الذي لديه الاستعداد أن يسمع وأن يتعلم وأن ينقل إلى الآخرين التعليم التي قد علمها المسيح. عايز أقول ملحوظة صغيرة بالنسبة لتعليم المسيح على في الموعظة على الجبل. عندما يقرأ البعض هذه الموعظة كتعليم يجد

0: فيها البعض سموا لدرجة أنهم يتصوروا أن هذه خاصة بالصفوة، وهذا من وجهة نظري قول صحيح. فالأزهر يعني على الجبل
1: يعني فعلا
0: كتعليم
1: تعليم صعب
0: طبعا، لأنها لا تقدم يعني مش هي اللي بتقدم لنا التعليم اللي عن طريقه ندخل ملكوت السماوات، لكنها تقدم الأسس والمبادئ والتعاليم التي يسلك فيها أبناء الملكوت.
1: صحيح.
0: عشان كده ما جاء في الموعظة على الجبل هي التعليم التي لابد أن يحيا بها ويسلك بها كل تلميذ حقيقي للمسيح. يعني المسيحية قدمت أسماء التعليم ليست للآخرين الذين خارج دائرة ملكوت النعمة، ولكن ما جاء في العظة على الجبل أسمى التعليم التي بها يسلك وتميز كل تلميذ حقيقي لشخص المسيح. فالتلميذ الحقيقي هو الشخص الذي لديه استعداد أن يتعلم كل يوم من خلال كلمة الله ومن خلال ما يعلمه وما يرشده الله بالروح القدس، لأنه عندما وعد أن يأتي الروح القدس قال في إنجيل يوحنا، لما نقرأ ما جاء في إنجيل يوحنا 14:15-16 عن الروح القدس، يقول يذكركم ويعلمكم. فالمؤمن يتعلم من خلال كلمة الله ومن خلال روح الله الساكن فيه. ما لم يكن لدي المؤمن استعدادا أن يتعلم لا يستطيع أن يكون تلميذا حقيقيا للمسيح.
1: أمين. إيه تاني بعض الصفات اللي تحب تركز عليها للتلميذ؟
0: المسيح تكلم عن تكلفة التلمذة.
1: نعم.
0: الصفة الثانية، التلميذ الحقيقي لابد أن يكون مستعدا أن يترك ويتخلى. هذا أمر صعب.
1: ترك.
0: حقيقي أمر صعب إنك تترك وتتخلى، زي ما قلنا أو شفنا في دعوته لبطرس وإندراوس ويعقوب ويوحنا، إنه لما دعاهم تركوا كل شيء. حتى إنه بطرس يقول للمسيح في موقف ما: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟
1: اسمع لي أقرأ لك النص في متى 19:27. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ وقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12، وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين.
0: بعدين قال لهم أنه كل من ترك له 100 ضعف في هذه الحياة ويرث الحياة الأبدية. يعني مرات بيكون صعب علينا شخصا والحقيقي هناك أمور نتعلق بها كمؤمنين. لا أتحدث عن الخطأ لأن الخاطئ لا يمكن أن يكون تلميذا، قلت أن التلميذ لابد أن يكون مؤمن.
1: صحيح.
0: لكن حقيقي مرات هناك كثير من الأمور التي تكون عائق لتلمذة حقيقية ولا نستطيع أن نتخلى عنها. لذا بكلم نفسي وبكلم شيخ صبويل وبكلم كل مشاهد كريم يرانا في هذه اللحظات، هناك أمور إذا روح الله طلب منا أن نتخلى عنها ونتركها، سواء أمور مادية أو خلافه، فكتلاميذ حقيقيين يجب أن نتخلى ونترك حسب ما يريدنا روح الله، ونثق إنه ما تركناه كلها أمور فانية، وما سيعطى لنا هي أمور باقية، حياة أبدية.
1: أول المسيح بيوعدنا يأخذ 100 ضعف.
0: طبعا مش مقصود بها، خلي بالك، هو بيقول من ترك ابا او اما مش هياخد 100 أب، لكن مقصود بها الامور الماديه، انه البركات الماديه المتزايده والفائضه والمتوفره التي يعطيها لنا شخص المسيح.
1: خلينا اقول رايي وانت صلحني. يعني اللي يترك من اجل المسيح، المسيح بيعطيه اكتر مما يتخيل أو يتوقع، لأن هو بيترك على أساس إيمان وثقته في مواعيد المسيح. فأنا مش بترك وأنا عندي هدف أخذ أضعاف، لا، أنا بترك لأن هو يستحق.
0: طبعا
1: هو اشتراني، أنا أصبحت ملكه ومن حقه على

0: ان انا ما انشغلش باي حاجه زي ما قال في متى 6:33 اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها الاحتياجات الاساسيه للانسان تزاد لكم. فانا بترك عشان ما فيش حاجه تعطلني عن استمراريه حياتي التلمذه.
1: بلا شك حضرتك ذكرت ايه بتقودني الى الصفه الثالثه من صفات التلميذ الحقيقي، هو انه يعطي الاولويه لملكوت الله.
0: صحيح.
1: المسيح قال يعني لا تهتموا بحياتكم بما تاكلون وبما تشربون، وبعدين قال ان الله عارف طلباتكم وعارف احتياجاتكم
0: ويكسدكم بما تلبسون،
1: لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني كيف أعطي كتلميذ الأولوية لملكوت الله؟ أولا في الأمور المادية هنا مشكلة. المعطل للتلمذة أو أحد معطلات التلمذة هو المال. المال في حد ذاته ليس عيب،
0: بركة،
1: غير مكتوب على باب السماء الأغنياء يمتنعون.
0: لا.
1: لكن كل مؤمن هو وكيل على الممتلكات التي يعطيها له الله، لكن المشكلة هي محبة المال. محبة المال هي أصل كل الشرور، إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هناك مؤمنين أتقياء أغنياء يخدمون الرب، لكن مرات كتير المال بيكون معطل لتلمذة حقيقية. ليه؟ لأنه مرات الناس بيتصوروا أنه بأموالهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، ومرات زي ما قال المسيح حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فمرات محبة المال تكون معطل، مرات الانشغال بالأمور. أنا لست ضد أن الإنسان يعمل ويهتم، لأن ده الوضع الطبيعي، من لا يعمل لا يستحق أن يأكل، لكن مرات محبة المال ومحبة الممتلكات تعطل البعض على أن يكونوا تلاميذ حقيقيين. فهنا المسيح بيقول لا تهتموا بشيء، ربنا عارف احتياجاتكم، ورسول بولس بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء
0: بالصلاة والدعاء
1: والشكر لتعلن طلباتكم لدي الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل
0: يحفظ قلوبكم وأفكاركم
1: في المسيح يسوع. فالله عارف احنا لدينا احتياجات مادية، والله كل مؤمن حقيقي اختبر تسديد الله لاحتياجاته المادية. يعني لو اديت لحضرتك فرصة او ليا او لمؤمنين اخرين يقدروا يتكلموا عشرات الساعات كيف ان الله قد رعاهم وقادهم وسدد كل احتياجاتهم المادية. الامر الثاني مش الأولوية فقط في الامور المادية، لكن وانا اعتقد ان ربما يكون هذا صعب، الأولوية في العلاقات العائلية.
0: صحيح.
1: المسيح ليس ضد العلاقات العائلية، لكنه هناك مواقف أو موقف أذكره أوضح فيه المسيح أنه يعطي أولوية للعلاقات الروحية عن العلاقات العائلية، ودعانا نحن كتلاميذ حقيقيين أن نفعل ذلك. كان المسيح يتحدث إلى جمع، بعدين أمه وإخوته واقفون في الخارج يطلبون، فقال له أحدهم هوذا أمك وإخوتك في الخارج يطلبون. فالمسيح بص له كده قال له من هي أمي ومن هم إخوتي، ثم أشار إلى الجمع الذي يتحدث إليه وقال هذه أمي وهؤلاء إخوتي، لأن كل من يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أمي
0: وأخي وأختي وأمي.
1: إخواته في الخارج، رغم أن الكتاب بيقول أن حتى هذه اللحظة إخواته لم يكونوا يؤمنون به. بعدين الكتاب المقدس لم يذكر لنا ماذا كان يريد إخواته أو أمه. كانوا يتوقعوا أنهم عندما أتوا أن يترك المسيح الجمع الذي يتحدث إليه ويعلمه ويشوفهم برا عايزين منه إيه، لكن المسيح لم ينكر العلاقات العائلية، ولكنه إدى أولوية لتلاميذه، مش تلاميذه الاثنى عشر فقط، لكن أشار إلى جمع كبير جاء ليسمعه أن دول هم أمه وأخوته الذي يصنع مشيئته. ثم يعني وضع هذا النموذج ودعانا نحن أن نطبق هذا النموذج. عندنا شاهدين نجد

0: الشاهد الأول بيقول: من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني. النص الموازي لي ده، هذا جاء في إنجيل متى. النص الموازي لي في إنجيل لوقا بيقول عن تكلفة التلمذة، بيضع في إنجيل لوقا ثلاث شروط صعبة لتكلفة التلمذة: من أراد أن يكون لي تلميذا يبغض أباه وأمه وأخوته، من أراد أن يكون لي تلميذا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. هنا شروط صعبة من وجهة النظر العادية لقبول التلمذة، لكن عندما قال المسيح يعني من يتبعه لابد أن يبغض، لم يقصد به أو لم يدعونا لكراهية الأب والأم أو الأهل والزوجة، لكن زي ما قلت لما نقارنها بالنص الموازي بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني. يعني المسيح بيقول للتلميذ الحقيقي محبتك ليا تكون قوية شديدة لدرجة أنه يبدو أمامها محبة الأهل كأنها بغضة، ليست هي بغضة لكن زي ما لأصول الكتاب ترتيب أولويات: محبة المسيح أولا، الخدمة، ثم التلمذة، ثم العلاقات العائلية. فمن أراد أن يكون للمسيح تلميذا لابد أن يحبه هو أولا ويعطي له الكيان بالكامل.
1: يعني صعبة. عندي أسئلة كتيرة على اللي انت قلته وجمع الحاجات اللي حضرتك قلتها. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا في صفات التلميذ الحقيقي ونجمع النقاط اللي قالها الدكتور فريز من أول الحلقة. فاصل ونعود لكم.

0: الدكتور فريز من أول الحلقة قال حاجات مهمة جدا نفسي إن احنا نجمعها واحنا بنتكلم عن صفات التلميذ الحقيقي. أول حاجة،
1: من قبل المسيح ربا وإلها ومخلصا.
0: قبول المسيح كمخلص شخصي دي رقم واحد في حياة التلمذة. ليه بنقول النقطة دي يا دكتور فريز؟
1: يعني دي البداية، ما لم يكن قد عرف المسيح كمخلص لا يمكن أن يكون تلميذا للمسيح.
0: وكل أسف في الكنيسة مليانة ناس مسيحيين هم مش مؤمنين، ما قبلوش المسيح.
1: هقول بعد ما إن تكتب حضرتك دول، هقول لك يعني تلمذة غير حقيقية ذكرها المسيح، لو يعني ممكن أقولها دلوقتي. المسيح في مرة من المواقف كان ماشي وبعدين قابل ناس، فقال لشخص من واحد من الناس العاديين اللي هي التلمذة المزيفة أو الغير حقيقية أو الكاذبة، قال له أتبعك يا سيد أينما تمضي. المسيح كان عارف داخل هذا الإنسان، فقال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يجد رأسه. يعني إذا كنت فاكر أنك جاي عشان تكون تلميذ عشان تاخد فايدة أو تاخد مقابل أو تستمتع بامتيازات، فأنت لست هذا الشخص. بعدين المسيح في هذا الموقف قال لشخص آخر اتبعني، فقال له آذن لي أن أمضي وأدفن أبي. أعتقد لو أبوه ميت فعلا ما كانش ممكن أن يتواجد في المكان صحيح. ده، لكن أتصور أن ربما بابا شخص كبير في السن زينا، فقال له أنا هتبعك بس هقعد مع أبويا وأمي لغاية ما يفارقوا هذا العالم. بعدين شخص ثالث في نفس الموقف لما بيكلمه المسيح قال له طيب سيبني أروح أودع أهلي، فالمسيح قال له ليس أحد يضع يده على المحراس ويصلح لملكوت السماوات.
0: الأولاني قال له
1: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فتعال أتبعني. يعني في مرات تلمذة كاذبة أو الناس بيضعوا مبررات غير صحيحة خيبة عشان ما يتبعوش المسيح كتلميذ.
0: يعني دي نقطة خطيرة.

0: جدا ان في ناس بيكذبوا على نفسهم، يعني يبقى تلمذة كاذبة او اتباع للمسيح كاذب، او بنسميها المسيحية الاسمية، او بنسميها الاشخاص اللي بيروحوا الكنيسة وقلوبهم لم تتغير بعد حتى لو بقوا سنوات جوا الكنيسة. فالبداية الصحيحة
1: قبول المسيح مخلص. الحاجة الثانية ان يكون مستعدا للتعلم. المسيح قال تعلموا مني وليس من آخرين.
0: مش بس يتعلم كمان يطيع التعليم.
1: طبعا يتعلم يطيع التعليم يعلم بما قد تعلمه.
0: أمين. إيه كمان؟
1: الأمر الثالث أن يكون مستعدا أن يترك ويتخلى عن المعطلات.
0: مستعد للترك.
1: للترك.
0: أيا كان الحاجات اللي المسيح بيطلبها. هو مش بيطلب غير الحاجات اللي عارفها أني ممكن تعطلني. صح؟
1: طبعا.
0: يعني هو المسيح عارف ظروفي وعارف حياتي، مش بيطلب مني أترك حاجة غير لو عارف أن دي هتعطلني أنا عن الطريق للتلمسة.
1: حتى في يعني مش في التعليم مش في التركي، حتى في التجربة يقول يعطي التجربة، مع التجربة يعطي المنفس. طبعا لا يدعنا نجرب فوق ما لا نستطيع، فهو عارف اللي ممكن نتركه، لكن عارف ان كمان في صراع داخل الانسان، حب الامتلاك وحب وحب، عارف ان في صراع للترك، فعشان كده هو بيساعدنا متى خضعنا ليه ان نترك.
0: ايه كمان؟
1: ان يعطي الأولوية لملكوت الله.
0: الأولوية تقصد ايه بالأولوية؟
1: إن زي ما قلت محبة المسيح أولا، وأقصد بيها هنا حاجتين، الأولوية من خلال اللي هو تحقيق الاحتياج والإشباع المادي اللي هو الأكل والشرب واللبس، والأولوية من خلال العلاقات العائلية. المسيح أولا، قريت عبارة كتبها دكتور ويليام باركلي، قال مؤلم جدا عندما أخير ما بين المسيح وأهلي أو عائلتي، شيء صعب.
0: ده صحيح. ده نفس السؤال اللي أنا عايز أسأله حضرتك، إزاي المسيح يقول لك تبغض أباه وأمه وإخواته وأخواته وزوجته، وهو اللي بيعلم عن المحبة الحقيقية لكل أفراد العيلة، إزاي تشرح البغضة والمحبة في نفس الوقت؟
1: هو أنا لما أراها أخذ النص.
0: نعم.
1: والنص الموازي ليه، يعني النص دول النصين جم في انجيل متى وفي انجيل لوقا. في انجيل متى بيقول من احب ابا او اما او اخا او اختا اكثر مني فلا يستحقني. في انجيل لوقا بيقول من يبغض. يبقى هنا معناها ان المسيح بيقول من احب ابا او اما، ما يقصدش لما بيقول يبغض انه يكره، لكن معناه ان تحب الله أو تحب المسيح محبة يبدو في المقابل لها محبة الأهل والأصدقاء، لأن أقل منها يبدو كأنها بغضة، ولكن لا يعني كراهية للأهل والأصدقاء. فدعوة المسيح كانت للمحبة
0: أو تنظيم للأولوية.
1: طبعا ترتيب أولوية،
0: يعني الله لا يقارن بأي شخص مهما كان قربه منك أو علاقتك به.
1: هذا من المفترض في كل تلميذ حقيقي. عايز أقول أني مرات كتير يعني لا يتوفر فينا كل صفات التلميذ حتى كمؤمنين، لكن نحن نسعى إلى أن نصل إلى ملء قياس قامة المسيح في هذا الأمر.
0: آمين. خلينا نكمل. إيه رأيك في متى 10:34-39 وبيتكلم برضو التلاميذ، بيقول كده لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ودي من الآيات الصعبة اللي الناس بيصطادوها ويتكلموا عليها، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ده نص صعب وعايز بالراحة كده ناخدها حتة حتة تشرح لنا فيها النص ده.
1: أوكي. المسيح هنا بيقول ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. كلمة سيف مش مقصود بها سيف حرفي، ولكن المعنى مجازي. مقصود بها إيه؟ هذا الأمر ليس هدف

0: مجيء المسيح.
1: نعم.
0: فالمسيح لم يأتي ليفرق أو يقسم العائلات، ولكنه أتى ليوحد العائلات. لكن هذا الأمر هو نتيجة لقبول المسيح، يعني ده مش الهدف،

0: لقبول شخص المسيح لهذا الشخص.
1: بيحصل خصوصا في المجتمع الإسلامي
0: طبعا.
1: أي واحد مسلم يعبر بالإيمان المسيح ويحب المسيح هتلاقي أهله بيكرهوه، بيعتبروا أنه هو مرتد أو بيكره ربنا أو عمل حاجة شريرة جدا، ولحد درجة أنه ممكن يقتلوه. فالكلام اللي قاله المسيح من القرن الأول واضح أنه موجود في القرن 21، والناس بتتكلم عن الأشخاص اللي تبعوا المسيح عايزين يحلوا دمهم.
0: أقول لك حتى في داخل الأسرة المسيحية وفي وجودنا كطوائف مسيحية مختلفة مرات بيحصل مشاكل وانقسام بسبب أن ده في طائفة والآخر في طائفة تانية. فهذا الأمر زي ما قلت ليس هدف مجيء المسيح، لكن هو نتيجة تحدث في العائلات نتيجة لقبول عمل المسيح كمخلص.
1: يقول لك أعداء الإنسان أهل بيته، يقصد إيه؟
0: هي نفس الفكرة، أن شخص قبل المسيح والتاني ما قبلهوش، فاللي ما قبلش المسيح بيعتبر الشخص اللي قبل المسيح عدو ليه. أو عارف ليه؟ لأنه هو وجوده بيؤنبه، أو وجود هذا الشخص المؤمن يعني بيرى فيه صفات كويسة هو لا يتصف بها، فده بيسبب لي نوع من العداوة والحقد والغيرة يعني.
1: وممكن تعطله عن الخدمة
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا.
1: ممكن يبقى واحد مسيحي مؤمن طقي وباقي أفراد العيلة مسيحيين اسميين لم يقبلوا المسيح، فيعطلوا المؤمن الطقي عن خدمته وممكن يقاوموه.
0: أقول لك في حياة المؤمن المسيحي بتكلم عن أضيق النطاق الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: إذا كانت الزوجة مؤمنة متفهمة لخدمة زوجها فتكون أكثر معاون له في الخدمة، يعني تحتمل غيابه وتحتمل مشغوليته تحتمل أمور كثيرة فيها بيبعد عنها لأنها عارفة الدور اللي بيعمله. فالتلميذ الحقيقي إذا كانت له زوجة تلميذة حقيقية أو الاثنين بيسعوا أن يكون تلاميذا حقيقيين، ده بيكون وسيلة للنمو وعمل الكرازة والتلمذة.
1: لسه امبارح قرأ رسالة للأخ رضا بشاي، هو خادم متميز عندنا هنا في كاليفورنيا، وبيكتب في عيد ميلاد زوجته وبيقول وبيعترف قد ايه كانت مشجعه ليه وكانت مسانده ليه وكان بتحفزه على الخدمه، وكانت دايما بيقضوا وقت مع بعضهم في شركه مع المسيح من خلال القراءه للكلمه والصلاه اليوميه. فهو عايز يبعت لها هديه، فكتب الرساله دي هيعبر فيها عن اللي في قلبه ناحيه زوجته.
0: أنا رأيك شيخ صمويل لو اتيحت لي الفرصة ولك هنقول كتير عن كيف كنا زوجاتنا وما زلنا مساعدات
1: احتملوا
0: واحتملوا كتير حقيقي.
1: خلينا نخش لصفة تانية، التلميذ الحقيقي هو من يقدم حبا للجميع.
0: طبعا المحبة
1: صحيح.
0: المحبة هي شعار المسيحية، فالله محبة. لما نرجع لأسمى التعليم التي قدمها المسيح في الموعظة على الجبل عندما كان يتحدث عن المحبة، يقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا
1: لأهليكم
0: أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم.
1: نفسي نشوفه على الشاشة وتقرأونا تاني علشان ده نص نفتخر به وبنحبه، وفعلا بنطلب ربنا يساعدنا ان احنا نعيش الكلام. اتفضل.
0: سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لكي تكونوا ده المثال أو النموذج، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فهو إله الحب، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه ده شوفوا المقياس، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ في إنجيل يوحنا أصحاح 13.
1: يعني الأول عايز أشرح النص الحين. لا حضرتك قد إيه جميل وقد إيه يتحدى أي إنسان وقد إيه صعب على أي إنسان جسدي من غير الإيمان بالمسيح وعمل الروح القدس لا يستطيع أن يعيش هذه الكلمات.
0: مش جسدي، لكن حتى المؤمن التلميذ مرات بيكون عليه صعب، يعني صحيح. كيف أحب عدوي؟

0: هل أستطيع أن يكون في داخلي مشاعر الود والمحبة تجاه الأخ صمويل زي تجاه عدوي؟ صعب. المحبة هنا قرار، أنا أخد قرار أن أحب فلان رغم عداوته ليا، رغم سلوكه المضاد ليا. ثم بعد ما أخذ القرار ونعمة الله المغيرة تغيرني أنا أولا، تبدو أو تنمو بعد ذلك مشاعر الود. لكن أنا بأخذ قرار أنا أحبك، لأن المسيح علمني وطلب مني، رغم أن هذا الأمر إنسانيا صعب عليا، لكن لما هاخد اعتبر ده قرار لازم ينفذ، انا اعتقد بعد كده اقدر بسهوله ابادل هذا الاخ، حتى لو لم تكن مشاعر محبه قويه، لكن على الاقل اوصل لماينس صفر، اني تخلصت من مشاعر البغضه والكراهيه تجاه هذا الشخص.
1: صحيح. وكمان صلي من اجله، دي طبعا روعه طبعا. يعني مش تصلي عشان تنتقم منه او يعني ربنا ينتقم منه، لا، انت بتصلي بتطلب ليه البركه والاحسان، انك انت بتحول المحبه اللي جواك الى حاجه عمليه، فبترفع صلاه لله من اجل هذا الانسان اللي المفروض ما تحبوش.
0: هي القضيه هي عمل ربنا، انا بعترف يعني مثلا طبعا. يعني اذا كنت لا تحب اخاك الذي، اذا كنت تقول انك تحب الله الذي تراه، فازاي تنكر انك تحب اخاك الذي تراه؟ محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، وعندما نكون في دائرة ملكوت النعمة، طبعا عندنا دوائر للملكوت، ملكوت النعمة وملكوت المجد اللي هو نتمتع به بعد ترك هذا العالم، عندما أكون عائش في دائرة ملكوت النعمة أستطيع أن أصفح وأغفر، وأستطيع أن أتقبل الآخر، وأستطيع أن أبدأ علاقة حب معه. فدي ترتبط بأول شرط لشروط التلمذة، أن تكون قبل. الحاجة الثانية تكون عرفت تعاليم الكتاب التي تعلم بهذا، في إنجيل يوحنا صحة 13، بهذا يعرفون أنكم تلاميذي إذ كان لكم حبا بعضكم لبعض.
1: ممكن نشوفها يوحنا 13:34 و35، وصية جديدة، أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض.
0: يعني معناه أن من صفات التلميذ مش بس محبة الأعداء، لكن محبة الإخوة.
1: هي تحدي كما طب. كما إيه طب. كما دي يوصل بيها إيه؟
0: كما أنا أحببتكم
1: المسيح،
0: مثال المحبة
1: لأجلنا.
0: ده حتى في العلاقة الزوجية، أيها الزوجات أحبوا أزواجكم، وبعدين أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها. فمقياس الحب الذي أصلي أن نصل إليه كتلاميذ هو محبة المسيح التي قادته إلى أن يبذل حياته على الصليب.
1: صعب
0: صعب
1: مقياس
0: بلا شك صعب، لكن
1: أنا بحبك وأنت بتحبني، لكن هل إحنا ممكن نضحي بأنفسنا من أجل بعضنا؟
0: عشان كده بقول المؤمن يسعى،
1: بس ما مستوى حلو قوي
0: طبعا،
1: مستوى
0: طبعا راقي يعني. المؤمن يسعى لكي يدرك، فأنا أحب، وإن كان مقياس المحبة لم يصل إلى قياس قامة المسيح، لكن دوري في الحياة العملية
1: في هذه
0: من خلال التعلم من شخص المسيح أن أسعى لكي أكون في هذا المقياس.
1: في يوحنا الأولى 3:14 بكمل الفكرة بتاعتك عن المحبة لينا بعضنا، يقول كده: نحن نعلم أننا قد انتقلنا
0: من الموت إلى الحياة
1: لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك كلمة عن المسيح قد وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة.
0: كيف الشرط صمول؟ صعب جدا. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، سمو غير عادي يضع الكتاب
1: يعني
0: المقدس.
1: مش القتل هو السيف بس، لكن
0: لا طبعا البغضة. في قتل معنوي وقتل أدبي وأنواع كثيرة من القتل، لكن هو تحدي. أصلي أن الرب يعطينا أن نكون على مقياس التلميذ الصحيح، ولدينا استعداد لدفع ثمن التبعية.

0: مين؟ إيه تاني من صفات التلميذ الحقيقي؟
1: أول شرط صعب.
0: تفضل.
1: القداسة.
0: تفضل.
1: المؤمن مقدس شرعا في المسيح.
0: صحيح. قديس.
1: كل المؤمنين قديسين في نظر الله، لدرجة أن الرسول بولس مثلا يكتب في الرسالة الكورنثوس إلى القديسين الذين في كورنثوس، رغم أن كان عندهم مشاكل وأخطاء، لكن كل مؤمن مقدس شرعا في المسيح، فالله ينظر إلينا كقديسين في المسيح. لكن المؤمن يجب أن ينمو في اختبار القداسة عمليا. كل يوم يحتاج التلميذ الحقيقي أن يتقدس. عايز أقول ملحوظة حتى يعني ما نشعرش باليأس أو بالفشل. الإيمان والخلاص والتجديد والحياة الجديدة لا تعني العصمة من الخطية.
0: صحيح.
1: رسول يوحنا بيكتب كده في الرسالة الأولى، إن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يعني الإنسان عندما يقبل المسيح ينال الخلاص، الغفران الأبدي. ثم في أثناء حياته العملية، ما دمنا في خيمة هذا الجسد فنحن نتألم، نحن نخطئ. لكن الفرق ما بين المؤمن والتلميذ الحقيقي، الإنسان العادي والتلميذ الحقيقي، الأول يخطئ ويستمر في الخطية، يستمتع بالخطية
0: وضميره ما بيتعبوش.
1: طبعا ما فيش مشكلة بالنسبة له، يشربون الإثم كالماء.
0: صحيح.
1: لكن المؤمن وخاصة التلميذ الحقيقي، بيقول الرسول يوحنا المؤمن لا يخطئ، يقصد بها أنه لا يستمر في الخطأ متى أخطأ.
0: صحيح.
1: يعني ونحن في مسيرنا في برية هذا العالم نقع في الخطأ.
0: نعم.
1: عندما نأتي حالا ونعترف بخطايانا نتمتع بالغفران الأبوي، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. لكن اللي بقوله ده أنا بقوله عشان ما نخليش المؤمن يشعر بالذنب عندما يخطئ، لكن لدينا نصوص كتابية تدعو أن المؤمن يحيا حياة القداسة.
0: ويقول كده في يوحنا الأولى 2،
1: يا أولادي أكتب إليكم آيات. إذا في إمكانية أنهم يكونوا قدام الآية الأولى في العظة على الجبل، المسيح قال كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. الله كامل، الله قدوس، ويدعونا نحن كتلاميذ حقيقيين أن نحيا حياة الكمال والقداسة. طبعا ليس ككمال الله، لكنه الكمال النسبي. الرسول بطرس في الرسالة الأولى بيقول كده، لا أشوف النص بالله ممكن نقرأ
0: أصحاح 1 وعدد 14،
1: بطرس الأولى أصحاح 1،
0: كأولاد الله،
1: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم. يعني معناه أن يقول للمؤمن أو للتلميذ الحقيقي، كانت هناك شهوات سابقة عملتها أنت في جهل، المطلوب منك الآن بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة.
0: نعم.
1: يعني مطلوب من التلميذ أن يكون قديس. في آية أخرى يكتبها الرسول بولس، وفي آية أخرى جاءت في الرسالة إلى العبرانيين، لو ممكن المخرج يتفرغ.
0: بولس تسنيك الأولى 4-3، تسنيك الأولى 4-3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم.
1: لما أقول هذه الآية أتذكر عظة كنت سمعتها في جمعية خلاص النفوس في شبرا، وكان المتكلم صموئيل دكتور يان.
0: نعم.
1: واتكلم عن هذه الآية، رغم أني لا أتذكر تفاصيل النص في هذا، مر عليه سنين طويلة. لكن يعني كان في الوقت ده وأنا بسمع الآية، روح الله يسيطر سيطرة كاملة، وكان قبلها بيقول قداسة الله أن تمتنعوا عن الزنا. أتكلم عن هذا الموضوع باستفاضة يمكن ربما من 30-35 سنة، لكن ما زالت كلماته ترن في داخلي، إرادة الله قداستكم. يعني الله عايزنا نكون قديس، لكن لأني في طبيعة

0: طبيعة بشرية فاسدة تميل إلى فعل الخطية. وهناك ما تحدث عنه الرسول بولس في رسالة روميا عن الصراع ما بين الطبيعتين، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ لكن إرادة الله هي قداستنا. ويكتب كاتب الرسالة إلى العبرانيين آية مهمة جدا عن القداسة، يقول كده: القداسة التي بدونها لن يرى التلميذ الحقيقي المؤمن الحقيقي وجه الرب.
1: صحيح.
0: يعني أنا أصلي أن الرب يعطينا نعمة أن نسلك بالقداسة ونكون قديسين في عالم قد وضع في الشرير،
1: يعني في حرب. الأخطر من كده دكتور بريز، يعني العالم النهاردة بيبيح كل ما هو شرير ويقدم صور للزنا والنجاسة بشكل فظيع وديها حقيقة، يقول لك ده طبيعي. يعني احنا عندنا هنا مشكلة في المدارس، اكيد بتسمع عنها، الولاد والبنات كل واحد لازم يبقى ليه جيرل فريند وهي ليها بوي فريند، وعادي جدا يقول لك ده حياة طبيعية محدش يتدخل فيها او يقول لهم لا. يعني معناها في إباحية اكتر من اي عصر مضى.
0: إذا سمحت لي أكمل في الإباحية، يعني إذا كان هذا موجود في الغرب فإنه أيضا ينتشر كثيرا في الشرق. يعني إذا قصدي أن أتكلم في هذا الموضوع، الجنس غريزة طبيعية وضعها الله في الإنسان يتم إشباعها من خلال العلاقة الزوجية، المضجع ليس نجس. لكن نرى في هذه الأيام الجنس خارج إطار الزواج، ونرى في هذه الأيام المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، ونرى أمور كثيرة
1: بيقولوا عليها حاجات طبيعية كمان، بيقولوا يعني عليها حاجات طبيعية، يعني
0: بينما هذا مخالف لنص الكتاب المقدس. فالعلاقة الزوجية بين رجل وامرأة، والكتاب يؤكد والدليل على ذلك أنه منذ البداية خلقهم ذكر وأنثى. يعني ده مش موضوعنا النهاردة، لكن هناك إباحية في الفكر وفي القول وفي العمل. المؤمن والتلميذ الحقيقي
1: مدعو للقداسة،
0: مدعو للقداسة أن يعيش ضد التيار الفاسد، وهذا ليس بالأمر السهل. فمغريات العالم وشهوات الجسد وتعظم المعيشة والأمور الكثيرة والحرب التي يتعرض لها التلميذ الحقيقي في هذه الجزئية صعبة. لا يستطيع المؤمن التلميذ الحقيقي أن يحقق انتصارا في هذه القضية ما لم يكن في علاقة صحيحة مع الله، ما لم يكن في شركة قوية. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ويسوع المسيح
1: مع ابني،
0: متمتعا بكل وسائل النعمة التي تعطيه الانتصار: دراسة الكلمة والصلاة والشركة. أمر صعب، لكن في النهاية نستطيع أن نقول: وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: عجبني أحد الخدام لما قال لك: لا تقاوم الخطية ولا تحارب معها، لكن امتلئ بالروح القدس. والروح القدس كأنه مغناطيس بيرفعك عن مستوى الأرضيات ويعطي لك انتصار حقيقي على أي خطية بتستعبدك أو مسيطرة عليك أو عايز تتخلص منها. لو أنت حاولت مش هتقدر. الطريق الصحيح امتلئ بالروح القدس، والروح القدس يرفعك عن مستوى الأرضيات.
0: والحاجة تانية، أما الشهوات الشبابية
1: فأهرب منها.
0: يعني ما حطش نفسي في موضع التهلكة وأجرب ربنا.
1: صحيح.
0: يعني أنا محتاج أني أتعلم كيف سلك ذاك المسيح، تعلموا مني لأني وديع. بعدين بيتكلم اتبعوا خطواته. فعندما أتخذ المسيح النموذج والمعلم أستطيع أن أفعل ما يريدني أن أفعله. رغم كذا الحرب شرسة وصعبة. كاتب العهد القديم بيقول: الفرس معدة للحرب، أما النصرة
1: فمن عند الرب. آمين. آخر حاجة في صفات التلميذ الحقيقي:
0: أن يعيش في هذا العالم منتظر الرجاء المبارك. رسول بولس في رسالة إلى أهل كورنثوس أصحاح 15 عندما كان يتحدث عن القيامة،
1: عدد 28، تفضل،
0: قال: إذا كان رجاؤنا في هذا العالم، لا أقول النص،
1: إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا.
0: لا قبلها صموئيل،
1: عدد 18: إن كان لنا في هذه الحياة فقط
0: رجاء، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح

0: فإن أنا أشقى جميع الناس. يعني رغم أهمية هذا العالم، ورغم أن المؤمن موجود في هذا العالم ليؤدي رسالة، ورغم أن المسيح قد أتى ليكون لنا حياة أفضل في هذا العالم، لكن رجاء التلميذ الحقيقي ليس في هذا العالم. يأكد الرسول بولس في رسالة إلى تيتوس: منتظرين الرجاء،
1: تيتوس 2:13،
0: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم لنا في المسيح أو في مجيء المسيح. مرة ثانية: رجاء حي، رجاء أكيد، رجاء مبهج ومسر. أنا لست ضد، أنا يعني مش بقول أني في العالم ما نعيش في العالم، أنت مدعو أن تعيش في هذا العالم، وأنت مدعو أن تشارك الآخرين حياتهم في العالم، بل أنت مدعو أن تزوب في الآخرين حتى توصل لهم رسالة المسيح. المسيح قال في العظة على الجبل: أنتم ملح العالم. كيف يكون ملح مؤثر ما لم يكن مختلطا له علاقات؟ لكن مع الوضع في الاعتبار أنه يجب على كل تلميذ حقيقي في علاقته بالآخرين أن يحافظ على هويته وتميزه كمسيحي. إذا كان رجاءنا في هذا العالم فقط فهناك مشكلة. ماذا عن الألم؟ ماذا عن المعاناة؟ ماذا عن كل ما يواجه المؤمن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، حتى نحن أنفسنا الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء لأجسادنا؟ ما لم يكن هناك حياة بعد الموت، ما لم يكن هناك رجاء أفضل، كان الأمر يبدو صعبا. ولكن بالنسبة للتلميذ الحقيقي، الألم والمعاناة وكل شيء نواجهه والمرض، كل شيء نواجهه عندما يأتي المسيح وتتغير وتفتدى الأجساد، يكون لنا رجاء في حياة أفضل، حيث لا ألم ولا مرض ولا معاناة، حيث سيكون يمسح الله كل دمعة من عيوننا ونكون معه في كل حين.
1: دكتور فريد صمويل، بشكرك من كل قلبي على صفات التلميذ الحقيقي، وأتمنى من كل مشاهد يراجع نفسه ويشوف كم صفة بتنطبق على حياته وكم صفة عايز يتطور فيها عشان يكتسب هذه الصفات الرائعة من صفات التلميذ الحقيقي. ربنا يساعدنا نعيش حياة التلمذة. ربنا معكم.
0: شكرا لك صمويل، وامتياز ليا كنت معك.
1: ربنا معكم.

المسيح بيقول سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام المسيح سلام مختلف. إذا كان سلام العالم مزيف، إذا كان سلام العالم ما فيها حقانية، سلام المسيح حقيقي. فلما تقبل الرب يسوع بيملأ قلبك سلام، حتى في وقت الأزمات، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الصعب، المسيح بيملأ قلبنا سلام. أمين.

لما أرجع بس وعاين في مواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية. الواقع بيقول غير كده، واقعنا في السودان مرير وكل يوم أسوأ من الأول. كل يوم بننتظر نسمع خبر حلو، نسمع إنه الأصوات الأسلحة والبنادق وقفت، بس بنسمع العكس إنه زادت وأكتر. بس إلهنا قادر بكلمة منه إنه يغير الحال، بلمسة منه قادر يغير ونشوف شيء مختلف ما كنا متوقعينها. الخبراء بيقولوا إنه السودان ماشي لمجاعة، ماشي لوضع كارثي، بس إلهنا بكلمة منه قادر يغير الحال ده وتنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

لو جاز لينا أن نلخص الحياة المسيحية في كلمة واحدة بس، نقول محبة. رب يسوع له كل المجد لخص كل الناموس وكل التعاليم في كلمة تحب. وحتى الوصية اللي أعطاها لتلاميذه وقال عليها أيضا وصية جديدة، وكان الجديد فيها هو إزاي بنحب. قال وصية جديدة، أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا، والجديد فيها كما أحببتكم أنا. المحبة مش بس قيمة، لكنها أيضا قوة للحياة. وبدون المحبة تستحيل الحياة. بدون المحبة تستحيل الحياة في بيوتنا وفي عائلاتنا وفي كنايسنا وفي مجتمعنا. المحبة هي أصل كل شيء. عودي يا محبة لينا، عودي، مش عارفين نعيش. ده بعد ما سبت بيتنا وضاع السلام والهدوء والفرح ما بنلاقيش، وعلي بينا الحوار وزاد الخلاف والنقار، والعيال بدت تطيش. ده بعد ما ملينا بيتنا حاجات وحاجات، طلع بيتنا من غيرك ما يسويش. عودي هنمشي اللي مضايقك، الضيق والعكننة والعصبية وكلمة أنا ومبدأ اللي ياخد ما يديش. عودي هنتعلم نصونك ومش هنتصرف بدونك، حتى لو كانت الأمور صعبة ومفيش. عودي واملي بيتنا وعمريه وغمريه، وابقي فيه دايما ولا تمشيش.

اهلا وسهلا بيكم اغلى شباب علينا في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. من غيرها الماتش ممكن ما يتلعبش، وبسببها تم احتساب اطول وقت اضافي او وقت بدل ضايع في تاريخ كره القدم. احنا في مصر حصل ده عندنا كمان، من غيرها يبقى مضطرين كل وقت لعبنا للمباريات يبقى بعد الظهر. الحلقه النهارده حلقة مهمة لحياتك جدا. حلقتنا النهاردة عن الأضواء الكاشفة في الملاعب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن الأضواء الكاشفة. تم في عام 1951 الموافقة على استخدام الأضواء الكاشفة في ملاعب كرة القدم. قبل استخدام الملاعب للأضواء الكاشفة كانت المباراة بتقام بالنهار، وكان لون الكرة برتقالي. بعد إصدار القرار سمح باستخدام الكرة البيضة عشان المشاهدين يقدروا يشوفوا الكرة بشكل أسهل وبشكل أوضح. أول مباراة لعبت تحت الأضواء الكاشفة كانت يوم 20/11/1955، وكانت بين إنجلترا وأسبانيا. تسبب انقطاع الطيار في مشاكل عديدة، فأول ما الطيار يتقطع، أقصد طبعا الطيار الكهربائي، الأضواء الكاشفة تنطفئ. من الأمور المشهورة في مباريات كرة القدم في يوم 12/10/2016 والمباراة ما بين البرازيل وفنزويلا في منافسات الجولة العاشرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، تحديدا في الدقيقة 75 انقطع التيار الكهربائي واتطفت الأضواء الكاشفة، والنتيجة توقف مباراة البرازيل وفنزويلا في يوم 3/6/2005 في استاد الملك فهد بالرياض. تأخر انطلاق مباراة كانت تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي لمدة 15 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإطفاء الكشافات الكهربائية. في مصر في الأسبوع 25 للدوري موسم 2010-2011 في مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، تعرضت المباراة للتوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كان فريق اتحاد الشرطة متقدم 1-0، وبسبب الموقف ده قام الحكم باحتساب 19 دقيقة وقت بدل ضائع، نجح فيهم نجم الزمالك شيكابالا بالتعادل في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع. لما الكشافات تقف

0: والتيار يقف، الملعب يقف، والأضواء تطفي، والدنيا تبقى خراب.
1: زي ما شفنا في الملعب، الأضواء الكاشفة تفرق خالص. الأضواء الكاشفة تنور لك الدنيا، لأنه والدنيا ظلمة أنت بتعمل حاجات كتير قوي، كله في الظلمة ما يبانش. يا ترى أنت عايش في نور ولا عايش في ظلمة؟ يا ترى في حاجات بتنورك ولا أنت مش عايز حاجة تنور؟ لأنه لو الدنيا نورت في حاجات هتبان أنت مش عايزها تبان. تعالوا نسأل أصدقائنا الشباب رأيهم إيه في موضوع الأضواء الكاشفة اللي في الحياة مش اللي في الكرة بس. يلا بينا نشوف رأيهم إيه، نرجع مرة تاني. يلا بينا.
2: هتعملي إيه لو أنت عايزة تعملي حاجة بتحبيها وأهلك رافضينها؟ هل هتعمليها؟
3: لا مش هعملها. لو انا كنت اصغر شويه كان ممكن اكون لا هعاند ومش عارفه ايه، بس دلوقتي ما يعني واحد كبر شويه لا مش هبقى حابه حتى لو انا شايفه انها صح.
4: اكيد هعمله طبعا.
5: لا مش هعملها.
6: هعملها واروح اقول لهم بعد ما اعملها.
2: لو الدوله قررت تعمل ترشيد للطاقه فهتقطع النور من الساعه 9 بالليل لحد الصبح، ايه هيكون اشاري؟
3: انا هشوف المواعيد الفاضيه فيها واعمل الحاجات اللي انا عايزاها واشتغل فيها، يعني كل الحاجات اللي انا عايز اعملها اعملها في الوقت اللي هو شغال، بس هبقى متضايقه طبعا، بس يعني هشتغل في الوقت اللي هو مش هيبقى فيه النور مقطوع.
4: لو كان قطع النور ده بحاجه مفيده للبلد او حاجه مفيده لينا يعني ما عنديش مشكله، لكن لو كانت لحاجه تافهه اكيد طبعا هتضايق.
5: لا هزعل طبعا، هزعل مش بحب الموضوع.
6: هبقى متضايقه، احس ان حقي بيتاخد، يعني هو مفيش طريقه غير دي، حق ان يبقى فيه نور موجود بس مش هيبقى في ايدي حاجه.
2: تعملي ايه كنتي لما يعني وانت صغيره لما النور كان بيقطع وبعد كده بيرجع؟
3: كنت بقعد اتنطط افرح.
4: العب في الشارع، انام، هرجع البيت.
5: كنت بخاف، كنت بروح اقعد جنب بابا وماما، لما كان بيرجع بقى كنت بفرح قوي، كنت بسيبه ماشي.
6: كنا بنقوم نتنطط كلنا ونحضن بعض ونقول النور جه النور جه.
7: ما بكونش شايف، بقعد اخبط في البيت.
2: تعملي ايه بقى لو يوم فرحك وفجاه لقيتي النور قطع من البلد كلها كمان؟
3: انا هتشقي بصراحه، احس ان في حاجه غلط. عادي يعني هنشوف اي صرفه يعني مش هنوقفها.
4: هكمل لبسي طبعا.
6: هو يعني الاول احس اني محتاسه، بس ممكن الاقي حاجه ان انا ما البسش كويس يعني انزل باللي انا لابساه.
7: طبعا لا مش هكون شايف.
2: طب لو انت نازله ولقيتي النور قاطع وانت لسه ما جهزتيش وما عملتيش اي حاجه وما لبستيش؟
3: كشف الموبايل واخلص حاجتي وانزل بقى.
4: يبقى يوم اسود ده.
5: حس ان انا فقر كده
7: هبقى احسن.
1: الكتاب المقدس بيأكد لنا إنه قبل ما تعرفوا المسيح كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب. طب إيه المطلوب مننا؟ كلمة الجاية، اسلكوا كأولاد نور. أنا عايز أقول لك شوية حاجات مرتبطة بين الظلمة والنور، أو بتعبير تاني العلاقة ما بين الظلمة والنور. أول حاجة، في العالم وفي الحياة الروحية مين أكتر، الظلمة ولا النور؟ الحقيقة الظلمة أكتر. يقول الكتاب هذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ولما يوصف الكتاب المقدس البابين الضيق والواسع يتكلم عن باب ضيق أخرته حياة أبدية واللي داخلين فيه قليلين، يتكلم عن باب واسع ورحب وأخره هلاك، لكن كثيرون هم الذين يدخلون فيه، الظلمة أكتر من النور. لكن العلاقة التانية بين الظلمة والنور إن النور يؤثر في الظلمة، مهما كان حجم الظلمة النور هو اللي يؤثر. لو أنت شايف إن الظلمة في العالم كتير قوي وإنه العالم بقى كله ظلمة، أنت عندك فرصة رائعة إنك تظهر النور، دي فرصتك، مش انك تندمج في الظلمة. في كل مرة هتقول ده الظلمة زادت والشر زاد

ولف ودوران والدنيا بقت بلطجة وما فيش أمان. دي فرصة رائعة أن نورك يبان، لأنه العلاقة الثالثة ما بين النور والظلمة علاقة غريبة شوية. كل ما زادت الظلمة زاد تأثير النور. أيوة أيوة أنت سمعتها صح، كل ما زادت الظلمة زاد تأثير النور. خليني أقول لك الفكرة دي، حضرتك عندكم بلكونة؟ أيوة. تعالى كده الساعة 5-6 ولع اللمبة اللي في البلكونة، خش البلكونة وقعد. أنت حاسس بتأثيرها قوي يعني؟ لا طبعا. كل ما الظلمة تزيد والظلام يبقى دامس تكتشف أن النور هو هو مزاج، لكن تأثيره زاد. عشان كده في ناس تحب تعيش في الظلمة، دول أبناء ظلمة. والكتاب قال تضوؤون بينهم، أنتم في وسط جيل ملتوي ومعوج، أنتم دولكم تنوروا. أنت النور اللي ربنا عايز يشتغل بيه. اوعى تبقى عايش في الظلمة، اوعى تبقى مبسوط ان الامور ظلمة، اوعى تبقى راضي انه بتلعب حياتك في الظلمة. الله عايزك تولع النور، ولع الاضواء الكاشفة، لانه لما الاضواء الكاشفة هتطفى المباراة هتبوظ. زي ما سمعنا رفضك للنور دينونة، تمام؟ هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم. النور موجود، عارف مين النور؟ اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم. عايز أقول لك حاجة، الكتاب المقدس قال عن شخص الرب يسوع له كل المجد أنا هو نور العالم، وقال عندنا إحنا أن إحنا نور العالم. بس عايز أقول لك أن في فرق بين الاتنين دول. يوصف المسيح له كل المجد بالشمس، ونوصف نحن بالنجوم والكواكب. ايه الفرق؟ اهو ده بينور ده بينور. لا لا لا لا، الشمس ذاتية الإنارة، لكن النجوم والكواكب يستمدوا نورهم من الشمس. وجود المسيح في حياتك يخليك تنور. بس في حاجة انا عايز اقولك عليها 1000 كارت اصفر، اياك تندمج مع الظلمة، أو بتعبير تاني إياك تتعود عليها. خليني أشرح لك فكرتي ببساطة. لو أنت قاعد في مكان وفجأة النور قطع لوهلة واللحظة بتكتشف إنك مش شايف حاجة أبدا، بس بعد شوية وأنت قاعد بيحصل حاجة علمية، حدقة العين بتوسع، فبتبدأ بعد شوية تتعود على الظلمة، فما تحسش انك قاعد في الظلمة. فيبقى علاقات في الظلمة بس مش حاسس، نجاسة في الظلمة بس مش انا متعود على كده. كلنا بنعمل كده، الدنيا ماشية زي الفل. في ايه يا عم انت في ظلمة؟ مين قال لك انا مش في ظلمة؟ لا انا مش في ظلمة، ده الدنيا نور وزي الفل وجميلة، وبص كل حاجة انا شايف كل حاجة، اهو واحد موجود وادي ناس ماشية. انت تعودت، بس تعودت لغاية لما يجي المسيح وينور في قلبك. نور المسيح العجيب يجي ينور جواك، والملعب يضيء بالأضواء الكاشفة، والمباراة تبقى في النور، فنشوف اللعبة ونعرف بنعمل ايه، ونحدد بالظبط توجهنا. اوعى تكون اتعودت على الظلمة ومسلم نفسك ليها. يقول الكتاب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، للظلمة سلطان، والنور جاي عشان خاطر ينقذك. اشكركم اعزائي الشباب على الوقت ده، كانت حلقة ممتعة، شعرت فيها انه في رسالة من ربنا ليكي وليك، في رسالة من ربنا كل واحد بيسمعنا. بصدق انه من النهاردة مفيش ظلمة، لانه مفيش ظلمة، لانه اللي قال عن نفسه انا هو نور العالم هينور حياتك. لو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي اقتراح ابعت لنا، ما تتكسفش، ابعت لنا على العناوين الموجودة على الشاشة. انت غالي علينا، بنحبك جدا، اتمنى دايما ان يكون كلامنا فارق ومؤثر في حياتك. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عدد العلماء اللي اشتركوا في البحث عدد كبير جدا من أنحاء العالم، والكتب اللي طبعت في هذه الأبحاث هحاول بقدر الإمكان أديكم ملخص ليها عشان نعرف قد إيه الاهتمام اللي كان قاموا به العلماء. لأن العلماء أول ما قلت لكم إنهم قالوا إن الكفن ده مزيف، مش ممكن يكون حقيقة، ومش ممكن إن في صورة تطبع بالشكل ده، وحاولوا بكل الطرق إن هم يقولوا إن ده مزيف، لكن النتيجة كانت عكس توقعاتهم، فوقفوا يعني منبهرين من النتائج اللي هم حصلوا عليها. وزي ما قلت لكم أهم حاجة تقول لنا إن الكفن ده كفن فعلا بتاع سيد المسيح، إن معظم الصور اللي بتترسم غلط، إن المسمار كان في الكف، الجسم ما قدرش يستحمل المسمار اللي في الكف ده، هيتشرشق على طول، لكن لأن الرومان كانوا متعودين على الصلب فكان يعرف فين المكان اللي الدق في المسمار، فالمسمار الدق زي ما انتم شايفين هنا الدق في المعصم واخترق في مكان اسمه ستاوت جافزي، في سائل موجود كمية قليلة منه طبعا. فلما أحد العلماء أخذ دراع واحد وحاول إن هو يشوف، كان نفسه يعرف إن لما يدق المسمار العظمات دول تتهشم، لكن لما شرح دراع واحد دق فيه المسمار بالحجم اللي ورته لكم ده بكل قوته حديث يعني ميت حديثا، لقوا إن ما فيش ولا عظمة اتخدشت. وهنا بنلاقي إن طبعا نتيجة كده إن الجسم اللي كان شايل الصليب كان المسمار كان شايل الصليب، فما فيش أي تمزقات حصلت في الكف. النقطة المهمة برضو الثانية إن زي ما قلت لكم لما دق المسمار في الرسخ ليه الصباع ده جه كده الإبهام داخل جوه، فبنلاقي أربع صوابع بس الخامس داخل جوه، فده دليل على إن فعلا إن الكفن ده كفن حقيقي، لأنه لو كان الكفن ده مش حقيقي كان عبد الخمس صوابع. والحاجة دي محدش عرفها أبدا إلا عالم التشريح اللي بتاع لوس أنجلوس، اللي هو عمل تحليل كتيرة وقال غريبة جدا إن الصباع ده داخل جوه، مع إنه هو عالم تشريح. نقطة مهمة كان تاني أحد العلماء قال إن دق المسمار في الرجلين سببه الأساسي إن المصلوب يتعذب أكتر عشان يقدر يتنفس، فكان سيد المسيح بيتنفس بالحركة الموجية اللي كان بيعملها على الصليب دي كانت مؤلمة جدا جدا، لأنه بيدوس على المسمار اللي في رجليه وينزل بتقل جسمه على المسمارين اللي في ايديه. الأبحاث اللي اتعملت أبحاث كثيرة جدا أدي المنظر اللي هو العلماء قالوا عليه، إن المسيح كان يده كده براح شوية في تسميره علشان يقدر يتنفس، فكان الجسم بالشكل ده، عشان كده بنلاقي مجرين من الدم، مجرى لما تكون دراع مفروضة كده ومجرى تانية لما الدراع بتبقى كده، ففي مجرين بنلاقيهم في نلاقي المجرين موجودين في الدراع، واحد نازل لتحت والتاني نازل بميل في الاثنين، نتيجة لأن المصلوب كان بيدقوا في بيدلوا براح شوية عشان يقدر يتنفس أطول وقت ممكن. أيضا بنلاقي الحاجة زي ما قلتها لكم عجيبة جدا، إن ناس كثيرة بترسم المسمار في كل رجل مسمار، لكن هو المسمارين الاثنين كانوا مسمارين، هما الاثنين مدمون بمسمار واحد رجلين. الحاجة العجيبة إن بطن رجل متعاصب بالدم، والتانية زي ما شايفين المنظر ده رجل متعاصب خالص بالدم والتانية قليل، لأن دي اللي كانت فوق التانية، دي اللي كانت فوق التانية في الدم غرقها، ودي كانت تحت يدوب مكان المسمار.

المسمار ده بين الصباع او السليمات الثانيه والثالثه عشان يقدر يشيل الجسم اللي كان مصلوب. علماء اشتركوا في البحث ده قالوا ايضا ان الحنوط اللي اتوضعت كانت حنوط خشبيه ووضعوها يعني 125

ال 100 من دول 25 125 وضعوها بعد ما كفنوا السيد المسيح، وضعوها على الترابيزه عشان تقدر تشيل الاطراف، اطراف الكفن. حشروها كده بطريقه ان الاطراف تيجي تتعلى تعلى لفوق شويه. فهم السبايسز دي اللي هي الحنوط دي اللي استخدمت دي اللي الروس خدوها وعملوا منها الميرون، بدوبوه في الزيت الزيتون النقي. الفحص الميكروسكوبي، الفحص الميكروسكوبي اللي عملوه عجيب جدا جدا. اولا الفحص الميكروسكوبي قدر يبين حاجات كثيره موجوده في الكفن ما تقدرش العين المجرده تشوفها. البولين جرينز الموجوده، اي واحد يعمل جريمه في مكان ممكن جدا علماء الجريمه يعرفوا اذا كان هو في المكان ده ولا لا عن طريق البولين جرينز اللي علقه بالقماش بتاعه. البولين جرينز وجدوا ان في ست انواع لا تنمو الا في اورشليم، في صحراء اورشليم موجوده في الكفن، وحوالي 20 نوع لا ينمو الا في منطقه الاناضول يعني تركيا والحتت دي، وباقي مجموعه ثانيه لا تنمو الا في فرنسا او في اوروبا بالذات. فعالم الفرنسيك ميديسنس وماكس فراي عالم الجريمه ده سويسري، وده اللي اشترك في كشف سبب وفاه داغ هامرشيلد سكرتير الامم المتحده في كاتانجا. الراجل ده قضى سنتين يدرس وطلع كل انواع النباتات اللي حبوب اللقاح علقه بكفن السنه. كان يجيب عباره عن قطع من السيلوتيب يحط على الكفن، حط 16 قطعه حطهم في كيس وطلع بيهم على المعمل بتاعه، قعد سنتين اشتغل، وكان سافر اورشليم علشان ياخد عينات من الجو ويحطها ويشيلها ويدرس ويعمل درس مقارنه. الراجل ده كان سنه 60 سنه سنه 73 ده، طبعا تلاقيه يعني انتقل او كبير في السن. اسمه ماكس فراي. الراجل ده حدد خط سير الكفن، انه كان في اورشليم، راح اديسا، راح قسطنطينيه، طلع على فرنسا، راح لاري تشامبري، وبعدين راح في الاخر وصل تورينو عن طريق حبوب اللقاح. فاصبح الدراسات اللي اتعملت بالفرنسيك ميديسن ده مطابقه للكتابات اللي كتبت الكتابات التاريخيه عن خط سير الكفن. نقطه ثانيه مهمه، ان الابحاث اللي تمت على الكفن في عالمين كبار جدا اسمهم جاكسون وجامبر. انا كان لي الشرف ان قابلت واحد فيهم، هو في دنفر كنت راح اتصل قداس مره، والدكتور يوسف اللي كنت نازل عنده قال لي اللي جنبي ساكن جامبر، فنده وقعدت اتكلم معاه وسالته الاسئله سؤال. قلت له انا عايز اعرف صوره الكفن اتكونت ازاي؟ قال لي عايزها علميا ولا ريليجيوس يعني دينيا؟ قلت له اثنين. قال لي علميا لا يوجد مطلقا اي تفسير علمي لتكون صوره الجسد. قلت له ليه؟ قال لي لان صوره الجسد دي، صوره الكفن دي، يا دوبك سطحيه، يا دوبك طبقه صغيره جدا من فوق. لو كان احبار او الوان كانت كل الصوره المطبوعه كلها، لكن يا دوبك على السطح بس. فما فيش اي تفسير الا تفسير واحد اللي ممكن الواحد ممكن يقوله، ان في طاقه حراريه ليزر بحاجه مش ممكن تتعرف ولا معروفه العلم ولا تتعرف يوم من الايام، طلعت الاشعاعات دي اللي عملت شاط في الكفن، والشاط ده بيختلف درجات الانتنسيتي بتاعته حسب قرب الجسم من الكفن. يعني الانف لقى لون تقيل شويه، الرقبه خف، الايدين لانها طالعه فوق اتقل، الشياط اللي حصل وقال لك معنى. اما قال لي قلت له طب الناحيه الدينيه ريليجيوس، قال لي ان في احتمال ساعه القيامه خرج ضوء شديد جدا من الكفن، والضوء ده هو

عمل الحرق في الكفن. قال لي ما فيش اي تفسير. والنقطه الثالثه المهمه اللي قالي قال لي اللي يثبت ان ده الكفن بتاع سيد المسيح، لان لما عملوا الدراسات باجهزه حديثه جدا بتستخدم في الاقمار الصناعيه لقوا ان الصوره 3 دايمنشن، ثلاث ابعاد، طول وعرض وعمق عمق. فمش ممكن حد يقدر يرسم صوره ثلاث ابعاد في الزمن بتاع القرن 13 و14 اللي بيقولوا عليه. زي ما بتشوفوا حاولوا يطلعوا الثلاث ابعاد بطرق اجهزه حديثه جدا، وطبعا ما كانش سهل ان الحاجات دي توصل لو الكفن اتدرس قرن من الزمان قبل كده. يعني ربنا في ملء الزمان اتولد لكي يفدينا، وفي ملء الزمان اظهر الكفن لما كل العلم وصل لمستوى انه يطلع ان ده كفن حقيقي، والا ما كانش حد يقدر يقول ان ده كفن حقيقي الا بالاحاسيس اللي عملت. صور كثيره اتخذت بالاجهزه اللي هم عملوها العلماء جامبر وجاكسون، اللي دول علماء دكاتره في النيفي، في النيفي امريكا النيفي، اللي هم دول جاكسون تحت هو اللي انا قابلته في دنفر. والوقت اللي قضوه السنين مش شهور، سنين وما بيدرسوا صورة الكفن، واشتركوا في أبحاث كثيرة جدا، واشتركوا مع بعض العلماء دول، علماء تانيين اشتركوا في الكفن من كل أنحاء العالم، كل حتة في العالم اشتركوا، لأن حاجة كانت مثيرة أو لغز عايزين يحلوه العلماء. العالم بيبقى بنوع من العلم بتاعه بيخليه يقف قصاد أي مشكلة يحاول يحلها بأي طريقة. فدي نقطة مهمة جدا. قالوا جامبر وجاكسون قالوا ما فيش لا ألوان ولا أصباغ ولا أي حاجة أبدا موجودة في الكفن، كفن خالي من أي حاجة، مجرد شياط موجود في القماش على على مساحات مختلفة. وعايز أقول إن الحريق اللي حصل ده سنة 1532 ده زي ختم يقول أنا موجود سنة 1500 ساعة الحريق. فده نقطة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي عملوها. الأبحاث في تمت أبحاث على الكربوفورتين. الأبحاث اللي تمت على الكربوفورتين عملوها مجموعة من العلماء في إكسفورد في إنجلترا، في توسون في أمريكا، وفي زيورخ في سويسرا، في الفترة ما بين 1988 و 1989، وقالوا الكفن ده من القرن ال 12 أو ال 13. كربوفورتين، الكربوفورتين ده اللي هو بحاجة اسمها هاف لايف تايم كاينيتك ثيوري بفيرست أوردر، اللي بيحدد الهاف لايف تايم وبيحدد منه عمر الكفن. والدنيا بقى قلبت، كل الجرايد، كل الشركات التلفزيون بدأت تقول ده كفن مزيف. طبعا ما بصوش لكل النتائج الموجودة، لا لا، كان فرطين أزمة كده. لكن نشكر الله إن في عالم روسي اسمه ديمتري كوزنتسوف، الراجل ده مسك الكفن وقال لهم انتوا غلطتوا غلطة كبيرة جدا، انتوا قستوا ما قستوش الكربون بتاع السليولوز بتاع الكفن، لا لا، ده انتوا قستوا كربون تاني خالص. ايه؟ قال لهم الكفن مليان مليان بكتيريا ومليان حاجات تانية موجودة لازقة فيه، لأنه كان بيعرض للناس حاجات عضوية، فالحاجات العضوية دي فيها كربون، فأنتوا كل النتائج بتاعته غلط، لأنها أنتوا ما قدرتوا تشيلوا الحاجات دي، لأنها ما تتشالش، لأنها بتتفاعل مع السيلوز بتاع الكفن بتاع والكتان. وفي نفس الوقت التفاعل ده بزيادة بعد حريق سنة 1533 بيعمل يعني acceleration للبتاع ده. النقطة الثالثة المهمة الوقوع، النقطة الفضة اللي وقعت دي عملت كاتاليست، ف
فشجعني

على ان المواد دي البروتينيه بتتفاعل مع الاسلوز وما تقدرش تشيلها باي طريقه من الطرق الموجوده في العلم. لا نسبه من البكتيريا وقال النتائج بتاعته خاطئه جدا. ومن سنه ما هو عمل الحاجات دي من حوالي 3 سنين تقريبا ما حدش قدر يرد عليه. لانه اثبتها حقيقه ان عشان ياكد الكلام ده بقى ليه؟ راح جاب قماش من القرن الاول الميلادي والقرن الاول قبل الميلاد وعمل فيه نفس الحاجات اللي حصلت للكفن وقاس كل القياسات ومتاكد ان هو في يعني القرن الاول والميلادي والثاني قبل الميلاد عمل كل حاجه بالظبط كانه ده الكفن وبعدين قاس لأ من القرن 12 كاربون من القرن 12 مع انه متاكد 100% ان دي بتاعت قماش جاي من القرن الاولاني فوراهم بالايفيدنس بتاعته ان فعلا ده غلط الحاجات الدراسات اللي عملتوها وطبعا الدراسه بتاعته كانت دراسه جميله جدا موجوده في الكتب العلميه او المجالات العلميه. جاكسون وجامبر لما عملوا دراسات حديثه بقى وفي كتاب هنا مطلعينه جديد عن الدم على الكفن جامبر وجاكسون قالوا ان مش بس درجه التركيز السطحيه لا دي حاجه مهمه جدا ان مش ممكن حد يقدر يعمل صوره ثلاثيه وما حدش يقدر يعمل نيجاتيف لان العين ما تشوفش الا الحاجه الطبيعيه ما اقدرش ارسم انا اسود ابيض والابيض اسود الغامق فاتح والفاتح غامق ما اقدرش جابوا رسامين على مستوى عالي جدا رسموا حاجات تضحك وقالوا طبعا ما حدش يقدر يرسم حاجات نيجاتيف. في عالمه بتاعه بايوفيزيا برضو امريكانيه عملت دراسات وقالت ما فيش اي نوع من اشعاعات اللي ممكن تطبع صوره الكفن ودي عجيب جدا الشكل الموجود فيها وقالت ان لا يمكن اي انسان يقدر يفك اللغز ده ازاي الصوره اتكونت. علماء كثيره جدا استخدموا النظريات الحديثه وحاولوا يعرفوا اخبار عن الكفن لكن كلهم وصلوا لانه الباب مقفول جدا. بنلاقي في الصوره بتاعه الكفن لما خدوها طلعوها لقوا المنظر منظر وجه المسيح صعب جدا اللي هو ابرع جمال البشر. لا لو قرينا بقى في اشعه 53 نعرف كويس ان هو لا منظر له ولا جمال. هو على الصليب بعد ما اتضرب وشه ورم منظر وشه هو ورم من كل حته فيه تدل على انه اتعذب كتير جدا قبل ما يتصلب فدي الصوره اللي هم حاولوا يطلعوها من الكفن بالاجهزه الحديثه بتاعتهم. برضو بنلاقي ان الابحاث اللي تمت على الكفن في بعض ايطاليا اهتموا بيها اكتر من اي بلد تانيه ووصلوا ان الكفن ده كان موجود في اماكن معينه وانه تعرض للشعب اكتر من مره وعادوا يشوفوا قد ايه تعرض ليه مئات المرات تعرض فقالوا ان تعرض الكفن للشعب كده مفتوح من غير ازاز بقى بيعرضوه بازاز لكن تعرضه للشعب كده بيشيل بكتيريا وفطريات وحاجات زي كده وده اللي بيخلي الكاربون 14 ستاديز غلط كلها. ايضا جم علماء قالوا عايزين نشوف وجه السيد المسيح زي ما قلت لكم حاولوا بكل الطرق جابوا كل الرسومات لكن ما وجدوش ان وجه السيد المسيح هو الصوره الموجوده في دير سانت كاترين بسيناء وقالوا ده الوجه اللي حامل اللي فيه كل حاجه ومش عارفين الصوره دي وصلت ازاي سانت كاترين في الوقت ده. ايضا في اخر حاجه احب اقولها لكم ان المنظر بتاع المسيح

مات بإيه؟ وعلى الصليب. ما لازم علماء يشوفوا الموضوع ده، إزاي يموت بدري بعد 3 ساعات. فأول حاجة، المسيح كان طول اليوم طول الليل سهران بيتحاكم، نمرة واحد. نمرة اتنين، ما كانش واكل. نمرة تلاتة، كان بيصلي في جسماني وبصلاة، فكان العرق بيتساقط منه زي الدم. وبعدين الضرب والإهانة والجلد، كل ده خلى كمية الدم بتقل، فحصل عنده هبوط في القلب، هبوط في القلب. دي معظم الملاحظات اللي تمت على الكفن، لكن أهمها إن الصورة سطحية يدوبك على الجزء الفوقاني من الكفن. يعني لو أنت قلبت الكفن ما تلاقيش الصورة، على ظهر الكفن مش موجود الصورة. لو كان استخدموا حبر أو أي نوع من الألوان كان تختلف، لدرجة إنهم كانوا بيشيلوا ألياف من الكفن من حتة معينة علشان يعرفوا هل فعلا السطح اللي جوه من الليفة، يعني ألياف كده، طلعوا فتلة مثلا، مش نفس الفتلة كلها لكن جزء منها، لقوا بس يدوبك السطح بتاع الجزء ده هو اللي ياخد اللون، وتحتيه مفيش. الاصفرار الموجود ده اللي موجود في الكفن ده يدوبك سطحي، مش نازل بعمق. كل ده يقول لنا ان الكفن جينيوين، مش مش مش مش مزيف. ما حدش يرسم صوره سلبيه، ما حدش يقدر يرسم كل الام السيد المسيح كلها، ما حدش يقدر يحط المنظر اللي احنا بنشوفه ده بالايدين اللي هي متحطه بطريقه معينه دي. كل ده يقول لنا ان الكفن اصيل ومش مزيف، ومش بس كده، ده دليل على قيامه السيد المسيح، مش دليل على صلبه بس، دي عن قيامته. لأن بقيامته لما قام الأموات خرج من الجسم ضوء أو طاقة حرارية فوق تصور العلم بتاعنا. يعني كل علماء ذكاء، ده حاجة مش ممكن أبداً العلم يفهمها، إن يكون يطلع طاقة حرارية من جسم إنسان ميت وتعمل الصورة دي. في بعض العلماء قالوا إن ممكن تكون زي الجاما ريز اللي تطلع من القنبلة الذرية، وجابوا أدلة إنهم لما راحوا هيروشيما لقوا، لما الأمريكان رموا القنبلة الذرية لقوا إن الإشعاع بتاع الجاما ريز اللي بيطلع من القنبلة كان بيجي عند المواد الصلبة ويتحجز، فتطلع صورة المواد دي على الحيطان. يعني شوف مثلا ماسورة ماشية وجت الجاماريز طلعت اعترضتها الماسورة دي، فطلعت الصورة نيجاتيف على الحيط. المسيح طلع منه إشعاع زي الجاماريز دي، وقفوا طبعا ما عرفوش يجاوبوا، لأن حاجات كتيرة بتبقى العلم مش قادر يوصل لها. ودي ضمن حاجات لغاية دلوقتي كل الأبحاث اتعملت ما قدرش توصل صورة كوكب الثاني. أحب أقول لكم إن في مجلة بتطلع شهريا اسمها الكفن شاوت أوف دريم، وكل الأبحاث بتنشر فيها، كل الأبحاث بتنشر فيها، وفي حاجات بتنشر في مجلات تانية. كل واقف قصاد الكفن رافع إيديه مسلم إن ده مش ممكن يكون عمل إنسان، لا يمكن يكون الصورة دي عمل إنسان، صورة ربنا عملها مخصوص علشان الناس اللي هم مش أمنين الملحدين يقولوا أداء دلال. لكن احنا نقول ايه؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا. احنا بنؤمن المسيح مات عشاننا من غير صورة أو من غير كفن. المسيح مات عشاننا وهو صلب وسفك دمه، وكل الأدلة اللي بتحاول تنفي موت المسيح عند بعض الطوائف نقول لهم أدي الكفن، ها أمنوا يا ناس، ده الملحدين أمنوا قبليكم وعرفوا إن ده الكفن بتاع السيد المسيح اللي طلع الصورة العجيبة اللي فيه. ربنا يدينا إن احنا دايماً نتمتع بالأبحاث اللي بتتم على الكفن، وكل حاجة جديدة إن شاء الله لو توصلني

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. على مدار 5 سنوات هنقدم دراسة لكل الأسفار من التكوين إلى الرؤية. لو أول مرة بتشوفنا وعايز ترجع للحلقات السابقة، كل الحلقات موجودة على الويب سايت كلكتاب.com، وسهل أنك أنت تنزلها على جهازك وتعمل لنفسك مكتبة وتشارك بها الآخرين، فنحن نقدم الكلمة مجانا لكل إنسان. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج إلى أصحاح 17، بعدما أطعم الرب الشعب في أصحاح 16، أعطاهم السلوى أولا ومرة وأعطاهم المن، وعلى مدار 40 سنة يقدم لهم المن. اليوم سوف نتقابل مع موقف جديد للشعب عندما تعرض للعطش والتذمر، وكيف عالج الرب الموقف من خلال صخرة مضروبة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أصحاح 17 له علامة بارزة في تاريخ الشعب، إيه هي؟
1: هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني ضرب الصخرة لكي ما يشربوا من صخرة روحية تابعتهم، وبيقول لنا في كورنثوس الأولى 10 إنها كانت صورة ورمز للمسيح. القسم الثاني نتيجة شرب الماء ظهر أول عدو لشعب الله اللي هو عماليق، اللي قال عنه بلعام في نبوته مع عماليق أول الشعوب وآخرته إلى الهلاك، ويقصد بأول الشعوب أول الشعوب في العداء ضد شعب الله. وحنلاقي إن إزاي انتصر يشوع على عماليق، وبعدين إزاي بنى مذبح للرب وسماه يهوه نسي.
0: أول الشعوب في العداء للشعب بعد الخروج، بعد ما خرجوا من أرض مصر.
1: صحيح.
0: لكي لا يتصيد الأشرار الكلمات ويقولوا مالفين شعب مصر نفسهم مش كانوا أعداء لشعب الله. تمام. إذا نحن أمام فعل الله العظيم عندما يفجر ماء من الصخرة للشعب، الصخرة المضروبة.
1: نعم.
0: ثم سيهزم عماليق من خلال يشوع على الأرض وموسى فوق الجبل، هيجي الكلام ده دلوقتي.
1: صحيح.
0: هنقرأ بعض الكلمات وأرجع لحضرتك بسؤال. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. عايز أخذ تعليق على العدد الأول، ارتحال الشعب بموجب أمر الرب بحسب مراحلهم، فيها أي نور؟
1: يعني فيها أنهم ما وصلوش بناء على خطة هم رسموها، لكن على موجب أمر الرب. وكنا نتوقع طالما أنهم يسيرون في طاعة الرب فلماذا العطش؟ لماذا التجارب؟ لكن في الحقيقة احنا مش فاهمين صح. يعني ليس معنى أني أطيع الرب أن لا يكون الطريق فيه مشكلات. البرية ستظل برية. يعني برية يعني ما فيهاش ولا حاجة ولا حاجة. يعني عايز أكل؟ لا ما فيهاش أكل البرية. طب عايز أشرب؟ ما فيهاش شرب. ما فيهاش حاجة أبدا؟ لا ما فيهاش حاجة. طب وليه كده؟ عشان خاطر يبقى بالنسبة لينا الرب كل شيء. احنا فاكرين الاسم اللي قاله لموسى في خروج 3، إذا سألوك اسمي إيه قل لهم أهيا الذي أهيا، أكون الذي أكون. فالبرية هي مجال لإظهار خواء كل ما تحت الشمس، وأيضا مجال لإظهار كفاية نعمة الله. يكفي ربنا؟ أي يكفي. طب ما فيش أكل؟ هو يجيب لهم أكل. طب ما فيش شرب؟ هو يجيب لهم مية.
0: تمام. إذن هم خرجوا بحسب أو بموجب أمر الرب. عندما عطشوا تذمروا، وموسى قال للرب هيرجموني. الرب كان ليه رأي آخر، بيقول في عدد 5، فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ وعايز أتوقف عند هذا المشهد، وهو مشهد الصخرة المضروبة. إيه هي الصخرة المضروبة؟ عن من وماذا تكلمنا الصخرة المضروبة؟
1: يعني خلينا أحط ثلاث مشاهد إلى جوار بعضهم. خروج 16، المن، بشوف فيه عمانوئيل الله معنا. ما احنا شفنا في المن صورة للمسيح اللي اسمه بحسب متى 1 عمانوئيل يعني الله معنا، كان معاهم 40 سنة.
0: تمام.
1: لكن الصخرة المضروبة بتحدثنا عن المسيح الذي ضرب نيابة عنه. احنا شفنا ان كان مفروض ان ربنا يمطر عليهم في الاصحاح اللي فات نار وكبريت، لكن ربنا امطر عليهم من كان مفروض ينزل على البشرية بالقدر رهيب، لكن بعت لهم ابنه اعظم عطايا قاطبة. هنا بتشوف حاجة تاني، مش بس بعت ابنه لكن ضرب ابنه. يقول في إشعياء 53 انه ضرب من اجل ذنب شعبي. يعني مين اللي اتضرب؟ البعض بيطبق، انا مش عارف ازاي بيطبقوا إشعياء 53 على الشعب، اما بيقول عن هذا الذي ضرب، ضرب من اجل ذنب شعبي. ده بيضرب عشان ذنب هو ما عملوش. طبعا الكلام هناك عن المسيح. يبقى اذا في المن نرى

0: إيمانوئيل الله معنا. في الصخرة المضروبة نرى المسيح الذي ضرب نيابة عنه، خلينا نقول الله لأجلنا. وعندما شربوا الماء اللي هو رمز للروح القدس نشوف الله فينا. يبقى الله معنا بالتجسد، الله لأجلنا عندما مات على الصليب، الله فينا نتيجة سكن الروح القدس في قلوب المؤمنين.
1: تمام، إذا نحن أمام صخرة ستضرب لكي يخرج منها الماء. سألت حضرتك منذ قليل عن أي شخص أو شيء تتكلم هذه الصخرة.
0: يعني الكتاب المقدس ما سبناش في حيرة في هذه النقطة، لما يكلمنا في كورنثوس الأولى 10 يقول وجميعهم أبائنا جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا من صخرة روحية تابعتهم، وبعدين يقول والصخرة كانت المسيح. وطبعا اسم من أسماء الجلالة، يعني موسى بيقول ليس صخرة مثل إلهنا، حنا أم صموئيل قالت أن الرب هو الصخر، معروف أن الصخر هو الرب. والرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 قالها صراحة والصخرة كانت المسيح.
1: تمام، موسى قال عنه أنه صخر إسرائيل، صلب إسرائيل.
0: مظبوط.
1: وحنا قالت ليس قدوس مثل الرب، ليس صخرة مثل
0: إلهنا.
1: إلهنا، فالمسيح هو الصخر.
0: تمام،
1: ضرب المسيح،
0: ضرب المسيح
1: لكي يأتي الماء.
0: تمام.
1: التعليم الرمزي، احنا بنقول في حاجة اسمها تعليم رمزي، والمسيح قال كما رفع موسى الحية في البرية
0: هكذا
1: ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. هل هو اختراع التعليم الرمزي، اختراع في الكتاب؟
0: لما تقرأ كورنثوس الأولى 10 اللي احنا أشرنا إليه من شوية، لما تقرأ يوحنا 6 ويوحنا 7، لما تقرأ غلاطي 4 ويقول لنا صراحة قصة عائلية، واحد اتجوز وما خلفش وبعدين دخل على الجارية، قصة بيتية عادية، لكن بولس يقول وكل ذلك رمز. يبقى إذن الكتاب المقدس، الناس دي أصلها لا بتحترم الله فمش هتحترم كتابه.
1: صحيح.
0: الله في نظرهم محدود، يبقى الكتاب محدود، والحقيقة أن الله لا حد له، والكتاب المقدس لكل كمال رأيت حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا.
1: إذن في حلقتنا حجر الأساس بدنا نتكلم عن أن الصخرة ترمز للمسيح.
0: تمام.
1: وبشهادة بولس في كورنثوس الأولى 10 أن الصخرة كانت هي المسيح أو رمز للمسيح. وحديثنا سيدور عن ماذا نتج من ضرب الصخرة. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا من حضرتك ان الصخره المضروبه بتشير الى المسيح نيابه عنا. طيب الميه اللي طلعت من الصخره دي بتشير لايه؟
1: اتفضلي.
2: لو رحنا ليوحنا 7:37، في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا، قال ايه؟ ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. وبعدين يقول قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. بمعنى أن المية الخارجة من الصخرة بتكلمنا صراحة وبكل بساطة عن عطية الروح القدس، وكان يستحيل أن نحصل على عطية الروح القدس إلا لما يموت المسيح لأجلنا ويقوم المسيح من الأموات ويصعد إلى السماء. هو قال كده لتلاميذه في عظة العلية، خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن صعدت أرسله إليكم. يبقى خليني أقول تلخيص للي فات، أن المن رمز المسيح المتضع، الصخرة المضروبة رمز للمسيح المصلوب، الماء الذي شربه الشعب رمز لعطية الروح القدس.
1: تمام. في سفر العدد أصحاح 20 أيضا تعرض الشعب للعطش.
2: أيوة.
1: وحدث يعني موقف مشابه لهذا، بس ساعتها الرب قال له كلم الصخر، ما قالوش اضرب الصخر.
2: صحيح.
1: لكن ضربت الصخرة، وقتها كان بيقول لهم موسى أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء

0: الآن أيها المرضى
1: صحيح،
0: وحصل موقف من الرب، غضب الرب من هذا الموقف
1: صحيح.
0: حط لنا المشهدين جنب بعض، قول لنا إيه التوافق والاختلاف بين المشهدين.
1: زمنيا في اختلاف كبير، فالصخرة المضروبة في خروج 17 بعيدة خروجهم من مصر،
0: تمام،
1: بينما الصخرة بتاعت سفر العدد 20 قبيل دخولهم أرض الموعد بالناحية الزمنية،
0: تمام.
1: حاجة تاني، أن الصخرة، كلمة الصخرة في خروج 17 تختلف في اللغة العبرية عن الكلمة اللي جت في سفر العدد 20،
0: تمام.
1: صخرة خفيضة في خروج 17، صخرة عالية مرتفعة في عدد 20، وده روعة الكتاب. ما تقوليش بقى حاجة تاني غير
0: روعة الوحي اللفظي،
1: لفظي بالضبط، وحي لفظي، لأن الذي ضرب المسيح المتضع، هو حد يقدر في المسيح اللي في السماء النهاردة يجيبه ويصلبه؟ لكن بعد ما قام من الأموات وصل إلى أعلى قمة في الكون، مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، حدش يقدر يضربه بعد ما وصل إلى السماء. عشان كده رائع، صخرة خفيضة خروج 17، صخرة مرتفعة،
0: تمام،
1: في سفر العدد 20،
0: خروج 17 صليب المسيح،
1: صليب المسيح، تمام. تمام. طيب الحاجة الاختلاف الآخر، إن العصاية بتاعت سفر الخروج غير بتاعت سفر العدد،
0: تمام.
1: عصاية سفر الخروج عصاك الذي ضربت بها النهر، عصا موسى، بينما خذ العصا من أمام الرب اللي هي عصا كهنوت بتاعت هارون، العصا التي أفرخت التي ترمز إلى القيامة من الأموات. يبقى عصا القضاء في خروج 17، عصا الكهنوت في عدد 20. وآخر حاجة، وده يعني زي ما تقول تحصيل، إذا فهمنا اللي فات هيجي اللي جاي سهل، إن الصخرة الخفيضة واللي واخد موسى عصا القضاء بتاعته اللي ضربت بها النهر، تضرب، بس تضرب مين؟ كنا نتوقع تقول انزل على دماغ الشيوخ والناس الإسرائيليين دول، كسر دماغهم، يستحقوا. لكن العجيبة، اضرب الصخرة والصخرة كانت المسيح. طب هو المسيح يضرب عشان أنا أخطيت؟ ما دي روعة، روعة. ما هو ده الإنجيل. هو احنا بنكرس بنقول ايه؟ بنقول دين أحسن من دين؟ ما بنقولش كده
0: المسيح.
1: لكن بنقول واحد مات بالنيابة عنك يعفيك من الموت، تقبله تخلص. بينما في سفر العدد المسيح اللي اتضرب مرة ما يضربش مرة تاني، عشان كده اتكلم الصخرة. المسيح اللي فوق جميع السماوات أصلي له وأقول له. لكن لما موسى غلط في الرمز، ربنا ما تسهلش معاه وعاقبه أشد عقاب مش داخل أرض الموعد.
0: أيه.
1: فماذا أقول للذين مش بيغلطوا في الرمز، بيغلطوا في المرموز إليه، ويقولون إنهم يقدمون المسيح مرة ومرات ولا حصر لهذا، هذه المرات اللي بيقدموا فيها المسيح، ماذا أقول لهم؟ أنا لا أعلم، وأتمنى إن الرب يفتح عيون وقلوب الكثيرين قبل فوات
0: الوقت. عايز حضرتك تقول أن المسيح مات مرة واحدة،
1: واحدة،
0: ضرب بسيف العدل الإلهي على الصليب مرة واحدة،
1: واحدة،
0: وذبيحة المسيح تمت مرة وإلى الأبد، ولا يصح ولا يتوافق مع الكتاب إن أنا آجي كل أسبوع أقول بقدم الذبيحة على المذبح مرة تاني، قدمه الله مرة واحدة.
1: لكن ثمان مرات في رسالة العبرانيين يقول لنا مرة واحدة،
0: تمام،
1: مرة واحدة.
0: يعني الكلام المتداول أن المسيح يقدم على المذبح في كل صلاة وفي كل كلام، بعيدا عن صحة الكتاب، بعيدا
1: صحيح
0: عن الكتاب،
1: صحيح،
0: تمام. بعد ما شرب الشعب المية جاء عدو،
1: أيوة،
0: وهو العدو اللي حضرتك قلت عنه، كما قال بلعام، أول الشعوب، أول الشعوب عداوة لشعب الله بعد الخروج،
1: صحيح.
0: يقول في عدد 8، وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رافيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. عماليق جاء بعد ضرب الصخرة وشرب الشعب من الماء. من هو عماليق التاريخي وإلى أي شيء يرمز روحيا؟
1: عماليق التاريخي حفيد عيسو من أليفاز ابنه عندما تزوج تمناع سرية أليفاز، فجاء عماليق. عماليق معادي لشعب الله جدا، وعشان كده احنا قرينا انه عماليق اول الشعوب. والرب بيوصي انك ان للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. وايضا في سفر التثنية اصحاح 25 بيقول كده: اذكر ما فعل بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا تمحو ذكر عماليق من تحت السماء. وقصر الشعب في ذلك، لم يمحو ذكر عماليق، ولذلك كاد عماليق أن يمحو ذكر إسرائيل. ودي بنفتكر همان ابن همداثة الأجاجي، حفيد أجاج ملك عماليق الأيام شاول الخايب، الملك اللي بحسب اختيار الشعب عفى شاول عن أجاج وعفى عن خيار الغنم صموئيل الأول 15، وغضب جدا صموئيل من ذلك. جاء حفيده اللي هو همان وكاد يمحو إسرائيل لولا تداخل نعمة الله. ده عماليق التاريخي. أما عماليق الروحي فعيسو يرمز للجسد، وعماليق حفيد عيسو يرمز لأعمال الجسد. احنا مش مطالبين اننا نقتل الجسد، مش شغلتنا، لكن مطالبين اننا نميت أعمال الجسد اللي هو عماليق.
0: توضيح فقط بس أمام المشاهد، ايه المقصود بالجسد؟ هل اللحم والدم؟
1: الطبيعة الساقطة تسمى الجسد، مثلا في غلطية 5-16، لأن الجسد تهي ضد الروح والروح ضد الجسد. هنا جاب لنا الروح القدس والطبيعة الساقطة اللي فينا، وبيقول لنا ان الجسد يشتهي. يبقى هنا مش بيتكلم عن اللحم والدم، لان ممكن اللحم والدم ده مكنة اشغلها في الانتاج الحربي او اشغلها في الانتاج الزراعي، يطبعون سيوفهم سككا. فانا ممكن اعمل من عناية لخدمة الخطية او من عناية لخدمة الرب، إيدي تخدم الخطي أو إيدي تخدم الرب. لا، الجسد اللحم والدم مش هو المقصود، لكن الطبيعة الساقطة اللي جوايا هي دي اللي بتشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.
0: إذن ليس المقصود في الكتاب أن ننهك أجسادنا اللحم والدم،
1: لا،
0: لكن نهتم بأجسادنا.
1: صحيح.
0: وليس إنهاك الجسد بمرضي أمام الرب،
1: لا،
0: لكن أقمع جسدي وأستعبده. ومحاربة الجسد دي حاجة تتطلب السهر والجهاد ضد العدو الرابط في داخلنا، وهو الكيان الساقط، الطبيعة الساقطة الموروثة من آدم.
1: الفكر ده فكر غنوسي قاومه الرسول بولس في كولوسي أصحاح 2 لما يقول تواضع وقهر الجسد.
0: تمام.
1: طب انت زعلان من قهر الجسد؟ يقول لك ليس له أي قيمة إلا من جهة إشباع البشرية.
0: تمام.
1: لا، ملوش قيمة روحية، لكن ليه؟ أنه بينفخ الجسد، مع أن أنا بقهر الجسد اللحم والدم، والجسد اللي جوايا الطبيعة الساقطة بتنتعش.
0: كيف سيهزم الجسد؟ ده اللي هنعرفه. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف، لكن مش هنسيب الحلقة غير لما نوفي هذا السؤال: كيف يقهر الجسد؟
1: أمين.
0: كيف ننتصر على الجسد الطبيعة الساقطة؟
1: أعمال الجسد.
0: أعمال الجسد.
1: صحيح.
0: تمام كده. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من عدد 9 ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عمليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلبه، وإذا خفض يده أن عمليق يغلب. يعني إيه سر الغلبة والنصرة في رفع وخفض الإيد؟
1: تفضل يا أخي. في الحقيقة بشوف فيها تعليم رائع وراقي، تعليم يرتبط بكلمة الله التي ليس لها حدود. أطبقها تطبيقين، الزاوية اللي بطبقها عليا كفرد، والزاوية

0: اللي بتمثل أو تخص شعب الله بصورة الإجمال. بالنسبة لشعب الله بصورة الإجمال، يشوع نقرأ عنه هنا لأول مرة بعد أن شرب الشعب من المية بتاعة الصخرة المضروبة، وهو صورة للروح القدس زي ما حشوف دلوقتي. الروح القدس عاملا أسفل ساكنا في قلوب المؤمنين، ولكن النصرة مش محسومة من تحت، لكن محسومة من فوق. إيه اللي كان فوق؟ كان فيه ثلاث أشخاص: موسى وهارون وحور. هارون رئيس الكهنة، حور اللي هو بيكلمنا عن الأبيض. ونتذكر إن رئيس الخبازين كان شايل فوق راسه ثلاث سلال حوارة يعني فينه، فكلمة حور أبيض. التلاتة مع بعض موسى هارون وحور بيفكرنا لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار حور، وهو كفارة لخطايانا هارون. يبقى نصرتنا مضمونة في واحد فوق في السماء. قبل ما يطلع السماء في لقت 24 رفع يديه لكي يبارك الشعب، والنهاردة هو رافع إيده لكي يضمن نصرتنا. عشان كده يقول بولس في هذه جميعها: يعظم انتصارنا مش بشطرتنا لكن بالذي أحبنا. ده بالنسبة للصورة اللي إذا أخذنا شعب الله في صورة الإجمال. أنا وإنت عشان ننتصر محتاجين لموسى ويشوع. يعني إيه؟ موسى رفع إيديه، محتاجين للصلاة: لتستقم صلاتك البخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. أريد أن الرجال يرفعون أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. بينما يشوع اللي يتكتب عنه هنا أنه حارب بحد السيف، أكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. فيشوع بيكلمنا عن الكتاب المقدس. أنا عشان أنتصر محتاج أصلي ولا أقرأ الكتاب؟ أنا محتاج أستعمل الكتاب زي ما المسيح استعمل الكتاب في البرية ثلاث مرات وانتصر على إبليس. وأنا محتاج أصلي زي ما المسيح في بستان جسماني صلى ثلاث مرات وانتصر على إبليس.
1: تبسيطا للمشاهد هنقول إن احنا في هذا العصر بعدما تقابلنا مع المسيح، أنا كإنسان خاطي قابلت المسيح، غفرت خطاياي، سكن في الروح القدس كخروج المية من الصخر.
0: تمام.
1: شربت أو زي ما شربت المية أو سكن في الروح القدس، بدأ صراع الجسد اللي جواي أو أعمال الجسد. عماليق جاء علشان يحارب الشعب، علشان أنتصر أنا محتاج دعامة في السماء ودعامة على الأرض. الدعامة في السماء ممثلة بموسى وهو رافع يديه، وقلنا فيها المسيح الشفيع لنا في السماء.
0: تمام.
1: على الأرض يشوع يحارب، فكرنا مرة تاني بيشوع يحارب على الأرض، بيكلمنا عن إيه دلوقتي؟
0: بيكلمنا عن شفيع آخر لنا الآن. اقرأ رومية 8 هتلاقي ان احنا لينا شفيعين.
1: تمام.
0: شفيع ساكن فينا يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وشفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: إذا نحن لا نحتاج موسى لكن نحتاج المسيح الذي رمز إليه موسى وهو الآن في السماء. صحيح. ولا نحتاج يشوع لكن نحتاج أيضا الروح القدس الذي رمز يشوع إليه. فالمسيح شفيع لنا في السماء وروح القدس شفيع فينا على الأرض.
0: تمام.
1: ونستطيع أن ننتصر على أعمال الجسد.
0: مظبوط.
1: آخر تمام. كلمة لنا في آخر الأصحاح تقول لنا إيه؟
0: أقول إن موسى لم يعمل قوس نصر يخلد بي يشوع المنتصر اللي على طول الخط لا نقرأ عنه غير منتصر، لكنه بنى مذبح ودع اسم المذبح يهوه نسي. وشيء جميل إن احنا لا ننسب أي نصرة لنا أو لإخواتنا، لكن النصرة تنسب للرب. وعشان كده حسن إن احنا في وقت الضيق نلجأ للرب. طب ولما يدينا الخلاص نروح له عشان نشكره، أو نبني مذبح ونقول له كتر ألف خيرك يهوه نسي، الرب رايتي ونصرتي. وده شيء رائع.
1: يهوه نسي، الرب رايتي، الجيوش التي تنتصر ترفع الرايات.
0: صحيح.
1: فوق الأماكن التي يعني حرروها.
0: تمام.
1: أو انتصروا فيها. صحيح. والراية ينبغي أن تكون راية الرب في المعركة.
0: مجدا للرب.
1: آخر كلمة عايز أفك قبل ما نختم الحلقة، بيقول: وقال إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. فك لنا الآية دي.
0: عماليق عاوز يقعد مكان ربنا، عايز يتسلط يتسيد. الجسد اللي فينا ده يعني شيء مرعب ولن يهدأ إطلاقا إلا لما يقعد على كرسي الرب. يعني يقوم الله من عرشه ويقعد هو مكانه. أقول بالأسف أن

0: أن هذا سيحدث في فترة من أسوأ فترات التاريخ البشري، الضيقة العظيمة، عندما يجلس النبي الكذاب في هيكل الله وبيقول عن نفسه أنه هو الله، لكن هنا بيقول للرب حرب مع عماليق وقريب هتنتهي الحرب، السماء ما فيهاش حروب، هيخلصنا ربنا من العالم، من الشيطان، وكمان من الجسد، الطبيعة الساقطة التي فينا، ومش هيبقى فيه غير ان احنا نمجد الله الى ابد الدهور.
1: شكرا اخ يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك. شكرا، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بايه من حلقة النهاردة؟
2: وان كانت البرية ستظل برية حيث العطش، لكن هي المجال لاظهار كفاية نعمة الله فينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخ يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، فكر في ايمانك بالمسيح وتعليمك عن المسيح واقبل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

هقول لك آية بس هصيغها بطريقة مختلفة. بهذا يعرف الجميع أننا لسنا تلاميذ المسيح إن كنا نكره بعض. يعني ده في ناس في الشغل بتتباهى أصلاً إن الناس ما بيعرفوش إنهم مسيحيين. هل بتبان في حياتي محبة المسيح؟ ولا كل كلمة بيترد عليها بعشرة وكل فعل بيترد عليه برد فعل أقوى وأصعب منه؟ هل بقدم المساعدة للشخص اللي قدامي حتى لو أنا مش بستظرفه؟ هل لو شخص طلب مني أني أمشي ميل والله وصاني أني أمشي معاه ميلين لو احتاج، هل بعمل كده فعلا؟ سؤال.

0: أهلا بيكم في أول جزء من فقرتنا، والسؤال بيقول ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه الفريقين يجيبوا أكبر عدد كلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص، كل ما هياخدوا النقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. جاهزين يا شباب؟ يلا نبتدي. الشخصية اللي معانا اسمها موسى.
1: الوصايا العشرة.
0: الوصايا العشرة بتاخدوا 3 نقط. هايل. فريق تاني.
2: المنتشر من الماء.
0: مش معانا. الفريق الأول.
1: قادة شعب في البرية.
0: شعب إيه؟
1: إسرائيل.
0: شعب إسرائيل بتاخدوا نقطة. فريق تاني.
2: جبل.
0: جبل إيه؟
2: جبل موسى. جبل سين.
0: جبل سينا. إجابة صحيحة، تاخدوا درجتين. الفريق الأول.
1: شق البحر الأحمر.
0: شق البحر الأحمر بتاخدوا درجتين. الفريق الثاني.
2: عاش في قصر فرعون.
0: مش معانا، كمبيوتر مش حاسب المعلومة دي. الفريق الأول.
1: مانو سالو.
0: مش معانا. الفريق الثاني.
2: قتل واحد مصري.
0: مش معانا يا جماعة كل الكلام ده، حاولوا تلاقوا حاجات أكتر. فكروا.
1: هارون.
0: هارون هايل، بتاخدوا نقطتين. فريق تاني.
2: أخته مريم.
0: مريم بتاخدوا نقطتين. هايل.
1: الضربات العشرة.
0: الضربات العشرة هي موجودة في القصة لكن مش موجودة معانا من الكمبيوتر. فريق تاني.
2: فرعون.
0: فرعون لا، هي ابنة فرعون اللي معانا. وبكده نكون خلصنا الجزء ده. هقول لكم بقية الكلام اللي كان ليه علاقة بموسى. البرية، عمود سحاب، والحية النحاسية، وبس كده. والنتيجة 8 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلام، لأن كل مندوب من الفرقتين عنده 40 ثانية بس يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكتر كل ما بياخد نقط أعلى. لو جاوب صح بياخد نقطة، ولو قال باس بياخد صفر، لكن لو جاوب غلط بينقص واحد. يلا نبتدي مع الفريق الأول، والمندوب هنا رنا. جاهزة؟ السؤال الأول، كان أندراوس يعمل نجار قبل أن يتبع المسيح.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. إسحاق كان تاني ولد لإبراهيم.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. ظل الطوفان في الأرض لمدة 150 يوم.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. أشبع يسوع 5000 رجل بخمس خبزات وسمكتين.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. يوسف مات لما كان عمره 110 سنة.
1: باس.
0: تاخدوا صفر. الملك داريوس ألقى بدانيال في جب الأسود.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، وبتخلصوا الأربعين ثانية بتاعتكو، وبنروح للفريق الثاني. مين المندوب؟ بيسر. جاهز؟ السؤال الأول، يسوع قال إن النبي

0: الكرامة في وطنه.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لما تاب سكان نينوى وضعوا المسوح على حيواناتهم.
1: بص
0: صح؟ بص بتاخده زيرو وبنوصل للسؤال الثالث. يوسف كان عمره 23 سنة لما إخواته باعوه.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. قررت نعمي البقاء في مؤاب بعد موت ولديها.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. والد لوط كان اسمه تارح.
1: صح.
0: إجابة خاطئة. هرب يعقوب لحاران لأن عيسو كان يريد قتله.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. سليمان صار ملك قبل موت داود.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. ودي كانت نهاية الأربعين ثانية للفريق الثاني، والنتيجة ناقص واحد للفريق الأول وصفر للفريق الثاني. ونتيجة الفقرة دي 7 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

0: بيقولوا الجحيم هو الحقيقة لما تتشاف بعد فوات الأوان. لو برنامجنا نجح إن يوريك الحقيقة قبل فوات الأوان يبقى نجحت.
1: احنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير.
2: انا عن نفسي مشكلتي الاساسيه كانت النوم. حياتي ما كانش فيها اي هدف او حتى ليها اي معنى. تعالوا احكي لكم الحكايه من البدايه.

من فترة كده كنت بتفرج على برنامج عن الرمال المتحركة، وكان الباحث كان بيقول ان الرمال المتحركة دي عبارة عن أصناف وأشكال كتيرة. في منها اللي بتلاقيها بيتحرك طبيعي، وفي منها اللي بتلاقيه ساكن خالص واللي يقع فيها بتلاقي الرمال تتحرك، وتلاقيها في الصحاري كلها وبعض الغابات، أماكن مختلفة وأشكال مختلفة. والمشكلة اللي بيقع فيها مهما نحاول ينقذ نفسه ويعافر يمين وشمال، لكن برضه هيبتلع وهيموت، إلا إذا مسك في حاجة جامدة جدا أو ذراع قوية ترفعه من الرمال المتحركة فينجو بحياته. نلاقي ده بيتكرر في حياتنا اللي كلها خطايا وأثام. مهما تعمل خطايا وأثام هتقع فيها وهتموت بسببها، لأن أجرة الخطية هي موت. وإذا حاولت أنك تحرر نفسك بنفسك من غير ما تعتمد على الله، أيضا مصيرك هيبقى الموت. الحل الوحيد أنك أنت تعتمد على ذراع الله القوية القديرة، لأن الله اتعذب واتهان وذاق الهوان ومات على عود الصليب عشان يحررك من عبودية إبليس ويحررك من أجرة الخطية اللي هي موت. مش آن الأوان أنك تاخد موقف في حياتك ووقفة كده تفحص فيها قلبك وتتنقل لعلاقة عظيمة مع الرب يسوع، بأنك أنت تختبره مخلص شخصي لحياتك، وأنك أنت تبتدي تحيا حياة عظيمة معاه، وتؤمن أنه دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وتبتدي علاقة حلوة معاه كل يوم. أهم حاجة أحبك تعملها أنك أنت

تنسى ماضيك المظلم، تنساه خالص، ابتدي تبص لقدام. وهيحاول ابليس انه اتهزم من يسوع العود الصليب انه يذكرك بماضيك المظلم. فانت كل اللي تقدر تعمله انك انت تفكره هو بماضيه، باليسوع المسيح عمله على عود الصليب وانه هزمه، وتفكره ايضا مش بماضيه لكن بمستقبله واللي هيحصل فيه. وده نلاقيه مكتوب في رؤيا 12 عدد 9: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة دي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك.

لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته. في لذة مشتركة، أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوق طعم، بدوق طعم محبة الرب، بدوق طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي عليا بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا، ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل يأخذ البلد، يطرد الناس، يحتلوها ناس تانيين

عشان يغير شكل البلد. ده بالسكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول: وأنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات ما أنت بتديني، مش هقول لك اديني معونة ما أنت بتديني، مش هقول لك اشفيني ما أنت بتشفيني، أنت ما تتوصاش، أنت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي أنا بسألها إني أسكن في بيت الرب إلى الأبد. ليه؟ عشان ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، عشان أتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر أن أنا خايف للأبدية دي تكون قصيرة، عايزها تكبر أكتر. أنا عايز أضمن، عايز أمسك فيك لكل أيام العمر وإلى كل أيام الأبد، علاقة ما تنتهيش أبدا. ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا، دم عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك.

اللي موجود والناس اللي بتشوفنا على قناة الكرمة في كل مكان. صدق ان حضور الله يملأ المكان النهاردة. مين يقول امين؟ احنا منتظرين الرب ومصدقين ان الرب هيدينا وقت طيب. شعار يومنا النهاردة هو انه يراك. انا عايزك تتأكد قوي من الجملة دي، الله

معاك وشايفك في كل وقت، في كل لحظة أنت موجود فيها، وكل بتتحرك في أي مكان بتتحرك فيه. عايز أشكر ربنا من أجل حضوره، وأنا مصدق أن الله حاضر في وسطنا. وعايز أبدأ وقتنا قبل ما نعمل أي حاجة بكلمة الله. تعالوا نقرأ مع بعض من سفر المزامير مزمور 133.

سفر المزامير مزمور 133. تعالوا نقول مع بعض، ولو الشاشة تسعفنا ممكن يكون البث موجود معنا. هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة للأبد. تعالوا احنا واقفين، ارفع قلبك معايا النهاردة، ارفع قلبك وانت بتطلب الرب. ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معنا في بركة، والبركة دي حياة للأبد. تعالوا نطلب من الرب النهاردة، حط إيدك علينا، حط إيدك علينا بالبركة. رب منتظرينك وحدك النهاردة، رب منتظرين حضورك يملأ المكان، حضورك يوصل لكل واحد فينا، منتظرين حضورك يخترق أعماقنا. كل نفس حاضرة موجودة في وسطنا الآن، كل نفس هتشاهدنا على الشاشات، يا رب روحك القدوس يخترق أعماقنا النهاردة من خلال الصلاة، من خلال التسبيح، من خلال الكلمة. يا رب تعال اخترقنا النهاردة اختراقة جديدة، تعال بارك نفوسنا، وبركتك تكون حياة للأبد. رب ادي حياة لكل من يحتاج. رب تعالى اغمرنا بغمر جديد النهاردة. خلونا واحنا في روح الصلاة، أرجو من أبونا الأسيس ميشيل رئيس مجمع سوهاج يكون بقدنا في صلاة.

أبانا السماوي نتقدم بثقة إلى عرش نعمتك، نقدم ليك الشكر والحمد. أشكرك لأنك أنت أوجدتنا في محضرك، امتياز نكون في حضرتك. وإحنا عندنا يا رب إيمان وثقة إنك حاضر بقوة في وسطنا الآن. بنعلن عن حضورك الآن بقوة في وسطنا، نعلن عن مجدك الآن باسم الرب يسوع المسيح. مجدك يكون علينا، مجدك يغطينا، روحك القدوس يسود الآن، روحك القدوس يتلامس مع كل نفس الآن. نرى لمسات الروح القدس باسم الرب يسوع المسيح، مسحة مضاعفة لابنك في التسبيح، ومسحة مضاعفة لابنك في الكلمة. يا ربي نحن الآن ننتظر لمسات الروح القدس لكل نفس الآن مقيدة. اتفك وتحرر كل قيود وكل ربط باسم الرب يسوع المسيح. نعلن الآن تحرير لكل نفس مقيدة، كل نفس ربطها الشيطان، حرية باسم الرب يسوع المسيح، وشفاء باسم الرب يسوع المسيح. نتوقع الآن يا ربي باسم يسوع سكيب من الروح القدس على شعبك الآن. كل إناء معد للامتلاء يمتلئ بالروح القدس باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نحن الآن يا رب نعلن حضورك بقوة ولمسات روحك القدوس بقوة في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب نحن نعظمك ونمجدك لأنك أمرت بالبركة الآن، وننتظرك الآن في اسم يسوع المسيح، ونعظمك لأنك أنت حاضر بقوة الآن، ونلمس حضورك الآن باسم الرب يسوع المسيح في الوسط. بركة لشعبك قدامك يا رب.

وبركة لخدامك يومنا من إيدك يا رب. يا رب الآن باسم يسوع تبطل كل شكوى وكل شكاية من عدو الخير. إيدك تكون ممدودة الآن، ممدودة بالشفاء، ممدودة بالبركة، ممدودة بالتحرير باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعظمك لأنك سمعت صلواتنا واستجبت، وإحنا بنمجدك لأنك أنت تسمع في اسم يسوع.

أرحب بحضراتكم. تعالوا في الأول ندي تحية للرب الحاضر في وسطينا، تحية كبيرة أوي. عايز أشكر وأرحب بكل كنيسة موجودة وكل فرد موجود من كل مكان ومن كل الطائف، فتعالوا ندي تحية لكل ناس، كل كنيسة مشاركة في وسطينا النهاردة. عايز كمان أرحب أخويا الغالي عبد السيد فاروق، بصلي ان الرب يديله مسحه مع الحبايب العازفين معاه، تحيه كبيره ليه. كمان عايز باسم مجمع اسيوط الاقليمي لكنائس نهضه القداسه ارحب بجناب الاسيس جرجس وهنري جناب الاسيس جرجس لاختياره رئيس للاتحاد الكنائس بامريكا. صلي ان الرب يكون بيستخدمه بقوه في مكانه في امريكا وفي كل مكان، لان هو بيتحرك كتير. صلي الرب يستخدمه مسحه جديده على حياته. تعالوا الوقت اللي جاي، طبعا انا برحب بكل حضرات القدام الرعاه الموجودين قدامنا واللي ما كانش الفرصه ليهم يكونوا موجودين، لكن برحب بكل حضرات الزملاء الافاضل الخدام والقاده اللي موجودين معنا. تعالوا نديهم تحيه كبيره. تعالوا نبدأ وقتنا مع أخوي عبد السيد الوقت اللي جاي في وقت التسبيح.

قلب أسيوط بنعظم ملك ملوك كل الأرض. هاليلويا هاليلويا. أنا فرحان من كل قلبي إن أنا جاي أعظم الرب وسطيكم. يعني نفسي أحيي أباء القصوص اللي مليين الكراسي قدام هنا، بركة وجودكم. يعني أمين. واحدة كمان يا أمي، فين اللي عملت كده؟ طوليها شوية. هاليلويا. لرب الأرض وملؤها المسكونة. عارفين أنا صاحي من الصبح وآية بترن في وداني والرب قال أنا هعمل كده. مزمور 144 نفس الخط اللي كان بيصلي فيه جناب القسيس وليد. مزمور 144 8. إله التحويلات. إن رب جاي يحول أمور في حياتنا فقدنا الأمل فيها.

وهو هيقدر يعمل كده. فنفسي عينينا تتفتح عليه. إله اسمه إله إيه؟ التحولات، جاي يحول. فالآية بتقول إيه؟ 144:8. يلا نقولها كلنا مع بعض. طلعها من عندي. مزمور 144:8. المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان حاجة ناشفة صلبة إلى ينابيع مياه. فأنا بصلي النهاردة أي قلب عامل زي الصخرة فهذا اليوم يتحول. هل أقدر أعمل أنا كده ولا الجسيس جرجس ولا الجميع الجسوس ولا حد؟ إحنا كل اللي قدرنا نعمله شلنا المفلوج وجبناه عند أقدام مين؟ وأؤمن المفلوج يروح وهو فرحان النهاردة. حد يقول أمين؟ بس نفسي نقول للرب افتح عينين عليك. فنفسي هنصلي نقول له يا رب افتح. أيوة يا أبويا الغالي اللي رفع إيده دوت، اقف معايا وقول له افتح عينيا. نفسي نقف كلنا مع بعض واحنا بنقول له يا رب افتح عينيا.

ايه رأيك تمسك ايد حد جنبك وتقول للرب الليلة هتحول كل امور جاي بيها اخويا من صخرة لغدران مياه. يلا امسكي ايد حد جنبك، اؤمن انك اله التحولات، تحول الصوان الى ينابيع مياه. محدش يعرف يعملها غيرك، محدش يعرف يحول المرض الى شفاء غيرك، محدش يقدر يحول شاول لبولس غيرك، محدش يحول المشلول لشايل غيرك. انت بس، انت بس، واحنا جنانك. فضينا نفسنا الوقت دوت عشان جايين عايزينك تحول المرارة الى حلاوه.

من الجافي حلاوة. إله التحولات، اصرخ يا أمي، شجع اللي جنبك قولها ما تخافيش، أدام جيت النهاردة الرب جاي يحول الحزن إلى فرح، الرب جاي يحول الكسرة لنصرة باسم الرب يسوع المسيح.

ارفع ايدك على كل امور صعبة حاسسها ان هي صخرة وعمالة تقول للرب جافلة ليه يا رب، شوف حل. ارفع ايدك واعلن معايا، انا عايزك تقول اتعبر. ممكن ترد عليها تقول اتعبر؟ ها

مرة كمان ارفع ايدك على البيت. البيوت اللي قسمها ابليس عدو كل خير ضم. ايوه في ناس رفع ايديها الاثنين. مرة كمان قولوا وحديكم البيوت.

يلا وحديك قول يا رئيس السلام. بإيدك قول للرب، بإيديك

0: سقف للنار.
1: زغاريد ومرح للنار.

حط الراب بايدك. سواري اكرم شعب شعب اسيوط. فانا اول ما اقول هنسقف الراب بايدينا قلت كل الناس هتقف. فلقيت لسه في ناس قاعدين فقلت يمكن يقفوا. لسه في ناس قاعدين قلت يمكن يقفوا. لقيت ناس ايه قاعدين قلت يمكن قلت لسه في ناس. سقف يلا الرب بإيدك.

0: نأتي لك، ارفع ايدك للرب، نأتي لك. نأتي لك يا ربنا، نودي لك إكرامنا،
1: ونبرأ
0: وحديك. قولوا ما أبهى

تروح معاك البيت النهاردة. حد يقول أمين؟ فيحول العتمة إلى نور. وعملها في أعمال 30، أعمال 10-30، لما كان النيوس كان بيصلي. وأنا أؤمن الرب يزور بيوت النهاردة. مش عارف ليه الرب مليني في بالبيوت، وعندي إيمان الرب يفتقد بيتك. مين يرفع إيده على بيته؟ لما ترفع إيدك في محضر الرب، الرب يرفع إيده على بيتك باسم يسوع، ويحول الحزن اللي في البيوت لإيه؟ يقدر يعمل كده؟ طب أنا عايزك ترنم معايا الترنيمة دي، تقول له إيه؟

מים זה,

ارفع ايدها ليسوع. يلا كل القاع يلا اخوة. نفسي نقول على كمرة كمان اللي ورا ارفعوا ايديكم وقولوا معايا

ايده يشاور على الواحد، في واحد يسوع، يمسك ايدك يا امي، يمسك ايدك يا ابو اماسي، ماسي ده ايده ايه صح؟

0: إيد القديرة بصوت عال.
1: الصخر

مبارك اسم الرب. تعالوا نقف كده مع بعض نقرأ الآية الكتابية دي مع بعض. اثنين شاهد مع بعض نراهم. الشاهد الأولاني اللي هو بتاع شعار اليوم بتاعنا، وهقرأ شاهد تاني معاه، وبعدين أرمية 23-24. أرمية 23-24 هنقول آية واحدة بس، وأمثال 27 وعدد 7 هنقول آية واحدة بس، هنقولها مع بعض. أرمية 23-24 بيقول: إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا؟ ناخد مع بعض أمثال 27 وعدد 7، محفوظة لنا الآية دي دايما، بتقول: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجعانة كل مر. تعالوا كده نرفع ايدينا للرب، كل واحد يقول له كده: منبر ومقعد، خادم مخدومين، احنا مش جايين نضيع وقت، احنا جايين ومنتظرين منك. لو كنا صادقين واحنا موجهين قلبنا للرب، الرب هيكرمنا النهاردة. لكن لو كنا جايين وبصين على انسان وناخد حاجة من انسان، اتذكر القلول زمان: ليس عندنا ذهب ولا فضة، ما عندناش حاجة نديها، لكن الله يقدر يستخدم أي حاجة بأي طريقة في أي وقت بأي لغة بأي لون، ويوصل لنا الرسالة اللي عاوزها. لكن خلينا صادقين كلنا كشعب وإحنا واقفين، قول له: يا رب تكلم إلى قلوبنا. قول له: تكلم لقلوبنا. قولها بإيمان وانتظر الرب. قول له: منتظرك، عيني عليك. قول له: أنت تقدر تعملها، أنت تقدر تكرمنا، أنت تقدر تدينا حاجة لقمة كده نقدر نمشي عليها ونكمل يا سيد. تدينا كلمة خاصة من عندك ليا ولإخواتي. أنا واثق في حضورك يا سيد، لك الكرامة والمجد من الآن وإلى دهر الدهور. كل شعب الرب يقول آمين آمين. تفضلوا استريحوا. إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا؟ والآية الثانية بتقول: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. والنهاردة مثقل الرب على قلبي أنه أكون بتكلم على الفكرة بتاعة النفس الشبعانة بتدوس العسل، وهل الله شايف ده ولا لا. وبفتكر

أوقات كثيرة لما بنسمع عن النفس الشبعانة بتدوس العسل دايما بيجي فكرنا ان احنا يعني ندوس على الخطية لكن الرب واخدني في اتجاه تاني اتكلم فيه النهاردة، انه الانسان اللي بيشبعان بالرب الرب بياخده بفكر الله. فلما اجي واقول النفس شبعانة معنى كده ان انا بمشي بفكر الله. لكن يعني هصور لكم صورتين في البداية عشان دول يساعدونا كتير قوي في النص ساعة اللي جاية دي. الأولانية كنت بشوف، ويمكن حضراتكم شاف أولاد صغيرين يبقوا قاعدين عند الأخ اللي لابس ده لونه أخضر ولا أصفر ولا أنا يعني عندي عمى ألوان، فيبقى قاعد هناك وعند الأخ اللي قاعد أول صف أبويا الفاضل يبقى عنده ترابيزة أكل. فبتفرج ألقى الطفل محرج إن هو يروح على الترابيزة، فيبتدي يتحرك كرسي كرسي كده ويتخيل إن مفيش حد شايفه. فالمهم يفضل يتحرك كرسي كرسي كرسي لغاية ما يوصل لغاية الترابيزة بتاعت الأكل ويروح نازل في ترابيزة الأكل. ده المنظر، الصورة الأولانية. الصورة الثانية، ودي حضراتكم ما عندكوش منها، يعني بيسموه open buffet، يعني كل اللي انت عاوز تاكله في الاوبن بوفيه تاكله. قالوا بسالهم في مصر عندكم المشروع ده، قالوا اللي يفتح المشروع ده يتخرب البزنس بتاعه. لكن المشروع بتاع الاوبن بوفيه ده بتروح تاكل في المطعم وانت داخل يبقى جواك جوع رهيب، وخصوصا لما نكون عارفين ان احنا رايحين اوبن بوفيه، يعني بوفيه مفتوح، بيبقى جعانين قبلها بزياده. ليه؟ عشان رايحين ناكل اوبن بوفيه. اول ما ندخل الاوبن بوفيه ده تحس ان احنا اول طبق نعبيه من كل الاصناف، مع ان يعني يمكن ما ناكلش كل ده، سمك تمر لبن هندي كله في بعضه، جعانين بقى، فتلاقي كل حاجه، سمك على بيض على كل، تلاقي كل حاجه موجوده. بس وانا خارج من الاوبن بوفيه ده، اي حاجه على البوفيه موجوده ماليش نفس ابص في شكلها. ايه السر؟ اني انا وداخل كنت داخل جعان، لكن وانا خارج كنت داخل شبعان. الشبع اللي عايز اتكلم عنه النهارده الله بيشوفه. الطفل لما كان بيتنقل من هنا لغايه هناك انا عينيا شايفاه وهو بيتنقل، هو فاكر ان مفيش حد شايفه، بس انا بشوفه هو عمال يتنقل من كرسي لكرسي لكرسي لكرسي لغايه ما يوصل للفرخه المشويه اللي موجوده وياكلها. هو فاكر ما حدش شايفه، بس الرب شايفه ولا مش شايفه؟ شايفه. وده اللي احنا قلناه في البداية، إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة فما أراه أنا. وطبعا الحركة اللي بيعملها دي من هنا لغاية هناك هو عاوز يقول، واتفقوا معايا في اللي بقوله، أنا مش الاتجاه تبع أن أنا رايح ناحية الأكل. هو عاوز يبعت إشارة يقول أني حركة اللي بعملها دي مش معناها ان انا رايح ناحيه الاكل، بس انا عارف ان هو رايح ناحيه الاكل. واوقات لما يقعدوا اولادي ياكلوا على السفره، خصوصا الصغيرين، بلاش الصغيرين، نتكلم على الكبيره اللي موجوده، هالي لما يتعجبها اكله تخلصها للاخر، بس لما تيجي اكله ما تعجبهاش تيجي في الاخر تقول بابا ما تاكل، بابا دوق، بابا، ببقى عارف ان كل همها ان الاكله مش عاجبها. واحنا اوقات كثيره بنعمل كده مع الرب. احنا نقدر نعمل كده فعلا والناس كلها تشوف، لكن الله لا يشمخ عليه، بيبقى عارف تحركاتنا اللي موجودة. فلما هاجي هتكلم في شوية اشخاص في الكتاب واطلع منهم كده حتة صغيرة، وانا متأكد ان حضراتكم كلكم بلا استثناء عارفين اللي بتكلم عنه، بس انا نفسي في حاجة مهمة قوي واحنا قاعدين نقول له يا رب كلمنا لسبب صغير. انت ممكن حضرتك اخر صف اول صف تقول بعد الاجتماع انا كان ممكن اوعظ احسن من الاسيس ده مليون مرة، وانا اتفق معاك 2,000,000 مرة ان حضرتك ينفع توعظ احسن مني 1,000,000 مرة، بس احنا مش داخلين مسابقة مين يوعظ احسن من التاني، احنا داخلين ان انا وانتو قاعدين في محضر الله علشان الله يكلمنا. هيكلمنا بحمارة بلعام، هيكلمنا في شجرة، هيكلمنا في الطبيعة، هيكلمنا في آية، هيتكلم.

اتكلم ان احنا مش جايين عشان نضيع وقت. فهناخد كده كام جزء بسرعه واوصل لكم الفكره اللي انا عايز اقولها. لما اجي اسال سؤال لبتوع مدارس الاحد واجي اقول عايز احكم على واحد زي يعقوب، وعاوز اقول يا جماعه لما نيجي نحكم على يعقوب هل نحكم عليه ان هو راجل شبعان ولا مش شبعان بالمفهوم اللي انا اعطيت المقدمه عنه؟

دي أو الوريني اللي أنت بتحكم بيه على يعقوب. فبيقول كده في يعقوب، هقول نقط بسرعة، يعني كل نقطة عايزة وعظة لكن أنا هقولهم بسرعة. فقال يعقوب بغنى: اليوم بكوريتك. فباع بكوريته ليعقوب، يبقى خد البكورية. اثنين، نال البركة بالكذب والخداع، قال له أنا عيسو بكرة قد فعلت كما كلمتن. فقال أخوك جاء بمكر وأخذ بركتك. ثلاثة، انشغل بتكوين أسرة كبيرة ويحب خلفة العيال، فدخل أيضا لرحيل وأحب أيضا رحيل أكثر من ليا. ولما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها. قضى 20 سنة منشغل بالخدمة، مش الخدمة يعني اللي في الكنيسة لكن بالشغل اللي موجود، وبالقطعان وبالمعز وبالغنم. قال له كده: 20 سنة أنا معك، كنت في النهار يأكلن الحر وفي الليل الجليد، لي 20 سنة في بيتك. والحاجة الخامسة، يقول انشغل بجمع الثروة وتنمية الممتلكات. يقول فاتسع الرجل جدا وكان له غنم كثير وجواري وعبيد وإبل. عاش سنوات طويلة دون أن يذكر الكتاب، يمكن قالوا بعضهم 20 سنة من غير أنه هو يكون بيصلي. واحد دخل في كل 5-6 حاجات اللي أنا قلتهم دول، هل ده شخص يدل أنه هو شبعان روحيا؟ طبعا الإجابة المفروض تكون بصوت عالي لا. ليه؟ أنا طبعا مش عايز أطبق علينا عشان ما نتضايقش، بس لو قلنا أن احنا أخذنا أمور حتى روحية في حياتنا من غير ما يكون لينا وجع حق، لو خدنا أمور في حياتنا أن احنا عاوزين نتجوز ونخلف ونكبر الأسرة والعيلة، أو عاوزين نكبر الممتلكات اللي موجودة، أو عاوزين نعمل أمور اللي عمله يعقوب. للأسف لو أنا سألت أي حد من الموجودين هيقول لي فيها إيه، ولا أنا غلطان؟ ويمكن كمان نوصل لدرجات روحية عالية بيعملوا نفس الحاجة، مهتمين بالأمور اللي موجودة دي. لكن عايز أقول لك على نقطة مهمة قوي، لو العدم الشبع الروحي، عدم الشبع الروحي اللي انت فاكر انه اللي انا بعمله ده صح، عايز اقول لك الخلاصة في الاخر قالها جملة يعقوب لما عمال ابص فيها قعدت ابكي وعيط كده وقلب اتوجع وقلب اتكسر، ومعرفش بقى الكبار في السن ام شعر ابيض اللي مر بيهم الزمن يقدروا الجملة اللي انا عايز اقولها ولا. في يوم من الايام حصل قصة مع يعقوب، ومش احكي القصة ولا تفاصيلها، بس احكي لكم الجملة اللي قالها يعقوب لأولاده. قال الكلمات دي في التكوين 34 وعدد 30. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: قدرتماني بتكريهكما إيايا عند سكان الأرض. ينفع نقولها مع بعض ولا مش موجودة على الشاشة؟ فقال يعقوب لشمعون ولاوي: قدرتماني بتكريهكما إيايا عند سكان الأرض. انتوا يا ولادي اللي انا عملت كل ده علشانكم، جه وقت من الاوقات لما اجي احصد منكم ريحة كويسة تشرفني وترفع راسي، انتوا قدرتموني عند شعب والناس كلها، الناس بتبصلي بصة وحشة. ليه يا يعقوب اولادك عملوا كده؟ لو انا صادق بقى وبقول الحقيقه ومش بوعظ على منابر، يقف يعقوب ويحكي ويقول الكلمات دي: في الحقيقه انا اهتميت بالارضيات، انا اهتميت بال بال بال بالحيوانات والبقر والماعز، انا اهتميت ازاي اسرق امور روحيه موجوده مش ملكي، انا اهتميت ازاي اكبر العيله واكبر الاولاد، انا اهتميت بالشغل لدرجه ان قعد يمكن 20 سنة مش بقعد اصلي ولا اقرا في الكتاب ولا واخد خلوتي مع الرب. وتشات جي بي تي للخدام الافاضل سهل علينا الدنيا خالص، عايز توعظ احسن وعظه توعظها في 2 دقيقة.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما، أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

لكن عايز أقول لك لما الخبر ده طلع كل الناس بلا استثناء بعدوا عن الشخص ده، مع أن في وقتها كان الشخص ده ليه نفوذ وليه وضع والناس تحب تقرب منه وتاخد منه مصلحة وتاخد. لكن عايز أقول لك على حاجة، في أوقات كثيرة الرب بيصفينا من كل حاجة موجودة عشان يختلي بينا وحدنا. قال له يعقوب، قال له آه، قال له تعالى يا اللي بتلف وبتدور، تعالى يا اللي أولوياتك كلها بايظة، تعالى اللي مخدتها بالدراع، يا اللي نجحت في الأمور الأرضية. تعجبني لعبة يلعبوها العيال عندي في البيت، زي لعبة كده مكعبات، يبتدوا يحطوا فوق بعض، يحطوا فوق بعض، يحطوا فوق بعض، يحطوا فوق بعض، لغاية ما يعلوها خالص. وتبتدي اللعبة بقى انك تبتدي تسحب حاجة حاجة، لغاية ما يجي في وقت من الأوقات تبقى البتاعة دي مش شايلة. اول ما تسحبها كده تروح كل اللي انت عملته يروح واقع. لكن وقف عندها وقال له كده، لا اطلقك ان لم تباركني. ادرك اخيرا ان البركة تؤخذ وتنال من الله وليس بالمكر واللف والدوران والقوة. أدرك ساعتها يعقوب ده، قال له طالما فهمت الدرس نقطة ومن أول السطر. قال له إيه أول نقطة؟ قال له اسمك مش عاجبني، قال له اسمك مش عاجبني. يعقوب بتاع لف ودوران والخلق دي والأشكال دي ما تمشيش معايا. قال له طب والخلق الوحشة دي تمشي معاك انت؟ قال له لا طبعا، ما انا عشان كده هغيرها، بدل ما خليك بتاع لف ودوران انا خليك امير، ويتحول اسم يعقوب الى اسرائيل. قال فدعا يعقوب اسم المكان فنائيل قائلا، لاني نظرت الله وجها لوجه. امتى اخر مرة تقول للرب كده؟ تقول له انا شفت الرب وجها لوجه، قعدت اتكلم معاك، انا اختليت بيك. عارف اللي يميزك عن كل اللي حواليك؟ انك تقعد قدام الرب وتاخد وجها لوجه. قال له في بيت لابان كان يبحث عن البركه، لكن في يابوق صار يبحث عن اله البركات. الثانيه بسرعه، ابراهيم اجي اقول عنه الكلمات دي، شبعان ولا جعان. قولوا بصوت عالي شبعان. تعالوا نشوف في حكاية إبراهيم الشبع اللي بيتكلم عنه، وعايز أتكلم في موضوع الشبع في نقطة وعاوزك تركز عليها قوي عشان دي نقطتي في الشبع الروحي. عاوزك تركز على أني النهايات بتاعة الشبع الروحي اللي موجود، يعني الشبع الروحي عند يعقوب لأنه ما كانش شبعان. قال لهم أنتوا قدرتموني وخليتوا الناس كرهوني. طب هل في وجه شبه ولا وجه اختلاف بين يعقوب وإبراهيم؟ لأن هما الاثنين ده ما كانش شبعان لكن ده كان شبعان. إبراهيم كان شبعان، إيه الدليل أن إبراهيم كان شبعان؟ برضو في الأواخر، في الأواخر يقول الكلمات دي في تكوين 23 وعدد 5. يا أسيس وائل لو تبقى معايا أكون شاكر، أسرع على قد ما تقدر. في تكوين 23 وعدد 5 يقول، فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له، اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من الله بيننا. هو ما عينش نفسه يبقى رئيس، لكن هم قالوا له أنت رئيس بيننا، هم كرموه، هم علوه، الناس عملت كده.

معهم، أنت رئيس بيننا. وبعدين قول كده، هو كان عنده مشكلة إبراهيم، كان إيه المشكلة اللي عنده إبراهيم؟ إن عاوز يدفن سارة. فبقول الكلمات دي، بص يعني أنا نفسي، بص يعني إيه، طالما ما قلعتش الجاكيت بقى لسه مش متعز، ومش يعني هتعز لو أنتوا خدتوا وعطيتوا معايا، هتقعدوا ساكتين، هقعد أنا ساكت، هنقلبها مشيخية اللي لادي أمام الرب. يقول كده، في أفضل قبورنا ادفن، ما تعزتوش من أفضل دي؟ ماشي يا أصايتها. الأولاني يقول لهم أنتوا قدرتموني وكرهتوني وخليتوا الناس كلها كرهتني، لكن يجي عند إبراهيم الناس اللي هم غرب يقولوا له الكلمات دي، يقول له عاوز تدفن مراتك سارة في أفضل قبورنا ادفنها. إيه الإكرام ده؟ إيه العز ده؟ عارف ليه؟ واحد شبعان لكن التاني مش شبعان. هو إبراهيم اللي مخليه يعني كده شبعان، ما تخلينا زي إبراهيم. تعال أقول لك على كام حاجة. إبراهيم عرض جايله إن يدفن مراته ببلاش. ممكن يجي حد فينا يقول ايه، اشكرك يا رب على عطاياك، اشكرك انك عطيت عطية عطهان الرب، اها من عند الرب، ما احنا خدام الرب، ما احنا انبياء الرب. لكن ابراهيم ما عملش كده يا اخي. بص ابراهيم عمل ايه، وكلم، تكوين 23-13، وكلم عفرون في مسامع شعب الارض قائلا، بل ان كنت انت اياه فليتك تسمعني، أعطيك ثمن الحقل، خذ مني فأدفن ميتي هناك. يعني مش عاوز تاخد حاجة ببلاش؟ لا مش عايز أخد حاجة ببلاش، عاوزني أدفن الميت تبعي أنا، مش هاخد حاجة ببلاش، لكن أنا هدفع. عارف ليه؟ عارف إيه السر؟ إنه شبعان. على فكرة لو ما نسيتوا كل الوعظة النهاردة، أقول الراجل ده جه كان يكلمنا على كلمة صدعنا بيها، إن إحنا نبقى مؤمن شبعان. قولوا معايا، مؤمن يا رب يشبعكم في اسم الرب يسوع كلكم، يا رب يصد نفسكم مش عن الأكل، عن العالم واللي فيه ومعطياته. قول له سد نفسي يا رب. تكوين 14-14 يا أسيس وائل، قصة تاني، موقف تاني من إبرام. قول، فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جر الغلمان المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده، فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق. والنتيجة في عدد 16، اقروا معايا الثلاث كلمات دول، واسترجع كل الأملاك. خد ود معايا اللي بتتكلموا مع بعض، استرجع كل الأملاك. قولوا رد معايا، مين اللي استرجع؟ مين اللي دخل الحرب؟ مين اللي راح؟ مين اللي غمر بحياته؟ مين اللي غمر في كل عبيده وأولاده وكش؟ مين اللي عمل كل ده؟ على الأقل يا أخي، على الأقل خالص، واحد حقه. أوقات كتير نستخدم اللفظ ده بيننا وبين بعض، نقول إيه؟ حقي. كل مرة عايز أقول كلام عمال يقف، وخايف لا تزعلوا أمام الرب، خايف لا تزعلوا، وماسك نفسي بالعافية أمام الرب، ماسك نفسي بالعافية. سيب حقك. لا ده حقي. هو مش قال اللي سخرك ميل مشيله اتنين؟ مش اللي قال سألك فأعطيه؟ مش قال لو عندك اتنين اديله واحد؟ واقف قدام اخوك في المحاكم اللي موجودة وتقول لي شبعان؟ شبع هولندي ده اللي تتكلم عنه، ده مش شبع الرب. ده اللي شبعان يتنازل عن حقه. قولوا معايا أصايطة، اللي شبعان يتنازل عن، اللي شبعان يتنازل عن، لو عندي حق اسيبه. عارف ليه؟ مش لاني ضعيف، لان انا شبعان.

شبعان، خد الرب يدي غيره. اهم حاجه عندي انت، اهم حاجه عندي انت. لا انا مش فارق، مش فارق، مش فارق خدمه، مش فارق قياده، مش فارق ارض، مش فارق فلوس، مش فارق اي حاجه موجوده. استرجع لوط اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب، راح مستقبله ملك سادوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعمر والملوك الذين معه الى عمق شو الذي هو عمق الملك. وملك صادق ملك شكيم اخرج خبز وخمر وكان كاهن لله العلي. 19 ده الفرق بينه وبين يعقوب. يعقوب يقول لاولاده كدرتموني وكرهتوا الناس فيا، لكن يجي عند ابراهيم اقرا الكلمه اللي جايه، وباركه وقال مبارك. ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه الاكرام ده؟ اصل ده شبعان لكن ده جعان، ده مبارك من الناس ومن الرب عشان شبعان. وراح قال له الكلمات، مبارك ابرام من الله العلي ومبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك، فاعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سادوم لابرام، خلي بالك مين اللي قال الجمله دي، عشان زمان وانا صغير كنت بلخبط بينها. مين اللي قلبه هنا على النفوس هياخد $5 اللي يعرفها، ملك سادوم ولا ابراهيم اللي قلبه على النفوس الاول؟ يا رب تقوله غلط عشان مش هدفع حاجه، قوله تاني من الاول، ملك سادوم ولا ابراهيم اللي قلبه على النفوس؟ طيب انا اقول لكم، ملك سادوم قال له يا عم انت خلصت الناس بتوعي؟ قال له اه. قال له دول بتوعي انا، اديني بس الناس بتاعتي وانا مش عايز منك حاجه، يعني اديني النفوس وخد انت ايه الفلوس. بس انت عارف اللي عملها قبل منه ابراهيم؟ ملك سادوم قالها لكن ابراهيم عملها. هتقول لي ازاي؟ ما هو في البدايه بيقول لك لما هو راح علشان ينقذ مين؟ اولاد اخوه، جابهم ودخل الحرب. ولما جه قال له هو، قال له انا مش عاوز منك حاجه. لما جه ملك سادوم قال له انا اقولها، ابراهيم قال له انا عملتها. اقول الدرس ده ولا ما ندرسهوش؟ الناس تقول بس احنا نعمل، الناس يتكلموا ان احنا نتنازل عن الحق بس احنا نعمل. الناس بره بتتفرج على مين؟ اللي يعمل مش اللي يقول. ما هو اللي بيقول كتير، ملك سادوم بيقول كتير، كل بيوعظ كتير، الناس كلها بتشهد كتير، وريني ساعه المحاك. ملك سادوم قال، وانا اعتقد يمكن ملك سادوم يعني ما يقول، لكن ابراهيم سابقه بخطوه، قال له ده انا عملتها اوريدي، ده انا انت ما غامرتش بعمرك، انا غامرت بعمري وبيتي ورحت وجبت، ده انا بدي لك درس عملي، ده انا اللي علمك يا ملك سادوم. زمان اقولها في كل مره، زمان ابويا علمني درس، قال لي تهتم بالنفوس ايه اللي يجي؟ قولها بصوت عالي، الفلوس. اقولها تاني، لو اهتميت بالنفوس تيجي الفلوس. طب عايز اقول العكس، لو اهتميت بالفلوس حي هو الرب، هاجي احضر لك الاجتماع يوم الحد، الجاك انت ومراتك، ده اذا مراتك وافقت تحضر معك الاجتماع. فقال إبرام لملك سادوم، رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا خزنا لا خيط ولا شراك نعل. تعرف الاثنين دول، الخيط اللي هو الرفيع ده وبتاع النعل ده اللي هو اللي بتربط بيه الحذاء، أقل حاجة موجودة، يعني مش هاخد الهوى منك وانت موجود. الشبعان لا يبيع مبادئه مقابل المكسب. أقولها تاني، الشبعان لا يبيع مبادئه قصاد المكسب.

الجائع للمادة يضيع الرسالة اللي الرب حاططها في فمه. رغم إبراهيم يملك أملاك عديدة لا نهاية لها، لكن يقول عنه الكتاب في عبرانين هذه الكلمات: بالإيمان تغرب في أرض الموعد غريبة ساكنا في خيام. مع أنه كان يقدر يأسس زي ما هو عايز أي أمور أرضية بشرية، رغم كل الغنى اللي موجود عنده، رغم كل الأغنام اللي موجودة عنده، رغم كل ما يورثه، رغم كل ما هو موجود، لكن كان ساكن في خيام موجودة. قولوا الكلمة اللي حافظين: علشان إيه؟ شبعان. عشان شبعان. وأنا جاي في القطر عبد السيد بيحكي لي على خادم بيحكي له، بيقول له جاي مرعوب كده، بيقول له مرعوب ليه؟ قال له يا أخي قاعدين في الأوتوبيس وواحدة قاعدة جنب واحد، وبعدين الرجل هو نايم بيشخر كده، عمل تشخيرة عالية بصوت وراح حاطط إيده على الست اللي جنبه. قلت له بعدين؟ قال لي مات. مات. انت انا مش بخوفكم، بس امام الرب ايا كنت، انت عارف ان انت ممكن التاني ده كان بيشخر، يمكن حضرتك او حضرتك ما تشخرش، وانت هتعمل راسك كده هتلعب سيد، هيرنم ترنيمه تاني: نلتقي عن. ها، مش عارف ليه الترنيمه دي ما بتتقالش غير في الجنازات بس، مع انها ترنيمه حلوه يعني. الشبع الحقيقي هو عدم التعلق. خدنا اثنين، خدنا يعقوب وخدنا ابراهيم. ناخد جيحزي بسرعه. جيحزي يقول الكلمات دي في ملوك الثاني 25. قال جيحزي غلام إليشع رجل الله: هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد الغلمان الأرامي هذا ما أحضره. وراح قال ثلاث كلمات. ملوك الثاني خمسة عشر. قال له الكلمات دي، قال له: حي هو الرب. اوعى تنسى الواد اللي اتحرك من هنا وراح الأوبن بوفيه اللي موجود. انتوا أسكية وطلطوها وهي ماشية، لأنه لو ما لقطوهاش بسرعة هضطر أغلط، ومش عايز حد يمسك عليا غلط. حي هو الرب. ده مين اللي بيقول كده؟ بيتنقل آلة جناب المستشار من هنا، عامل روحه بيغير الكرسي، بس هو راح لغاية الأكل وابتدى يأكل. وده بيقول لك قال إيه؟ حي هو الرب. يا ضلالي، داخل طالع من الكنيسة محسوب على الكنيسة نفر، يقعد القسيس يحذر في الميدة 100 مرة لنمتحن أنفسنا، وتطلع تقف في الطابور وتاخد الميدة كأنك يعني عارف بتاكل فول وطعمية، ولا فارق معاك ولا قلبك جايب ولا متأثر بأي حاجة، ويقول لك ارفع ايدك، ترفع ايدك وتقول حي هو الرب، وتتكلم عادي، تتكلم زيهم وتقف زيهم وتاخد زيهم وتشرب زيهم وتدفع زيهم وتخدم زيهم وتعمل زيهم، كل حاجة موجودة زيهم زيهم زيهم زيهم. بص الكلمات دي، يقول فقال في عدد 21: فصار جحز وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكد رآه نزل عن مركبه وقال السلام. قال السلام: سيد قد أرسلني قائلا هو ده في الوقت قد جاء لنا غلمان من جبل إفرايم. طبعا ألف قصة إبداع وإخراج، لا في حد جه ولا في غلمان ولا في ذهب، ألف قصة كاملة أخرجها تمام صح. وحتى لما جاء يطلب أطلب طلب بدهاء، ما طلبش اثنين، طلب واحدة. ولما جاء هو نعمان يديله، يقول الكتاب ألح عليه عشان يديله اثنين، حتى في الطلب ذكي يعني ما طلبش حتى كتير. بس في وسط الكلمات اللي جايه يقول كده: ولما وصل الاكام اخذها من ايديهم واودعها في البيت، واطلق رجلين فانطلق، واما هو فدخل وقف امام سيده فقال له إليشع: من اين يا جيحزي؟ فقالوا: لم يذهب عبدك الى هنا او هناك. فقال له، على فكره الترجمه بتاعت الم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته لقائك، الترجمة بتاعتها يعني التانية الأدق: قلبي كان معاك، عيني كانت وياك، أنا كنت عارف أنت رحت فين، أنت أنا كنت شايفك بالإيمان وأنت بتعمل اللي أنت بتعمله دوت. فقال له:

0: ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته؟ أهو وقت لأخذ الفضة؟ حد يقدر يقف معايا كلمة أهو وقت لأخذ الفضة معناها إيه؟ أهو وقت لأخذ الفضة والأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد و... طب ما ده اللي كان بيعمله يعقوب، ما ده اللي عمله يعقوب من شوية، ما ده اللي حضرتك اللي أنا مش عايز أزعل حضرتك وخايف على مشاعر حضرتك، ده اللي حضرتك عمال تعمله، عمال تكون في الأراضي وعمال تكون في العيال وعمال تاخد أمور وتاخد قيادات وتاخد مناصب في الخدمة، موجودة رايح جاي وانت موجود، حاجة معينة موجودة جوا مش ملكك، مش مفروض تقود اجتماع السيدات، مش مفروض تقود اجتماع التسبيح، مش لما يكون جوايا حرام، لما يكون جوايا خطيه، لما يكون جوايا امر معين اشيل ايدي من المقدسات. انت خايف على منظرك اكتر ما خايف من على المقدسات، ونكتشف بعد شويه بعد نلقى قائد ونلقى خادم ونلقى الجرايد نلقى الفيسبوك ويفضل يكتب وتفضل تجيب امور عشان خاطر انت مش مقدس من جوه، انت مش شبعان من جوه. ده اللي عمله بالظبط جيحزي، وراح قال له هو الكلمات دي. لكن يا اخي لفت نظري حاجه في القصه دي، معرفش حضراتكم واخدين بالكم منها ولا لا. كرجس ينفع انزل ولا؟ صدقنا قلنا مين اللي مفروض يفهم اكتر ويلقط اكتر، اللي قاعد مع إليشع طول الوقت ولا اللي جاي من اخر الدنيا البعيد ده نعمان؟ بالامانه انا تقول بصوت عالي
1: اللي قاعد طول الوقت.
0: تخيل بقى اللي قاعد طول الوقت واللي جاي من اخر الدنيا لقطها يقول له ينفع تديني شويه تراب، يقول له تعمل بيهم ايه التراب؟ التراب اللي بتمشي عليه، التراب اللي عندك ده، وتعمل ايه بالتراب اللي انا عايزه؟ عارف ليه؟ يقول له عشان اخد التراب. اقروها على الشاشه لو موجوده، لو طلعتها لهم يا اسيس، يقول له اديني شويه التراب دول عشان خاطر لما ارجع ابتدي ابني بيهم مذبح، عشان انا خدت قرار ما اعبدش اي الهه تاني الا الهك انت وحدك بس. ييجوا من بره يخش الحظيره بتاعتنا يقول له اكرس نفسي لك سيدي، واللي قاعدين طول الوقت اللي يمكن انا خايف كلامي ده. بصوا انا مرعوب بصراحه، مرعوب ليه؟ كنت في العزيه وانا دايما اخاف اذكر يعني غلطه لسان بقول الواحد فكرني انا وقفت فين ورجعني، عشان لو طلعت في القصه هنسى انا وقفت فين. ماشي؟ فانا بقول بقول بقول بقول عامل مراتك حلو، وخصوصا يعني لو مراتك ماسكه خدمه في الكنيسه وانت مزعلها قبل ما تروح الكنيسه، ومراتك دي مثلا يعني واقفه تخدم في اجتماع السيدات، تخدم ازاي وانت متخانق انت وهي في البيت؟ قلت له قبل ما تبدا الاجتماع ابعت واحده اخت وقول لها معلش ما انت ممنوع تخش اجتماع السيدات وخصوصا في اسيوط، قول لها اندهيلي الاخت مثلا الاخت ام برام، وخد الاخت ام برام قول لها جوزك عايزك بره، واعمل روحك بتوشوشها في ودنها وبوسها في خدها كده قول لها حقك عليا وانا اسف واطلقك بالبركه عشان تعرف تخدم وسط اجتماع السيدات، يمكن انت عصبي وجوزك عصبي. راح قالوا لي يا عم ده في واحده اسمها اخت ام برام وموجوده وجوزها مش عارف عملت اختي. يعني انا بس بتكلم عموما، بتكلم على اي حاجه. عايز اقول لك على حاجه، ممكن القسيس يطلعك يمكن توزع الميده معاه، ويمكن انت ماسك اجتماع وانت ماسكه اجتماع او ماسك خدمه معينه موجوده، والخدمه المعينه دي انت حاسس ان انت مش كفيل بيها، روح للقسيس. مش لازم تحكي له تفاصيل، ممكن استاذنك انا مش عايز اكمل في الخدمه دي، بلاش تضغط عليه،

ليش تضغط عليه؟ خلاص احنا اوقات كتير عشان عاوزين نفر في الكنيسة. طب قول لي اللي مضايقك، طب قول لي اللي مدعك، طب عايز كاراتيه نجيب لك مصاص، نجيب لك بسكوت، نقعدك من قدام، نمسكك المايك. هو مش عاوز، هو في امر معين في حياته مش عاوز يخدم. خلاص اطلقه بالبركة، قول له خلاص انا هصلي لك، ان لما يجي وقت وتحس انك عاوز تخدم اخدم. خلاص اطلقه بالبركة. عيسو جري ورا شهوته الوقتية، ضاعت البكورية. أمنون جري ورا الشهوة فضاعت كرامته. يهوذا جري ورا المال فضاع مصيره. جيحزي جري ورا المادة فعاد بالبصر. مثالنا الأعظم هو المسيح، له كل المجد. فقال لهم: طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. مش ده شبعان، ده أبو الشبع كله. قول هللويا للرب. تقدر تقول لي المسيح عمل كم فدان أرض لما جه؟ كل اللي عمله يعقوب المسيح عمل عكسه تماما. هتقول لي إزاي؟ يعقوب قاعد 20 سنة ما يصليش، لكن هو ولا مرة ما صلاش. يعقوب اخذ بعضه راح يتجوز عشان يعمل واحده واثنين وثلاثه واربع. المسيح ما اتجوزش ولا جوزها واحده. هو قاعد يكون في ذريه وعلال موجوده مش عارف ايه، لكن المسيح ما عملش ولا مره في يوم. طعامي ان اعمل مشيئه الذي يشبع من مشيئه الله لا تجذبه بدائد العالم. اوقات بيقول كده في يوحنا 13 لما يجي بيتكلم على بطرس، يقول له: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. فرح قال له: لا، لو كان كده اغسلني كل بقى، خد، هي جت على رجل بس، اغسل لي وش وراس وبعدين. قال له: لا يا ريس، الموضوع مش موضوع الغسيل وبس، ده هو بس غسيل الرجلين، إنه طول ما أنا ماشي بتوسخ في الأرض. على فكرة لما بنيجي نتكلم في موضوع إني رجلية تتوسخ، يمكن بيوصل تفكير غلط. تعال أقول لك أنا عن نفسي. أنا النهاردة بتكلم في التليفون، أنا والأسيس وليد حصل مكالمة، اتضايقت، أنا ما بعرفش أصلي، دي اسمها رجلي. إيه اللي حصل فيها؟ اتوسخت. بعد قدام الرب، الرب يقول لي بقى حاجة من الاثنين، يتعاتب يتسامح يا مش عارف. يبتدي الرب يكلمني أعمل إيه؟ ده اسمه وسخ العالم. انزلت الصبح ما قريتش الكتاب المقدس، بفتح الراديو للقناة المسيحية، وليت الرجل هو عمال يوعظ، عمله ازاي تنزل يومك وانت ما خدتش الخلوة؟ مش ضمير وجعني ولا ما وجعنيش. اوقات كتير يحصل اي حاجة، رجلية بتتوسخ، لازم اغسلها كل مرة تكون موجودة. تعال اقول بسرعة النقاط اللي جاية دي وبعدين نبتدي نصلي. عدم الطاعة الكاملة يدل على عدم الشبع، وركز على كلمة الكاملة، لأن في أوقات كثيرة بنطيع بس مش طاعة كاملة. لما نقرأ الجزء في صموئيل الأول 15 وعدد 3، هقراها بسرعة يعني، عشان وحتى ممكن ما أقرهاش خالص يعني. يقول الكتاب كده: الرب لشاول قال له: اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجل وامرأة طفل ورضيع بقر وغنم وحمر. ولو حد سألني ليه الرب بيقول كده، قلنا لانه هم ضايقوا الرب وضايقوا شعب الرب وما امنوش بالرب وضايقوا امور كتير، قال له الرب دول خلص عليهم. شاول ما عملش كده. في صموئيل الاول 15 وعدد 9 يقول: وعفى شاول والشعب عن اجاج. موقفه حصل، اتقفلت الايام كلها، لكن نيجي كده نبص في استير، نلقى بيتكلم عن استير، يقول كده: هامان بن همداس الاجاجي. ايه ده الاسم ده؟ مر علينا قبل كده؟ مر علينا، ده مر علينا من زمان قوي. مر من زمان قوي، مر علينا من ايام مين؟ من ايام شاول. ما هو قال له زمان، قال له: ايه الاجاجي ده؟ قال له: ايه، اوعى تخلي حد منهم من العماليق، ده انا خليت اجاجي. طب عايز اقول لك على حاجه، لفت سنين هذا عددها عدم

مش شبعك، لأنك أنت عفيت عن أجاج عشان تعمل صفقة معينة معه، بصيت لأمور أرضية، استعترت بالروحيات. تعرف مين اللي حصد يا شاول؟ أولاد ولاد ولادك في سفر إستير في أصحاح 9 يقول وقالت له كده، قالت له اقتل أولاد هامان الأجاجي العشرة. واصطب هامان وخد، بمعنى أصح اللي معرفش يعمله الراجل عملته الست، بمعنى أصح عدم الطاعة الكاملة اللي حصلت زمان عند شاول بسبب عدم الشبع، أولاده اللي حصدوا بعدين. عدم الطاعة هتكتشف في أولادك وأولاد أولادك. لو بتتخيل في أمور كثيرة في حياتك إن أنت تبقى ذكي وتبقى جدع، إن أنت لا تطيع صوت الله وهو عمال يتكلم، عايز أقولك تلف الأيام، ويمكن تروح أنت ويمكن تروح ولادك ولاد ولادك، يجي جيل بعديك يحصد العمل اللي انت عملته. قال لك اعفي عنهم وانت لم تعفي عنهم. في اللاويين 10 كنت بتكلم في اللاويين 10 بس مش هوعظها، لكن في اللاويين 10 وعدد 1 يقول واخذ ابناء هارون ناداب وابيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نار ووضع عليهم بخور وقرب أمام الرب نار غريبة لم يأمرهما بها. وأنا وقفت على حتة إيه هي النار الغريبة؟ هو فيكوا أي حد يعرف يفرق إذا كانت النار دي غريبة ولا مش غريبة؟ ليه الكتاب والنار غريبة؟ تعرف اكتشفت إيه؟ اكتشفت مش شكل النار، مش شكل الخدمة، مش شكل الوعظة، مش شكل الكليسة، لكن اللي فارق معايا المصدر بتاعها، بتاع النار. المصدر لما جاب من غير مكانه. علشان كده أوقات كتير الرب يقول أنا ما يهمنيش المناظر الخارجية، لكن أنا يهمني المصدر، يهمني القلب، يهمني الدافع، يهمني اللي موجود جوا في المخدع، يهمني الركب الساجدة. ممكن كل الناس تدي لك كريدت، لكن انت مش شبعان يا جدع، انت مش شبعانه يا ست، انت بتجيب نار زي النار. اصل هي النار زي ما يكون ابتدت تطفي، فهو قال لك ايه يعني تطفي؟ ما احنا نجيب نار زيها ونولع النار ونخلي النار قايده ونعملها، بس النار اللي بتيجي هنا لازم تيجي من المسبح هنا. النار دي ما تطلعش من اي نار، مش اي نار تولعها. ليه؟ ما هو كله نار. لا يا قلبي، مصدر النار جايبها مش المصدر بتاعها، بتاعي انا. من يتكلم فليتكلم كأقوال الله. يقول فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، عشان قدموا نار غريبة. أنا مش عارف النهاردة وأنا بقدم لك الدعوة، يمكن وانت ماشي زي لوقا 9:57 تيجي تقول لي يا سيد أتبعك أينما تمضي. لو أنت كل تركيزك أينما تمضي، يعني بتدور على خطة معينة، قال له المسيح لثعالب أوجرها ولطيور السماء أوكار. اللي عايز يمشي ورا المسيح، وأما ابن الإنسان فليس له أن يسند رأسه. واحد تاني يجي يروحوا لي لا لا لا لا، أنا عايز أقول لك على حاجة. قال له خليني أأذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. أنا معرفش حضرات الخدام الأفاضل يعني وقفتوا عندها ولا لأ دي، يعني لأنه أنا بصراحة مش شايف أن في مشكلة أن أنا أبويا ميت أروح أدفنه. أنتوا فاهمينها كده ولا لكم فهمها الأصلي؟ الفهمها الأصلي تبعها، وده اللي بنعمله أوقات كتيرة، خليني أتبعك لما أبويا يموت مش دلوقتي، لما أمن مستقبل العيال. أنا معرفش عندكم دول، بس على أيامي أنا قبل ما أسيب مصر من 30 سنة كان الواحد لما يطلع، أنا خايف كلام يخبط في حد يا ربي، أنا كان لما يطلع معاش يقول لك أنا هتفرغ للخدمة، يعني لما يكون جايب 60 ولا 65 يقول لك أنا هتفرغ للخدمة، عديها بقى مش
أنا خايف من نطق أسيوط.

نمشي جنب الحي. قال الآخر اتبعني. قال له سيد أزال أن أمضي أو لن وأدفع وأدفن أبي، ودي عرفناها خلاص. لكن أوقات قال له دع الموت يدفن موتهم. قال آخر اتبعك ولكن إذن لي أن أودع الذين في بيتي. ورح قال له جملة الحلوة دي، دي عارفينها الصعايدة، عارف المحرات بتسموه المحرات؟ ايه رأيكم لو انت ماشي كده في محرات وقعد باصص ورا، هتلاقي انت والمحرات وقعتوا في الترعة وغرقتوا وتخرشمتوا انتوا الاثنين. النهاردة وانت بتتقدم في اوقات كتيرة واقول اجي عايزك تقبل الرب، ممكن كل واحد فيكم يجي له ثلاثة من دول، يا اما قول لي مش دلوقتي، يا اما قول لي بعدين، يا اما قول لي مش عارف ايه، وتيجي اسباب موجودة رايحة جاية. لكن الرب زي الولد اللي هنا اللي هناك، قلنا في البداية حتى في الأماكن المستترة يراك الله. الله شايف في كل قرار أنت بتاخده، في كل قرار أنت بتاخده. قايين بسبب أخوه ضيع حياته، عيسو كل شغله كان بطنه أنه هو عاوز يكون بيأكل، شمشون كل شهوته الشغلة شهوته، كل شهوته موجود، باصص عينه الشمال وعينه اليمين، عينه الشمال وعينه اليمين اللي موجودة. سليمان انشغل بقلبه وراح ورا النساء اللي موجودة، حتى مرسى انشغلت بخدمتها وهي موجودة. أوقات كثيرة بنشغل، أنا أولكم، أوقات كثيرة بنشغل بخدمتي وما عادش قدام الرب كفاية. أنا بتكلم عني، ماليش دعوة بيكم أنتم. أوقات ببقى طالع من الصبح بالليل عمال أعمل كل حاجات من أجل الخدمة، نهضات ومؤتمرات وخدام وتحضير وأزيارات ورايح، لكن أنا مش قاعد قدام الرب. نشفت بيت حديدة، لما أجي أتكلم على المنبر نحاسي طن وسنجيرين. طب إيه رأيكم بقى بعد الاجتماع؟ أوقات كتيرة تيجي خدمة، معرفش أنتوا تتفق ولا لأ، الخدام يقولوا لي يا سلام على الخدمة روعة، أنا جوايا أنتوا كذابين، ده أنا ولا حسيت بحاجة، ده أنا كنت ناشف حديدة من جوايا. أنا عارف أنا ما كنتش قاعد قدام الرب كفاية، لكن عارف عايز أقول لك في أوقات كتيرة يهوذا مرسى انشغل بخدمتها، يهوذا انشغل بالفلوس، ديماس انشغل بالعالم، إفرايم يختلط بالشعوب، إفرايم صار خبز ملة لم يقلب، إفرايم يختلط بالشعوب. عارف يعني إيه دي؟ يعني مش الهوية، لكن الهوية الروحية اختلفت، ما بقاش عارف تقلبه شمال يمين، ما انتش عارف هو معانا ولا علينا، القلب كل الموجود ما عادش ليه هوية الناس يعرفها. الأصعب من كده دايما لو تفتكروا المرة اللي فاتت وعزنا قلنا عن شمشون ولم يعلم أن روح الرب قد، بس المرة دي احفظوا دي معايا، يقول كده أكل الغرباء ثروته وهو لا، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، ضرب الشيب والشعر الأبيض وهو مش دريان، عارف عايز يقول ايه؟ يعني العمر كله راح وما انجزتش في الملكوت، كل اللي عملته راح وانا مش دريان، عمال اشوف فيه سلب، عمال يحصل عمال يتاخد وانا خلاص مش دريان بالروحي، مش دريان بكل الامور، العمر عمال يجري والامور عمالها تجري وعمالها تروح. اقول ده بسرعه وتجي اخويا عبد السيد. بيقول الذين فيهم الى هذا الظهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل المسيح. النهارده انا نازل يا جرجس يا حبيبي، في ناس عندهم مشاكل ومش عاوزين يجوا للرب عشان المشاكل، لكن أنا رسالتي قبل ما أقدم الدعوة ده للناس اللي عندهم مشاكل، لما هاجر زمان فقدت الأمل، يقول الكتاب جملة قوية جدا جدا جدا، قال لما حطت الواد إسماعيل على رمية حجر حطته بعيد، الكتاب بيقول جملة قوية قوي قوي قوي قوي، سر بركة في حياتي، يقول وفتح الرب عيني هاجر فراحت شافت البير. يعني البير اتخلق ولا كان موجود؟ طيب ايه اللي حاصل؟ مشكلة قائمة ان هاجر مش شايفة البير. مين اللي عنده الحل يا ابويا؟

0: الرب يعمل ايه؟ يحل المشكلة؟ لا مش هيحل المشكلة، هيفتح لعناية. هو اول ما يفتح لعناية قال احلل المشكلة. اقول تاني ولا فهمانين؟ انا مش عايز اجي للرب عشان عندي جبل كبير قوي انت مش عارفه، انت مش حاسس بيه، انت مش عارف اللي ده انا عندي جبل على طول، ده انا عندي، ده انا عندي. انا عايز اقول لك حاجه، اليوم اللي ابتدي اقعد اصرخ فيه قدام الرب، اصله كمان قالها الرب على فكره، ده انا نسيت، ده الرب قال والرب سمع الى صراخ هاجر، ولما سمع له صراخ هاجر استجاب، راح قال ايه؟ وفتح الرب عيني هاجر. انا بقدم لك صفقه النهارده وبقولها بكل قلبي، عن اختبار، عن اختبار قمه الغبا والجهل والعند، ان انا اطلع بمشكلتي ومش عاوز اجي للرب، قمه الكبرياء اللي في الدنيا اني خليني اجي يوم زي ده والروح القدس الفولت تبعه عالي، ضربات عاليه، ضربات القلب، التبكيت، الروح عمال يشتغل والروح القدس عمال يلخص، واقول له لا ما اعطيك القفا لا الوجه. تزعلش مني، لو عطيته النهاردة القفا للوجه هيجي يوم من الأيام يقول الرب أنا كمان أعطيهم القفا للوجه، لأن أنت في يوم من الأيام عطيتني أنا برضو القفا للوجه. هتقول لي طب عاوز نعمل إيه؟ 60 ثانية تغير حياتك، 60 ثانية تيجي للرب تقول له النهاردة بداية جديدة، أنا جاي عشان أغسل رجلي اللي توسخت، جاي عشان اغسل رجلي اللي توسخت في العالم. مش لازم يعني اللي يجي لقدام يكون يعني زان وعامل العامله عملتها ابدا، ممكن تكون زي عقوب عاوز تعمل تركه وعاوز تعمل عمان ومش بتصلي ومش واقف، ممكن تكون محبتك سليمان راحت مالت ورا النساء، ممكن تكون زي لوط حاول يكون حاجه للاولاد لكن للاسف خسرهم كلهم. ايا كنت، تعالوا نقف مع بعض كلنا في اماكننا. اهم وقت في اجتماعنا، ما حدش هيخرجك غير الشيطان دلوقتي، صدقني بصدق، ما حدش هيحاول يقومك من الكرسي غير الشيطان، ما حدش هيكهربك دلوقتي ويخليك تقوم إلا الشيطان، الروح القدس لا يمكن هيخليك تقوم إلا قدام مش لورا. أنا عايز أقول لك حاجة النهاردة، أعظم دعوة فأعظم توقيت لأعظم إنسان هو أنت على وجه الأرض، قدمها لك أعظم شخص على الوجوه كلها، بيقدم الايد بقول لك انا كل اللي عايزه اصلح حالك، كل اللي عايز ان انا اصلح حالك، كل اللي انا عايزه اباركك، كل اللي انا عايزه احل مشكلتك. قول له ده كل اللي عايزه علشان خاطر دم المسيح اللي سفك من اجلك على عود الصليب. وانت واقف لو خدت قرار والروح القدس اتكلم معاك ارفع ايدك كده عالي لفوق، قول اليوم يوم حلو حلو، كل دول رفع ايديهم حلو، ايه رايكم بقى تيجوا كلنا نصلي مع بعض؟ تعالوا كلنا نصلي مع بعض قدام، اللي يقدم ياخد، تعال في اسم الرب يسوع. واتمنى من الخدام تصلوا، انا عارف الحته دي بتضايق وصعبه، بس كل رشدك روح الروح القدس تصلي معاه اعمل له كده. تعالوا نطلع قدام، تعالوا كلنا في اسم يسوع، تعالوا كل رفع ايديهم اطلع قدام، واحنا بنرنم الترنيمه دي مع اخويا عبصي. الرجل الثقيله ما بتقلهاش غير عدو الخير على فكره، الرجل التقيلة ما بتقلهاش غير عدو الخير على فكرة. تعالي يا أم، تعالي باركك القدم، تعالي يا أخويا، تعالي تعالي هنصلي مع بعض، تعالي يا أخويا اللي ورا. أمين. اليوم يومك، هيحرك الرب من السجارة ويحرك الرب من القيود وهيفكها ويفتح ويديك في اسم الرب يسوع. تعالي قدام، تعالي يسوع، تعالي تعالي تعالي تعالي كده، خلينا على السور كلنا قدام الرب، تعال نطلع قدام خالص، تعال نطلع قدام خالص، تعال تعال في اسم يسوع. الرب بينده مره واثنين وثلاثه، بس انا خايف يجي وقت ما يبقاش فيه نداء. اطلع اطلع اطلع لقدام، ده اهم وقت نصلي فيه للرب. الرب كلمك، اوعى تدي الرب القفا للوجه، يجي في وقت تطلب الرب مش هيكون موجود. تعال قول له يا رب انا عايزك في اسم الرب يسوع. امين امين امين. واحنا بنرنم ترنيمه والروح القدس شغال في اسم الرب يسوع، قول له انا عايزك يا رب.
1: اللي محتاج صلاة خاصة سيب مكانك وتعالى ناحية المنبر، خدام الرب هيصلوا معاك.
0: تعالى يا رب في اسم الرب.
1: يلا كلنا نتحرك، استأذنكم تعالوا هنا قدام ناحية
0: الرب. بينده عليك، الرب بينده عليك،
1: مسيت شفاء
0: اسم يسوع.

امين يا ماما. تعالي تعالي، سيبك من الناس، سيبك من اللي جنبك، سيبك من اللي حواليك. اليوم بدايه جديده، اليوم تحرير، فك القيد والعمل والسحر والمشكله والقضيه، كله هيتحل. الولد يرجع والزوج يرجع والزوجه ترجع والبيت يتلم. تعالي قدام يا ماما، تعالي قدام يا ماما، اطلع قدام، اطلع قدام. تعالي يا ماما، تعالي، الرب هيحل القضيه النهارده. برجوعنا للرب والشبع هيرجعنا. تعالي قدام يا ماما، اطلع قدام، اطلع قدام. تعالي قول له يا رب تعالي.

0: وانا عمال ابص على عيوني متردده تطلع تصل متردد هينجح ابليس لو خرجك وانت زي كده مخير. حياتك هتتغير، اسالني واسال المؤمنين، اسال كل اللي اختبر، حياتك هتتغير، حياتك هتتغير. تعال قدامك تقول لي ليه اطلع قدام من ينكرني قدام ابي، انكر قدام الناس، انكر قدام ابي اللي يعترف بيا قدام ده. فخر ان انا طالع احط ايدي في دره، ده انا طالع احط شراكه بينه وبين الرب. تعبت من المشكله؟ لو طلعت دلوقتي وصليت من قلبك الروتين يشبع الرب يفتح عينك ويفتح عينك وتتحل المشكله. بس خد الخطوه واطلع، خد الخطوه واعمل بدايه جديده. قول كده قدام الارض والسماء والناس ان انا ملك الفادي اللي فداني، انا بتنازل عن كل سبت حقي ليك، سبت اللي مضايقني وبغفر اللي مضايقني وبسيب حقي. انا قلبي مش هيمشي ورا الامور الارضيه تاني، انا عايز امشي معاه. انا حلقي بقى مر، حياتي بقت بلا معنى، انا ما عادش عارف عايش ليه ونايم ليه، انا مرعوب من بكره، انا مش ضامن عيالي فين، العيال اسوتهم ومحبتهم قلت. قول له تعالى تعالى اطلع قدام، انا متاكد كل مشاكلك تتحل. تعالى نطلع قدام عشان اللي ورا يجي، لو حد من ورا عاوز يجي خلينا نطلع قدام، نطلع قدام وسيب الطرقه للي عاوز يجي يصلي، سيب الطرقه، اطلع قدام، اطلع يا ماما قدام عشان اللي جاي. خلي الاخوات كلهم يطلعوا قدام، اطلع يا ماما، اطلع لقدام، اركعوا ابكوا وعيطوا قدام الرب، اعملوا قرار جديد قدام الرب، خد قرار جديد قدام الرب. هو ده اللي احنا جايين علشان ان الرب يحفك ويحل القيود. احنا عاملين نروح عشان تبقى بدايه جديده، عشان شعب اسيوط يشبع، مؤمنين اسيوط يشبعوا، خدام اسيوط يشبعوا، اللي بيشاهدوا لا يشبعوا. قول انا تعبت من اكل الخرنوب، انا تعبت من الكره البعيده، انا عايز ارجع لحضن ابويا. تعالى يا ابويا يطول في عمرك الرب، تعالى يا ابويا، تعالى تعالى تعالى تعالى يا اخويا تعالى. دقايق وخلاص ما هنخلص، دقايق بس صدقني اهم دقايق في العمر كله دي الدقايق اللي انت لو طلعت بره والرب نادى واخدك تقول انا ليا مكان في الابديه. لو الرب كلمك النهارده على شيء معين تعالى وتوب عنه قدام، قول له بتوب عن محبه العالم، عن محبه الجسد، عن الشهوات، عن الارضيه.
1: يسوع تعب،
0: ايوه يا رب،
1: محتاج لحنان، محتاج حب
0: يا رب، اصلي من اجل شعبك،
1: محتاج
0: اسم الرب يسوع لكل
1: اسمعني،
0: انا بثق فيك يا رب.

يسوع. ينفع استأذن كل الحبايب اللي قاعدين نقف ونقول له حط ايدك. يلا استأذن كل القاع، انت ارفع ايدك يا حبيبي.

بجانبي

بشكر ربنا من أجل الرسالة الواضحة ووقت التسبيح الجميل. احنا نكمل تسبيح ممكن كمان شوية أو أخذ دقيقتين سريعا، بس سريعا كده حابب أنه باسم مجمع أسيوط الإقليمي لكنائس ناطق القداسة وأبونا الأسيس ميشيل لرئيس مجمع سوهاج والعضية برضو هيكون موجود معايا، تفضل هنا الأسيس، وهنكون سوا مع بعض كلنا بنقدم تهنئة خاصة بنيابة عن مجمع أسيوط بنيابة عن مجمع سوهاج لجناب الأسيس جرجس لاختياره رئيسا لاتحاد الكنائس العربية الأمريكية.

عايز استاذنكم في اللحظه الاخيره دي، كل الرعاه. هالي تفضلي منكم كل الرعاه اللي موجودين، نيجي هنا مع بعض ونكون بنصلي لاجل القسيس ولاجل انتوا واسرته في امريكا. فاستاذنكم تفضلوا.

مين فينا ما فقدش حد عزيز عليه؟ ومش لازم يعني الفقد ده يبقى موت بالمعنى الصريح، بس اكيد عديتي في وقت انه كان في واحده صاحبتك وما بقتش صاحبتك، كان في حد قريب منك سافر او هاجر، او حد بتحبيه قوي راح السما. مين فينا عدى بالوقت ده وحس انه ايه، ياه اشكرك يا رب انا عارفه انه ده صح. غالبا مش بنعرف، وغالبا بنضعف في الوقت ده وبنحس انه انا مش عارفه اشكر، انا مش عارفه اشوف الحته الحلوه، لسه مش قادره دلوقتي. انا كمان بعدي بالوقت ده لما بتعلق بحد قوي او بحاجه قوي وتروح، ببقى حاسه ان انا مش عارفه اشكر، من جوايا اضعف من كده. بس في الكتاب المقدس في كذا حد فقد ناس قريبه ليه وكان قادر يشكر. أولهم أيوب. أيوب مش بس فقد أولاده، أيوب فقد كل حاجة إحنا بندي نفسنا مبرر إن إحنا نقدر نتسند عليها. كلنا بنقعد نقول إيه، لو راحت الفلوس الصحة موجودة، لو راحت الصحة العيلة موجودة، بنقعد نلاقي نفسنا مبررات وحاجات في الحياة نتسند عليها. أيوب فقد كل حاجة، وبعد ما فقد كل حاجة قال كده، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. يمكن ده حاجة استثنائية جداً وقوة رهيبة، بس أنا متأكدة أنه لو ما كانش ماشي مشوار طويل مع ربنا ما كانش هيشوف الحاجة اللي تخليه بعد ما يفقد كل حاجة بما فيهم أولاده يقول أن اسم الرب مبارك. يمكن هي بتبقى تجربة صعبة وبيبقى وقت إحنا بس اللي حاسين بألمه وشدته وخنقته، بس صدقوني صدقوني لما بنشكر ربنا بيفتح عينينا على الحاجة اللي هو عايز يعلمها لنا، بيفتح عينينا أنه هو الألف والياء، هو اللي عارف البداية والنهاية، هو اللي عنده الصالح. لو انت عديتي بوقت صعب زي ده صلي معايا الصلاة دي ما بينك وما بين نفسك، مش لازم تقفي وتصلي بصوت عالي او تعملي طقوس معينة، غمضي كده وقولي كده جواكي، يا رب بشكرك علشان انت ضامن حياتي، ان مستقبلي في ايديك مضمون، ان انت عارف ايه الصالح، حكمتك يا رب اعلى من فهم اي حد، انت يا رب اللي عارف ايه التوقيت الصح لكل حاجة. ادينا يا رب تعزية، ادينا سلام، ادينا قوة ان احنا نعرف نستنى لحد ما نفهم حكمتك. بنشكرك يا رب، ودايما انت متبارك في كل الظروف.

كلنا عارفين ان عكس كلمه حريه هي العبوديه والقيود. طيب عمرك فكرت تعكسهم؟ لو جينا نفكر هنلاقي ان مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه وان انا حر في المطلق، لان ببساطه مفهومي ومفهومك عن الحريه هيختلف، لان احنا بنختلف في المجتمع وفي البيئه والبيوت. فتعريفي عن الحريه هيكون مختلف عن فلان او فلانه او فلان حتى اللي بره البلد خالص. فكتير بنفكر وبنفتكر ان احنا لما بنعمل اللي احنا عايزينه وبنعمل كل اللي احنا عايزينه احنا كده عايشين الحريه، بس في الحقيقه ان احنا كده عبيد لرغباتنا اللي مش احنا اللي زرعينها. ده المجتمع والبيت والخبرات اللي انا عديت فيها هي اللي خلتني عايز الرغبات دي، فانا كده مش عايش حرية، انا عايش عبد لرغباتي. من اكتر الجمل اللي بتفرق معايا قوي في موضوع الحرية تقول ان باسم الحرية تفعل امور تسلبنا الحرية، وان باسم الحرية تفعل الخطايا والذنوب. ده حقيقي فعلا. لو جينا نفكر ان انا ممكن عشان انا شاب وعايز اعيش حياتي وان انا عايز اعيش حر، ممكن اقول ان انا عايز ادخل في الاماكن اللي انا عايزها، اجرب اللي انا عايز اجربه، امشي في الطريق اللي انا عايز امشي فيه، او اشرب كل اللي انا عايز اشربه، ما يمكن كده فعلا احس بالحريه. بس مره لو انا مثلا شربت حاجه انا عايز اجربها مره، تاني مره هشربها برضو بارادتي، لكن تالت مره ممكن ما اشربهاش بارادتي، وده بالتالي حريتي بتتحول لادمان، بتتحول لقيد، وبتتحول لحاجه انا مش قادر اتخلص منها. فانا كنت فاكر ان انا كده حر، بس في الحقيقه دي حاجه ايدتني مش حررتني. كتير وياما احنا كشباب بنفكر ان انا لو انا قربت من ربنا او لو انا عشت في علاقه مع ربنا دي بتكون حاجه بتايدني، ان انا لازم امشي على قانون، لازم امشي على قوانين ورولز كده لازم اتبعها عشان اكون ابن حقيقي لربنا. بس الحقيقه هو بالعكس تماما. لما المسيح بيدخل قلوبنا بيغير مفاهيمنا المغلوطة اللي احنا واخدينها من العالم، وبيغير مفهومي المشوه عن الحرية اللي انا عايش بيه غلط في العالم. في انجيل يوحنا مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. عشان كده مفيش حاجة اسمها ان انا حر في المطلق، لكن في ان انا اكون حر في المسيح.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس، إلى أصح 16 بعدما تقابلنا مع الشعب مرنما في أصح 15، ثم مر في مارة عندما كانت المياه مرة، وعندما عالج الرب المياه المرة بقطعه شجرة وإلقائها في هذه المياه المرة فصارت حلوة، ثم عطف الرب عليهم وأرسل إليهم إليم، أو أتى بهم إلى إليم حيث كانت هناك عيون الماء وشجر النخيل. اليوم سوف نتقابل مع محطة أخرى في تاريخ هذا الشعب مع تذمرهم وإرسال الرب لهم المن والسلوى. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إيه هو موضوع أصحاح 16 من سفر الخروج؟
1: أصحاح 16 كعدد الشعب الأسيفة تذمروا، ودي كانت خطيتهم المنتشرة طوال فترة 40 سنة. ونقدر نشوف أن في فترة القضاة كان القرار الأسيف الذي يتكرر دائما، وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. وفي أيام المملكة عندنا قرار آخر أسيف، خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هنا التذمر كان طابعهم في طوال البرية، لكن ما أروع جود وإحسان ونعمة الرب، فلقد واجه تذمراتهم بعطاء عجيب ورائع اللي هو المن، اللي يتكلم نحمية في سفره أصحاح 9 بيقول إن المن بتاعك منك لم ينقطع عن أفواههم

0: طوال الرحلة، يعني عملوا حاجات كتيرة تغضب ربنا، والرب لم يقطع المن طوال 40 سنة تأكلوا المن في البرية.
1: أشكرك. هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. صح 16: ثم ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. غريب جدا أن نرى أن المتذمرون هم ذاتهم اللي كانوا في الأصحاح السابق المرنمون، ولو حطينا الكلمتين جنب بعض المرنمون المتذمرون، ماذا يكشف لنا هذا في قلب الإنسان المؤمن حتى بعد الإيمان طول الطريق؟
0: يعني للأسف دي ثالث مرة ولن تكون الأخيرة، ففي الأصحاح الجاي هيتذمروا في رفيديم لعدم وجود الماء، تذمروا عند شاطئ البحر الأحمر، تذمروا لما وصلوا إلى مارة، هنا في برية سين تذمروا للمرة الثالثة، وفي أصح اللي جاي هيتذمروا كمان. شيء مؤسف، ما أكثر تذمراتنا إحنا أحيانا كتيرة مش بناخد بالنا إننا ما عندناش شكر، لكن عندنا تذمر من الجو، تذمر من الزحمة،
1: حالة عدم الرضا، مش راضي بالزبط بوضعي، مش راضي بمستواي المادي، مش صحيح. راضي يعني عدم الرضا دايما ده معناه تذمر موجه ضد الله،
0: مع أن الكتاب بيقول بل بالحري الشكر، مفروض يبقى طابع المؤمن أنه يشكر في كل شيء.
1: غريب قوي أن الشعب ده كلما تذمر كان يشتهي أنه يموت في أرض مصر. يعني حتى هما طالعين من مصر وعرفوا أن فرعون وراهم، قالوا كنا متنا، يعني كنا بقينا في أرض مصر، مطلعيننا في البرية نموت في البرية. صحيح. أليست هناك قبور في أرض مصر؟ فأنا مش عارف ليه دايما كلما يتذمرون يتمنون الموت لأنفسهم. التذمر بيعمل ايه في النفس؟
0: يعني ده انا بشوف فيها جحود. يعني بلا شك الله اظهر منتهى الصلاح ومنتهى القوة في انقاذهم من فرعون وسياط المسخرين، وهم دايما قال يعني كانت الأملة. تذكرنا اللحم اللي كنا بناكله في مصر، كنا جالسين عند قدور اللحم، يعني عدم رضا غير مبرر غير مفهوم. هو ده الإنسان.
1: يقول في عدد 4: فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا، ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ رأينا قلب الشعب في جحوده، لكن سنرى قلب الرب في جوده.
0: صحيح.
1: ففي مقابل الجحود هناك الجود. الرب ناوي يعمل مع الشعب ده إيه؟
0: يعني كنا نتوقع أن الرب بعدما استمع تذمراتهم يقول: ها أنا أمطر لهم نارا وكبريتا من السماء،
1: ويستحقوا
0: ذلك. يعني لو عمل كده ما حدش يلوم الرب انهم ما يستحقوش، لكن ما اروع ما حدث. ها انا امطر لكم خبزا من السماء، اللي بيسميه في تثنية 8 الخبز الذي لم يعرفوا ابائكم ولا عرفتموه انتم، لكي تعلم انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله.
1: قرر الله أن يهب هذا الشعب طعاما.
0: نعم.
1: ويقول لنا بدءا من عدد 9: وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب، لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحل.

ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. عايز أتوقف عند الطعام اللي ربنا كان عايز يديه للشعب، إداهم السلوى وإداهم شيء ما عرفوهوش.

0: السلوى طائر مهاجر يقال أنه من فصيلة الحجل. أقرب حاجة نعرفها إحنا تشبه السلوى هو السمان اللي برضو طائر مهاجر. ده بالنسبة للسلوى، لكن بالنسبة للمن هو طعام بيوصفه لنا في هذا الأصحاح، عامل زي بذر الكزبرة، أبيض دقيق، طعمه لذيذ جدا، وكان بيتعمل بأشكال مختلفة كانوا بيطبخونه فده بيصور لنا شيء رائع في عطايا الرب التي أعطاها للشعب. أنا بس عايز أقول إن لو كل يوم بيأكل حوالي 2-3 مليون من محتاجين يوميا 4500 طن، يعني إيه الكلام ده للناس اللي دخلت الجيش؟ عارفة إن في هيئة إمداد وتموين، كأن لازم يجي قطر 10 قطرات، من كل قطر منهم 30 عربية، وكل عربية تسع 15 طن من المن، وده يومي عشان يجي لمدة 40 سنة. مين اللي كان بيبعت الكلام ده؟ الله. عشان كده قديه عطية المن كانت عطية ما أروعها.
1: طبعا بنرد على المشككين اللي بيقولوا ان المن ده كان عبارة عن نبات يظهر في هذه البرية. احنا بنقول دي برية ما فيهاش نبات. ثانيا، كيف لنبات او كيف لطعام ينتج عن الارض يكفي الشعب 40 سنة وهو ماشي، يطلع في الصباح او يطلع كل يوم وينقطع يوم السبت وفي كل المواسم شتاء وصيفا وخريفا وربيعا. عارفين ان دايما البقول والنباتات لها مواسم، لكن ده عمل معجزي قال عنه الكتاب انه طعام الملائكة، انه خبز من السماء جاي من السماء. تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منكم.

0: عرفنا أن المن استمر معاهم 40 سنة، هل السلوى كمان كانت كده؟
1: سؤال جيد، اتفضل يا أخي.
2: في الحقيقة السلوى جاءت مرة واحدة فقط هنا، وده ليه رمز جميل، أنك لا يمكن أن تتغذى على المسيح المتضع ما لم تعرفه أولا كالمسيح الذبيح.
1: أين المسيح المتضع؟
2: المسيح المتضع في المن.
1: يبقى بنكلم عن المن كرمز للمسيح المتضع.
2: بالضبط.
1: تمام.
2: المسيح المتضع زي ما نفهم من إنجيل يوحنا أصح 6، لكن لا يمكن أن تستمتع وتتغذى عليه ما لم تعرف الأول المسيح الذبيح اللي بنشوفه في السلوى. فالسلوى جاءت مرة واحدة. الدليل على ذلك لما نروح لسفر العدد 11، إنه لما اشتهوا اللحمة بعد كده جالهم السلوى، وبعدين اللحمة لسه بين أسنانهم وضربهم الرب ومات من منهم قوم كثير. يبقى إذن السلوى جاءت مرة واحدة، أما المن فلم ينقطع طوال 40 سنة.
1: تمام. إذن السلوى مرة واحدة، وحضرتك أشرت إلى أنها تشير إلى موت المسيح على الصليب،
2: على اعتبار أنها لم عشان تتاكل لازم تتذبح،
1: لكن
2: فصورة للمسيح المتضع.
1: لكن المن اليومي يتكلم عن المسيح المتضع. المن جاي من السماء.
2: بالزبط.
1: المسيح المتضع.
2: تمام.
1: ربط لنا المن بما يسمى سقيط الندى.
2: هيقول
1: لنا فكان في المساء أن السلوى صاعدة تغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة. إيه علاقة المن بالندى؟ يعني الندى في الكتاب بيكلمنا عن إيه والمن بيكلمنا عن إيه؟
2: يعني أشوف صورة مزدوجة لذلك. فالندى من ضمن الرموز لروح الله القدوس، وفي الحقيقة جميل أن المن لم ينزل إلى التراب، لكن قبل ما يجي المن كان ينزل سقيط الندى، وكان يأتي المن فوق سقيط الندى. إيه التعليم الروحي لذلك؟ أن المسيح في ناسوته القدوس، عكس ما يريد بعض المتحررين أن يعلمون أن المسيح كان عنده طبيعة خطية، حاشا، فلا علاقة له بالتراب على الإطلاق. لذلك لما حبل به في بطن المطوبة مريم، لا علاقة له بزرع البشر ولا بالخطية التي أخذت من آدم، لكن الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. من الجانب الآخر نقدر نشوف في الندى صورة لكلمة الله.

0: الله ده بنفهم الكلام ده من تثنية 32 لما بيقول يقطر كالندى كلامي، وكأنه عاوز يقول لنا أن المسيح المتضع الذي جاء في ملء الزمان سبقت عنه نبوات، بل أقول إن كل نبوات العهد القديم كانت تشير صاعدة إلى ذلك الشخص الذي سيأتي في ملء الزمان. فلم يأتي من فراغ، لم يأتي كده لحظة وهبط علينا، لكن كل النبوات بتقول حيجي إلى أن جاء في ملء الزمان.
1: يعني الحقيقة الكتاب في تمام التوافق في كل جزئياته.
0: نعم.
1: فالمسيح الكلمة المتجسد جاء وسبق عنه إشارات في الكلمة المكتوبة.
0: صحيح.
1: نبوات عن متى سيولد، عن أين سيولد في بيت لحم، عن كيف سيأتي من عذراء. صحيح. عن سيعيش فقيرا أم غنيا، هيموت إزاي، وهو قال مكتوب عني.
0: صحيح.
1: عندما قال لليهود فتشوا الكتب لأنها تشهد لي في يوم. صح. القيامة قال لتلمذي عمواس أو شرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب.
0: صحيح.
1: فالكتاب سبق وأنبأ عن مجيء المسيح المن السماوي.
0: صحيح.
1: اللي جاي من السماء. حضرتك قلت لنا إنه هناك توافق شديد بين المن حرفيا والمسيح.
0: نعم.
1: فالمن يرمز المسيح المتجسد.
0: نعم.
1: إيه المشابهات ما بين المن والمسيح؟
0: يعني مشابهات كثيرة. يعني لو قرينا مثلا في هذا الأصحاح بيوصف لنا في عدد 30 و 31، بيقول ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وقبل كده كانوا قالوا بعضهم لبعض من هو، لأنهم لم يعرفوا ما هو. فأنا أعتقد أن هذا الاسم بيفكرنا بالمسيح، لأن المسيح تيجي عنه نفس الكلمة في مرقس 4 على سبيل المثال.
1: من هو هذا؟
0: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر
1: يطيعان.
0: فأولا اسمه من. الحاجة الثانية كبذر الكزبرة. إيه يعني بذر الكزبرة؟ الاستدارة الكاملة، ما عندوش صفة تطغى على صفة. البعض قال الله ما عندوش كاريكاتير. يعني الكاريكاتير عندما واحد يكون ودنه مش مظبوط في تناسق فيكبرها بتاع الكاريكاتير قوي، الشفايف ضخمة شوية يكبرها قوي بتاع الكاريكاتير. الله ما تقدرش تعمل كاريكاتير ليه على الإطلاق، لأنه ما فيش أي صفة تطغى على صفة أخرى في تناسق. عنده رحمة وعنده عدل، طب مين اللي بيسبق التاني؟ مش كلام زي كده. تتوافق رحمة الله مع عدله كبذر الكزبرة. الحاجة الثالثة أبيض، وأعتقد مش محتاج مننا شطارة. فالعروس في سفر النشيد أصحاح 5 الآية 10 قالت حبيبي أبيض، ويتقال عنه إنه البار 11 مرة في العهد الجديد. أبيض، بار، لم يعمل خطيئة. حتى اللي حكم بصلبه قال أنا بريء من دمي هذا البار. اللي كانوا بيحكمهم بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. آخر حاجة طعمه كرقاق بعسل، يعني لذيذ مش كده. داود يقول في مزمور 34 ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. والعروس في سفر النشيد تقول حلق حلاوة وكله مشتهيات. المسيح هو المن، هو كبذر الكزبرة، هو الأبيض، هو اللذيذ.
1: كان لابد لهذا الشعب أن يبكر لكي يلتقط المن.
0: نعم.
1: عايز أخذ تعليقات على زمن التقاط المن. ليه لازم يكون بدري قبل ما الشمس تحمى؟ وليه كل واحد ياخد لنفسه؟ وهل المن هيكفي كل بيت وكل شخص ولا مش هيكفي؟ وليه ما ينفعش يبقي منه يعني؟ ويوم يعني يوم الجمعة ربنا هيبعت لهم اللي يكفي الجمعة والسبت. الحاجات دي عايزين نقف عندها.
0: طيب ده كلام جميل، كل واحدة من دول حلوة. لما كانت تحمى الشمس كان يذوب، والدرس الذي نتعلمه من ذلك إنك ما تديش لربنا فضلة الوقت، ادي لربنا أفضل الوقت. بلغة مزمور 63 يا الله إلهي أنت إليك أبكر، والرب قال والذين يبكرون إلي يجدونني. يبقى لازم قبل ما تحمى الشمس، قبل ما تنشغل بحاجات كتيرة، وإلا مش هتلاقيه. حاجة تانية إن كل واحد بياخد على حسب أكله، بمعنى إن مفيش حدود غير شهيتك. وفي الحقيقة في الناحية الروحية كده، يعني أقدر أقرأ كام ساعة واستمتع بالمسيح على قد شهيتك. في واحد بيقرأ نص ساعة وبيبقى مبسوط، في واحد بيقرأ 5 ساعات بيبقى مبسوط. أعرف أخ قبل رقاده كان شيخ موقر خادم أمين، قال لي أنا بنقرأ الكتاب المقدس كله من التكوين إلى الرؤية كل 15 يوم.
1: Yeah.
0: يعني بيقعد كام ساعة في اليوم الواحد يقرأ أنا بتقلم

0: ما كانش بيعمل حاجة غير كده
1: يا رجل.
0: كل واحد على حسب أكله. لكن الحاجة الجميلة إنك لو سبت منه لتاني يوم ينت يدوت، ما ينفعش. ما تعيش على اختبارات الماضي. أنا زمان كنت يا عم وانت النهاردة فين، فما تعيش على اختبارات. لكن الحاجة الأخيرة الرائعة هو أن يوم السبت لما تاخد من الجمعة يوم السبت ما يدوتش، وفي واحد بس دخل القبر وقعد يوم السبت بكامله
1: وجسده لم يرى فسادا،
0: وجسده لم يرى فسادا. ودي حاجة مش على أي حد تاني غير على الرب يسوع المسيح الذي كان المن صورة وإشارة له.
1: بالرغم من أن الرب كان قال لهم السبت ما تروحوش تدوروا عليه، الجمعة هديكم نصيب الجمعة والسبت، لكن يقول لنا في عدد 27 وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ قلب الشعب مرة أخرى.
0: واحد قال الشعب لا قدرة له على عمل الله ولا قلب له لراحة الله. يعني لما الرب عايز يريحهم ما عندهمش التجاوب مع قلب الله اللي عايز يريحهم. طب لا، طب اعمله، ما يقدروش يعملهم، فلا نافع معاهم العمل ولا نافع معاهم عدم العمل، لا نافع النعمة، يقبلوا عطية الله بالمجان. طب اعمل، ما يعرفش يعمل.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 33، وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. عايزين نعرف إيه المقصود بملء العمر ولماذا يوضع أمام الرب؟
1: تفضل.
2: يعني بالمرة أقول قصة أو تاريخ المن في تاريخ الشعب في سفر العدد أصح 11، اللفيف اشتهى شهوة وسأموا من المن، الرب فوتها لهم. لكن المرة الثانية لما في سفر العدد 21 قالوا كرهت أنفسنا الطعام السخيف، ربنا طلع لهم الحياة المحرقة. استمر المن زي ما قلنا طوال 40 سنة. عندما دخلوا إلى إلى أرض كنعان في سفر يشوع أصحاح 5 يقول لنا أكلوا من غلة الأرض وانقطع المن، خلاص ما فيش من في أرض كنعان لأنها التي تحدثنا عن خيرات الأرض. لكن الرب قال لهم تاخدوا ملء العمر وتحطوه في التابوت يكون لكم للحفظ. نفهم من سفر من رسالة العبرانيين 9 أن القسط كان ذهبي وكان يحفظ فيه المن علشان خاطر يتذكر بني إسرائيل كل أيامهم أنه طوال 40 سنة ربنا أكلهم المن. هذا المن يسمى في رؤية 2:17 المن المخفى. وبيقول كده أن الغالب في كنيسة برغاموس، الكنيسة التي صادقت العالم وبقت عالمية، بيقول أن من يغلب سأعطيه أن يأكل من المن المخفى. هتتذكر معاملات البرية، الرب إزاي ترفق بيك في طوال البرية عندما ارتضيت أن تسلك في العالم على اعتبار أنها برية. أما الذين صادقوا العالم وأصبح العالم بالنسبة ليهم هدف ومغنم، هيحرموا من التمتع بالمن المخفى اللي كان هو ولو حي العهد وعصى هارون التي أفرخت، الثلاثة موجودين في داخل تابوت العهد بعد ذلك.
1: حضرتك قلت أنه في تاريخ هذا الشعب مع المن لم ينقطع المن.
2: أيوه.
1: إلى أن وصلوا إلى الأرض.
2: صحيح.
1: لكن في البرية في يوم من الأيام تزمروا على المن. أيوه. أيضا.
2: صحيح.
1: وقالوا كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف واستوجبوا قضاء من عند الرب.
2: تمام.
1: عايزك تحذرني وإحنا أحيانا في دائرة الاعتراف المسيحي أحيانا ناس بتسأم المن أو بترفض المسيح.
2: أي.
1: ومش عايزين المسيح. ممكن يحطوا جنبه أشخاص أو أشياء أو يطردوا المسيح خارجا ويمسكوا بأشخاص أو أشياء.
2: يعني في الحقيقة الصوت محذر بصوت عالي لنا.

0: لنا جميعا. إن احتقار المن خطية في نظر الله مش سهلة. فماذا أقول إني أرتجف عندما البعض يرفض المسيح؟ ما عندكمش غير المسيح، وإحنا نجتمع بس المسيح؟ إحنا عايزين حاجة تانية غير المسيح بالضبط. اشتهينا البصل والكرات والثوم والقتة، هي دي الحاجات اللي انتوا عايزينها، والمن اللي بيشبع بيه الله. ترتيلة حلوة بتقول فليكتفي القلب بمن به اكتفى القدير، ولتبتهج قلوبنا بمجده المنير. الرب يساعدنا علشان فعلا لنحذر من احتقار العطية العظمى. المسيح قال اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه.
1: حضرتك ختمت كلامك بإشارة المسيح إلى نفسه باعتباره الطعام.
0: صحيح.
1: اللي جاي من السماء.
0: صحيح.
1: عايز أخد التعليم الوارد هنا عن المن واربطه بكلام المسيح في يوحنا 6، ماذا وكيف أشار إلى المن الذي أكله الآباء قديما في البرية وماتوا، وماذا عن المسيح؟
0: يعني لو رحنا ليوحنا 6 هنلاقي فعلا زي ما حضرتك بتقول. على سبيل المثال في عدد 32 قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي. يبقى في موسى أدى الخبز، خليني أقول الرمزي، فالمن رمز للمسيح. طيب إذا كان المن رمز، أمال مين الحقيقة؟
1: المسيح.
0: المسيح أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ولروعة الكتاب المقدس يوحنا 6 ويوحنا 7. يوحنا 6 نقرأ عن المن، يوحنا 7 نقرأ عن المية. من آمن بي يقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنها أنهار ماء حي. نفس الفكرة في خروج 16 وخروج 17. خروج 16 المن، يوحنا 6 المن، أو من كان المن يرمز إليه. خروج 17 بيكلمنا عن الماء، ويوحنا 7 بيكلمنا عن ما كان الماء يرمز له الذي هو الروح القدس.
1: ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة، الكلام غني جدا، شوقتنا للحلقة الجاية اللي فيها نشوف المية الخارجة.
0: صحيح.
1: من الصخر.
0: صح.
1: راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا بأن المن بيشير إلى المسيح المتضع، والسلوى إلى المسيح الذبيح، والسلوى ما نزلتش غير مرة واحدة، وإحنا مش هنقدر نستمتع بالمسيح المتضع إلا لما نكون اختبرنا المسيح الذبيح.
3: كان كل واحد من الشعب بياخد من المن على قد شهيته، وإحنا كمان على قد ما بنكون مشغولين بالرب على قد ما بنتغذى عليه.
4: كان المن حتم أنه يلتقط في الصباح الباكر، وده بيعلمنا ان احنا نبكر في جلوسنا مع الرب للاستمتاع به. من يبكر الي يجدني.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يبارك. عزيزي المشاهد، ارسل الله ابنه الى هذا العالم، هو المن الحقيقي، هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياه للعالم. جوع العالم لن يشبع الا من خلال المسيح. فعبثا يحاول الإنسان أن يشبع جوعه بعيدا عن المسيح. جاء المسيح، وسبق مجيء المسيح سقيط الندى. كلام الله المكتوب على مدار 1500 سنة كان الناموس وأسفار الأنبياء تشهد عن مجيء المسيح، فله يشهد جميع الأنبياء. سبق مجيء المسيح المن، شهادات في المكتوب عن متى سيأتي المسيح، أين سيأتي المسيح، كيف سيأتي المسيح. وجاء المسيح، وتمام التوافق بين المسيح الكلمة المتجسد وبين الوحي الكلمة المكتوبة. فكل أقوال الوحي تشهد عن المسيح، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. المسيح السماوي الذي لم يلامس الأرض، أي أنه لم يختلط بدنس الأرض، قدوس بلا شر ولا دنس. عندما كان في القبر جسده لم يرى فساداً، حاشاه أن يكون تسرب إليه الدنس من قريب أو من بعيد. فكمال نسوته هو الذي قاده إلى أن يقوم بالعمل الكامل على الصليب، وكمال نسوته هو قاعدة كمال عمله على الصليب. ولن تشبع عزيز المشاهد إلا عندما تقبل المسيح ربا ومخلصا لك أنت شخصيا، وتكتفي به طول العمر. وأشجع نفسي وأشجعك، المسيح كافي جدا، ومش محتاجين نضيف حد معاه إلى جواره، فهو كافي لنا طول الطريق. والتقي بك في حلقة جديدة.

0: القادمة والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ثابتة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط سبقى قدام المحال.

من كلمة الله من رسالة روميا الأصحاح الثامن. رسالة روميا أصحاح 8 أنا يعني تأملي هو في آية أو في مقطع، بس هو المقطع والآية ما ينفعش يكون من غير الحدوتة، عارفين لما ناخد حتة كده من النص ما لهاش دعوة. سوى الرسول بولس في رسالة روميا بيحكي ما بين حاجتين أساسيين جدا، إنك هتقف بار، هتقف بلا عيب بلا لوم بلا خطية بلا شكاية من الإبليس، مش بأعمال القانون والوصية والناموس، لأن دول هيحكموا عليك بالموت، ولا أنت ولا أبوك ولا أبو أبوك لغاية آدم عرف أنه يعمل حاجة في المشكلة دي. وبولس بيقول أنه أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا محتار جوه قلبي، نفسي أعمل حاجة كويسة، لكن لما أجي أعمل ألاقي نفسي عملت حاجة وحشة، عملت الشر، أنا مش عارف إيه ده، في حاجة فيا غلط، في حاجة. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قال أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. اللي حينقذني من جسد هذا الموت مش أنا، يسوع المسيح ربنا. كده في مش في أصحاح، والراجل ما كتبش أصحاحات ولا آيات، كتب رسالة على بعضها إحنا اللي قسمناها. في بداية أصحاح 8 بتقول كلمة الله: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين مش بقانون صح والغلط، مش بقانون الوصية، لكن بقانون الروح اللي في المسيح يسوع. وهو بيكمل في أصحاح 8 بيتكلم أنه اللي حيقدر يديك الغلبة والقوة على كده أنك تعيش بر يسوع المسيح اللي هو دفع ثمنه، وروح الله اللي أقام يسوع المسيح من بين الأموات إن كان ساكن فيك حيديلك أنك تقدر تعيش وتكمل الحياة. الحياة مليانة بالألم، ده اللي بيقول الرسول بولس، وآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. مش بس الحياة ملقانة بالألم، الخليقة كلها بتئن بتتمخض مستنية. إيه الخليقة مستنية؟ إنه استعلان مجد أولاد الله. لما يستعلن أولاد الله في كمال الحرية، في كمال النصرة اللي انتصر فيها يسوع المسيح، ساعتها في حاجة جديدة، في رجاء، في رجاء آخر، في رجاء مختلف. وهذا الرجاء نتوقعه بالصبر، إننا حنتغير، إننا حنطلع برا هذا الإناء الفاسد.

الخيمة التعبانة اللي احنا عايشين فيها. واحنا عايشين هنا في وسط الألم بنصلي، واحنا بنصلي ما تحكش عليك برضو ما بنعرفش نصلي. ما تتصدمش. نحن لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. ممكن أصلي حاجة مش في مشيئة الله، حاجة تضرني، لأن الله شايف كل المشهد، عارف إيه الأحسن ليا. ما أسهل علينا إن إحنا نصلي إن ربنا يرفع المعوقات والألام والمجاعات والناس اللي تعبان كل حاجة، بس مهم إن أنا أرتاح واستريح. وممكن هو من الناحية التانية مديني ومديلك سكة نشيل فيها الصليب عشان نعرف نتبعه ونعيش لأجله. بيقول الرسول بولس إنه وإحنا ماشيين في وسط ده في حاجة بتشفع فينا، في حد واقف بيسندنا، في حد اللي كان في المسيح يسوع وأقام من بين الأموات اللي ساكن فيا وفيك. بيقول في عدد 26 كذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يعمل إيه؟ يشفع يعني مش عشان خاطري، لأجل يشفع يعني يسند، يشفع يعني ياخد اللي عندك يفلتره ويترجمه صح. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. ليه؟ لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء لا مش سامع كويس، فهؤلاء ده موضوع الرسالة كله على بعضه، فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول؟ ماذا نقول لهذا؟ نقول إيه قصاد الحقيقة دي؟ إيه اللي نقوله قصاد اللي صنعوا لينا الرب بروح القدوس في المسيح يسوع؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ طيب، من سيشتكي على مختاري الله؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي مرة كمان يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح أكيد. من الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، اللي بيعمليه هو كمان الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مش محبة المسيح، محبته هو لينا. اسمع كويس عشان الآية اللي بعديها بتقول كده. من سيفصلنا عن ان احنا نكمل نحب المسيح؟ أشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عرية ام خطر ام سيف؟ كما هو مكتوب اننا من اجلك، محتاجة شوية تفكير دي، من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللويا. فإني متيقن، قول معايا بصوت عالي كلنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. خلصت حرب الاثناشر يوم، وكل يدعي الانتصار، في أي حرب في حسابات للربح والخسارة. وعندنا في عالمنا
اللي بينقلك الخبر دايما إعلام غير محايد.

إعلام متحيز أو إعلام مع ده أو مع ده بشكل من الأشكال، وبنقول جوانا فين الصدق؟ فين الحقيقة؟ ترنيمة القديمة بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، أكيد مش كل اللي بنشوفه بعنينا ده كل الحقيقة، أكيد في حاجة تانية أكبر من كده. لكن أنا وقفتي النهاردة مع جملة، هو ده موضوعي اللي أنا واقف من دواعي الحرب اللي توقفت، واللي أصلي أنه كملتها على الجانب الآخر، حد يقول معايا في المسيح يسوع هذا الشهر الآتي تنتهي كمان. مكتوب عنه أنه هو مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، حد يقول أمين؟ هو مسكنها. أنا واقف النهاردة قدام حاجة، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كلمة النصر، كلمة النصر، لما أقول لك كلمة نصر، النصر معناها مش ضروري يكون في حرب، النصر ممكن يكون ماتش كورة، أوكي؟ حد فريق انتصر على فريق آخر. النصر جاي كلمة بتستخدم لما يكون في منافسة، في مبارزة، في مصارعة، في تحدي بيتطلب تحقيق هدف أو الوصول إلى أمر معين. النصر هو ربما يكون معركة بين طرفين أو أطراف، ودايما المعركة محصلتها حاجة من الاثنين، من ناحية في انتصار لحد، ومن الناحية التانية مقابلها هزيمة. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، ميل على اللي جنبك قوله يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ينفع اللي جنبك من الناحية التانية حتى لو ما فيش حد قوله يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ده مش بس انتصار، ده مش بس انتصار، ده انتصار بيعظم وبيتزايد. بس أنا واقف واقفة النهاردة وبفكر بصورة تلقائية وطبيعية وواقعية، وأنا بنظر لكنيسة المسيح إن كانت كجماعة وإن كان كأفراد. للأسف الشديد كلنا بنعاني من أحاسيس، هذه الأحاسيس أبعد ما تكون عن رائحة النصر. أحاسيس مليانة بالقهر، مليانة بالهزيمة، مليانة بقلة الحيلة، مليانة بالضعف. في وسط الضعف ده، هل ده يتنافى مع اللي عمله وصنعه الرب لأجلنا؟ السؤال اللي بسأله إن كان لنفسي وإن كان لكل واحد فينا أو لكل حد بيشاهدني، ينفع أعيش حياة منتصرة؟ يعني إيه أعيش حياة منتصرة؟ وأنا بواجه مين علشان أعيش حياة منتصرة؟ إيه العدو اللي ليا؟ إيه الأسلحة اللي عندي؟ إيه الأمر اللي الرب بيقول عنه أنه يعظم انتصارنا؟ أنا هنتصر على إيه بالضبط؟ وحنتصر إزاي؟ يعظم انتصارنا. خلينا أقول لك أول حاجة أن في حاجة اسمها طرفي النزاع، في اتنين بيتنزعوا. يعظم انتصارنا، يبقى احنا انتصارنا، احنا حد وفي حد تاني الناحية التانية، احنا حد وفي حد تاني الناحية التانية. احنا في حرب، احنا في معركة، وعلينا ان احنا نفهم ابعاد هذه المعركة. المعركة دي ابتدت فين؟ المعركة دي ابتدت في جنة عدن. الله أعطى للإنسان، لآدم وحواء، سلطان على الخليقة، سلطان على الأرض، على كل ما يدب على الأرض، على كل طير في السماء، على كل سمك البحر. الله أعطى هذا السلطان، والذي يحفظ هذا السلطان حاجة واحدة، خليك معايا من فضلك، خليك معايا عشان ما تضيعش دي. اللي يحفظ هذا السلطان شرط واحد وحيد مفيش غيره، هو عمل الطاعة. ما هو عمل الطاعة؟ من كل شجر الجنة تأكل، الشجرة دي ما تأكلش منها، بس يوم تأكل منها طول ما انت في الطاعة، طول ما انت في الحياة.

حماية. طول ما أنت في الخضوع أنت تتمتع بالكامل بكل ما أعطاك الله، لا في معركة ولا في هزيمة ولا في نصرة ولا في كل اللوغاريتمات اللي احنا بنتكلم فيها دي. أنت عايش والسماء والأرض كأنهم حتة واحدة، والعلي موجود في وسط الناس. تقول كلمة الله في تكوين ثلاثة، حصلت حاجة. تكوين ثلاثة الحرب ابتدت فين؟ خد بالك الحرب ابتدت فين. تكوين أصحاح ثلاثة عدد 13 تقول كلمة الله، عدد 14، قال يهوي الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع بهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وتراب تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. الحرب ابتدت فين؟ الحرب ابتدت هناك. الحرب ابتدت ان هناك عداوة ما بين الحية القديمة ابليس وما بين نسل المرأة. الحرب مش ما بين الله وابليس. يهوى العظيم القدوس هو اعظم من كده بكتير، لن يدخل في حرب مع الشرير. اسمعوني كويس جدا، عشان احنا دايما فاكرين الحرب ما بين ربنا وما بين ابليس، الحرب ما بين نسل ابليس بيكره كل ما هو مخلوق على صورة الله، فعداوة مستمرة. لكن هو عارف حجمه، عارف مكانته، عارف مركزه، عارف قدراته، عارف نهايته شكلها ايه، وعارف مين هو ده الحي الجالس على العرش. ولا يستطيع أن يفعل شيء في الأرض إلا بسلطانه وإلا بإذنه اللي هو أعطاه لبني آدم، وبني آدم خسروها لما سقطوا وفقدوا الطاعة والحماية، فأخذ إبليس هذا السلطان. لازم تيجي لحظة في التاريخ ياخد فيها الرب قراره. ايه هو القرار؟ ان الحرب دي لابد يتحط لها نهاية. ولان الحرب ما بين نسل المرأة وما بين ابليس، هو ده القرار اللي اخده الرب على نفسه. تقول كلمة الله في غلاطية 4:4، ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه. ايوه، مولود من ايه؟ سمع الكلمة دي لسه من دقيقتين اتنين. العداوة ما بين المرأة وما بين الحية، ما بين نسل المرأة وما بين الحية. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. يوحنا 1:14 يقول لنا يوحنا: والكلمة صار. لازم عشان تبقى الحرب فير، عشان تبقى الحرب عادلة، لابد أن يكون زي ما قال الرب: نسل المرأة ضد الشيطان. تيموثاوس الأولى 3:16: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ماله ظهر في الجسد. آدم من ناحية خسر المعركة، فقد السلطان والحماية بسبب التمرد وعدم الطاعة. آدم الأخير، رومية 6 تقرأ عن آدم الأخير، آدم الأخير شخص الرب يسوع انتصر في المعركة بذات السلاح نفسه، بالطاعة وبالخضوع لمشيئة الآب. كلنا حافظين فيليب 2:8 بتقول: وإذ وجد في الهيئة كإنسان عمل إيه؟ وضع. وجد في الهيئة كإيه؟ جسد لحم ودم. إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وعمل إيه؟ وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كلوسي 2:13 واحدة من الحقائق الجميلة. كلوس 2:13 تقول كلمة الله، يس: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا

وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم. أنت قادر تشوف الآية اللي أنا قريتها دلوقتي دي؟ مسامحا لكم. يا عم قول معايا بصوت عالي، الله يخليك، أنت ليه مش مصدقها يعني؟ ليه مش ماسكها في ايديك كده ومطمن قوي؟ انا صدقني ده انا عد زي ما انت عايز، وما خفي كان اعظم مدفنينه سوا. بس كلمه الله بتقول مسامحا لكم بكل الخطايا. ليه مسامحا لكم بكل الخطايا؟ ايا كانت الخطايا، ازمح الصك الذي علينا في الفرائض، كسر الفريضة، كسر الوصية، عدم الطاعة، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياها بالصليب. مكتوب على الصليب هناك إن الدين اللي علي وعليك paid، الدفع الدفع. من سيشتكي على مختاري الله؟ تشتكي عليه ليه؟ مش ده محكوم عليه بالإعدام؟ مش ده عداوة بينك وبينه؟ العداوة اللي بينك وبينه راحت ليه؟ لأنه التمن اللي كان عليه رب يسوع ابن الإنسان دفعه بالكامل. بتقول كلمة الله الذي كان ضد لنا قد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيهم. هي دي النصرة، جرد الرياسات. كل رتب إبليس اللي تقرأ عنها مملكة إبليس في أفسس أصحاح 6، كل هذه الرتب ابن الإنسان داس على رأس الحية. حد يقول هاليلويا؟ داس على رأس الحية بسمها، داس لأنه دفع الثمن، داس لأنه أطاع لغاية الآخر. نفس السلاح اللي خسرناه كلنا من أول آدم هو نفس السلاح اللي رجع الرب يسوع انتصر بيه وغلب، ودخلني ودخلك مرة كمان علشان نيجي تحت ستر العلي. الصليب مش بس ذبيحة يا جماعة وكفارة، الصليب عمل للطاعة. ده النور الذي ينور عيوننا وقلوبنا النهاردة وإحنا بنقول يعظم انتصارنا. انتصارنا مش ممكن يكون انتصار من غير ما يسوع يكون ابن الإنسان اللي جه في الجسد، اللي لحم ودم زي وزيك، اللي يحس بيا وبيك. عبرانيين أصحاح 2 تقول كلمة الله، عدد 14، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، أيوة، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. هو بقى لحم ودم. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق. مال على حد جنبك قل له أنا معتوق على فكرة، قل له بس أنا معتوق. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت، خوفا من كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. داس بالموت من له سلطان الموت. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. انتصر في المعركة وما فيش عند الشرير شيء تاني يقدر يحارب بيه. ليه؟ لأن ابن الإنسان مات عني وعنك، حمل خطايانا، أسلم لأجل خطايانا، وأقيم لأجل تبريرنا. لم يكن ممكنا للموت أن يمسكه. ليه؟ لأنه لم يوجد فيه فساد، لم يوجد فيه خطية، فداس شوكة الموت وقام من بين الأموات منتصر وغالب. منتصر وغالب. ممكن أسألك سؤال؟ أنت منتسب لمين؟ ممكن نهرش من هنا لغاية بعد بكرة. لمين؟ لمين؟ أنا منتسب للي ليه سلطان الموت أي إبليس، ولا منتسب

لمن له مفاتيح الموت والهاوية، شخص الرب يسوع اللي انتزعه من ايد ابليس. انتسابك هو اللي بيحدد نصرتك. انت تبع مين؟ انت في مين؟ ده اللي يغسل فكرك وذهنك وافكارك عشان تعرف انه طرفي النزاع هو ابن الانسان، طرفي النزاع نسل المرأة، ومن الناحية التانية ابليس الحية القديمة. لكن ابن الانسان قهر ابليس مرة والى الابد، جرد رياساته، جرد سلاطينه، زي ما كانت بتقول ستي اللي ما يشتري يتفرج. سمع الكل في السماء والأرض وتحت الأرض إن يسوع قام من بين الأموات وكسر شوكة الموت مرة وإلى الأبد. هاللويا. دول طرفي النزاع. طيب ماشي، الحرب لسه شغالة على فكرة، الحرب لسه شغالة، بس وإحنا شغالين في الحرب دي خليني أقول لك، لو في حرب ما بين اتنين دايما في ساحة للمعركة، ساحة المعركة دي دايما يكون فيها جغرافيا، جغرافيا انه في ارض خلاص وفي جو سماء وفي بحر، دول التلات حاجات اللي بيتحرك فيهم اي معركة، عشان كده الجيوش بيبقوا التلات حاجات دول مع بعض. اختراقات الحية، الحية دائما تلعب وماهرة في السلاح الجوي. يطلع السلاح الجوي ده، السلاح الجوي بتاع إبليس هو الهواء، هو الهواء الأثير، الأثير والهواء ده هو الأفكار، الكلمات، الظنون. والفكر يجي فكرة جاية من بعيد الحية تقول بقولك أحقا قال الله، وربنا قال كده حقيقي فعلا ولا حاجة تاني. الرب يسوع قال عنه في يوحنا 8 هو كذاب، أيوة، وأبو الكذاب. إبليس أخذ المسيح 40 نهار و40 ليلة على الجبل علشان يجربه. ما في شيء ما جربوش فيه. احنا عندنا 3 جمل بس في الآخر، مش ممكن 40 يوم يختصروا في 3 جمل المحدودين، لكن 3 جمل بيدونا حاجة ودلالة معينة. الدلالة هي ايه؟ ان حرب الشرير دايما بالأقوال، بالكلمات. ان كنت انت ابن الله كل هذه الحجارة أن تصير خبزا. ارمي نفسك من هنا لأنه مكتوب على الأيدي يحملونك. الشرير على الدوام يجي بالأفكار، والأفكار تتحول إلى كلمات بيحاول يقنعنا بيها. ولما تسمع له، لما تسمع له أنا مش أحسن من أبويا وأمي الأولين، على طول بطلع من تحت الحماية، بطلع من تحت الستر اللي كان سترني والغطاء اللي مغطيني، لأني اخترت أني أسمع للشرير. وقتها أنا صيد سهل جدا بين، اسمعني تاني، الشرير، الشرير بيشتغل في الجو، بيشتغل في الجو. بولس بيقول عنه رئيس سلطان أفسس 2، رئيس سلطان ليه؟ الهواء، رئيس سلطانه على الهوى، انه يملى الهوى بطيارات وكل حاجات متوجهه اللي يكلم بيها وداني ودانك علشان يكسرنا. ده سلاحه، سلاحه بيقول بولس عنه في افسس 6:16 سهام الشرير الملتهبة، سهام الشرير الملتهبة. سهامه الملتهبة ضدي وضدك هي أفكار، هي ظنون، هي كلمات، هي في كل الأوقات كذب، كذب. وإن ظهرت وإن بدت في حقيقتها إنها حقيقة. إبليس كان بيحارب الرب يسوع بالكلمة، وما فيش أحق من الكلمة، لكن هو يستخدم ده بنص آية، بنص حقيقة عشان يخدعني وعلشان يخدعك. ده التعبير اللي بيقوله الرسول بولس في منتهى الوضوح، وهو بيقول خد بالك، خد بالك، إبليس لو انتصر عليك جويا هياخد منك البر وهياخد منك البحر.

وحياخد كل حاجة تاني، لأنه يعمل عملية إنزال لجنوده جوه دماغي ودماغك، وساعتها هو مش محتاج لأي حاجة لأنه هيأثر على قراراتنا وعلى اختياراتنا. كلمة الله بتقول في كورنثوس الثانية 10، ده اللي بيقوله الرسول بولس لأهل كورنثوس، لكن ينفع ليا وليك النهاردة. بتقول كلمة الله عدد 3، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نعمل إيه؟ نحارب. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة، خد بالك من الكلمة دي، بل قادرة بالله على هدم حصون. إيه اللي هنهدمه؟ إيه اللي هنكسره؟ إيه اللي هنوقعه في معركتنا مع العدو؟ هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين، هو ده اللي محتاج اشتغل عليه، مستأثرين كل فكر إلى، ده المفتاح بتاع النصرة، كل فكر إلى إيه؟ طاعة المسيح، يا إحنا نطيع المسيح أو كل فكر إلى مثال طاعة المسيح إنه بيطيع الآب بصورة مستمر. مستأثر كل فكر وكل ظن إلى طاعة المسيح. سلامي هناك، أماني هناك، نصرتي هناك، إني مصدق فيك، إني مسلم بين إيديك، إني معترف بضعفي، لكن حمايتي وقوتي موجودة فيك، نصرتي حتكون بيك، لأن سلاحي هو فيك أنت وبشخصك أنت، وبيه هقدر أغلب وانتصر لأنك أنت غالب ومنتصر. طاعة المسيح. اخر حاجه اقولها لك، اخر حاجه اقولها لك، مفتاح النصره. حد عايز ياخد المفتاح؟ حد عايز يعرف مفتاح الشفره، السر اللي نكسب بيه في الحرب على الدوام؟ يعظم انتصارنا، ردوا عليا، يعظم انتصارنا بايه؟ بس بس بس بس بس، لا بخلوتك ولا بقراية الكتاب ولا بعطاياك ولا بعشورك ولا ولا ولا ولا ولا، كل دي حاجات، دي منتجات من مشيك مع المسيح، لكن يعظم انتصارنا بواحد أوحد وحيد ما فيش غيره، بالذي أحبنا. يعظم انتصارنا باللي حط نفسه علشاننا ومكاننا ومات من أجلنا. بيقول بولس الرسول وإحنا بيعدد من سيفصلنا عن محبة المسيح، إن كان من ناحيتنا إحنا وإن كان من ناحيته هو. ذكر 17 أمر، ممكن أقولهم مرة كمان، معلش نقولهم مرة كمان. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ عدد 35، الشدة، حد نبعديش في شدة؟ بنعدي في شدة. ضيقة، يا ما أكتر الضيقات. اضطهاد، ده في ناس تانية، في حد تاني غيرك واقف لك وبيضطهدك وبيدوس عليك، أم ظروف اقتصادية صعبة، جفاف في الأرض لبعض الوقت، جفاف في الموارد لبعض الوقت، أم جوع، أم وصلت لغاية إيه؟ لغاية العري، أم جوع، أم عري، أم خطر، أما تهديد على الحياة نفسها. ولا واحد من دول، شدة واحد، ضيق اثنين، اضطهاد ثلاثة، جوع أربعة، عري خمسة، خطر سيف سبعة. عدد 38، فإني متيقن أنه 9 لا موت ولا 10 حياة، 11 ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا اللي جاي وأنا معرفوش ولا أمور مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى. خليقة أخرى يعني حد تاني من مش البشر، حد تاني، خليقة الله اللي ممكن تكون شياطين وأفض، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ليه؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. منصور أنا بيك وغالب، والصعب بيك عدي،
ويقين

من جوه قلبي كسبان بيك التحدي، أنا كسبان بيك التحدي. أيوة في مشقات، أيوة في ضيق، أيوة في حروب، أيوة في جوع، أيوة في عري، أيوة في خليقة أخرى، أيوة أيوة أيوة، كل ده موجود، كل ده موجود، كل ده حيضمن لي حاجة واحدة، إن مفتاح النصرة موجود في الذي أحبني. سؤالي هو، متأكد إنه أحبك؟ ضعيف. واحد رد عليا كتر خيرك قال لي ضعيف. مين ضعيف جدا؟ مين ضعيف متوسط؟ سبب كسرتنا ان انا مش واثق انه بيحبني. عارف ليه؟ لان لسه عايزه يحبني لاجل حاجه حلوه فيها.

سلاح إبليس أنت حقير، سلاح إبليس أنت أنت أنت ربنا يكرمك وتموت قبل ما تيجي الساعة اللي فيها أفكارك تتقري على الشاشات، علشان الناس كلها هتعرف وقتها أنت مين وبتفكر في إيه وبتعمل إيه وجوه قلبك إيه. لو مشيت بده وكملت ده أنت لسه بتسمع للشرير، أنت لسه بتفقد سلطانك لأنك واقع جوه أحاسيسك. بقرا كتاب اليومين دول قريته زمان عن السلطان، وكده لقيت نفسي مخطط على حاجة ومعلم عليها وحاطط علامة بس أصفر. التعبير بيقول أحاسيسك ملهاش علاقة لا بمكانتك ولا بالسلطان اللي ليك في المسيح يسوع. اللي انت حاسس بيه وشعره، سوري معلش أنا آسف وأنا بقولها لكل الناس اللي بتشوفني، طز. اللي انت حاسس بيه ملوش معنى، ملوش قيمة. الأهم مش إحساسك ومشاعرك، الأهم منه إنه يعظم انتصارنا أيوة بالذي أحبنا، بهو ده اللي حبني وحط نفسه علشاني. الذي أحبني أيوة وأسلم نفسه لأجلي. أفسس 5:20، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وعمل إيه؟ وأسلم نفسه. محبته ليا وليك مش كلام، مش عطية، مش حاجة في وقفة علشان يسندك فيها، ده حد مات مكاني ومكانك، حد حط حياته علشاني وعلشانك. بعد ده هو ده اللي أنا هصدق فيه لغاية الآخر، هثق فيه لغاية النهاية، وهحط ثقتي فيه وهتعلم. مش إن أنا أطيعه بنفسي لأني مش هقدر، أسيب له فرصة إن هو يعيش حياته فيا. حد يقول لي أمين بصوت عالي. يا ابن الله قول معايا، يا ابن الله تعالى، حدي لك فرصة تعيش حياتك فيا، تعيش حياتك في اللي باقي من عمري. هعرف انتصر، هعرف ارفع راسي، هعرف ادوس على الشرير، هعرف مهما كانت ال17 حالة اللي ممكن تمر عليا في حياتي، هعرف في كل دول ان محبتك ثابتة ما بتتغير. محبتك مش محتاجة تأكدها لي النهاردة، لانك اكدتها مرة واحدة وإلى الأبد على الصليب لما رفعت خطاياي وأسامي وردتني من تاني إني أنتصر وإني أغلب الشرير، لأنك أنت انتصرت وغلبت إلى المنتهى. هاللويا. مفيش نصرة بعيد عن الذي أحبنا. قول معايا، مفيش نصرة بعيد عن الذي أحبنا. مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مهما حاولنا مفيش. النصرة فيه هو، بالثبات فيها، بالتمسك بيه، بالثقة فيه، بأنك تسيب روح الله القدوس يشتغل فيا وفيك علشان نقدر نعيش اللي هو عاش علشانه. هاللويا. كرونس الثانية 2:14، هقول شاهدين بيقولهم الرسول بولس في منتهى الروعة. لكن

شكرا لله الذي يقودنا، شكرا لله الذي يقودنا. مين اللي بيقودك؟ لا لا لا لا لا، ما تردش عليا في الاحتمال اللي هو يعني هو ربنا بيقودني. لا، القيادة ده اختيار حضرتك.

ماشي وراها تمشي ورايا، انا ماشي وراك. طب بقول لك ايه، انا رايح النهارده البيت فلان اللي هو عمل فيك وسوى وحبركم. طب ربنا معاك، هدعي لك ان شاء الله ترجع بالسلامه من هناك. يعني فلان جرحك، ألمك، داس عليك سيف، جوع، ضيق، شدة، يس، فيش حاجة تفصلك إنك تحبني لغاية الآخر، من أجلك نمات كل النهار. أيوة، أوعى تبات بالليل وإنت في قلبك غيظ. في يدك آجالي، تعرف تسلم كل اللي عندك بين إيدي وإنت مرتاح، وتطلع الغيظ اللي جواك تسلمه لي، لأنه قال لي النقمة. طب يا عم دي مصيبة سودة، ما اللي حصل ده كارثة، ما اللي حصل ده خسرني كتير. نرجع تاني، ما انتش فاهم، ما انتش فاهم اللي دعاك عمل ايه، اللي انتصر لك عمل ايه. مهما اللي حصل في حياتي وحياتك، ايوة، نحن نعلم ان كل الاشياء بما فيها المصيبة اللي حصلت في حياتك وفي حياتي، بما فيها الكارثة، بما فيها المحنة، بما فيها الضيقة، بما فيها الألم، بما فيها الوجع، بكل اللي فيها يعرف يستخدمها ويطلع منها حاجة. عارف ليه؟ لأن إبليس تحت رجليه، إبليس خدام لربنا يسوع المسيح. لا أسمع فيها هللويا عالية دي، حد مصدق ان ابليس خدام ليسوع المسيح؟ تحت رجليه، داسه، داس راس الحيه، خلاص ملهاش قوه. ولانه داس راس الحيه، في مساحه ضيقه جدا يتحرك. لكن انا وانت لينا نصره، لينا ثقه، نعرف نصلي، نعرف نرجع نطلب، نعرف نامن، نعرف نحط ثقتنا فيه من تاني، نعرف ان في سيد حي جالس على العرش الى ابد الابدين، يغير الاوقات والازمنه، يغير قلوب اقصى الناس، ويصنع امور عظيمه. ليه؟ لانه هو ملك الملوك ورب الارباب، لأنه هو سيد الأرض كلها، لأنه القادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمره، لأنه هو ده اللي انتصر وحيفضل منتصر. شكرا لله الذي يقودنا في موكب هزيمته، نصرته في بعض الأوقات. في حاجة في اللغة العربية اسمها دقة التعبير، ده من حاجات اللي اسمها دقة التعبير في كل حين. حتى لو الضيقة موجودة، حتى لو الجوع موجود، حتى لو الأزمة لسه مستمرة، النتيجة النهائية إن يسوع منتصر وكل شيء حيقول في الخير للنهاية. والمجد لما أطيعه وامشي في طرقه وسكته هشوف عارف إيه؟ لما أطيعه واشوف وامشي في سكته، أقلل حاجات، أقلل حاجات، أقلل حاجات، وهي عظيمة جدا إنك تنام بالليل في سلام وأمان. Thank you. مش عارف إيه اللي هيصحى بكرة الصبح، هيصلي وهيعمله فيه إيه ويسوي إيه، بس متأكد من حاجة واحدة بس: من سيفصلني عن محبتك يا رب؟ من سيفصلني عن جودك وإكرامك وإحسانك، عن عهدك معايا؟ لأنك أنت ضماني وأنت سندي. هللويا. في موكب نصرته، ممكن أكون في موكب النصرة، عيني طايرة، صباعي مكسور، رجلي متجبسة، لكن أنا لسه ماشي في موكب نصرته. مش موكب نصرتنا أنا يا جماعة، موكب نصرته هو اللي حبني، ده موكب نصرته هو. الآية الأخيرة عشان نقولها مع بعض، أصلي إن إحنا ربنا يدينا فيها فهم واستنارة كمان. كورنثوس الأولى 15:57 بتقول كلمة الله. هللويا. مرة كمان: ولكن شكرا لله. حد يقول شكر يا عم؟ قول شكرا بصوت عالي يا عم. شكرا، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلب بإيه؟
ملهاش حل، ملهاش حل، قافلها، هو قافلها، ما فيش لا غلبة.

ولا نصرة إلا بربنا يسوع المسيح. مفيش. طب أعمل إيه عشان أعيش الغلبة دي؟ خليك فيه، امسك فيه، امسك فيه، اثبت فيه، طيعه، كلمه، قل له أنا مش قادر، قل له اللي جوه قلبك، قل له الصعوبة اللي عندك، قل له اللي أنت حاسس بيه، لكن ما تمشيش وراء أحاسيسك، امشي وراء اللي بيقوله الحق واللي هو هيكلمك فيها، وانت هتكتشف ان الغلبة موجودة فيه على الدوام. اوعى تحط نفسك تحت قانون آدم، قانون الخطية والموت. حط نفسك تحت قانون الروح، قانون روح الحياة اللي مليان بالسلام وبالقوة واللي يديلك النصرة في المسيح يسوع. يا جماعة، مصارعتنا بكل سلاح الله الكامل مش مع دم ولا لحم، هي مع العدو، مع نسل المرأة، مع الحياة القديمة، لكن يسوع المسيح غلب وحيفضل غالب. مش هنفضل مكملينها واحنا عايشين باركني، افتح لي، اقفل لي. عارفين افتح يا سمسم واقفل يا سمسم، والواد والبيت والشغل والمدرسة والسفرية والفلوس والشقة والفيلا والسفر والهجرة والقعدة ممكن أسألك سؤال أخير وحنقفل خلاص الحمد لله. هو مين شغال عند مين؟ يا أخي عليك أسئلة تنقط. هو مين شغال عند مين؟ هو مين عايش لمين؟ للأسف كجماعة مسيحية، أنا بقول الكلام ده لأي حد في أي حتة في أي مكان، عايشين وإحنا عايزينه هو يرعانا ويباركنا ده بس محصورين فيه، كأننا عايشين في البركات الجسدية اللي كان عايش فيها شعب الله في القديم وبس. إحنا اتباركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. معاك دينار، معاك دولار، ما معاكش ولا حاجة ومفلس وابيض وما فيش شيء في جيبك، ده اختبار جديد ان العالي هيعرف يسدد احتياجاتك، ده اختبار جديد انك هتفضل تشكر ومصدق فيه، لان اللي عمل عشانك اعظم حاجة. محنتك وازمتك وضيقتك واللي بتمر فيه ولا حاجة في عينيه، لكن اللي طلبه منك انك النهاردة تقف على رجليك من تاني، ما تبصش على الناس حواليك، ما تبصش مين عمل ايه ومين ما عملش ايه، ما تبصش مين اللي وقعك ومين اللي عصرك ومين اللي وجعك. اقف على حيلك مرة تاني، شد عودك من جديد، واعرف ان التمن اللي اتدفع فيك تمن غالي، ولاجل هذا التمن الغالي انت هتكمل الحياة مرفوع الراس، عشان ده اللي رفع راسك واحياك وقومك ووقفك على رجليك وخلاني وخلاك بني ادمين نعرف نديله المجد في حياتنا القصيرة اللي بنعيشها هنا على الارض. يعظم انتصرنا، علي صوتك، يعظم انتصرنا بالذي أحبنا، بالذي أحبنا. أنا هقول للهزيمة، مش هقول لها باي باي، باي باي يعني إلى اللقاء، مش عايز ألتقي بيك مرة تانية. أنا هقول للكسرة، أنا هقول لمشاعري المتلخبطة، هقول لأحاسيسي اللي حبساني وموقفاني، أنا أقول للحجارة اللي رجلي اتعصرت فيها ما عرفتش أن أزلها من قدامي، أنا هقف النهاردة وأقول له ارفعني واديلي أقدام كالأيائل، ارفعني ومشيني على مرتفعاتي. ارفع عيني من على الناس، ارفع عيني من على البشر، ارفع عيني من على حلل الشرير، ارفع عيني من على كل شيء حواليا، واديني نعمة ارفع عيني عليك من تاني وانا شايفك عند صليبك فاتح الايدين ليا وبتقولي انت بار لان انا بررتك. مفيش حد يقدر يشتري عليك، مفيش حد يقدر ولا الشرير يشتكي عليك، طول ما انت محتمي فيا، طول ما انت معترف بخطاياك، طول ما انت تائب، طول ما انت راجع، طول ما انت متمسك ومتبت ايديك واسنانك فيا، النصرة اللي ليا هي ليك.
هي ليك.

يا شعب الله، يا شعب الله في كل مكان، بصلي من كل قلبي ده وقت أنا وإنت فيه نستيقظ، أنا وإنت فيه نصحى، أنا وإنت فيه ننتفض من التراب ونقوم، لأن الغالي العزيز المبارك المنصور الوديع ملك الملوك ورب الأرباب بيقول لي أنا وإنت إن إحنا نذهب إلى العالم أجمع، إن إحنا نغير العالم اللي حوالينا، لأن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأن نصرتي فيك يلي حبيتني، نصرتي فيك يلي ادتني الغلبة والنصرة في يسوع المسيح. هللويا هللويا. عايزك تقف معايا على رجليك من فضلك. هللويا. واحنا في الجيش كنا نسمع الصوت يقول انتبه. انا بصلي في المسيح يسوع النهارده يكون في صوت بيقول لك انتبه، اديني انتباهك، اديني وعيك، اديني تفكيرك من تاني، انتبه للي انا بقوله، خد بالك من الكلمه اللي بتتقال بيك النهارده، لان الكلمه زي ما تحررني وتحررك الكلمه شاهده عليا وعليك، وهو بيقول لك انا دفعت الثمن بالكامل عشان انت تعيش منتصر وغالب. ومنتصر وغالب مش معناها ان عندك كل حاجه وانك عايش احسن عيشه، منتصر وغالب انه مهما كان الاحتياجات اللي حواليك، مهما كانت الازمه، مهما كانت الضيقه، مهما كان الحروب اللي حواليك، لسه على لسانك كلمه شكر، لسه الدمعه اللي نازله على خدك بتقول انا بمجد اسمك وعظمك، لسه دراعك مرفوعه بتفوق بتقول انا هشهد ليك انك انت صالح وللابد رحمتك يا رب. مهما كانت خسارتي، مهما كانت حيرتي، مهما كانت الاسئله الكتيره اللي عندي ملهاش رد، هتفضل انت الهي وتفضل انت سيدي وملجئي، هتفضل انت ربي وكل اللي ليا في الحياة يا رب. افتح ايدك قدامهم، صلي ان صلاتي الصغيرة تعبر عن اللي في قلبك. هللويا. بابا بجري لك، مش بجري منك، بجري عليك بوسختي وعبلي، بمواجعي، بأحاسيسي، بأفكاري، بمحنتي، بضعفي، بالحتت التعبانة فيا، بالحتت اللي أنا مكسور فيها، جاي لك بستخبى فيك من تاني، وجاي بقول لك النهاردة في اسم المسيح يسوع أنا بخضع كل فكرة لطاعة ربنا يسوع المسيح، كل اللي في ذهني في اسم المسيح الحي. علمني النهاردة واديني غربال جديد أقدر أميز بيه أفكار العدو، علمني النهاردة واديني نعمة جديدة بتمييز إزاي وداني تعرف تختتن من جديد، تتخرم من جديد عشان أكون ليك بالكامل، عشان أقولك إن أنا بتاعك. سامحني على الوقت الضايع، سامحني على الأيام والأسابيع والشهور والسنين اللي بحارب فيها الناس، بحارب فيها ضعفاتي، بحارب فيها أمور عديدة، ونسيت إن أنت اللي صنعت الحرب وغلبت وانتصرت. كل اللي علي أن أعمله إن نمسك فيك واثبت فيك وعيش النصرة اللي انت اديتهاني عشان اتمم اللي انت عايزه مني في الحياة في سنين عمري اللي فضلة يا رب. انا بين ايديك يا سيد يا رب، انا بين ايديك يا رب.

هللويا. مرة كمان ارفع ايدك معايا وقول: يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللويا.

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك.

هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

كنت أتحدث مع يسوع اليوم في الحديقة، وقلت له: اسمعوا ما قلته له، سوف يفيدكم هذا الأمر برأيي. قلت ليسوع: أريد بلوغ مرحلة حيث لا أشعر بالأذية من الناس أبداً. هل سبق أن قلتم هذا؟ لا أريد الشعور بالأذية، أريد بلوغ هذه المرحلة. أتعلمون بما أجاب؟ أنا أيضاً. يقول أموراً لا تخطر في بالي حتى. قال: أتعتقدين أنه بعد آلاف الآلاف من السنين أتعتقدين أني لا أشعر بالأذية؟ وقال: أنت تشعرين بالأذية لأني أشعر بها. المشاعر التي لديك هي لدي. أليس الأمر لافتاً؟ فقلت له: تعال. ثم قال لي: وأنا أكلمكم جميعاً الآن، أنتم تصغون كثيراً إلى الأشياء. قال: بعض الأمور حقاً علينا أن ننفضها وأن نتقدم في المحبة والنعمة. قال: تبالغين في التفكير في الأمور، لا تفعلي هذا، صح؟ هو يريد أن نكون أحراراً. حسناً، شكراً، وعليكم تعلم السلوك بالحرية. هللويا. حسناً، سوف أعظ عن القداسة، صح؟ فجلبت هذه. قلت لكم لن يكون الأمر متديناً. أيها المتدينون، أنتم في المكان الخطأ. شكراً. ابنتي تاميكا. إذن سأقرأ لكم. تظنون أني سأكون مرحة؟ يسوع مرح. اعلموا هذا، يسوع يريد أن يرقص معكم، يريد أن يتمشى معكم، يريد أن يمزح معكم. وأقول لكم، سمعت أشخاصاً التقوا يسوع شخصياً في السماء وقالوا لي: يسوع مرح جداً. يجهل الناس كم هو رائع عندما يبنون علاقة حميمة به لا علاقة له بالتدين، والقول: أيها السيد الرب القيوم. ليس هكذا، هو مرح جداً. تعلمون، اليوم الماضي سألته سؤالاً فقال لي: لابد أنك تمزحين. فقلت: لا، هذا سؤال جدي. فقال لي: تعرفين الجواب، أعني يمكنكم التحدث معه وجهاً لوجه على مدار الساعة. لا تفوت الفرصة، لا تفوت المتعة، لا تفوت فرحة تواجد معه على مستوى شخصي وودي. سأقرأ لكم هذه الشهادة التي تلقيتها منذ سنوات. عايشيف من إيران كتبت: هذا ما يبدو عليه التدين، أوكي؟ عندما كنت في الثانوية كنت أتمشى من البيت إلى المدرسة مع صديقاتي. فجأة توقفت شاحنة عسكرية كبيرة وركض الجنود نحونا ونظروا إلينا عن كثب مراقبين، وأوقفوني لأني أظهرت خصلة صغيرة جدا من شعري، وضربوني ضربا مبرحا وقالوا لي إنهم سيعلمونني أن أكون فتاة تقية. فوسموا جبهتي بمكواة ساخنة عاهرة كتبوا عليها وتب

فولوا علي، وبعد يومين من التعذيب رموني في الشارع، وعشت 10 سنوات من التعذيب كما في الجحيم بعد ذلك إلى أن شاهدتك على التلفاز. لم أرى يوماً امرأة بهذه السعادة تضحك وتمزح بحرية في حياتي. قلت يا رب، إذا كنت حقيقياً اجعلني مثل إشك، سعيدة وحرة. أقول لك، يوم ذاك سلمت حياتي ليسوع ولم يعد لدي صدمة أو علامات تعذيب وتشويه منذ ذلك اليوم. أنا أقيم في بلد آخر الآن، ليس علي أن أغطي رأسي، ولا تزال تلك العلامة على جبهتي عاهرة، وأنا أغطيها بخصل شعر مثلك. حتى إذا كانت هذه الكلمة الرهيبة مطبوعة على جبيني عاهرة، أنا أعلم أني في المسيح يسوع. أنا أميرة الله، أنا الملكة أستير، وأنا مقدسة. من اللافت أننا لا نفهم فعلا كلمة قدوس عندما نتعمق فعلا في الدين. سأقرأ لكم من سفر يشوع الإصحاح 2 والآيات 1-18. قد أتخطى بعض الأجزاء، لكني أقول لكم إنه في إنجيل متى نسب يسوع يتضمن 5 نساء، وهن بطلات في الكتاب المقدس، 5 نساء، وإحداهن هي تمار، والأخرى هي رحاب، ومن ثم راعوث، وبتشبع، ومريم. وأقول لكم، كنا جميعا نساء مخزيات. تمار اتجعت مع والد زوجها، ورحاب كانت زانية، وراعوث كانت مؤابية، وبتشبع تعلمون حين كانت تستحم عارية ماذا جرى. ثم إن مريم حبلت من الروح القدس، وراح الناس يقولون نعم صح، أحقا هي حامل من الروح القدس؟ قالوا عنها كانت حياتهن مخزية، والله أحب ذلك لأنه أراد استخدام شهادة حياتهن لنتعلم منها شيئا، ولنفهم فعلا معنى القداسة خارج إطار التدين. أرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا، اذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا، هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول، أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك، لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت، نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاود، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين، علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوفا قدامكم عند خروجكم من مصر،
وما عملتموه بيدكم.

ملكي الأموريين الذين في عبر الأردن، سيحون وعوش، اللذين حرمتموهما، سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفاً بأن تعملا أنتما أيضاً مع بيت أبي معروفاً، وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلصا أنفسنا من الموت. سأتوقف هنا، لكني أريد القول إن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الإيمان بالخبر نقطة. نرى هنا هذه الامرأة هي زانية، وهي سمعت كلمة الرب. هذا ما صنعه الله، ووضعت إيمانها في إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فخلصت وهي لم تعرف ذلك. حسناً، أحياناً يعلن الناس أموراً يجهلونها. كانت جزءاً من عهد لا تعرفه، لا تعرفه. أنا زرت أريحة، وأريحة باتت مدينة مهدومة ومدمرة بالكامل. لماذا؟ لأن يشوع لعن أريحة، قال: الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة ملعون ببكره. وأريحة لم تبنى أبداً. وأقول لكم، ذهبت إلى أريحة لتصوير برنامج تلفزيوني، وفي كل مرة أذهب إلى هناك أواجه مشكلة. في كل مرة أقصد أماكن كثيرة، لكن في أريحة أواجه دوماً مشكلة. كنا نصطدم بهذا الروح في أريحة. بعد آلاف السنين لا تزال هذه اللعنة في الأرض، وهذا لافت جداً. تذهبون إلى هناك لا يوجد شيء، إنها مدينة مدمرة بالكامل ومعدومة تماماً. توجد روح مختلفة في أريحة. إذن هذه امرأة واحدة مع عائلتها في أريحة وضعت ثقتها في الله وخلصت عبر سماع الكلمة، واختار الله تلك المرأة لتكون من جدات الملك داود. انظروا إلى هذا. أود القول لكم الآن أن تتوقفوا وتنفضوا روح التدين الذي ننظر به إلى الناس كما ننظر إلى غلاف الكتاب ولا يهمنا ما في داخله. لكني أقول لكم ما قاله الله لصموئيل: الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هذه النقطة الأولى. القداسة لا تتعلق بالمظهر. نعم، إنها تنعكس في مظهركم، لكنها تبدأ في القلب. وأقول لكم إني زرت أماكن كثيرة، زرت أماكن كثيرة، وأذكر أني في بداية إيماني زرت كنيسة القداسة، وقيل لي فيها إني سأذهب إلى الجحيم لأني قصصت خصلي الأمامية. والسيدة التي قالت لي ذلك كان لديها شعر على وجهها أكثر من زوجها، وأعتقد أنها على قائمة أمنيات عيد الميلاد يجب أن تضيف معجون الحلاقة وأشياء أخرى. فهم لم يؤمنوا بقص الشعر، وقالت لي: لن تصدقي كم من الأشخاص سيذهبون إلى الجحيم بسبب ما يأكلونه. فقلت: حسناً، سنهلك جميعاً. لأنها بدأت تعدد لي الأمور غير الكتابية التي يجب أن أفعلها لأنال الخلاص. فخفت كثيراً في ذلك المكان وهربت فعلياً. ثم أذكر أني قصدت إحدى كنائس جماعة الله، فاستدعوني قائلين: إذا أردت أن تكوني في مركز قيادة سوف نرقيك، لا تنتعلي حذاء مفتوحا عند الأصابع، وعليك ارتداء جوارب طويلة. وكنا في فلوريدا، كنا في فلوريدا، وأرادوا أن نغطي أنفسنا من الرأس حتى القدمين. وقالوا لزوجي، قالوا لزوجي إن عليه ارتداء بذلة مع ربطة عنق. فقال لي: أنا من عصابات مدينة نيويورك، لن ارتدي يا بذلة. وهذا ما قلته: اسمعني يا زوجي، إذا اضطررنا إلى خدمة يسوع بزي مهرج فسنلبس زي المهرجين. فقال: أعتقد أني سألبس بذلة، لكن كل

أحد كنا نتشاجر في طريقنا إلى الكنيسة فيقول: أكره ربطة العنق، أكره ربطة العنق. وعندما أسسنا كنيسة الحلم قلت له: أحمل إليك خبراً ساراً. يجب أن تنتعل حذاء مكفلاً، لكن لا ضرورة لوضع ربطة عنق. أنا أمزح، لكن جدياً أملو علينا قواعد لباس، فكل ثقافة تعتمد قواعد لباس. حسناً، لكني أقول لكم، الثقافات تلعب دوراً في هذا. ما لا يخطر في بالكم، أنا سافرت حول العالم، زرت كنائس حول العالم، وقبل أن أتابع سأخبركم أني زرت الموزمبيك. وفي الموزمبيك يجب أن ترتدي المرأة تنورة طويلة تصل إلى الكاحل، لكن ليس عليها تغطية الجزء العلوي، ويطبق الأمر نفسه في الكنيسة. هل سمعتم بالأمر؟ ذهبت إلى بوشبوش، إذن كنا في وسط القبيلة واختلطنا مع هؤلاء الرعاة، الرعاة الأمريكيين الغربيين، وهؤلاء النساء من السكان الأصليين، وواحدة منهن كان الجميع يشاهدون هذا. عليكم الاغتسال في نهر الأردن 7 مرات لتطهروا، لكن هذه الرسالة قد تكون فعلاً مزعجة لكم. لكن تلك السيدة، الرعاة هناك حولوا نظرهم إلى أسفل، فسألت: لماذا حولوا نظرهم إلى أسفل في وقت العبادة؟ لأني لم أرى كل شيء. وكان أحدهم يعزف على الجيتار والجميع يعبدون، وهي ترضع طفلها علنا. ثم جاء طفل آخر، لا أعلم ما إذا كان طفلها، وحاول أن يرضع من الجهة الأخرى، وهي فحول الرعاة أنظارهم إلى أسفل. كان هذا اجتماع الكنيسة التي حضرناه. إذن أصيب الشبان بصدمة، وكان البعض يصورون، فقالوا: لا أريد أن ترى جماعتي أو زوجتي هذا. فقالوا: لن أنظر إلى هؤلاء النساء، لن أنظر إليهن. فاحترمتهم، لكن كان الوضع مزعجا. في بلغاريا في كنيسة للغجر دخل رجل، لم أرى هذا، لكن أحد أصدقاء المرسلين في بلغاريا رأى هذا، وقال: تقدم إلى الأمام وصرخ: عمري 40 سنة أو 50 سنة وأنا أعمى منذ الولادة. وكانت تلك السيدة ترضع طفلها، فقفزت وعصرت الحليب على وجهه، فصرخ الرجل: أنا أبصر، أنا أبصر، أنا أبصر. فأصيب أصدقاء المرسلون بصدمة، لكن أتعلمون، كان الأمر مقبولاً في مجتمعهم. في بعض الأماكن لا يجوز ارتداء بنطلون، كما في الشرق الأوسط. كادوش، كودش، مفروز، يعني أن تصبح مثل الله. سأقول لكم أمراً، القداسة الداخلية تنعكس في مظهركم الخارجي، لكن قبل التحدث عن هذا، إذا كنتم تعرفون قوة القداسة، فلن تصلوا لشيء إلا القداسة. القداسة تعني أن نصبح مثل الله، أن نتمتع بصفات الله، وأن نحمل ثمر الروح القدس. أترون؟ فالعلامة على عيش حياة القداسة، أتعلمون ما هي؟ أن نظهر ثمر الروح القدس، ثمر الروح القدس، ثمر. انظروا دائما إلى الثمر، ولا تنظروا إلى أي شيء آخر، لا تنظروا حتى إلى المواهب، انظروا إلى الثمر. إذن عندما تعيشون حياة القداسة وتسعون وراءها من الآن فصاعدا، إذا أردتم الصلاة صلوا لمعمودية القداسة. أريد السلوك في القداسة يا رب، ولا شيء آخر، أريد السلوك في القداسة. لأنكم كلما زدتم قداسة تعاظمت قوة الله دونامس في حياتكم. كلما تقدستم تبعتكم الآيات والعجائب، لأنكم تصبحون مثل الله وتصبحون مثل يسوع، تتكلمون مثل يسوع وتسلكون مثل يسوع، وتحبون مثل يسوع وتتحننون مثل يسوع، تصلون للمرضى مثل يسوع، وفي كل شيء تصبحون مثل يسوع.
وعندما تفعلون هذا فأنتم تسلكون في القداسة.

ونحن فسدنا جميعاً. وأود القول إن القداسة وتدين متناقضين تماماً. فكلما ازددتم تديناً كلما ابتعدتم أكثر عن القداسة. لستم مقدسين لأنكم تحاولون اكتساب مظهر خارجي بمجهودكم الخاص. هذا ما يفعله البوذيون، لديهم قواعد اللباس نفسها، الرهبان وحتى الراهبات. انظروا إليهم، انظروا إلى اليهود الأرثوذكس وإلى لباس زوجاتهم، انظروا إليهم. هذه الطائفة الأكثر تديناً من كل ديانة، إنها متشابهة في المظهر. وأقول لكم إن ما ينقصهم هي محبة الله ورأفة الله وثمر الروح القدس. إذن السعي وراء القداسة هو بداية القداسة. كيف سأسعى وراءها؟ كيف سأتقدس؟ حسناً، سوف نصلي، سندعوكم للتقدم للصلاة، وستكونون جميعاً مثل أخنوخ. لا تنجح هذه الطريقة، إنه سعي وراء القداسة. عليكم السعي وراءها، عليكم السعي وراء نقاوة القلب، عليكم السعي لتصبحوا مثل يسوع. لا يذكر، يقول الكتاب، لا يذكر بينكم نجاسة أو شهوة. لا يذكر، أتعلمون ما معنى هذا؟ لا تنظروا إلى أحدهم قائلين إنه مثير أو إنها مثيرة. هذا ذكر بالكلام، لا يذكر. أنا لا أفهم كيف يمكن للنساء خصوصا تحدث عن الرجال هكذا، لا أفهم، لكنهن يفعلن. انظري إلى هذا الشاب، إنه مثير. أقصد لا يذكر نجاسة أو شهوة، ولا تشاهدون فيلما شهوانيا يثير أشياء فيكم. لا تعيشوا نزوة ولو بالخيال مع شخص آخر، سواء كان غير شريك الحياة وإن لم تكونوا متزوجين شخصا آخر. فيسوع رفع المعايير إلى مستوى أعلى، وهو قال وإن أعثرتك عينك. رفع المعايير إلى مستوى أعلى من الفريسيين. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الطاعة هي أحد أهم جوانب القداسة. الطاعة، كلما أطعتم الله كلما ازددتم شبها به. والأمر التالي هو التكريس. أتريدون التقدس؟ يجب أن تكرسوا أنفسكم. يقول الكتاب المقدس محبة العالم عداوة لله. لكن عندما تتعاملون مع العالم، هل سيؤثر العالم فيكم أم إنكم ستؤثرون في العالم؟ يجب أن تتخذوا هذا القرار بعناية. أعرف أناساً مؤمنين يقولون، أتعلمون؟ نحن نخدم الناس فنذهب إلى الحانات ونشرب ونشرب ونشرب مع غير المؤمنين لأننا نخدمهم. لا، لا يمكنكم التأثير في هؤلاء الأشخاص. هم يؤثرون عليكم أكثر مما تؤثرون عليهم، لأنكم لا تظهرون أمامهم معياراً لحياة التقوى. والعامل الآخر هو مسيرة صلاتكم. أثبتوا في، قال يسوع، أثبتوا في وأنا فيكم. كل ما تنظرون إليه تصبحون مثله. كل ما تنظرون إليه، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. قل لي من تعاشر، من هم أصدقاؤكم؟ سوف تعلمون. أترون؟ سوف تعلمون إلى أين تذهبون، في أي اتجاه، إلى من تستمعون، بمن تتأثرون. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. لأن راحاب، سأعطيكم مثلا من حياتها، راحاب قطعت عهدا مع الجاسوسين، عهدا، دخلت في علاقة عهد بسبب إيمانها. وعندما تدخلون في علاقة عهد أنتم طرف واحد. عليكم أن تنحازوا أحيانا، آسفة، عليكم أن تنحازوا. إذا كنتم في علاقة عهد ستسلكون بموجب العهد، لأن العهد يعطي غطاء. عندما تكونون في علاقة عهد وتذهبون إلى مخيم العدو، هل تعرجون بين الفرقتين؟ أنتم بذلك تنقضون العهد فيرفع الغطاء.
فالغاية

0: يعني أنكم تحترمون العهد. وإذا لم تسلكوا تحت ذلك الغطاء ونقضتم العهد، فأنتم تفقدون حماية العهد.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: اهلا بيكم اعزائي مشاهدي شبكه قنوات كارما في حلقه جديده من برنامج الكارما المباشر. افترض معايا عزيزي المشاهد ان حد سالك وقال لك مين اللي هيدين العالم في اليوم الاخير، يا ترى هتقول له ايه؟ لو قلت الاب لانه الله الديان، طب ليه الكتاب بيقول انه اعطى الدينونه للابن؟ ازاي الاب يدي كل الدينونه للابن؟ هل الاب تنازل عن دوره في الدينونة؟ وهل لما يدي سلطان الدينونة للابن مش ده معناه ان الابن اقل من الاب؟ ولو المسيح مجرد نبي او انسان، ازاي ربنا يديله سلطان يدين كل البشر من اول ادم لاخر انسان هيتولد؟ وازاي هيعرف اسرار مليارات البشر ويكشف خفايا القلوب ويميز بين البار والشرير ويحكم على كل واحد بالعدل؟ مش الله وحده اللي بيعرف خفايا القلوب والكلى؟ يبقى زي إنسان يعمل حاجة الكتاب بيقول عليها إنها من اختصاص الله وحده وهي الدينونة. والأعجب من كده، بعد ما أعلن إن الدينونة أعطيت للإبن، بعد آية واحدة قال مباشرة لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. فهل يمكن أن يطلب الله أن يكرم أي إنسان مهما كان كما يكرم هو؟ لاحظ معي، ما قالش كرم أقل ولا احترام مشابه، لكن كما يكرمون الآب. هل هذه الآية بالذات بتنفي لاهوت السيد المسيح، ولا هي في الحقيقة من أقوى الأدلة على أنه واحد مع الآب في الجوهر؟ والغريب أن يكون المسيح هو ديان العالم بينما بيقول عن نفسه أنه لا يعرف الساعة. تعالوا بنا نفتح الكتاب المقدس ونكتشف مع بعض إيه هي الدينونة، وإزاي المسيح أعلن عن نفسه بوضوح أما قال أن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن، في موضوع بعنوان الآب أعطى الدينونة للإبن، وده من يوحنا 5:22، وهو ده موضوع اللي هندور حوله موضوع النهاردة ومناقشة حلقة اليوم. وعشان كده احنا فعلا بنرحب جدا بضيف الحلقة، رجل الله، رجل الكلمة وخادم الإنجيل، الدكتور القس أمجد خليل، راعي كنيسة نهضة القداسة بالأولالي بالقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك، مبسوطين جدا تكون معنا في حلقة مهمة جدا فعلا عن الدينونة.
1: أهلا بك.

0: بك يا دكتورة ليديا.
1: أهلا بحضرتك.
0: للسادة المشاهدين على قناة الكارما، في البداية بشكرك جدا أني أكون معك النهاردة في البرنامج، وبشكرك أكتر على اختيارك للموضوعات. دايما موضوعات حضرتك دسمة ومليانة، وبتناقشي مش مجرد فكرة بتملي بها حلقة ولا برنامج، لكن فعلا بتكون أسئلة في أذهان ناس كتير. في كل مرة بعلن عن الحلقة اللي بتكلم فيها مع حضرتك بتجيني كتير الحقيقة رد فعل رائعة، الموضوع ده جميل محتاجين نسمع فيه، فبشكرك. وكمان عايز أشكر أخي غالي عندي اسمه الأخ فريد من أخت الكنيسة، تعب معي كتير في تحضير الحلقة دي لأنها حلقة مليانة ودسمة. بشكر ربنا لأجل أخونا فريد شوقي، بشكر ربنا لأجل حضرتك ولأجل قناة الكارما، وبصلي الحلقة النهاردة تكون بترد فعلا على أسئلة كتير في أذهان السادة المشاهدين.
1: في الحقيقة المجد كله يرجع للرب وللروح القدس اللي هو بيرشد ويعلم ويذكرنا بكلمات السيد المسيح، لأنه فعلا الرب يسوع قال كده فتشوا الكتب.
0: نعم.
1: فتشوا الكتب، فعشان كده مهم ان احنا نفتش الكتب. وكمان ايضا قال كده مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: نعم.
1: في الحقيقة اعزائي المشاهدين احنا مرحب جدا باستقبال اتصالاتكم بعد نص ساعة من بداية الحلقة، أو عن طريق كتابة تعليق أو سؤال على البث المباشر الآن على الصفحة الرسمية لقناة كارما، فأهلا بكم. في البداية خلينا نتكلم على الدينونة، والعنوان النهاردة بيقول كده لماذا أعطى الآب كل الدينونة الآب، وعايزين نفهم إيه هي الدينونة بشكل عام وبوجه خاص في فكر الكتاب المقدس.
0: الدينونة البعض يعتقد أنه فلان بيدين شخص يحكم عليه، الحكم هو جزء من الدينونة أو يعتبر المرحلة الأخيرة من الدينونة. لكن دايما كل دينونة بتكون عاملة زي قضية، أي قضية بيكون ليها فيها أكثر من شق وأكثر من محور، فأي قضية لازم يكون فيها متهم، وطالما في متهم يبقى في جريمة، وطالما في جريمة وفي متهم يبقى في قاضي، وطالما في قاضي يبقى في محكمة، وطالما في محكمة يبقى في عقاب، أو قد يكون هذا العقاب يكون البراءة، يعني شخص لا يعاقب أصلا. فالدينونة هي الحيثيات الكاملة علشان نحكم على واحد إما بالقصاص أو بالبراءة، لأنه إحنا مرات كتير بقول كلمة دينونة إن هي كلمة سلبية، فلان ده بيدان يعني صحيح. أنت مدان أنت أخطأت، لكن قد تكون الدينونة إنه الشخص ده بعد كل الحيثيات بعد كل المحاكمة ممكن يطلع براءة، ده معنى كلمة دينونة في المفهوم العام ليها.
1: تمام، لكن الكتاب المقدس كمان أيضا ذكر كلمة دينونة في أكثر من موضع، ترى
0: نعم.
1: يعني ما معنى دينونة في فكر الكتاب المقدس؟
0: لما يتكلم الكتاب المقدس ويقول في الموعظة على الجبل الرب يسوع لا تدينوا لكي لا تدانوا، بمعنى أننا لا أنقض أخطاء وعيوب في الآخرين، تكون نفس العيوب والأخطاء دي موجودة في أنا. لما يقول في رسالة رومي إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، يعني الشخص اللي اغتسل بدم المسيح، اللي ولد الولادة الثانية، اللي تاب توبة قلبية حقيقية، اللي اسمه مكتوب في سفر الحياة، ما فيش دينونة عليه. بمعنى بعد كل حيثيات الحكم بعد كل شيء في المحكمة السماوية ياخد براءة. ليه براءة؟ لأنه هذا الشخص التصق بالرب يسوع المسيح كمخلص شخص الحياة.
1: صحيح جدا، وكتاب المقدس كمان بيقول لنا كده في يوحنا 3:19، يوحنا 3:19 بيقول وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة
0: أكثر
1: من النور. لماذا؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. إذن ده تعريف يمكن كتاب عرفه.
0: نعم.
1: أنه دينونة أن الناس أحب الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة وأن النور جه للعالم. طيب خلينا كمان ناخد شاهد من متى 7 العدد الأول. متى 7 العدد الأول بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. لماذا؟ لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. يعني هو عايزين نسأل سؤال مهم قوي، يعني معنى كده الإنسان اللي بيدين بيدين الآخرين بيحط نفسه تحت نفس الدينونة اللي أدام بيها الآخر، حتى لو هو مش بيعمل نفس العمل أو الخطأ اللي بيعمله الآخر. بمعنى ممكن حد يدين حد عشان فلان ده تصرف مش كويس، أوكي، مثلا زنا، سرق، شتم، عمل أي حاجة من الحاجات دي. هل لو أنا ما بعملش نفس الأعمال ديت كده انا بحط

0: نفسي تحت الحكم بعينه. ما معنى تحت الحكم بعينه؟ أنه الآية دي معروفة قوي قوي.
1: نعم.
0: بيقولوها كده بالبلدي يعني كما تدين تدان.
1: تمام.
0: لكن الرب يسوع طبعا هو اللي قالها في الأول. لا تدينوا لكي لا تدانوا.
1: الآية دي المقصود بيها لما يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا ويقول بعدها لأنك أنت تحت الحكم أيضا نفسه. معناها أنه لما أنت بتدين واحد بتقول له أنت اللي بتعمله ده غلط. فأنا كده أصدر

0: شيء آخر، إني أنا طالما طلبت منه حاجات ما ينفعش يعملها، يبقى أنا كده حطيت مقياس اللي يتعمل واللي ما يتعملش. صحيح. يبقى أنا لازم أكون أنا الأول بنفذ هذا القانون في حياتي قبل ما أطلبه من الآخرين. إدانة الخطأ ليس خطأ، بس إمتى يكون إدانة الخطأ خطأ؟ لو أنا برتكب نفس الخطأ، أنا لما بحط قوانين للآخرين يبقى لازم أنا بالأولى أكون أنا لا أكسر هذه القوانين. لما أقول لواحد، لما أنا أكون شرطي عسكري مرور واقف في الإشارة وأقول لواحد لو أنت كسرت الإشارة دي هتاخد مخالفة، أنا وبقول له الكلام ده أنا كده أصدرت قانون مش عليه هو بس، علي أنا كمان، لأن أنا كمان وضعت نفسي تحت نفس القانون. فما ينفعش أأمر سائق السيارة أنه ما يكسرش الإشارة وأنا بعد كده أكسر الإشارة، فالقانون ينفذ على الجميع. المشكلة الأكبر بقى لو أنا أقول له أوعى تكسر الإشارة وأنا كل يوم بعمل إيه؟ أنا بكسرها. هنا يقول له بعدها أنه قبل ما تطلع القزة اللي في عين أخيك طلع الخشبة اللي في عينك. ده اللي كان يقصده الرب لما قال لا تدينوا لكي لا تدان.
1: صحيح جدا. إذن مهم أن أنا أفحص نفسي الأول ومصدرش حكم على الآخرين، وزي في مثل بيقولوا لا تنهي عن فعل وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت رهيب. يعني ما تنهيش حد على الفعل ده، ما تقولش لحد، ما تعملش الفعل دوت وانت بتعمله ده حاجة عار. وخلينا نرجع لكتابنا المقدس في روميا 2:1 بيقول كده هوت: أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. والعدد 3 بيقول: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ مهم قوي قوي يعني نحن نكون بناخد بالنا وإحنا بندين. زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة قوي، أنه أن أنا بشوف الخطأ ده مش إدانة، لكن أن أنا أبتدي أتكلم أو أحكم على الخطأ وأن أنا أعمل نفس الخطأ. صحيح. لكن للأسف أنا في عيني خشبة واللي قدامي في قزة، مهم أن أنا أخرج الخشبة عشان أقدر أبصر جيدا وأقدر أساعد الآخرين. طيب ليه السيد المسيح حذرنا بشدة أن احنا نكون بندين الناس؟ وهل الطريقة اللي بحكم بيها على الآخرين بتكشف أمر جوايا ممكن يكون مش مظبوط؟
0: حذرنا الرب يسوع من عدم إدانة الآخرين لعدة أسباب. رقم واحد، لأن الإنسان عندما يدين أو حتى عندما يمدح يدين ويمدح حسب الظاهر. صحيح. إحنا دايما بندين ما تراه العيون، لكننا لا نعلم ما في القلب. ما نعرفش اللي جوه. شفنا واحد عصبي صوته عالي متضايق، ليه بتعلي صوتك؟ الناس كلها هادية، وطي صوتك شوية وبنزعق فيه. إحنا ما نعرفش إيه اللي حاصل معاه، أو ممكن إيه المكالمة التليفون اللي جات له. صحيح. أو إيه الأزمة اللي عنده اللي خلته صوته علي. فإحنا دايما دينونتنا للآخرين بكل أسف بندين حسب الظاهر، لكن الله يدين حسب الباطن وحسب الظاهر. رقم 2، أمر الدينونة ده أمر لله، ربنا اللي من حقه يدين، لأنه ببساطة الله يعلم ويعرف خفيات القلوب. طبعا. رقم 3، مشكلتنا أنه أحيانا لما بندين الآخر بندينه بترفع، بكبرياء، بعزة، يعني أنت ما تعرفش تعمل كده، أنت غلطت في كده، أنت ما كانش مفروض تقول كده، وأنا عمال أشاور بصباعي في عينه أنت، نسيت أني ممكن أكون أنا نفسي أقع في نفس هذه الأخطاء. علشان كده كلمة الله بتعلمنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأن في الآخر أنت إنسان زيه، ووارد نفس الذلة ونفس السقطة اللي هو وقع فيها أنت كمان تقع فيها. فحتى لما تيجي كتير أحياناً. كتير جدا. وارد جدا اني انا اقع في نفس المشكلة اللي بدين فيها الاخر. فعلى الاقل من حقي على اخويا، من حقه عليا، او حد معي في البيت او الكنيسة او المجتمع، اني ادين، بس يكون رقم 1 بمحبة. رقم 2، ما كنش انا واقع في نفس المشكلة. رقم 3، أقدم له حب المسيح حتى يقبل مني هذه الإدانة. كلمة الله بتقول أمينة هي جروح المحب. لو اللي قدامي عارف أن أنا بحبه حتى لو قلت له كلام صعب هيقبله مني. لكن لو هو مش شايف في أي حب حتى لو قلت له كلام جميل هيرفضه. فاللي بيفرق حاجتين، رقم 1 الحب،

0: رقم اثنين الأسلوب.
1: صحيح.
0: رقم واحد أنا أقدم لك محبة حقيقية، رقم اثنين بوصل ليك الفكرة أو المعلومة أو حتى الإدانة والتوبيخ بطريقة مسيحية لائقة تخليه هو يقبل مني هذه الكلمة.
1: صحيح جدا، صحيح. والكتاب أيضا كمان بيقول آية جميلة جدا أنا حابة نكون بنقراها مع بعض، بيقول كده هو في رومية 14 10 بيقول أما أنت فلماذا تدين أخاك، أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك، لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح.
0: نعم.
1: يبقى مهم أو نفتكر نحن في يوم من الأيام حنقف إحنا كمان قدام كرسي المسيح.
0: صحيح.
1: ما نزدريش بأخونا.
0: نعم.
1: ومهم أو نحن ناخد بالنا أيضا كمان في موضع آخر كتاب يقولنا كده هو أنه يعني لما بدين أخوك بيقول كده هو أنه يعني الله قادر أن يثبته.
0: صحيح.
1: فما ينفعش تزدري بأخي. طيب الكتاب المقدس عفوا بيقول في المزمور 7 والعدد 11 بيقول أن الله قاضي عادل. طب إزاي بيقول في يوحنا 5:22 للرب يسوع اللي بيقول لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. في المزمور بيقول أنه الله قاضي، هو القاضي العادل.
0: نعم.
1: وفي مواضع أخرى بيقول يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. إزاي إدى كل دينونة للإبن؟ يعني هنا هو عايزين نفهم أكتر ليه إدى كل الدينونة للإبن. هو المفروض ده دوره، هو الله هو الديان. ولو سألت أي حد هيقول لك كده الله هو الديان وهو بس اللي يقدر يكون بيدين حد. إزاي إدى الدينونة؟ إيه السبب أنه إدى الدينونة كلها للإبن؟
0: في العهد القديم قال أنه الله يدين الشعوب.
1: صحيح.
0: وفي يوم من الأيام إبراهيم لما وقف علشان يتشفع عن سدوم وعمورة بسبب ابن أخوه لوط.
1: صحيح.
0: راح سأل الرب سؤال جميل، قال له أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فإبراهيم بيعترف أنه الله هو الديان.
1: طبعا.
0: وكمان في الكتاب أكتر من شاهد في العهد القديم بيقول الله يدين المسكونة بالعدل. وفي مزمور 11 يقول لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه.
1: صحيح.
0: لكن ليه بيقول في العهد الجديد أنه أعطى الدينونة للإبن؟ لما بيتكلم في العهد القديم عن دينونة الله بيتكلم عن أنه الله الأشرار الله يعاقبهم، والشعوب الأرض في العهد القديم وممالك العهد القديم كان أي حد يخطئ أي حد يغلط من حق الله كالقاضي العظيم والديان العادل أن يوقع عليه العقاب والقصاص.
1: صحيح.
0: لكن لما بيتكلم في العهد الجديد أنه الله أعطى كل الدينونة للإبن بيتكلم عن دينونة الخطاة والأشرار بعد اختطاف الكنيسة ومجيء المسيح، بيتكلم في اليوم الأخير لما الله يدينهم. السؤال اللي هو محور الحلقة بتاعتنا.
1: صحيح.
0: لماذا أعطى الدينونة للإبن؟ لأنه ببساطة الإبن هو الذي تجسد، الإبن هو الذي عاش على الأرض بيننا، الإبن هو الذي جاع، هو الذي تعب، هو الذي تألم، الإبن هو الذي صلب، الإبن هو الذي مات، الإبن هو الذي قام من بين الأموات. فلأنه الإبن هو اللي احتمل كل الوجع واحتمل كل الألم واحتمل كل الضيق، شيء طبيعي الابن هو الذي يقوم بعملية الدينونة. شاهد جميل جدا يوضح الكلام ده أعمال الرسل إصحاح 17:30. أعمال 17:30 يقول الله الآن يأمر
1: جميع
0: الناس في كل مكان أن يعملوا إيه؟
1: يتوب.
0: أن يتوبوا متغاضين عن أزمنة الجهل. ليه ده كله؟ قال لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يعمل إيه؟ يدين المسكونة بالعدل مقدما للجميع إيمانا. بس مين؟ برجل قد عينه. مين الرجل ده؟ الرب يسوع المسيح. ليه اختار الرب يسوع المسيح يقوم بالدينونة؟ ليه يتقال عنه رجل قد عينه؟ لأن هذا الرجل في يوم من الأيام يتقال عنه رجل أوجاع ومختبر الحزن كمستر عنه وجهنا، يقول عنه أنه هو اللي احتمل ألامنا، حمل أحزاننا وأوجاعنا، كان مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. فبما أنه الإبن الغالي هو الذي احتمل الصليب، الإبن الغالي هو الذي جاع، هو الذي جاء، هو الذي تجسد، هو الذي احتمل كل أثامنا، هو المنوط به أن يقوم بعملية الدينونة.
1: إذن لأن الابن أيضا هو اللي صار إنسان.
0: نعم.
1: والكتاب يقول أخلى نفسه
0: أخذ.

0: متخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. دينونة مرتبطة أيضا بالصليب. وكمان بعد الآية دي مباشرة لقينا فعلا بعد اللي هي إنه الآب أعطى كل دينونة الابن بنلاقي آية خطيرة جدا بيقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. ودي في يوحنا 5:23. إذن الاب قاصد ان هو يكرم الابن ان هو يكون ديانا لكل الخليقة. ولانه زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه هو جاع مثلنا مجرب في مثلنا في كل شيء لكن بلا خطية. طيب خلينا نتكلم اكتر على الموضوع دوت. اذا عايزين نقول انه في ناس بتقول انه الاب ما ادى كل دينون الاب كانه فوضه, فاذا الاب اعلى من الابن. وطبعا في شوزي هو بيقولوا الكلام دوت واخرين يعني بيقولوا انه الابن اقل مكانه من الاب. عشان كده هو في حد بيدي حد, يبقى واحد عنده يعني السلطه ديت وواحد ما عندوش, اللي هو الاب عنده السلطه ان هو يدين وادى السلطه دي للابن. اذا الاب اعلى مكانه من الابن. نرد نقول ايه؟
1: نقول ببساطة لما الآب بيعطي الابن الدينونة ده يعتبر ترتيب أدوار, تنظيم أدوار, وليس معناه أن الابن صار أعظم من الآب ولا الآب أقل من الابن ولا الروح القدس أقل من كليهما. ده عبارة عن ترتيب وتنظيم أدوار. لما أكون حضرتك وأنا في الاستوديو أقول لحضرتك عليك المسؤولية دي وأنا علي المسؤولية دي, مش معنى أنه شخص خد مسؤولية دون الآخر يبقى المسؤولية دي جعلته الأعلى أو الأرقى أو الأعظم والشخص الآخر الأقل أو الأدنى. على سبيل المثال الإنسان مكون من 3 حاجات, نفس وروح وجسد.
0: صحيح.
1: هم 3 كل واحد ليه دور. النفس اللي هي ممكن تشتاق, اللي هي ممكن تكون فرحانة تكون زعلانة, النفس اللي تشتهي, النفس يكون عندها مشكلة معينة فرحان زعلان, دي حاجات مرتبطة بالنفس. الروح يشتاق إلى الله, إلى كلمة الله, إلى الصلاة, إلى الحياة ببر وقداسة وأمانة. الجسد يتعب, يأكل, يشرب, ينام, يمشي. اللي بين 3 دول حاجة اسمها ترتيب أدوار. كل واحد بيقوم بالدور المنوط به, لكن في الآخر هما الثلاثة واحد.
0: صحيح.
1: ما أقدرش أقول فيهم واحد دوره مش مهم والتاني دوره مهم جدا. هما الثلاثة بيكملوا بعض. فالآب هو المنشأ الذي أنشأنا والذي خلقنا, والابن هو الذي لأجلنا مات على الصليب وفدانا.
0: صحيح.
1: والروح القدس هو الساكن فينا والذي مكث فينا لكي ما يشددنا ولكي ما يعزينا إلى أن نصل إلى بيت الآب. فعبارة عن ترتيب أدوار بين الثلاثة. ما فيش حاجة تقول ولا آية بتقول أنه فيهم واحد أعظم من الآخر.
0: وطبعا الدليل زي ما قلنا من شوية أنه بعد ما أعطى الله الآب الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يعني مثل يعني بالضبط كما يكرمون الآب. طيب بعد ما الرب يسوع قال ان هو خد كل دينونة ان هو من حقه ان هو يدين العالم, لقينا انه في يوحنا 8:15 بيقول السيد المسيح بيقول كده, انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احد. ده اعتراف من السيد المسيح نفسه انه مش هيدين احد. هل بكده بيناقض الكلام السابق اللي في الايه فعلا اللي هي يوحنا 5:22 اللي هي الاب لا يدين احد وانه ادى كل دينونه الاب؟ بيقول كده هو بيقول اما انا فلست ادين احد. هل في كده تناقض؟
1: ما فيش اي تناقض بالمره, لانه هنا بيتكلم عن نوعين من الدينونه. بيتكلم عن دينونتين مش دينونه واحده. لما بيتكلم في يوحنا 5 عن دينونه الاب التي اعطاها للابن يتحدث عن الدينونه في اليوم الاخير.
0: صحيح.
1: يتحدث عن دينونه الاشرار والخطاه بعد الاختطاف ومجيء المسيح. لكن لما هنا الرب يسوع في الشاهد الاخر بيتكلم بيقول انا لست ادين احد, الرب يسوع لما قال الكلام ده كان في الناسوت, كان في الجسد. فبيقول لهم أنا في المرحلة دي وفي الفترة دي أنا مش جاي علشان أدين.
0: صح.
1: لسه جاي تمام. وقت للدينون وما جاي تعمل لي وقت ده. قال جاي عشان أقدم حب, جاي أقدم رسالة خلاص, جاي عشان أقدم محبة.
0: صحيح.
1: جاي أقدمك عن الرجاء, جاي أكلمك عن الرجاء, جاي علشان أكلمك إنك ليك فرصة تتوب وترجع. في ترنيمة قديمة جميلة كان يقول فيها المرنم اليوم يسوع شفيع بكرة تراه قاضي.
0: صحيح.
1: فاسمع وكون مطيع لصوت الفادي. النهاردة يسوع مش بيدين، النهاردة يسوع عمال بيدافع، بيكلمك، بيقول لك تعالى، بيقول لك توب، عيش للمسيح. فدي الفترة اللي فيها بيقدم رجاء. إيه الدليل على كده؟ تفتكر حضرتك في أول مرة الرب يسوع دخل المجمع وأعطي له السفر أن يقرأ، قرأ من سفر أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأنادي للمأسورين بالحرية، لا أعصر منكسر القلوب. كلام كله مشجع. قول لك إيه بعدها؟ وأكرز بسنة الرب المقبولة، وما كملش وطوى السفر. ليه ما كملش؟ لأنه بعد عبارة أكرز بسنة الرب المقبولة يوم انتقام لإلهنا،
0: ده كان في العهد القديم في أشعياء،
1: في سفر أشعياء في العهد القديم. فليه ربنا طوى السفر؟ بقول مرة تانية لأنه عاوز يقول إحنا النهاردة مش في يوم الانتقام، إحنا النهاردة في سنة الرب المقبولة. ودي فرصة من خلال برنامج حضرتك نوجه رسالة للسادة المشاهدين: أنت في سنة الرب المقبولة. قل له: رب ساعدني أتوب وسلمك قلبي وسلمك حياتي قبل أن يأتي يوم الانتقام. وروعة كلمة الله، لما تكلم عن القبول السنة، ولما تكلم عن الدينونة اليوم، كأنه عاوز يقول أنا مطول بالي جدا لأني كثير الرحم، طويل الرحم، طويل الرأفة والرحمة، وعندي محبة. هذا الإله الطويل الروح والكثير الرحمة والكثير الرأفة بيدينا وقت طويل، بيدينا سنة علشان نتوب ونرجع قبل ما يجي يوم اسمه يوم الانتقام.
0: أمين أمين. كتاب يقول: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نعم. ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. و أيضا رب يسوع قال كده في يوحنا 12:47: لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. كان واضح قوي هدفه في وقت ما جه، وكان جاي عشان يخلص العالم. لكن خلينا نرجع تاني لكتاب الكتاب المقدس في يوحنا 8:15. رب يسوع بعد ما قال أما أنا فلست أدين أحد، قال كده هوت في عدد 16: وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. هنا بيقول إن هو دينونته حق. ليه؟ لأن هو بيدين هو. نعم. والآب. تفسيرك إن هو ترجع الآب تاني للدينونة.
1: نعم. عاوز يقول إنه دينونة الناس للناس مش من حقهم يدينوا بعض. ليه؟ لأن أنا ممكن أدين شخص آخر وأنا في نفس العيب، أو أدينه وأنا ما عنديش نفس العيب، بس فيما بعد أعمل إيه؟ أقع في نفس العيب.
0: ممكن.
1: فهنا دينونتي ليست دينونة حق. لكن بيقول عن نفسه الرب يسوع: لو أنا هدين أنا دينونتي حق. ليه حق؟ رقم واحد لأن أنا بلا خطية، أنا منزه عن كل خطية. أنت ما ينفعش الدين لأن أنت خاطي، فأنتوا الاثنين ما حدش فيكم أحسن من بعض. لكن رقم اتنين، أنا لما بدين مش بدين حسب الظاهر زيك أنت، أنا لأني ابن الله، وإنه الله الآب يرى كل شيء، نحن نادين حسب الداخل. فالإنسان يدين المظهر، لكن صحيح. الله يدين حسب الجوهر.
0: طبعا.
1: الإنسان بيدين من بره، وأنا كإنسان أعرف اللي بره وما أعرفش اللي جوه، لكن الله الآب يعلم الخفيات. وبما أنه يسوع المسيح هو أيضا ابن الله، هو أيضا يعلم الخفيات. فكأنه عاوز يقول أنه لو كان في حد من حقه يدين الإنسان هو أنا ابن الله، لأن أنا والآب عارفين اللي جوه الإنسان، ومع ذلك أنا مش هدين. طب ليه مش بالدين يا رب رغم انك عارف كل حاجة؟ لسه الوقت ما جاش. زي ما قلنا نحن في سنة الرب المقبولة، نحن في وقت القبول، فانا مش هدين دلوقتي. يعني كل كلام ليك دلوقتي عن الرجاء، عن التوبة، عن الخلاص.
0: تمام تمام جدا. طيب احنا في الحقيقة معنا اتصالات. معنا الاخت سيلا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. ما روحك حبيبتي، اهلا بيكي، تفضلي حبيبتي.
2: مع حضرت الزيت المبارك الممسوح بالروح القدس، أمجد ربنا يبارك حياتك.
1: شكرا. أمين. أهلا وسهلا.
0: شكرا لحضرتك.
2: تكملة لكلام حضرت الزيت الجميل الممسوح دايما، لما واحد من التلاميذ في لوكوس قال للسيد المسيح أرنا الآب وكفانا، فقال له يا فيلبس أنت معي جمالا هذا مقداره، لم تعرفني، من رآني فقد رأى الآب. الجميل في كتابنا المقدس من لم يقتطف أحد آيات كده ويطير كل فكرة في الإنسان، لكن ليه السيد المسيح بالرغم كل الأعمال اللي عملها من الخلق والغفران وإقامة الموتى بعد أن أنتنوا إشباع الجموع، كل دي عمليات خلق، حتى لما قال لبطرس ادفع الجزية ليك، واللي هتلاقي سمكة.

0: وهكذا، حاجات كلها ما يعلمهاش إلا العلم. ليه سبب عثرة لبعض الناس ويقولوا إنه مجرد لهي؟ ده أنا بعتبره تحقير. والسهرة الروحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: ربنا يباركك أخت سيلة، أسئلة جميلة جدا كالعادة. ليه الناس لحد دلوقتي بتعتبره أحيانا نبي؟ يعني في ناس لحد دلوقتي بيقولوا أنه هو مجرد نبي، مجرد شخص عظيم. فده سؤال مهم قوي هنرد عليه بعد ما ناخد عندنا اتصالات كثيرة. معنا الأخ عادل من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بيك، مساء الخير أختي.
1: أهلا بحضرتك،
2: حلقة جميلة، حلقة جميلة بالمصطبات الراعي جميل زي الدكتور الأسيس أنجد خليل، شيء يسعد القلب صراحة. ده رجل الله الكامل اللي احنا بنتعلم منه، وده أمير الوعاظ.
1: صحيح، أنا بتفق مع حضرتك.
2: اتفضلي.
1: أنا بتفق مع حضرتك، اتفضل.
2: ده أنا بنتني لكنيسة نار قداسة وحد متردد. فالرجل الله المبارك الأسيس أمجد، دكتور أمجد، حد رائع، حد كل القيم فيه. وده زي سيده بالضبط، أنا بقولها كتير وبكررها، ده المعلم اللي بيعمل ويعلم. فده احنا شايفين منه كل خير وكل محبة وكل كرم. ربنا يبارك ويجي لنا السلامة يا رب.
3: شكرا شكرا.
2: وكنا في السفر إلى أمريكا يا أبوي.
3: شكرا.
1: ربنا يباركك أخوي عادل. بالفعل الكنيسة دي فعلا أنشأت أجيال جميلة جدا وناس فعلا بركة، وفعلا أنا بتفق مع حضرتك، فعلا الأسيس أمجد شخص فعلا مستخدم ورب مبارك، والمجد كل المجد بيرجع لإلهنا وملكنا اللي بيصنع أواني كثيرة جدا للكرامة. طيب إحنا معنا أيضا اتصال من الأخ مسعد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء ياسر، اهلا بحضرتك.
4: انا وحشنا جدا، وبعت كلمات من مصر لي وقول له وحشتنا وحشت ناسك.
3: شكرا.
1: امين. اهلا بك اخي مسعد، هل عندك سؤال عن موضوع الحلقه؟
4: عندي سؤال.
1: اتفضل.
4: الاولى الاهلي كورنثوس قطعها 15،
1: والعدد؟
4: عدد 8-1. عدد 8-1
1: نعم.
4: ومدى أبداع له الكل فحينئذ الإبن نفسه أيضا سيخضع للذي أبداع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. لماذا يخضع الإبن في الآخر رغم أن قد أعطى الله الآب البينونة كلها للإبن؟
1: سؤال محترم. سؤال رائع جدا جدا. أنا بشكر حضرتك جدا لأجل مشاركتك، وسؤال ممتاز. احنا هنطلعه دلوقتي، حضرتك طلعته حضرة أسيس كورنثوس الأولى 15-28. سؤال رائع جدا، ازاي الابن لو هو يعني لو هو الله الظاهر في الجسد ازاي هيخضع للاب؟ وده سؤال ناس كتيرة بتسأله حضرة أسيس، هنجاوب عليه. احنا معنا اتصالات أخرى. معنا الأخ مصطفى من بنسلفانيا، أهلا وسهلا بحضرتك.
5: ألو، مساء الخير.
1: أهلا بيك، تفضل.
5: مساء الخير، الصوت مسموع؟
1: الصوت مسموع طبعا. مش معايا برضو الأخ مصطفى، صح كده؟
5: أنا معاكي، وأنا معايا واحد اللي عايز يسأل السؤال في الموضوع الحلقة.
1: تمام تمام.
5: طيب خليك
1: معايا، اتفضل.
6: سلام ونعم وصبونا.
3: أهلا وسهلا. سلام ونعم. شكرا، أهلا بيك.
1: مين معنا؟ مين معنا؟ اسم حضرتك ايه؟ نتشرف باسمك.
6: جرجس.
1: اسم حضرتك جرجس؟
6: انت حنا الخير.
1: حلو قوي، انت صاحب مصطفى؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا اخ جرجس، اتفضل. اتفضل سؤالك، اتفضل.
6: سؤالي في سفر 20.
1: سفر سوري، الصوت معلش، سفر ايه حضرتك؟
6: في سفر اشعياء 20.

0: يا ريت يكون في موضوع الحلقة من فضلك. اتفضل. أشعياء 20.
1: أشعياء 20. لذلك أبوك تتكلم الرب عن يدي أشعياء.
0: عدد كام؟ عدد كام؟
1: 2 و3 و4.
0: أوكي. أشعياء 20 2 و3 و4. القسيس بيطلعها. أوكي. اتفضل. اتفضل.
1: لذلك أبوك تتكلم الرب ابن عموس قائلا اذا بحل النساء عن حكويك واخلع حجاب المسلمين ففعل هكذا.
0: بس ده مش موضوع الحلقه يا اخ جرجس. ده مش موضوع الحلقه بس هنجاوبك. حاضر. ده مش موضوع الحلقه. ده مش موضوع الحلقه يا اخ جرجس. طيب يا اخ مصطفى هنرد عليك. حاضر حاضر عينيا. شكرا ليك يا اخ مصطفى. احنا عندنا كذا سؤال. خلينا نرد على الاخت سيلا الاول. احنا معانا اتصالات. نعم معانا الاخ فريد من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا بحضرتك. اتفضل.
2: ازيك يا دكتوره ليليا؟
0: انا بخير زي حضرتك.
2: الله يخليك. انا كان عندي سؤالين معلش. سؤال اول في مات 7:1 لا يشرك بالله لا تدين لكي لا تدين.
0: يا
2: في الحقيقه الايه دي بتتقال في مناسبات عده وفي احكام كتير. فهل يا ترى ايه الوقت المناسب اللي اقدر اجاهر بيه وارد بالايه دي علشان هي النهارده بتستخدم يعني اسف التعبير كقرباض او اداه تاديب للمواقف اللي تعجبني او ما تعجبنيش. فايه الموقف المناسب ان انا استخدم الايه دي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني عبرانيين 5:9 بيقول الكتاب عدد 9.
0: سوري معلش. ايه الشاهد التاني؟ سوري معلش انا اسفه. ايه الشاهد التاني من فضلك؟
3: عبرانيين
2: 7. ما معنى اسكم من ما معنى؟ هل عمل المسيح او شخص المسيح حاشا ناقص شيء؟ ومن هو الذي كمل؟ لان هنا بيقول اسكم من هل هو ناقص في شيء؟ بينما في عدد 10 بيعلن كمال لاهوت المسيح كمال كهنوت المسيح رغم ان افتح حسين حط ان كهنوت المسيح حضرتك يعني من ست لاوي هو الرب يسوع من ست لاوي. فده استدراك كامل ان يسوع يعني مؤهل او مكتسب لمجد غير عادي ظهر في عدد 10 بينما في عدد 9 ارى عدم كمال هذا العمل. فأروح لعدد 9 إلهي
0: معلش معلش قولي الشاهد تاني من فضلك. الشاهد تاني
2: عدد ناقص في عدد 9 وما الذي كمل المسيح وما ما معنى كلمة كملي؟
0: ممكن الشاهد مرة أخرى من فضلك أخويا فريد. ممكن الشاهد مرة أخرى؟ عبرانيين كم؟
2: 5:9
0: عدد 9. شكرا لحضرتك. أيوة. هنجاوب على حضرتك. نعمة ربنا.
2: شكرا
0: جدا اخويا فريد.
2: ربنا
0: يباركك الرب. طيب اوكي. خلينا ناخد الاول اخت سيلا. باختصار كده بتقول ازاي انا بستعجب انه ايات كثيره جدا واعمال كثيره جدا الرب يسوع فعلا عملها وايضا قال كده انا في الاب والاب فيا زي ما شاهد اللي قالته. ازاي لحد دلوقتي في ناس بتؤمن ان هو مجرد نبي ونبي عظيم وخلاص؟
3: ببساطة زي ما قال الكتاب المقدس على لسان الرسول إنه إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين اللي كانوا عايشين أيام الرب يسوع المسيح سمعوا تعاليمه شافوا معجزاته شافوا كل ما فعل الرب يسوع المسيح له كل المجد. ومع ذلك مش كل الناس اللي شافت المعجزات وسمعت التعليم وعاصرت وعايشت المسيح أمنت بيه. ده في يوم الأيام الرب يسوع بعد ما تكلم عن التبعية إن أراد أحد أن يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. يقول كتاب إنه ناس كتير من اللي كانوا ماشيين ورا الرب يسوع ما عادوش يمشوا معاه مرة تانية وقالوا هذا الكلام صعب من يستطيع أن يسمعه. فده بيورينا ببساطة رغم إنه الناس في أيام المسيح سمعت رغم إنها شافت رغم إنهم تعايشوا أيام المسيح ومع ذلك في البعض بل الكثيرين رفضوا زي النهاردة بالضبط. كل كلام الله بيتكلم إنه ابن الله إنه الله نفسه إنه بيقيم الموتى بيعمل المعجزات بيصنع أمور عظيمة لكن للأسف مش كل اللي بيسمع الكلام ده ولا بيشوفه اللي بيمشي مع الرب يسوع ويؤمن به. ونرجع تاني لنفس الآية إبليس بيعمل أذهان وإبليس بيعرف صحيح. يفسد الأذهان عن عمل الله وعن عظمة الله
0: صحيح جدا في الحقيقة.

0: احنا معانا اتصال، معانا الاخ عادل من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. للاسف فقدنا الاتصال، من فضلك عود الاتصال مره اخرى، هناخد اتصال حضرتك. طيب الاخ مسعد بيقول الايه اللي هي في كورنثوس الاولى 15 عدد 28، خلينا نطلعها عشان نقراها. لو حضرتك مطلعها ممكن تكون بتقراها من فضلك.
1: كورنثوس الاولى،
0: كورنثوس الاولى بالظبط 15 28. موجوده. اوكي شكرا لك كحضر المخرج. ومتى أخدع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخدع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. هنا هو يمكن بتشير أنه كأنه الابن في يعني أقل مكانة من الآب، فعشان كده هيخضع للآب. إيه رأي حضرتك؟
1: علشان نريح السادة المشاهدين في فكرة مين أعظم، الابن ولا الآب، كل آية وكل موقف كتابي يجي فيها الابن بيخضع للآب أو الآب أعظم من الابن، نفهم أنه هنا الكلام عن لاهوت وناسوت، مش بيتكلم أنه اللاهوت فقط ولا الناسوت فقط.
0: يعني إيه لاهوت وناسوت من فضلك؟
1: اللاهوت يعني الله الآب، الناسوت الله في المسيح الذي تجسد. يقول في يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة. صحيح. والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. عدد 14 في نفس الإصحاح يقول في يوحنا 1 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صحيح. فالله الآب ده بنسميه اللاهوت، تجسد المسيح بنسميه الناسوت. فلما يقول إنه الابن يخضع للآب لا يتكلم عن الابن في اللاهوت، بيتكلم عن الابن فين؟ في الناسوت. زي برضو قضية عند البعض يقول لك اهو عشان تعرفوا انه الاب اعظم من الابن، الابن مرة قال ابي اعظم مني. ايوه فعلا ابي اعظم مني كلاهوت، لكن مش اعظم مني كالله. فاحنا في الادوار متساويين تماما، مفيش اقنوم اكبر او اقل من صحيح. الآخر. لكن لما يقول إنه الابن يخضع للآب بيتكلم عن الابن في حالة التجسد لا الابن في حالة اللاهوت، لكن في الآخر الكل بنفس
0: المقص. هو قال كمان كتير قوي، قال أنا في الآب والآب فيا، وآيات كثيرة جدا جدا، أنا والآب واحد، آيات كثيرة جدا بتدل على وحدانية الله الآب والابن والروح القدس. طيب خلينا كمان نشوف الأخ فريد قال اللي هي في متى، الآية في متى 7:1 أولها، قال لا تدينوا لكي لا تدينوا، اللي احنا ذكرناها من شوية. إيه الوقت المناسب؟ لأنه فعلا زي ما يعني ما هو كان بيقول أنه كتير قوي بنستخدمها بشكل عادي يعني طول الوقت لا تدينوا. أنت المفروض الوقت المناسب أن احنا نكون بنستخدم الآية دي وبنعملها.
1: كلام الأخ فريد مظبوط. في بعض الأحيان تيجي تقول لواحد اللي أنت بتعمله ده غلط، يقول لك بقول لك إيه لا تدينوا لكي لا تدانوا. طب يبقى كده الواحد لو شاف غلط ما يتكلمش أبدا بسبب هذه الآية. بس علشان لما أجي أدين محدش يقول لي الآية دي، لازم الشخص اللي يدين، وهنا عايز أقول كلمة يدين يعني يشاور على الغلط، يعني يحكم على أمر غلط. لازم الشخص اللي يقول للغلط غلط أو الشخص اللي يدين الخطأ يكون بيتوفر فيه ثلاث حاجات. رقم واحد أن يكون الشخص هو نفسه لا يفعل نفس الخطأ. فقبل ما أقولك يا دكتورة ليديا من فضلك بلاش تكذبي، لازم أكون أنا كمان مش بكذب. قبل ما أقولك بلاش تعلي صوتك، بلاش أكون أنا كمان صوتي عالي. فرقم واحد قبل ما تدين غيرك اتأكد الأول أنه العيب ده مش موجود فيك. عشان كده الرب بعدها قال ايه؟ قال له قبل ما تطلع القذى اللي في عين اخيك، مش طلع القذى اللي في عينك، الخشبه اللي في عينك.
0: صحيح.
1: انت عينك فيها لوح خشب، وعارف تشوف حته نشاره الخشب القذى الصغيره اللي في عين اخوك. فان اردت ان تدين فاولا احكم على نفسك. صحيح. ودين الخطيه التي في داخلك. رقم اثنين، عندما تدين لا تدين من باب الكبرياء بل من باب الاتضاع. أنا مش بدينك لأن أنا أحسن منك، لأن أنا ممكن أقع في نفس الغلطة بتاعتك، لكن أنا بدينك بالتضاع، أنا بدينك بحب، أنا بدينك لأن أنا خايف عليك.
0: صحيح.
1: أنا بدينك مش عشان أفضحك ولا أجرحك، أنا بدينك علشان أحسن منك.
0: صحيح.
1: أخليك أنت زي ده وكمان أفضل. صحيح. مني. يبقى رقم واحد لما أدين ما كنش أنا بعمل نفس الغلطة. رقم اثنين بالتضاع. رقم ثلاثة أختار الأسلوب الرقيق والطريقة التي تمتلئ بالحب حتى تقبل مني الإدانة.
0: رائع جدا. الكتاب يقول لنا كده إذا انسبق أحد وأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحين مثل هذا
1: بروح الوداع،
0: بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لألا تجرب

0: أنت أيضا. طيب هناخد اتصال وبعد كده نكمل الإجابة للأسئلة. معنا الأخ فاروق من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخويا فاروق، من فضلك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك أخويا فاروق، تفضل.
1: أنا بحييكي على اختيار البرنامج الرائع ده.
0: المجد كله للرب وروح القدس هو اللي بيرشد. ومعنا القسيس الجميل القسيس أمجد خليل.
1: وبحييكي على اختيار جناب الراعي الدكتور القسيس أمجد.
0: هو حبيبنا.
2: شكرا يا فاروق.
0: ربنا يباركه.
1: القسيس أمجد ده قيمة وقامة.
0: صحيح جدا.
1: حضرتك اخترت الشخص المناسب.
2: شكرا.
1: للحلقة المناسبة.
2: شكرا.
0: صحيح جدا، بشكر الرب لأجل الاختيار ده
1: ويستخدمكم لمجد المسيح.
0: أمين في اسم المسيح. هل عندك سؤال أخوي فاروق؟
1: الله معك، الله معك.
0: أوكي، نشكرك جدا جدا لأجل فعلا التحية الرائعة ديت. بالفعل هو القسيس فعلا محبوب من كل الناس، وهو فعلا حبيبنا ورب بيستخدمه بكل قوة. بنصلي له أنه رب يباركه أكثر وأكثر من كل الماضي. طيب يعني حابين جدا نكون بنجاوب على السؤال الثاني بتاع الأخ فريد، بيقول اللي هو في عبرانيين 5:9، حضرتك كتبت عندك عبرانيين 5:9 بيتكلم، لو ينفع نجيبه على الشاشة. اوكي بالظبط. وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعون سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. إن هو وإذ كمل دي، هو عنده مشكلة في كلمة كمل.
2: المشكلة دي تتلاشى تماما لو رجعنا لعدد اللي قبله.
0: اتفضل.
2: عدد 8 بيقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. يبقى بيتكلم هنا عن الله في حالة برضه اللاهوت ولا الناسوت. الناسوت بيتكلم عن الابن. صحيح. متى كمل لا تعني انه نقص وكمل، لكن متى انتهى؟ لما الرب على الصليب قال قد أكمل، يعني عمل إيه؟ أكمل العمل بالتمام. هنا متى كمل يقصد بعد انتهاء عمل المسيح على الأرض في الصليب. بعد الرب ما يكمل العمل يبقى كده هو عمل كل اللي عليه، زي ما قال على الصليب قد أكمل. لما الرب صلى في الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 قال إيه للآب؟ قالوا أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. هنا بيقول له في عدد 8 الآية اللي قبلها مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص. كلمة كمل يعني أكمل كل شيء، أكمل عمل الصليب، عشان كده قال على الصليب قد أكمل. فهنا كلمة كمل مش معناه كان عنده نقص، كمل أي متى أنهى عملية الفداء تماما.
0: رائع.
2: فوق الصليب.
0: رائع رائع رائع. بشكرك شكرا. جدا لأجل فعلا يعني إجابة رائعة جدا ومقنعة جدا كمان. طيب خلينا نرد على أخويا جرجس الأخ مصطفى، يعني هو مش موضوع الحلقة أنا عارفة كويس، لكن خلينا نجاوب. الكتاب بيقول مستعدين لمجابة كل من يسألكم.
2: تمام.
0: طيب خلينا بيتكلم هو على أشعياء 20، أشعياء 20 والعدد 2 و3. يا صحيح 2 و3. طيب لو ينفع نحطهم على الشاشة من فضلكم. في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعياء ابن أموز قائلا اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك، ففعل هكذا ومشى معرة وحافيا. فقال الرب كما مشى عبدي أشعياء معرة وحافيا 3 سنين، آية وعجوبة على مصر وعلى كوش. إن هو بيتكلم طبعا إزاي نبي الله يعني أكيد معرة وحافي. هل كان معرة تماما؟ دي نقطة مهمة قوي. وخلينا يعني نسأل سؤال صحيح، إزاي الله بيأمره كده وبيأمره كده ليه؟ ليه يعني إيه الهدف يعني إنه يخلع ثيابه؟ هل كل ثيابه ولا جزء من ثيابه؟
2: اتفضل. مبدئيا زي ما حضرتك قلتي، لما بيقول ان هو معرة مش معرة تماما، لكن معرة بمعنى يمكن قد يكون النصف الاعلى من جسمه ممكن يكون بلا ثياب. وهنا عاوز يقول ببساطة انه في حالة من التعرية، اي ما لا يوجد اي شيء يستره. وهنا كان الله بيتنبأ عن مصر وبعض الدول، بيقول انه البلاد دي هتمر بحالة جفاف وبحالة احتياج وبحالة فقر وبحالة ألم زي الراجل العريان اللي مش قادر يستر نفسه. أما إزاي الرب يطلب من النبي بتاعه حاجة زي كده، فده في العهد القديم كان وارد. يعني لما كان يحب يعلم إرميا مثلا إنه شعب ربنا عامل زي حتة الصلصال زي الطين، ربنا بيشكل فيه، قال له اعمل ايه؟ قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي.
0: صحيح.
2: وكان الفخار يضع عملا وهكذا. فالله كان احيانا في العهد القديم يطلب طلبات من الانبياء. ده واحد من الانبياء اسمه حزقيال مره يقول نام على جنبك اليمين، مره نام على جنبك الشمال، طلب منهم طلبات غريبه. كان الله بيمثل من خلال شكل النبي وحياه النبي. مره قال لإرميا انه يلبس زي جبه او عبايه ويمسكها جدا كده وبعد كده يحطها في صخره، قالوا زي ارتباط الله بالشعب، زي ابريق الفخاري، زي تين اسمه التين البكور والتين الرديء. فكان الله بيستخدم الانبياء والرسل في العهد القديم من خلال طلبات واوامر معينه، من خلالها الله بيمثل ويقرب الحقيقه لهذا الشعب.
0: صحيح جدا. لكن انا عايزه اقول ان هو بيقول لك ان هو، خلينا يعني نركز في نقطه، اذهب وحل المسح عن حقويك. اذا هو كان لابس المسوح، يعني
2: مش عريان تماما،
0: فقال له شيل المسح. لكن ممكن يكون كان لابس بعد كده. لكن كمان الايه اللي بعدها بيقول كده هو مشى معرى وحافيا، معرى من اجزاء معينه مش لازم كله، يعني الفكره انه يعني مش تماما. يعني
2: صحيح.
0: فكره معرى حتى كمان لو رجعنا للغه الانجليزيه نلاقي ان هو يعني جزئيا مش
2: نعم.
0: كليا
2: نعم.
0: فعشان تستريح يا اخويا جركس ويستريح اخويا مصطفى، جزئيا مش كليا، وده ليه رمز زي ما الاسيس قال. ف يعني اتمنى ان يكون الاجابه وصلت. طيب خلينا نخش في موضوع وسؤال مهم قوي قوي. السيد المسيح لي كل المجد قال كده في مرقس 13:32، أما ذلك اليوم وتلك الساعة، مرقس 13:32، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. طيب إزاي نهوة المسيح مش عارف الساعة؟ الساعة بمعناها إيه؟ طبعا عايزين نعرف إيه الساعة، وإزاي نهوة هو ما عارفش الساعة وهو اللي هيقوم بالدينونة كلها؟
2: ببساطة هنا لما بيتكلم عن الساعة بيتكلم عن ساعة مجيء ابن الإنسان.
0: يعني طيب. نهاية العالم؟
2: نهاية العالم.
0: تمام.
2: فالسؤال البديهي، أنت إزاي مديله الدينونة؟ مخليه هو اللي يدين كل صحيح. العالم، وحتى مستكتر عليه يعرف الساعة، يعرف هي إمتى. نرجع ونقول ببساطة هنا بيتكلم عن الابن. بيتكلم عن الابن لما كان بالجسد، لما كان على الأرض. فشيء طبيعي لأنه الابن وعلى الأرض عاوز يقول انه الله الآب، لانه اللاهوت يعلم كل شيء. لكن الابن وهو في الجسد لم يعلن له الآب كل الاشياء. زي ما قلنا برضو من شويه لما الابن قال ابي اعظم مني.
0: صحيح.
2: ليه بتقول اعظم منك وانتوا الاثنين واحد؟ الثلاثه واحد، الاب والابن والروح القدس. قال انه هو اللاهوت، لكن انا حاليا محدود فين؟ في الجسد، محدود في الناسوت. ده التفسير الاول.
0: صحيح.
2: التفسير الثاني كلمه انه لم يعلن للابن، هنا مش معنى يعرف الساعة بمعنى يعني يعرف معلومة، لكن يعلن أن يخبر بها الآخرين.
0: صحيح.
2: كأنه عاوز ليس للابن حتى لو يعرف الساعة ليس له الحق أن يخبر بها الجميع.
0: صحيح.
2: في ذلك الوقت، لأن الناس كان العلم بتاعهم والفكر بتاعهم والإدراك بتاعهم محدود في ذلك الوقت.
0: صحيح جدا. وكتاب بيقول أنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، دي حاجة. وأيضا كمان في شواهد كتيرة في كتاب مقدس بتتكلم على، قالوا له كده بطرس قال للرب يسوع، قال له يا رب أنت تعلم كل شيء في يوحنا 21:17.
2: نعم.
0: والتلاميذ قالوا له لأنك تعلم، لأننا نعلم أنك تعلم.
2: نعم.
0: أنك عالم بكل شيء. وأيضا الكتاب المقدس بيقول وكان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان. إذن هو كان قاصد إن هو ما يقولش.
2: نعم.
0: فعلا، لأنه لو قال إيه اللي هيحصل؟
2: هو الفكرة
0: لو قال الساعة،
2: الفكرة إنه الناس نفسها لو عرفت الساعة طب خلاص، أنا لو عارف الساعة أعمل كل اللي أنا عايزه وأعيش حياتي في استهتار كامل، وقبل الساعة أنا ممكن أقدم توبة. لكن ربنا عايزنا دايما في حالة دائمة من السهر، التوبة، الاستعداد. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده سهران. لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي اللص لسهرة وما ترك بيته ينقب. نهاية
0: صحيح.
2: كل شيء قد اقتربت، نعمل إيه؟ فتعقلوا واصحوا للصلاة.
0: تمام. طيب هنرجع تاني ونسأل إزاي رب يسوع كإنسان اتهم بالتجديف وصلبوه وضربوه واتهان واتلطم على وشه، بعد كل دوت نلاقيه واقف في يوم الدينونة الرهيب كديان.

0: ازاي يتقلب الموقف المشهد من انه هو شخص مدان كان وفعلا جابوا له شهود وتمت ادانته هنا في الارض يقف في نهايه العالم كديان، ازاي الموقف يتقلب بالمنظر ده؟
1: ده نقدر نقول انه ده سبب ادعى يخلي الرب يسوع هو اللي يدين. ليه؟ لانه هو اللي احتمل، هو الذي جدف عليه، هو اللي اتهان، هو اللي اتضرب، هو صحيح. اللي اتلكم، هو اللي اتلطم، فلانه هو اللي احتمل كل تيارات غضب الله، هو اللي احتمل كل اهانه الانسان، يبقى لازم من حقه هو بايده اللي يعمل ايه؟ اللي يقتص واللي صحيح. يدين. في عبرانين 10 تقريبا عدد 27 و28 يقول لهم من خالف ناموس موسى على فم شاهد او اثنين ده لازم خلاص يقتص منه. ده ناموس مين ده؟ ده ناموس موسى، ناموس عهد قديم. يقول لهم ايه بعدها؟ فكم عقابا اشر تظنون يحسب مستحقا من داس ابن الله، لان انت دسته في الارض وما اعترفتش بيه هو اللي هيدينك. من داس ابن الله وازدرى بروح النعمة حسب دم العهد الذي قدس به دنسا. فهنا عاوز يقول انه المسيح اللي انت استهترت بيه ده في الارض، اللي انت اهنته، اللي انت ما دخلتش كنيسته، اللي انت ما قريتش كتابه، اللي انت لم تعتد بصليبه، لم تحترم خدامه، اللي انت عملت معاه ده كله، هو اللي في يوم من الايام له الحق ان يدينك لانك اهنته. النهارده هو مش بيدينك، النهارده بالعكس هو كان متهم لاجلك، والنهارده محامي علشانك، بس هذا المتهم الذي صار الان محاميا سيغدو غدا قاضيا، هو الذي يدين المسكون بالعدل لأنه قدم نفسه لأجلك على عود الصليب.
0: صحيح، صحيح جدا. إذن المشهد هيتقلب، فعلا هيتقلب من شخص مدان. وعلى فكرة الشهود زور ما لقيوش فعلا تهمة عليه، يعني كان شهود زور وكتاب بيسجل دوت، لكن هو هيكون في يوم من الأيام ديانا للأحياء والأموات زي ما الكتاب يقول. طيب خلينا نتكلم أيضا، نرجع في أشعياء 53-8. 53-8 بيقول كده من الضغطة، بيوصف بروح النبوة، أشعياء بروح النبوة بيوصف عن وبيتكلم عن السيد المسيح، بيقول كده من الضغطة ومن الدينونة أخذ. هو إزاي المسيح اللي يعني اللي هيدين العالم هو أصلا فعلا أخذ من الدينونة؟ خلينا نفهم يعني ازاي واحد اخذ دينونه وازاي هو هيدين العالم، هتكون دينونه العالم عليه.
1: نعم، الايه بتقول من الضغطه ومن الدينونه اخذ. يعني ايه من الضغطه ومن الدينونه؟ يعني هو ضغط واحتمل وتالم وحمل دينونتنا. هنا بيتكلم مش دينونته هو، الدينونه بتاعتنا احنا. من الضغطه ومن الدينونه أخذ، بمعنى أنه هو جه حمل دينونتنا وحمل ألامنا وحمل آثامنا وحمل أوجاعنا. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. طب كان يستاهل؟ قال لك لا، مع أنه لم يفعل خطية ولم يكن فمه غش، لكن مع ذلك أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. يعني عاوز يقول هذا الذي سيدينك هو الذي يوما ما حمل دينونتك. يعني هو جه الأرض علشان يشيل الدينونة عنك، وراح خد مكانك. بدل ما تتعلق على الصليب تعلق هو، بدل ما تطلطم تطلطم هو، بدل ما تشوف أيام صعبة شافها هو. فعلشان كده من حقه يدينك لأنه حمل دينونتك. لو ما تبتش، لو ما رجعتش تتحمل الدينونة. طب لو تبت ورجعت وقدرت عمل الصليب وشكرته علشان كل اللي عمله علشاني، تقدر تقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.
0: مجدا للرب. طيب خلينا نتكلم عن الروح القدس. تكلمنا عن الله الاب والله الابن، خلينا نتكلم عن الروح القدس. الكتاب بيقول عنه في يوحنا 16-8 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. يوحنا 16:8 تمام. اما على خطيه فلانهم لا يؤمنون بي بالرب يسوع، واما على بر فلاني ذاهب الى ابي. خلينا نتكلم على الدينونه في عدد 11، اما على دينونه فلأن رئيس هذا العالم قد دين. حلو قوي. ايه الفرق بين التبكيت والدينونه؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني، ازاي رئيس هذا العالم قد دين وهو لحد دلوقتي بيحاربنا احنا المؤمنين وبيضل ايضا الكثيرين عن معرفه المسيح؟
1: نعم، التبكيت ببساطه

0: هو أن الروح القدس بيديني إشارة بيقول لي خد بالك الكلمة دي غلط، المكان ده غلط.
1: بيكلم حضرتك كمؤمن ولا كخاطي؟
0: الاثنين، بيكلم الاثنين. لكن وأنا بعيد عن الله عمال يتكلم ليا من خلال الضمير اللي ساكن فيا، عمال بيبكتني، عمال بيأنبني. في ناس ما لهمش علاقة مع الله أبدا، يمكن حتى خارج دائرة المسيحية، لكن لما بيعمل حاجة قلبه بيضربه، ضميره بيضربه.
1: صحيح.
0: فالروح القدس بيبكت على الخطأ، بيبكتني بمعنى بيقول لي خد بالك انت غلط، بيبعت لي إشارات. صحيح. بيعلن لي الخطأ. فلما بيبكت على الخطأ ده معناه ان هو بيفكرني او بيقول لي انت في الطريق الخطأ الآن.
1: يعني هدفه ايه اما بيبكتني على الخطأ؟ ان انا اتوب وان ارجع.
0: بالظبط. الهدف من التبكيت ان اخد قرار. الهدف من التبكيت ان اوقف اللي انا بعمله. الهدف من التبكيت اني ارجع لربنا.
1: صحيح.
0: والكلمه الجميله اللي بعدها، بعد بقول بيبكت على الخطيه يبكت على بر. كلمه على بر يعني يشجعني اني اعمل الصح. الروح القدس ليست فقط ينهيني عن ما هو سلبي، بل يشجعني لفعل ما هو ايجابي.
1: رائع.
0: طب لو انا ما عملتش الاولى ولا عملت التانية، يعني بعمل ده ولا بعمل ده، برضو ما ينفعش. لازم أسلم حياتي للرب يسوع وأغتسل بدم المسيح، حتى لو طيب، حتى لو غلبان، حتى لو مش بأذي حد. ما ينفعش أدخل السماء إلا من خلال صليب ودم ربنا يسوع المسيح. ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم ربنا يسوع المسيح. طب هو بيبكت على خطية. لما بيبكت على خطية أنا برضو بعمل الخطية. وبكتني على بر، أنا ما عملتش البر. النتيجة تيجي الكلمة رقم 3 على دينونة. طالما حضرتك ما استجبتش لأن أنا بقولك اللي أنت فيه غلط، وطالما مش بتعمل الصح، هتيجي للكلمة رقم 3 انتظر وتوقع الدينونة اللي جاية عليك.
1: طيب هنرد على الشق الثاني من السؤال، لكن معانا اتصال. معانا بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. من فضلك اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. هو سامع حضرتك، تفضلي.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا بنت الرب، حضرتك معانا على الهوا. من فضلك اسمعينا من التليفون، من فضلك ووطي صوت التلفزيون. أهلا بيك يا بنت الرب.
2: أهلا حبيبتي، ما أنا بسمعك من التليفون، أنا محتاج التلفزيون خالص.
1: طب رائع جدا، تفضلي. هو الأسيس أمجد سامع حضرتك،
0: تفضلي. اهلا وسهلا.
2: انا
1: تفضلي حبيبتي.
2: الو،
1: احنا سامعينك يا حبيبتي، تفضلي. بنت الرب
2: الاسيس امجد بعد اذنك.
1: حبيبتي هو سامع حضرتك، حضرتك على الهواء، اتفضلي يا بنت الرب، اتفضلي من فضلك.
2: يا حبيبه قلبي، ما في مكالمه ثانيه في التعب على التليفون، على التلفزيون.
1: حضرتك اتكلم، رد عليها.
0: اتفضلي. انا مع حضرتك يا بنت الرب، اتفضلي. انا سامعك.
2: مين معايا؟
0: الاسيس امجد.
2: الاسيس امجد.
0: اه
2: طب انا عايزه بص حضرتك، معلش رجاء محبه كده، هو انا عايزك بس تكلمني في اي وقت على رقم التليفون اللي عندك، عشان انا عندي موضوع كده هو ما ينفعش اتكلم مع سيف التليفون، وعايزه اكلم حضرتك فيه ضروري.
0: حاضر، سيبي رقم حضرتك في الكنترول وانا بعد الحلقه هاخد. حاضر. حاضر، هاخد رقم حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله.
1: تمام يا بنت الرب. هو الأسيس أمجد هياخد الرقم من كنترول روم وهيحاول يكلم حضرتك بعد الحلقة مباشرة. مشكورك يا بنت الرب لأجل اتصالك، وياريت من فضلكم يا حبايبي المشاهدين، بنرحب جدا باتصالاتكم، بس من فضلكم اسمعونا من التليفون، ووطوا صوت التليفون أو ابعتوا عن التليفزيون عشان نقدر نسمعكم ويكون الصوت واضح. طيب الكتاب بيقول كده هوت، أما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إزاي رئيس هذا العالم؟ طبعا الكتاب بيقول عن إبليس. طبعا إزاي هو دين والحد إلى الآن هو بيحارب المؤمنين، وأيضا هو بيضل الكثيرين وكثيرين حول العالم.
0: هنا لما يتقال عن الشيطان رئيس هذا العالم قد دين، معناها وقع عليه حكم الدينونة، يعني تم تحديد مصيره النهائي.
1: ولا في المستقبل؟ لانه الكتاب بيقول لنا في المستقبل في هيطرح في البحيره المتقدمه من نار وكبريت.
0: طيب بالزبط.
1: ازاي دلوقتي ولا في المستقبل؟
0: الاثنين صح. يعني الاثنين صح. لما نقول قدين يعني صدر عليه الحكم لكن لم ينفذ بعد.
1: لم ينفذ حكم.
0: عارفه زي حضرتك بالظبط، نبسطها للساده المشاهدين. زي واحد يعمل جريمه ويهرب بره البلد، بتروح

0: محكمة تاخد ضده حكم بس هو مش موجود عشان يدخل السجن. يقول لك الحكم ده حكم ايه؟ حكم غيابي. يعني ايه حكم غيابي؟ يعني هو اتاخد بصدده القرار والحكم، فأي وقت يدخل البلد يجي في المطار بيمسكوه على طول. صحيح. الشيطان طلع القرار ضده خلاص، لأنه دين، وفي الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا. لكن طب ليه رغم أنه دين النهاردة هو حي طليق؟ لأنه كل حاجة لسه موجودة، بس لما يجي في الآخر تنتهي كل الأمور، تختطف الكنيسة، مجيء المسيح، سيتم تطبيق هذا القرار الذي أخذ بصدد رئيس هذا العالم.
1: تمام، واضح جدا محمد القسيس. طيب خلينا كمان نتكلم على أمر مهم قوي عن الدينونة، زي ما طول الوقت بنتكلم عنها، لكن بالأخص في كورنثوس الثانية 5:10. كورنثوس الثانية 5:10 بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع.
0: نعم.
1: خيرا كان أم شرا. إن هو معناها جميعا، معناها المؤمن وغير المؤمن والخاطي هيقفوا قدام كرسي المسيح. تمام. طب ازاي الكتاب بيقول لنا في نفس الوقت ان مفيش دينونة على المؤمن؟ ويمكن دوت في رومية 8:1 بيقول كده، اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. الثالكين لسه حسب جسد حسب. هو في دينونة ولا مفيش دينونة للمؤمنين؟
0: ببساطة كرسي المسيح لم يذكر في العهد الجديد الا مرتين. المرة الأولى في رومية 14:10، المرة الثانية في الشاهد اللي حضرتك قريتيه كورنثوس الثانية 5:10. دول المرتين اللي تكلم فيهم عن كرسي المسيح. لما بيقول لأننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح، هنا جميعنا لا تعني الأشرار والأبرار، لكن هنا كان بيكلم كنيسة كورنثوس، بيكلم المؤمنين، بيقول لهم كلنا كمؤمنين هنقف قدام كرسي المسيح، لكن الخطاة الأشرار لن يقفوا أمام كرسي المسيح. الخطاة والأشرار سيقفوا أمام العرش العظيم الأبيض، هيقفوا للدينونة. أما المؤمنين لما يقفوا قدام كرسي المسيح هيقفوا عشان حاجتين. رقم واحد، هيتحاسبوا على الكلام اللي قالوه، لأنه زي ما قال للأخ اللي في رومي 14، قالوا ليه بتزدري بأخيك، ليه بالدين أخيك، سنظهر أمامك، سنقف أمام كرسي المسيح. وفي كورنثوس الثانية 5:10 يقول له ما فعلناه بالجسد كل كلمة بطالة سنعطي عنها حساب. واحد طبعا نتحاسب ليه؟ ما هيحاسبنا يودينا النار؟ لا، ساعتها لما نقف قدام كرسي المسيح مش عقاب الغلط يرميني في النار، لكن هيكون العقاب زي ما الكتاب نخجل عند مجيئه، نشعر بالكسوف والخجل أمام الله. لكن
1: وكمان عمل كل واحد كمان هيمتحن بالنار.
0: ده بقى الشق الثاني، أنه كل الخدمات اللي خدمناها، كل أعمال الخير اللي خدمناها، كل اللي عملناه عشان ربنا هيتولع فيه النار. البعض هيكون ثلاث حاجات إيجابية زي الذهب، زي الفضة، زي الحجارة الكريمة. والبعض كل اللي عمله خشب، قش، عشب، يحرق بنار. الحاجة التانية اللي قدام كرسي المسيح مش بس هنتحاسب على كلامنا وأفعالنا وخدماتنا وكل اللي عملناه، لكن كمان علشان نعطى الأكاليل
1: مكافأة،
0: ناخذ إكليل البر، إكليل الحياة، إكليل المجد. صحيح. الأكاليل. إذا لازم نوضح للسادة المشاهدين أن الخاطئ لن يقف أمام كرسي المسيح، الخاطئ سيقف أمام العرش العظيم الأبيض للدينونة. أما المؤمنين أولاد وبنات الرب هم المعنيين بكلمة نظهر أمام كرسي المسيح لننال ما فعلناه بالجسد خيرا كان أم شر.
1: كان أم شر. إذن هل نقدر نقول أنه في دينونتين، دينونة للأبرار ودينونة للأشرار؟
0: بلا شك، بالضبط،
1: في دينونتين. مظبوط. أوكي. مزبوط. وطبعا نهايتين طبعا أكيد.
0: صحيح.
1: زي ما احنا عارفين. طيب إيه أخطر شيء بيحصل في الدينونة؟ كلمة الدينونة دي كلمة كبيرة قوي قوي، لأنه فعلا يوم رهيب جدا جدا. إيه أخطر شيء هيحصل في الدينونة؟ الحساب قدام ربنا، أم أنه دي النهاية مفيش حاجة تانية نقدر نعملها عشان نحسن وضعنا ولا نحسن درجاتنا ولا نحسن سلوكنا، أم هناك شيء آخر؟ إيه أخطر شيء في الدينونة؟
0: بلا شك الاثنين أصعب من بعض. يعني أصعب حاجة لما الدكتور يقول أن أنت للأسف جتني في الوقت الضايع، أو أنت بتحاول في الوقت الضايع، جاي متأخر، يعني انت خلاص الامر بالنسبه لك انتهى. المرنم قال له دلوقتي عندك فرصه، يمكن اخر فرصه، الباب مفتوح قدامك، ما تاجلش لبكره. اصعب حاجه انه يجي بيك وقت زي ما قال في سفر الجامعه ياتي بك الله الى الدينونه. ربنا مدي صحه، ربنا مدي عمر، ربنا مديك النهارده تسمع كلمه الله، فرصه انك تتوب. لم يزل بالباب.

واقف لم يزل يقرع قلبك، جرحه بالحب نازف وهو يستأهل حبك. لا تقسي القلب واسمع، ما الذي عندك تخسر؟ إن أشار الرب فاتبع، إنما تربح أكثر. لكن كمان عايز أقول فكرة تانية، إنه في اليوم الأخير لما يقف الخطاة قدام العرش العظيم الأبيض، مش أقوله إن أنت كذبت وانت أخطأت وانت سرقت، لا، مش هنتحاسب على الحاجات دي كلها. هو يتحاسب إنه رفض المسيح، إنه كان عنده

0: دم العهد الذي قدس به دنسا. علشان كده الوقفة قدام الرب هتكون مرعبة. مخيف هو الوقوف بين يدي الرب. عشان كده لما نيجي قدام ربنا في اليوم ده أو هيجي الناس والخطاة يقفوا قدام ربنا هيقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان.
1: أمين أمين. إذن مهم قوي أنه فعلا ننتبه دلوقتي. اليوم يوم مقبول، اليوم يوم خلاص.
0: نعم.
1: إن سمعتم صوته فلا تقاسوا قلوبه. أخويا مصطفى من بنسلفانيا كتب سؤال إحنا جاوبنا عليه في الحلقة، فمن فضلك ليه الله أعطى الدينونة للإبن، فمن فضلك ارجع مرة أخرى وراجع هذا السؤال. طيب خلينا نتكلم على سؤال كل أخواتنا بيتكلموا فيه وبيقولك ازاي المسيح اللي بتقولوا عليه ان هو الله محبة والله أحبنا وبدل نفسه لأجلنا وي وي وي بيجتمع فيه صفة المحبة المطلقة والدينونة، لأنه قال آية وازاي يحكم على البشر حكم صعب ان هم يحطوه في النار وكبريت وكلام ده، وقال آية دايما بيقولوها في لوقا 19:27 ياريت نطلعها، لوقا 19:27 أعدائي، ده رب يسوع اللي قال الآيات دي، وأما أعدائي الذين أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. إزاي إله محب زي ما أنتوا بتقولوا عايز يذبح البشر وأعدائه من البشر، وقال أحب أعدائكم، لكن هو بنفاجئ في الآية دي أنه هو بيكون عايز يذبح أعدائه. إزاي الاثنين دول يجتمعوا مع بعض؟
0: ببساطة قبل ما نتكلم لماذا هو يريد أن يذبح، خلينا لا ننسى أنه هو لأجلنا قد ذبح.
1: رائع.
0: هو قد ذبح في كورنثوس تقريبا أولى 5 يقول كلام ده، لأن فصحنا المسيح قد ذبح، فهو ذبح لأجلنا. أنت جاي النهاردة تحاسبني على رد الفعل وأنت لم تحاسب نفسك على إهمالك للفعل؟
1: كلام منطقي.
0: الفعل إن موت لأجلك على عود الصليب.
1: صحيح.
0: الفعل بقول لك إن أنا أرسلت ابني يموت علشانك.
1: Yeah.
0: فلما تيجي أنت ما تقبلش الابن، لما تيجي أنت ترفض الابن، لما تيجي أنت ترفض إنك تسلم حياتك ليه وتغتسل بدم المسيح، لما يجي بعد كده وقت العقاب ووقت الحساب يبقى ما تحاسبش ربنا اللي بيعمل كده. كمان حاجة تانية، نعم الله إله كل حب، نعم الله محبة، نعم الله كل العطف وكل الرقة وكل الحنان، حنان ورحيم وطويل الروح زي ما بيقول المرنم وزي بتقول كلمة الله، لكن كمان الله قدوس. الله عادل، فطالما قدوس وعادل من حق القداسة تاخد حقها.
1: صح.
0: من حق العدل ياخد حقه.
1: إن
0: اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل. ليه الأمين والعادل؟ الأمين بيحبك، الأمين مش هيسيبك، الأمين يكتب اسمك في سفر الحياة، لكن ليه العادل؟ لأنه خد حقه برضه، خد حقه في مين؟ حقه في المسيح.
1: صحيح.
0: خد حقه في الصليب، فلأنه عادل لا يأخذ حقه مرتين، خد حقه في المسيح لكل مجد. لكن لو أنت ما خدتش حقك في الخلاص ده وجيت تبت وصليت وسلمت حياتك للرب، يبقى أنت اللي تدفع تمن اللي تعمل على عود الصليب.
1: أشكرك جدا لإجابة رائعة جدا. لكن خلينا نسأل كمان، الدينونة الآب أعطاها للإبن فقط.
0: نعم.
1: لكن بنفاجأ في لوقا 22:29، لوقا 22:29 بيقول وأنا أجعل لكم، رب يسوع بيقول لتلاميذه وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا وهكذا، تدينونا لتجلسوا على كراسي وتدينونا أزباط إسرائيل 12. هنا هو بيقول أنه التلاميذ حيدينوا أزباط إسرائيل. مش كده بس، كمان بنفاجئ كمان أيضا أنه بيقول على في متى 12:41 و42 بيقول كده أن رجال نينوى وملكة التيمن حتدين أيضا، بيقول كده هو بيقول في عدد 41 رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، وعدد 42 بيقول ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه. إذن مش الدينونة بس للإبن، لا ده عندنا تلاميذ حيدينه وأيضا ملكة التيمن وأيضا كمان رجال نينوى. إزاي دوت يحصل؟
0: ببساطة هنا لازم نرجع لأصل الكلمة في اللغة. هنا كلمة تدين ليست معنى تحكم. هنا كلمة تدين بمعنى توبخكم، بمعنى هتشوفوا الناس دول اللي في يوم من الأيام كانوا أمم، اللي في يوم من الأيام صحيح. ما كانوش بيسمعوا بيعرفوا.
1: يعني رجالنا نينوى كان من الأمم وأيضا ملكة تايمان كانت من الأمم. شايفين الأمم شعب إسرائيل
0: زي ما قالوا في مكان تاني دكتورة برضو يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وبنوا الملكوت يطرحون.

0: كليكم
1: صعب.
0: سبب تأنيب. هنا كلمه
1: يا.
0: تأنيب هي كلمه دينونه، ليس يا. بمعنى الحكم، الحكم على الشعوب.
1: صحيح، صحيح جدا. مهمه قوي قوي اللي حضرتك بتقوله، انه هي يعني زي ما تقول ايه، ما تجيب حد من بره وتقول
0: نعم.
1: لابنك شايف انت ابني، بس انت ما بتعملش الاعمال اللي انا عايزها.
0: صحيح.
1: واللي بره بيسمع كلامي وانت
0: بالزبط.
1: ما تسمعش. يعني حاجه
0: بالزبط.
1: يعني زي مقارنه نقدر نقول كده، صح كده؟ تمام تمام، حلوه. طيب ايه خطيره جدا وناس كتيره بتتكلم عنها، بولس الرسول قالها في روميا 3:7. طبعا الوحي اتكلمها عن لسان بولس الرسول، بيقول روميا 3:7: فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطي؟ إن هو بيقوله كده، أول حاجة إنه بولس الرسول بيبقى كان بيكذب، فما تصدقوش الكلام اللي قاله، دي أول حاجة. وهنا هو بيقول إنه ممكن، بيقول بولس الرسول بيقول ممكن إنه الله يستخدم خطأ الإنسان كوسيلة لإظهار مجد الله. يعني هنا هو يعني خطية، يعني عايزين نبرر الخطية ونقول دي المجد ربنا.
0: نعم.
1: من فضلك اشرح لنا الآية دي عشان عليها أوكي. جدل كتير.
0: في عدد 7 بيقول: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده. هنا بولس مش هو صاحب العبارة دي.
1: صحيح.
0: بولس هنا بيتهكم على عبارة بيقولوها الخضاة والأشرار.
1: صحيح.
0: الأشرار بيقولوا إنه إحنا لما بنكذب ولما بنخطئ ولما بنغلط ربنا مجده بيزداد. يعني إيه؟ قالوا آه، ما هو ربنا مات ليه على الصليب؟ عشان الخضاة. ليه ربنا مات على الصليب؟ عشان اللي بيكذب واللي بيعمل شر ويعمل خطية، دم الصليب يعمل إيه؟ بيمحو أثامه، بيغفر خطاياه. فإحنا محتاجين نكذب كتير ونعمل خطايا كتير عشان نستفيد بدم المسيح. فالعبارة دي ليست على لسان بولس، بل رد بولس على الخطاة اللي بيقولوها. بيقولون يا جماعة انتوا مجانين، انتوا بتتكلموا كلام مش صح.
1: يعني ناس بتقطع الكلمة من
0: الكونتكست كده بالظبط. فعاوز يقول لهم ببساطة ان انتوا الكلام اللي بتقولوه كلام مش منطقي. مش معنى انه المسيح مات على الصليب عشان يغفر الخطية بقى احنا نعمل ايه؟ نعمل خطية.
1: صحيح.
0: فعاوز اقول لهم انه مش معنى كده انك تعمل اللي انت عايزه. زي أب يقول لأولاده: يا أولاد مهما صرفتوا فلوس كتير ما تقلقوش، أنا عندي فلوس أكتر، منين ما تحتاجوا فلوس خدوا منها. هل ينفع بسبب العبارة دي الأولاد يمسكوا الفلوس يقطعوها ويرموها؟ ما احنا عندنا كتير. ده اللي بيقوله الرسول بولس. بيقولهم الكلام ده مش صح.
1: صحيح.
0: لأنك لازم تخاف، لأنه الخطية ليها عقاب.
1: طبعا.
0: وإن كان المؤمن خطيته حتى لو أخطأ لا تمنعه عن دخول السماء، لكن على الأقل في تأديب في الجسد في هذه الأرض.
1: صحيح.
0: فهذه العبارة ليست على لسان بولس، بل يقولها الخطاة في هذا الوقت، وكان الرسول يرد على هذه العبارة بتهكم لكي يلغي الإيمان الذي كانوا يصدقونه.
1: صحيح.
0: فكرة هذه الآية.
1: صحيح جدا، صحيح جدا. طيب خلينا نتكلم على يعني في فرق بين التأديب وكنيسة ما تكون بتأدب وبتقف بدورها. خلينا نتكلم في بولس الرسول قال كده، هو في كورنثوس الأولى 5:12، كورنثوس الأولى 5:12 بيقول: إنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج الكنيسة، يقصد ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ بيكمل بيقول: وأما الذين من خارج فالله يدينهم، فعذلوا الخبيث من بينكم. هل في فرق بين مسؤولية الكنيسة في أن هي تكون بتأدب جوه جماعة معينة، جوه جماعة المؤمنين، وبين ترك الحكم النهائي على غير المؤمنين لربنا؟ إيه دور وحدود المؤمن أنه هو يكون بيحكم على الآخرين في هذه الأمور طبعا النجسة والشرير؟
0: كل موظف بيكون في الشركة زي ما ليه امتيازات في الشركة، لكن لازم يحترم قوانين الشركة. بمعنى هو بياخد مرتب، بياخد مكافآت، بياخد ترقيات، بياخد حوافز.
1: صحيح.
0: لكن كمان لو أخطأ من حق هذه الشركة أن تعاقبه أو أنها تخصم منه. ده الموظف العادي. فعاوز يقول لهم أنه من حق الكنيسة أيضا أن تمارس التأديب الكنسي ضد أي شخص يعمل عثرة في الكنيسة، ضد أي حد يعمل مشكلة. من حق الكنيسة أن تأخذ قرارات. ليه قرارات؟ لأنه الشخص ده أصبح محسوب على الكنيسة. مش من حق الكنيسة تدين الذي من خارج.
1: صحيح.
0: اللي بره في الشارع ده ما لناش دعوة بيه. العالم يدينه وربنا كمان يدينه في الجسد، لكن أولاد وبنات الله اللي جوه الكنيسة من حق الكنيسة أن تستخدم سلطتها، سلطة التأديب الكنسي، للتوبيخ أو للتقويم أو للتأديب. أنا ماليش تربية أو سلطان على ابن الجيران، لكن ليا سلطان على مين؟ على ابني. ابن اللي في البيت يخضع لقانون

0: قوانين الأبوة وقوانين البيت. فعاوز أقول لهم أنتم مش من حقكم تدينوا اللي من برة، لكن على الأقل تدينوا اللي من جوة، لأن أنت لو ما خدتش قرار صح وأدنت الشخص اللي جوه هيعمل عثرة حتى اللي جوه هيطلع برة، وهتعمل مشكلة جوه الكنيسة وجوه المكان.
1: صحيح، لكن فكرة كلمة أدنت اللي جوه دي إيه الحكم ده؟ مفروض لقوانين كنيسة مثلا للأشخاص معينين جوه الكنيسة، صح كده؟
0: ده بيكون المفروض للأشخاص المسؤولين في الكنيسة، إن كان تمام. راعي، إن كان تمام. مجلس كنيسة، إن يعني. كان كاهن، مش شخص مسؤول. ما احنا لو قلنا لأي حد الكنيسة كلها الدين بعضها،
1: صحيح،
0: مش هيبقى في دين خالص، كل الناس تطلع بره الكنيسة، لكن لازم يكون في أشخاص منوط بهم إدانة هذا الشخص والحكم على الخطأ والحكم على الشر.
1: تمام، خلينا نرجع لموقف الرب يسوع قدام المرأة اللي مسكت في ذات الفعل في يوحنا 8:10. وده احنا فضلنا 3 دقائق تقريبا، بس خلينا نقول السؤال ده يعني سريع. قال لها كده، هو أين هم المشتككون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت له لا أحد يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. هل إن هو بيتساهل مع الخطأ؟ وإزاي نشوف الموقف ده في ضوء قداسة الله وطهارة الله الذي لم يعرف خطية؟
0: هنا نرى القداسة مع الرحمة. الرحمة عندما قال لها اذهبي، والقداسة عندما قال لها ولا تخطئي. فهنا المسيح له كل المجد، لم يتسيب مع هذه المرأة وقال لها ولا أنا أدينك اذهبي. لو قال لها اذهبي وسكت يعني ارجع للي أنت كنت فيه، اعمل اللي عايزاه، لكن اذهبي ولا تخطئي أيضا. نفس الكلام عمله حضرتك مع مريض بركة بيت حزدة في يوحنا 5، بعد ما قال له قم احمل سريرك وامشي، لما الرب اتقابل معه بعد كده في الهيكل قال له ايه؟ لا تعد تخطئ لكي لا يكون لك أشر. كانت خطية الشر والزنا والنجاسة في العهد القديم فيها قتل وفيها رجم، لأن البعض بيقول لك الله، طب موسى في العهد القديم كان اللي يعمل كده بيموتوه، المسيح زي سيبها تمشي. صحيح. علشان ببساطة الرب يسوع حذرها، الوحيد اللي كان من حقه دين المرأة دي الرب يسوع، لأنه بلا خطية
1: طبعا.
0: ومع ذلك رحمها، لأنه له حق الرحمة وله حق المغفرة. بس أجمل حاجة وهي ماشي قال لها لا تخطئي أيضا. فهنا الرب يعتبر استخدم الاثنين.
1: صحيح.
0: استخدم الرحمة لما سابها تمشي، واستخدم المحبة كمان والقداسة لما قال لها لا تخطئي أيضا.
1: وفي ناس كتير بيقولوا يا بخت هذه المرأة اللي مسكت في ذات الفعل، أنها جابوها قدام الشخص الغافر المحب اللي بيطهر من كل خطيئة. طيب خلينا في ثانية كده، هو معلش، لو تأكدنا دلوقتي أنه السيد المسيح هو الديان، إيه موقف الإنسان يكون الآن؟ الإنسان ككل
0: التوبة، يعني لو حبينا نلخص كل الكلام ده، توب وارجع، لأن أنت النهاردة لسه الباب مفتوح، وأنت النهاردة لسه في سنة القبول.
1: صحيح.
0: وأنت النهاردة لسه في مراحم ومساحة النعمة. طالما أنت عايش لغاية النهاردة وبتسمع الحلقة دي دلوقتي، يبقى يا بختك، لأن أنت لسه في المرحلة اللي فيها ربنا منتظرك وعايزك ترجع مرة تانية لي.
1: صحيح جدا، يعني ما نعرف أنه المسيح هو الديان مش لهدف أن احنا نخاف، بالعكس خالص.
0: نعم.
1: لكن احنا ندعوه أن هو يجي قلبنا. صح. ويغير حياتنا ونكون. نعم. خليقة جديدة في المسيح.
0: نعم.
1: يسوع. بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة سيس أمجد خليل.
0: صحيح.
1: على فعلا كل كلمة قلتها وكل تفسير فسرته لنا. رب دايما يستخدمك في كنيستك وفي كل مكان تذهب فيه، فعلا مفصلا كلمة الحق باستقامة، مثمرا في كل عمل صالح. شكرا جدا أعزائي المشاهدين، المسيح هو المخلص الآن، في النهاية هيأتي كديان. فما موقفك منه الآن؟ موقفك منه الآن هيحدد مكانك في نهاية الزمان، لأنه قال الذي يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. تعال للمسيح الآن، اقبله في قلبك بالإيمان، تتمتع بالخلاص والغفران، تحيا في سلام وأمان وتنجو من حكم الديان. أشكركم جدا لحسن متابعتكم ومشاركتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرمة المباشر، والرب معكم.

ترك الإسلام هو أعظم قرار يمكن أن يتخذه المسلم في حياته، لكنه قرار ليس بالسهل. ترك الإسلام يغير حياتك تماما، لكن الخوف من السؤال، الخوف من الله، الخوف من المجتمع، الخوف من العواقب، كلها عوامل تجعل الكثيرين يترددون. في هذه الحلقة أريد أن أساعد من يريد ترك الإسلام كيف يترك

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان كيف تترك الإسلام دون خوف. الخوف هو أكبر عائق أمام المسلم في ترك الإسلام، وأتحدث عن تجربتي الشخصية وتجربة المئات الذين التقيت بهم خلال هذه السنوات. حين تفكر في ترك الإسلام أول مرة ينتابك الخوف، تنتابك مشاعر الارتباك والحيرة. حتى لو بحثت، حتى لو تيقنت، حتى لو وصلت إلى قناعة، لأن الارتباط بالإسلام ليس فقط من ناحية فكرية محضة، بل أيضا من ناحية وجدانية، من ناحية عاطفية، من ناحية اجتماعية. الإسلام هو الأعياد، هو رمضان، هو اجتماع العائلة، هو المناسبات، هو الأفراح، هو العزاء، هو الدفن، هو الكلمات الدارجة اليومية مثل السلام عليكم، إن شاء الله، صلي على النبي. هذا الاختلاط بين الاجتماعي والديني يجعل مسألة ترك الإسلام من أعقد الأمور التي يمكن أن تحصل للمسلم. لقد مررت أنا شخصيا من نفس المراحل، من نفس المعاناة، من نفس الأسئلة، من نفس التحديات، ولذلك أود أن أقدم هذه الحلقة للمساعدة، لكي تكون مرشدا للذين يمرون من نفس الطريق، يجتازون نفس المراحل ويطرحون نفس الأسئلة. إذن كيف تترك الإسلام دون خوف؟ لنبدأ على بركة الله. بداية السؤال، ترك الإسلام المفروض لو بلدان حرة، لو في مجتمعات حرة، مجتمعات متشبعة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كانت يمكن هذه الحلقة لن تكون حاجة إليها أصلا. تخيل أنه واحد مثلا يقدم حلقة في فرنسا كيف تترك المسيحية دون خوف، لن تعني، أو في أمريكا، لن تعني أي شيء. لماذا هذه مهمة؟ لأنه لازلنا نعيش في مجتمعات متخلفة، مجتمعات ديكتاتورية، متكلمش عن الحكومات فقط، متكلم عن المجتمع أيضا، جارك، بائع البقال، بائع الخضار، كل شخص. المجتمعات لا زالت مقيدة ومكبلة، فهذه الحلقات مهمة جدا بالنسبة للظروف التي نعيش فيها. البداية، كيف نبدأ بالأول؟ بداية ترك الإسلام هي طرح الأسئلة، هي التفكير النقدي، هي أن تفعل ملكة التفكير، الدماغ، العقل. لا تخف من الأسئلة. ليه أقول هذا؟ لأن أول شيء، أول حائط، أول شيء زرعه الإسلام، أول قيد وضعه على المسلم هو تحريم وتجريم السؤال. أنا تكلمت حلقات كثيرة عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ده واحد من هذه آية قرآنية. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألتي، ده حديث. فإذا السؤال، طرح السؤال هو بداية الطريق لترك الإسلام. الإسلام لا يتعايش مع التفكير النقدي، التفكير النقدي مضاد للإسلام، أنتي إسلام، هو المضاد للإسلام. وأنا لما أقول الأسئلة أقصد نوع خاص من

أسئلة، لأنه في الإسلام ممكن أن تطرح أسئلة، لكن نوع آخر من الأسئلة، أتحدث بالتفصيل. الشيء الآخر، المسألة الثانية، وأي مسلم يشاهد هذه الحلقة، الأسئلة ليست من الشيطان. كنت وأنا مسلم كل ما أطرح سؤال فيه نوع من الشك، نوع من عدم اليقين، أول شيء كان يقال لي، ومتأكد كثير من المسلمين الذين يشاهدون هذه الحلقة سيشاركون من نفس الشيء، استغفر الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن في العقل الجمعي الإسلامي، الأسئلة المتعلقة بذات الله، المتعلقة بوجودنا، المتعلقة بالخلق، المتعلقة الأسئلة الوجودية هي من الشيطان. فأنت بتقفل أول ما يفتح باب الأسئلة بتقفله على طول بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعود للقطيع. الإسلام خلق كمنظومة ليبقيك داخل القطيع وتفكير القطيع، لا تخرج عن القطيع. لو فكرت، لو خرج، لو سألت، أنت ممكن تتعرض حتى للعنف الجسدي، هتكفر. فدي منظومة عاملة عشان تقفل السجن من كل جوانبه. ثم شيء آخر، لا شيء مقدس عن السؤال، ما فيش شيء خارج نطاق الأسئلة. ممكن تسأل عن الله وما تحس بتأنيب الضمير، لأنه أحيانا كنت لما بسأل عن الله وعن الرسول وأنا بسأل بقول استغفر الله. ليه؟ لأنه المنظومة اللي كبرنا فيها علمتنا أن السؤال جريمة، أن السؤال ذنب. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، لكن أعوذ بالله تسأل عن الله. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، أتوضى إزاي مثلا، لكن تسأل عن الرسول هو مرسل من الله ولا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت هتكفر. فلا شيء مقدس عن السؤال. محمد ليس فوق السؤال، الله ليس فوق السؤال، وهذا أقوله للمسيحيين والمسلمين بخصوص الله. الله ليس فوق السؤال. ممكن أن أتساءل عن وجوده، عن صلاحه، عن لماذا يسمح بالشر، عن كل شيء ممكن أتساءل عنه، لا يوجد شيء فوق السؤال. أنا من المؤمنين بأنه بداية المعرفة وبداية حتى الإيمان لازم تبدأ من الشك، زي ديكارت، لازم تبدأ من الشك، أنك تشك أولا، مش تؤمن أولا. لأن لو تؤمن أولا يبقى ما فيش حد حيترك إيمانه. أنت لو تبدأ من التسليم أنه الإسلام صح، لا، دي بداية غلط. مفروض أنه كل شيء أشك فيه وكل شيء أسأله. إذن ثلاث أمور في البداية أعطيها تب، يعني لكل واحد يبحث. أنا مريت في هذه، أمضيت عشرات السنين في هذا الأمر، أعرفه عن ظهر قلب. ما تخافش من الأسئلة، ما تستعدش من الشيطان لما يجي لك سؤال، ما هدا مش من الشيطان، عقلك مش من الشيطان، الله أعطاك ملكة التفكير، فمستحيل أنه جاي من الشيطان. الأسئلة هي بتساعدك في مسيرة البحث. لا شيء مقدس، ممكن تسأل عن أي شيء. فثلاث أشياء، ما تخافش. ولماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه في أحاديث بتقول هذا الأمر. أنا ممكن أعطيكم مثلا في صحيح مسلم. تخيل أنت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ها؟ ده كتاب عن الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. الوسوسة اللي هي أن الشيطان يوسوس لك، يدخل جواك ويبتدي يعطيك أسئلة. إيه هي؟ بيقول الحديث، يأتي الشيطان أحدكم. شوف أنه الشيطان اللي بيجي وهو اللي يبتدي التفكير النقدي فيك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا. مين اللي خلق السماء؟ مين اللي خلق الأرض؟ مين اللي أوجد كذا؟ هل هي نظرية التطور أم الله؟ حتى يقول له، بيقول لك أن الشيطان بيستدرجك واحدة واحدة.

من السماء والأرض والإنسان لحد ياخدك لحد من خلق ربك. بيقول لك لما توصل هنا فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. لما توصل من خلق ربك اقفل الباب، خلصنا الموضوع، السلام عليكم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح بيتك ونام، خلاص مفيش داعي للأسئلة دي، السلام عليكم. ده التفكير الإسلامي. تخيل أنت واحد بتعلمه أنه التفكير النقدي الكريتيكال ثينكين مصدره الشيطان، وأنه حتى لو غشك وخدعك وقف، لما توصل لمرحلة الله وقف. ده التفكير الموجود على فكرة، ممكن تلاقيه حتى عند بعض المسيحيين متأثرين بالثقافة الإسلامية. بينما أنه المنطق والعقل والشيء أنه من حقك أن تقول من خلق كذا وكذا، وده مش من الشيطان. يعني وكأنه الشيطان بيقول، وكأنه الحديث بيقول لنا أن الشيطان كائن عاقل ومنطقي، وأن الله ما بيحبش المنطق وما بيحبش العقل وما بيحبش الأسئلة، وبيحب القطيع، بيحب واحد ضبع بيقول آه بس، ما بيحبش الإنسان المفكر، أن المفكرين إخوان الشياطين والعقلاء إخوان الشياطين. ده يعني لو على الحديد ده فكل الفلاسفة كانوا إخوان الشياطين، لو على الحديد ده، لأن الفلسفة كانت بتتساءل في كل شيء، كل علوم المنطق كانت تتساءل في كل شيء. فإذا كان يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، يبقى ديكارت وأفلاطون وسقراط وكل كل الفلاسفة اللي مروا عبر العصور كانوا مجرد شياطين، لأن يعني كل أسئلتهم الوجودية نبعة من الأسئلة. على فكرة ما وصلت له البشرية اليوم لولا السؤال ما كناش وصلنا له. أي شيء في العلوم ينطلق من الأسئلة وإيجاد حلول لهذه الأسئلة، ما كناش نكون في فيما نحن الآن فيه، ما كانش عندنا انترنت ولا فضائيات ولا أي شيء. فالسؤال هو اللي وصلنا الكل هذا بما فيهم الأسئلة الوجودية. يعني الأسئلة الوجودية كان الفلسفة هي أم العلوم، منها انبثقت علوم أخرى. أنا قلت في البداية أنه الإسلام ما بيحرمش الأسئلة كلها. داخل الإسلام ممكن تسأل، لكن عن صحة الإسلام لا تسأل. مثلا في السنة اللي فاتت دار الإفتاء في مصر قالت لك وقرابة 1,000,000 فتوى، دي أسئلة يعني، ناس بتبعت تسأل 1,000,000 فتوى خلال عام. يعني هي أغلبها 99% هي أسئلة تافهة ما لهاش علاقة بالتفكير النقدي. هي في الحقيقة مش تفكير نقدي، هو تفكير قطيع، لأنك أنت ما بتفكرش لحياتك اليومية، أنت مسجون. أنت لو عايز تطلد فارك بتبعت فتوى هل طلاق الأظافر حلال ولا حرام، بتكلم عن امرأة مثلا، رجل، هل حلق الشارب ولأي حد حلال ولا حرام، اللحية، هل حلق اللحية ولا تركها ولا تقصيرها ولا كذا بأي، ونتف الإبطين يعني أنتفه ولا أحلق بمكنة، إيه السنة. دي مجموعة من الأسئلة. أما في رمضان فخلاص ده بيصير الباب مفتوح مشرع للفتاوى. لو أخذت أنسولين أفطر ولا ما أفطرش، لو أخذت عطر عملت عطر، السيجار الإلكتروني يفطر ولا ما بيفطرش، وقس على ذلك. فهي أسئلة لكن تافهة. 1,000,000 فتوى، 1,000,000 سؤال في سنة واحدة في بلد واحد، 1,000,000 سؤال. يعني لو قلنا المصريين شلنا المسيحيين منهم وسبنا المسلمين، 100,000,000 مثلا، يبقى عندك سؤال لكل مسلم في السنة، يعني سؤال لكل مسلم في السنة بس عن شيء تافه، عن شيء تافه. وقال لك قضايا الأسرة في الصدارة، يعني الخلع ضربتني مش عارف ايه، أديها الميراث لها حق أصرف عليه ولا ما أصرفش عليها، أصرف عليها عند الطبيب ولا لا، تاخد الأولاد ولا ما تاخدهمش،

هي مفروض تحل قانونيا، يعني ما لهاش علاقة بدار الفتوى. إذن فالإسلام لا يمنع الأسئلة التافهة أو الأسئلة اللي هي عن الطقوس. أنا مرة كنت بكلم والدي، فكن من بين المشادات والمشاحنات بيننا أن وريته مجموعة من الأحاديث اللي قلت له إيه رأيك في دي، طالما أنه إحنا بنتكلم عن الدين إيه رأيك في الأحاديث دي. فهل أنت بتجيبها منين؟ يعني أنا قال لي أنا أحدث الناس، ولا مرة هذه الأحاديث أتكلم فيها ولا أجدها حتى، يعني ما بحثش عنها. أنت بتجيبها منين؟ قلت له عشان أنا بفكر في مجال وأنت بتفكر في مجال تاني. والدي كان بيجهز خطبة الجمعة مثلا بيتكلم عن زكاة الفطر، بيتكلم عن صلة الرحم، يتكلم عن أشياء، وهذه اللي بيدور على نصوص تؤيد كلامه في الموضوع بس. لكن هل سيتحدث عن وجود الله؟ هل محمد رسول من عند الله؟ لا طبعا. لماذا تزوج عائشة وهي عندها 6 سنين وهو عنده 53؟ ولماذا ما أخذ زينب بنت جحش؟ ولماذا أخذ صفية وقتل عائلتها؟ ولماذا مثلا عامل اليهود بهذه الطريقة وأحرق نخلهم وسبى نسائهم وقتل أطفالهم؟ ولماذا حل زواج المتعة؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ كل هذه الأسئلة عشان أعرف هل هذا رسول أم ليس برسول. لكن والدي بيسأله واحد يقول له يا شيخ، يعني هل يجوز أن أصوم عن والدتي المتوفاة، أن أحج عن والدي اللي مات من صار له 10 سنين، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو مثلا كذا؟ فهذه هي الأمور التي يتحدثون فيها. إذا نعود لنصائح الذين يريدون ترك الإسلام. أنت عندك مجموعة من القيود، قيود تتعلق الخوف من الأسئلة، عندنا خوف من الله. كثير من المسلمين أعرف أنه بيصلوا إلى مرحلة في التساؤل، بعد ذلك بيصيبهم خوف شلل، يقول لك أنا خايف ربنا يعاقبني، أنا خايف من ربنا. طب أنت توصلت أنه القرآن ليس كلام الله، وتوصلت أن محمد ليس رسول من عند الله، برضو عنده شك أنه ربما أكون أخطأت، ربما عملت غلط في البحث، ربما عملت كذا، فأنا خايف من ربنا. وأنا أتكلم عن نوعية الإله اللي بيقدمه الإسلام. ليه بنخاف من الله في الإسلام خوف رهيب شديد؟ أسيبك من مخافة الله، لأنه في فرق بين الخوف، الرعب، رعب أنت مرعوب، مش إنك بتخاف الله، يعني بتعمل أشياء يعني احتراما لإيمانك بالله. مخافة الله هي هذا ما نقصده به، إنك بتقول أنت ما بتظلمش، أنت بتعمل الخير. مخافة الله يعني أنت حاطط ربنا كأوتوريتي، يعني هو الأوتوريتي. لكن الخوف من الله، من العقاب، من مونستر، من وحش. تعرف إنه الإسلام قدم لنا إله سايكوباتي، علاقتنا به مسمومة، توكسيك، عامل زي واحدة كنت بتحبها لكن تركتها في وقت من الأوقات، فصارت تبحث عن كيف تؤذيك لأنك تركتها، عنده عقدة نقص. فأنت تبقى مسلم، لو تركته هتحصل لك مصيبة. فهو العلاقة التوكسيك مع الله أنه ما بيحبش أنه حد يترك الإسلام، ولو تركته هيعمل لك مصيبة في حياتك. ده التفكير اللي تعلمناه، أنه أنت لو تركت الإسلام، لو حصل حادثة سيارة بيقول لك لو حصل لك مرض يقول لك لو حصل لك مصيبة مالية مثلا اتحرق مكتبك فهم عاملين الله انه شخص سايكوباتي، مش اله ناضج متاكد من نفسه، ما يحس بنقص لو حد تركه،
ما يحس بنقص وانه لازم يؤذيك، ايه نوعية العلاقة؟ تخيل

انت داخل في علاقه مع شخص ويقول لك لو تركتني هاذيك، ايه نوع ده في الاشخاص العاديين؟ فكم بالاحرى في الله. فالخوف من الله هو في الحقيقة أنت لازم تتخلص منه. أنت لو بتؤمن بإله بهذا الشكل وخايف منه وعندك معاه علاقة توكسيك، فأنت أحسن ما تؤمنش بيه. تانيا الخوف من الكفر. إحنا علمونا أنه ترك الإسلام واعتناق المسيحية أو أي دين آخر هو كفر، بمعنى أنه كل شيء مغفور ما عدا أنك تشرك بالله، بمعنى أنه السرقة it's okay يعني بتمشي، المخدرات تمشي، النصب والاحتيال ربنا غفور رحيم، لكن لا يغفر أن يشرك به. أنت تدخل في دائرة اللا عودة اللي هي انت هتدخل. فده الخوف اللي بيكون عندنا في في في في ذهننا وانت بتفكر في ترك الاسلام، انت خايف من الكفر. الخوف من العذاب مش الدنيوي، انا حطيت الاول هو من الدنيا وان تحصل لك مصيبه هنا، الخوف من العذاب الاخروي ايضا. في ناس كتيره يقول لك انا لو مت بكره وانا مش عارف وخاف من عذاب القبر. انا من اكثر المقاطع اللي شوهدت في الانترنت ليا يمكن 12 او 13 مليون مشاهده هي عذاب القبر. عذاب القبر في الاسلام المسلمين بيرتعدوا من عذاب القبر، ويحكى عن الصحابة أنهم كانوا بيبكوا من عذاب القبر. محمد كان بيستعيد عذاب القبر ليل ونهار، بيقول لك طب أنا لو مت ويحصل لي عذاب ويمكن أنه صح. في كل هذه العوامل تعرفوا أنه بيحصل نوع من الكونديشنين اللي هي التجين، بيتم كونديشنين لينا من واحنا صغار، فبتتعلم التخويف بالله، التخويف من الكفر، التخويف من عذاب القبر. فبيخلي المسلم حتى لو أدرك عقليا ومنطقيا بأنه واحد تساوي واحد هي اثنين، بأنه الإسلام مش من الله، حتى لو أدركها منطقيا بيبقى عنده خوف لا يتخلص منه إلا بعد مدة. أنا بتذكر أول رمضان لم أصمه، لأنه كان عندنا في المغرب فكرة من ضمن التخويف أنه لو ما صليتش ممكن تتدارك الأمر، لو ما عملتش أشياء كثيرة إسلامية ممكن، لكن أنك ما تصومش رمضان هتحصل لك مصيبة في حياتك. والحمد لله أو كم رمضان ما صمناش ولا حاجة، يعني ما فيش حاجة، هي عقدة عملوها فينا بس. فبتخيل انه هيجي لك شيء في المعدة، هتموت بتسمم، هيحصل لك شيء انتقاما من انك لم تصم رمضان وكفرت بالله. على فكرة انا تركت الاسلام واول رمضان كان عندي خوف، عقليا انا مقتنع لكن الخوف متملكني. ليه؟ لانه كبرنا عليه، فصعب انه بياخد وكانه دخل لك سم في ذاتك بياخد وقت عشان تتخلص منه. لازم تاخد وقت، مساله وقت وتدريب وديسيبلين. الشيء الاخر اللي عايز اشاركه مع الناس اللي بيبحثوا في الاسلام، تعلم بعض الاشياء دي منطقيه، البينه على المدعي دي سهله. الشيوخ وعلماء ما يسمونه بعلماء الإسلام عاملين الأصل هو اليقين، أنه محمد رسول من عند الله ده الأصل، القرآن كتاب من عند الله ده الأصل، الإسلام هو أن الدين عند الله الإسلام، أنه الدين الصحيح هو الإسلام، وبعدها نناقش. الأصل هو الشك مش اليقين، البينة على المدعي. أنت بتدعي أن محمد رسول من عند الله، اثبت لي. أنت بتدعي أن الإسلام هو الدين الحق، اثبت لي. الأصل هو الشك، المطالب بالبينة بالحجة بالإقناع هو الإسلام مش أنا. فإذا فكرت أن الله سيحاسبك يوم القيامة ويقول لك ليه ما أمنتش بالإسلام، ما أنا ما وصلتنيش أدلة كافية مقنعة تقنعني بالإسلام،
ما وصلتنيش أدلة

تقنعني بنبوة محمد. فمش إنه لازم تؤمن وبعدها تبحث، لا، أنت تشك أولاً، واللي عايز يقنعك هو يبعث لك ويشرح لك ويبين لك. الإسلام يعكس المنطق، بيقول لك البينة على المنكر. لما تقول له محمد ليس رسول من الله بيقول لك إيه دليلك؟ لا، هو ليس رسول من عند الله إلى أن يثبت العكس. الناس لا يولدون رسل من عند الله، الديفولت اللي بيخرج من الفاكتوري هو الطفل زي بقية أطفال الناس. إذا أنت عايز تغيره من الديفولت بيصير نبي، طيب لازم تثبت لنا. فالإسلام يعكس المنطق، يجي لعندك ويقول لك عندك دليل أن القرآن ليس من عند الله؟ لا، وهي العكس، عندك أنت دليل أن القرآن من عند الله، البينة على المد، أنت بتدعي. مش كل كتاب هو كلام الله، مش كل كتاب هو نازل من عند الله. الأصل باي ديفولت أنه كل كتاب هو كتاب بشري. إذا أنت عايز تنسبه لله، أنت المطالب بالدليل. الإسلام يدعي أن الأصل هو الإسلام، هو عايز يقفل لك كل شيء، بيقول لك أنت بتولد مسلم كده من الفاكتوري. يعني الله لما تقول له لا أنا ما بولدش، أنا بعرف رمضان، اللي بيولدوا في غابات مثلا ما بيعرفوش رمضان وبيعرفوا الصلوات وبيعرفوا، بيقول لك لا أنت غبي، ما بتفهمش الإسلام. الإسلام هو التسليم لله. حتى دي مش كل واحد بيولد من بطن أمه وبيولد مسلم لله، يعني إزاي؟ عرفت إزاي يعني؟ بيولد وتاني يوم بيقول الله أكبر؟ لا، فده اختراعات. عشان ايه؟ عشان يقول لك انه انت اللي تثبت، عشان ينخل، بنسميها shifting the burden of proof، اللي هو تغيير عبء الدليل. عبء الدليل بيحطوه على الباحث، بينما عبء الدليل على المسلم اللي بيقدم الإسلام. ودي أنا بقدمها كتساعدك في النقاش، أنت ما تحسش أنك مذنب لو رفضت الإسلام، لأنه كان المفروض أنه القرآن يكون واضح، أو مفروض أنه الأدلة تكون واضحة، ومحمد يكون واضح، وأنه نقتنع به بسهولة. فدي من الأشياء اللي ممكن تساعدك. في أسئلة أنا كنت بطرحها على نفسي لما كنت ببحث، وهساعدكم بيها. فرضا انه الاسلام طلع صح، انا هفترض معاكم، بس بيقول لك for the sake of argument، يعني احنا بنفترض لاجل الحجه فقط، يعني مش انا بؤمن بيها. فاحنا تعالوا نفترض انه الاسلام طلع صح في الاخره، خلاص احنا طلعنا غلطانين، وبرنامج بكل وضوح طلع غلطان، وكل الحلقات اللي عملها رشيد كان ملهاش اي لازم، ماشي. طب لو سألني الله فرضا لماذا كفرت بمحمد، هجيب بايه يا رشيد؟ انا خلقتك مسلم في اسره مسلمه، ابوه كان امام المسجد، بيقرا قران قدامك للنهار، أخذك على الجامع وانت صغير، اتعلمت، حفظت آيات قرآنية كتير، صور قرآنية، أحزاب حتى، وكنت بتروح الصلوات، وكان كل شيء كويس، إيه اللي طلعك من الإسلام؟ معلش يا ربنا، أنا لما كبرت شوية وابتديت أقرأ وقرأت السيرة النبوية، ما قدرتش أقبل هذا الشخص أنه رسول من عند الله، لأنه أخلاقي أنا الإنسان الضعيف البسيط كانت أفضل من أخلاق هذا الشخص. فمعليش يا ربنا، مع احترامي الشديد لك، ما لقيتش حد تاني غير ده تبعته رسول، كنا اقتنعنا به، حد نقي طاهر، حد ما ياخدش مرات ابنه مثلا، حد ما يطمعش في طفلة صغيرة عمرها 6 سنين، حد ما يهجمش على قبيلة تانية ويقتل العيلة كلها وياخد بنتهم، حد ما يستوليش على أموال ناس تانية ويقول عليها غنائم، حد ما يروحش يقتل الناس 600 إلى 900 شخص

في يوم واحد حد ما يسبيش الناس كنا اقتنعنا به. لكن انت بعت واحد عمل كل المصايب دي، معلش دماغي ما سعفنيش، وانت اللي اعطتني الدماغ ده فاعذرني. انت اعطتني عقل وفكر بيه، واعطتني احساس احس بيه، حسيت انه ده مش رسول من عند، لما قريت وعرفت خلاص نفسي تسدت منه. افهمته ولا ما افهمتوش؟ ما تستحيش يعني. انت احنا بنفترض كل الافتراضات. طب لو جاء وسالك يا فلان او يا رشيد، انت رحت المدرسه وشفت حلقات زغلول النجار، وشفت القنوات، وقريت كتب عن الاعجاز، وقالوا لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقالوا لك والشمس تجري لمستقر لها، وقالوا لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولقوا إنه فوق البعوضة في حشرة فوقها، وقالوا لك إنه الارتفاعات في الأكسجين اكتشفها الغرب الكافر وفي القرآن موجودة، قالوا لك عن الجنين وكيت مور وكذا، فليه أنت كفرت بالقرآن يا رشيد؟ حاضر هقول لك ليه. أنا لما دورت في القرآن ما اقتنعتش أنه كلام الله، لقيت أنه معلش أنت خالق الكون كله بس ما دخلتش دماغي، عامل راسك من راس أبو لهب وقاعد تشتم فيه هو ومراته، معلش ما قدرتش استوعبها. أنا بعرف أن الملوك بيترفعوا أنه يتكلموا مع الناس اللي ما لهمش أي لازمة، وبعرف أنه الرؤساء بيترفعوا أنه يتكلموا مع أي حد بيعملوا قيمة لنفسهم، فلقيتك أنت رب الكون وعامل راسك من راس أبو لهب وتقول له تبت يد أبي لهب وتب، امرأته مالها يعني، امرأته حمالة الحطب، معلش. لا، ولقيت ان في القرآن ان النجوم بترجم الشياطين، وراحوا في المدرسة علمونا لا الشوتين ستارز دي هي نيازك بتخش الغلاف الجوي وبتشتعل فيها نيران بسبب درجة الاحتكاك، فعرفت انه دي، وقالوا لنا انه في المدرسة انه العلوم دي هي الصح وهي اللي بنطبع بيها للقمر وهي اللي بنكتشف بيها الدواء وهي اللي بنعالج بيها المرضى، فانا اقتنعت انه الكلام ده تخريف، فمعلش سامحني. ورحت وشفت كيف الناس بتولد وانه بيعملوا الايكو بيعرفوا الجنين وبيعرفوا كل حاجة، ولا مرة بيكون الجنين هيكل عظمي، وعرفت انه المعلومات دي منقولة من جالينوس الطبيب اليوناني، فمعليش سامحني يعني. انا عملت كل الامكانيات اللي حطيتها في ايدي فكفرت بالقرآن. طب لو سألني الله فرض لماذا تركت الاسلام، معلش يا ربنا انا ما تخيلتش في يوم من الايام هتبعت دين تحتقر فيه المرأة، تجعلها مثل الكلب والحمار، هتعملها انه هي ناقصة عقل ودين، هتعملها انه هي تتضرب، هتعملها انه ترث النصف، هتعمل انه شهادتها نصف شهادة الرجل. معلش انا ما قدرتش اؤمن انه في اله بيبعت واحد يجعلنا نكره الناس تانية لمجرد انهم مش على ديننا، يجعلنا نهجم على اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يجعلنا نهجم على المشركين. معلش أنا عندي ألف حجة وحجة يوم القيامة حتى أواجه الله لو طلع الإسلام صح. فأنت رتب حالك، لو أنت بتبحث عندك ألف حجة وحجة تترك الإسلام. مش ممكن الله يعطينا عقل ويحاسبنا على استخدامه، مش ممكن الله يعطينا أدوات للبحث وفي الأخير لما نبحث ونطلع بنتيجة تطلعنا من الإسلام هيحاسبنا على النتيجة دي، مش ممكن. مين الإله اللي هيعمل هذا؟

0: فإذا عندك ألف حجة وحجة على ترك الإسلام. أنا بقول الكلام ده لكل باحث ولكل باحثة. ليه؟ لأنه بيحصل نوع من الجلد كده. مجتمعاتنا علمتنا أنه في جلد، أنه بتحس بنوع من الذنب وانت بتبحث، ما بتعملش شيء غلط وبتتساءل. والمفروض أنه التفكير يحترم، المفكر يحترم، بيبذل مجهود بيفكر. وعلى فكرة الناس اللي بتعتقد أن هذه الأشياء مش مؤثرة في حياتنا، لا بتأثر. ففي ناس ما تقدرش تنام كثرة الأسئلة، هل خدعت؟ كل اللي تعلمته كان غلط؟ مجتمع كله رايح في اتجاه غلط؟ آه. أشياء أيضا تساعدك في الخروج من الإسلام وترك الإسلام. استعد إنسانيتك. كل من يترك الإسلام يستعيد إنسانيته. فأعطيك ثلاث أسئلة تعرف بيهم إنك بترجع إنسان لما تطلع من جسم، من سجن الإسلام. أنا ما بقولش إنه لما تكون مسلم أنت ما بتكونش إنسان، لا أنت إنسان، وأي مسلم هو إنسان. لا، أنت درجة درجة تفقد إنسانيتك. على قدر ما أنك تتعمق في الإسلام على قدر ما تفقد إنسانيتك. معنا أخ يوسف من أمريكا، أهلا بك. تفضل أخ يوسف.
1: أنا متابعك من تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني بعجبني أسلوبك. لشخص زي مثلا عايش بالغرب أنه بدي يفوت على الثقافة وينسى أنه مشاكل الثقافة الإسلامية. إحنا يا أستاذ رشيد أتوقع مشكلتنا التناقض، زي ما حكيت عندنا تناقض واسع، لأنه إحنا مثلا تربينا على إشي وصعب يعني نتركه، فيعني هو بضل عندنا العرق من جوا يعني متعصب للإسلام، لأنه هي حياتنا كلها. هذا إشي صعب لك أنت تحكي مثلا مرة واحدة أترك الإسلام. أنا مثلا باحث ببحث، بس أنا لست أنه مثلا ضد الإسلام، يعني أنا مثلا بدور على الفكر المعتزلة، على الفكر الفلسفي، وبحاول أنه مثلا أطلع من النص وللعقل، لأنه حتى بالإسلام في مذاهب مختلفة بتحكي أنه يعني اذهب للعقل، خاصة المذاهب القديمة، فمثلا النص ما بتقدر تعتمد عليه. هلا مثلا انت يا استاذ رشيد مسيحي صح؟ طب هلا انا مثلا افرض اصير مسيحي، هلا بالمنطق العهد القديم مثلا ما ذكر الاخره، ولا ذكر انه حتى انه مثلا المسيح ثلاث، انه الاله ثلاث، هذا شيء كثير مهم بالعقيده المسيحيه. فكيف العقيده المسيحيه لما اجى الكتاب العهد الجديد مثلا ركز على شغلات متناقضه بالعهد القديم؟ طب يعني مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أول إشي مثلاً بحكي أنا واحد، وما ذكر إنه هو مثلاً في الإبن وكذا، وما ذكر الحياة الآخرة اللي هي أهم إشي، ومثلاً بلشوا بني إسرائيل.
0: هو على فكرة ممكن. على فكرة الكلام اللي بتقوله مش صح، أنا بس سايبك تتكلم بس مش صح.
1: تفضل تفضل جاوبني.
0: مثلاً مثلاً قلت أنت إنه في العهد القديم مش مذكور إنه الله ثلاثة. كتير من شراح الكتاب المقدس بيقولوا إنه مذكور الثالوث، مثلا الجمع اللي هو إلهيم في البدء خلق الله السماوات والأرض، إلهيم بيقولك ده جمع، إلهيم هو جمع آلهة، وكأنك بتقول آلهة، فده بيقولك بيذكر التالوت. في مثلا سفر الأمثال، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنته، من سر المياه في ثوب، إلى آخره. ثم في الأخير بيقولك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. فأنت بتقول إنه الابن غير مذكور على الإطلاق، وده غير صحيح.
1: طيب
0: يعني
1: ليش الديانة اليهودية أستاذ رشيد؟ هلا أنا وياك مثلا نقعد مع خلفام يهودي.
0: أنا مش عايزك تاخدني. شوف أنا واحد محاور، بحب الحوار، بس دايما أنا ما بحبش shifting the topic، يعني نغير التوبيك، لأنه أنا الأسلوب ده أنا بارع فيه. أنا ممكن أكلمك دلوقتي في الكورة بسهولة وشفت الموضوع. الموضوع اللي

طرحه أنا للنقاش هو إزاي نترك الإسلام. لو أنت عندك طريقة تانية، أنت بتقول إنه الإسلام عشان أتجنب تركه أنا بروح للتفكير المعتزلي والتفكير العقلاني. طب التفكير المعتزلي برضو مش هيحل لنا مشاكل كتيرة، يعني مثلا أنا الأمور اللي ذكرتها إزاي هيحل لنا التفكير المعتزلي فكرة إنه القرآن بيتكلم عن إنه الشياطين بترجم إنه بيحلل ظاهرة كونية معروفة ممكن نرصدها علميا، بيحللها إن هي ضرب للشياطين، هيحلها التفكير المعتزلي.

0: بدي أسألك سؤال، هل أنت مثلاً الإسلام مثلاً خلينا نحكي القرآن نزل على قريش اللي هم يعني قبل 1500 سنة ناس ما بيفهموا بالمرة، يعني ناس خيالهم محدود، فأنت تقدر تحكي بالفكر الفلسفي والمعتزلي إنه هاي تصورات وآيات، يعني هل أنت بالمنطق أي واحد فيه مخ يعني يوم الآخرة ما في نساء وخمر وكذا، بس هو عشان إنه مخه صغير أيامها بتحكي تغريب النساء، والهي بالنهاية يعني الحياة الآخرة إذا وجدت يعني إن شاء الله تكون في حياة آخرة بتكون عبارة عن مثلا إنه راحة أبدية للكائن الحي، فربنا مثلا لو بده بالقرآن يترجمها للناس اللي مثلا ما بتفهم بحكي لك أنهر خمر وكذا، وترجم الشياطين نفس الشيء لأن هم أيام زمان كلها بالخرافات عايشين. هلا أنا مش بكون صادق معك، أنا لست مباحث بالديانة المسيحية ولا اليهودية، بس أنا متأكد لو بدي افتح الكتب العهد القديم والجديد انا مش ضدهم بالمره، يعني لو انا بحب اني استكشف انا متاكد انه بكون فيها ايات غير منطقيه حتى فيها تشبيهات مثل هاي. صح ولا
1: شوف ما هو انت بتعمل اسقاط عشان جاي من الاسلام، مفهوم الوحي في المسيحيه واليهوديه مختلف عن الاسلام، المفهوم الحرفي للوحي في الاسلام خلاه ريجيد يعني غير قابل ل مش لين يعني مش فلكسيبل زي ما نقول مش لين في التفسير، فهو ريجيد يعني مثلا لما تقول كذا هي حرفيا غالبا بتكون أشياء حرفية، في أشياء مجازية لكن غالب عليه هو الحرفي، بينما الوحي في الكتاب المقدس يعني عندك أساليب أدبية كتير بحسب الأسفار، في أسفار شعرية كلها أليجوري، في أسفار تاريخية، في أسفار كذا، فالوحي مفهوم الوحي بيخلينا نمشي في اتجاهات مختلفة. على العموم أنا بشكرك على الحوار ده، لكن أنا مضطر عشان أدي فرصة للناس تانية وأيضا أكمل الموضوع.
0: توفيق لمنتخب المغرب، أنا شفتك
1: بعد ساعة بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. أشكرك.
0: ما تركز على المسجد وما تركز على المسجد، خذ الأمور يعني إنه أكبر من موضوع السجود، خليها إنه فرحة نحكي العالم الثالث.
1: لا أنا مش ضد أي منتخب، موضوع السجود إنه ما يبوظه، إنه أنا قلت في الحلقة أنا مش ضد إنك تعمل إشارة تعطيك يعني نوع من القوة كده بتستلهم منها، لكن إنك تحول الكورة إلى نوع من الدعاية الدينية ما تمشيش.
0: مو مشكلة أستاذ رشيد، أنا كثير بنبسط بالحكي معك
1: وأنا أشكرك.
0: الحوار المفتوح، احترامي للجميع، شكرا.
1: وأنا أيضا أشكرك على هذا الحوار الراقي والجميل. خليني أرجع لبعض الأسئلة، وطبعاً إحنا بعد الحلقة عندنا ماتش كبير، فنتمنى الفوز للفريق المغربي مع مع مع علمي إنه الفريق الفرنسي فريق قوي جداً. على العموم نرجع للأسئلة، هل الإسلام يجعلك شخصاً أفضل؟ دي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تساعد أي باحث، هل لما تكون أنت غير مسلم تتحول للإسلام هل الإسلام بيجعلك شخص أفضل مثلا من ناحية الأخلاقية، من ناحية التعامل، من ناحية يعني يعطيك نوع من الأفضلية على الشغل، على الإنتاج، على الفكر، على كذا، هل الإسلام، أنا أتكلم عن الإسلام كمنظومة بيحولك لشخص أفضل؟ يعني لما أكون أنا غير مسلم واحد ياباني مثلا ما عندوش إشكال، ما لما يروح أمريكا بيكون عادي مع الأمريكان، لما يروح فرنسا بيكون عادي، لما يروح المغرب ما عندوش إشكال، لكن يدخل منظومة بتعلمه لا ده أخوك في الدين وده عدوك في الدين، وإنه في عقيدة اسمها الولاء والبراء، هو تحول دلوقتي لشخص أفضل ولا صار أسوأ من النسخة السابقة؟ ولما تصير أنت شخص مثلا كنت بتعامل الناس ما من غير أي إشكال، تدخل تلاقي آيات بتقول لك لا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيق، أو بتلاقي مثلا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بتصير مثلا أنت عنيف ضد اللي بيترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، بتصير تتمنى الشر لواحد يموت لمجرد أنه انتقد نبيك وتدعى عليه بالهلاك لمجرد أنه مثلا يهودي، فدي دي أسئلة، هل الإسلام يجعل

0: يجعلك شخصا أفضل؟ لا طبعا. هل الإسلام يجعلك إنسانا حرا؟ سيبك من أفضل دلوقتي، هل لما تدخل الإسلام بتحس أنك حر عاقل، عندك حرية مسؤولة؟ مثلا أنا أقدر عندي خيارات مثلا في الصبح؟ لا، الإسلام بيعملك روبو أول ما تصحى، لازم تقول دعاء معين، ولازم تشيل الشيطان من على مناخيرك، ولازم تقوم ببعض الحركات في اتجاه معين وتقول بعض الأشياء معينة، ولازم تدخل برجل معينة وتخرج برجل معينة، ولازم لما تدخل التواليت بتقول حاجات معينة وتدخل برضو برجل معينة، ولازم تستخدم إيد وما تستخدمش إيد تانية، ولازم يعني لما تركب دابة وانت رايح للسوق مثلا لازم تقول دعاء معين، ولما تدخل السوق لازم تقول كلمات معينة، فأنت تحس أنك سكريبتد مش ناتورال، مش طبيعي، أنه روبو حاطين لك سكريبت، حاطين لك كذا تتصرف كذا، آلة. الإسلام منظومة تستعبد الإنسان. أنا ما بقولش أنك تصير حر بمعنى أنك تصير سايب يعني تعمل أي مصيبة، لا، الحر هو الإنسان اللي عنده، اللي يقدر يبدع. الإبداع يجي من الحرية، أنك تقدر تقرر، أنك تأخذ حريتك في أمور كثيرة. يعني المسيحي هو متدين لكن مش لهذه الدرجة، مش لازم لما يصحى يقول دعاء معين ولازم يشيل الشيطان من على راسه، ويقدر يصلي وهو سايق سيارته ما عندوش إشكال، ويقدر يصلي وهو قاعد في مكتب ما عندوش إشكال، مش ضروري انه يروح للحمام ويعمل يعني يخلي الدنيا كلها مليانه ميه. ولما انا رحت ملعب كوره رايح الحمام كأي الناس يعني، فجأة بلاقي واحد اعتقد مغربي بيغسل رجله في مكان غسل الايدين، رفع رجله عايز يغسلها في مكان غسل اليدين وفيها جوارب، وبعدين ياخد شوية مية ويمرر عليها كده، اللي هو أنا قاعد أقول له ده ما أنت عملت مكان للبكتيريا يعني، أنت عملت إيه؟ وبعدين حذائه راح شوية، فهو رايح ماشي بالجوارب اللي لسه هو ماسحها بالمية، مشى شوية عشان ياخد حذائه في, في, في محل هو تواليت يعني، فأكيد الأرضية مليانة حاجات. فبالأخير بقول هو عمل إيه دلوقتي؟ هو بيفكر إنه طاهر؟ بس الموضوع كله كوميدي يعني، أنت حطيت مية خليت بكتيريا أكتر، وفي الأخير مشيت فوق حاجة اللي هي مش نقية وحطيتها في حداء عشان تصلي، عشان فاكر إنك كده أنت طهرت نفسك. فهو مستعبد لمنظومة حتى مش خلتوش طاهر، هو بس المنظومة بتقول له كده. هل الإسلام يجعلك مسالما؟ بتكون أنت إنسان عنيف وبتصير مسالم؟ لا، العكس، بتصير عنيف. معنا ساراي أمريكا، أهلا بك.
1: مرحبا أخ رشيد، أنا سارة من أمريكا.
0: أهلا وسهلا أخت سارة، تفضلي.
1: أنا كلش سعيدة جدا إنه قدرت اليوم أتصل بحضرتك. حلقاتك بالنسبة لي إدمان حقيقي.
0: أشكرك.
1: يعني أنا أقضي يومية ما يقل عن 6 ساعات أنا أتفرج بحلقاتك القديمة، ساعدتني جدا جدا جدا على تخطي مرحلة صعبة بحياتي وخلتني أعرف الإيمان الحقيقي.
0: أنا سعيد بسماع هذا الكلام.
1: أشكرك جدا من كل قلبي. أنت نقلتني نقلة كبيرة وغيرت حياتي وحياة عائلتي كلها.
0: الله يخليك، وأنت من العراق.
1: التغيير اللي عملت، نعم.
0: تحية لأهل العراق.
1: وحاليا شكرا على رأسي. أخ رشيد، أنا هاي الحلقة نستني بشكل شخصي، يعني صدقني أنا سد أحكيك يعني أحس راح أبكي. نستني بشكل شخصي لأنه الخوف، فعلا الخوف هو اللي كان ساد دماغنا وساد قلبنا وساد عيوننا.
0: صح.
1: بس تخلصنا من الخوف قدرت أضاوع الحقيقة، قدرت أشوف الشيء اللي كان قلبي يشوفه بس عيني ترفض تشوفه بعض الأحيان، وأحيانا كان عقلي يدليني عليه.

0: بس رافضة إنه أصدقه، رافضة إنه يطلع هذا النبي اللي آمنت به، النبي اللي كنت أحبه، إنه يطلع بهالصورة هاي.
1: صحيح.
0: حلقاتك وضحت لي هواية أشياء، بس عندي نصيحة، نصيحتي بالأحرى أحب أقدمها لكل الناس، وأنا دائما أذكر هذا الشيء بالتعليقات على اليوتيوب على صفحتي، فعلا أحب أنصح الناس بهذا الشيء من تجربتي الحقيقية. أصدقني، أول إنسان نصحني بهذا الشيء ضحكت عليه، قلت هذا ايش داي يحكي، هذا شنو المنطق اللي داي يتكلم بي. بس اكتشفت هذا الشيء حقيقي، واحد انصح الناس به، احكوا مع الله بشكل مباشر. اذا انت بموقع محتار به، صدقني اتحدث مع الله بشكل مباشر ولا تخاف. احنا نخاف نحكي مع الله بشكل مباشر بالاسلام
1: لانه ما تعلمناش هيك.
0: صفي قلبك، نعم نعم، صفي قلبك وافتح قلبك وافتح عقلك واتكلم مع الله واطلب منه يرويك نفسه، اطلب منه قل له يا رب انت وين. اذا انت فعلا صادق بطلبك هذا، والله ربي راح يجاوبك. ويا اخ رشيد، انا عندي تجربه شخصيه مع الاخ جعفر. صدقني انا كنت بالكنيسه، واول مره اول مره رب العالمين حكى وياي عن طريق الاخ جعفر، وهذا الشيء لقاء حتى مسجل على اليوتيوب. قال اسمي، قال اسمي واسم زوجي، يعني بطريقة سبحان الله يعني مرعبة مرعبة. يعني والمرة الثانية لما ربنا تكلم معايا كنت بمرحلة كلش حزينة، حزينة لأنه لما يعني واجهت أحد أفراد عائلتي إيماني رأسا قال لي أنا أحنا بالمنام شفناكي كافرة، شفناكي بالنار في أحد المنامات يعني السابقة. وكتير جرحني هذا الشيء، وبقيت أتكلم مع الله أتكلم مع الله إلى أن ربنا جاوبني جاوبني، وحسيت بوجوده، حسيت بروحه موجودة يمي.
1: أنا سعيد ليكي، أنا سعيد ليكي أخت سارة. والإنسان اللي بيتغير ويمر من تجربة روحية أنا بسعد لي، لأنه على الأقل أنه طلع من السجن اللي كان موجود فيه وأعطى لنفسه
0: فعلاً
1: يعني فرصة للحرية. يعني
0: فعلا سجن أخ رشيد، أنا يعني الناس اللي مروا بهاي التجربة وياي أو اللي بدهم يمروا من الباب هذا، الموضوع مو سهل.
1: أنا أشكرك،
0: مو سهل، صعب صعب صعب.
1: أنا عارف أنه صعب، بس أشكرك صعب. أشكرك على هذا الاتصال الحلو، وخلينا رقمك، أنا أطلب من الإخوة بالكنترول روم أنه يأخذوا رقمك ونتواصل خارج البرنامج عشان نشوف هل ممكن تشاركي معنا تجربتك في بشكل أطول في مرة قادمة. أشكرك،
0: شكرا، مع السلامة.
1: أشكرك. بالنسبة لي خطوات ترك الإسلام بعجالة، لأنه وصلنا لآخر 5 دقائق، فبعض المرات بيكون في الأول الدفاع الأعمى والمستميت عن الإسلام، واحد مش عارف أي شيء وبس بدافع الانتماء، ثم تيجي فترة ومش بالضرورة بيكونوا بهذا الترتيب، وفي اللي بيبقى في واحدة منهم ستاك يعني بيقعد فيها طول الوقت في فترة الترقيع والتراجع، تغيير المواقع، لا أنا مش بالحديث، أنا الحديث ضعيف، أنا صرت قرآني، أنا كذا، أنا مش بالتفسير، أنا صرت شحروري، واللي هي تغيير المواقع، التراجع من موقع لموقع، ثم فترة التساؤلات والحيرة، ثم فترة يا الاعتراف يا الاستسلام. في ناس خلاص دي جيف اب، يعني بيقول لك خلاص انا ما مش هطلع باي جواب، خلاص انا مع الغالبية، انا مع المجتمع، فاما يعترف ويترك اما يستسلم ويبقى. في بعض الخصائص انا شفتها في التاركين للاسلام، قوة الشخصية، اكتشفت انه اغلب اللي تركوا الاسلام عندهم قوة الشخصية، لأنه هم رغم التيار المضاد تركوا الإسلام. القدرة على مواجهة الذات، أنت قبل ما تواجه الآخرين أنت بتواجه ذاتك، بتواجه نفسك في المرآة، بتواجه قناعاتك أنت الشخصية، والقدرة على التحمل، لأنه بيكون في ثقل رهيب نفسي روحي مادي اجتماعي من كل النواحي. 3 عناصر أنا شفتها في التاركين للإسلام، أنا بحيي كل واحد كان عنده هذه القدرة وهذه القوة والشجاعة على مواجهة الذات. نصائح، بعض النصائح لحماية أنفسكم. بداية في البداية ابقي الأمر مع نفسك، ما تحاولش تشاركه مع كل حد لأنه في خطورة

على حياتك. اختار جبهاتك بحذر، يعني ما تفتحش معارك في كل حتة. اختار جبهاتك بحذر، انت عايز تناقش فين والمعركة عايزة تكون فين. الحفاظ على حياتك له أولوية، خاصة في المجتمعات المتخلفة اللي ممكن تقتلك. في فرق بين الجبن والحكمة، ما تبقاش جبان كل حياتك، لما تتغير الظروف امتلك الشجاعة عشان تتكلم. في ناس بيستمروا في الخوف وبيسميه حكمة، لا، في فترة لازم تحط حد لما يسمى بالحكمة، لأنه بيتحول إلى جبن لو ظروف سمحت وانت تطورت معرفيا. لازم يجي وقت انك تكون، لانه انتشار الباطل ليه؟ عشان الناس بتسكت، الناس اللي بيعرفوا الحق. فانت لو انت تركت وسكت والتاني ترك سكت، مش هنعمل اي شيء. اخر حاجة انا ممكن اتكلم عنها هي صحتك النفسية كتارك للإسلام. تعامل مع الشعور بالذنب. في ناس كثيرة بتترك الإسلام وممكن تشعر بالذنب، تعامل معه، ما تنكروش، تعامل معه. حاول التعامل مع الضغط pressure، تعامل مع الرفض، والتعامل مع الستريس. حافظ على صحتك النفسية. كان بودي أنه أتوسع في هذا الأمر أكثر، لكن إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية هذا الموضوع، وأنا شاكر لكل الذين اتصلوا. اتركوا تعليقاتكم ونكمل التواصل، وموعدي معكم الخميس القادم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

كيف نفهم إنسانية المسيح؟ وماذا يقصد الكتاب المقدس عن الطبيعتين في شخص واحد؟ ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.

من مغاير الرعيان في من حق الرعاة رح أتكلم عن إنسانية المسيح. اخترت هذا المكان لأنه الملائكة طبعا بشر الرعاة وقال لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب،

أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ومنسمع صداها لما جاء الملاك جبرائيل وتكلم مع القديسة مريم العذراء، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والكلمة صار جسدا. اخترت أتكلم كمقدمة عن إنسانية المسيح، لأنه ولد المسيح في ملء الزمان في بيت لحم، وتبشر أو الملائكة بشرت الرعاة بهذه الولادة العجيبة. من حق الرعاة رح نروح إلى القدس حتى نستكمل حديثنا عن إنسانية يسوع المسيح.

من مدينة القدس أورشليم رح أتكلم عن إنسانية المسيح. منطقة كتير مهمة شهدت أحداث عديدة ليسوع المسيح عندما كان على الأرض. بتشوفوا معي القدس القديمة مع الأسوار، أسوار أورشليم، جبل الزيتون، وبتشوفوا طبعا منطقة سلوان. إنسانية المسيح تعتبر واحدة من أقوى المعجزات. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة كبيرة جدا. طبعا كان في ظهورات للمسيح في العهد القديم، لكن كانت ظهورات محدودة مؤقتة في شخص ناضج بيظهر لشخص معين كإبراهيم وآخرون. لكن معجزة التجسد معجزة قوية، لأنها بتبتدي بالولادة في بيت لحم، أو بالأحرى بالبشارة في الناصرة والحمل 9 شهور والولادة في بيت لحم. إذا الله عاوز يدخل إلى العالم أكيد رح يدخل إلى هذا العالم بتميز، بتفرد، بيختلف عن أي شخص آخر في هذا الوجود. فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة لدخول المسيح إلى هذا العالم. خلينا ما ننسى إنه المسيح يدعى ابن الإنسان، إنسانية المسيح، ويدعى ابن الله أي لاهوت المسيح. فالسؤال كيف المسيح ابن الإنسان؟ عدة أمور. أولا ولادة المسيح كانت ولادة طبيعية من أحشاء القديسة المطوبة المكرمة مريم العذراء، عندما جاء الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذا 9 شهور وولدت المسيح في بيت لحم، وكان ينمو في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس، إنه كان في نمو وكان في تطور. ومنشوف إنه يسوع ابن 12 سنة بروح إلى الهيكل، منشوف إنه الأب والأم بيقوموا في الواجبات الدينية، مثلا الاختتان والتطهير في الهيكل وهكذا. ثم سلسلة نسب يسوع المسيح كيف جاء إلى هذا العالم من نسل داود، وطبعا كان يسمى أو يدعى ابن النجار لأنه فعليا كان بيشتغل بإيديه ويساعد أهله أيضا. فولادته وحياته كانت ولادة طبيعية فيها نمو وفيها تطور. شيء آخر، المسيح أو يسوع امتلك كفاءات وميزات وخصائص الطبيعة الإنسانية. فالمسيح جسد ونفس وروح، لكن بدون الطبيعة الجسدانية الخطاء، لأنه بلا خطية. ثم شيء ثالث، المسيح اختبر المحدودية كطبيعته أو بطبيعته الإنسانية. فمثلا منشوف تعب، جاع، عطش، تألم، مر في تجارب عديدة، وطبعا الآلام والموت الجسد.

جسدي. فإذا اختبر محدودية طبيعة الإنسانية. ثم أيضا شيء آخر، اشترك في المشاعر والعواطف الإنسانية مثل الفرح، الحزن، المحبة، الحنان، وأحيانا الغضب عندما طرد الباعة والصيارفة من دار الأمم في الهيكل في أورشليم. ابن الإنسان هو طبعا لما المسيح بيتكلم عن نفسه ابن الإنسان، والجواب الطبيعي طيب شو يعني، ما كل الناس بشر. بس كونه أن يعبر عن نفسه إنه ابن الإنسان أي أنه متميز فريد من نوعه، إنه مش من هذه الأرض، كما قال عنه يوحنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فأحيانا أو كثير من المرات ابن الإنسان هو تعبير عن لاهوته، مثلا ابن الإنسان الذي في السماء، يعني بيتكلم مع نيقوديموس على الأرض ويقول ابن الإنسان الذي في السماء. ابن الإنسان يغفر الخطية، بيتكلم كابن الإنسان مجيء ثانية إلى هذا العالم. ابن الإنسان رب السبت. وهكذا تعبيرات كثيرة تعبر عن لاهوت المسيح من خلال ابن الإنسان أو إنسانية المسيح. ثم أحبائي، ابن الإنسان لأنه من نسل المرأة بلا خطية، وهكذا النبوات، سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية. إشعياء تنبأ 700 سنة قبل ولادة المسيح، قال العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، يعني سيأتي بلا خطية، ما أخذش الطبيعة الخطاءة من آدم. ومنشوف إنه في حقيقة لتجسد يسوع المسيح، الناس شافته، اتعاملت معه، لمسته، أكلت معه، شربت معه. المسيح مارس العادات والتقاليد وكل الأمور اللي كانت في أيامه. فإذا حقيقة التجسد تعتبر معجزة المعجزات، كيف أن الله يأتي من السماء إلى أرض ملعونة، هي معضلة وفي نفس الوقت معجزة، مثل الثالوث الأقدس، يعني يعتبر معجزة إنه نفهمه. لكن يوحنا قال رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. المسيح امتلك واشترك في نفس الوقت في طبيعتنا الإنسانية، وهذا ما يميز يسوع المسيح أو إنسانية المسيح.

خلينا أتكلم بهاي المرحلة عن بعض الأسباب لجاء المسيح وأصبح إنسان. في أسباب كتير، خلينا أسرد البعض منها. أولاً، ليظهر لنا الله الآب، وهذا طبعاً مفهوم جديد في العهد الجديد. الله الآب معروف في العهد القديم، أما أنت يا رب أبونا، كان في إدراك عن طبيعة الآب لكن مش المعنى والمفهوم الكامل في العهد القديم. قال يسوع: من رآني فقد رأى الآب. فمجيء المسيح بالواقع حتى يفهمنا عن هوية الآب، يظهر لنا الله الآب. هذا الآب هو محب، بحب كل البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم. وهذا الآب يريد أن يكون في علاقة حميمة، في شركة مع كل شخص من خلال قبوله يسوع المسيح كمخلص ورب لحياته. المسيح أظهر لنا الآب، أي الآب يريد أن يتواصل، أن يتفاعل معنا وأن يكون معنا، وهذا كونسبت

التثبيت طبعا في العهد الجديد، إنه المسيح أظهر، مجيء المسيح أظهر لنا هوية الآب. شيء تاني ليؤكد مواعيد الله، إنه الله فعلا أرسل الإبن إلى العالم. فمجيء المسيح مش صدفة ولا عشوائي ولا مش معروف من وين أجا أو كيف أجا، لكن في ترتيب زمني، في استراتيجية، في تحركات إلهية اللي وصلت كل الموضوع إلى إرسال الإبن إلى العالم. هذه عطية الله. الأمر مش غامض، في العهد القديم مكتوب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. عم بثبت هذه المواعيد، مواعيد الله، إنه الله الآب هو اللي أرسل الابن إلى العالم. ما أجاش من نفسه، ما أجاش من عن طريق انتخابات أو ناس خولوه أو كان بين صحابة أو كان بين تلاميذ إلى آخره وقالوا أنت يعني أملك أو أنت قودنا. لا، هو جاي في إرسالية محددة. في إنجيل يوحنا 26 مرة جاء المسيح ليفعل مشيئة الآب ويتمم إرسالية الآب، فأكد على هذه المواعيد. ففي طبعا نبوات كثير عن يسوع، في نبوات عن العبد المتألم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح للخلاص في المرة الأولى، ولكن بيتكلم أيضا عن يسوع المسيح في مجيئه ثانية، المجيء الانتصاري، المجيء الممجد والمجيد اللي راح كل شخص يشوف مجيء يسوع المسيح بنصرة، بقوة، بمجد، بانتصار. ثم شيء ثالث، يعني أسباب اللي صار المسيح فيها إنسان، جاء المسيح ليفعل ويتمم مشيئة الآب. قال طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. وفعلا جاء المسيح ليمجد الآب على الأرض. قال مجدتك، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. جاء المسيح ليسترد المجد ويسترجع هذا المجد اللي تشوه وتلوث بسبب الخطية. فجاء المسيح ليتمم مشيئة الآب، يعني جاء المسيح بطاعة كاملة وخضوع كامل وولاء تام لمشيئة الآب. وهو الذي قال في بستان جتسماني: إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الجدير بالذكر إنه الوحيد اللي استطاع أن يسر قلب الله، والوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله، عندما قال الله عن يسوع: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فالمسيح الوحيد، الوحيد بطاعته وبفعل مشيئة الآب، هو الوحيد اللي تمم هذه المشيئة، الوحيد بلا خطية اللي استطاع أن يرضي الله ويكون موضوع سرور الآب. شيء آخر، سبب آخر، ليظهر الرحمة وليظهر المحبة والحق للعالم من خلال عملية الكفارة، عمل الكفارة. جاء حتى يحرر من الخطية ومن العبودية أيضا، لنسير أبناء الله، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. جاء ليخلص. عن طريق الخلاص أظهر الرحمة، أظهر المحبة، أظهر الطاعة، أظهر الحق. وهكذا أحبائي، جاء ليظهر هذه الأمور من خلال عمله الكفارة التام الكامل على الصليب. كمان شيء، جاء المسيح ليعطي البصر والبصيرة، وهذه واحدة من مواصفات المسيح. المسيح هو الذي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، وهو الذي يبني هيكله، وهو الذي يرد البصر والبصيرة في آن واحد، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل

ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا، بيتكلم المسيح عن مجيئه، أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أعطانا الحياة وكمان الحياة الأبدية من خلال شخصه المبارك. ثم جاء المسيح ليشهد للحق، هذا هو عمل يسوع المسيح. ثم شيء آخر، صار المسيح إنسان ليكون كاهن أمين كإنسان، وأخذ اشترك في جسم بشريتنا وأخذ إنساننا، يستطيع أن يتعاطف، يستطيع أن يشترك بألامنا ويتعاطف معنا ويمر في كل ظروف حياتنا وتجاربنا وألامنا وضيقاتنا ما عدا الخطية. فهو كاهن أمين يقدر أن يعين ضعفات المجربين، ويقدر أن يرثي أيضا ليرثي لضعفاتنا، وككاهن هو في يمين العظمة حتى يشفع في المؤمنين، وهذا هو عمل المسيح ما زال في السماء. ثم شيء مهم جدا جدا، جاء يسوع المسيح ليخلصنا من الخطية، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، الخطية التي حجبت، التي فصلت، الخطية التي لوثت وشوهت أمور كثيرة في حياتنا. جاء يسوع المسيح ليقدم نفسه ذبيحة، كما قيل عنه من يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فهو الذبيحة الكاملة، الذبيحة النهائية، الذبيحة بلا عيب من أجلك ومن أجلي. جاء المسيح ليخلص من الخطية حتى يكون كفارة كاملة ليخلصك من قوة الخطية. فقط شخص كامل يستطيع أن يقوم في هذا العمل، لأن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية، يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية، ولأنه إنسان كامل هو تعاطف مع الإنسان، فهم احتياج الإنسان، ولا كان ممكن الله يرسل ملاك، لكن الملاك مخلوق، لكن المسيح ولد مثل أي شخص لكن بلا خطية، وهو الذبيحة بلا عيب كاملة حتى يكفر عن كل خطايا البشرية، وأيضا بكفارته يستطيع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية، ويستطيع أن يرضي الله. فقط شخص واحد، وهذا تم من خلال التجسد، من خلال مجيء المسيح إلى عالمنا كإنسان.

شيء آخر، يسوع أصبح إنسان وجاء ليدمر أعمال الشيطان كإنسان طبعاً وبجدارة. المسيح له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على كل شيء، لكن المسيح اتجسد وكان مملوء من الروح القدس واستطاع أن يدمر أعمال الشيطان. ابن الله جاء لينقض أعمال إبليس، وهو الذي قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. انتصر على الشيطان في التجارب في البرية، انتصر على الشيطان في بستان جتسماني، انتصر على الشيطان حيث كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كانت تخرج الأرواح الشريرة النجسة والشياطين بأمر منه، بكلمة منه. لكن أخيرا أحباء انتصر على الشيطان في الصليب. مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. كإنسان انتصر على الشيطان، وحتى أنت وأنا نسير في موكب نصرته في كل حين، نغلب بدم الخروف وبكلمة الشهادة ونمتلك

ملك أراضي جديدة، ملكوت الله يمتد، ونحرر الناس من قبضة الشيطان، من الأعمال السحرية، من كل أمور اللي شوهها الشيطان، ولا سيما هوية وشخصية يسوع، من خلال الكرازة، من خلال التسبيح، من خلال الكلمة، من خلال الروح القدس، من خلال عمل الإيمان، من خلال السلطان اللي أعطانا إياه، من خلال دم يسوع المسيح، من خلال اسم يسوع نستطيع أن ننتهر الشياطين. وهذا كله قد أكمل لأنه المسيح تجسد وصار إنسان. حتى يعني إحنا نؤمن أحبائي إنه الشيطان لا يمسنا، الشرير لا يمسنا ولا يسود علينا، بل صار عنا السلطان إنه ننتهر الشياطين. بالواقع خلصنا من الذنب ومن قوة الخطية، ما في شكاية علينا طالما إحنا تحررنا بواسطة دم يسوع المسيح. ثم أحبائي، المسيح صار إنسان ليكون لنا مثال نتبع خطواته. مين في كل القرى الأرضية تسمي لي شخص ممكن يكون كامل وتتبع خطواته؟ أنا موافق معك، فش، بس يسوع المسيح. فالمسيح أجا حتى يكون مثال لنا في كل الحياة، يعني في قداسة الحياة. في المجيء الأول جاء المسيح بالخلاص، في المجيء الثاني رح يتمجد ويكمل هذا الخلاص، خلاص التمجيد، نكون معه في كل حين ليخلص من الخطية في الحاضر ويقودنا إلى التمجيد في المستقبل. نسلك كما سلك ذاك، حياتنا نتشبه بيسوع المسيح في قداسة الحياة، في الأخلاقيات المسيح، في السلوك بمبادئ العظة على الجبل، وهكذا. إنه كلما اقتربنا من يسوع منتشبه بيسوع، تارك لنا مثال أن نتبع خطواته. أحبائي، فيسوع هو المثال الكامل، بالحقيقة هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال وجمال الكمال وكمال الجمال ومثال الكمال وكمال المثال، بل هو كمال الكمال. يسوع له كل المجد. لما نقول نتشبه بيسوع، مش كيف بيوكل أو نربي لحية أو شو نلبس أو كيف نتحرك أو نعيش مثل 2000 سنة، لا، نتشبه أخلاقيا، أدبيا، روحيا من خلال شخص يسوع المسيح، وهذا عن طريق الإعانة والسند من الروح القدس، من سير مثل المسيح. شيء آخر أحبائي، جاء المسيح بمجيئه الأول لكي يأتي ثانية ليعد لمجيئه الثاني، وهيك عم بحضرنا أمور كثيرة أحبائي. جاء في المجيء الأول حتى يرسل الروح القدس يكمل معانا في مسيرة غربتنا في هذا العالم. في المجيء الأول جاء بالخلاص، في المجيء الثاني رح يكون كمال هذا الخلاص والتتميم الكامل في مجيئه ثانية. عم بعدلنا أمور عظيمة جدا، رح يكون عنا أجساد ممجدة، روحانية، نورانية كما يقول الكتاب المقدس. جاء المسيح وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فإذا أجساد جديدة، رح يكون بيت جديد، وطن جديد، جنسية جديدة، شركة وعلاقة جديدة، رفقة القديسين والأنبياء، وأهم شيء أحبائي طبيعة جديدة، طبيعة القداسة والبر اللي ما فيها أي نجاسة تقبل السماء. وأهم ما في الموضوع إنه منشوف يسوع في السماء إلى أبد الآبدين. أحبائي، هذا إن دل على شيء إنه المسيح اتجسد وصار إنسان، لأنه أنت وأنا موضوع عنايته، أنت وأنا موضوع محبته، أنت وأنا موضوع فدائه وخلاصه، أنت وأنا موضوع نعمته. بحبنا كتير كتير، ومحبته أجا حتى يخلصك ويخلصني. شيء عظيم جدا، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد.
لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسد

ابديا وانتم مملؤون فيه، اتصرنا شركاء الطبيعه الالهيه، وهذا ما بيتم الا عن طريق مجيء المسيح لكي يقوم بالخلاص الكامل من اجلك ومن اجلي ايضا.

بالختام خليني أقول أحبائي المشاهدين، من مدينة القدس أورشليم كل الغرض من التجسد أن يأتي إلى أورشليم، أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات، حتى طبعا يعد شعب جديد، شعب خلاص، ويعطينا الحياة الأبدية. فهذا ليس صدفة، كان موضوع الكتاب، موضوع الأنبياء، في سر الله الأزلي، حل في ملء الزمان. وفعلا جاء المسيح كإنسان، أهم في الموضوع أظهر لنا الآب ومحبته، لكن أظهر لنا خلاصه الكامل، إذ جاء وضحى بنفسه وقدم نفسه فدية عن كثيرين. وأنت ماذا فاعل في هذا الأمر؟ هل تشكر وتسبح الرب؟ لولا تجسد المسيح وكونه إنسان كان ما في أي إنسان بعيش على هذه الأرض، كلنا نذهب إلى الجحيم. لكن نشكر الله رغم كل محاولات الإنسان في القديم والحديث ورانا الطريق، كانت مبادرة إلهية إنه الرب يجي بنفسه إلى الأرض ويقوم بالعمل حتى أنت وأنا نتمتع بالخلاص الكامل. الرب يباركك من أورشليم.

زيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نطلب بركة الرب المجد اللي حاضر في وسطينا بشخصه ونقول له وجدنا في محضرك. وجدنا في محضرك. وافتح عيوننا نشوفك بالإيمان

مصدقين وعدك انك حاضر يا مالئ الكل، انت موجود للكل وحاضر للكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مشرف جلستنا، سر بركتنا، ملناش غيرك، واثقين انك هتفرحنا، هتدينا جلسة هنية عند قدميك. هي آذاننا وقلوبنا لنسمع ونعمل، أوجدنا في محضرك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. متعنا بالوجود في محضرك، شيء عالي جدا ان احنا في محضر الملك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نرفعك نعليك، مستحق كل كرامة كل مجد. كلنا بنفس واحدة نكلمه، اطلب واطلبي بثقة، بيحب كل واحد وكل واحدة، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يكرمنا، عايز يدينا كل شيء. الكل شيء لكم، كرامة ومجد ليك، كل شيء لكم. يا العظم العطية اللي ادها لربي، دي عطية مجانية فرح بيها قلبي. أعطاني الخلاص، أعطاني روح القدوس، أعطاني كل شيء بغنى للتمتع. كرامة ومجد ليك، بنشكرك من كل القلب، بنشكرك من كل القلب. كل شيء لكم. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نشكرك، نشكرك. كلمنا وعلمنا، أعط عبدك ليتكلم بلسانك. يا روح الله أملك، يا روح الله سود. يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا فوق الجبال، سكننا الى مدى الحياة وفق

املكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله، املكنا وباسم يسوع اطلقنا. نعم، محتاجين لروحك يملك ويسود علينا، محتاجين لروحك يقودنا في برية هذا العالم، محتاجين لروحك ينطق على ألسنتنا بمجدك، محتاجين لروحك يعطينا كل ما هو لك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة ليه، اطمع في النعمة، اطمعي في النعمة، قل له انت وعدت تديني كل شيء في اسم يسوع المسيح. اغمرنا بعطفك، اغمرنا باحسانك، كرامه ومجد ليك. خلي جلستنا غير عاديه لانك حاضر ومشرف، خلي جلستنا غير عاديه، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا، يمضلل بالحب.

مجدك ويتم ملينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتم ملينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. في ناس كتير حواليك الآن مجتمعين معانا ولسه ما يعرفوكش، وفيه اللي يعرفك كإنسان كنبي. يا روح الله تكلم لكل قلب، مجد الملك المسيح، افتح عيون العميان، اختن آذان وقلوب، ازرع إيمان في نفوس كثيرة، هات المعينين للحياة الأبدية، ويكون اجتماعنا غير عادي غير عادي، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تكلم لكل قلب، تكلم لكل قلب. هات المعينين للحياة الأبدية، خلي الاجتماع غير عادي، اكتب اسماء جديدة في سفر الحياة، خلص نفوس، اعطي لاسمك مجدا، هيئ قلوب واذان وعقول لسماع كلامك.

ازرع ايمان في قلوب كثيره الليله دي يا رب. وهات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوه الاسد، ونقول امين تعالى ايها الرب يسوع. يا رب اسمك

يا ربي اسمك ارفعه عليه، عملك وسط السنين احيي. هات يا ربي هات

بنات هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد.

كل نفس حاضرة قدامك الآن، المس قلبها، غير أفكار، ازرع إيمان، ادي قناعة بالروح القدس، خلص نفوس، واعطي لاسمك مجدا، خلي الجلسة تليق بحضورك، كرامة ومجد ليك، آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

إيه رأي قداستك بالإنسان اللي ملهي ليل ونهار في الموبايل وحتى وقت العظة؟ أرجو كلمة منفعة. حتى وقت العظة طبعا لو النعمة لمسة قلبه هيتلذذ بالكلمة ويسمعها، لكن بعيد عن النعمة الود مقفول والقلب مقفول. لكن عايز أقول الوقت ده وزنة كبيرة، ربنا هيحاسبنا عليها. الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. اليوم قضيته ازاي؟ وبالإجمال لما هنقف قدامه هيقول لي عمرك قضيته ازاي؟ أي إنسان لسه ما اختبرش العشرة مع الملك المسيح ولسه ما دقش النعمة ممكن نقول عليه إنسان جسداني وبيجري ورا الجسد، والجسد ده لو هو اللي ساق العربية هينزلها في حفرة، هينزلها في حفرة. يعني في إنسان جسداني وإنسان روحاني. إنسان جسداني اهتماماته جسدية،

قضية زمنية عالمية شهوات إلى آخره. إنسان روحاني كل حياته بالروح، سلوكياته تمجد اسم الله. فالإنسان الجسداني يدور على إني يشبع جسده، شهواته، مغريات العالم كتير، يجري ورا ده ورا ده ورا ده، ويضيع اليوم. يضيع اليوم في ايه؟ ربنا ملوش نصيب في اليوم، ملوش نصيب في اليوم، في حين اني انسان الله. انسان الله لو سألناه عايش ليه يقول لك انا عايش للمسيح. ان عشنا فللرب نعيش. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. واسمه عمانوئيل، وأنا بكرر الكلام ده. وعمانوئيل يعني لازق فيا، الله معانا. واللي لازق فيا المحب الألزق من الأخ، لازم أنا أتلزق فيه. ما انساهوش لحظة واحدة طول ما انا عايش، طول النهار حبيبي معايا وانا معاه، انا لحبيبي وحبيبي لي. هاجي اقف قدامه في اللحظة المهيبة جدا، هتفتح الاسفار، تعلن الاسرار، أعطي حساب وكلتك. إنسان اللي مجده هنا وعشره عشرة حقيقية ورفع اسمه على الله، هيقف قدامه مرفوع الرأس يسمع الطوبة والنعيم من. أما الإنسان اللي ضيع وقته في العالم والعمر ضاع في الملذات والشهوات وفي أي كلام، شوف اليوم هيعدي هيعدي، لكن طوبى للإنسان اللي يعيش يومه للمسيح له كل المجد، يعيش يومه. فشوف الاستهتار حتى في وقت العظة، فلان مشغول عن المسيح، يا ريت تقول له اشغلني بيك، اشغلني بيك وحدك، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، شغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

يكن حبك مالكا على قلبي. يبقى اللي بيحب ربنا هيعيش اليوم معاه ويقضي العمر معاه، يقضي العمر معاه. لكن مفيش محبة لربنا يبقى هيدور على ذاته وشهواته.

حاجة لفتت انتباهي، اني قدامي عديد من الناس اللي بيشتغلوا بالاسحار او بيروحوا للدجالين. فين عقلك؟

وفين عقلك؟ تروح للشيطان برجليك برجليكي، الشيطان يلعب بيكم الكورة زي ما هو مكتوب هنا، يمرر عيشتكم يمرر عيشتكم، والأهم والأخطر هيضيع أبديتكم، هيضيع أبديتكم. سؤال بيقول: سلام ونعمة أبونا، والدنا بيحب أهله وما بيحبناش، لما نقول له خليك عادل تحب الكل زي بعض يقول لنا أبونا مكاري بيوصي إني أحب أخويا، وللعلم إن إخواته بيكرهونا بيشوهوا سمعتنا في أي مكان بنروح فيه ظلم، ولما بنحكي له يقول أبونا مكاري بيقول نسامحهم، ولما قلنا له أبونا يقصد إن تحب أخوك، يعني كل إنسان ومش أخوك بس، يدي علينا ويشتمنا، هل ده يرضي ربنا؟ هل معنى يحب إخواته ويدوس علينا ويظلمنا؟ أتمنى تبعت له كلمة منفعة تصحي ضميره، يا ترى هو سامعني؟ أولا بيقولوا عليك بتشتم وبتدعي على أولادك وبناتك، والكتاب بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، يبقى واضح إنك بعيد عن ربنا، معلش سامحني، واضح إن سكتك مغلوطة، تحب ده وما تحبش ده. طب وإن كنتش هتحب ولادك وبناتك وبيتك وأهلك هتحب مين؟ تحب مين؟ أمال إزاي هتحب عدوك؟ كلام ليك ولكل إنسان سامعني، إلحق إلحق، ياللي في قلبك بغضة لإنسان وإنت سامعني دلوقتي تتوب، وانت سمعني تطلب من الروح القدس يسكب في قلبك محبة بعد التوبة، وانت سمعني دلوقتي اعلم اني من غير محبة ما لا فيش لا خلاص ولا سماء، من غير محبة ما فيش خلاص ولا سماء ولا أبدية، من غير محبة في هلاك أبدي، هلاك أبدي. محبة، طبعا المحبة هي المسيح، المحبة هي المسيح. شوف يا ابني، خلي نورك يبان في بيتك أولا، ومحبتك ولسانك الحلو يسمعه كل إنسان ويلمس محبتك كل إنسان، والإنسان يلحق يتغير الآن قبل فوات الأوان.

واحد بيقول أنا نفسي في حاجة واحدة بس، وهي إني أدخل ملكوت السماوات بمركز عالي جدا عند السيد المسيح. وليه لما أجاهد في صلاتي وروحانياتي بلاقي هجوم شديد جدا علي، وخوف وقلق وضرب في جسدي كتير؟ المهم عايز أدخل الملكوت بمركز عالي جدا، عالي جدا. الفكر ده بتاع ايه؟ ده فكر العالم اللي الإنسان يقول فيه أنا، أنا، أنا الكبير، أنا الأول. لا، اللي راح السماء ده هيكون اتخلى عن الحاجات دي وتعلم من سيده المسيح اللي جاب طشت وشوية مية

أن يغسل رجلين الصيادين الحافيين، وقال اللي عايز فيكم يبقى الأول لازم يبقى الآخر، واللي عايز يبقى سيد لازم يبقى خدام، خدام للكل. فأنت عايز تروح الملكوت والأبدية بالفكر المتعالي ده، أنا الأول، أنا الكبير، أنا الأحسن. لا يا ابني، لا لا لا لا، أنت تقدم توبة، واضح إن الشياطين بتحاربك بسؤالك، وسلم حياتك للمسيح.

يا دي الأسحار يا دي الأسحار، أنا اسمي العبد محمد عبد الحليم، بالكويت خلي أبونا يصلي لي أنا تعبان. ربنا يكون معاك ويتمم مشيئته في حياتك ويتكلم إليك بصورة واضحة ويلمسك لمسة شافية. واحد بيسأل، هل مضمضة الفم أو غسل الأسنان بالفرشاة قبل التناول غير مقبول؟ مقبول قبل التناول وبعد التناول، قبل التناول وبعد التناول. يعني ايه؟ طبعا قبل التناول انت بتغسل وشك، لكن بعد التناول هو ده المهم، اللي يقول لك ما تغسلش فرشة ولا ما تاكلش زيتون ولا مش عارف ايه والحاجات دي. ودي هرطقة كبيرة، لان اللي بيقول كده بينظر للجسد على انه لقمة عيش فتات هيطلع في إيش، فرشة في المية في البتاع ده. احنا بعد ما بنقفل بقنا على الجسد الحقيقي ونحط لفافة، ده موضوع انتهى انتهى. ده شخص المسيح، جسد المسيح الحقيقي، وده السر العالي والمجيد. انا ما قفلتش بقي على لقمة عيش، لا، انا قفلت بقي على المسيح له كل المجد، وشربت شويه ميه الموضوع انتهى. لكن ما بتعاملش مع الجسد على انه لقمه عيش ممكن تنزل في الفرشه ممكن تنزل في الميه، لا، انا بتعامل مع الجسد الحقيقي لرب المجد يسوع.

أنا بنتك عندي 25 سنة، بحب ربنا جدا جدا وبصلي، بعمل تسبيحة في البيت ونفسي أتراهبن، وبالفعل بسعى في الموضوع، بس أنا تعبانة بسبب إن الشيطان بيحاربني بأفكار جسدية وحشة خالص. أرجو إنك تصلي لي إن تتركني الأفكار دي، وأنا عمري ما جه في بالي الأفكار دي. أنا كل اللي ليا نفسي فيه إني أعيش فرحانة بمحبة ربنا، اشتياقي للسماء، بس الأفكار دي بحس إنها بتعطلني عن محبة ربنا، ومش عايزة حاجة تانية أبدا من الدنيا. يا سلام لما بنت سنها 25 سنة تقول أنا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، دي العينات الحلوة، العينات الحلوة اللي أرجو من كل قلبي إني شبه

أنا وشابتنا يكونوا بالصورة دي، حب للمسيح، انشغال بالحياة الأبدية، اشتياق للتكريس، إن كان رهبنة أو تكريس أو شهادة في العالم. وما أحلى وما أجمل إن القلب يتملي بمحبة المسيح. جنب الأخت دي المبروكة جدا نلاقي عديد من البنات: صلي لي أتجوز، صلي لي يجي لي عريسا. أنا مش بنكر وبقول لأ، لكن في فرق بين مشغولية ومشغولية. دي إنسانة اختارت الأبدية والملكوت من هنا: ها ملكوت الله داخلكم، جعل الأبدية في قلوبهم، في قلوبهم. المثل اللي بنقوله: فلان روح قبل ما يروح، نفض إيديه عن العالم، كل الأمور المنظورة، واختار المسيح. أنا بحييك يا بنتي، لكن بالنسبة للأفكار اللي أنت بتشوفيها ما تنزعجيش ولا تنشغلي، لأن الشيطان هيحاربنا، مش هيبطل حرب لغاية نفس الأخير، لكن هو يحارب، لكن سيدك يحارب عنك، والحرب مش ليكي. قل له: حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. غلبة، قولي له غلبة على الدوام.

هو يحارب بالأفكار وانتي بلجاجة وبلهج وبمعونة الروح القدس تصد الأفكار دي. انتي ما تزهقيش لغاية ما هو يزهق. احنا بنشبهها دي ايه؟ طبعا هو هيفضل يحارب بالأفكار طول العمر، فاحنا بنقول الأفكار دي زي مثلا طائرات العدو. طيارات العدو دخلت المجال الجوي بتاعنا هنا في مصر، لكن عندنا مدفعية قوية، اضرب اضرب اضرب، وقعنا كل الطيارات دي، يبقى انتصرنا. فالشيطان هيجي بأفكاره، وأنا بالمدفعية الروحية وعمل الروح القدس واللجاجة والتمسك بالرب، دب دب دب، وقع الأفكار دي كلها، وعيش غالب، وعيش إيه؟ منتصر. ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا بحييك يا بنتي، بحييك من قلبي. إيه.

أنا فلانة من لبنان، حضرتك كنت من كام سنة بلبنان؟ وحذرتنا بلبنان بخطر عشان يسوع زعلان من خطايانا. أتوسل إليك أن تصلي لبنان إن ربنا يرفع غضبه عنها. أنا مش فاكر، لكن أنتي أدرى بالكلام اللي سمعتيه.

يمكن قلت الكلام ده لأن اللي أفتكره واللي أتذكره إن أنا اتقابلت مع ناس كتير هناك. أنا كل سنة تقريبا بروح، وقابلت اعترافات كتير قوي. واللي لفت انتباهي إن ناس كتير مملوكة للشيطان. والحاجة الخطيرة، وأنا قلت الكلام ده وزعلوا مني، إن البعض بيصلوا للي عندهم شياطين واللي استغربت ليه جدا إن بيصلي لواحد 10 سنين 15 سنة ومسمينها ايه؟ ها؟ ايه؟ تقسيم، مسمينها تقسيم. تروح البنت او يروح الولد ويقسم عليها، وكل يوم رايحين جايين. فيمكن عشان قبلت شوية اعترافات والبتاع ده، فالحقيقة أشفقت عليهم. البعض زعل مني، قلت ما فيش حاجة اسمها تقسيم، في حاجة اسمها تقول باسم يسوع المسيح الناصر الشيطان يخرج في الحال من غير نقاش، لأن السلطان في اسم يسوع. مش هروح استنى للشيطان سنة واتنين وتلاتة. فأنا قلت الكلام ده، قلت الكلام ده. فأنا بطلب ومن كل اللي سمعني نصلي من أجل لبنان. لبنان عزيزة وغالية على ربنا. معرفش بيقول لبنان بالمذكر ولا بالمؤنث. شعب لبنان غالي جدا عند ربنا. شعب لبنان مسلمين مسيحيين كله غالي عند ربنا. فاحنا نرفع صلاة كلنا، وكل اللي شايفني وسمعني دلوقتي يرفع صلاة للرب من أجل لبنان. آمين. هل يجوز مسيحي يكون إشبين بالعماد بس غير مؤمن تماما أو ملحد؟ يا ولد يا ولد يا ولد، يجوز. هل يجوز وشو الحل؟ شو الحل؟ إشبين يعني إيه؟ يعني إنسان هيستلم الابن أو الطفل اللي اتعمد، وممكن الكبير يبقى له إشبين. يستلموا يعني ايه؟ شوف، بيقف الاشبين وبعدين في الصلاة انه يتعهد انه يوصل له الايمان بعد ما يكبر او ان كان كبير، ويقوده في طريق التوبة والخلاص والنمو في النعمة والإيمان. يعني حيكون إنسان قائد أو مرشد أو معلم، أو معلم يعني إنسان مسؤول. مسؤول هيقف يقدم توبة عن الطفل ده ويقبل الإيمان عن الطفل ده، يقر بالإيمان بحيث لما يكبر يقوده لحياة التوبة ويزرع الإيمان في قلبه بيسوع المسيح، الإيمان في قلبه. فأديني عقلك، لو إنسان ملحد أو غير مؤمن هيستلم الطفل أو المعمد هيوصل له إيه؟ دي مسؤولية، دي مسؤولية. عشان كده الوالدين عليهم مسؤولية كبيرة، هيسألوا عن خلاص كل ابن وكل ابنة في اليوم العظيم.

ابنك بنتك لا تظهر قدام الرب فارغا. أنا جاي أنا وعيلتي، أنا جاي أنا وأصدقاء وأحباب، هؤلاء الذين أعطانيهم الرب، أنا جاي ومعايا عزوة. ده الإنسان اللي خدم ربنا وشهد ليه. هل في إنسان هيدخل بطوله يخلص كما بنار؟ يخلص كما بنار. لكن شوف لما نتأمل كده ونلاقي قديس الأنبا أنطونيوس واللي سيرته خدمت وبتخدم أجيال وشهادة قوية، كم من النفوس عرفت ربنا من خلال سيرته. معلمنا بولس في حياته ربح قد ايه؟ وعلى مدى الاجيال كتاباته وسيرته ربحت وهتربح قد ايه؟ شوف حد زي دول يقف قدام ربنا مرفوع الراس، مرفوع الراس، يقول له انا مجدتك على الارض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. غير الإنسان اللي عاش لشهواته وبطنه، غير الإنسان اللي جيري ورا المال، غير الإنسان اللي جيري ورا العالم، محبة العالم عداوة لله. الإنسان اللي حب المسيح له كل المجد ومحبته بتفيد على الكل، بتفيد على الكل. آه.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون يا أبونا يمنعون الماعون. مش فاهم يعني ايه. أجمل شيء في الصلاة وانت طاهر القلب والجسد يا أبونا الصلاة هي خضوع كامل واستسلام كامل لأمر الله عز وجل. يا أبونا الصلاة بدون خضوع على القلب والعقل والجسد لأمر الله ليس لها فايدة. يا أبونا أرى أن الصلاة التي يصلوها المسلمون فيها زلزال، فيها إذلال كامل لله عز وجل، وأرى فيها خضوع كامل لله. إن نحن النصارى نصلي ونحن وسخين، نصلي ونكون لابسين الجزم والشباشب. يا أبونا بصراحة المسلمين يؤمنون بالله الذي ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يا أبونا أنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. بتتكلم عن إن الإنسان يصلي وهو وسخ مش نظيف يعني. لكن ايه رأيك في الانسان اللي لسانه وسخ؟ مهما اتنظف من بره هل هيكون مقبول عند ربنا؟ شوف يا حبيبي، عايز افهمك

شيء أنا طبعا ماليش دخل بإسلاميات، لأني ما بجيبش سيرة الحاجات دي إطلاقا وما تلزمنيش. أنا ماليش غير المسيح بقدمه للناس. لكن عايز أقول لك يا حبيبي، إن افرض الإنسان غير مؤمن وقلبه من جوه ممتلئ حقد ونجاسة وخطية وشرور، وجيه غسل إيديه وغسل رجليه أو استحمى أو، هل ده هيغير من وضعه أمام الله؟ لا. قال يا ابني نظف الأول داخل الصحفة من داخل، والخارج ده ملوش لازم. اليهود ولغاية دلوقتي طبعا الطقوس بتاعتهم انه يغسل ايديه قبل الاكل، حتى تلاميذ المسيح له كل المجد لما اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فاليهود لاموهم، قالوا له تلاميذك بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم، قال لهم يا مرائين يا مرائين، نقي اولا داخل الكأس والصحفة وبعدين دور على اللي بره، دور على اللي بره. فالإنسان ممكن يهتم بالخارج، لكن من داخل الشرور والنجاسة بتطلع من القلب، الكذب والحقد والمرارة بتطلع من القلب. ومهما غسلت إيديك ورجليك ده لا يأثر ولا له دخل. مش معقول إنسان قلبه مليان حقد ومرارة ويغسل إيديه ورجليه ويصلي. مش معقول إنسان قلبه مليان من الشرور ومحبة العالم والخطية والنجاسة وبعدين يجي يغسل إيديه ويصلي. لا لا لا لا. عشان كده المسيح له كل المجد، قال يا ابني أعطيني قلبك، أعطيني قلبك، مركز الحب والطهارة والنقاوة والقداسة. الموضوع مش موضوع شكلي أو براني، لا، ده موضوع علاقة بالمسيح له كل المجد، علاقة فوقانية، فوقانية تصوغ إنسان روحاني، كل ما فيه وما يؤديه يمجد اسم الله. تلاقي لسانه عف، عينيه طهرة ونقية، إيده لا تصنع شر، لا يسلك في طريق الأشرار، محب على الدوام، صانع خير، صانع خير لكل إنسان، لا يفرق بين إنسان وإنسان، إيده ممدودة بالعطاء والبركة على الدوام، عينيه مرفوعة لفوق، شبع بربنا، سيرته حلوة، لسانه حلو، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، سن طيب ودود، سن محب، سن متواضع، سن طاهر، إنسان نقي لا يعرف البغضة ولا الحقد أو المرارة ولا القتل أو الدم ولا الإرهاب ولا، لا يعرف أمور الجسد والعالم، إنسان رباني، إنسان رباني. تلاقي فيه الوداعة والحنية، تلاقي فيه المحبة وحياته طاهرة ونقية، تلاقي في إنسان أفكاره سامية ومجيدة سماوية، إنسان عايش متغرب على الأرض، يقول لك على السما رايح، هنيالي لا بحزن ولا على بالي، إنسان تلاقيه مختلف، إنسان الله مختلف، مختلف، لما تسمعه فعلا كلامه مختلف، ما تقعد معاه جلسته مختلف، ما تتعامل معاه إنسان مختلف، إنسان سماوي، إنسان سماوي. مش حكاية لابس جزمة ولا مش لابس جزمة، مش حكاية واحد اتنظف بشوية مية والقلب من جوه مليان نجاسة، لا يا ابني يا حبيبي، ده حكاية قلب الرب مالك عليه وكيان مملوك لربنا، ولسان معترف بمجد الله، وعلى الدوام يمجد اسم الملك المسيح.

سؤال تاني. الرب في الكتاب المقدس يقول: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. ثم يقول لك: بل جاء لخلاص البشرية، مع العلم إن قوله لتلاميذ: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، لا وجود له في أقدم المخطوطات. وكثير من القساوسة المتخصصين وخصوصا في الغرب يقولون بأن هذه العبارة منقحة في النفس، والجدع اللي يقول لك نتيجة خطأ، نكيد خطأ بعض النساخ الأتقياء. لا، واضح بصراحة إنهم أتقياء. كيف يكون المسيح هو الله ويجهل يوم القيامة؟ كما قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. كيف اختار الله في تجسده جدات زانيات فاسدات غلبت عليهم الخسة والنجاسة، مثل سمار التي زنت مع حميه يا يهوذا، ورعوس المؤابية، وبشبع امرأة أورية الحس التي زنت مع داود الملك الزاني؟ ولماذا لم يرد أسماء هؤلاء النسوة في إنجيل لوقا إلا أنه تعفف عن ذكر أسمائهن؟ أول حاجة بتقول إن المسيح له كل المجد، كان يجهل يوم القيامة، وقال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة حتى الإبن. نعم، أيوة، المسيح له كل المجد، قال ما عرفش يوم القيامة. أيوة، المسيح جاع وعطش وبكى وخاف من الساعة وطلب من الآب المبارك: إن شئت فاعبر عني هذه الكأس. أيوة، المسيح له كل المجد، شابهنا في كل شيء، ما خلا الخطيئة وحدها. الكلمة صار جسدا، إنسان كامل لكن بلا خطيئة، إنسان كامل. والإنسان الكامل ما عرفش يوم القيامة، والإنسان الكامل جاع، والإنسان الكامل عطش، والإنسان الكامل بكى. شابهنا في كل شيء ومات عننا. خلي بالك من النقطة دي، مات عننا زي أي إنسان قبل الموت، قبل، افهم الكلام، مات عننا. وده السر، سر الخلاص. ولولا إنه مات ما كانش إنسان يخلص من البشرية، لأن حمل العقوبة عن بني آدم. بني آدم، آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى كل مولود امرأة ورث حكم الموت عن أبيه آدم الأول. وجه المسيح له كل المجد، أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية، وتقدم ذبيحة عن البشرية، عنك وعن كل أحد. عشان كده قابل الموت، لكن قابل الموت أولا عشان يفدينا، وثانيا عشان يموت الموت. بموته أمات الموت وأعطى لنا إيه؟

وقام. ولو سألتك دلوقتي المسيح فين؟ حي ولا ميت؟ حي حي. يبقى مات عننا كإنسان وغلب الموت وقام كإله، أقام نفسه، اسمها أفتنف، أقام نفسه، محدش قومه لأن هو الله، ولاهوت لم يفارق ناسوته. يبقى قام من الموت، أخذ موتي وموتك وموت كل إنسان، عقوبتي وعقوبتك وعقوبة كل إنسان في جسده البشري. البشري عشان كده أخذ صورة إنسان مسكين مسكين مسكين، بموته أمات الموت. لو سألتك دلوقتي المسيح حي ولا ميت هتقول لي إيه؟ ها؟ حي ولا ميت؟ رد عليّ.

لا ليس مثله وحيد فريد ليس مثله. دي نقطة. النقطة التانية بتسأل وتقول كيف يختار الله في تجسده جدات زانيات زي فلانة وعلانة؟ سلسلة أنساب المسيح له كل المجد بالجسد. أنا قلت إن هو إنسان كامل بلا خطية، إنسان كامل بلا خطية. شوف شوف، هقرا لك كلمتين بس خلي بالك معايا. في سفر هوشع قول الرب، ده الإصحاح الأول وعدد واحد، قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بائير في أيام عزية ويوثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يوآش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر إلى آخره. هقول تاني خلي بالك، أول ما كلم الرب هوشع، ده هوشع ده نبي، ومين اللي بيكلمه؟ ربنا. قال له إيه؟ اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ليه يا رب؟ لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ورب صنع الخلاص عن طريق تجسد الكلمة. صنع الخلاص ليه يا رب؟ عشان أخلص البشرية الزانية. البشرية إيه؟ إزاي؟ يبقى سلسلة الأنساب دي، شوف يرجع ويقول إيه هنا؟ قال الرب لي اذهب

أحبب امرأة حبيبة صاحب، حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. يبقى سلسلة الأنساب دي ليه؟ إيه الحكمة منها؟ الحكمة إن أنا جاي عشان أخلص شعب زاني أو إنسان زاني، إنسان زاني. فالرب وضع التاريخ ده والسلسلة دي، السلسلة دي عشان يقول إني أنا أخلص الشعب أو البشرية الزانية، بشري رمز للبشرية الزانية. فهو تجسد في صورة الناس بلا خطية عشان يحمل خطية الإنسان. وفي الأنساب زانيات، نعم أنا معاك، لأن هو هيخلص الشعب الزاني أو البشرية الزانية. إيه تاني من كلامك؟

بس مفيش حاجة تاني. أقول كمان سؤال، نفسي يا أبونا تكلمنا عن الروح القدس وتكلمنا عن ملكوت الله، وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياتي. تكلمنا عن الروح القدس وعن ملكوت الله، وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياته. طبعا الكلام عن الروح القدس ملوش لا أول ولا آخر، واتكلمنا كتير وحنتكلم، لأن هو عمود حياتنا الروحية وقائدنا ومرشدنا طول الطريق وحامينا واللي منور الطريق قدامنا يساعدنا نعيش الوصية، وهو اللي يمجد الملك المسيح فينا وبينا، ده الروح القدس اللي أرسله الرب في يوم 50 على التلاميذ وحل على الكنيسة، اللي لابد كل إنسان يعيش. احنا خدنا بالمسحة المقدسة عمل الروح القدس فينا، والروح القدس يعمل مع التوبة والحياة المقدسة، ويطفي ويحزن أو يسكت لو في خطية. طبعا ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل، ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل. يعني أقول الروح القدس موجود في الحيز ده، وموجود فيه، وموجود في الإناء. الله الرب الروح مالئ الكل، يبقى ساكن في كل أحد، ساكن بالنون في كل أحد، خلي بالك. لكن ساكت في الإنسان اللي ما عرفش المسيح. ليه؟ لأن سر مجيء الروح القدس هو يسوع المسيح. تمم العمل وراح أرسل لكم المعزي. يبقى ساكن في كل أحد، ساكت في غير المؤمن، وعامل في الإنسان المؤمن. عامل في الإنسان، يعمل بيه، يعمل بمواهبه، ويعمل بفرحه، ويعمل بسلامه.

كامل بمحبته. فتلاقي الإنسان المؤمن يعيش حياة الملء، حياة الملء. والوصية الآمرة بتقول امتلئوا بالروح. فرق كبير بين إنسان روحاني، روح الله عامل فيه ومليه، وبين إنسان جسداني عايش لشهواته والعالم. حتى اللسان يختلف تماما، لسان يختلف تماما، والسلوكيات والأهواء والأغراض وكله كله إنسان مختلف. مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يعيش حياة الملء، مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يتجمل بالمواهب، جدوا للمواهب الحسنى، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، اطلبوا من أجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. جدوا للمواهب الحسنى وأريكم طريقا أفضل. فتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان مليان، روح الله عامل فيه، بيتكلم على لسانه، بيشهد لمجد المسيح، بيربح نفوس، بيبني معاه الملكوت. إنسان فعال، إنسان إيه؟ فعال. وعايز أقول للإنسان اللي كنت بجاوب له دلوقتي، ولما قال إن في نسب المسيح زانيات، عايز أقول له قبل ما تدور على أخطاء في مسيحيتنا، وقف قدام ربنا واسأله أين هو الطريق؟ أين هو الطريق؟ والطريق نعرفه من هنا، تتحط رجلينا على الطريق من هنا، ونعيش الأبدية والملكوت من هنا، وسلام الله الذي يفوق كل عقل هنا، والرجاء المبارك اللي فرح قلوبنا هنا، ونغني ونقول على السما رايحين. آمين.

كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، ونشوف مجد الله، ونشوف مجد الله.

واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من الصعيد معمول لي أعمال سحرية من واحدة جارتي، وأنا متدمرة نفسيا وتعبانة جدا، وجوزي تعبان ومتدمر ودايما عيان وبيروح يكشف ومفيش علاج نافع معاه، ودايما بيحصل مشاكل في البيت على أتفه سبب، ومعايا أولادي 2 كل ما يقدموا لسفر خارج البلد الورق يبقى طالع مضبوط، وأول ما يتوجه للبلد اللي حيروحوها يترفضوا ويرجعوا تاني لمصر، وأنا بقول كله للخير، معجزات بتحصل معايا. أول معجزة معايا قعدت قدام التلفزيون بسمع الاجتماع لقدسك وتعبت، وقدسك بتصلي ولقيت صباع رجلي ساح دم وطلع الشيطان من رجلي وصور

رجلي، بس الصورة اتمسحت مني. جات لي كورونا أنا وابني، وكنا تعبانين جدا لدرجة الموت. كان الاجتماع شغال في التلفزيون، كنت في الساعة دي تعبانة أنا وابني، واتصلت بي أختي وقالت

كنت بعت وقلت لقدسك إنه بنتي ظلمت وجابت مجموع صغير جدا غير مجموعها. قعدت أصلي كتير قدام الاجتماع، قلت بركة الاجتماع اظهر الحقيقة. فعلا رحنا امبارح وشفنا ورقها بعد ما عملنا تظلم، اتفاجئنا ان 5 مواد مش ورقها واتنين ظالمينها في التصحيح. انا بعت لقدسك علشان اقول لك صلي لنا يا ابونا، وانا واثقه ببركه ربنا وبركه صلوات قدسك. لو قلت لها ربنا يتمجد ويبعت لك درجات هترجع نفسي تقولها يا ابونا الجمله دي في الاجتماع ان شاء الله. انا ابن الرب من القاهره، انا بحب قدسك جدا، اشكرك وانا بتابع اجتماع قدسك دايما ودايما، بحط الميه قدام التلفزيون. واللي عايز اشهد بيه هو ان في يوم حلمت بترنيمه من ربنا وصحيت وانا بقولها بصوت عالي، واستغربت نفسي جدا، حسيت حاجه جوايا بتقول لي ابعت الترنيمه لابونا مكاري. فرحت جدا، الترنيمه كلامها من ربنا وانا ما كتبتش حاجه فيها، ومن اليوم ده قربت لربنا جدا، وربنا اداني هديه شفاء لروحي ولحياتي، والترنيمه اسمها ترنيمه شفاء. طب ما بعتهاش ليه؟

أنا الحاج ميرفت أشكرك يا أبونا على مساعدتكم أثناء البث، يعني المرة اللي فاتت، ودعاءك ليا. فجأة البث وقف عندي تماما بدون أسباب، وما سمعتش دعاءك ليا أنا وأولادي. والنور اتقطع، كل حاجة عندي اتفصلت. أرجوك يا أبونا أنا أولادي معمول لهم بالعزة ليهم في رزقهم، وفعلا أمين. نصلي إن ربنا يحرركم ويديكم نعمة وبركة. أمين.

0: بعتنا لكم تصلوا لمراتي فلانة، ربنا يمد ايده ويشفيها من ارتخاف الوريد الاورطي. واحنا حضرنا الاجتماع على التلفزيون وحطينا ازازة مية، وبعد الاجتماع ما خلص خدت المية ورشيت منها على قلبها واستحمت منها، وبعدها رحنا للدكتور نكشف وعمل اشعة ايكو على القلب عشان نعرف وصلنا لحد فين، عشان الدكتور قال لنا ان الوريد ده وراثة ولازم نتابع من وقت للتاني. والحمد لله وبركة الاجتماع الدكتور قال مفيش ارتخاء في الوريد والقلب حالته طبيعية. كفاية، عندكم حاجة عايزين تزعوها؟
1: أبونا مكاري، أب الأيادي قدس أبونا، أنا من الصعيد تبع محافظة أسيوط. حصل معايا معدستين، كان في مشكلة بيني وبين بنتي في البيت، وراحت غلطت في قدسك، وأنا قلت لها ما تغلطيش أبونا مكاري ده لادي البركة. بعدها بيومين تعبت قوي، وديتها للدكتور والحرارة ما كانتش راضية تنزل، كانت حرارتها 40. قلت لها عشان أنت غلطت في أبونا مكاري، قعدت تقول سامحني يا ابونا مكاري سامحني يا ابونا مكاري. والدمعه اللي فاتت حطينا ميه قدام التلفزيون وشاهدنا الاجتماع وصلت مع الاجتماع ببركه وبكل ايمان، حطيت ايدي عليها وقلت لها باسم يسوع المسيح الناصر تشفي وتروقي، وصبحت رايقه يا ابونا مكاري وبقت ميه ميه. وارجو انك تسامحها وما تزعلش منها يا ابونا مكاري. المعجزه الثانيه، ابني بيلعب في الشارع، صبع الصغير اتكسر وطار بعيد عن اخواته، وقلت له رحنا وديناه عند الدكتور، راح الدكتور قال له هندبس اسبوع وهتهلي تاني، احتمال صبع يعوز عمليه. وديناه له بعد اسبوع قال تعوز عمليه ب5000 جنيه. ونحن قلنا بركه الاجتماع، حطينا ميه قدام التلفزيون وصلينا بايمان ودهلنا ايده، والحمد لله ابونا مكاري فكنا الدبس، الصبع رجع مكانه، ومجد اسم يسوع المسيح الناصر.
2: اول حاجه اشكر ربنا، تاني حاجه اشكر ابونا مكاري عشان انا خدت الميه بتاعت الاجتماع وشربت منها ودهنت بطني. انا كان بقالي فتره كبيره متجوزه مكانش معايا اولاد، واشكر ربنا بعد ما شربت الميه بتاعت ابونا مكاري يوم الاجتماع ودهنت بطني انا طلعت حامل وهسمي مكاري. واشكر ربنا على كل حال.
3: مساء الخير يا قدس ابونا مكاري، اقبل الايادي يا ابي. انا بنتك ام كرولوس من مصر. سامحني، انا اسفه على التاخير في ان ابعت المعجزه. انا كنت بعاني من مرض نفسي اللي هو الوسواس القهري. انا متجوزه بقالي 20 سنة وبعاني، ورحت لدكاتره كتير واخد الادويه لفتره وابطلها لفتره بسبب يعني الظروف الماديه. ففي عظه كانت يوم 14/9/2018 في ضمن المعجزات، كانت في مدام من الاردن ام لؤى كانت بتعاني من المرض النفسي ونفسيتها تعبانه وحاسه بخوف وبرعب، فربنا تمجد معاها بسبب بركه المسيح في حضور الاجتماع وبركه اجتماع الصلاه. فانا طلبت من ربنا قلت له يا رب انت حنين، قد ايه انت بتحب ولادك، زي ما اتحننت على ام لؤى من الاردن اتحنن عليا انا يا رب من مصر، وابعت المعجزه لو خفيت. وانا فعلا يا قدس ابونا مكاري مد ربنا ايديه عليا وشافاني، وانا دلوقتي خفيت من الوسواس القهري وبطلت بالفعل اي ادويه للحاله النفسيه او اي عقار للحاله النفسيه اللي انا كنت فيها، بطلتها ببركه حضور المسيح الاجتماع وبركه شفاعه اجتماع الصلاه.
4: مساء الخير يا قدس ابونا، انا بنتك سماح. حصل معايا معجزه من فتره طويله،

0: كنت مستنية أبعت لقطتك بس ما كنتش عارفة أبعت إزاي. المعجزة حصلت إن أنا كنت ولدت، وبعد الولادة حصل عندي البواسير التهبت عليا جامد وكنت تعبانة منها خالص، ورحت كشفت الدكتور قال لي لازم عملية بكرة. فالوقت ده ما كانش معايا فلوس أنا وجوزي نعمل العملية، فصلينا وحضرنا الاجتماع وقلنا يا رب لو انت شلت عني العملية هنحط ثمن العملية ندري في الكنيسة. فصلينا واخدت مية من اللي قدام التلفزيون قعدت فيها، وبعدين الحمد لله شفيت تماما وما عادش للألم تاني وما رجعليش تاني الألم.
1: مساء الخير يا بونا، انا مومينا من ملاوي المنيا. انت يا بونا بركة للعالم كله، ربنا يبارك حياتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه. بنتي وجوزها دكاترة عايشين في المنيا، اصيبوا بالكورونا في الاسبوع الاخير من شهر 6، ظهرت عليهم كل الاعراض صعبة جدا وبسرعة، وانا ووالدها قاعدين في مصر. صلينا معاها في التليفون وباباها قال لها زي ما ابونا مكير قال باسم يسوع المسيح يشفيكم انت وجوزك، وكلنا كنا بنصلي بالدموع. وكلمت بنتي بالليل تاني، كان اجتماع ابونا مكاري الاعاده، قلت لها لو تقدروا تحضروا وحطي ميه وباسم يسوع المسيح يشفيكم، وكمان حمايه دم المسيح على بنتك مش هتتعدي باسم يسوع. وصلينا في مع الاجتماع لغاية الساعة 2 صباحا يا بونا، وفعلا ربنا اتمجد ومد ايده وشفاهم. نشكر ربنا على عمله والمعجزة الكبيرة ان البنت الصغيرة كانت عايشة وسطيهم في فترة مرضهم وانها ما تعدتش، ده عمل ربنا ولمسة ايده لينا.
2: أبونا مكاري، أنا ابن المسيح من ملوي. من يوم كان ليا 18 سنة بشرب سجاير، بشرب حوالي علبة ونص في اليوم. ومن يوم 18/5 صليت وقدمت توبة حقيقية قدام الاجتماع في التلفزيون، وربنا اتمجد في حياتي وبطلتها من يوم 15، من يوم 18/5 اللي فات. ونشكر حضرتك وصلاتك معنا يا أبونا.
3: مساء الخير يا جود صابوني، نقبل الايادي يا ابي. انا عاوز نشهد العمل الله في حياتي. فيه واحد مسلم وكانت عليه روح شريرة وحضر معايا اجتماع قدسك، وبعد ما خلص الاجتماع شرب من المية المصلي عليها وبقى كويس والحمد لله شفي تماما. شكرا يا ابي.
4: مرحبا أبونا، أنا اسمي ورد، عمري 6 سنين. أنا أخذ دواء تحسست منه وجسمي كله حساسية، ربط المية بتصلى عليها تحت التلفزيون قطع حضرك، وبعدين شربت منها ويسوع شفاني. بحب يسوع كتير وبحبك كتير وبحضرك على التلفزيون، وشكرا يا رب.
5: آمين آمين. وقبل الكلمة اللي حديها لنا ربنا، نرنم لأمنا العذراء

آمين. كل سنة وانتم طيبين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الوقت زنق علينا، معرفش الوقت بيعدي ازاي كده. طبعا في محضرك، ما أحلى الوجود في محضرك، كرامة ومجد ليك. أنا قلت قبل كده، كان مريت بتجارب وضيقات ومرائر، وكان الرب بيعزيني ويفرحني وأنا في ضيقة شديدة. قال لي مين يقف قدامك؟ مبارك اسمك. من يقف قدامك؟ افتكر مقامك. من يقف قدامك؟

أكيد أنت ابني واللي سيبك يسيبني وأنا بنفسي ساير أمامك. ده أنت ابني واللي سيبك يسيبني وأنا بنفسي ساير أمامك. وفي المرة دي أروح الله رنم فيها مبارك اسمك يا حلو يا طيب يا حنين. وقد ايه بحس بالممنونية وعظم العطية اللي ادهاني يا ربي. فببالي في بالي مشغول بكلام القديسين وأساف النبي، لا أريد شيئا ما لي سواك، ما لي سواك، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. روح الله رنم فيا، بمجدك بمجدك بمجدك كرامة ومجد ليك.

في ناس مبروكين سجلوا الترنيمة دي وزعوها، لكن سابوا العدد ده. لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي، لأني أنا لما سجلت زمان، طبعا الكلام ده من 42 سنة، قلت في العدد ده: لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي يا وطيبي. أنا قلت كنزي يا وطيبي، هم ما عجبهمش الحتة دي. فلما سجلوا الترنيمة ما ضافوش لها العدد ده. أنا ربنا شغلني في العدد ده، خدني في تأمل جواني عميق. لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. ويسأل الجميع من هو حبيبي. يا سلام. فالأول: لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي. لما ربنا فرحني قلت له: أنا مش عايز حاجة من الدنيا غيرك أنت، أنت نصيبي. ودي الكلمة اللي قالوها القديسين، وأنا مش أول واحد أقولها، لأن واخدها من المباركين: نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك إيه أرجو. وده الإنسان لما يشبع بربنا يشبع، أول كلمة نصيبي. لا عايز مال ولا ملك ولا عجاه ولا عظمة ولا كل الدنيا ما تلزمنيش. ونفضت يدي عن تراب العالم ومليته بتبر الأبدية، وبقى هو نصيبي ومعك لا أريد شيئا. ف

dann lass sie mit dem Schibim in hin. Ede fehlt auch hin. Hoa nach Haus dann hinnäck. At ma chuta hin. Hoa nach Haida chen in Magde hinnäck. Aish ma. Watmetta abruya. Sotu azini. Waadu ibarikni wifarrahni. كرامة ومجد ليك نصيبي لا أريد شيئا إلا كيانا مش عايز غيرك مش عايز غيرك ما هو أنت اللي هتكون معايا لو الدنيا في حالها ما تتزمنيش لأن مش هتوصل معايا هيئة هذا العالم تزول عشان كده نصيحتي لكل إنسان اشبع بالرب اشبع بالرب تعرف عليه املأ إيدك منه اوعى الشيطان يضحك عليك اوعى الخطيه تغلبك ملناش دار هنا ولا موضع قدم هنا غربة ومروحين غربة ومروحين خد المسيح من نصيبك اعظم نصيب للشعوب اختاره هو قل له مش عايز غيرك ومعك لا اريد شيئا في الارض لا اريد شيئا الا يا نصيبي لما فرحني ربنا وعزاني وطيب خاطري قلت له انا مش عايز غيرك هاتي بطيبي فوق شعرك هبني الان اعرف حق قدرك عوضا عن شوكي في اكليلك خطيتي وكأن رأسي على صدرك كنت تعبان كنت متضايق كنت تعبان كنت في تجربة مرة لا أريد شيئا إلا كيانا أول كلمة نصيبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي عارفين المثل الآن ورب المجد يشبه ملكوت السماوات إنسان بيشتغل في حقل وبعدين هو بيشتغل لقى في الحقل ده كنز فرح مضى وباع كل ما له واشترى الكنز اشترى الحقل اللي فيه الكنز وقال مرة تاني إنسان تاجر لآلئ يطلب لآلئ حسنة واحد بيدور يشتري لقى جواهرج يعني هو بيدور لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن فمضى وباع كل ما له واشترى اللؤلؤة الكنز ده مين هو يسوع المسيح واللؤلؤة هي مين هي يسوع المسيح كنزي في قلبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي كنزي وطيبي سر المجد سر البركة الكنز جوايا الغنى جوايا الفرح جوايا المسيح جوايا يا سلام مسيح معايا وكمان جوايا ما حوض بيا ومصدر عزايا مسيح معايا وكمان جوايا ما حوض بيا ومصدر عزايا أعظم عطية وكنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا يا أعظم عطية وكنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا ولتكن في قلبي كنزي وطيبي مسيح جوايا يا سلام ده لما نتأمل ونفكر كده لما يقول أنا فيهم مسيح له كل المجد بيكلم الآب المبارك قال أنا فيهم وأنت فيه

ايه ده؟ ادي انا المسيح جوايا، والاب المبارك جوا المسيح. ياه، ده فين العقل اللي يدرك الامور العاليه دي؟ مسيحي في قلبي، كرامه ومجد ليك، كرامة ومجد ليك مسيح معايا، وكمان جوايا محوة دي ومصدر عزايا. مسيح معايا، مسيح معايا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مسيحيتنا مش شوية كلام، ده فرح ورجاء مبارك في المسيح يسوع. ده عز الروح القدس والرفعة المباركة والمجيدة، كرامة ومجد ليك. كرامة، اصنع آيات ومعجزات يا رب. تكلم لكل نفس، تكلم، المس كل قلب، كل أذن بتسمعك الآن يا رب. اعلن حضورك واشرق بنورك، واعلن ذاتك ومجدك، تمم لينا وعدك. انا بشكرك، انا بشكرك. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يحق للانسان المسيحي يقول انا ما انا، مش انا، مش انا شويه التراب، مش انا شويه التراب، انا ما انا. مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، كرامة ومجد ليك. كنز جوايا، كنز جوايا، كلام كبير، كلام كبير. ده مش إنسان، إنسان مسيحي مش عايش على مستوى اللقمة اللي بياكلها، ولا القرش اللي بيجيله، ولا الدنيا في حالها، لا، ده عايش فوق، فوق اللي خد عقلك. ياخد عقلي على طول ويسبيني، يسبيني حبك، يسبيني حبك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، إنسان شبع برب. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يعني مش عايز كنوز الدنيا، أبيع الدنيا واللي عليها عشان أشتري الكنز واللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، عشان يبقى المسيح نصيبي، مسيح نصيبي، ويبقى في قلبي، في قلبي سر الفرح، في قلبي سر القوة، سر المجد، سر الرجاء، سر الرجاء. يرفع عيني لفوق ويملاني بالشوق إني أروح وأشوفه،

وسلم قلبي يدوب واسجد له واسلم واشتاق اخذ مولود من فوق.

ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. يبقى المسيح نصيبي والمسيح كنزي كرم ومجد ليك. والحاجة الثالثة والحتة الثالثة من العدد ده بيقول ايه؟ وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ريحة حلوة. ريحة حلوة، ريحة الإنسان المسيحي الحلو، رائحة المسيح الزكية، السمعة الحلوة، السيرة المباركة، الحياة المنورة، الحياة المنورة. وللبعيد عطرا تفيح وللقرب. منين ما يمشي سيرته حلوة، ده الإنسان المسيحي. جوا العيلة سيرته حلوة، برا العيلة سيرته حلوة. ليه؟ لأنه ساكن فيه الحلو، الكنز، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. سمعته ممكن توصل للأقاصي، للأقاصي. الريحة الحلوة، السيرة الحلوة، منين ما يمشي حلو، منين ما يمشي سيرة المسيح على لسانه، منين ما يتوجد مشغول بالأمور العالية. وأي إنسان يحتك بيه ويقعد معاه ويمشي معاه تلاقيه يرفع لفوق، ويرفع مشغوليته ويزيل عنه الهم والغم، ويرفع عينيه لفوق. للبعيد عطرا تفيح وللقريب إنسان نافع، إنسان خادم، لأن الكنز جواه. فغني وبيغني كثيرين. عرف المسيح وبيقدمه للكثيرين. اختبروا داؤه، أنا اختبرتك، ذقتك وعرفتك. يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع.

وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. ده الإنسان المؤمن. منين ما هو ماشي شاهد أمين ورابح للنفوس بحكمة. منين ما يمشي ريحته حلوة، قعدته حلوة، كلمته حلوة، سيرته حلوة، سمعته حلوة.

وللبعيد أثرا تفيح وللقريب. آخر حاجة في العدد ده الجميل الجميل، ويسأل الجميع من هو حبيبي. اسألوني عن يسوع نصيبي، كنزي، غنوتي، اسألوني عنه، اسألوني عنه، أنا اختبرته ذقته وعرفته. لا يمكن يتخلى عنك في وقت الضيق، يصنع معاك على الدوام آيات ومعجزات، يملاك من الفرح والسلام، يخليك وانت ماشي على الأرض انت عايش في السماء، يرفعك لفوق، يرفعك لفوق. ويسأل الجميع من هو حبيبي.

تلاقي العالم يتساءل حواليك، أنت مختلف ليه؟ مختلف ليه؟ لأني حبيبي خلاني مختلف، حبيبي رفعني لفوق، حبيبي خلاني مميز، حبيبي جملني، حبيبي ملكني بروحه، حبيبي عايش فيا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يسأل الجميع من هو، مين اللي عمل لك كده؟ مين اللي خليك على الدوام فرحان؟ مين اللي خليك مش محتاج شيء؟ مين اللي خليك مطمن ومليان سلام؟ مين ومين مين؟ هو حبيبي، هو حبيبي، هو اللي رفعني وعلاني، هو اللي اداني نسبة عالية، هو اللي تبناني، هو اللي فرحني وعزاني، هو اللي عمل وسوى في حياتي. ويسأل الجميع من هو حبيبي. احكي لنا يا فلان ايه اللي خلاك تبقى كده. يا سلام لما يكون اختبار حقيقي، وأقول كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان، لكن عرفته وتقابلت معاه وغيرني وقبلني، مسك بإيدي مشياني على الدرب، بيمليني الكلام، مليني فرح وسلام، خلاني إنسان غير عادي. ده اللي يعمله المسيح معاك ومعاكي ومع كل أحد. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي.

ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. ويسأل الجميع من هو حبيبي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نصيبي وكنزي غنوتي اسألوني عنه. ننحني ونصلي، نقول له نشكرك لأنك باركتنا بالحقيقة وأعطيتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر، عزتنا وطيبت خواتنا.

ترنا نشكرك، استجبت طلبتنا أشكرك. بالإيمان أقول إنك صنعت معجزات، شفيت مرضى، حررت، فكيت قيود، مليت فرح وسلام لنفوس كثيرة. أشكرك من أجل إيدك اللي تمدت لكل نفس ساجدة بين يديك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبك أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك، أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وقبل ما أقول صلاة للمقيدين بالأرواح الشريرة، أقول إن إحنا ممكن ناخد أجازة ونرجع يوم 11 سبتمبر بنعمة ربنا، ونأمل ونثق في المسيح يسوع. ده أمل وأمنية إن الله يصنع شفاء فجائي وكامل في أرض مصر، أمين. وصلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل لبنان. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط Submit وسوف

تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق، والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكرمة، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

المسيح بيقول سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام المسيح سلام مختلف. إذا كان سلام العالم مزيف، إذا كان سلام العالم ما فيها حقانية، سلام المسيح حقيقي. فلما تقبل الرب يسوع بيملى قلبك سلام، حتى في وقت الأزمات، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الصعب، المسيح بيملى قلبنا سلام. أمين.

لما أرجع بس وعاين في مواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية. الواقع بيقول غير كده. واقعنا في السودان مرير وكل يوم أسوأ من الأول. كل يوم بننتظر نسمع خبر حلو، نسمع إنه الأصوات الأسلحة والبنادق وقفت، بس بنسمع العكس إنه زادت وأكتر. بس إلهنا قادر بكلمة منه إنه يغير الحال، بلمسة منه قادر يغير ونشوف شيء مختلف ما كنا متوقعينها. الخبراء بيقولوا إنه السودان ماشي لمجاعة، ماشي لوضع كارثي، بس إلهنا بكلمة منه قادر يغير الحال ده وتنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح نديه.

طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها.

نعمة والسلام للجميع. برحب بيكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان المسلمون والمونديال. صلي أن الرب يستخدم هذه الحلقة ونفتح ونتكلم بشكل صريح، نشوف إيه اللي حصل خلال الأيام الماضية، ولا سيما في أحداث مباراة مصر والأرجنتين. موضوع مهم جدا، لأننا هنتوقف عند جانب مهم جدا، الجانب الأخلاقي، ردود الأفعال وطريقة التعامل مع كل المواقف ونظرة الكثيرين للمنافسات الرياضية بتبقى ماشية ازاي، وندلد بتدل على ايه. لكن خلونا نصلي ان رب يضع يمينه بالبركة على الحلقة، على قناة الكارما، ان رب يحفظ بلادنا، ان رب يحفظ المنطقة من كل شر، ان رب يدي استقرار لعملية الهدنة والسلام في الشرق الأوسط. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك، لأنك إله عظيم وصالح، إله قدير ومحب، إله مقاصدك ومشيئتك من نحو الإنسان خلاص نفوسهم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لست أنت الإله يا رب الذي يتلذذ بضلال الناس، ولست أنت الإله الذي يذل الناس، ولست أنت الإله الماكر خير الماكرين، لكن أنت الإله كلي الصلاح كلي المحبة يا رب، الإله اللي مكتوب عنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. بصلي أنك تفتح العينين يا رب، بصلي أنك تنور البصيرة، بصلي أنك تقود الكثيرين لمعرفتك.

بصلي يا رب انه يترفع كل روح ضد المسيح مسيطرة على الأذهان وعلى الأفكار وعلى القلوب، كل غشاوة وضعها إبليس يا رب على العيون لكي لا تبصر الطريق الحقيقي للنجاة والخلاص. بصلي أن الناس تعرف أن الطريق الوحيد لخلاص نفسهم ونجاتهم ليس من خلال الأديان البشرية، ولا من خلال شعائر، ولا من خلال فرائض، ولا من خلال طقوس، لكن الطريق الوحيد للنجاة والخلاص هو من خلال إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. اذكر منطقتنا يا رب، اذكر بلادنا يا رب، احفظ بلادنا واحفظ المنطقة يا رب، ودي استقرار لعملية الهدنة الموجودة بين إيران وأمريكا وإسرائيل يا رب، ودي سلام للمنطقة، ودي أن المنطقة دي تطلع برا ويلات الحروب والخراب والدمار وتمني الأذى والضرر للآخرين، أنها يا رب يعيدوا بناء أوطانهم على أساس يا رب سليم، على أساس متمدن، على أساس يا رب يكون في رخاء وحرية حقيقية للإنسان يا سيدنا رب. أذكر المظلومين، أذكر اللي في السجون يا رب نتيجة لحرية الرأي أو المعتقد، يا رب افتح العينين وعرفهم ان مش الحل في السجن ولا الحل في اضطهاد الناس، الحل ان يسيبوا الناس تختار الايمان والطريق اللي هم عايزين يكملوا فيه. يا رب يا رب اصلي انك تحفظ قناة الكرمة، تستخدمها بقوة، تكون دائما لمجد اسمك وعلاء ملكوتك. نصلي كل هذا ابانا في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد واكرام الى الابد، امين امين. الحقيقة أنه بلدنا طابع عجيب جدا. في الوقت اللي البلد انتفضت من يوم الثلاث بالملايين، وبدأوا يحطوا على صفحتهم أنهم لابسين تيشيرت مصر وعاملين العلامة اللي بتشير لا للعنصرية، في الوقت اللي البلد انتفضت وشايفة أنه اتظلمت ورفع شعار المظلومية، ظلمنا، افترى علينا، اتأمروا علينا، مش عايزيننا ننجح، مش عايزيننا نوصل، بيدلعوا البلد الفلانية، وكل الكلام اللي احنا سمعناه. في نفس الوقت اللي البلد بتمارس العنصرية وبتمارس الظلم ضد قطاع كبير جدا وشريحة كبيرة جدا داخل المجتمع المصري، بيقول انه اتظلم وهو بيظلم، بيقول ان اتمارست ضده العنصرية وهو بيمارس العنصرية جوه بلده. دايما شايفين اللي لينا بس باستمرار مش شايفين اللي علينا ولا شايفين احنا بنعمل ايه. دايما بصرخ وبقول اتظلمت لكن مش شايف انا بظلم ازاي. دايما بصرخ وبقول بيتعمل عليا مؤامرة لكن مش شايف تصرفاتي ماشية ازاي. في يوم الأربعاء اللي فات نشر الأنبا مكاريوس على صفحته خبر بيقول كده: يقوم بعض المتطرفين الآن في قرية التل القبلية بالمنيا بالاعتداء على الأقباط وتحطيم سيارة الكاهن ومنع المصلين من الخروج من الكنيسة وقطع التيار الكهربائي. كان قد تم إبلاغ المسؤولين عدة مرات بتحرشات متعددة سابقة موثقة بصور وفيديوهات تؤكد تكرار أو تقرر الاعتداءات. حمى الله مصرنا، لا صرخ ولا قال احمونا اللي برا ولا استدعى حد ولا أي حاجة، كتب كلمتين. وبيكمل الأنبا مكاريوس بيقول: مع أننا لا نملك إلا مشاعرنا ودموعنا، إلا أنه من العجيب أن يتعفف الرب حتى عن الإشفاق عليه فيلاطف الباكيات عليه قائلا: لا تبكين علي. ودي يعني فكرة استوحاها الأنبا مكاريوس من مشهد المسيح وهو في طرقات أورشليم ونساء أورشليم يبكين على الرب يسوع وهو حامل صليبه، نظر إليهم وقال لهم كده: لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن. وبيكمل الأنبا مكاريوس: آلام المسيح وآلامنا، يتألم المسيح عنا ونتألم نحن خجلا منه وإشفاقا. دي الكلمات اللي كتبها الأنبا مكاريوس. جريدة جود نيوز الكندية بتقول كده: تفاصيل الاعتداء على أقباط في قرية التل

بالمنيا، تحطيم سيارة كاهن ومنع المصلين من الخروج وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة. حسب بيان نشره نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعه، تعرض أقباط قرية التل القبلية ومحافظة المنيا صباح اليوم لاعتداءات جديدة شملت تحطيم سيارة كاهن الكنيسة، منع المصلين من الخروج، قطع التيار الكهربائي على المنطقة. أشار البيان إلى هذه الأحداث تأتي بعد إبلاغ الجهات المختصة عدة مرات بتحرشات واعتداءات سابقة تتعرض لها أو يتعرض لها أقباط القرية، مؤكدا أن تلك الوقائع موثقة بالصور ومقاطع الفيديو بما يثبت تكرارها، واختتم بالدعاء حمى الله مصرنا. ده اللي حصل في قرية المنيا، وهعرض لكم فيديوهات وهعمل تعليق صغير قبل ما ندخل في موضوعنا. ده اللي حصل في قرية المنيا، وده فيديو لتكسير سيارة أبونا. بصوا عملوا فيها ايه.

يكتفي بجزء من الفيديوهات دي. النهاردة طلع خبر الإفراج عن جميع المقبوض عليهم في أحداث قرية التلة بالمنيا بعد التصالح وهدوء بالقرية اليوم. أجبروهم على التصالح، أجبروهم على التنازل عن كل شيء، وكل بلاغات اتقدمت ضد الأولاد اللي حافظوا في الطوب وكسروا البيوت واعتدوا على المصلين واعتدوا على السيارة كعادة الأحداث اللي بتحصل في مصر. تحدث الأحداث كتير جدا من الكنائس في عزبة النخل، في بني سويف، في المنيا، في قرى كتيرة جدا اتعرضت للقصف بالطوب، تعرضت لاعتداءات وحشية. النتيجة في الآخر يغصبوهم، اقعدوا يا عم ما تعملش فتنة، البلد مش ناقصة، البلد مليانة حاجات كتير، طيب أحسن، السامح، عشان ما نوسعش الدنيا، عشان ما حدش يتكلم برة، وشوية كلمات من الكلمات دي كلها، اقعد تصالح، اتنازل، يطلعوا الأولاد. ده تكرار أحداث مستمرة. يلي رفعها الإشعار لا للعنصرية. أولا الفكرة اللي رفعها عصام حسن غلط. ليه؟ لأن الشعار ده يترفع لا للعنصرية إذا مورست ضد أي فريق أو أي شخص عنصرية نتيجة للون أو الديانة أو القومية بتاعته. لكن هذا الشعار ما ينفعش يترفع في وجه حكم خالص، لأن دي أخطاء هنتكلم عنها بعد شوية، كل واحد بيشوفها من منظور معين. فالموقف والطريقة والمكان والحدث اللي رفع به حسام حسن الشعار ده غلط حسب قوانين الفيها، وبدأت ناس كتير جدا تقلده. لكن السؤال النهاردة واللي بطرحه قدام حضراتكم، ياللي بترفع لا للعنصرية وياللي بتقول تعرضنا للظلم الشديد وظلم بين وكان هناك يعني ترصد للظلم ومخطط لإقصاء مصر وكل الكلام اللي احنا سمعناه، انت بتعمل ايه جوه مصر؟ انت بتعمل ايه جوه مصر؟ بتمارس العنصرية ازاي ضد اهل بلدك؟ بتمارس الطائفية ازاي والتحرش بالكنائس والبنات وخطف البنات؟ كم واحد متفوق مسيحي كان في الجامعات وكان يحق له ان يكون معيد في كلية ويكون من المحسوبين المتفوقين واتظلم عشان بس اسمه في مينا او جرجس او او او او؟ كم واحد في الامتحانات الشفهية في بعض الكليات اللي فيها امتحانات شفهية يفضل المحاضر او الدكتور يدور على الاسم، اسمك ايه؟

مثلا اسمي عيد، عيد ايه؟ عيد مثلا كذا، اي حاجه، يفضل يدور لحد ما يكتشف الاسم ده كله مسلم ولا في اسم مسيحي. كم واحده سايبه شعرها وتنمر عليها عشان مسيحيه؟ كم واحده لابسه صليب وسمعت كلمات قذره في الشارع عشان لابسه صليب وعشان عرفوا ان هي مسيحيه؟ كم العبارات الايذاء وكم التحرش من خلال ميكروفونات الجوامع وخطب الجمعه، وكم اللي طلع على القنوات منهم سالم عبد الجليل لما طلع قال ان المسيحيه عقيده فاسده، كم من الاهانات لما طلع نفسه سالم عبد الجليل وقال ان نبي الاسلام سوف يتزوج مريم ام عيسى في الجنه. هذه العبارات وهذه الكلمات اللي بتمارس كل يوم. لما اتحاد الكوره النهارده، انت بتلعب ماتش كوره، لما اتحاد الكوره ينزل على صفحته ورا كل ماتش المنتخب ويجيب المقطع الصغير اللي هم فاتحين ايديهم ويقولوا سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي واحد من اللي واقفين في البعثة المصرية وبيقول سورة الفاتحة عارف ان المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى بحسب وجهة نظره. كم مرة اتحاد الكرة ينزل فيديو ويجيب اللعيبة والإداريين وهم بيقروا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يقول لك بسبب لم يلد ولم يولد فاز المنتخب على نيوزيلندا، بسبب لم يلد ولم يولد صعد المنتخب إلى دور الستاشر. وتقول لي ما فيش عنصرية في مصر؟ يا اتحاد الكورة إيه الرسالة اللي عايز توجهها لما تحط فيديو لم يلد ولم يولد؟ إيه الرسالة اللي عايز توجهها؟ هتقول لي في لعيبة أمريكان رفعوا الصليب، دي اسمها تصرفات فردية مش توجه دولة. ما طلعتش أمريكا وقالت أو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم نزل فيديوهات للعيبة دي وقالوا أن سبب رسم الصليب أو رشم الصليب فازوا إطلاقا. ما طلعش أي، ما فيش حد عمل اللي عمله المنتخب المصري. 48 دولة، 47 دولة و47 اتحاد كرة في العالم ما عملش اللي عمله اتحاد الكرة المصري، ما عملش اللي عمله المنتخب المصري. في فرق بين تصرفات فردية للعيبة تجمع بعض تقعد تصلي تشكر ربنا أو يرسم صليب أو أو أو، وفي فرق توجه عام. ما تقوليش دي زي دي، لأ. إن مثلا محمد صلاح وهو واقف مثلا قبل ما يسنطره قبل ما يشوط فاول بيقول لآية، ده تصرف فردي محدش يقدر يلومه. واحد سجد محدش يقدر يلومه، حتى لو المنتخب كله سجد محدش يقدر يلومه. لكن انك تحولها الى دعاية وتحولها الى اسلوب وتحولها الى طريقة ترسمها على الدستور، على جريدة الدستور وعلى جريدة اليوم السابع وعلى القنوات وعلى موقع الاتحاد الكرة، يبقى ده اسمه تحول الموقف من توجه فردي الى توجه عام، الى توجه عام. ونيجي نلاقي ان نفس اليوم او تاني يوم اللي حسام بيقول اتعملوا مؤامرة علينا واتغلبنا بسبب فعل فاعل واتظلمنا ويشاء الاحداث وتشاء الاحداث ان يظهر جانب من العنصرية ضد شريحة كبيرة جدا من المصريين داخل المجتمع المصري. لحد امتى هيفضل في اضطهاد للأقباط في مصر؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا توجد مناسبة إلا وسيادتك بتطلع تقول المصريين واحد عندي، لا توجد مناسبة وإلا بتطلع بتقول مصر وطن للجميع، لا توجد مناسبة إلا بتطلع تقول مش من حق حد إن يعامل حد على أساس دين. لكن في نفس الوقت يا سيادة الرئيس أنت تتحدث بأقوال ونجد على الأرض أفعال مختلفة تماما وتتناقض مع الأقوال اللي بتصرح بها. فأنا سؤالي يا سيادة الرئيس، هل أنت عندك علم بالأحداث دي ولا ما عندكش علم بالأحداث دي؟ لو عندك علم بالأحداث دي مش أنت شايف أن الأحداث دي متناقضة تماما مع العبارات اللي بتصرح بها بين الحين والآخر؟ مش أنت شايف أن الأحداث دي ضد اللي أنت توجهك العام؟ لو عندك علم وساكت يبقى في مشكلة، لو عندك علم وما بتعملش حاجة يبقى في مشكلة. الرسالة اللي محطوطة جوه قال شريحة كبيرة من الأقباط جوه مصر يا سيادة الرئيس صوتهم واصل باستثناء بعض القادة اللي بيتحاشوا أن يتكلموا عن الأحداث الحادثة جوه المجتمع المصري تجاه الأقباط. نتيجة بقى بيتقال لهم ما تتكلموش، بيتنبه عليهم، عدوا الأمور، البلد مش ناقصة، بلاش فتنة.

بلاش اللي بره يستغلوا الاحداث، احنا المنطقه في حاله حرب. انا عارف بيتقال لهم ايه وعارف بيسكتوا ليه، المسؤولين الكنسيين سواء اساقف او كان او اباء او قساوسه او رؤساء طوائف، ده الكلام اللي بيتقال لهم. لكن شريحه كبيره جدا جوه المجتمع المصري، مصريين مخلصين، مصريين بيحبوا مصر، وانتوا شفتوا اللي حصل بره. إن كانت المدرجات بتبقى ممتلئة في الملاعب سواء في فانكوفر أو سياتل أو دالاس أو أتلانتا بالجمهور المصري، عايز أقول وده مش تحيز ولا عنصرية بس ده كلام حقيقي الكل يعرفه، حتى الإداريين جوه المنتخب، حتى اتحاد الكرة المصري والبعثة المصرية، السفارات المصرية عارفة كده، القنصليات المصرية المنتشرة في كل مكان عارفة كده، إن 80% من اللي دخلوا المشجعين اللي ملأوا المدرجات في الماتشات اللي كانت موجودة فيها مصر، الثلاثة اللي كانوا في المجموعات واستراليا والأرجنتين، 80% كانوا مسيحيين، كانوا مسيحيين. أنا بعرف أسر ودت أولادها اللي مولودين جوا أمريكا مسيحيين، اللي مولودين جوا أمريكا ويمكن ما نزلوش مصر خالص لكن لبسوهم التيشيرت المصري ودوهم المدرجات عشان اسم مصر. اسم مصر يا سيادة الرئيس غالي على قلب كل قبطي وكل مسيحي مصري، مهما تغرب، مهما تظلم، مهما تهجر، مهما اضطر ان يسيب البلد لانه حس انه مضطهد في شغله، في حياته، في عمله، في خطر على بناته، بناته بيتنمروا عليهم، بيسمعوا ألفاظ صعبة جدا. مهما حصل الدكتور مجدي يعقوب طلع وهو بيشعر بالاضطهاد، لما كبر في عمله رجع لمصر وبدأ يبني في مصر ويوسع في مصر ويعمل في مصر. عمر الشريف كذا واحد مصري مسيحي طلع مضطهد ومع هذا لما كبر رجع ما لقاش الا مصر يعمل فيها. عمر ما كان المسيحي المصري خاين، وعمر ما كان المسيحي المصري كاره لبلده، وعمر ما كان المسيحي المصري متآمر على بلده. إن كان المسيحي المصري اللي بره بيصرخ وبيقول يا عالم اسمعوا صوتنا، اسمعوا صوتنا، مش قادرين نوصل صوتنا للحكومة، يمكن السيناتور ده يوصل صوتنا للحكومة في مصر، بس ولا واحد ولا واحد في قلبه فكرة اسمها المؤامرة على مصر أو الخيانة لمصر أو الغدر لمصر أو استدعاء قوة خارجية لمصر، ولا واحد باستثناء الإخوان اللي قالوا طز في مصر، ما الوطن إلا حفن التراب، سيد قطب، مهدي عاكف طز في مصر، محمد بديع قال لا ننظر للأوطان لكن ننظر لأمة اسمها الأمة الإسلامية. هو ده كلام الإخوان، هي دي مشاعر الأقباط. لما وقف مكرم عبيد وقالها البابا شنودة، مصر ليس وطن نعيش فيه بل الوطن يعيش فينا. لما وقف البابا تودروس و80 كنيسة بتتحرق وقال مصر بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر، وقال مستعدين نصلي في الشوارع. صحيح كلمة بعض المسيحيين والأقباط في مصر زعلوا وقالوا إزاي البابا يقول كده، لكن أنا عارف مشاعر البابا بيقول إيه وعايز يوصل فيه وإيه الرسالة اللي عايز يوصلها، وأنا بحييه على جملة زي كده حتى لو زعلت البعض، لكن الفكر كله بيقول إيه؟ إن المصري المسيحي مصري أصيل، وإن المصري المسيحي مصري محب لمصر مهما تعمل الأنظمة تعمل فيهم، ومهما كانت المضايقات ومهما كانت العبارات. لما المصري المسيحي يقعد قدام التلفزيون ايام القناه الاولى ويسمع الشعراوي ويقول لك المسيح قفل الباب على 10 عذارى، كان بيعمل معهم ايه؟ ايه قله الادب دي؟ ومع هذا المصري المسيحي كان بيتحمل. لما المصري المسيحي يقعد قدام القنوات ويسمع الشعراوي ويقول لا تحبوهم واياك ان تودوهم واياك واياك واياك، وهم الضالين، الضالين هم النصارى الكفره اللي اهانوا الله ونسبوا له ولد، تتخيل؟ ومع هذا المسيح المصري بيحب مصر، كل يوم بيصحى على شتايم، كل يوم بيصحى على تطاول، كل يوم بيصحى على سخافه، كل يوم بيصحى على عبارات، كل يوم بيصحى على نظرات تحمل الاتهام انك مع اسرائيل، مع الغرب، مع الصليبيين. والمصري الاصيل كان كتف بكتف جنب الجنود المسلمين في حرب 73، المصري الاصيل كان كتف بكتف في 67، كان كتف بكتف في 56، كان كتف بكتف في حتى في 48
مصريين اقباط راحوا في 48.

ولا مرة المصري الأصيل القبطي اللي أصل البلد من تراب البلد جيناته مصرية أصيلة ولا مرة غدر ولا مرة خان. عدوا عدد الجواسيس اللي اتقبضوا في مصر ما بين 67 ومن 56 لحد التسعينات، ولا مصري مسيحي بيخون بلده، ولا مصري مسيحي بيغدر، ولا مصري مسيحي بيتآمر، ولا مصري مسيحي بيدعو على بلده. في أيادي اترفعت من الإخوان على قنوات فضائية، واللهم دمر مصر، اللهم اخرب جيش مصر. وجد غنيم قال كده، أنا بصلي لأجل اقتلوا جنودهم. محمد نصر قال كده، اقتلوا جنوده. كل معتز مطر طلع حرض على الضباط وعلى الجنود وعلى الجيش المصري. كذا واحد من قادة الإخوان اللي عايشين في تركيا قالوا كده، أنه عايزين إسرائيل تغلب مصر، لأن الجيش ده لازم جيش ينهار ويتفتت ويتفكك. عمرك سمعت مسيحي قال كده؟ عمرك سمعت مسيحي قال الكلام ده؟ نزعل، نحزن، نقول في اضطهاد، نتكلم في فيديوهات عن اضطهاد ونجيب الصورة الحقيقية جوه البيوت وجوه الشوارع، نقول في خطف بنات، ولا مرة طلع مسيحي كره مصر، ولا مرة طلع مسيحي قال أنا بتمنى تدمر لمصر. حتى ومنتخب من سنة 90 ما فيهوش، من أيام هاني رمزي اللي طفشوه من الأهلي وراح لعب في أوروبا، ما فيهوش لاعب مسيحي مصري واحد. ومع هذا المصريين المسيحيين مالوا المدرجات وقالوا تحيا مصر ورفعوا الأعلام وقالوا يا رب الفوز لمصر. وياما مع، طبعا أنا ما بحبش تدخيل الدين في الرياضة، زي ما بقول المسلمين دخلوا الدين في الرياضة، بلوم بعض اللي قالوا ده رشمنا الصليب عشان المنتخب يفوز، ده أبونا صلى في الكنيسة عشان المنتخب يفوز. عبر عن مشاعرك بشكل فردي لكن ليس بشكل عام أو جماعي، ولأي شخص مسؤول عبر عن مشاعرك وموقفك بشكل فردي بشكل فردي، لكن لا تحمل الدين والإيمان أن الدين سبب الخسارة والدين سبب الهزيمة إطلاقا إطلاقا. الله مش في الكورة، الله ما بيلعبش كورة، والله مش هيخلي منتخب يفوز على منتخب عشان واحد رفع شعار معين. رفعوا شعار الصليب وطلعوا، ورفعوا شعار السجود وآيات القرآن وطلعوا. ما تدخلش الله وما تدخلش الإيمان وما تدخلش الدين في الأمور دي. احنا شعوب فاضية. الغرب لما بينقلوا فيديوهات بيقولوا ان ده شكل فردي، ان الشخص ده بطريقة فردية عمل كده، بس ما بيقولوش فاز بسبب كده خالص. احنا مدخلين الدين والسياسة في كل حاجة. سيادة الرئيس، الى متى سينتهي الاضطهاد الحادث على الأقباط في مصر؟ متى سيشعر المواطن القبطي انه عارف ياخد حقه؟ متى سيشعر المواطن القبطي انه في يوم من الايام لما يكون بنته متفوقة وابنه متفوق مش هيتظلم ويتاخد مكانه ويتعطي الواحد اقل منه في الدرجات؟ متى سيشعر المواطن المصري القبطي انه زيه زي المسلم قدام القانون؟ مش قانون اصدراء الاديان يطبق على الاقباط بس لو فتح بقه لو رد السؤال بدون داعي لذكر الأسماء. أحدهم كتب لي أن واحد مرة قال له أنا بدعيك للإسلام، فسكت وبدأ يحاسب على الكلام اللي هيطلع منه لأنه عارف أخرتها أنه ممكن يلبس قانون إصدار أديان. قال تعبير، قال له أنا بتبع طريق النور، اتعملت له جلسة عرفية عشان جملة بتبع طريق النور. أحدهم بدأ يدور على وظيفة في مكان ما في دولة من دول الخليج عشان يحسن وضعه، دكتور متخرج، خدوه المكتب والراجل صاحب المكتب قال له أنا مستعد أصفرك وأجيب لك وتذاكر الطيران علينا وعقد كبير وشغلانة في مستشفى في دولة عربية خليجية في أعلى مستوى من أعظم المستشفيات، لكن عندي شرط أنك تأسلم. الممارسات دي يا سيادة الرئيس متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ وللأسف أنا بقول مش هتنتهي. إن كان الطبقة المثقفة في مصر ما يطلق عليهم بالقوة الناعمة في مصر بتحرض وبتتنمر وبتكفر، فاحنا عايزين الناس الشعبيين يتغيروا. العالم كله بيبص على الكورة والفن من منظور مختلف عن اللي الدول العربية والإسلامية بتبص ليه. العالم كله بيبص على المنافسات الرياضية انها فرصة للتقارب ما بين الشعوب، فرصة للتعارف، فرصة لإظهار الثقافات،
فرصة

لتوحد العالم حوالين نشاط رياضي معين. العالم كله بيبص ان الكرة فيها فائز وخسران. العالم كله بيعرف ان الماتش انتهى عند نهاية التسعين دقيقة. العالم كله ممكن يتكلم عن اتظلمنا في حاجة معينة. انجلترا الارجنتين فازت عليها بكرة ملعوبة بالايد والحكم كان عربي مسلم. اتكلموا شوية وقالوا وصبوا غضبهم عن الحكم وازاي يعمل كده. لكن اللي قالوا مؤامرة ولا امر على انجلترا ولا مؤامرة على الصليب ولا اي حاجة خالص. احنا دماغنا لوحدها. احنا دماغنا ان رونالدو قال بسم الله دخل الاسلام. تاني ماتش طلع نحستوا رونالدو فعملوا ضجة كبيرة. اسمعوا يا جماعة شوفوا يا جماعة ضجة كبيرة على جميع المنصات العربية والاسلامية. رونالدو ردد بسم الله. رونالدو دايما بيسجد. رونالدو دايما بيرفع عينيه للسماء. رونالدو كأن المسيحي ما بيقولش بسم الله. كأن المسيح ما بيقولش بسم الله وكأن المسيح ما بيسجدش. انا ما اعرفش المسلم دخل في ذهنه ازاي ان هو الوحيد اللي بيسجد مع ان المسيحيين جوه القداس بيسجدوا في صلواتهم بيسجدوا. كلمه السجود اتكررت في المزامير وقررت في الاناجيل عشرات المرات. مين اللي دخل في ذهن المسلم انه المسلم بس اللي بيرفع عينه للسماء؟ المسيح بيرفع عينه للسماء لان المسيح بيؤمن باله واحد والمسيح بيقول باسم الاب ومرات بيقول باسم الله ومرات بيقول باسم الرب عادي جدا ومرات بيقول باسم الاب والابن والروح القدس ومرات بيقول باسم يسوع عادي جدا عادي جدا. المسيحي بيستخدم اسم الله ترجمه عربيه لاسم ثيوس باليوناني ترجمة عربية لاسم يهوى العبري ترجمة عربية لاسم إلهيم عادي جدا عادي جدا. مين اللي قال لك ان السجود يحسب لك فقط؟ مين اللي قال لك ان اسم الله يحسب لك فقط؟ مين اللي قال لك ان رفع العين للسماء يحسب لك فقط؟ مين اللي دخل في دماغك ده؟ هو انت شايف المسيحيين بيعبدوا اوثان ولا بيعبدوا اله تاني؟ طبعا انا عارف ان الاله اللي بيعرفه المسلمين مختلف في صفاته وشخصيته وطبيعة وحدانيته عن الإله الحقيقي اللي موجود في الكتاب المقدس. بس بنقول اسم الله بنقول اسم الله. مسيحي بيصلي على الأكل قبل ما يأكل. مسيحي بيسمي قبل ما يطلع من البيت. المسيحي بيسمي قبل ما يركب العربية ويشغل العربية. المسيحي بيسمي وبيقول اسم الله قبل ما يخطب وقبل ما يشهر أنه هو يعني بيتعرف على الفتاة دي وماشي في مشروع خطوبة أو زواج. انتوا فاكرين المسيحي يا جماعه؟ لكن ضجت الصفحات ده قال بسم الله يبقى اذا اسلم. واحد كتب كده قال كده قال انا اتوقع ان البرتغال ستفوز بكاس العالم نتيجه لان رونالدو قال بسم الله. تاني ماتش طلعت بتنحسوا الناس صدقوني بالفيديو. هل ردد رونالدو بسم الله قبل ركله الجزاء كرواتيا؟ المصري اليوم وصد البلد طبعا برضو نحس استراليا. في لاعب من اصول سودانيه في استراليا طلعوا له اشاعه كبيره جدا ملت الجرايد والصفحات العربيه والمنصات. قال لك ده دخل الاسلام. المفاجاه بقى ان هو متجوز واحده مغربيه من فتره وهو من اصول سودانيه والراجل ما كانش عنده يعني كان واخد طريق الالحاد وبدا يرجع لاصوله. والكلام ده قبل المباراه وقبل كاس العالم ومن كذا سنه. بس احنا نحب الضجه نحب ننصر الاسلام دايما. الشعب العربي المسلم يحب ينصر الاسلام. رونالدو عنده انهزاميه فيرى ان قوه الاسلام في رونالدو. قال قبل كده محمود المصري قال ميسي دخل الاسلام وقبل كده مش عارف قالوا فلان دخل الاسلام وكريم بنزيما اللي هو اصله مغربي ولا جزائري تقريبا جزائري دخل الاسلام وراح يحج. يا حبيبي ما هو اصلا مسلم هو اصلا مسلم. فبركه اخبار وتداعيات وكلمات ليه دخلوا الدين في كل حاجه. الراجل طبعا صفحه اسمها ايطاليان زملكاوي كاتبه ايه؟ اللهم اعز الاسلام والمسلمين. بمين؟ رونالدو. ونفس الصفحه دي وصفحه ماجيكو الاهلاويه وصفحه النادي الاهلي كل يوم لما يلاعب فريق مسلم او عربي فريق تاني يقول لك اللهم اعز وانصر الفريق المسلم العربي ضد الفرق الكافره. حولتوها لخناقه وحرب.

حولتوها لصراعات. الناس بتروح تستمتع. شوفوا الأجواء، شوفوا الجماهير الهولندية كانت بتعمل إيه في شوارع أمريكا، شوفوا الجماهير الدنماركية بتعمل إيه في شوارع أمريكا، شوفوا الجماهير المكسيكانية كانت بتعمل إيه، شوفوا الجماهير الكولومبية كانت بتعمل إيه، شوفوا الجماهير النمساوية كانت بتعمل إيه، شوفوا الجماهير الإنجليزية كانت بتعمل إيه. وإحنا لينا تصرف تاني، لينا عقلية، عقلية مختلفة تماماً تماماً تماماً. قبل الماتش حولناها بالظبط. انا افتكرت ان قبل ماتش الارجنتين، اول ما مصر طلعت للدور ال 16 ما بين ماتش استراليا اللي هو كان يوم جمعه لماتش الارجنتين اللي هو كان يوم ثلاث، انا شفت ان الاجواء في مصر في الصحافه والاعلام المصري مشابهه تماما للاجواء قبل 67. قبل 67 هنهزم الارجنتين، هنوقف ميسي عند حده، هنقر عليه الفاتحه، هنقول عليه دعوات، ونعمل ونعمل ونعمل. شوفوا مظهر شاهين، يا رجال ان انتصرنا اليوم على ميسي هو فرحه رياضيه مستحقه، لكنه بالنسبه لنا ايضا يحمل معنى رمزيا، فهو رد اعتبار معنوي لكل ام شهيد ولكل طفل من شهداء غزه واطفالها. ايش دخل الرياضه وانتصارك على ميسي بالموضوع ده؟ ليه يا مظهر شاهين؟ ليه يا شيخ مظهر شاهين وانت تقدم نفسك امام المجتمع بصوره الشخص المعتدل والشخص المحب للجميع وقلبه مفتوح؟ ليه حولته ماتش كوره الى انتصار لاطفال غزه؟ ليه؟ ليه العقليات دي؟ عبد الله رشدي نشر صوره بيقول فيها انه هيعمل سحر ضد ميسي، وخد مشهد او شكل نفسه او طلع صوره لنفسه بمشهد من مسلسل العراف بتاع اسمه ايه المطرب حماده هلال، وقال لك اوقف حماده هلال، او قال لك اوقف نشاط ميسي. هو دي الصوره، هعمل سحر لميسي اصابه. وطبعا بداوا ينشروا اخبار كتيره جدا، ميسي اصيب، لعنه المصريين، السحر اللي عمله عبد الله رشدي. بصوا يا جماعه، قبل مواجهه مصر، بعد اعمال الشيخ عبد الله رشدي، الاصابات تلاحق ميسي. شفتوا المغرب عملت كده ضد فرنسا امبابي؟ شفتوا الجزائر عملت؟ الجمهور الجزائري هتب بره، ميسي عدو الله، دخل خد ثلاثه وهو اللي جابهم هاتريك. بعد الماتش ما حصلتش ضجه. الجزائر لعبت الارجنتين وخسرت وما حصلش ضجه. الاردن بلد عظيمه وجميله، وحضر الملك عبد الله وولي العهد وزوجة ولي العهد وأولاد الملك حضروا الماتش. الأردن اتغلبت 3-1، وقف الملك عبد الله سقف، وخرج الجمهور يسقف لفريقه، واتبادلوا التحيات والتهنئة جوه الملعب، مع إن كان الأردن فيه كذا كورة مظلوم فيها، مع إن ضربة الجزاء الأولى اللي ضد الأردن كان مشكوك فيها، الفاول اللي شاطه ميسي بعد ما دخل كان مشكوك فيه، لا طلعوا قالوا مؤامرة كبرى، ولا طلعوا قالوا أزمة، ولا طلعوا قالوا مشكلة. 8 فرق عربية دخلت لعبت واتغلبت وطلعت، محدش فيهم فتح بقه وقال مؤامرة كبرى، ولا قالوا العالم بيتأمر علينا كالإسلام، ولا ولا ولا أي حد، بس مصر. امبارح المغرب لعبت مع فرنسا، بعد الماتش تهنئة مع بعض، تبادلوا التيشيرتات، المدرب نزل حي المدرب وطبطب على اللعيبة وسلم على اللعيبة، والجمهور حي الفريقين. وكأن صدقوني احد الافاضل اخواتي هنا في فريق العمل قال انا كنت حاسس انه كان مفيش ماتش من كتر المعاملات الطيبه اللي بينهم. ما حصلش حاجه. ليه احنا بس؟ ليه احنا بس؟ الجون اللي جابه امبابي قبليه في لمسه ايد على لاعب من فرنسا، الدنيا ما قامتش. ضربه الجزاء اللي ضاعت من امبابي مش صحيحه وجابوها من كذا زاويه، الدنيا ما اتقامتش، ولا قالوا مؤامرة على، والمراهنات عايزة فرنسا تفوز، والمراهنات عايزة مبابي يوصل لكأس العالم والنهائي، والمراهنات جت ضد المغرب. ما حصلش، ما حصلش خالص. ولا قالوا هنعمل لمدرب المغرب نحط صورته على العملة زي اللي بيطالبوا في مصر يحطوا صورة حسام على العملة، ولا قالوا هنعمل لمدرب المغرب سواء في 2022 لما المغرب كانت رابع كأس العالم، رابع كأس العالم، ما طلبوش يحطوا صورة وليد الركراك على

العملة ولا يعملوا له تمثال في ميدان ولا أي حاجة خالص ولا أي حاجة. عايزين نسمي محطة للمترو باسم حسام، عايزين نحط صورة حسام على عملة في مصر، عايزين نعمل لحسام تمثال في أكبر ميادين في مصر وليكن ميدان التحرير. ليه كذا فريق وصل لـ16؟ الرأس الأخضر جزيرة صغيرة تعداد سكانها 350 ألف نسمة، جزيرة صغيرة مش بلد، جزيرة صغيرة لأول مرة تصعد كأس العالم، وصلت لدور 32، لعبت مباراة عظيمة جدا قدام الأرجنتين، والناس محللين كتير بيقولوا إن الرأس الأخضر اتظلم قدام الأرجنتين، ما قالوش مؤامرة كبرى، حيوا الناس وسلموا واعتبروا الموضوع انتهى بمجرد ما الحكم صفى. نزلوا استقبلوهم استقبال حلو جدا، بس لحد عمل للمدرب تمثال ولا حطوه على العملة. احنا عندنا عقلية غريبة في مصر، بنشوف الأمور بشكل مختلف، لينا حسابات مختلفة. واللي أنا بحزن عليه بيبقى بيصلي جوه الكنيسة ويقولوا يا رب الظلم اللي وقع عليا، وطالع نشر صور للتنمر على ميسي. إن كنا بنقول إن الآخرين عندهم انفصام لأنه متدين وفي نفس الوقت شتام، متدين ومتنمر، متدين ومتطاول، لكن المسيحيين يلي بتعاني من الظلم ويلي بتصلي ويلي عارف أخلاق المسيح ويلي عارف إنك مفروض أنت صورة ومثال للمسيح، بتقولي على صفحاتك ليه بتتمنى الشلل والموت لميسي؟ ليه؟ هو عمل لك ايه؟ واحد بيحب بلده وبيحب فريقه، طب مالك وماله؟ العب قدامه. هل ميسي هو اللي رشى الحكم؟ شفته دفع رشوه؟ شفته تعدى بالضرب على حد؟ شفته قل ادبه على حد؟ عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ انا مش دفاع عن حد، انا بتكلم عن اخلاقيات الاخلاق. يا شعب متدين اين اخلاقك؟ يا شعب نايم قايم في الجامع وفي الكنيسة أين أخلاقك؟ هو الدين ما بيغيرش الأخلاق ولا إيه؟ ولا الدين مجرد آيات بتتكرر؟ ولا الدين مجرد حصص بتتحضر؟ ولا الدين مجرد فروض بنقوم بيها لكن شخصيتي زي ما هي؟ لا، ولا على سبيل الهزار تعمل زي أي حد تاني. أنت ابن المسيح، أنت ابن للرب، أخلاقك مختلفة، أخلاقك تتنمر ليه وتدعي ليه؟ واحدة مسيحية كاتبة: أنا أناشد الرئيس باستخراج طائرات عسكرية تصل لأمريكا وتحمل الطائرة المصرية التي ستنقل البعثة المصرية إلى أن تصل تراب الأرض بسلام لألا المؤامرة تستكمل ويتم قصف الطائرة. جبتيها منين دي؟ الشعب ده يا جماعة شعب بيبدع في التخاريف والتأليف، شعب مبدع في التخاريف والتأليف، جبتوها منين الحاجات دي؟ أنا معرفش. بشرة خير يقول لك كده: المصائب تتوالى على معسكر الأرجنتين، إصابة ميسي، إيه الكلام ده كله؟ ملاك محمد: اللهم أنصر عبدك المسلم محمد صلاح على عبدك الكافر ميسي. سيدة مصرية: محدش يخاف من ميسي، إحنا معانا ربنا والسيدة زينب وتحيا مصر. عملوا لك إيه بقى السيدة زينب؟ معرفش. سلام البحيري أو على صفحته أو مجموعة منسوبة لصفحته بيقول: عايز أهدي هذه الصورة للشعب الكيوت المؤدب المحترم المؤمن المتدين بطبعه اللي ما كانش عاجبه البوست اللي فات. اتفضلوا شوفوا مين اللي عنده كره وحقد وغل ومرض قلبي ونفسي وعقلي، شوفوا اللي بيتعاون مع الشياطين عشان يعملوا كده. ايه الصورة دي؟ اهو كمية شخبطة على اللاعب وكأنه بيعملوا له سحر. اتفضلوا: يا رب رباط صليبي يجيله، يا رب طرد، يا رب انذار، يا رب اصابه، يا رب شال النصف، يا وعظمه عجل. ما مين اللي عمل عظمه العجل؟ مسلمين. وده عمل. بصوا يا جماعه، بصوا الصور، ايه الشعب ده؟ ايه الشعب ده؟ سؤال: حد عمل كده لامبابي من الشعب المغربي؟ لا. حد عمل كده من الشعب الجزائري لميسي لما لعبوه؟ لا. حد عمل كده من الشعب الأردني لميسي لما لعبوه؟ لا. حد عمل كده من الشعب السعودي لما لعب فرق مختلفة؟ لا. قطر لعبت وخرجت، ما عملوش كده. العراق لعبوا وخرجوا، ما عملوش كده.
الأردن لعبوا وخرجوا ما عملوش كده. تونس

لعبت وخرجت ما عملوش كده. السعودية لعبوا وخرجوا ما عملوش كده, سقفوا للعيبة. ايه اللي بيحصل عندنا؟ ايه التركيب؟ الشعب المتدين ده كل ما بيتدين كل ما بيطلع اقذر ما فيه, كل ما بيتدين كل ما بيظهر اسوأ ما فيه, كل ما بيتدين كل ما بيطلع ابشع ما فيه. ايه علاقة التدين والوجود المستمر جوه الجوامع بالصور دي؟ علاقة مشتركة. مهند مصطفى, هو ليه بجد ما فيش لاعب دقر فكر يجيب له صليبي او قطع في الركبة يعني او

في دماغه او يجيب له ارتجاج. انا لو كنت لاعب كره بصراحه اول حاجه هفكر فيها افشخ واخد انذار ولا طرد، حتى المهم يعني اطلع اقوى كافر في العالم بره الماتش عشان منتخب بلدي يكسب. دي نوعيه عبد الله رجل هو بيتابع الماتش بيقول ايه، نظرته حزن تفرح القلب، نظره حزنه تفرح القلب. في الجون الثاني حازم الوزير بيقول ما اعظم ما ربحناه اليوم، كسر الصهيوني ميسي في عيون شباب الإسلام. للأسف مسيحيين أقباط مشيرين ده ومبسوطين بالكلام ده، وليل نهار قاعدين جوه الكنائس. عبد الله رشدي بيقول أقسم بالله الدقائق التي لعبتوها بالعظمة دي كأنكم جبتوا لنا حق عيالنا اللي في غزة. شمعنا المنتخب المصري ليه دايما رابطين اي انتصار بالاسلام او اطفال غزه؟ ليه ما عملش كده ليه المغرب؟ ما عملتش كده ليه الجزائر؟ ما عملش ليه كده تونس؟ ما عملش ليه كده السعوديه؟ ما عملش ليه كده الاردن اللي هي جنب بجنب مع نص الشعب الاردني؟ مع احترام للشعب الاردني، جزء كبير من الشعب الاردني خلفيته او اصوله تعود الى الشعب الفلسطيني. ما عملوش كده ليه؟ اشمعنى احنا؟ ليه احنا دايما بنفكر بالطريقه دي؟ هل السبب وجود الأزهر؟ هل السبب وجود التدين والمزيف؟ هل السبب تدني الأخلاق مع وجود تدين وناس نايمة واكلة شربة جوه الجوامع؟ السبب فين يا جماعة؟ أنا مش عارف. محمد لبيدي بيقول كده، هل تنتظر من حكم كافر أن ينصف دولة عربية مسلمة؟ هؤلاء هم الغرب، هم بصوا لها الدين. عبدالله رشدي الثاني من منتخب الساجدين في شبكة ميسي ورفاق، ها أكمل معاكم ولا تكملوا من غيري؟ طبعا فيها نوع من السخرية. يونس كاتب كده، اشرب يا خنزير يا كذا، الهدف الثاني. ايه ده؟ الأستاذ خالد منتصر كتب جملة مهمة جدا، دائما ميسي والأرجنتين متهمين بالصهيونة. اسمعوا الكلمات دي وهوريلكوا صور وهسمعكوا فيديو. ليس دفاعا عن ميسي، لكن لأنه عقولنا بتفكر بطريقة غلط. بناخد اللي لينا اللي عايزين نعمل عليه طبلة كبيرة وزيتة كبيرة ونسيب حاجات تانية. مؤكد الأستاذ خالد المنتصر كاتب، مؤكد عايز مصر تكسب الأرجنتين النهاردة، كلنا كنا عايزين كده، ونفسي محمد صلاح يتفوق على ميسي لأني مصري وبعشق بلدي، وده إحساس طبيعي حتى لو الفرق الفني ضخم، لكن من حقي أحلم وأتمنى. لكن في نفس الوقت مش عايز تشجيع الكورة يحولنا لزومبي، ناس ملاش عقل مش موجودة. لأن اللي بقرأه من كم كراهية وشر تجاه ميسي، أمنيات تبدأ بإصابة الصليبي وتنتهي بتدخل عذرائيل، دي مشاعر بتجردك من إنسانيتك اللي غرض الرياضة الأساسي الارتفاع بيها وتهذيبها. الرياضة معمولة لارتفاع وتهذيب الأخلاق، لكن اللي شفناه جوه مصر تدني للأخلاق. ميسي لاعب موهوب، بل هو أهم موهبة كروية خلقت على الكوكب. ده وجهة نظر خالد منتصر، مش أنا بنقل كلام، حدش يقول لي ده وجهة نظري. منذ أن اخترعت الكرة القدم، واللي بيحب الكرة والرياضة فعلا لازم ولابد يكون معترف ومعجب بموهبة هذا اللاعب، ومن حقه أن يشجع فريق بلده ضد منتخب هذا اللاعب، بس ما يخترعش أكاذيب عشان يبرر بيها كراهيته له. مش ممكن جزء كبير من السوشيال ميديا المصرية يتداول معلومة ميسي اليهودي الصهيوني، يفبركون فيديو له يهاجم فيه الإسلام والمسلمين. ما حصلش ده، أنا هوري لكم حاجة بعد شوية غريبة جدا. أولا ميسي مسيحي وليس يهوديا، هذا للتصحيح وإقرار واقع فقط، وليس لتفضيل دين عن دين. ثانيا ليس مطلوبا من ميسي أن يكون له انتماء سياسي، ميسي شخصية لا يهجر منطقتها الآمنة، شخصية لا تجيد إلا لغة كرة القدم فقط، هو أخرس في أي مجال آخر، حتى لغته لا يريد أن يهجر منطقتها الآمنة، يعني ما بيصرحش بأي حاجات سياسية أو دينية، ولا يحاول أصلا تعلم لغة أخرى، لا يقرأ سياسة ولا تاريخ ولا فلسفة، هو كائن كروي فقط. حتى الزي لا يعرف اختيار الموضة أو الألوان. حكاية زيارته لحائط المكة لها ملابسات، إذا فهمناها سنستريح ونريح. ما هي الحكاية حتى نهدأ من الضجة
والمظاهرات التي نشعلها

0: على صفحات الفيسبوك. كانت الزيارة في أغسطس 2013 عندما وصل ميسي مع فريق برشلونة ضمن ما سمي بجولة السلام لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وفلسطين. وشملت الزيارة عدة محطات في الضفة الغربية من مدينة بيت لحم حتى راح رام الله، وزار الفريق كنيسة المهد مدينة رام الله، التقى ميسي وزملائه، ودي كلها أماكن فلسطينية مش إسرائيلية، راح بيت لحم فلسطينية، رام الله فلسطينية، كل دي أماكن فلسطينية. ويقال إن راح غزة، والتقى ميسي وزملائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ببلدة دورة جنوب الخليل، حيث شارك الفريق في تدريب ومهرجان قروي مع أطفال فلسطين بحضور عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وكانت الزيارة ضمن 2013. يقول كده يعني ببساطة وباختصار وبدون هبد كتير، ميسي زار البلدين، لكن ايه الفرق اللي هنا اللي عايزين نتعلمه ومحتاجين نعترف بفشلنا واخفاقنا الرهيب في فن التسويق. في بلد عرفت تاخد اللقطه لاسرائيل وعرفت تسوقها، وفي بلاد ما بتعرفش تاخد اللقطه، ما بعرفش احنا للاسف ما بنعرفش نسوق لحاجتنا صح، ما اننا عارفين ان اللي بيسوق لقضيته صح بيسوق لقدام، بيقطع شوط وينجح. مفيش قنوات تصوروا مع الكوفية الفلسطينية، ولا وكالات أنباء تسجل لحظات هستيرية فرحة أطفال فلسطين لما شافوه وهو بيلعب معاهم إلى آخر تلك اللقطة. لبس الكوفية محد تصوره، لعب مع أطفال فلسطين محد تصوره. دي بقى صور ميسي يا جماعة مع رئيس فلسطين محمود عباس. هم يسيبوا دي ويجيب لك دي إن لبس الطاقية اليهودية، يجيبوا لك دي انه واقف قدام محطة الماء، لكن ما يجيبوا لكش دي انه سلم على الرئيس، وما يجيبوا لكش دي انه كان مع الفلسطينيين في رام الله وكان المدرجات مليانة بالفلسطينيين وكان اتصور معهم وتصور مع الاولاد الفلسطينيين ولعب معهم كورة ولبس الكوفية الفلسطينية. ما يجيبوا لكش دي، يجيبوا لك دي ليه؟ لان في طريق ومنهج هم عايزين يصوروا العالم كله او يصوروا للعالم ان الارجنتين ضدنا وميسي ضدنا. ليه؟ لانه في ماتش كوره جاي لازم نصوره انه شيطان، لازم نصوره انه صهيوني، لازم نصوره انه عميل، لازم لازم لازم، لكن ما يجيبولكش الصور الحقيقيه. طب ميسي بقى وقت احداث غزه يقول لك ميسي كان بيساند اسرائيل. تعالى بقى وقت احداث غزه 7 اغسطس 2017 احداث غزه السابقه، يقول كأب وسفير للنوايا الحسنه لمنظمه اليونيسيف، أشعر بالحزن الشديد من خلال مشاهدتي للصور حول استمرار العنف الذي يلحق بالأطفال الأبرياء نتيجة للصراع القائم بين غزة وإسرائيل. يعني ميسي كان في صف مين؟ أطفال غزة. لقد كان العنف الناتج عن ذلك سببا في الكثير من الوفيات والجرحى. لم يقم الأطفال بخلق هذه الصراعات، ولكن هم من يعانون من التبعات والعواقب الفظيعة للعنف. يجب أن تتوقف موجة العنف، كما يجب أن تكون لنا ردة فعل تجاه أي صراع عسكري يتسبب في وفاة أبرياء. ده يا جماعة مين؟ ميسي. اسمعوا بقى يوتيوبر فلسطيني بيقول إيه عن اللي بيقولوا عن ميسي إنه صهيوني. ليس دفاع عن ميسي، أنا بعرض وجهة نظر تانية مش هتسمعها في الإعلام المصري ولا هتشوفها على السوشيال ميديا المصرية خالص. هم عايزينه شيطان، عايزينه صهيوني، عايزينه انه ضد الاسلام، عايزينه بالصورة دي. لكن اسمع الفلسطيني من جوه فلسطين بيقول ايه.
1: فيما يخص ميسي، شوف لهي الصورة، ميسي صهيوني، رونالدو داعم لاطفال غزة، محمد صلاح عربي. بالبداية بما يخص ميسي، شوف لهي الصورة لميسي عند حائط البراق وهو لابس طاقيه اليهود. هاي الصورة حقيقية، قصتها أن وقف برشلونة بالكامل الجزائر وفلسطين في صيف 2013-2014 لمباريات تحضيرية اللي بتكون قبل الموسم، مباريات ودية تحت مسمى السلام، أجوا لعبوا في فلسطين وكمان زاروا حائط البراق، وهذا معلم ديني لهذا صار لبس الطواقي. وأنا ما ببرر العمل ولكن قاعد بحكي لك بالتفاصيل. وكمان زاروا الضفة الغربية ومنها الخليل ولعبوا مع الأطفال الفلسطينيين، ويقال أنهم زاروا غزة ولكن مش مؤكد بشكل 100%. وطلعت إشاعات أنه ميسي تبرع بمليون ونص لإسرائيل، ولكن هاي مفبركة 100% ومش حقيقية، ما في أي معلومة مؤكدة أنه داعم للكيان. أما بما يخص رونالدو، ولا عمره صرح تصريح أنه هو مع فلسطين أو ضد فلسطين.

0: فلسطين. وكمان رونالدو عمل إعلان لشركة اتصالات إسرائيلية، هاي الفيديو قدامكم، ولكن ما في أي خبر إنه دعم فلسطين أو ضد فلسطين. والإشي اللي جاب اللي عمله رونالدو لما التقى بالطفل الفلسطيني أحمد دوابشي في 2015 لما حرك أهله في بيت لحم الله يرحمه. أما بما يخص اللاعب المصري العربي محمد صلاح، في أحداث فلسطين الأخيرة العرب والأجانب والمسلمين وغير المسلمين طلعوا حكوا عن غزة، إلا محمد صلاح بالنهاية عمل إشي كان مشكوك في أمر الفيديو أصلاً، وكمان بيعمل إعلانات لشركات مقاطعة وهاي منها هاي الشركة، وكلنا بنعرف أفعاله في أوروبا. فمحمد صلاح في الخير وفي الشر. خلاصة هذا الفيديو والهدف منه إنه كل اللاعبين خارج الملعب مش مناح، إحنا لما نشجع بنشجع داخل الملعب. يعني أنا ما بلومك إذا بتحب رونالدو أو ميسي أو محمد صلاح أو أي لاعب آخر، لأنه إحنا بنحبهم داخل المستطيل الأخضر، ولا يمثلنا ولا يشرفنا اللي بيعملوه برا الملعب. بكل بساطة، أنت بتحب لاعب حقك الشرعي، ولكن ما تروح تسب لاعب ثاني لأنه بيعمل إشي برا.
1: ده فلسطيني، ده بيعترف إن ميسي راح لرام الله ولعب مع الأطفال الفلسطينيين وكتب مساندة لأطفال غزة، وطلعت إشاعة إنه تبرع لإسرائيل وقال لك ما حصلش، دي أكبر فابريكا. وطلعت إشاعة أن رونالدو يكره إسرائيل وبيحب فلسطين، وطلع إثبات أن رونالدو عمل إعلان لشركة اتصالات إسرائيلية. بلاش الفبركة دي. محبي رونالدو عايزين يخلوه مسلم وبيشجع القضية الفلسطينية، كاره ميسي عايزين يخلوه صهيوني ومع إسرائيل وضد الإسلام وضد القضية الفلسطينية. الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة دي لعيبة دماغها في الكورة ودماغها أتربح إزاي. الإعلان اللي عمله ولا بيتكلموا في السياسة ولا بيتكلموا في الدين. كان عندهم مواقف دينية، هي مواقف دينية شخصية لكن ما بيفرضهاش على حد. عرفتوا العقول الغربية بتفكر ازاي وعقولنا احنا بتفكر ازاي؟ اسمعوا، بمجرد ان السفارة انتهت واعلن هزيمة مصر امام الارجنتين، انتوا فاكرين بقى الهيصة، يقول لك البلاد العربية والبلاد الاسلامية. اسمع يا سيدي، اسمع الشعوب العربية فرحت في مصر ازاي. اسمع وهوديكوا لفيديو من جوه غزة اللي حسام قال لك هيعملوني بطل جوه غزة. اسمع بس، شوفوا بقى الصورة التانية المختلفة.
2: تضامنون وعلى اي اسلام تتكلمون؟ شعوب عربية مسلمة تضامن معها الأرجنتين ومع الأزرق وتفرح لفرحهم على حساب المصريين، على حساب أخوه المسلم. يا مسلم يا عربي، أنت مستعرب، أنت وليس بعربي. اليوم العربي الأصيل يوقف مع أخوه العربي، ينصر أخوه العربي. لا، وبعد أن تردون أخوتنا المصريين يخوضون حرب مع الأزرق، أنتم على طابة ما نصرتوهم. كرة قدم، كرة قدم ما نصرتوهم، جاي تفرحون وتضامنون ويا الأزرق.
1: صورة الأفراح دي في لبنان، شوارع طرابلس اللي هي سنية، جنوب بيروت اللي هي شيعة، خرجوا رافعين أعلام الأرجنتين لأنها فازت على مصر. خلي بالك، اللي خرجوا في الشوارع في بيروت وطرابلس مش مسيحيين، عشان ما حدش يقول لك مسيحيين فرحوا مع ميسي الصليبي، لا، مسلمين. اسمع، سودانيين على أهاوي في الخرطوم وفي مدن سودانية عملوا إيه لما الأرجنتين فازت على مصر؟ اسمع. دي المغرب، المغرب سوري، في المغرب، مقاهي في المغرب فرحانة ان الأرجنتين الماتش انتهى والأرجنتين فازت على مصر. خدوا مكان تاني، اجدابيا في ليبيا، شوفوا الاعداد دي، ده في ليبيا فرحانين على ان الارجنتين فازت على مصر ومصر خرجت، ويقول لك واحده عربيه واسلاميه. اتفضل اعلام، شوفوا عدد قد ايه، وصوات وصريخ. بيروت، المغرب، ليبيا. خدوا السودانيين، طبعا بيتريقوا على مصر، بيسموها فوزية أو جيش مصر بيسموه فوزية، بيتريقوا بيقولوا باي باي يا فوزية. ايه رأيكم؟ ايه رايكم يا جماعه؟ بيقول لك واحده عربيه.

0: الإسلامية بنجلاديش. اتفضلوا. في كل ماتش للأرجنتين بنجلاديش الأرجنتين تفوز، ده الشعب البنجلاديش. بنجلاديش بلد 150 مليون مسلم، 150 مليون مسلم. وطبعا المسلمين فرحوا لما حصل انقلاب عسكري وشالوا رئيس الوزراء السابقة، وقال لك الإسلام انتصر في بنجلاديش، وهيجي رئيس مسلم متدين يتبع جماعة الإخوان ولو أصول إخوانية. ده الشعب البنجلاديشي بيعمل يا جماعة. عايزين تاني؟ خدوا. ده واحد
1: الجمهور المصري من حقه يضوج ويزعل، منتخب مالته خسران وضايق. انت الريالي حاط روحك بالنص، ليش؟ شو تريد؟ وين تريد توصل؟ وين تريد توصل؟ هاي الاخطاء اللي ما تحدثتوا بيها، انتوا كلكم رياليين، هاي الاخطاء.
0: هذا عربي مسلم عامل فيديو بالكامل على اخطاء الفريق المصري ضد الارجنتين، ويقول لك احنا عرب ومسلمين ولازم نقف مع بعض. في غزه بقى يا حسام حسن يلا رفعت علم فلسطين وعشان اهل غزه واتكلمت على غزه، شوف غزه بيعملوا ايه.
2: على ديني على ارض تلاقيني، انا اهلي انا فيهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دمي فلسطيني.
0: ايه رايكم يا جماعه نشغل تاني؟
2: على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا اهلي انا فيهم،
0: انا بس احتفالات عارمه في بنجلاديش بفوز الارجنتين على مصر، فرقه موسيقيه مغربيه تغني يا ابو ثلاثه على محمد صلاح، بره بره يا صلاح يا ابو ثلاثه يا صلاح، في المغرب فرقه موسيقيه شوارع المغرب. ايه رايكم؟ حسن كاتب حاطط صوره الحكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. محمد أوكاشا مكتوب اللي مصبرني انك هتدخل النار، وبرضو طلب طلاب جامعة الأزهر منزلين نفس الفكرة، اللي مصبرنا انك هتدخل النار عشان مسيحي. ماهر يوسف بيقول ايه، وده ناشط حقوقي، بيقول في مصر لا تحتاج لإنجاز، فقط اطلع اشتم إسرائيل سيصنع منك بطل قومي. بينما نحن مشغولين ببسقط حسام عليهم، هم مشغولين بالجامعات والبحث العلمي والمختبرات والمعامل للانتصار على خذعبلتنا. صح. في ممثلة طلبت ان صورة ميسي يتشال من على الشيبسي في مصر. ايه رأيكم؟ نيلي كريم طالعة، معلش يا جماعة بس دي الاشارة اللي تنفعهم، يعني الذبح. دول داليا الممثلة السابقة دي داليا مصطفى يلا طلعت تعيط وتقول بعد رحلة زواج طويلة جوزي ظلمني، وهي بتعمل نفس الأمر، بتطالب بشيل صورة ميسي من على الشيبسي في مصر، كيس الشيبسي بقى عدو. هو عمل ايه؟ عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه جوه الملعب؟ عمل لكم ايه؟ تف على حد؟ شتم حد؟ تنمر على حد؟ ضرب حد؟ هو كلاعب في 90 دقيقة وال 97 دقيقة اللي اتلعبت بالوقت الإضافي، هو كلاعب عمل لكم، حولتوه لعدو ليه؟ ليه راجعين من كأس العالم بنعادي ناس؟ ليه راجعين؟ العالم كله راجع فرحان بالمشاركة، احنا بس مصر راجعين بعدوات، صنعنا عدوات. عمل لكم ايه يا أستاذة داليا مصطفى؟ انت بتقول انا مظلومه من جوزي، النهارده انت بتعملي نفس الامر، ليه عايزه تشيلي صور ميسي؟ وطبعا في فيديوهات بقى اهاوي شالوه من على الحيطان، فيديوهات لتيشيرتات ميسي على الارض وبيحرقوا فيها. الشعب ده يا جماعه، نيلي كريم ايه العلامه دي؟ ان كانوا دول ما يسمى ويطلق عليهم بال يعني الطبقه المثقفه في مصر،

القوة الناعمة، مصطلح اسمه القوة الناعمة اللي هو عندهم تأثير على المجتمع، سواء لاعبي كرة أو ممثلين أو أدباء أو إعلاميين أو صحفيين، يطلق عليهم مصطلح اسمه القوة الناعمة. القوة الناعمة يا أستاذة يا ممثلة يا اللي مفروض تكوني قدوة ومفروض تكوني بتقدمي فن هادف له رسالة لبناء المجتمع، لما تطلعي تعملي كده هتنتظري ايه من الانسان البسيط المصري؟ لما يشوفك وتعملي بالدبح هتنتظري ايه؟ تنتظري هي دي صورة بتقدميها للعالم؟ العالم يقول علينا ايه؟ العالم بره بيقول علينا ايه؟ لما يشوف الممثلين طالعين عايزين يدبحوا العالم بيقول علينا ايه؟ فضحتونا قدام العالم كله، فضحتوا اسم مصر قدام العالم كله، بدل ما كنا نكتفي ان المنتخب شرفنا ولعب مباريات عظيمة تحول الامر الى حرب ودبح. شوفوا الاستاذة ياسمين عبد العزيز سنو وايت، ايه اللي بتعمليه ده يا استاذة؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت ممثلة؟ انت قدوة؟ انت فنانة؟ انت بتقدمي رسالة؟ بتقدمي فن هادف؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ان كان الطبقة والقوة الناعمة يصدر منها هذا فلا تلوم الشعب، لا تلوم الشعب. مقاطعة شيبسي مصر بعد ما قطعوه القاهرة 24، شركة شيبسي والعبوات والأطعمة المنتجة بغلاف توقف كل الأكياس، وبدأوا ينزلوا أكياس بدون صورة ميسي. إله الشعب، إله، مبروك عليكم، إله الشعب، إله الشعب. إعلامية تعتبر خسارة المنتخب مؤامرة بسبب افتتاح السيسي للمبنى العسكري الأوكتاجون، ايه رأيكم؟ مؤامرة عسكرية، مؤامرة عالمية عشان مصر فتحت الأوكتاجون، ايه رأيكم يا جماعة؟ دي عالمية بتطلع على قنوات مصرية، ان كان الاعلاميين بيفكروا بده بالطريقة دي هتلوموا الشعب؟ طلاب جامعة الازهر، بصوا بقى للطبيبة دي، دي دكتورة، دي دكتورة في مستشفى بتقول كده: لأول مرة أبقى سادية وما تعطفش مع طفل 7 سنين، جالي حالة الطوارئ، عينه ورمة وزرقة عشان العيال ادوله في عينه عشان كان بيشجع ميسي، وأنا بقول له وأنا بقول لوالده العين التانية مش ورمة ليه؟ دكتورة بتقول مش هكشف على ولد طفل 7 سنين جاي يعنيه ورمانة ومضروب عشان كان لابس التيشيرت بتاع ميسي، وبتقول لبابا العين التانية مش ورمة ليه؟ يعني ايه كانت العين التانية تضرب عليها، يضرب عليها وتورم؟ جريدة الأيام المصرية طرح سؤال: هل تؤيد ما فعلته طبيب الطوارئ لأول مرة أبقى سيادية وما تعطفش مع طفل جال عينه ورمة؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه الرداءة دي؟ وايه قلة الأدب دي؟ وايه السفاجة دي؟ وايه ايه ده؟ ايه الأخلاق دي؟ ده بلاعة فتحت يا جماعة، بلاعة مجاري فتحت في مصر، وبدينا نشوف من ممثلين لإعلاميين. طبعا إيهاب توفيق منزل، وممثلة اسمها وسام مجدي أنا مرضتش أجيب البوست بتاعها، كلام قذر جدا، وحط صورة ميسي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وحطهم في وضع جنس معين. ايه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ ايه قلة الوقاحة وقلة الادب دي؟ اذا كان ده من طبقة مثقفة او متعلمة، فين الدين؟ فين تأثير الدين على الاخلاق؟ الدين اللي ما يهذبش اخلاقك يبقى مش دين، لان الدين انت بتقول عليه الدين المعاملة، يعني الاخلاق سواء مسلم او مسيحي ما يختلفش. هاكر مصري دخل على قناة إعلامية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورسل لجميع الصحفيين المسجلين بيانا بعنوان: السرقة لن تمر مرور الكرام. وللأسف مسيحيين مشيرين وفرحانين بالعمل، يعني تدخل تسرق حساب وتنشر عليه تهديد وانت فرحان وحطه على صفحتك، انت مسيحي؟ انت مسيحي بجد؟ عندك اخلاق مسيحيه لما توافق على حاجات زي كده؟ لما ترفع ايدك وتقول ابانا الذي في السماوات هتقول له ايه؟ بتصلي في الكنيسه بتقول له ايه؟ بتقول له ايه على اخلاقك؟ بتقول له ايه على اخلاقك؟
هل المسيح بي

0: تعمل كده؟ مرتضى منصور، مبروك فوز مصر على الأرجنتين وعلى ميسي وعلى الحكم الفرنسي المرتشي وعلى إنفانتينو المجرم وعلى يهود العالم وعلى كارهي وطنهم مصر. ده شخصية عايشة جوه مصر. مصطفى بكري بيقول كده، أنه يجب على الحكومة مطالبة بلجنة تحقيق دولية ضد الفيفا. إلهوا الشعب، إلهوا الناس. جابوا رقم تليفون الحكم وجابوا صفحته وصفحة أخوه الكبير وأخوه الصغير وصفحة أخته ومراته وبناته وولاد خالاته وعمه، وقعدوا شغالين شتيمة فيه. إيه رأيكم يا جماعة؟ وفرحانين. ويقول لك اعمل تاني، ادخل يا مصريين اشتموا فيه، ادخل اتنمروا على بناته، ادخل حولوا صورة بناته لصور جنسية. أخلاق. شعب متربي قوي يا جدع. شعب متربي، شعب بكل كل اليوم جوه الجامع. شعب متربي قوي قوي قوي. عايش جوه الجامع وبيعمل كده. بتدي الحق لنفسك انك تدخل على صفحات الناس وتشتمهم؟ طب ذنب ايه مراته؟ ذنب ايه بناته؟ اخوه؟ ابوه؟ عمه؟ خاله؟ ذنبهم ايه؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ احمد موسى، الارجنتين تدعم اسرائيل؟ العب على الناس واخدع الناس. ما تخلوش ولادكم يلبسوا تيشيرتات ميسي. انا عمري ما شجعت ميسي ولا بحبه، وبقول للناس ما تلبسوش ما تلبسوش اولادكم تيشيرت. خلاص بقى عدو. احنا قدام ده لاعب. انا عايزكم تشوفوا اخلاق محمد صلاح بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. انا عايزكم تشوفوا اخلاق هيثم حسن بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. انا عايزكم تشوفوا اخلاق عمر مرموش بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. انا عايزكم تشوفوا اخلاق مصطفى الشوبير عشان دماغه في الاحتراف عمل ايه بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. قارنوا ما بين الناس اللي عاشت بره وتربت بره بتتصرف ازاي بعد الهزيمه، وما بين واحد عايز يركب الترند ويعملوا منه بطل وفرحان انك بتعمل كده قدام ميسي. انت اخرك تلعب في مصر او فرق من فرق دول الخليج؟ اوروبا تاخد حاجه زي كده؟ بصوا بقى المتربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب بيقول كده، لقد اعجبتني كثيرا الروح التي اظهرها ميسي في المباراه الاخيره، لقد رأينا كيف استعاد شخصيته القوية بعد إهداره لركلة الجزاء وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. ده حارس مرمى المغرب عشان متربي بره. عبد الله رشدي نحس المغرب، قال أنا مع المغرب وفقهم الله. اتغلبوا يا شيخ عبد الله، من فضلك مالكش دعوة بحد. عندي حاجة أخيرة، على الصفحات المصرية والإعلام المصري طلعوا قالوا ونسبوا أقوال لمحللين كتير على مستوى العالم وإعلاميين كتير، وقالوا ده قالوا سرقة وسرقة القرن، وتيري هنري قال، وإبراهيم زلفيتش قال، ومش عارف مين قال. تعالوا بقى شوفوا الحقيقة، كلها أخبار مفبركة مش موجودة على حساباتهم الشخصية. اسمعوا بين سبورت، بين إن سبورت بتقول إيه. اسمعوا،
1: يعني كانت إحدى أفضل نسخ تحكيمية. ما صار البارح مشكلة البارح انه كانت اول الارجنتين احد اطراف المباراة، بالتالي ميسي، بالتالي هناك طرف من الجماهير، جزء من الجماهير العالمية يشكك دائما لدي اسطوانة الحمقى انه البطولة موجهة لميسي، وانه حتى البطولة التي اقيمت هنا في قطر كان فيها مساعدة تحكيم الارجنتين. والحقيقة الرأي انا شخصيا لا اعتقد مبني على شيء، مجرد انحيازات عاطفية للجماهير مقبولة في اطار جماهير. ومحاولة كذلك فبركة عدة تصريحات، انه بالمناسبة 90% من التصريحات المتداولة امس غير صحيحة. لا مورينو قال ما قاله، ولا كابيلو قال ما قاله، كل ما قيل او 90% ما قيل باستثناء تقريبا كاباروس.
0: كل ما نسب لبعض لاعيبة الكورة والمحللين تيري هنري، مورينيو، مش عارف فلان، ما حصلش. كلها أخبار متفبركة، مكتوبة بالإنجليزي ومكتوبة بالفرنسي ومكتوبة بالعربي، متفبركة. يجيب لك فيديو ويترجم لك ترجمة غير اللي بيتقال في الفيديو. احنا في زمن الكذب، في زمن الفبركة، في زمن التدليس. هنا على قناة بي ان سبورت اللي مسؤولة عن نقل مباراة كأس العالم، اللي بيطلع عليها أبو تريكة بيقول المحلل ده ان كل ما نقل على اللعيبة كله فبركة، كله كذب في كذب، كله فبركة. لا تيري هنري يتكلم، ولا فلان يتكلم، ولا علان يتكلم، ولا أي حد يتكلم، كله فبركة. طيب واحد يقول لي اصل ده قطع

0: مصري وموجودة على قناة ما بتحبناش. خدوا مذيع مصري بيقول ايه، عبد الرحمن مجدي، اسمعوا. عايز
1: اقول ان كان في بيان رسمي، بصوا يا جماعه
0: اسمعوا،
1: اليومين اللي فاتوا طلع كم تصريحات غير صحيح مهول،
0: غير صحيح،
1: اللي يقول لك مش عارف روني بيقول ايه، مش عارف كلنا بيقول ايه، كل ده اي كلام،
0: اي كلام.
1: بس بعرف ده بيان رسمي من كلنا رئيس لجنه الحكام في الفيفا بخصوص مباراه مصر والارجنتين، وبيقول انه بعد تسجيل اي هدف بيقوم حكم الفيديو المساعد بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومية، وإذا تم رصد مخالفة خلال بناء الهجمة ورأى الحكم أنها أثرت في تسجيل الهدف فإن حكم الفيديو سيوصي بإجراء مراجعة ميدانية للحالة، ولا يوجد حد محدد سواء للمسافة عن المرمى أو للفترة الزمنية الفاصلة بين المخالفة وتسجيل الهدف، مثل ما حدث في المباراة حيث قام مروان عطية.
0: طبعا قالوا لك ده فلان الحكم الدولي قال إن إزاي يرجع لعبة اتلعبت على مسافة بعيدة. الرجل طلع قال لك انا ما قلتش الكلام ده، ولا حد قال الكلام ده. قانون اللعبه بيقول انه لو حكم الفار رصد مخالفه واللعب شغال لحد ما يتاكد ان المخالفه مخالفه، من حقه ينبه الحكم ومن حقه ان الحكم يرجع لاصل اللعبه. ولا فلان قال لك اللاعب الدولي الفلان قال لك ازاي، ما حصلش. يا جماعه يا اللي بتنقلوا الاخبار، ادخلوا على صفحات الناس دي شخصيا، ما تمشوش ورا الاعلام. يقول لك القناه المكسيكانيه قالت، قناه في المكسيك قالت الاي بي اي فتح تحقيق عشان في رشاوي للمنتخب الارجنتيني، ما حصلش. سي ان ان ما حصلش. ادخلوا على الصفحات الرئيسيه، بلاش اللي صفحات اللي مكتوبه بناس عرب حاطين ان هو بيكلم نيابه عن سي ان ان او فوكس نيوز او مش عارف ايه، كل ده فبركه وكذب. شعوب العربية شعوب بتجيد الكذب وتضخيم الأمور، حولوها الحرب، وحرب دينية وحرب ضد الإسلام وحرب ضد غزة. النهاردة بقى السائد في مصر يقول لك أخرجونا لأنه حسام رفع علم غزة. ليه؟ الجمهور المغربي بره رفع علم غزة وتاني يوم فاز على كندا، ما خرجهمش ليه؟ شمعنا عقليتنا احنا في مصر؟ ليه عقليتنا بالطريقة دي في مصر؟ فنانين، لاعب الكرة، مغنيين، صحفيين، إعلاميين، جمهور، كله بيكذب وكله بيألف، والناس بتشير من غير ما ترجع وتتأكد من أي حاجة هي بتشيرها. أنا عارف إن كان في تليفونات كتيرة جدا جدا جدا، لكن حبيت إن أنا أوصل الفكرة. بعتذر لكل ال سقط تليفوناتهم. معانا فادي، اهلا بيك فادي، سلام المسيح، اتفضل.
2: سلام ونعم يا اخ اندرو. انا بس كنت عايز اقول الفت انتباه لحاجه يا جماعه، في الناس اللي بتشجع الكوره، يعني طبعا من حقكم ان انتوا تشجعوا اللي انتوا عايزينه، قولوا اللي انتوا عايزينه، بس عايزكم تفتكروا الناس اللي في السجون، الناس اللي ما عملتش حاجة.
0: نعم.
2: انا اخ اندرو، انا عايزك يعني والبرنامج بتاعك، يعني لو تحكي لهم تجربتك الشخصية عن الكلبش، تحكي لهم تجربتك الشخصية عن باب الزنزانة بيتقفل عليك وانت ما عملتش حاجة.
0: صحيح.
2: وانت مالكش جريمة. يعني لما القاضي يقول وصلتنا شبهة التلفيق ويحكم عليك. يعني انت متخيل لأي مدى كرة ايه اللي بتتكلموا عليها يا جماعة؟ أنا أعرف أخ عابر يعني أخذ موافقة من الأمن الوطني إنه يسافر في دولة عربية علشان يشتغل، وبعد كده ضابط الأمن الوطني اللي في المطار ما عجبوش رجعه رغم إنه واخد إذن، والضابط بتاعه قال له أوعى بقى تروح وتهرب وبتاع، قال له أعرف فين يا باشا، وأمي عندكم، مش هسيب أمي في حال. يعني هو أنتوا عندكم حاجة لوين دراعي بيها. انا بس يعني نفسي اسمع كده عن حد، مش نفسي اسمع يعني، او ما اقصدش ان حد يتاذي، بس ليه اللي بيسلم ما بيخشش السجن؟
0: صحيح.
2: ما بيسيبش شغله.
0: صحيح.
2: ما بيتشرطش ليه؟ لو هو على الحق، يعني دايما طريق الحق صعب معروفه، يعني من وجهه نظر الاسلاميه، انا ما بتكلم بوجهه نظر.
0: انا فاهم قصدك يا فادي، وانت من الاشخاص اللي ظلموا في السجون بسبب ايمانك، وافترى عليهم بسبب ايمانك، واتقفل عليك الزنزانه وتعاملت معامله بتوصيه خارجيه بسبب ايمانك، فما حدش هيتكلم. احنا بس شاطرين نتكلم عن كوره.
2: ده انا ليا واسطه، انا عايز اقول لك ان انا مش من الناس البسيطه او الناس اللي هم على قد حالهم، لا ده انا ليا ظهر جامد،

0: وحصل اللي حصل ده كله. انا مش متخيل بقى اللي ملوش، اللي مفيش حد يدافع عنه، اللي ما معهوش حد يقف وراه، ده حصل فيه ايه؟
1: صحيح، شكرا حبيبي، ربنا يباركك. هعرض بس الفيديو، انا عارف انه في تليفونات كتيره بس لازم اعرض الفيديو ده. حسام حسن رايح يشتم ميسي، عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ رايح تشتمه ليه وبتدفع عليه؟ عمل لك ايه؟ هو الراجل مستغرب، انا عملت ايه؟ هو عمل لك ايه؟ جوه الملعب عمل لك ايه؟ سعفان الصغير راح يضرب، عملت ايه؟ ليه؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ يا سياده الرئيس، لما تصدر قرار بتعيين جهاز فني لمنتخب مصر بص على اخلاقه من الاول. سياده الرئيس، لما انا عارف ان جهاز حسام حسن من خلالك، لما تصدر قرار بتعيين جهاز فني لمصر بص على اخلاقه. وبصوا هيعملوا ايه بره. ولما يتحطوا في مواقف صعبه هيتصرفوا ازاي وردود افعالهم هتكون ازاي. حسام حسن بيعمل ايه؟ اسمع، شوف اللفظ، شوف الالفاظ الاباحيه، وبيترفع على واحد ارجنتيني عشان رفع علم اسرائيل. طيب يا اخي هو حر، ده مشاهد مشجع، هو حر، ما انت رفعت علم فلسطين جوه الملعب بتتف عليه ليه وتقول لفظ اباحي ليه؟ ليه وانت طالع صوره زي دي اتنقلت في كل وكالات الانباء العالميه، اتذاعت في كل العالم؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ معانا محمد بسيوني داخل لي بواحد اسمه حسن جرجس او حنا جرجس. مش عيب عليك الكذب يا محمد بسيوني، انا قلت مش هاخدك. بتكذب ليه وتدخل باسم غير اسمك؟ عشان تعرف انه دينك مبني على الكذب وبيشجعك انك تكذب. كم من عارف لو كنت دخلت باسمك الحقيقي كنت ممكن اخدك، ارجع في كلامي واخدك، لكن انت تدخل لي باسم حنا جرجس عشان تخدعني واخدك. هو الكذب مش حرام ولا ايه؟ ولا انت شايفها حرب فحللت لنفسك الكذب في الحرب؟ طيب معانا اختنا نهال، سلام المسيح، اتفضلي. متاسف للتطويل.
2: سلام ونعمه يا اخ اندرو، بجد يعني بشكر ربنا من اجل اسلوبك الرائع والراقي في البرنامج او في البوست اللي حضرتك نزلته بخصوص الظلم. وانا بصراحه مش فاهمه يعني ايه كوره تتحول لموضوع ديني، نو كومنت، لانه بجد الذهن تلوث. لكن انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، انه الظلم من طبع الانسان وعدم المساواه بين البشر وبعضهم لبعض برضو امر عادي، لكن اللي مش عادي يا اخ اندرو اني اعمل ان الاله العادي اللي العدل والحق قاعدة كرسي بيعمل زي الإنسان بالظبط، بيتكيل بمكيالين، يعني دم المسلم عنده أفضل من دم المسيح أو اليهودي. فأنا بصراحة عايزة أهدي كل مشاهد هدية على حسابي، وهي ترمومتر حساس، ترمومتر يعرف ما بيدور في صدره بأمانة، يفحص ما في قلبه بإكس راي، لو لقى إن هو مفضل على الغير تحت شعار نحن الأعلون، ويبقى بيعبد إله مزيف بتعليم غريبة. لأن حضرتك يا أخ أندرو كأب أو أي أب بيشاهدنا النهاردة، لو سألناه هل بتفرق في المحبة بين أولادك؟ معظم الإجابات هتقول لا طبعا، كلهم متساويين في عينيا. طب دي الآباء البشرية، كم وكم الآب السماوي؟ يعني بجد بجد نصيحة مني أيها المشاهد الغالي، أوعى تقبل إله بيفرق بين عباده، أوعى تضيع وقتك وعمرك وحياتك في عبادة إله مزيف، لكن تعالى للإله الحقيقي اللي أحبك وبذل نفسه لأجلك.
1: شكرا جدا، ربنا يباركك، شكرا جدا جدا. معانا جاد، أهلا بيك أستاذ جاد، جاد محمود محمد احمد. ايوه انا مع حضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. بعتذر ان انا طولت عليك، اتفضل.
3: حضرتك عندي سؤال وكده، فلو امكن
1: اتفضل حبيبي.
3: عندي سؤال في بخصوص انجيل يوحنا 17:3،
1: ايوه،
3: لما يشاء المسيح بس
1: بيسموه وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ايوه حلو قوي.
3: انا عندي سؤال بخصوص النص ده.
1: حاضر يا استاذ جاد. اولا يا استاذ جاد، استاذ جاد اسمعني استاذ جاد، انا عارف السؤال بتاعك يا استاذ جاد، انا عارف السؤال، سؤال وصل هشرح لك. اولا المسيح هنا في يوحنا 17 بالذات يتكلم كابن الانسان، الذي يصلي لأجل

التلاميذ ويقول كده للآب، للآب أن هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. يعني يعني بدون تداخل لأي حاخامات أو أي معلمين يهود أو أي ادعاءات أخرى. وكما قيل يا جاد عن الآب أنه الإله الحقيقي والحياة الأبدية، قيل عن المسيح نفسه لما يتوصف لاهوته في رسالة يوحنا، نفس الشخص اللي كتب دي في يوحنا 3 هو نفس الشخص يوحنا اللي كتب في رسالته يوحنا 5 عن المسيح، وهذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالحياة الأبدية قيلت عن الآب من خلال المسيح وهو يتحدث بلسان ناسوته، والحياة الأبدية قيلت عن الابن من خلال اللاهوت. فما فيش تعارض. المسيح كان بحسب ناسوته يا جاد مرسل ونبي ورسول وابن الإنسان، بس مش نقطة، وهو نفس الأمر، هو ابن الله وهو الفادي وهو المخلص وهو القدوس وهو ابن العلي. انت بتاخده حتة وبتسيبه الباقي. اللي انت بتعمله ده أستاذ جاد وبيعمله غيرك ده اسمه ايه؟ اكتزاء. وده يعبر عن ايه؟ عدم أمانة في النقل. لأن زي ما قيل عن الأب قيل عن المسيح، ومحدش تاني قال. ده اللي كتب في الإنجيل الكلام ده بالروح القدس هو نفسه اللي كتب في الرسالة بالروح القدس أن المسيح هو الإله الحق والحياة الأبدية. وإحنا مش بنعبد ثلاث آلهة، إحنا بنعبد إله واحد. الإله الواحد موجود ناطق حي. الإجابة وصلت يا جد. أبي اقروا شوية، تعبوا تقروا شوية قبل ما تجتزئوا من إصحاح بيتكلم عن صلاة المسيح للتلاميذ والكنيسة بصفته ابن الإنسان وبصفته المرسل، وتسيب بقى الأناجيل. شكرا. مع أن الموضوع بعيد، لكن أنا حبيت أوصل لكم الصورة. الدين عمل إيه في الأخلاق؟ وهل الأخلاق منفصل عن الدين؟ لكن الكلمة الأخيرة يلي بتقول اتظلمت بتظلم ليه، واللي بتقول تمارس ضد عنصرية بتمارس العنصرية ليه ضد الآخرين. على وعد، أنا عارف إن كان في تليفونات كتيرة جدا، بعتذر للكل. على وعد نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعاطفكم.

في سلسلة الحلقات دي من برنامج بنت الملك بنتكلم عن مشوار الحرية، ازاي نعيش في حرية حقيقية من جوانا احنا. قلنا ان اول خطوة في المشوار ده هو ان انا اسلم حياتي بالكامل للمسيح، ان هو يكون الرب والسيد على حياتي. تاني خطوة هو ان انا اتخلص من نفوذ ابليس عليا، اتخلص من الضغط بتاعه عليا اللي بيعطل سكة الحرية بتاعتي. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول ازاي ابليس يكون ليه نفوذ عليا، ده انا بنت الله، ده انا ابن الله. لكن لو بصينا حوالينا هنلاقي ان فعلا في ناس كتير جدا بيأمنوا بربنا، مسلمين ليه كل امورهم، لكن عايشين في ضغط مستمر.

الطريقة اللي بيها نقفل أول بابين ناقشناهم في الحلقة اللي فاتت هي في حالة الخطية، هي إن احنا نتوب عن الخطية ونبتعد عنها، وفي حالة عدم الغفران هي إن احنا نغفر الإساءة ونخلق الشخص دون ببركة. النهاردة هنناقش مدخلين تانيين أو بابين تانيين ممكن تكون أبواب مفتوحة لإبليس في حياتنا. الباب الأول هو ما نسميه بالتعهدات الداخلية أو العهود اللي بناخدها مع نفسنا. خليني أشرح بمثال. ممكن أكون أنا طفل صغير في المدرسة ونفسي قوي قوي أن أنا أعمل أصحاب، نفسي العيال يصاحبوني وأكون محبوب من الأولاد في الفصل، لكن ألاقي أن هم دايما يتريقوا عليا ودايما يضحكوا عليا وبقيت يعني ملطشة في المدرسة. من كتر الجرح اللي جوايا أقول في قرارة نفسي أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني، الناس دول ما يؤتمنوش، أنا مش عايز حد يقرب مني تاني. أكبر وأنسى خالص أن أنا قلت كده لنفسي، أن أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني ومش هخلي أي حد يصادقني، أنسى خالص أن أنا قلت الكلمتين دول. وأكبر وابتدي أعمل علاقات جديدة، لكن ألاقي أن في كل الصداقات اللي أنا بحاول أكونها الناس بتقرب لحد معين وبعد كده ما يقدروش يقربوا مني، كأن في حاجز من جوايا منعهم ان هما يقربوا اكتر من كده. مثال تاني، ممكن اكون طفلة صغيرة عايشة في بيت سعيد لكن امكانياته محدودة، ما عندناش فلوس كتير، وكل ما اطلب حاجة من بابا وماما يقولوا، بالذات لو كانت لعبة او حاجة ترفيهية، يقولوا لا ما عندناش. وفي مرة من كتر زهقي من اللأ دي هي أتمرد وأقول ياه أنا لما أكبر

ربنا يديني اولاد عمري ما هقول لهم لا على اي حاجه، عشان انا تعبت من سماع اللا دي هي، واكبر فعلا وانسى خالص ان انا قلت الكلمتين دول، ان انا عمري ما هقول لهم لا على اي حاجه. اتجوز واجيب عيال والاقي ان انا مع مرور الوقت دايما في نقاش وصراع ما بيني وبين جوزي، هو عايز يعلمهم المسؤوليه، عايز يحط لهم حدود، وانا مش قادره اقول لهم لا على اي حاجه خالص، حتى لو كانت حاجه مش كويسه عشانهم. ودايما لما بيبقى في نقاش او صراع ما بيننا اقول له وايه يعني، خليهم، خلي العيال تنبسط، وامنعهم من ان هم يتحرموا من اي حاجه. حصل ايه في الحالتين دول؟ في حاله الطفل اللي اخذ عهد على نفسه ان هو مش هيخلي اي حد يقرب منه، وفي حاله البنت اللي قالت انا عمري ما همنع اولادي من اي حاجه. في الحالتين دخل ابليس وسرق من الناس دول، لان في حاله كبر الشاب دون لانه مش قادر يكون اكتر حاجه كان نفسه فيها اللي هي صداقات حقيقيه، صداقات عميقه، مش قادر يكونها لان في حاجز. وفي حاله السيده دي هي لقيت انها اي نعم مش حرمه اولادها من اي حاجه، لكن في نفس الوقت حرمهم من اهم حاجه اللي هي الاحساس بالمسؤوليه وبالنضوج وعدم الانانيه. ابليس دخل في الحالتين، وابليس اخذ وسرق من الشخصين دول بسبب العهد اللي اخدوه مع نفسهم. ممكن نسمع الكلام ده ونقول يا انا ما كنتش عارف ان حاجه ممكن اقولها كده في وقت الحمقى وانا صغير ممكن تاثر عليا. ليه العهود الداخليه دي هي بتعتبر باب مفتوح لابليس؟ بتعتبر باب مفتوح لانها بتربطنا بطريقه تفكير معينه، بتربطنا بسلوك معين بنحاول ان احنا نحققه بارادتنا احنا. انا عمري ما هسمع كلام حد كبير، انا عمري ما هخلي حد يقرب مني، انا عمري ما هستأمن راجل بعد كده. دي كلها حاجات انا باخدها تعهد على نفسي، بقول انا بارادتي انا هحقق دون. فبعمل ايه في الحاله دي هي؟ بقفل على الجرح، بقول يا رب انت ما تقربش منه، انا هحمي نفسي، انا هاخد بالي من نفسي، بمنع الشفاء اللي بيجي من ربنا عشان بعتمد على نفسي ان انا احمي نفسي في المستقبل. وبيصبح باب مفتوح لابليس. طب ازاي اقفل الباب ده؟ ازاي اقفل باب العهود الداخليه؟ الحل هو ان انا اجي لربنا واقول يا رب من فضلك اكشف لي. زي ما قلت في معظم الاحيان احنا بنكون نسينا خالص ان احنا قلنا الكلام ده، لكن ربنا امين معانا وعايزنا نتحرر من اي حاجه تكون بتايدنا وبتسيرنا في سكه مش صح عشاننا. افتحي قلبك لربنا النهارده، قولي يا رب من فضلك اكشف لي قلبي، هل في عهد انا خدته على نفسي؟ لو في نمط معين في حياتك، لو في طريقه تفكير وطريقه تصرف معينه مش كويسه عشانك ومش كويسه عشانك، وحاسس ان انت متايد بيها، زي الشخص ده اللي مش قادر يصاحب، زي الست دي اللي مش قادره تقول لا لاولادها، قد يكون في تعهد داخلي اخذتيه او اخذته على نفسك. افتح قلبك لربنا النهارده، ولو ربنا كشف ليك تعهد انت اخذته قول يا ربي انا النهارده باسم وفي سلطان يسوع المسيح بكسر العهد ده وان اللي قلت فيه كذا وكذا وكذا. يا رب من فضلك اشفي الجرح اللي جوه قلبي، انا بسلم لك الموقف بالكامل يا رب، اشفيني من اثار الحاجات اللي حصلت دهان، وخليني امشي معاك يا رب حر من التعهدات اللي خدتها على نفسي. الباب الثاني اللي هنناقشه النهارده اللي يعتبر باب مفتوح او مدخل لابليس هو ما نسميه بالصدمات العاطفيه او الصدمه النفسيه. الصدمات العاطفيه او النفسيه دي هي بتكون جرح عميق جوانا ممكن ياثر على كل تصرفاتنا في المستقبل. هديكم مثال، ممكن انا اكون طفله صغيره ورايحه مع عيلتي، كلنا رايحين مع بعض المصيف في الصيف، وخرجنا على البلاج ودخلنا انا واخويا البحر وابتدينا نعوم وننبسط ونهيص، وفجاه سحبوا اخويا من الميه وكان مات غريق. صدمه جامده جدا لكل العيله. الكبار عارفين يتعاملوا معاها ازاي، في حزن شديد، في انكسار، في كل الكلام ده، لكن الطفله الصغيره اخت الولد دون مش عارفه تتعامل ازاي مع الصدمه دي، هي مش عارفه تتعامل ازاي مع الحدث الاليم دون، مفيش تركيبه من جوه تساعدها انها تتفاعل بطريقه سويه مع الحدث الاليم دون. يحصل ايه في حياتها بعد كده؟ تلاقيها خوافه قوي، قلوقه جدا، خايفة من كل حاجة، خايفة تخرج، خايفة على أولادها، خايفة على جوزها، خايفة على كل شيء في حياتها. الخوف بيتملكها، روح الخوف ماسكة فيها. أصبح الصدمة دي هي باب مفتوح لإبليس عشان يدخل بروح الخوف ويتعبها في حياتها. الشيء الغريب هو أن ساعات صدمات معينة أو أحداث معينة ممكن تأثر جدا على طفل حساس لكن ما تأثرش خالص على طفل تاني.

0: المهم نعمل ايه؟ نيجي لربنا نقول يا ربي هل في حاجة حصلت في حياتي انا محتاج ان انا اتشفي منها؟ طبعا لو في صدمة وحاجة انا فاكرها بيبقى سهل ان انا اعرف على طول. قول يا رب من فضلك تعالى معايا للحدث دون، خدني لليوم ده تاني وفكرني قد ايه انت كنت معايا، ان انت ما كنتش سايبني يا رب. اشفيني يا رب من اثار الصدمه دي، من اثار التعب ده. هو ربنا امين ان هو يعمل كده معانا. ساعات بتكون الصدمه صعبه جدا مش بنتذكرها خالص، كان الذاكره بتاعتنا بتمحوها تماما. ربنا برضو امين ان يشفينا حتى من الحاجات اللي احنا مش فاكرينها. افتحي قلبك ليه النهارده، افتح قلبك ليه، قول يا رب انا عايز اقفل كل باب، كل باب مفتوح لابليس، مش عايز ابليس يقدر يدخل ويتعبني في حياتي ويهاجم عليا واكون انا ضحيته. ساعدني النهارده يا رب ان انا اقفل باب العهود الداخليه، ساعدني يا رب ان انا النهارده اقفل باب الصدمات النفسيه او الصدمات العاطفيه. ربنا بيحبك جدا، بيحبك جدا، هيستمع للصلاه دي هان وهيستجيب ليها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال، هل المرأة تغار من نجاح امرأة أخرى؟ الإحصائية بتقول إجماع على الموافقة من كل النساء، وده كان غريب جدا، 12% بس مش موافقين و 21% رأيهم بين البنين. الرجالة طبعا الموافقين أغلبية، لكن 13% مش موافقين و 39% بين البنين. رأي من آراء النساء كان طبعا ده أكيد، ده حتى في قصة سارة وهاجر كانوا بيغيروا من بعض جدا، فدي حاجة متأسسة منذ قديم الأزل في الجذور. رأي أحد الرجال بيقول ده أكيد إن المرأة بتغير من مرأة أخرى، وده اللي بيجيب وجع الدماغ. عموما في مقولة مشهورة بتقول حسنت هي الغيرة في الحسنى، يا ترى إيه هي الحسنى بقى؟

كيف تفرضي احترام الآخرين لك في مجال العمل؟ أولا، النقطة التي ننطلق منها هو ما هو العمل وما قيمته. العمل كما هو يعني مذكور بوضوح في الكتاب المقدس هو دعوة للإثمار، ليس مجرد لكسب الرزق. يعني حتى آدم كان بيعمل في الجنة قبل السقوط. ناس بتتصور ان آدم كان قاعد في الجنة بيتفسح بس او قاعد بيستمتع بحياته بس، الكتاب بيقول انه خلق الله آدم لكي يعمل الجنة ويحفظها، اي انه كان بستاني، يعني كان بيشتغل في هذه الحديقة الكبيرة. وقال الله للرجال وللنساء اثمروا، اثمروا يعني مش بس جيبوا اولاد، اثمروا وبعدين اكثروا واملأوا الارض. فإذا الإثمار يعني أن نخرج من عملنا شيء مفيد وممتع، لأن الثمرة مفيدة وممتعة، وأيضا يعبر عن شخصيتنا، لأنه الإثمار غير الإنتاج. الإنتاج أنا بنتج زي المصنع ما بينتج، لكن الإثمار الشجرة بتخرج شخصيتها في العمل. العمل هو مجال ليكي إنك تنتجي، تصنع شيئا مفيدا، لكن شيئا يعبر عن شخصيتك أيا كان العمل، وشيئا يخدم الآخرين، وشيئا يمتع الآخرين ويمتعك. إذن مهما كان العمل، هناك دائما في العمل هذه العناصر المختلفة: عنصر الإفادة للآخرين، عنصر الخير للآخرين، وعنصر الإثمار، وعنصر التعبير عن الشخصية. فالعنصر الأساسي لاكتساب احترام الآخرين في العمل هو أن أتحرك في عملي بغية أن أتقنه وبغية أن أثمر، بهدف أن أنت تتقني اللي أنت بتعمليه وتثمري فيه، ويكون ما تقومي به ممتع لك ومنشغلة به وممتع للآخرين أيا كان هذا العمل. وإن كان مفيش أي فايدة أنك توصلي لكده، فينبغي إذن أن تبحثي عن عمل آخر إن أمكنه. لكن أعتقد أنه مهما كان العمل اللي بتقومي به، يمكن أن تقومي به بهذا التوجه. ثانيا، بعد لما يكون الجهد الأساسي والطاقة الأساسية في العمل متوجهة للعمل نفسه ومعناه وقيمته والتوازن فيه واحترام النفس فيه، يعني كل دي أمور الرجال والنساء مدعوين ليها. يعني بعض الناس تقول لك لا انا ما اقدرش اشتغل، ولانه شغلي دايما بيستدعي الغلط، دايما يستدعي ان انا اشتم الناس او اتنرفز عليه، وهذا ليس صحيحا. تستطيع ان تعملي ايا كان مجال عملك مع الحفاظ على مبادئك، مع الحفاظ على اخلاق. بالعكس، كلما كان هذا المجهود اللي بتبذليه في الحفاظ على طريقة كلامك وطريقة تعاملاتك مجهودا مثمرا، كلما اكتسب هذا احترام الاخرين ايضا. بعد ما نقول كل ده

0: يجي نقطة تانية هو العلاقات، والعلاقات في العمل كالعلاقات في غير العمل تتضمن أيضا التواصل وتتضمن الحدود. ألا تأخذي على نفسك مهام أكثر من طاقتك، فبعض الناس مثلا بيشتغلوا بيعملوا شغل أكثر من المطلوب منهم، ولا تفرطي في أن لا تقومي بما يجب عليك أن تقومي به. دي مسألة مهمة جدا في الحفاظ على حدودك. ثم الحفاظ على حدودك في العلاقات مع الآخرين، ألا تسمحي للآخرين بالتعدي باللفظ أو بالفعل عليك، وعندما يحدث هذا كيف تقومي بوقف هذا الاعتداء بصورة فيها احترام للآخرين بقدر الإمكان وبقدر المستطاع. إذن التدريب في هذا الأمر، وقف الاعتداءات أو الإساءات العاطفية، أو يعني واحد يسخر أو واحد يكذب أو واحد يسب أو واحد يهين، أو الاعتداءات الجنسية، وتحدث كثيرا للنساء للأسف في كل حتة في العالم في مكان العمل، وخاصة في بلادنا العربية الاعتداءات باللفظ أو بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. كل هذه الأمور يجب أن تتدربي، أولا هي هتحدث ويجب أن تتدربي على وقفها مبكرا وعلى وضع حدود لها مبكرا، ويجب أن تتدربي كيف بلغة الجسد، بلغة النظر، بلغة الكلام، بلغة اليدين، بلغة وضع الجسم، أن تخبري الآخرين أن هناك حدودا. ثم النقطة الثانية هو التواصل. التواصل يعني الاستماع للآخرين. بعض العاملين في مجال العمل يعني يتحمس وينسى لأي مدى سيستوعب الآخر ما تقول، فأنت ممكن تقعدي تتكلمي واللي قدامك مش واخده بالها أنت بتقولي إيه أصلا، أو تتكلمي مع واحد وهو مش فاهم أو هيفهم غلط أو هيفهم ربع الكلام. فيجب التعبير مع الاجتهاد في أن نلاحظ اللي قدامي ده فهم إيه، سواء في مجال العمل أو في مجال في أي مكان عمل. هناك يعني أحاديث جانبية تحدث، لأنه مش ممكن احنا طول الوقت مش هنتكلم غير في العمل، يعني سواء كان في مجال الكلام في العمل مباشرة أو في مجال العلاقات الإنسانية داخل العمل. إذن واحد، الإدراك الأعمق لمعنى العمل وتطبيق هذا الإدراك. اثنين، الإدراك والتدريب على وضع الحدود. ثالثا، الإدراك والتدريب على التواصل، الاستماع والكلام مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا تعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 10 يوليو 2026. هنتابع معاكم نيافه الانبا ماكاريوس والحياه بيروي بكل اسف وانه طبعا رافضا للجلسات العرفيه تفاصيل الاحداث اللي حصلت في قريه التل الابليه بالمنيا، وده خلال العظه اللي كانت اجتماع الخميس اللي دايما بيتكلم فيه عن كل هذه الامور. النهارده برضو كده من كام ساعه متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه انه في اعتداء من شخص على عمال دير الانبا بشوي اللي بمنطقه حرم السور الغربي محل النزاع، والفيديو ده متناول بكثره. والكلام تاني على موضوع قصه دير الانبا بشوي هنحاول برضو نقول لحضراتكم تفاصيلها اثناء الحلقه. ايضا قداسه البابا توادروس يدشن كنيسه الانبا شنوده بالاباري بالاسكندريه. عندنا كمان بعثه واستقبال بعثه الفراعنه منتخب مصر عقب ختام مشاركتهم المشرفه طبعا في كاس العالم وكان في العالمين. ايضا الحكومه السودانيه يا جماعه وافقت على هدنة إنسانية لمدة 90 يوم تمهد لوقف الحرب إن شاء الله. أما بقى متابعتنا وكنا معاكم يوم الأربعاء على الهواء وكان في ضربات الأمريكية على بعض المواقع الإيرانية، القيادة الوسطى الأمريكية بتؤكد أنها شنت ضربات ضد إيران لطبعا تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. مضيق هرمز هو دلوقتي اللي إيران بتستقتل علشانه الحقيقة. عندنا كمان مكتب خامنئي بينشر للمرة الأولى لقطات لمقالة أنها آثار الهجوم على مجمع المرشد الإيراني السابق في طهران، يعني وقت اغتيال خامنئي، فمش عارفة هم يعني بينشروها مع تشريع جثمانه، فما عرفش يعني ده كده أنتوا بتنشروا أن أنتوا ضربتوا ضربة جامدة يعني. طبعا دي اللي وقعت في 28 فبراير وكان قتل فيها خامنئي وبعض من أسرته. بعد إعلان نتنياهو طلب ضرب إيران، تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر بأنه بالرد على اي هجوم يستهدف البنيه التحتيه لبلاده. والحقيقه ان اسرائيل قعدت تقول الفتره اللي في اليومين اللي فاتوا دول احنا مالناش دعوه، مش احنا اللي بنضرب، امريكا اللي بتضرب، بس اي حد هيضربنا احنا هنضربه، وبرده في نفس الوقت طبعا رد تهديد من ايران. اردوغان بقى يا جماعه في نهايه الاجتماع عن الناتو في انقره اهداهم حاجه غريبه جدا، اهداهم اسلحه وذخيره. وهنشوف ايه اللي حصل في موضوع الاسلحه والذخيره اللي اهداها لقاده العالم اللي كانوا حاضرين. يا نهارك ابيض، انت عايز ترجع الناس بمسدسات ومعاها ذخيره رصاص، يعني ما اعرفش بصراحه ايه اللي كان في دماغه. عندنا كمان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طبعا بيهاجم اسبانيا وبيصفها بالشريك السلبي وخلاص كده بيعتبر يعني انه السيء مالوش يعني مش هيبقى فيها تعاملات مع اسبانيا خالص، يعني قطع العلاقات تماما. واشنطن اعلنت بدء تنفيذ اتفاق لبنان واسرائيل وانه اول خطوه هتكون خلال ايام، وبرده جوزيف عيون بياكد انه يجب نزع السلاح من قوات حزب الله كلها الموجوده في كل ربوع لبنان والسلاح فقط في يد الدوله. عندنا كمان كان في حريق في مستودعات وقود في منطقه روستوف الروسيه اثر هجوم بمسيره اوكرانيه. وعايز اقول لكم زي ما توقعت بوتين بيقول لا لا لا سلام ايه يا جماعه، وندخل في قصة سلام اليومين دول انتوا بتهزروا، هي اوكرانيا تستعرض وزيلينسكي يستعرض ويضربونا بالمسيرات الطويلة المدى ويبهدلوا الدنيا عندنا في النفط واحنا هندخل معاهم في سلام دلوقتي؟ لا لا سلام الا واحنا اقوياء. عندنا كمان موضوع سوريا، سعداء جدا بقرار إزالة ترامب اسم سوريا من قائمة الإرهاب وكمان طبعا رفع كل العقوبات وأنه ده بيفتح أمامهم بوابات المال. كمان إيبولا بقى، حصيلة ضحايا تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفعت إلى 600 وفاة مع طبعا يعني احتمالات أن تزيد هذه النسبة.

0: ولكن بنأكد الصحة العالمية يا جماعة قالت ان ايبولا مش هيكون وباء عالمي، وان هو محدود بس في المناطق اللي هي من ضمنهم اكترهم هي الكونغو الديمقراطية في افريقيا. فنزويلا الوضع مأساوي يا جماعة، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال بيزيد كل شوية. احنا كان معنا في الفايل 3300، بقوا دلوقتي 3800، وطبعا الاعداد في زيادة، وفي عدد كبير او حوالي 60,000 من المفقودين. ودلوقتي الاوضاع مؤسفة جدا، الجسامين في كل حتة، عملوا حاولوا ان هم يعملوا مدافن كده ويحفروا مدافن علشان يدفنوا فيها، وفي ناس مش عارفين مين هم. فالوضع مأساوي، مش عارفين يلاقوا اكل، يعني الوضع في فنزويلا محتاج صلوات كبيرة جدا. اما بقى بالنسبه للطقس، ففي عندنا فيضانات جنوب الصين بعد عاصفه استوائيه وانهيار جزئي لسد وسط مخاوف من اعصار بافي القادم. وفي كمان الحر في اسبانيا، وموجه جديده من الحر في فرنسا، والحر يعني بصراحه موجه الحر في اوروبا شديده جدا جدا. عندنا بقى موضوع محاوله اغتيال ترامب. كان في محاولة لقصف بمسيرات وقنص عند المخارج، بس دي حاجة قديمة يا جماعة. بس الجديد النهاردة ان ترامب بيقول ايران قاعدة تخطط عشان يغتالوني، وانا اصدرت امر ان لو حصل اغتيالي هيكون في مجهزين ضربة كبيرة قوي هتضربها ايران لو حصل انه تم تنفيذ محاولة اغتيالي او تم اغتيالي. في حريق، فيديو انتشر لحريق في برج معهد الاتصالات في سوهاج. على فكرة بيقولوا ان الدنيا اتأخرت على بال ما جم، والحريق ده أخذ خمس أدوار من البرج ده، والناس نجوا بأعجوبة، والمشهد طبعا صعب جدا. في كمان فيديو، مقطع فيديو كان بيظهر انهيار مبنى بسبب حريق في جمهورية التشيك، المبنى وقع كله وانهار. كل ده والمزيد هيكون معانا في حلقتنا النهاردة. بالنسبة هنبتدي معاكم بالأمور المتداولة حول دير الأنبا بشوي. احنا فاكرين طبعا موضوع أرض دير الأنبا بشوي، وإنه أول حاجة حصلت إنه كانت في سيدة بتقول لك الأرض دي تبعي، وأخدت قوات معاها، وبعد كده لقينا إنه طبعا هيئة المجتمعات العمرانية قالت إن الأرض دي تابعة ليهم في وإن دي مش عفوا، أو إن دي مش الأرض بتاعة الدير. وطبعا يعني الدنيا كده، وبعدين حصل اللي هو الاعتداءات اللي كانت كل شوية يحصل في مناوشات مع الرهبان. فدلوقتي دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، الحقيقة انه قالوا ان في عفوا، هي مش هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة الآثار اللي هي قالت ان في اكتشاف في الأراضي اللي هي جنب الدير دي لأديرة أثرية، وان المفروض الارض دي تابعه لهيئه الاثار، وانه طبعا فيها مظاهر رهبنه قديمه من زمان قوي. ده القصه بتاعت الانبا بشوي. الثانيه بتاعت هيئه المجتمعات العمرانيه دي بتاعت دير الملاك ابو خشبه في الفيوم. فبالنسبه لدير الانبا بشوي شفنا وشاهدنا كل اللي بيحصل فيه، والسيده اللي هي كانت عايزه تروح للارض دي، ودلوقتي كانت الموضوع ما بين السيده دي وان هيئه الاثار. دلوقتي بقى الجديد يا جماعه ان الفيديو ده منتشر بشكل كبير جدا. شهد دير الأنبا بشوي بوادي النطرون تطورات جديدة في أزمة التعدي على أحد الأراضي التابعة له. بدأت الأزمة بعد قيام أحد الأشخاص بإغلاق طريق خصصه الدير بعرض 20 متر لخدمة الحركة داخل المنطقة وزراعته بمحصول الذرة. أزالت دير التعدي لإعادة فتح الطريق قبل أن يتم تحرير جنحة ضد 2 من أباء الدير من جانب الشخص المتعدي. بحسب مصادر الدير، عاد عدد من التابعين للشخص ده وأعادوا زراعتها، واعتدوا على 2 من عمال الدير، واحد منهم من ذوي الهمم أصم وأبكم. وأكدت المصادر أن الرهبان طلبوا النجدة 3 مرات قبل حضور قوة من الشرطة لإثبات الحالة. ومع تداول الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الجهات المختصة في التحرك ومتابعة الأزمة. خلينا نشوف الأول الفيديو، الكلام اللي بيتقال فيه، وحد تقريبا بيقول أن أنت مش مالكش حق أنك تصور حاجة كده. هنسمع مع بعض ونشوف إيه المتداول.
1: بتتعدى على ابونا بخوم، بتتعدى على ابونا بخوم في الدير وتضربه وتصوره فيديو من غير استحقاق؟ لا، وري وشك هنا، وري وشك، وريني وشك، بطاقتك عندي.
2: ده مسنود معاه مدير نيابه اداريه ابونا،
3: مفيش حد فوق القانون اللي بيتم دوت، مفيش حد فوق القانون يزرع لحد السور، مفيش قانون يضرب العمال، مفيش قانون.
2: لا
3: يا باشا،
1: متعور عندنا 5 متعورين.
0: ده ابونا راهب من الرهبان هناك وبيصور الشخص اللي اعتدى، وانه واضح ان الشخص اللي اعتدى كان صور راهب من غير وجه حق، وهو اللي معتدي وبيصور، فدي برضو غريبة جدا. وطبعا أبونا برضو واضح أنه بيكلم حد وبيقول له عندنا 5 مصابين. فهذا الشخص اللي ظاهر في الفيديو بالتيشيرت الأحمر وأبونا بيصوره، وطبعا أعتقد ده من عمال الدير اللي تم الاعتداء عليه. وكان في ورقة، معلش لو تكبروها لي زمايلي بس ونشوف إيه المكتوب فيها، لأنه هنا زي ما تقال طبعا الدير بيؤكد امتلاكه مستندات. هل ده مستند ولا دي الشكوى؟ ممكن نكبرها بس عشان أقدر أفهم إيه اللي مكتوب فيها. معلش، مع فصل جديد من فصول وقائع التعدي على الأقباط والأديرة القبطية، حيث أقدم شخص يدعى شريف وهبة على التعدي على أرض دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وقام بتلفيق تهم لرهبان الدير أو اتهامات لرهبان الدير، وسنده في ذلك قسم شرطة وادي النطرون والسيد رئيس نيابة وادي النطرون في محاولة الاستيلاء على حرم دير الأنبا بشوي من الناحية الغربية، وهي الملكية الثابتة بالمستندات وطبعا بما يهدد أمن وسلامة المجتمع، لأن الدير لن يتنازل عن ممتلكاته مهما كلفه هذا الأمر. واضح أن ده بيان سريع كده قبل ما يكتب بشكل رسمي، وفي انتظار طبعا يكون في بيان رسمي. والحقيقة أنه دلوقتي الدير بيؤكد أنه مع المستندات اللي بتثبت ملكيته بالنسبة لهذه الأراضي وحقه في الطريق محل النزاع، وبيؤكد أن الدير محل النزاع تقع بجوار المقر الباباوي بوادي النطرون. اعتقد لازم كده قداسة البابا طبعا يكون باتصالات او بكتب قداسة البابا، ومطالبين بسرعة تطبيق القانون والتحقق من ملابسات الواقع. ربنا يهدي كده الدنيا يا رب، لان فعلا بجد اللي بيحصل ده كتير يا جماعة. دير الملك ابو خشبة في الفيوم، ودي دير الانبا بشوي، ومش عارفة هنفضل مستمرين في هذه الامور لغاية امتى. يجب وضع حد لهذه التعديات. نروح بقى لمتابعة الاعتداءات اللي حصلت على أقباط قرية التل القبلية، وأنا عرفت إنها بتتنطق كده من فيديو طبعا نيافة الأنبا مكاريوس. الحقيقة في الاجتماع أمس شرح بقى التفاصيل كلها، خلينا نسمعه وبعدين نشوف التعقيب على هذا الكلام الهام جدا جدا، عشان ده الخلاصة. هو سيدنا على فكرة في الفيديو كمان بيقول إن هو فوجئ بإن في صلح عرفي، لكن هو رافض هذا الصلح العرفي. وطبعا كلنا وناس كتير جدا الحقيقة تعليقا على هذا الكلام وهذا الفيديو اللي انتشر، كلام نيافة الأنبا مكاريوس والاعتداءات المتكررة على الأقباط وفي ربوع المنيا أغلبها. فالحقيقة برضو كلهم رافضين، إخواتنا المسلمين المعتدلين الجمال بصراحة رافضين اللي بيحصل ده، وكله بيطالب بإعمال القانون مش الفكرة بتاعت الجلسات العرفية والصلح. والأنبا مكاريوس قال هو أنه فوجئ بأنه حصل الصلح ده في المباحث في النيابة. هنسمع نيافة الأنبا مكاريوس.
4: اللي هو هل توجد عقوبة أرضية؟ عايز بس أديكم فكرة سريعة عن الأحداث اللي حصلت في قرية التل الإبلية. دي قرية صغيرة تبع لمنطقة بني محمد سلطان في إبلي، وحصل أن كان فيه يعني شوية تنمر وشوية مشاكل، وإحنا بلغنا المسؤولين، وأنا نفسي نزلت وافتقدت القرية دي من كام يوم. لكن من وقت ما في أب كاهن بدأ ينزل القرية ويصلي قداسات للناس ويفتقدهم، بدأ البعض يتضايق وبدأ يبقى فيه مقاومة، بدأ يبقى فيه نوع من التراشق وحاجة زي كده. الواقع اللي حصلت امبارح ان ابونا امبارح الاربع اللي هو 8 يوليو ابونا بيصلي كالعادة بيت من بيوت الاباط، فاتجمهر عدد كبير بره البيت وبدأوا يرشقوا البيت بالحجارة، وطبعا ده تسبب في إصابة رجل وسيدة، وقاموا تحطيم العربية بتاعت أبونا وهتافات تحريضية وقطع التيار الكهربائي إن كان عن قصد أو عن غير قصد، لكن ده اللي حصل. يعني تجمهر، هتافات، إصابة بالطيارة، وموضوع التيار الكهربي ده إن كان مقصود يعني. وطبعا احنا قلنا امبارح ان حصل كذا وبنأمل ان المسؤولين يحركوا. فعلا قوات الامن مشكورة اتحركت وتم السيطرة على الموقف، والامن استتب في المكان واخدوا شوية اجراءات يشكروا عليها، من ضمنها القبض على المحرضين، بعض المحرضين وبعض المشاركين. حصل النهاردة ان قالوا لي الاطراف اصطلحت. طبعا احنا مش بنكره الصلح، لكن ده مش اتنين اتخانقوا مع بعض يعني، او اتنين شتموا بعض واصطلحوا، ده زي ما قلت لكم ده تجمهر وهتافات تحريضية يعني معادية وتكسير وتحطيم وإتلاف وطبعا ده موثق بالفيديوهات واضح وضوح الشمس يعني. والنهاردة قالوا لي أنهم بيصطلحوا علشان يتعايشوا مع بعض، وأنا مش ضد الصلح طبعا، الصلح كويس كل حاجة، بس بعد إنفاذ القانون يعني الصلح ده بيبقى من أجل التعايش السلمي والمجتمعي، لكن بعد ما القانون ياخد مجراه، احنا في دولة ذات سيادة وفيها دستور

0: وفيها قوانين وفيها مؤسسات يعني مش قبيلة يعني. وإلا الموضوع ممكن يتكرر كل شوية. وطبعا أأمل مع الوقت أن يتحقق أو تتحقق آمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبقى فيه تصيغ لقيم المواطنة والمساواة وحرية العبادة. وأرجو أن المشاكل دي تنتهي مع الوقت بحيث ما نواجهش مشكلة لما نيجي نركب باب ولا نصلح دورة مية ولا ندخل ترابيزة ولا نحط سقف دروة من الحرارة. يعني دي بتاخد إجراءات طويلة قوي قوي وأحيانا بقى في موافقة وأحيانا مفيش موافقة. ناهيك بقى عن أن تصريح بنى كنيسة أو إعادة بنى كنيسة أو ترميم يعني إجراءات طويلة قوي. طبعا بيبقى مطلوب مننا أن احنا نحتمل ونبتلع الأهالي ونصمت لحساب المعتدين والمحرضين والمتطولين مراعاة شعور المتطولين. وإحنا شعورنا لا إحنا نحتمل الأهانة نحتمل الظلم لكن لا نقبل الظلم ولا نقبل الأهانة. وفي فرق بين الاتنين كبير قوي إن حد يحتمل الأهانة أو حد يقبل الأهانة. لا نقبل الأهانة ولا نقبل الظلم إن كنا بنحتمله من أجل المسيح. يعني السيد المسيح لما عبد رئيس الكهنة لطمه رجعه قال له إن كنت قد فعلت رضيا فاشهد على الرضي وإلا فلماذا تلطمني. أنا بشكر من هنا كل مسؤول يعني حاول بصدق جديد أنه يتدخل للصالح العام. وبذكر اثنين على وجه الخصوص السيد اللي هو مدير الأمن والسيد العميد مدير إدارة الأمن الوطني. حاولوا بكل جهدهم يبذلوا أقصى جهد علشان الأمور تتحل والأمن يستجيب. لكن لسه الوضع طبعا في هدوء مشوب بالحذر ونأمل أن الأمور كلها تتحل والمعتدي أو المخطئ يعني يتم مراجعته بشكل أو بآخر. وطبعا بعتب على أي حد بيحاول يطلع مس الحقيقة أو يقبل بالظلم أو يحاول ينهي.
1: كلام موزون جدا جدا من نيافة الأنبا مكاريوس. وأنه في فرق كبير قوي بين أن احنا نحتمل ونقبل. يعني أن احنا بنحتمل أمور وواضح كده من كلامه يعني اللي هو بنحاول نبقى فيه هاديين وفيه تهدئة. وعمر ما المسيحيين بيعملوا أي حاجة تجاه المعتدين عليهم. لكن حتى لو دفعوا عن نفسهم بيكون مين البادي. والحاجة التانية انه في فرق كبير جدا بين ان احنا نحتمل ونقبل. ما حدش بيقبل ابدا اللي بيحصل ده. وان المفروض ينفذ القانون. وان الصلح هنا الصلح بين الناس اللي موجودين برا. يعني مش المحبوسين. اللي عمل حاجة يتحبس. لكن حضراتكم اللي هم بعد كده نعمل صلح بين الناس وبعضيها. لكن طبعا فكرة سياسة برضو بنقبض على المسيحيين وبنقبض على المسلمين. وبعدين نصطلح ويلا يا جماعة ده قدام ده. مش معقول يفضل مستمر بالشكل ده بجد. يعني حرام عليكم حقيقي. يعني مش ممكن حكاية التفاهمات اللي بتحصل دي والدنيا اللي بيحصل. وانه قال لك اهو الناس اللي هي بتحاول تبين الامور على غير حقيقتها ما ينفعش. بينوا الحقيقة. ده مش اشتباكات. ده اعتداءات. وطبعا ما شفناش اي حاجة خالص من الداخلية الحقيقة. احنا اللي بنقعد طبعا نتكلم والناس كلها تتكلم. بيزعلوا مننا على فكرة لما بنتكلم. يعني عايزين يضربوا ويعتدوا ويبهدلوا. وكمان ان هم ما نتكلمش ولا نفتح بقنا. طب ازاي يعني؟ انا مش عارفة. تزعلوا قوي مننا لما بنتكلم ونقول ان ده حرام وده ظلم واللي بيحصل ده ما ينفعش. وانه اللي بيحصل ده باستمرار انك مسلمين متأسلمين متشددين متطرفين يعتدوا على المسيحيين. وبعد كده حضرتك تروح قابض على المسيحيين بيدافعوا عن نفسهم. تروح قابض على المسيحيين وقابض على المسلمين. وبعد كده تروح بقى يلا يا جماعة نتصلح عشان نخرجكم انتوا الاثنين ويلا نهدي الدنيا. وبعد كده في قرية تانية وتالتة ورابعة. ولينا سنين بنقول الكلام ده. وبعد كده تزعلوا مننا ان احنا كده بنهيج الدنيا. بنهيج ايه؟ احنا بنقول الحقائق. ما بنايكش حاجة. انتوا اللي حاولوا بقى تبقوا بتقولوا الحقائق بعد كده. تفضلوا لما فيديو زي ده. ازاي الداخلية بتعالى على كل فيديو صغير وكبير. والفيديو ده اسمعوه يا جماعة. مش عايزين كنيسة. مش عايزين كنيسة. لا طبعا الداخلية تطلع وتعلق. ده معقول؟ لا لا الداخلية يزعلوا مننا احنا. انتوا كاعلام وانتوا كاعلاميين ايه اللي انتوا بتقولوه والناس اللي على مواقع التواصل وبتعملوا ايه؟ لا شوفوا بقى تعليقات كل المسلمين على الظلم اللي حاصل ده. وانتوا تعرفوا انه اللي انتوا بتعملوه ده انك انت تخبي كده راسك جوه الرمله برضو مفيش فايده. ما ينفعش. واجهوا بقى الحاجات دي. واجهوا المتشددين ده. فين هي القاهره الجديده يا جماعه؟ مش معقول كده. هو في فيديو تاني غير الفيديو.

الفيديو ده انا هحاول اشوفه برضو، اللي هو مش عايزين كنيسة، مش عايزين كنيسة. يعني في النهاية يا جماعة، طبعا والصور اللي اتعرضت من شوية دي الصور اللي كان اللقاء اللي جمع، يعني طبعا موضوع ان هو ده توثيق للأحداث وتجمع العدد من الأهالي أمام الكنيسة مع التهديدات الرافضة للوجود. وفي طبعا فيديو جديد كمان هنا، ده الأنبا ماكاريوس لما زار الكنيسة وزار أبونا بافلوس طبعا، وشفنا طبعا كلنا الصورة اللي كانت مؤسفة جدا امبارح، وهم الحقيقة طبعا العربية، ودي فيديو جديد بقى للعربية، شفنا صورته وهو أول امبارح عفوا في حلقة أول أمس لما كان طبعا يا حرام قاعد، ويعني كان اللي حاصل ده كان صعب جدا جدا حقيقي يعني. فالوضع بجد وضع مأساوي بشكل غير طبيعي يعني. أنا بس بحاول أشوف الفيديو اللي هو فيه الكلام بتاع اللي مش عايزين كنيسة. طيب دي صورة أبونا طبعا مش عايزين كنيسة اهو يا جماعة. أنا آسفة لو أنا الصوت معلش طالع معايا، بس علشان هو ده الفيديو اللي فيه الهتافات دي عشان تسمع، وشوفوا العربية حصل فيها إيه. وأبونا يعني بجد كل الناس نشرت صورته وبيقول ده الظلم كده، بصوا مشاعر أبونا. طب ذنبه إيه بس أبونا إن اتعمل العربية ده؟ وليه يعني إيه مش عايزين كنيسة يا جماعة؟ يعني إيه مش عايزين كنيسة؟ هي الناس اللي بتهتف دي كلها مش مفروض إن هي يعني يتقبض عليها؟ ده يا جماعة في كل حتة في العالم بيدوا الحق لإنك أي مسلم يعمل جامع عادي جدا، وحتي الكنايس في دول عربية كتير جدا بيسمحوا المسيحيين يبقى في كنايس عادي جدا، ودول يعني معروف ان هي دول برضو اسلامية مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي اللي بيحصل ده ايه؟ وكل شوية يحصل الكلام ده ليه في مصر؟ انا مش قادرة افهم يعني ليه يا جماعة كده؟ مش ممكن. اتفضلوا الشعارات دي لما دي تترفع دي معناها ايه؟ مش عايزين كنيسة، مش عايزين كنيسة. بأكد عليكم تاني كلنا ننشر كلام نيافة الأنبا ماكاريوس، رسالة للدولة بكل مؤسساتها، وقبل بقية المؤسسات رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي. هل هنفضل تتكرر هذه الأمور كل شوية كل شوية، ومع أنه يبقى فيه رباطة جأش من المسيحيين وأن احنا بنستحمل وأن احنا ده ديننا على فكرة وده إيماننا المسيحي وده إلهنا اللي بيقول لنا كده أن احنا بنتحمل عشان فعلا السلام وعشان الدولة تمشي بسلام وكل حاجة تبقى بسلام، بس حرام انه يفضل ظلم ظلم ظلم ظلم. نحتمل ولا نقبل، نحتمل ولا نقبل. وبنشكر نيافة الأنبا ماكاريوس طبعا ان هو راح وزار شعب الكنيسة وزار أبونا، وان شاء الله هو كان قال برضو في البيان اللي كان كتبه التغريدتين اللي كتبهم يوم الأربع، وان المواضيع والاعتداءات دي جت بعد القداس اللي كان يوم الأربع، وكتب انه المفروض ان هيشوف ويتم تعويض، يعني المفروض اقل حاجه لو انت مش تحبسهم وطلعتهم من الحبس قدام المسيحيين اللي اتحبسوا يبقى لازم يدفعوا حق التلفيات دي كلها وحق اللي حصل ده كله والاعتداءات اللي حصلت اهو. انه هو بعد ما قال يقوم بعض المتطرفين في القريه بالاعتداء على الاقباط وتحطيم سياره الكاهن وقطع تيار كهربائي، بعديها قال انه كان بعديها بحوالي احنا قلنا دي كانت الساعه 9 الصبح، بعديها الساعه 1 وصلت قوات الامن وقالنا ايه جاري التحقيق وتم حصر تلفيات وارسال مصابين ودراسه تعويض المتضررين، وانه الهدوء زي ما سيدنا الانبا ماكاريوس قال برضو لسه كده ايه يعني الدنيا فيها تحفظ شوية. ربنا يهدي يا رب الأمور، ويا رب تشوفوا الدنيا بحقيقتها وتوصفوا الدنيا بحقيقتها، وما يبقاش الاتهامات لينا احنا، تبقى الاتهامات للي عملوا الاعتداءات دي واللي هم اللي بيزرعوا فعلا الفتنة الطائفية واللي هم مش عايزين سلام وهدوء للدولة. يعني يا جماعة أهو اتفضلوا حضراتكم إنه في الأردن الملك عبد الله الثاني أهدى الصربيين أهالي صربيا أرض لبناء كنيسة جنب مكان معمودية السيد المسيح.
في ناس كده في كل حتة يعني في العالم، بنشوف في الإمارات وبنشوف في أماكن كتيرة جدا، وهو الأردن ودول كتيرة جدا حق المسيحيين في إقامة أماكن العبادة. ليه ما بنشوفش ده في الكرة المصرية؟ أنا مش فاهمة، وكرة المنيا بالتحديد يعني. في لفتة الحقيقة لاقت ترحيب كبير، كان الملك عبد الله الثاني تبرع من السنة يعني العام الماضي بقطعة أرض للكنيسة الصربية الأرثوذكسية عشان

تبني كنيسة جديدة جنب نهر الأردن في المكان اللي السيد المسيح اتعمد فيه. والخبر كان فرح المصريين جدا، لأن الشعب الصربي من أكثر الشعوب ارتباطا بكنيسة الأرثوذكسية وبيعتبرها جزء أساسي من تاريخه وهويته. عشان كده وجود كنيسة صربية في واحد من أقدس الأماكن المسيحية في العالم بالنسبة لهم ده بيعتبر حلم كبير وخطوة لها قيمة روحية وتاريخية. الكنيسة بعد ما هتخلص هتكون مكان مهم للحجاج الصرب اللي بيزوروا الأراضي المقدسة هناك ونهر الأردن اللي اتعمد فيه المسيح، وهيكون ليهم مكان يصلوا فيه ويعيشوا أجواء الأماكن اللي مشي فيها السيد المسيح. كمان المشروع مش بس لقيمة دينية، لكنه كمان بيوجه رسالة احترام للتراث المسيحي وبيشجع التعايش والحوار بين الأديان وبيعكس العلاقات الطيبة بين الأردن وصربيا. نشوف بقى معانا كده الاخبار القبطيه والفعاليات اللي قام بها قداسه البابا. قداسه البابا دشن كنيسه الانبا شنوده بالاباري بالاسكندريه، والحقيقه انه هي كنيسه القديسين الانبا شنوده ورئيس المتوحدين والانبا ويصا وتلميذه في منطقه الاباري بالاسكندريه. تم تدشين 3 مذابح، وكمان تم تدشين ايقونه البانتوكرات ضابط الكل بشرقيه كل هيكل من الثلاث هياكل، والايقونات الموجوده في حامل الايقونات كمان وفي صحن الكنيسه. وتم عرض فيديو تسجيلي أو فيلم تسجيلي عن نشأة الكنيسة كواحدة من أعرق كنائس الأسكندرية القديمة، واللي تأسست كحلم صغير وحجارة حية عام 1958. ألف مبروك التدشين والهياكل الثلاثة، المذابح الثلاثة، وإن شاء الله تكون سبب بركة إن شاء الله وخدمة لكل شعب هذه المنطقة، منطقة الأباري بالأسكندرية. الحقيقة بنقدم التعازي للأستاذ مجدي خليل على وفاة قريبته بنت أخته برهان ألبرت، سفرة السماء إثر حادث أليم. ربنا يعزي كل أسرتها وكل محبيها، بنقدم عزاء للأستاذ مجدي خليل. في كمان اتنين من شباب أسيوط كانوا الحقيقة يعني، وكان واحد منهم توفى وبعديه التاني، وعشان كده نشروا الصورة دي ان دي دكتور أبادير وبعده دكتور إيمانويل. خبر شباب خير شباب أسيوط علما وخلقا، نيح الله نفوسهما في فردوس النعيم وإلى أن نلتقي، وكتير جدا كتبوا عنهم كلام جميل جدا جدا. ربنا يعزي أسرتهم ومحبيهم. كمان عندنا وقعة مأساة وفاة الدكتور أبانوب في محجر الموت بالمنيا، ومطالبات بكشف ملابسات الحادث بالكامل. يا جماعة للأسف الشديد أنه الدكتور أبانوب سعد فايز ده ابن محافظة المنيا سادت حالة من الحزن بعدما لقى مصرعه داخل محجر للطوب الأبيض. برضو عايزين نفهم ايه اللي حصل. أبانوب كان حصل على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية، اضطر العمل بالمحجر لعائلة زوجته وأطفاله الثلاثة قبل أن يتعرض لحادث أثناء العمل. وطبعا مطالبات كتيرة جدا على مواقع التواصل علشان نعرف الواقعة تمت ازاي، وطبعا التأكد من توفير إجراءات السلامة، وطلب مقربون من الأسرة أيضا بطبعا أنه يكون في تعويضات مناسبة لزوجته وأطفاله، ويجب أن يكون هناك محاسبة لأي مسؤول يثبت أنه هو طبعا كان سبب في إهمال أو كان هو السبب في تحصل هذه الواقعة. أبانوب سعد فايز حاصل على درجة الدكتوراه دكتور أبانوب في التربية الرياضية، وكان بيعمل في المحجر ده وتوفى، ونتمنى يكون في تفاصيل ايه اللي حصل ويكون في تعويضات لزوجته ولاطفاله. ربنا يعزي اسرته وكل محبيه، وربنا يعزي اي حد راح له عزيز عليه خلال الايام اللي فاتت. نروح بقى لطبعا منتخب مصر والفراعنة وصلوا إلى أرض مصر عقب ختام المشاركة في كأس العالم، وكان صباح اليوم في مطار العلمين وسط مشهد وطني مهيب. استقبل مطار العلمين بعثة منتخب مصر بحفاوة جماهيرية بعدما طبعا سطر الفراعنة ومشاهدين المشاركة التاريخية اللي احنا شفناها كلنا واللي انتهت بالأرجنتين طبعا، وكان فوز مصر على الدقيقة حاجة و70 أو الدقيقة 80 2-0. وبعد كده طبعا أتى الأمور اللي فيها كلام كتير عن موضوع الحكم الفرنساوي والدنيا، ولكن طبعا ناس كتيرة برضو أشاروا أنه كان في طبعا كان مفروض يكون في سياسة
بالنسبه للفتره الاخيره تكون سياسه هجوميه، يعني سياسه دفاعيه وليست هجوميه. المهم احتشدت الجماهير لتحيه اللاعبين والجهاز الفني قبل ان تستكمل البعثه رحلتها على متن الحافله المكشوفه وسط امواج من الاعلام المصريه، هتافات لا تهدأ ولافتات تحمل

0: صور نجوم المنتخب. والحقيقة ان هم كانوا في مشاهد كتير قوي، وهم في طبعا بصوا كل الجماهير دي كلها، كمان محمد صلاح وهو في الحافلة، وهم نفسهم المنتخب كانوا بيصوروا بعض الحقيقة وبينشروا الفيديوهات بمشهد جميل جدا جدا. صلاح بيغني ده انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. جماهير كتيرة جدا كانت محوطة طبعا بالموكب وبالأتوبيس المفتوح، وطبعا يعني حاجة جميلة بجد يا جماعة. مصر للطيران هي اللي سيرت الرحلة الخاصة لعودة منتخب الفراعنة من أتلانتا، والحقيقة ان هم برضو كان في تأخر شوية علشان بس كانوا بيدرسوا. طبعا زي ما انتم شايفين الناس دي كلها في العالمين، ما بال بقى لو كانوا راحوا مطار القاهرة. وطبعا في ترتيبات برضو ان هيكون في تحية خاصة. بصوا كمان عاملين ايه في الطيارة، حاجة جميلة قوي قوي، شرفتونا بجد. وكمان قالوا ان الرئيس طبعا هيكرمهم بشكل مناسب جدا، احتمال يكون بكرة غالبا يعني. فالحقيقة ان دي حاجة جميلة جدا جدا. وكمان اللاعب محمد صلاح الحقيقة عمل تغريدة كده جميلة أيضا، وكان قايل عندنا الصورة بتاعت التغريدة نفسها، كان بيقول طبعا وعد مني هعمل كل اللي في قدرتي علشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. والحقيقة إنه زي ما قلت لكم كده إنه طبعا حاجات جميلة بجد. هو كمان اللي عجبني في الصورة دي، أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية، والفريق ده يستاهل ثقتكم. فإن هو كمان جايب الصورة اللي فيها تكاتف، يعني قد إيه الشخص ده جميل. ويعني حتى شفنا تعامله في نهاية المباراة بتاعت الأرجنتين، وإزاي بيتعامل مع لاعبي الأرجنتين ومع الحكم برضه ومع الدنيا كلها بجد. يعني زي بنقول كده في يعني في حاجة جميلة. وحتى الصورة اللي اختارها ان هو شايف انه التكاتف، مش ان انا اللعيب مش انا المشهور، لا، في تواضع كده وفي اخلاق جميلة جدا جدا. تحية للفريق المصري طبعا وعودتهم. وفي تقرير كمان عملته فرنسا 24 جميل قوي برضو، بيقول لنا الحقيقة الخلاصة بالنسبة للاستقبالات لمنتخب الفراعنة المنتخب المصري.
1: هي إنجازا تاريخيا، يعود المنتخب المصري إلى أرض الفراعنة في مطار العلمين قرب الإسكندرية، استقبل المنتخب استقبال الأبطال.
2: أنا جاي النهاردة عشان خاطر أشجع بلدي وأشجع فريق بلدي، وإحنا الصراحة كلنا فخورين بيهم وفخورين بالمنتخب المصري كله، وبنشجعهم على اللي بيعملوه واللي لسه هيعملوه.
1: آلاف المصريين تجمعوا للاحتفال، تلويح بالأعلام وترديد للأغاني الوطنية وحمل لافتات كتب عليها رجال مصر جعلونا فخورين. الحشود رفعت صور اللاعبين مع كتابة كلمات الشكر، بالإضافة إلى صور المدرب حسام حسن وهو يلتف بالعلم الفلسطيني تعبيرا عن التقدير لدعمه للقضية الفلسطينية خلال البطولة. رغم الاحتفالات ما زال الشعور بالظلم يراود المصريين بعد هزيمة مرة استقبلها الفريق رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 78.
3: حرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وأمام العالم كله، والعالم كله شاهد بالكلام ده. واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
4: اولا انا عندي 52 سنه وعمري ما شجعت الكوره ولا اهتميت، بس النهارده جاي اقول ان المنتخب بتاعنا اتظلم في الحكم بتاعه، وهو بيلعب كويس قوي ما بياخدش حقه.
1: مدرب المنتخب المصري حسام حسن وعدد من اللاعبين انتقدوا الحكام بشده بعد المباراه. رئيس لجنة الحكام في الفيفا رد من خلال بيان قال فيه إن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة. بعد وصوله إلى مصر من المقرر أن يجتمع المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال
0: الأيام القادمة. الحقيقة انتشر خبر بقى يا جماعة، وطبعا الناس كلها بقت بتتداول هذا الخبر بعد خسارة منتخب مصر، شبهات مالية تلاحق المنتخب الأرجنتيني. على فكرة في خبر قال لك إنه إقالة إنفنتينو، ده مش صحيح خالص، هتلاقوا مواقع كتير كده يعني للأسف الأخبار المزيفة كتير قوي. لكن موضوع الشبهات المالية ده لا، موجود فعلا حقيقي. السلطات الأمريكية فتحت تحقيق

0: اولي مشاركه الاف بي اي في عمليات ماليه مرتبطه بالاتحاد الارجنتيني لكره القدم داخل الولايات المتحده، مع التركيز على مسار اموال وعقود تجاريه مرت عبر شركات وحسابات امريكيه، وحتى الان لا توجد اتهامات رسميه معلنه ضد الاتحاد، لكن الملف بيضع اموال الكره الارجنتينيه تحت مجهر قضائي حساس في توقيت طبعا حرج لابطال العالم وفقا لصحيفه لانسيان. بالنسبه بقى لتقنيه الفار، الحقيقه تقنيه الفي اي ار، التقنيه دي بعد طبعا ما ناس كتيره قالوا ان كان في طبعا بعد مراجعه الموضوع الجون والغاء الجون المصري الشهير دلوقتي لكل الناس بتتداوله طبعا، وانه قال لك بعد ما دخل الجون والتقنيه دي لغته، فدلوقتي في كتير الدعوه لان هم يعني لا اما ان هي تتلغي لا اما ان يحصل حاجه تاني، وهو الحقيقه بيتكلموا على كده انه بيقولوا كده انه تقنيه الفي اي ار او الفار بتعتبر سببا طبعا بالنسبه لمصادره فرحه الاهداف واثاره الجدل بدلا من تصحيح الاخطاء التحكيميه. فيفا يدخل تعديل، هنا احنا عايزين بس الدعوه للتعديل، هو طبعا في ناس بتلغي بس انا رايي ان احنا نقول تعديل اكتر من انه الغاء لانه صعب جدا تتلغي. الفكره ايه بقى يا جماعه؟ هم بيقولوا ان الفتره اللي جايه هيكون في القصه يعني في المباريات اللي هي بتاعت ربع نهائي كاس العالم، الاتحاد الدولي قرر اجراء تعديل مهم على اليه عمل تقنيه حكم الفيديو المساعد اللي هو الفار الفي اي ار في مباراه الدور ربع النهائي من كاس العالم 2026، وده عقب سلسله مباريات مثيره للجدل في دور ال 16 وما سحبها من انتقادات. على فكره اكبر انتقاد كان انه لما الكارت الاحمر اتعطى اللاعب امريكي وتدخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو بيدافع عن نفسه بيقول يا جماعه انا ما قلتش الغوها، انا قلت لهم الغوا الكارت الاحمر، انا قلت لهم راجعوا، ولما رجعوا قالوا ما كانش صح. الله اعلم طبعا، بس الفكره انه في المراجعات بيتم اكتشاف انه لا ما كانش صح القرار ده، فهل يا ترى برضه؟ لكن طبعا في الجون بتاع مصر ما حدش راجع. بس هي الفكره بقى بموجب التعديل الجديد سيعين فيفا حكام الفار داخل الملعب في جميع، لانه فاكرين الوقت اللي اتاخر على بال ما بعد فرحه المصريين بالجون وبعد كده قال لك لا ده الفار لغاه، فعايزين لازم يكون حاجه وقتيه، فالمفترض انه في جميع المباريات المتبقيه هيكون داخل الملعب، الى جانب استمرار تشغيل غرفه العمليات الفيديو المركزيه اللي هي في مدينه دالاس بولايه تكساس الامريكيه. فبصوا ده المركز الرئيسي اللي هو بيجيب الكلام، فاطلانتا على بال ما قالوا لهم المركز الرئيسي او غرفه العمليات الرئيسيه ولغوا الجون كان كام ثانيه كده فرق، فطبعا دي برده فرقت كتير قوي معانا. المهم قال لك ان هو طبعا المفترض ان تكون مباراه فرنسا والمغرب اللي هي فازت فيها فرنسا يكونوا يعملوا التقنيه دي، بس هو ما حدش اكد. ولكن ده الكلام ده يا جماعه طبقا على ايه؟ طبقا على انه في الحياه وول ستريت جورنال هي اللي كانت كاتبه الخبر ده. المهم انه جميع مراجعات تقنيه الفيديو تدار حتى الان من غرفه العمليات اللي هي في المركز الدولي، وانه بيتولى الحكام مراجعه الحالات وابلاغ حكم الساحه بقراراتهم، لكن النظام الجديد هيكون فيه حكم فار وحكم فار احتياطي داخل الملعب كإجراء احترازي. فده إن شاء الله يعني يكون في الحياة وحالة الفقدان الاتصال مع مركز العمليات في دالاس هيتمكن الحكام الموجودين داخل الملعب من مواصلة مراجعة اللقطات واتخاذ القرارات دون تعطيل سير المباراة، كما سيظل بإمكان حكم الساحة اللجوء لشاشة المراجعة الموجودة بجوار أرضية الملعب عند الحاجة. وتنص لوائح فيفا على أن المباريات لا يجوز إيقافها أو تعليقها بسبب أعطال تقنية الفيديو ده أو اللي هي الفار، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى تعزيز منظومة التشغيل خلال الأدوار الحاسمة من البطولة لضمان استمرارية عمل النظام في جميع الظروف. فده برضو خبر مهم جدا جدا. طبعا لسه الجدل مازال مثار حول المباراة طبعا التاريخية لمصر والأرجنتين، وبرضه انقسمت الدنيا فريقين، لكن المفاجأة بقى ان زهران ممداني كان اساسا بيفتتح فعالية ليها علاقة بالحافلات اللي هي الباصات او الاتوبيسات السريعة اللي هيمشيها في نيويورك، فهو بيتكلم على الاتوبيسات دي راح جاب برضه موضوع مصر وان مصر كده اتسرقت بسبب الأرجنتين في منتخب مصر، يعني كان المفروض هو الفائز وسرقوا النتيجة.
1: The bus to work. That adds up fast. Within 6 months, you will have spent 24 fewer hours on the bus. By the time a year rolls around, you'll have saved more than 2 days of commuting time. That means breakfast with your family. It means having the time to argue balls and strikes at your kid's Little League game. It means getting home.

0: for bedtime. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. Above all, it means time returned to New Yorkers.
1: لكن على الجانب الآخر رئيس لجنة كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا في تصريحات إعلامية كان بيقول أن مباراة مصر أمام الأرجنتين يا جماعة كانت خالية من الأخطاء التحكيمية. طبعا للأسف مشهد غريب جدا على موقع التواصل الاجتماعي يا جماعة، الناس لسه بتشتم في الحكم وجايبين بقى تليفونه وجايبين أسرته كلهم، وبصراحة يعني طبعا ده برضو حاجة مش حضارية أبدا لو لسه بتتعمل وناس بتعملها حتى لو على مجال السخرية والكلام ده يا جماعة ما يصحش، يعني عيب بجد. وناس كتير أسمائهم الفاميلي نيم بتاعهم زي الفاميلي نيم بتاع الاسم يعني الجد أو الأب زي اسم الحكم الفرنسي، وناس برضو وقاعدين يقولوا يا جماعة احنا ملناش دعوة احنا ملناش علاقة بيه، فاللي بيحصل ده مش حلو ودي صورة وحشة قوي بتقدموها لمصر بجد. المهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر كان برضو بتقول كسبت احترام العالم ودايما معاكم في البطولات القادمة، وحتى بتقولها بالعربي.
2: المنتخب المصري على مجهوده في كأس العالم، انتوا كسبتوا احترام العالم كله، دايما معاكم في كل البطولات اللي جاية.
1: معلش يا جماعة أنا برضو عايزة أكد على حاجة، احنا دلوقتي أحيان كتير التقنيات بتاعت الفيديوهات بيعملوا عربي أو إنجليش للفيديوهات العربي بيخليها الـ AI دلوقتي في عرض فيديوهات اليوتيوب أو الفيسبوك بتبص تلاقي فيه ترجمة كده تلقائية، فأنا مش متأكدة إذا كانت هي قالت بالعربي ولا دي ترجمة، بس أنا حاسة دلوقتي لما شفته معاك وحاسة إنها ترجمة عشان برضو ما نبقاش بنقول أي حاجة. عموما عندنا برضو يعني وزارة الخارجية المصرية برضو نزلت بيان بتثمن فيه طبعا الدور الوطني المصريين في الخارج لدعم المنتخب، ودي الحقيقه نحط تحتها 20 ألف مليون خط كده، لان فعلا بجد المشجعين المصري الجاليه المصريه كلها في كل امريكا كانوا بيحرصوا ان هم يروحوا ويحضروا، بالرغم ان بعض المباريات كانت اسعار التذاكر غاليه وتكلفه كبيره، لكن بجد بجد برافو على كل المصريين اللي شجعوا، وكان تشجيع كمان راقي جدا جدا. الحقيقه بقى بالنسبه لبقيه المباريات في دور الثمانيه كده، فرنسا تأهلت لنصف النهائي فازت على المغرب 2-0، اسبانيا وبلجيكا لسه بيلعبوا مع بعض المباراه ما خلصتش يا جماعه لغايه دلوقتي 1-1، عندنا بعد كده انجلترا والنرويج وعندنا الارجنتين وسويسرا ان شاء الله. اخر مباراه كده هتكون امتى؟ معلش انا مش عارفه اقرا الايام الخط صغير، فالحد هتكون دي اللي هي الارجنتين وسويسرا، وبعدها نشوف مين هم الاربع فرق المتاهله، وهيبقى عندنا مباريتين وبعد كده النهائي ان شاء الله اعتقد يوم 19 هيكون النهائي بتهيألي يا جماعه. فطبعا يعني هارد لك للمغرب، وبرده كان في للاسف اعمال شغب لمشجعي المغرب في لندن عقب الخساره، ناس كتير كانوا كاتبين بقى دي المشكله الكبيره دي، المغرب هتفوز المغرب هتخسر، هتلاقوا في اشتباكات وحاجات صعبه جدا، وما اعرفش ليه السمعه دي يا جماعه، يعني بجد المفروض المغرب تدرس الموضوع ده. وبجد بناشد كل المصريين ان هم يكونوا بقى محترمين في التعامل مع كل الناس، لان احنا يعني نقلنا صوره حلوه، فبلاش تبوظوا الصوره دي على مواقع التواصل الاجتماعي. خبر مهم جدا وقلنا ان احنا نتكلم عنه، لان احنا عايزين يا رب كده تستمر الهدنه ويكون في بالنسبه للحكومه السودانيه اللي وافقت على هدنه انسانيه، يا رب الامور تهدى في طبعا الاشتباكات اللي حاصله ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الهدنه اللي وافقوا عليها لمده 90 يوم، والحقيقه مسعد بولس قام بمجهود كبير جدا اللي هو بيعتبر يعني المسؤول عن الامور دي كلها في مقترح امريكي لانهاء النزاع في السودان بيركز على على وقف القتال. ابرز بنود مسعد بولس اهو طبعا بيتكلم، هو اللي عمل، هو مبعوث الولايات المتحده ومبعوث الرئيس الامريكي علشان يحل المشاكل دي. ابرز بنود المقترح الامريكي لوقف الحرب في السودان تشمل وقف إنساني فوري لإطلاق النار لمدة 90 يوم، استغلال فترة الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، بدء عملية انتقال سياسي تقود إلى حكومة مدنية ثم انتخابات، انسحاب قوات الدعم السريع من بعض المناطق ذات الأولوية خاصة شمال دارفور وشمال كردفان تحت آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، إنشاء جيش وطني موحد يتضمن ترتيبات لنزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، إطلاق عملية سياسية بقادة مدنية مع استبعاد الجماعات المسلحة والأطراف المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة من المشاركة السياسية. أشارت التقارير إلى أن الجيش السوداني وافق على معظم البنود اللي طرحتها أو اللي اقترحتها أمريكا، وطبعا على بعد مفاوضات أو وجود مسعد بولس، لكنه اشترط انسحاب انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن للسيطرة عليها منذ مايو 2023، وليس

مناطق محدودة فقط، وهو ما يمثل أبرز نقطة خلاف حتى الآن. الرئيس مجلس السيادة اللي هو الرئيس البرهان قال لن نخذل الشعب السوداني ولن نسمح لأي جهة بفرض إرادتها أو إملاء شروطها، وأكد طبعا أنه دائما سيقف إلى جانب الشعب السوداني حتى انتهاء تمرد الميليشيا المتمردة واستعادة الأمن واستقرار البلاد اللي هي طبعا ميليشيا الدعم السريع.

0: والحقيقة أن أمريكا أعلنت أن هم القوات الأمريكية أعلنوا أن هم ضربوا 90 هدف في إيران لشل قدرتها على عرقلة الملاحة وخصوصا في مضيق هرمز. والحرس الثوري طبعا كان رد، الضربات دي كانت لتقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة. ممكن هنعرض التقرير في آخر الفقرة. التلفزيون الإيراني: قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، قتل عنصر بالإيران. أعلنت أن في عنصر قتل بالحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مسلحة بمنطقة سردشت غربي، وكان في مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على مطار إيران شهر جنوب شرق إيران، وسماع دوي 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجيغادك الإيرانيتين. إعلام إيراني قال هجمات استهدفت برج مراقبة حركة الحركة البحرية أو مستودع في ميناء جبهار جنوب شرق إيران. كان في انفجارات في كانارك محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. أضرار لحقت ببرج الملاحة البحرية مراقبة الملاحة البحرية في مدينة تشابهار جنوبي شرق إيران جراء الهجمات الأمريكية. أما البحرية الأمريكية فنشرت نحو 19 سفينة حربية بالقرب من إيران بالتزامن مع شن موجة جديدة من الضربات. إيران أعلنت أن السلطات أعلنت أنه قتل 17 شخص وأصيب 100 آخرين جراء التصعيد مع أمريكا. كان في كمان بقى أمريكا ضربت طبعا القواعد إيران ضربت القواعد الأمريكية اللي في الدول العربية، فقالوا أنهم استهدفوا قوات أمريكية في الكويت والبحرين، وقالوا كده أن أي اعتداء جديد هيقابل بردود ساحقة، وان هم كان في مناطق متفرقه استهدفوها من الكويت. استهدفوا كمان قاعده امريكيه في الاردن بصواريخ جراد تقريبا، وعمان اكدت برضو اعتراض الصواريخ الباليستيه. الامارات ادانت بشده تجدد الهجمات الايرانيه العدوانيه على البحرين والكويت. وفي مسؤول امريكي قال لا اضرار جسيمه يا جماعه الحمد لله، في من الناجمه عن عشرات الصواريخ والمسيرات الايرانيه ما كانش في اضرار الحمد لله. فدي كلها امور هامه جدا جدا في الاشتباكات. وبرده لو شفنا بقى الازمه بالنسبه لمضيق هرمز، مسؤول امريكي قال ان احنا سهلنا عبور اكتر من 800 سفينه و380 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ مايو. لكن على الجانب الاخر هيئه بحريه بريطانيه قالت ان لسه يا جماعه في تهديد امني في مضيق هرمز ولا يزال مرتفعا. خلينا بقى نشوف انه ايران كمان سرعت تصدير 11 مليون برميل نفط وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، علشان مش عايزين ان الدنيا يكون فيها توترات اكتر. نشوف مع حضراتكم التقرير الاول اللي هو الخاص طبعا بالضربات الامريكيه على الضربات الأمريكية اللي قامت بها القيادة الوسطى الأمريكية على مناطق متعددة في إيران.
1: ضربة أمريكية تقع في محيط محطة بوشهر النووية في إيران، هذا ما تؤكده وسائل إعلام إيرانية. وقبلها قامت القوات الأمريكية باستهداف ما يقرب من 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات، بالإضافة إلى جسر يقع ضمن مسار تجاري بين إيران والصين. كل هذا ردا على استهداف إيران لثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز بحسب واشنطن.
2: وجهنا لهم ضربة قوية جدا، في كل مرة يهاجموننا نرد عليهم بقوة أكبر بعشرين مرة. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم لكنه كان بمثابة رد فعل انتقامي على ما حدث الليلة الماضية.
1: إيران ردت على هذه الضربات باستهدافها ما تسميه بمواقع أمريكية في دول الخليج.
3: جمهورية إسلامية إيران
4: بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على أجزاء من البلاد، ردت الجمهورية الإسلامية بسلسلة هجمات على قواعد أمريكية في الكويت وقطر.
0: هنكمل معاكم بقى، واللي هو المهم جدا هو الحرب رجعت تاني ولا في هدنة؟ تصريحات ترامب الحاجه وعكسها على فكره، واحنا مستمرين في كده. هو قال لك احنا كده، انا بعلن ان في طبعا قصه انه احنا وقفنا اطلاق النار بالنسبه لنا، ولكن هنضرب تاني لو حصل اي اعتراض لاي سفن من قبل ايران في طبعا مضيق هرمز. وبعد كده قالوا ان في وساطه قطريه وباكستانيه علشان خاطر نستمر في المفاوضات، وهو كمان قال ان ايه ان احنا اوكي هنرجع المفاوضات. فطب انت هتضرب ولا هترجع المفاوضات؟ محدش برضه فيه فاهم لكنه في تهديد. فهو غالبا مفاوضات تحت يعني تحت بند برضو ان انا ممكن اضرب في اي وقت.

0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الهجمات الانتقامية ستزداد سوءا إذا استمرت في استهداف السفن في مضيق هرمز. وكان كاتب في تغريدة في منصة روس سوشيال، ده اللي احنا عملناه ده رد على قصف إيران للسفن، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ. غالبا هو هنا كان خلاص وهو قبل ما يغادر أنقرة. وبيقول أنا أعلن طبعا، وده بعد ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عن شن الضربات. وترامب قال في كل مرة هيهاجمونا هيكون ردنا أقوى بعشرين مرة.
1: Very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually three boats, not two. And when they hit, we hit back much harder. It's another way of doing it. We have many ways we can win. But we've already won militarily. They have very little. They have very little.
0: بالنسبة لقصة محاولة اغتيال ترامب واللي حصلت من فترة كده، ترامب بقى لقينا يعني في تفاصيل عن محاولة اغتيال دي، وانه ترامب طالع بيحذر ايران من تعرضه لمحاولة اغتيال، وقال انا مدي تنبيهات وعامل قرار كده بان لو حصل محاولة لاغتيالي او اغتيالي هيكون في ضربات قوية جدا جدا على ايران. ايه اللي خلاه برضو بيقول الكلام ده الحقيقة؟ قال انا رقم واحد على قائمة المستهدفين من طرف ايران قبل اي شخص اخر، وانه الضربات على إيران تأتي ردا على هجماتها ضد السفن. إذا تكررت الهجمات هيكون الوضع أسوأ طبعا. وترامب بيقول إنه في حال تعرضه لاغتيال أو محاولة اغتيال هو مجهز قرار برد عسكري واسع جدا وقوي على إيران. وترامب كمان بيقول تلقينا اتصال وإيران بتسعى بشدة لإبرام صفقة، وبيلوح بضربات جديدة وترك الباب مفتوح بشأن مصير الاتفاق وسط تصاعد التوتر. عشان كده بقول لكم مفيش حاجة تعتبر واضحة. لكن الرئيس الأمريكي برضو النيويورك بوست كان بيقول إنه طبعا ان انا امرت بقصف ايران بشكل غير مسبوق بحال نجحت في اغتيالي. صحفي بقى بيذكر ترامب بوصف الايرانيين بالعاقلين، وبيقول له ايه انت قلت قبل كده ان هم عقلاء وجاي دلوقتي بتقول عليهم مجانين، بس ما علينا. ده بيبين طبعا ان ترامب احيانا بيقول تصريحات وبعدين قال لك ان هو رد على الموضوع ده وقال لك احنا كنا تعاملنا معاهم وشفنا منهم شويه عقل وبعد كده رجعوا اتجننوا تاني. تمام. ترامب بيربط مستقبل القوات الأمريكية في أوروبا بملفي جرينلاند وإيران. عندنا كمان بالنسبة بقى مجلس الأمن كان عقد جلسة لبحث القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني بعد موافقة 11 عضو رغم معارضة روسيا والصين وامتناع باكستان والصومال. واعتبرت موسكو وبكين القرار لم يعد ساريا منذ أكتوبر 2025، بينما استمع المجلس خلال الجلسة لإحاطة أممية بشأن أحدث تقرير حول تنفيذ القرار والاتفاق النووي الإيراني. وطبعا واشنطن ملتزمون بإيجاد حلول مع إيران. عندنا كمان يا جماعة في سيناريوهات مختلفة، لكن أنا بس كنت عايزة أقول لحضراتكم الموضوع الخاص بموضوع الاغتيال. نرجع تاني معلش فكرة الاغتيال كده وتهديد اللي حصل إيه بقى. وزارة العدل الأمريكية أعلنت توجيه اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية، فاكرين الفنون القتالية اللي هي مختلطة اللي كانت أقيمت في البيت الأبيض في يونيو الماضي، وساعتها قالوا إن دي بداية الاحتفالات بمرور 250 عام على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها كانوا قالوا العملية اللي حصلت دي كان فيها بقى إيه يا جماعة، كان فيها مسيرات وقنص عند المخارج، وإن دي كانت محاولة إن هم كانوا عايزين يغتالوا ترامب. فوزارة العدل قالت إن هو دلوقتي في 8 رجال وجهت ليهم تهم بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال هذه الفعالية، فعالية الفنون القتالية، بهدف اغتيال الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس وعدد من الشخصيات البارزة. الوزارة قالت ان في هيئة محلفين اتحادية كبرى اصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين اللي بتتراوح اعمارهم بين 19 و32 عام بعد احباط المخطط واعتقال جميع الافراد اللي هم بيقولوا عليهم 8. وجهت للمتهمين تهم التآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أرض الاتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأمريكية. وبالتالي هنا ده موضوع طبعا شائك جدا جدا. هل ده ليه علاقة بأنه كان في شبهة لإيران في أن هي اللي كانت بتمول إرهابيين عشان يقوموا بالعمل ده في الوقت ده؟ ولا بس تزامن الاثنين مع بعض كشف وزارة العدل مع تهديد الرئيس ترامب؟ هدية أردوغان كانت غريبة جدا.

ادهم أسلحة، زعماء اضطروا لتركها في أنقرة، وآخرون أخذوها وتركوا الذخيرة. يعني في ناس خدوا السلاح وتركوا الذخيرة، وبعدهم تبرع بيها للمتاحف. وطبعا مسدسات أردوغان دي كانت غريبة جدا جدا بجد، وأربقة العواصم الغربية دي حاجة كانت عجيبة جدا. معلش مش هنلحق نعرض التقرير عشان هقول لحضراتكم باقي الأخبار اللي معانا كده بشكل سريع. الرئيس الأمريكي شن هجوم كبير جدا على أسبانيا ووصفهم بالشريك السيء، وده كان خلال قمة النيتو. هجم اسبانيا، وطبعا ده وسط تصاعد الخلافات، وقال ان مش هيكون في اي تعاملات تجاريه اساسا بيننا، وانه الامور هتتصاعد، وان كده اسبانيا ده مع مارك روتا. طبعا بالنسبه بقى لحزب الله، الرئيس الامريكي قال للصحفيين خلال قمه حلف شمال الاطلسي انه يعتقد ان اسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. وعندنا يوم 15 و16 هيكون في العاصمه روما اجتماعات بين لبنان واسرائيل، 15 جايين دول لبدء تنفيذ الاتفاق الايطالي. وجوزيف عون بيأكد انه ملف لبنان لم يعد مرتبطا بالمفاوضات الايرانيه. طبعا بنصلي بقى يا جماعه من اجل، طبعا بوتين زي ما قلت لكم قال ان انا مش هروح للسلام غير لما اكون قوي وارد على كل الضربات اللي ضربتها اوكرانيا. بنصلي من اجل اسبانيا ومن اجل فرنسا ومن اجل كل الناس اللي بتعاني من موجه الحر الشديد، وبنصلي كمان من اجل طبعا من اجل كمان فنزويلا. طبعا في جدل في الشارع الامريكي بعد قرار ترامب باقاله مسؤولين من الهيئه المشرفه على انتخابات التجديد النصفي. اسبانيا خلصت كده 2-1 لصالح اسبانيا وفي اوفر تايم ان شاء الله، يعني وقت بدل الضايع. نلقاكم على خير الاسبوع القادم، ويكون عندنا المزيد وشرح برضو موضوع الانتخابات النصفيه، عمل ايه ترامب وعمل جدل في الشارع الامريكي. الى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

هقول لك آية بس هصيغها بطريقة مختلفة. بهذا يعرف الجميع أننا لسنا تلاميذ المسيح إن كنا نكره بعض. يعني ده في ناس في الشغل بتتباهى أصلاً إنه الناس ما بيعرفوش إنهم مسيحيين.

هل بتبان في حياتي محبة المسيح؟ ولا كل كلمة بيترد عليها بعشرة وكل فعل بيترد عليه برد فعل أقوى وأصعب منه؟ هل بقدم المساعدة للشخص اللي قدامي حتى لو أنا مش بستظرفه؟ هل لو شخص طلب مني أني أمشي ميل والله وصاني أني أمشي معاه ميلين لو احتاج، هل بعمل كده فعلا؟ سؤال.

0: اهلا بيكم في اول جزء من فقرتنا، والسؤال بيقول ما تغيرش الموضوع. الهدف انه الفريقين يجيبوا اكبر عدد كلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما هياخدوا النقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. جاهزين يا شباب؟ يلا نبتدي. الشخصيه اللي معانا اسمها موسى.
1: الوصايا العشرة.
0: الوصايا

0: العشرة بتاخدوا 3 نقط. هايل. فريق تاني
1: المنتشر من الماء
0: مش معانا. الفريق الأول
2: كل شعب في البرية.
0: شعب ايه؟
2: إسرائيل.
0: شعب إسرائيل بتاخدوا نقطة. فريق تاني
1: جبل.
0: جبل ايه؟
1: جبل موسى. جبل سينا.
0: جبل سينا إجابة صحيحة، تاخدوا درجتين. فريق الأول
2: شق البحر الأحمر.
0: شق البحر الأحمر بتاخدوا درجتين. فريق التاني
1: عاش في قصر فرعون.
0: مش معانا كمبيوتر، مش حاسب المعلومة دي. إيه الفريق الأول؟
2: مانو سالو.
0: مش معانا. فريق تاني
1: قتل واحد مصري.
0: مش معانا يا جماعة كل الكلام ده، حاولوا تلاقوا حاجات أكتر. فكروا.
2: هارون.
0: هارون هايل، بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
1: أخته مريم.
0: مريم بتاخدوا نقطتين. هايل.
2: الضربات العشرة.
0: الضربات العشرة هي موجودة في القصة لكن مش موجودة معانا من الكمبيوتر. فريق تاني
1: فرعون.
0: فرعون لا، هي ابنة فرعون اللي معانا. وبكده نكون خلصنا الجزء ده. هقول لكم بقية الكلام اللي كان ليه علاقة بموسى. البرية، عمود سحاب، والحية النحاسية، وبس كده. والنتيجة 8 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلام، لأن كل مندوب من الفرقتين عنده 40 ثانية بس يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكتر كل ما بياخد نقط أعلى. لو جاوب صح بياخد نقطة، ولو قال باس بياخد صفر، لكن لو جاوب غلط بينقص واحد. يلا نبتدي مع الفريق الأول والمندوب هنا رنا. جاهزة؟ السؤال الأول، كان أندراوس يعمل نجار قبل أن يتبع المسيح.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. إسحاق كان تاني ولد لإبراهيم.
2: صح.
0: إجابة صحيحة. ظل الطوفان في الأرض لمدة 150 يوم.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. أشبع يسوع 5000 رجل بخمس خبزات وسمكتين.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. يوسف مات لما كان عمره 110 سنة.
2: باس.
0: تاخدوا صفر. الملك داريوس ألقى بدانيال في جب الأسود.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. وبتخلصوا الأربعين ثانية بتاعتكو وبنروح للفريق الثاني. مين المندوب؟ بيصير. جاهز؟ السؤال الأول، يسوع قال إن النبي ليه كرامة في وطنه.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لما تاب سكان نينوى وضعوا المسوح على حيواناتهم.
1: باس.
0: صح؟ باس. بتاخدوا زيرو. وبنوصل للسؤال الثالث، يوسف كان عمره 23 سنة لما إخواته باعوه.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. قررت نعمي البقاء في مؤاب بعد موت ولديها.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. والد لوط كان اسمه تارح.
1: صح.
0: إجابة خاطئة. هرب يعقوب لحاران لأن عيسو كان يريد قتله.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. سليمان صار ملك قبل موت داود.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. ودي كانت نهاية الأربعين ثانية للفريق الثاني، والنتيجة ناقص واحد للفريق الأول وصفر للفريق الثاني. ونتيجة الفقرة دي 7 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكراً لكم.

0: بيقولوا الجحيم هو الحقيقة لما تتشاف بعد فوات الأوان. لو برنامجنا نجح إن يوريك الحقيقة قبل فوات الأوان يبقى نجحت.
1: احنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير.
2: انا عن نفسي مشكلتي الاساسيه كانت النوم. حياتي ما كانش فيها اي هدف او حتى ليها اي معنى. تعالوا احكي لكم الحكايه من البدايه.

من فترة كده كنت بتفرج على برنامج عن الرمال المتحركة، وكان الباحث كان بيقول إن الرمال المتحركة دي عبارة عن أصناف وأشكال كتيرة، في منها اللي بتلاقيها بيتحرك طبيعي، وفي منها اللي بتلاقيه ساكن خالص واللي يقع فيها بتلاقي الرمال تتحرك، وتلاقيها في الصحاري كلها وبعض الغابات، أماكن مختلفة وأشكال مختلفة. والمشكلة اللي بيقع فيها مهما حاول ينقذ نفسه ويعافر يمين وشمال، لكن برضه هيبتلع وهيموت، إلا إذا مسك في حاجة جامدة جدا أو ذراع قوية ترفعه من الرمال المتحركة فينجو بحياته. نلاقي ده بيتكرر في حياتنا اللي كلها خطايا وأثام. مهما تعمل خطايا وأثام هتقع فيها وهتموت بسببها، لأن أجرة الخطية هي موت. وإذا حاولت أنك تحرر نفسك بنفسك من غير ما تعتمد على الله، أيضا مصيرك هيبقى الموت. الحل الوحيد أنك أنت تعتمد على ذراع الله القوية القديرة، لأن الله اتعذب واتهان وذاق الهوان ومات على عود الصليب عشان يحررك من عبودية إبليس ويحررك من أجرة الخطية اللي هي موت. مش آن الأوان أنك تاخد موقف في حياتك ووقفة كده تفحص فيها قلبك وتتنقل لعلاقة عظيمة مع الرب يسوع، بأنك أنت تختبره مخلص شخصي لحياتك، وأنك أنت تبتدي تحيا حياة عظيمة معاه، وتؤمن أنه دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وتبتدي علاقة حلوة معاه كل يوم. أهم حاجة أحبك تعملها أنك أنت تنسى ماضيك المظلم، تنساه خالص، ابتدي تبص لقدام. وهيحاول إبليس أنه اتهزم من يسوع العود الصليب أنه يذكرك بماضيك المظلم، فأنت كل اللي تقدر تعمله أنك أنت تفكره هو بماضيه، باليسوع المسيح عمله على عود الصليب وأنه هزمه، وتفكره أيضا مش بماضيه لكن بمستقبله واللي هيحصل فيه. وده نلاقيه مكتوب في رؤيا 12 عدد 9: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. آمين.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: ايوه يا عاطف يا ابني، انا بقالي ساعه بحاول افتح الباب ومش عايز يتفتح. ايه جبت شاكوش وبرضه مش نافع. ايه يا عاطف اديله بالكتف؟ ليه يا عاطف، هو انا فتوى ولا ايه؟ وبعدين الباب كده ممكن يبوظ. سلام يا عاطف. سلام.
1: اللي بتخبط مفيش حد عندك. الاستاذ لطيف ومراته وابنهم مسافرين بقالهم سنين. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ شاكوش؟ حرامي حرامي.
2: ازيك يا عم زوني؟
1: عم زوني انت عارفني. تبقى مش حرامي، انت مين يعني؟
2: انا رامي.
1: اهو من كل هالبوعك انا حرامي حرامي حرامي.
2: انا رامي ابن الاستاذ لطيف جارك.
1: رامي ازيك يا ابني؟ كبرت وبقيت راجل. بالحوض يا حبيبي بالحوض. لا وطلع لك شنب لا. فين بابا وماما يا حبيبي؟ اوعى تقولها هزعل قوي. يا بدو امتى؟ دول كانوا ناس طيبين قوي.
2: ايه ده يا زومي؟ بابا عند عمي وجاي ورايا. ماما هي اللي مش جايه.
1: ليه؟
2: ماما تعيش انت، ماتت
1: ارتاحت. ما هو الموت راحه يا ابني اليومين دول، الباقيه في حياتك. يا كانت ست عظيمه قوي، ده كان عليها صينيه بطاطس باللحمه الضاني تجنن. يا
2: شكر متشكر عم زهري.
0: عم زهري انا بقالي ساعه مش عارف افتح الباب.
1: طبعا ما تعرفش تفتحه، ما انت من صغرك ما قراكش غير اللعب والتنطيط والهزار. عنك انت كده، عنك. هات المفتاح.
2: اتفضل.
1: فين بقى الكالون؟
2: اهو قدامك عم زوني.
1: ده قفل. اهو قفل.

0: يلا يلا
1: مش ممكن
2: ايه يا عم زهر في حاجه ولا
1: القفل معصلك والمفتاح مش عايز يدخل كده عيل صغير من اياهم حب يهزر فحط عود كبريت ولا ابره في القفل عشان كده مش راضي يتفتح زي انت ما عملتها زمان معايا فاكر ولا افكرك
2: فاكر عم زهر
1: بس ثانيه انا مش هسيبه هيتفتح الباب ده يعني هيتفتح امسك يا ابني الروب ده كده امسك
2: عنك عم زهر
1: ايوه امسك النضاره دي كمان لا تتكسر يا انا يا الباب ده النهارده هو فين بقى
2: هو اهو عم زهر
1: باب غبي حاجه تنرفز يا ساتر ايه يا بوب في ايه ده ايمو صوت ايمو ايوه ايمو انت جيت يا ابني
3: ايوه جيت
1: ده ايمو ابني الشهير عبقريمو مخه يوزن بلد وهو اللي هيتصرف يا ايمو
3: ايوه
1: الباب ده مضايقنا يا ابني ومش عارفين نفتحه اتصرف اتصرف
3: متقلقش جالكم المنقذ
1: يلا يا ابني
3: بصوا بقى اول حاجه هنجيب منشار
1: حلو
3: وننشر الدايره دي كلها وبعد كده واحد مننا يخش ويفتح للناس التانيه
1: مش بقول لك عبقري عبقري ايه ده كده الباب هيبوظ ايه يا عم ما تسكتش في الولد الولد هيتوتر ويبقى مش كويس يرتبك
3: فكر يا عبقري في حل تاني فكر بص بقى خد امسك الجاكيت ده
1: هات امسك بقى الجاكيت ده مادام ايمو قلع يبقى هتتحل
3: قول يا عبقري عندي حل تاني ننشر قفل الحديد في الاول وبعد كده في ماده عامله زي مسحوق البول هي مش معايا دلوقتي بس ممكن اخترعها لكم بس تدوني كده مهله يعني يومين ثلاثه شهر بالكتير تترش بمجرد رشاها على القفل يتفتح بسهوله
1: يا سلام عبقري عبقري ايه؟ سيبه يمشي رامي
3: في حل تاني كده يا ابني خلاص في فكره اخيره
1: قول يا عبقري حبيبي اللي خلف ما ماتش يا ابني قول
4: ايه يا جماعه مفيش حد فيكم عارف يفتح الباب مفيش راجل فيكم قادر يدي الباب كتفي يجيبه نصين
1: كابتن نمر انت استيقظت ما تخافوش كابتن نمر قال ابني الاصغر لاستاذ فكري جرنا اللي ساكن فوق وهو اللي هيحل المشكله اكيد تعالى يا كابتن الباب محصل جامد
5: دي حاجه بسيطه قوي انا كان عندي نفس المشكله دي في بيت جد الله يرحمه جيت اديت الباب كتف نزلت نصين هو والدور الاول مرة اخويا ناسي المفاتيح جوه الشقة اتصل بيا جيت مشيت ايدي على الباب لقيت الباب بانشار وسع جدع انت وهو وسع جدع انت وهو
3: ايوه بس كده الباب هيبوظ خالص
6: المهم ينفتح كابتن نمر الشهير بتايجر رمز القوة رمز الاسد الباب هينفتح يعني هينفتح وسع جدع واحد اثنين ثلاثه يا
1: جماعه وسعوا شويه كده خلي الراجل يشم نفسه سلامتك يا ابو الكباتن
7: في ايه يا رامي
2: في ايه يا جماعه بابا كويس انك جيت بابا احنا مش عارفين نفتح الباب
1: استاذ لطيف الحمد لله على السلامه
7: ازيك يا زهر؟
1: الحمد لله عاش من شافك احنا عملنا كل اللي نقدر عليه في الباب ده ومش قادرين معصلك قوي
7: طيب ممكن اتعبك شويه وتجيب لي كوبايه فيها شويه زيت
1: عينيا

0: معانا النهارده ضيف حلقتنا بعد ما اتفرجنا على الفيلم ايهاب فاروق. ايهاب بيحب الترنيم والعزف، بيحب الاطفال، وبيمثل شخصيه من الشخصيات اللطيفه اللي الاطفال بيحبوها. توني وتمبل، انهي واحد فيهم بقى؟
1: تمبل.
0: تمبل. اوكي، اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا بيك.
0: البيبان اللي في حياتنا مقفله كتير قوي، زي ما كنا بنتفرج على الفيلم ده نموذج، يعني باب بتاع بيت ما اتفتحش من فتره طويله. لكن في حياتنا العمليه في بيبان الرزق، ويقولوا بيبان الفرج وباب الشغل و و و الى اخره. البيبان مقفله كتير قوي، بنعمل ايه عشان نفتح البيبان دي؟
1: فتح مخك. ما هو يعني لما يكون باب مقفول لازم يتفتح. طيب ما هو في سكك كتير، في ناس زي ما قلت لك كده يعني بالبلدي بيفتح مخه، يعني شوف حد يمشي لك الموضوع، في واحد يبقى عنيف يعني يكسر الباب
0: زي الراجل اللي واقف
1: زي الراجل
0: بين
1: العسل
0: شنباته
1: ده.
0: ده.
2: الباب هينفتح، يعني هينفتح. وسع جدع، واحد اثنين ثلاثة.
1: وسعوا شويه
2: كده، خلوا الراجل يشم نفسه.
1: كان كبار قوي الشنب ده، بس هو حتى ما يعني مع كل ده ما نفعش،
0: معرفش يفتح.
1: لا معرفش يفتح الباب. وفي ناس بقى يعني بتعرف تلاقي المفتاح
0: ببساطه، يعني
1: ببساطه جدا دور على المفتاح بتاع الحاجه دي فين لو مفتاحها يعني.
0: طب انا عايز افترض معاك ان القوه بتجيب نتيجه، ان هو فعلا لما خبط بالشاكوش او جاب الراجل دخل عرف يفتح الباب بشكل او باخر، هل فعليا هو ده اللي بيحصل؟ يعني ان القوه بتجيب نتيجه، او لو جابت نتيجه هل ده معناه انه هو ده الصح؟
1: هو ما نقدرش نعمم يعني، لكن لو حبينا نوصل لنسبه غالبيه من التوقع، لا القوه ما بتجيبش نتيجه. يعني في حاجات في حياتنا وحاجات كتير على فكره العنف فيها ما بيجيبش لازمه. يعني هعمل ايه انا لما استخدم العنف في مثلا انه راح واحد يتقدم لواحده هياخدها بالعافيه بالعنف؟ طيب رحت اشتغل عند حد همسكه من رقبته وقوله شغلني؟ مش منطقي. ففي حاجات كتير قوي قوي قوي قوي العنف ما بيجيبش نتيجه خالص. عايز اقول لك حاجه كمان، ساعات العنف يجيب نتيجه عكسيه.
0: صح.
1: لو انا شفتك ان انت انسان عنيف مش هتعرف تاخد مني اللي انت عايزه.
0: طيب ما هو عشان كده لما بنفشل في استخدام العنف، او يمكن ما بنحاولش اصلا، وبنستخدم على الناحيه التانيه الفهلوه والحداقه والشطاره او الواسطه وتفتيح المخ، هل هو ده برضو الحل الصح؟ هل ده بيجيب نتيجة؟ يعني هل ده بينجح؟
1: هو بيجيب نتيجة، ما نقدرش نكر الواقع. في حاجات كتير قوي بتيجي بالنتيجة الفهلوة وبيضحك على الزبون اللي قدامه بيحصل، وفي نتيجة الواسطة بيحصل. بيحصل يعني الواقع بيقول ان الحاجات دي بنسبة للأسف نسبة كبيرة بتحصل، لكنه صح ولا غلط ده اللي بيتهيألي المفروض نتناقش فيه. يعني لو
0: تمام صح ولا غلط؟
1: لا طبعا غلط. انا ما خدش حاجة مش حقي، ما خدش حاجه مش حقي. فالفهلوه او الواسطه او يعني السرقه، ايه الكلام ده؟ طب هو اساليب مش صح عشان اوصل اللي انا عايزه. طب ما اشوف سكه تانية. هل استنفذت كل الطرق الصح بحيث ان ما لقيتش غير الرشوه مثلا؟ تقالي مش عارف، تقاليش يعني الموضوع ده بيحصل في كل حاجه في الدنيا يعني.
0: بالظبط. طب انا هقول لك حقيقه، معلش انا هعلق على الجمله اللي انت قلتها. لو انا استنفذت الطرق الصح، هل من حقي ابتدي استخدم اساليب تانية، يعني زي القوه زي العنف او كده؟
1: شوف اقول لك حاجه، انا بيعجبني المثل الشعبي اللي بيقول لك الصبر مفتاح الفرج، يعني اللي هو لا فعلا الصبر ممتاز جدا مع الموضوع ده. انا مش لاقي السكه اللي ماشي فيها، السكه الشرعيه، السكه السليمه ان اوصل اللي انا عايزه، بسهوله جدا ممكن اعمل شيفت واروح رايح للسكه الغلط. بس في ناس بقى جدعان يفضل مكمل في السكه الصح ويفضل ورا الباب. انا وراه، انا لا انا انا عارف انه يمكن ما جاش وقته، بس انا ورا الباب ده لغايه ما يتفتح.
0: طب تعالى بقى نفك الرمز بقى شويه كده ونستبدل البيبان بحاجات حقيقيه احنا بنقابلها، ونشوف فكره القوه واستخدام القوه في حياتنا العمليه. يعني خلينا يعني دي فكر معايا كده، وادينا امثله لحاجات بنستخدم فيها العنف في حياتنا. بنتعصب، بنتنرفز، بقف اقول للي قدامي انت مش عارف انا مين.
1: واضحه جدا السواقه في مصر بقت صعب، بس تلاقي ان واحد جاي من الناحيه دي والتاني جاي من الناحيه دي، راحوا اتنين واقفين قدام بعض، وانا مش راجع وانت مش راجع، وطيب انا بقى هعمل نفسي فاضي، اوقف العربيه وانزل واعمل
0: مين الاقوى؟ طيب مين الاقوى في

0: حاله زي كده.
1: خسرانين طبعا، الاثنين خسرانين. طب ما انا اقوله ان انا بعرف اسوق كويس واعرف ارجع بظهري، وبعدين مين اللي عطل التاني؟ طب الوقت ده ببلاش، في حين انا لو رجعت يعني انا اولا اثبتت ان انا بعرف اسوق، فلنفرض يعني
0: لا بس هو،
1: اثبتت
0: بس
1: ان
0: هو
1: انا
0: ايهاب ده بيتفسر
1: قوي.
0: بانه ضعف
1: لا
0: يعني،
1: مش ممكن يكون ضعف.
0: رجع بظهره وخلاص. وبنشوف يقول لك اللي بيسيب حقه مره واتنين بيداس بالرجلين وهكذا يعني.
1: هو اصل برضه هي فيها وجهة نظر، دي مش حكايه حق. في حاجات كتير قوي في حياتنا انا بس بعند وبحط راسي زي ما الراجل ده كان بيعمل في الفيلم، داخل باب راسه هو، انا بقى يعني ما عنديش غير السكه دي. لو ارجع لحكايه السواقه، انا لو رجعت انا بقول ايه اللي قدامي باسلوب غير مباشر، بقول له بص انا هريحك، انا هعرف اعمل اللي انت مش عارف تعمله، انا هرجع واعديك.
0: انت عايز تقول ان انا اريح اللي قدامي، ده ممكن يكون دليل قوة يعني،
1: ده
0: بدل ما
1: اساسي
0: يكون
1: دليل قوه. لو عندك واحد غني وعندك واحد فقير، هتلاقي مين اللي بيدي؟
0: اللي بيدي عادة اللي معايا يعني.
1: عادة اللي معاه الغني. مش هيجي الغني يقول لا انا ادي ليه، انا عايز اخد. لا انت كده بتثبتش ان انت غني، انت بتثبت ان انت اللي فقير، انت اللي بتاخد. لما تلاقي واحد قوي وواحد ضعيف، مين فيهم اللي يشيل الشنطة التقيلة؟ القوي. فانا بقول للانسان اللي معايا الضعيف التاني، انا بثبت لك ان انا قوي بشيل لك الشنطة. ليه ما بيقولش في الحالة دي انه ده الشيال بتاعي او ده الخدام بتاعي؟ هي مش كده، هي مش فكرة مين فينا القوي على قد ما فكرة مين فينا اللي بيعرف يظهر انه اقوى عن طريق العطاء، مش عن طريق انك باخد.
0: كويس. انا عايز بس اخد من اللي انت بتقوله ده وارجع تاني لفكرة الباب. الباب اللي مقفول قصادي النهاردة، انا كواحد بيفكر في مستقبله في شغله في حياته العملية، قدامي باب مقفول، واحد وقف قصادي في الشارع، حد كسر عليا، زميلي في الشغل ضايقني، طلعت عليا سمعة وحشة، استخدام القوة والعنف قلنا مش بيجيب نتيجة. طيب ايه البديل؟ واحد معايا في الشغل مضايقني جدا ودايما نخبط في بعض، دايما يخبط فيا، اعمل ايه يعني؟ هو بيخبطني فبخبطه، اتعودت على كده. في البيت مراتي ولادي اهلي متعودين على استخدام العنف والقسوة، ودايما في احتكاكات وفي شرار بيطلع، ازاي
1: طيب
0: ممكن اعكس الآية
1: اقول لك
0: يعني؟
1: على فكره دايما الواحد بيفكر فيها، يعني لو انا قدامي انسان عنيف جدا وهو كلامه فظ قوي، انا في موقف لازم بقى هواجهه، لازم اواجهه. مش انا ما اقولكش انك ما تواجهوش، بس وانت بتواجهه انت لا تقلل من قدر نفسك وما تقلش لمستواه وطريقه كلامه. يعني عندي عنف جاي، انا مش لازم اواجهه بعنف، انا هقول نفس الكلام اللي كان المفروض يتقال ومواجهة، بس باسلوب محترم، باسلوب مفيهوش عنف، باسلوب صوتي واطي. انا مش بواجه العنف بالعنف، انا بواجه العنف بالحق.
0: طيب ادينا مثل ايهاب يعني. يعني انا عايز اقول بس المشكله ان احنا النهارده ما بنتكلمش على ان انا ببتدي من جديد، انا بتكلم على حاجه اتعودت عليها، انا طول عمري بستخدم العنف، انا طول عمري بواجه العنف بالعنف، فانا النهارده عايز اخد وقفه واقرر ان انا اغير. الناس هتقول عليا ايه؟ هيستقبلوا ده ازاي؟ انا هعرف ولا لا؟ لو اول رد فعل سلبي هتصرف ازاي؟ يعني حاول تدينا امثله.
1: طب اقول لك حاجه، هل معنى ان انا عرفت ان في حاجه كنت بعملها غلط وعايز اعدلها وقعدت افكر وقلت طب ما يمكن الناس يكون رد فعلها يعني يكون مش حلو، ما اعملش الصح؟ اكيد لا، اكيد هاخد خطوه ايجابيه ان انا هعمل الصح. انا بيجي في مخي مثل جميل جدا، مواجهه العنف باللين بالراحه. المسيح لما يكون بيحاكموه، واحد راح قايم وراح ضرب القلم، ده المسيح بيضرب القلم، كان المفروض يعني ينفخ فيه طيارة، كان المفروض يولع فيه،
0: نزل نار من السماء
1: ينزل نار
0: فعلا.
1: من السماء. هو مش ضعيف، هو يعرف يعمل كده، لكن لقينا اتجاه جميل جدا. المسيح ما سكتش بس واجهه، قال له طب قول لي انا عملت ايه عشان تضربني، اشهد عليا بالغلط اللي عملته. فاذا في مواجهة، هي في مواجهة، بس
0: تمام.
1: مواجهة سوري، مواجهة محترمة، مواجهة راقية. أنا أعرف أواجه اللي قدامي إن هو غلطان وأقول له أنت غلطان، من غير ما أقول له أنت غلطان وأشتم وأعمل والكلام ده كله.
0: فانا ممكن اخد حقي لكن مش بالعنف،
1: مش
0: مش
1: بالعنف.
0: بالقوة ومش باللف والدوران.
1: الاستقامة دايما بتوصل لأقصر

0: يعني زي ما بيقولوا الخط المستقيم
1: أقصر
0: اقصر حاجه
1: الطرق.
0: ما بين نقطتين، هو كده الاستقامه فعلا توصل لك لنتيجه احسن كتير من اللي انت بتعمله ده. وبعدين لما انت بتبقى كلمتك واحده زي ما بيقولوا ده دليل قوه،
1: الناس
0: الناس
1: بتصدقك وده
0: بتصدقك،
1: بيبقى دليل قوة.
0: دليل قوه.
1: هل كل باب مقفول قدامي لازم احاول افتحه؟
0: لا طبعا مش شرط، في بيبان لو اتفتحت زي ما بيقولوا وراها نار جهنم، يعني في بيبان لما تتفتح تقول يا ريتها ما اتفتحت، كانت عماله اخبط على الباب ده وما اتفتحش، لما اتفتح قلت ايه مكان كويس هو مقفول.
1: ادي مثل.
0: يعني اقول لك انا اعرف ناس كان عايز يسافر، هو مش عاجباه بلده وعايز يسافر واترفض مره واثنين وثلاثه لغايه اما يعني هو خلاص بقى مصمم على الموضوع فسافر، اتصرف باي طريقه شرعيه او غير شرعيه وسافر، تعب جدا جدا جدا جدا جدا، واللي هو يا ريتني ما سافرت. فلنفرض يعني ده اكزامبل، في ناس بتبقى انت على طول بتجري وراها بتجري وراها بتجري وراها.
1: بس في ناس كتير يقول لك صفرني انت ومالكش دعوة انا هسافر
0: لا لا الحسبه ما بتبقاش كده، انت بتحسب ليه من الاول ما تحسب من الاخر، يعني النتيجه اللي في الاخر بتبين لك انت العمليه اللي كنت ماشي فيها دي كلها كانت صح ولا غلط، النتيجه اللي في الاخر اللي بتحكم.
1: بس انا مش هفضل مستني لما اشوف النتيجة، انا محتاج النهاردة اقرر الباب ده يتقفل اسيبه مقفول ولا افتحه. يعني عايز بس اخد من نفس المثل اللي انت قلته، هل معنى ان انا خدت كذا ريفيوز ان انا خلاص افقد الامل اسيب الموضوع ده؟ يعني هل كل باب معصلج يبقى ربنا هو اللي قافله اسيبه واشوف غيره؟
0: ما هو برضه احنا ما ناخدش الجانب المتطرف من الموضوع، في حاجات احنا بنبقى عارفين واثقين ان الله منعها عننا للخير، كويس حلو قوي ان ربنا قال لك لا في الحكايه دي، حلو قوي انه هو ما مشيتش، وفي حاجات تاني بيبقى انت مطالب ان انت تعمل فيها مجهود.
1: فالحكاية محتاجة ان انا اميز. يعني
0: انا لازم اميز في حته، انا يعني بتبقى دايما مشكله قدام كل الناس، طب احاول في الموضوع ولا اسيبه؟ انا بالتالي بس عايز ادي للحكايه دي يعني طريقه تمييز صغيره كده، اسال نفسك دوافعك ايه ورا اي موضوع، يعني انت عايز الحكايه دي ليه. فلنفرض هقول لك مثل صريح جدا، يعني انت عايز تسافر بره بلدك وتروح مثلا بلد اوروبيه او امريكا ليه؟
1: عشان حياة أفضل يعني.
0: ممكن خلاص يبقى هدفك الى حد ما ممكن يكون كويس، لكن ما افرض لو انت كنت امين مع نفسك وسالت نفسك لقيت انه الافلام بتقول لك انه الحياه في البلاد دي فيها الجنس مباح جدا في
1: مفتوحة
0: الشارع،
1: يعني.
0: فيها انك انت الفهلوه هي اللي بتكسب، فانت عايز تروح عشان كده، لا يبقى انت هدفك مش مظبوط، يبقى لو اتقفلت في وشك اشكر ربنا.
1: فانت عايز تقول ان ده واحد من الطرق اللي اميز بيها ان اذا كنت انا قدام حاجة المفروض اكمل فيها ولا اوقف.
0: بالظبط، الدافع شكله ايه؟ ممكن يكون دافع كويس جدا وفي نفس الوقت الحكايه واقفه. انا بقى زي ما تقول كده ايه، المفروض ان انا استشير ربنا بمعنى اصلي. شوف شوف انت حاسس جواك من الله انه بيقول لك يعني اتحفز مش مشكله، وتلاقي عندك كده ما انتش عارف جات لك منين الروح القتاليه في الموضوع وهتكمل، ولا حاسس انه راضي، فانت حاسس انك راضي بالموضوع والحمد لله، معلش دي حاجة أحسن من حاجة تانية كانت ممكن تحصل، خلاص شوف أنت حاسس باتجاهك شكله إزاي.
1: الفيلم اللي احنا شفناه اخره بيختم بانه بيحط المفتاح في شوية زيت وبيفتح.

0: معجزه فعلا معجزه
1: يا جماعه. ولا معجزه ولا حاجه، بس انتوا ساعات بتحبوا تحلوا مشاكلكم بالعنف والقوه، مع ان في امور كتير ممكن تتعالج بشويه زيت، قصدي باللطف.
2: ايه شويه الزيت بقى اللي تحب تسيبهم معانا النهارده واحنا بنقفل حلقتنا؟
3: الاول بس ايه، لما الناس تحط المفتاح في الزيت عشان بس الناس تتفرج علينا ما تزعلش. اللي يحط مفتاح في الزيت هيفتح معاك الباب مره بس، يمكن بعد كده يعصلك. فلو سمحت حطه في جاز، لانه انا حصلت معايا قبل كده وجالي الراجل بتاع المفاتيح قال لي ايه اللي انت عملته ده وبتاع، يبقى حط بعد كده جاز. فدي بس معلومه لينا يعني. حلو قوي الكلام الجميل، الكلام الجميل بيجيب نتيجه اكتر بكتير

0: من العنف، من الخناقة، وأكتر بكتير من التصادم. الكتاب المقدس بيقول آية حلوة أوي، بيقول الكلام اللين
1: يصرف الغضب.
0: يصرف الغضب. ليه الكلام اللين؟ أنا بقول لك وبمتص غضبك بكلام جميل. الكلام الجميل ده يخليك أولا تهدى، فتعرف تسمعني، وأنت بتزعق مش بتسمعني. طب أنت زعق وأنا زعق، خلاص محدش فينا سامع التاني. لكن لما بقول لك الكلام ده بكلام لين زي ما الكتاب المقدس بيعلمنا، تلاقي ان الموضوع بيهدى. ومش معنى انه كلام لين انه كلام انا فيه غلطان او انا فيه بتراجع عن حقي، لا، انا ممكن جدا اقول لك الصح كذا والغلط كذا باسلوب لين زي ما الكتاب المقدس بيعلمنا.
1: مرسيب.
0: مرسي.
2: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي، أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت، أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع. آمين.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة رح نكون مندردش ونتحاور فيه بسؤالين جداد. خليكم معنا، فكروا معنا واعطونا انتو النسبة اللي انتو شايفينها، جاوبوا بعقلكم عشان نشوف قديه رح تكون تقارب افكاركم من افكار الشباب اللي معنا بالستوديو اللي منهم ماجد، تامر، دينا ونرمين. تعالوا نشوف سؤال اليوم. السؤال الأول بيقول: الناس بتختلف بحساسيتها، في ناس حساسين كثير وفي ناس حساسين شوي وممكن حساسيتهم تختلف عن حساسيتك. السؤال هو: إلى أي مدى ممكن توبخ صديق إلك وتجرحه بكلامك وانت عم بتوبخه وهو قدامك مجروح؟ إلى أي مدى ممكن توبخه وانت عارف إنه هذا التوبيخ لمصلحته وممكن تأذي مشاعره في هذا الموقف؟ لو قلت إنك ما رح توبخه أعطيني صفر، لو أنت مصمم حتى لو إنه انجرح إنك توبخه أعطيني 100%. هل بتداري، هل بتخبي على مشكلته فبتطنش الموضوع اعطيني صفر، ولا بتعاتبه وبتجرحه عشان انت عارف انه هذا فيه مصلحته اعطيني 100%. تعالوا نشوف الاجابات. اثنين محايدين واثنين عم بيقولوا انه راح اوبخه. اوكي، راح اسمع تامر وبعدين دينا.
1: المواضيع البسيطه مش محتاجه توبيخ، مواضيع بسيطة تتحل بسهولة، إنما لو موضوع كبير أو موضوع مهم لازم الإنسان يحس إن هو فعلا غلط أو إن اللي هو بيعمله ده غلط، عن طريق واحد صاحبه قوي يكون بيثق في كلامه جدا، بالذات لما يوبخه أو يهزقه. التهزيق ده بيبقى عامل نفسي كبير جدا في إنه مش عايز يسمع الكلام ده تاني من صاحبه اللي هو مش عايز يخسره، فبالتالي هيحاول يتغير. أنا دايما بعمل كده مع صحابي أساسا.
0: اوكي، احنا مفترضين انه الشخص هذا اللي عم تثق فيه وعم تاخذ برايه هو نفس عمرك، انت ما عم تروح لصديق اكبر منك فعنده خبره اكثر فعم بيوبخك، احنا عم نحكي عن نفس الايدج، نفس العمر. دينا:
2: هو نفس الكلام طبعا، ان انا لازم، انا برضو بعمل مع اصحابي كده دايما، ان انا لازم ان انا ازعق معاهم ولا ازاي وكده، وممكن اجرح مشاعرهم كتير كتير كتير، دايما بتحصل، بس في الاخر اكيد هعتذر لهم وانا عملت كده عشان مصلحتك عشان كده يعني.
0: بس تعتذري له بعد ما يكون
2: فايق من اللي هو،
0: بعد ما يكون عمل بالتوبيخ اللي انت قلتي له عليه، ولا ممكن تعتذري له حتى لو ما عملش اللي انت قلتي له عنه؟
2: لا، هو انا اعتذر له برضه يعني لو ما عملش، بس انا يعني ابدا اتكلم بعد كده بالراحه. طب انا بعمل كده علشانك، انا بعمل كده علشانك، خد بالكلام ده احسن يعني.
0: اوكي،
1: لا انا ما اعتذرش لحد،
0: حتى لو ممكن نتخاطر بفقدان صداقته. نرمين:
3: لا، هو انا ممكن اوبخه بس في حدود ان انا برضو ما اجرحوش قوي، وبعدين مش هعمل عليه مدرسه يعني، ما دام احنا من عمر بعض مش يعني، هو ممكن ياخد رد فعل تاني، ممكن يفتكر بدام انا بوبخه كده او ان انا مثلا هيقول انت بتتكلمي معايا كده ليه وبتتنططي عليا كده ليه، انت زيك زي، حتى لو انا غلطت ايه المشكله، فحاول ان انا ممكن احط نفسي مكانه او مكانها.
2: اوكي، هو هيقول كده بس لما هيقعد مع نفسه هيعرف ان انت خايفه عليه او خايفه عليها.
3: هو انا هوبخه بس مش هدوق يعني، مش هجرحه، مش هينه يعني، في حدود انت عارف ان حصل كذا كذا وده غلط وكده، طب اصلا لو الناس عرفت كذا او كده، لكن مش لازم ان انا انت ازاي تعمل كذا كده، هياخد رد فعل تاني خالص، ممكن يكرهني، ممكن حتى لو هو غلطان يفتكر ان هو مش غلطان، يبتعمل معايا كده ليه.
0: طيب ماجد:
4: بقول ان هو طالما هو حساس مش لازم اوبخ له قوي، ولازم يكون، بس يعني لو هوبخ له او هزقه في حاجه ان هي هتضره او هتفيده، لازم اكون متاكد ان هو من جواه احساسه ان انا خايف عليه. في الحاله دي ممكن اوبخ له او ازعق فيه او هزقه.
0: لو مره وبخته وعرفت انه حساس كتير ومره ثانيه عامل مصيبه ثانيه، ايش رح يكون موقفك؟ هل رح توبخه؟ اول مره صار في كلاش بينك وبينه كثير كبير عشان انت جرحته، وقعدتوا شهر ما تحكوا مع بعض، وبعدين رجعتوا اصدقاء، ورجع بمصيبه ثانيه، هل بترجع بتحكي له؟ هل بترجع توبخه ولا بتاخذ قرار خلاص بما انه احنا الموضوع على حساب صداقتنا يبقى انا رح اطلع من الموضوع؟
4: لو كان اتعلم من الموضوع

0: بس هو عمل مصيبة تانية يعني، واضح انه ما تعلمش من المشكلة الاولى.
1: هفهمه وافكره باللي انا قلته له قبل كده، يعني هقول له فاكر لما انا عملنا كذا كذا كذا كذا، اديك انت هو بتعمل تاني، انا مش هوبخك تاني يعني، مش هتكلم معاك تاني، لان خلاص الموضوع ما بقاش يهمني، الموضوع دي مصلحتك انت الشخصية. هو ساعتها لما يحس ان ما بقتش اهتم بالموضوع، يمكن هو يبص لمصلحته الشخصية، يمكن هو يفهم.
0: بس انت بتخاطر انه ممكن يطنش. انت صاحبك ممكن، انت عارف انه رح يمر في مصيبة، قررت تنسحب، يعني انت برضو عندك احتمالية انه هو يضيع. حد بده يقول شيء قبل ما ننهي؟
2: هو ممكن نقول له نفس الكلام اللي قاله فعلا، بس هو هيقول، هيبدأ ان هو ممكن حس ان هو في مصيبة كبيرة يعني، هقول له كده في الاول، بعد كده اوبخه تاني.
0: طيب سؤال سريع، بدي إجابة أو لا. لو أنت عملت مصيبة، هل بدك صديقك يجرحك ويوبخك أو لا؟ نرمين
3: يوبخي بس ما جرحنيش.
0: أوكي
2: أنا عادي
0: يوبخك ويجرحك، you have no problem.
1: بالضبط.
0: ماجد، طيب تعالوا نسمع أكتر عن الصداقة اللي بتجرح.
4: لو انت صاحبك القريب خالص منك عمل حاجة انت شايفها غلط جدا، هل تجرحه؟ هل تكلمه للدرجة اللي هو فعلا فيها يتجرح، وده يبقى بالنسبة لك ما فيهوش مشكلة؟ انا شخصيا رأيي ان لو انا بحب صديقي ده حب حقيقي، مش مجرد هقوله الحاجات اللي طيب خاطره وتخليه يتعامل مع الغلطة اللي عملها وينساها وتفوت، لكن هواجهه وهواجهه مواجهة حقيقية، حتى لو ده جرح شعوره، لان انا هدفي ان هو يكون احسن ويكون قادر يميز ازاي هو غلط في الحاجة دي ويحاول ان هو يصلحها بمنتهى المحبة.

0: وجهين، يعني بتعامل معاك في وجه ومن وراك بتعامل في وجه تاني، أو مثلا بيركب سيارة فخمة بس هو معدم يعني. فكتير ناس بيحاولوا يبانوا في صورة هما مش عليها، بنسمي هاي الصفة مرائي. أوكي، إلى أي مدى المجتمع مليان بالمرائية؟ لو بتقول ما فيهوش مرائية أعطيني 0%، لو بتقول لا المجتمع فيه ناس كتير مرائين أعطيني 100%. أوكي، تقريبا كلكم ما عدا ماجد عم بتقولوا إنه المجتمع مليان بالمرائية. نرمين،
1: انا بقول يعني مش بقول عليه مرائي دايما، او لو كان ولد او بنت اقول مش عايشين عيشة اهاليهم، يعني هو عايز يبان في صورة تانية خالص غير اللي هو فيها.
0: هذا لو هو عنده المثل الثاني ان هو عنده سيارة وهو عن جد
1: مش
0: مش
1: شرط،
0: وضعه
1: ممكن
0: هيك.
1: في اسلوب كلامه، ممكن يبقى بيتكلم اصل احنا صيفنا السنة دي في شرم الشيخ وهم يكونوا طلعوا اسكندرية يوم وجم.
0: اوكي، يعني هو مش عايش عيشة اهله. اوكي، هذا
1: بالظبط.
0: لو بيبين بصورة اغنى من اللي هو عليها. بس لو هو معاكي يا دينا بيتعامل بطريقتين، بوجهك اشي ومن ورا ظهرك اشي تاني، يعني ممكن يقعد معاكي يحكي على نرمين ويقعد مع نرمين يحكي عليك بوجهين.
2: هذا بيبقى مش حل يعني.
0: هل المجتمع فيه هاي الفئة؟ هل
2: كتير
0: بتعرفي ناس
2: كتير
0: في هاي الصورة؟
2: كتير، اغلب المجتمع كده يعني، قليل اصلا لما تلاقي حد كويس يعني ان هو ستريت يعني على طول.
0: بصفة واحدة
2: بصفة
0: بشخصية.
2: واحدة.
0: تمام،
1: سوري يا رنا،
0: يس.
1: هو بالمناسبة أنا كان في واحدة صاحبتي قوي كانت كل ما تشوفني ازيك يا قمر ويا حبيبتي وبموت فيكي، ده انت يا بنتي، ده انت قمر، ده انت ازاي مش عارفة ايه، ده انت ازاي ايه، وكل ده اكتشفت بعد كده ان هي بتكرهني وبتتكلم من ورايا وما بتطقنيش اساسا. فاللي يقول لك يا قمر قوي ده
0: يا القمر، مصطلح قمر ده معني بسمعه في مصر كتير،
1: يعني حلو
0: احنا
1: قوي
0: في
1: يعني
0: الاردن ما بنقول قمر.
1: شمس.
0: شمس، شموس. تامر،
3: قلة قليلة جدا هم اللي مش مرائيين، ده واقع يعني كلنا بنعيشه.
0: طيب ماجد، راح اسأل سؤال تاني كمان شوي.
3: هو موجود بس لدرجة ان هو حتى لو في حاجات بسيطة، اللي هو مثلا عايش عيشة مش عيشة اهله، حاجات بسيطة أوي بس هو موجود فيه كتير. أنا يمكن رجعت 50% لأن أنا ما قابلتش الناس دي كتير، بس بيتحكيلي أو بسمع.
0: طيب السؤال التاني اللي بدي أسأله، إلى أي مدى المرائية اللي موجودة بين أصحابك ومعارفك بتخليك أنت مرائي؟ يعني قد إيه بتقدر بصراحة تحكم على حالك إنك بتميل إلى المرائية؟
3: بنسبة كبيرة
0: تامر، بتضطر تعمل هيك، بتضطر
3: طبعا.
0: تكون في وجهين.
2: لا هو مش كده، هو مع اللي بيعمل معايا كده فانا انت تعيش عليا، طب انا هعيش عليك انا كمان
0: يعني
2: كده.
0: ردة فعلك اتجاه المرائين انك تكوني زيهم؟
2: لا
3: لا لا
2: بس مش مع اي حد، معاهم هم بس.
0: يعني مع المرائين انت بتعمل بتركبي نفس الموجة.
3: لا مش معاهم هم بس، الموضوع بيتطور مع الوقت اكتر من كده.
0: فبتصير صفة من صفاتك
3: بالظبط
0: بطلت مع الناس اللي هم مرائين بس.
3: بالظبط، هو واحد منهم.
2: لا هي بتتاخد، انا عن نفسي باخدها على نوع من التريقة، ان انا اعمل معاك زي ما انت بتعمل معايا بس تريقة يعني رخيمة كده.
0: نرمين،
1: لا انا ما بحاولش اعمل كده، بس انا بصد يعني. مثلا كان في واحدة بتقول لي هجيب البيبي بتاعي واجيب له جليسة، قلت لها انت لا تاكلي عشان هجيب جليسة.
0: فممكن تفضحي ال
1: لانها اصلا مش بتتكلم صح، انا عارفاها يعني، لو بتتكلم صح مش هحرجها.
0: ماجد، لأي درجة ممكن الناس اللي حواليك بمرأيتهم يخلوك، أنا عارفة إنه أنت أصحابك ممكن ما يكونوش هيك، لكن إلى أي درجة بتحس إنه المرأية عدوى يعني بتعدي؟
3: هو مش تعدي، هو يفضل لما يكون يقابل واحد مرائي يتجنبه أفضل، أو يسمع من هنا.
0: بيطنش منهم. تامر، مش خايف على الصفة إنها تكون صفة دائمة؟ حاسس إن المجتمع بده هاي الصفة عشان تقدر تتعامل مع الناس، ومش حاسس إنه صفة سلبية يعني، حاسس إنه شطارة إن الواحد يكون
3: لا
0: مرائي
3: هي مش
0: كده.
3: شطارة، بس مع الوقت ما بقتش سلبية، بعد ما مع الوقت بقت صفة
0: تظبيط
3: معاصرة
0: حالك
3: للناس المعاصرة.
0: وتخلص حالك من الموضوع.
3: كل الناس بتعمل كده.
0: اوكي، نرمين، ما بتتحملي هاي الفئة ولا ما بتتعاملي معاها؟
1: عادي، اصله بيصادف ان غصب عني بتعامل معاها، بس ما ببقى عارفة ان دي فشارة او كده.

0: بصدقهاش وما بحاولش اخد ودي معاها في الكلام عشان عارفه ان هي في الشارع مش بتقول الحقيقه.
1: تعالوا نسمع أكتر على موضوع المرائية.
2: تخيل ان انت عندك صديق او ان انت عندك صديقة في الشلة في الكنيسة او في الجامعة، شخصية محبوبة جدا وكل الناس بتحبه وبيحبوا قوي يتعاملوا معاه. نفس الصديق ده اخدك مرة البيت عنده، قال لك تعالى اقعد معايا اقضي اليوم. رحت معاه، دخل الاستاذ البيت، فتح الباب، ما سلمش على اللي عنده، واكتشفت ان هو شخصية مختلفة خالص، بيزعق، بيشخط الناس اللي قاعدين في البيت، ما بيتكلمش مع اي حد بطريقة كويسة. الحب والحنان والفرحة والبهجة والانبساط اللي هو بيحطه في الشلة مختلف خالص عن الشخص ده هو ايه في البيت. هي دي المرائية، وهو ده الشخص المرائي. الشخص المرائي اللي في حتة بيبقى بشكل وفي الحتة التانية بيبقى بشكل تاني. رب يسوع وصف المرائي في الكتاب المقدس انه في المجمع او وهو بيصلي بيبقى بيصلي بطريقة مختلفة جدا، لكن حقيقته بينه وبين الله مختلفة، مش ده اللي في قلبه. بيوصف كمان وبيقول انه المرائين هما اللي بيروحوا يدوا للفقراء ويوزعوا على الناس المحتاجين حاجات، وفي نفس الوقت يروحوا يقولوا انا عملت وانا سويت، لمجرد ان الناس تديلهم هما المجد او يمجدوهم. الله مش عايز كده، الله عايز يمجد، عايزك انت تمجده هو، وهو هيباركك من خلال اللي انت بتشاركه بيه، بتشارك الله بيه. خلي ده يكون في قلبك، وخليك عارف انه مش مهم انت شكلك ايه من بره، لكن المهم انت ايه من جوه، المهم قد ايه حبك للناس طالع بطهارة من قلبك من جوه.

في قصة جميلة قوي في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني إصحاح 2:4-7. ست بسيطة كان في وقت زي مجاعة، كل اللي كان فاضل لها هي وابنها دهنة زيت. ربنا بطريقة غريبة كده قرر ان هو يبعت للست الفقيرة دي هي وابنها رجل الله، وقال لرجل الله ده، قال له انت تروح للست دي هي تعولك، هي اللي هتأكلك وتشربك في وسط المجاعة دي. فرجل الله راح لها قال لها ايه الاكل اللي عندك؟ قالت له انا عندي دهنة زيت دي، اعمل ايه؟ يعني ده انا وانت وابني هنعمل ايه؟ قالها تعملي الاتي، استلفي اواني كتري جدا، هاتي اواني كتيرة جدا من كل جيرانك، وبعدين امسكي الاناء الصغير ده اللي فيه دهنة الزيت وصبيه. فعملت كده، فاستلفت استلفت استلفت، وبعدين قعدت وعيالها يجيبوا لها الاناء يحطوه الكبير اللي هي مستلفاه، بعدين تحط تبص تلاقي زيت نزل ملى الاناء، يشيله يحطه

يملى. فضل اليوم كله عماله تملى تملى تملى لغايه ما جت عايزه تملى تاني، قالوا لها مفيش اواني تاني، المنطقه كلها خلصت اوانيها يعني. وبعدين باعت الاواني دي لانه كان اكتر جدا من احتياجها، وعاشت بالفلوس بتاعت الاواني. القصه دي حلوه لان فيها انه انا عندي قليل بس ربنا ممكن يعمل معجزه ويديني كتير قوي، اكتر جدا من تخيلاتي، اكتر جدا من امكانياتي. لكن ما ينفعش ان القصه دي تقف عند انها حلوه. ازاي القصه دي تدخل حياتي؟ ازاي انا يحصل لي كده؟ في معادله انا بحبها يعني، انا بسميها معادله الايمان. تعالوا نحسبها مع بعض. 1+1 المجمل بتاع ده اضربه في 9، المجمل اقسمه على 3، وبعد كده ضيف اللي هيطلع ده على 4 ناقص 15. مع ان الارقام كتير قوي، المعطيات، الارقام، المعادله طويله، لكن بص النتيجه ناقص 5 يعني مش صفر. واحنا اوقات كتير قوي في حياتي او حياتك تبص تلاقي انه بعد ما عملت مجهود كتير قوي ناقص 5 ناقص 10، انت مش مبسوط، انت بالناقص او قليل قوي، اقل قوي من كل المعادله الطويله، اقل قوي من كل المجهود. الجزء الاولاني ده اسمها المعطيات، والجزء الاخير اسمه النتائج. انا وانت بنميل قوي ان احنا عايزين النتيجه تتغير من غير ما نقبل ان المعطيات تتغير. زي الست دي كانها قالت لرجل الله، قالت له بص انا عايزه اشبع، وعايزين انت معانا، وانت ربنا ده في صفك، عايزين نبقى كله تمام، خلي في زيت كتير. يقول لها طب انا عايزك تستلفي اواني، عايزك تعملي خطوات تقدري تعمليها، متاحه ليكي، انت ما تقدريش تخلي فيه زيت كتير، لكن تقدري تستلفي، تقدري تصبي، تقدري تصبي، تعرفي تعملي بايدك كده، تعرفي تروحي تستلفي. لو قدرتي تعملي المعطيات دول هتلاقي نتيجه تتغير. كان ممكن ستي ساعتها تقول له انا عايز اعرف لما انا استلف اواني هتتملي، انت مجنون او انت فاكرني عبيطه. الايمان هنا هو ان انا اصدق انه لو انا غيرت حاجه بسيطه قوي في المعطيات هيحصل تغيير كبير قوي في النتائج. المعطيات اصغر ومتاحين، حاجه انا اقدر اعملها. النتيجه حاجه مش في ايديا وحاجه كبيره. ساعات ربنا يجي يقول لي صلي الصلوه دي، اقول له يا رب يعني انا بعد كل السنين دي لو قلت لك تعالى خش قلبي او تعالى غيرني او ساعدني خرجني من الموضوع ده، الصلوه دي هتخرجني من المأزق ده، هتخرجني من القضية دي، من العلاقة الملخبطة دي، من الظروف الصعبة دي، من القيد اللي أنا مقيد بيه ده. الصلوة دي الإيمان يقول لي آه. هقول له يعني أنا مثلا بدل ما كنت أضرب في 9 لو كنت ضربت في 12، بدل ما كنت هقسم على 3 لو كنت قسمت على 1 أو على 2، هتفرق قوي في النتيجة، هتفرق جدا. كان بدل مثلا ناقص 5 كنت هتبقى زائد 14 زائد 20 زائد 80. الإيمان هو أن أنا أصدق أنه حاجة بسيطة هعملها، اقدر اعملها، لو عملتها وصدقته هتؤدي الى نتائج مش بسيطة، عظيمة تتغير. بيقول لي صلي، قول لي يا رب انا عايزك تحررني، عايزك تساعدني، هعمل ايه يا رب؟ قول لي بس دي، هي دي اللي هتفرق قوي. اه ممكن تغمض عينك وتقول يا رب انا عايزك تساعدني، عايزك تغيرني، انا مصدق انك تغيرني. وفجأة بان حصل تغيير جامد قوي في النتيجة. يقول لي بص روح بمشكلتك دي اتكلم مع حد، روح اعترف لحد، اطلب مساعدة، خد الخطوة دي، قول كلمة الإيمان دي، هتغير حاجة بسيطة وهتفاجأ بتغير كبير قوي في النتائج، تغير مش بسيط. صدق، اقبل انك تغير في المعطيات.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروح.

0: مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أقوى مكان تستخبى فيه وأقوى مكان تنطلق منه هو من الحضور الإلهي. عطشك للحضور الإلهي مش وقت ضايع. عطشك لسكن الروح القدس وأنك تستخبى في الرب الروح القدس في هذا الزمن مفتاح للأزمنة اللي جاية. كل ما الأزمنة بتعدي بتزداد قوة النفسية والقوة الجسدية. عشان كده الكنيسة بتمتاز إن متحركة بهذا الحضور الإلهي. عطشك للروح القدس، حديثك وعلاقتك العميقة مع الرب الروح القدس هو احتياج ملح، هو حياة أو موت، هو فرق ما بين قوة في الأزمنة الأخيرة أو استنزاف. ربي بيحرك رجلينا، كنا بنحكي امبارح، انا بحاول بس اجمعكم معانا. ربي حرك رجلينا الى حضور مريح منه تخرج سلطان الكنيسه. العدو بيحتار فيك لما يلاقيك مستخبي في الروح القدس. العدو بيحتار ازاي يوصل ليك لما بتتواجد وبتتملي وبتتحرك بقياده من الروح القدس. العدو الرب عايز يوقع أشور من على عنينا عشان نبصر الأزمنة مش بحسب ما هي حصلة لكن بحسب قلبه. كلكم عارفين تعبير كايروس وكرونوس، أنا مش شرط يعني أكمل في كلام امبارح لأنه حكينا عن استير كمثال والحركة الروحية في استير والإعلان الروحي في استير من خلال الشخصيات الموجودة. فشجعك أنك يمكن ما سمعتش عن استير بالطريقة دي قبل كده، يمكن سمعت بس يمكن ما سمعتش. أتوقع 80% ما سمعوش عن استير بالطريقة بتاعت امبارح بالليل، فأشجعك اسمعها. فالرب كلكم عارفين تعبير كرونوس وكايروس، مش كده؟ كرونوس ده الزمن الطبيعي وكايروس ده الزمن الإلهي. اللي كتير بيقوم نازل على الزمن الطبيعي ويقوم مطلع له قيمة. الكرونوس أيام معدية، أيام حضرتك وحضرتك وأنا، وأيام بتعدي من يناير فبراير مارس أبريل وبتتسحب الأيام. وفي الأيام سلطان العالم، وفي الأيام سيادة إبليس، وفي الأيام سيادة التاريخ والقدرية والحياة الطبيعية. لكن في وسط الكرونوس ده في حاجة اسمها كايروس. يعني إيه كايروس؟ يعني زمن الرب يقوم في وسط الكرونوس، بينزل على الكرونوس كده هو رب يقوم عامل قصد إلهي. وولاد الرب في احتياج ملح ان الروح القدس يديهم بصيره روحيه فيميزوا الكايروس في وسط الكرونوس، يميزوا الزمن الالهي او القصد الالهي في وسط الزمن الطبيعي. وكل ما الايام بتعدي، كل ما الوجهات بتعدي، بنحتاج ان ارواحنا تبقى حساسه. من قولش فتنه، زي التعبير الكتابي، من قولش فتنه لكل ما يقول له الشارع فتنه. فالشارع عنده لغة، الإعلام عنده لغة، الخوف عنده لغة، رئيس هذا العالم عنده لغة، والعالم مليان بيها، بيملأ بيها الكرونوس الأيام اللي ورا بعض من شهر لشهر. بس في وسط كل ده ولاد الرب مش ماشيين في الدوائر دي، أو مش مدعوين إن هم يمشوا في الدوائر دي، مدعوين إن عينيهم تشوف في وسط الأيام كايروس بيأتي. كايروس دي يعني قصد إلهي بيأتي على الزمن ويصنع أحداث من العلاقة ما بين ولاد الرب والرب نفسه. فالرب يمكشف عن عينيك فترى مقصده في وسط الأحداث. امبارح حكينا عن حبة حاجات منها كمثال، يعني أمثلة كثيرة في كتاب مقدس لحاجات كثيرة مش عايز، لكن ببساطة فيلبس في وسط الفوضى لقى فرصة وخدم. لو كل في أعمال 8 عارفين القصة، كان في اضطهاد على الكنيسة فتشتتوا، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فراح في ربوس. وبالتالي في وسط الفوضى بتاعت اضطهاد وتشتت في ربوس شاف فرصة في وسط الفوضى. ولاد الرب يأتي ليهم زمن أنه يروا في وسط الأحداث الطبيعية اللي ممكن الناس تتملي مخاوف، تتملي تراجع لورا، انسحاب داخلي، حرارة روحية ترجع لورا. عشان كده بتحتاج الروح القدس. روح القدس هو نار علاقتك مع الرب. روح القدس هو فتيلة مدخنة بيقوم مشعللها، عظام يابسة جدا بيقوم يطلع منها جيش عظيم جدا. هو ده الرب روح القدس. عشان كده علاقتك مع الرب روح القدس مش فكرة جميلة، مش وعظة خلصناها فنقلب على الموضوع اللي وراه. دي صداقة، دي علاقة.

علاقة، دي محبة. بولس الرسول قال عليها شركة أو شراكة أو صداقة، فيلوشيب، أعداد فيها حديث. عارفين إيه فيلوشيب؟ يعني شركة، بس شركة يمكن أخذنا على التعبير فبتفقد قيمة. يعني إيه فيلوشيب؟ فيلوشيب يعني أنت قاعد مع صاحبك بتحكي معاه، يعني أنت ريلاكست مع الروح القدس مش متدين. أحد الحاجات اللي رب يكسرها في الزمن ده عن كنيسته إن القالب القديم، الصورة القديمة، وأنا بصلي النهاردة أو النهاردة بصورة خاصة الصبحية كان جوايا إدراك إن رب ينزع ثياب قديمة وقالب قديم عشان يوقفنا، عشان ينقل كل يهوشع فينا من ثياب مش جايبة نتيجة إلى ثياب بتدخله بين الواقفين أمام الرب. ممكن تاخدها على ثياب البر وقداسة الرب، نعم دي حقيقة، بس في الثياب دي مليانة سلطان، مليانة ترقية في سلطانك، الأمور اللي ما كانتش بتتحسم قبل كده الرب في تقوية حصلة عماله بتنسكب من أجل حسم أمور كانت معلقة في حياة البعض مرة ومرات ومرات. بيأتي زمن تتحسم. ليه؟ لأنه إحنا طالعين على حتة. فرب عايز يكشف عن عينيك ببصيرة روحية، يقوم فاتح عينين قلبك عشان تبصر الفرصة في وسط الفوضى، تبصر القصد في وسط الخوف، تبصر الاستخدام الإلهي لحياتك في وسط الطبيعي. تقرأ الكايروس جاي على الكرونوس، وده أحد الحاجات بتاعت هذا المؤتمر، إنه بينقلنا من الصورة الطبيعية للأحداث والحياة. لأنه ما أعرفش عنكم أنتوا، الأحداث العالم اتنقل من فترة، يعني المواجهات اتنقلت من فترة. قعدنا نحكي عن مواصفات، فاكرين كوفيد؟ الله يمسيه بالخير أو مش بالخير، يعني أو مش بالخير، لا يمسيه بالخير. أوكي، من بداية الكوفيد كان في مواجهة والزمن اتغير وكان في شفت في المواجهات في الكرة الأرضية كلها، والمواصفات اللي حصلت مع كوفيد هي نفس المواصفات اللي شغالة دلوقتي. كل العالم عانى من كوفيد، الفقير والغني عانى من كوفيد، وكل العالم قال ما فيش حل. التلات مواصفات دول مستمرين لغاية دلوقتي. الكوفيد ما خلصش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكوفيد كان هجوم جسدي، بعديه جاء هجوم نفسي. ما اعرفش خدتوا بالكم ولا لا، كان في وباء اكتئابات، بعديه هجوم اللي حاصل دلوقتي ده. كل بصوا على الاكتئاب، على كوفيد، على اللي حاصل دلوقتي، كل العالم بيعاني منه، الفقير والغني بيعاني منه، وكل الناس مش عارفين نحلها ازاي. في الاكتئابات نفس القصة، الغني والفقير عانى منه، كل الناس قالت مش عارفين نعالجه ازاي، وكل الناس عانت منه. بالمناسبة لو انت مريت بهذه الموجة من الاكتئابات ده ما كنتش لوحدك، ومصر ما كانتش لوحدها، حقيقي كل العالم. فبداية من كوفيد نفس المواجهة اتنقلت في العالم كله. الكرة الأرضية عمالة بتصغر، واللي بيحصل في حتة بيحصل في كل الحتت، لأن الكرة الأرضية عمالة بتصغر والمواجهة بتتغير. المواجهة اسمها بيتغير لكن هي لها نفس المواصفات لكل العالم، الغني والفقير، وكل العالم بيقول ما عندناش حل. عشان كده أولاد الرب موجودين لوقت مثل هذا. فانت مش موجود عشان تخاف مع الخوف او تلف مع اللي بيلفه او تضطرب مع الاضطرابات وتمصمص شفايفك. انت موجود وجابك لهذا الزمن لانه حدد بحدود اوقاتنا، فاكرين، ومسكن، فهو حطك في المكان اللي هو انت هتستخدم فيه، وحطك في الزمن اللي انت هتستخدم فيه. هقول الجمله دي مره ثانيه، هو حطك في المكان اللي انت هتستخدم فيه، وحطك في الزمن اللي انت هتستخدم فيه. بقول التعبير ده كتير، ما حطكش في العالم عشان يفعص فيك، حطك في العالم علشان تبقى نور وملح، حطك في العالم عشان تؤثر وتدي طعم وتحفظ من الفساد. ما حطكش في العالم علشان تلف مع العالم. كل حاجة في الكرة الأرضية بتلف، الزمن بيلف، الكرة الأرضية نفسها بتلف. انت مش مدعو تلف مع اللف. البصيره الروحيه بتديك دايركشن، بتديك اتجاه. ليه؟ لان هو حطك في المكان اللي انت هتستخدم فيه، وحطك في الزمن اللي انت هتستخدم فيه.

حاجة مشجعة، دي حاجة مشجعة. أنت ما وصلتش سنة 26 وتقول آه فاكر الكوفيد، فاكر الاكتئاب، فاكر الحرب، الاقتصاد شايف بيحصل له إيه، أيا كان. هو ما وصلكش 26 سنة 26 إلا هو عايز يستخدمك ويجعلك مؤثر، ومش بتلف في 26. مش عشان بقول تعبير

طول ما أنت موجود في المكان وفي الزمان يبقى الرب حطك للتأثير. وجاء وقت أنك تخلع الثياب القديمة دي، جاء وقت أنك تخلع المنظر اللي من تحت، جاء وقت أنك تخلع الهوية اللي تعودت عليها. وكلكم عارفين المعاني دي، بس بيأتي أزمنة ولن يعبر القديم فيما بعد. يعني بتضرب الأرض كده، لن يعبر القديم فيما بعد في حياتي. ليه؟ لأنه الشفقة على الذات بتطلع الخوف، بتطلع أمراض. بالمناسبة الخوف بيطلع أمراض، عشان كده بيزداد الخوف في الأرض، عشان كده بتزداد الأمراض في الأرض. إزيكم؟ أنا بصبح عليكم. وبالتالي أنفض التراب بأمانة في هذا الزمن. علاقتك مع الروح، ما بتعرفش تعمل حاجة وراء الرب من غير معونة الروح القدس. الآب حضن اتصالحت عليه من خلال الابن، الابن فدا عرفك وجابك لهذا الحضن. الروح القدس هو القوة اللي بتخلي ما صنعه الابن وحضن الآب يتفعله في حياتك. عشان يتفعل الابن ويتفعل حضن الآب في حياتك هو علاقتك مع الروح القدس. فبليز، أنا بكرر نفسي، اعمل قعدة شركة مع الروح القدس كل يوم. ولو هتلاقي طعمها حلو هتعملها بقى في المواصلات، هتعملها في الشغل، هتعملها في كل حتة. حديثك مع الروح القدس، شركتك مع الروح القدس، اتنين أصدقاء بيحكوا مع بعض، هو ده فيلوشيب، بيحكوا مع بعض. الروح القدس هو أقرب أقنوم ليك، هو اللي بيقرب ليك الابن والآب. ما تتخضش من جملة. هو الساكن فيك عشان يقرب الابن والآب ليك. فأنا وأنت بنحتاجه جدا. ما أعرفش، فاكرين يسوع لما قال بدونك لا أستطيع أن أفعل شيء؟ لو الابن قال للآب كده، الابن لا يستطيع أن يفعل شيء من نفسه إلا ما يرى الآب يفعل. لما الابن علمنا هذا الستايل، إن هو بيحتاج عينين أو بصيرة فيرى الآب يفعل إيه، وما يفعله الآب يفعله الابن أيضا. حط بقى نفسك في الدرجة اللي وراها. حضرتك وأنا لا نستطيع أن نفعل شيء إلا ما نرى الآب والابن بيعملوه. كل ما يفعله الآب والابن بقوة الروح القدس حضرتك تعمله، لأنك حضرتك مستخبي في الابن. أنا قلت لكم أنكم جمال النهاردة، لسه دي أول واحدة، يعني احسبها علي. عشان كده أول رد فعل لكل مواجهة أو أي مواجهة في حياتنا، أول رد فعل لينا مهم قوي. لأن لو دخلنا وراء الأحداث من تحت بنتبلع في الطين. لو تعاملنا مع الأحداث من السماويات اللي فتحها لينا يسوع، بنتعامل مع الأحداث بسلطان. أول رد فعل لينا الخبر، لحديث، لعلاقة، لجرح، المواجهة، أي كان، مش عايز أكبر أو أصغر المواضيع شخصية. أول رد فعل ليك فيها جاي من فين؟ لو تتعامل مع الأحداث من تحت، فجأة بتجد طوفان بيغرقك. لو تعاملت مع الأحداث من حيث أنت في المسيح، بيبقى ليك سلطان على الأحداث. امبارح حكينا في حاجات اكتر من اللي هحاولها دلوقتي، بس حكينا ازاي يسوع من الراحه قدر يقول اسكت ابكى. من هذا المكان اللي الروح القدس بياخدك ليه، مليان راحه، مياه راحه، بيحط رجليك فيها، بيغسل رجلينا من تراب الطريق. امبارح حكينا عنها، بس انا حريص انه انت موجود في المؤتمر ده، الرب عايز يغسل رجليك من تراب الازمنه السابقه ويخلع عنك ثيابك باسم يسوع. هقول لكم شاهد كده، سفر العدد صح 4، هلعب معاكم في حته صغيره في الكتاب المقدس. ده مش قالوه بس. ده منبه من اللي هو كانوا زمان. هلعب معاكم في حتة كده في سفر العدد.

صح 4. ليه بقول هلعب معكم؟ لانه ملحوظه يعني تفسيريه بسيطه يمكن ما خدتش بالك منها قبل كده. سفر العدد بيحكي عن اللويين وازاي بيشيلوا الخيمه والحضور الالهي في الخيمه. بالنسبه لنا في العهد الجديد يعني دول اولاد الرب حاملي الحضور الالهي، وازاي بيتعاملوا مع الامور الموجوده في الحضور الالهي. فبيحكي عن تابوت العهد، بيحكي عن مذبح البخور، بيحكي عن مائده خبز الوجوه. فبيحكي ازاي اللويين في العهد القديم كانوا بينقلوا الحاجات دي في الخيمه، اوكي، لانهم كانوا بينقلوها من مكان الى مكان. فازاي كانوا بينقلوها وازاي كانوا بيغطوها؟ انا يعني ايه بلعب معاك، يعني الحقيقه مش تامل، هو تفسير بس محتاج ان هتعبك فيه، يعني ركز، اوكي. ففي حبه حاجات. اول حاجه في تابوت الشهاده بينقلوه، وفي مائده الوجوه، مش هوصل على كل حاجه، وفي المناره، في مسبح الذهب. هتحتاج تركز معي. ايه 5، ياتي بني هارون عند ارتحال المحلة ينزلون حجاب السقف ويغطون به ايه؟ تابوت الشهادة. اوكي، يبقى اول في طبقات بتتحط على بتغطي الحاجات اللي هينقلوها دي. اول حاجة بتغطي تابوت الشهادة هو ايه؟ الحجاب. ويجعلون عليه غطاء من جلد. دي تاني لاير، خلي بالك، دي طبقة وراء طبقة وبعد كده يشيلوه. فاول طبقة حجاب السقف، تاني طبقة غطاء من جلد تخس، يبسطون من فوقه ثوبا كله اسمنجوني. اسمنجوني ده لون سماوي، اوكي، ويضعون عصيه، العصيان بتاع تابوت العهد. ففي ثلاث طبقات مغطيين تابوت العهد، حجاب وراء جلد وراء اسمنجوني، اوكي. الآن وراء 7، على مائدة الوجوه يبسطون ثوب اسمنجوني. أول طبقة اسمنجوني. آية 8، ويبسطون عليه ثوب قرمز يغطونه بغطاء من جلد. فتاني طبقة قرمز وراها إيه؟ جلد. أوكي. آية 9، يأخذون ثوب اسمنجوني ويغطون منارة الضوء، المنارة الذهب الموجودة في القدس. أول طبقة على المنارة إيه؟ أوكي؟ يغطوا بها بالإسمنجوني. آية 10، يجعلون جميع أنياتها في غطاء من جلد، فالجلد ثاني طبقة، ويغطون المنارة. على مذبح الذهب، آية 11، يبسطون ثوب إيه؟ يغطون بغطاء ويضعون عصيه. خدتوا بالكم؟ إيه اللي أخدتوا بالكم منه؟ اسمنجوني. أنا عارف هتروحي محل تقولوا عايزة 2 اسمنجوني. وتوصى اسمنجوني وتوصى. ما أعرفش خدت بالكم ولا لأ، بس ترتيب الطبقات هو في كل حاجة ما عدا تابوت العهد. كل الحاجات الأخرى، مائدة، المذبح، المنارة، متغطين بطبقة جلد، والجلد ده رمز للفداء أو الذبيحة، ماشي، وراه في بعض أحيان قرمز لأن الذبيحة تعلن فداء، وآخر طبقة عشان توصل للمنارة أو للمائدة أو للمذبح هو الإسمنجوني. فلو جاز التعبير، حضرتك بادي من بره لجوه، حضرتك داخل تتعامل مع المائدة. فأول حاجة هو الفدا، الدم والفدا والذبيحة، وبعد كده تدخل للسماويات. الإسمنجوني هو السماوي، أوكي، ما عدا تابوت العهد. تابوت العهد بالعكس بالظبط، يعني متغطي بالحجاب اللي اتشق بسبب الجلد الذبيحة، والطبقة البرانية هو الإسمنجوني. أنا قلت لكم هتحتاجوا تركزوا معايا.

الغطاء اللي على تابوت العهد ترتيبه غير الغطاء على باقي الحاجات الموجودة في الهيكل. كلهم آخر طبقة بتوصل لها هو السماوي، ما عدا تابوت العهد أول طبقة بتلمسها هو السماوي. اوعى انت وقت اللي جاية دي، كل الأمور بتتعامل معاها بتبتدي بالفداء عشان توصل للسماوي، ما عدا تابوت العهد يجب انك تبتدي بالسماوي عشان الحجاب يتشق. يا رب تنور. بعضكم بيبص لي يقول انا مش مصدق. ركتها بعد كده. ترتيب الطبقات مختلف، وفقط تابوت العهد هو المتغطي بهذه الطريقه، ان الغطاء الخارجي هو الغطاء السماوي. ايه المعنى بالنسبه لي؟ معنى بالنسبه لي اللي تعاملك مع، فاكرين لنا ثقه بالدخول الى قدس الاقداس، قدس الاقداس ده تابوت العهد. اذا قدس الاقداس ده السماوي. لو لما بتبتدي عايز تتعامل مع المكان اللي انت مدعو انك تتعامل منه ومنه كل سلطانك، يجب انك تبتدي من السماويات. ما ينفعش تنال سلطان تابوت العهد في حياتك الا لما تبتدي من فوق، ومن خلال السماوي لك سلطان على الارضي. كل حاجه تانية انت الفدا بيدخلك للسماوي، ما عدا تابوت العهد السماوي بيدخلك للحضور. سلام. انا ابتديت خضتكم، بس محتاج تدرك ان ده استراتيجيه كتابيه. من اول سفر العدد الخدام كانوا بيحملوا تابوت العهد وبيحملوا الخيمه وكل ما فيها بهذه الطريقه، وكل مره بيوصلوا لمكان عشان ينصبوا الخيمه عشان تابوت العهد هو قدس الاقداس يفتحوه، لازم يتعاملوا مع السماوي اولا، ومن خلال السماوي لهم سلطان في الحضور الالهي على كل حاجه ارضيه. عشان كده انا ليه بصيت على الحته دي؟ علشان الجمله البسيطه اللي بقولها لك، ما ينفعش تتعامل مع الاحداث من هنا. عايز سلطان تابوت العهد، عايز سلطان حضور الالهي، يجب انك تتواجد في المكان اللي فتحه ليك الرب في السماويات، دي الطبقه اللي بره خالص، ومنها تعلن الفدا على كل حاجه في الارض. مش بتخش مواجهات، لان احنا في هذا الزمن، لو كنت موجود يوم الاربعاء او سمعت اجتماع الاربعاء، في هذا الزمن احنا بنقف بسياده على الاحداث اللي بتحصل من اجل بلدنا انها تحفظ، من اجل اقتصاد بلدنا، ومن اجل اللي بيحصل في المنطقه بتاعه الشرق الاوسط سياده، وان الاله المتعطش للدماء ده يخرج من الاحداث. علشان نقدر نعمل كده، ما ينفعش نعملها واحنا بنفكر سياسه، ما ينفعش نعملها واحنا بصين الاخبار، ما ينفعش نعملها واحنا بنبص على مش عارف ايه في اللي بيقولوه في الميديا. لازم انت مدعو، انت فاكرين انا ما كنتش بقول كلام، انت موجود 26 علشان هو حطك في المكان وحطك في الزمان عشان تؤثر في الاثنين. حدد بحدود اوقاتك ل 26 ومكانك موجود في الشرق الاوسط، فحطك في 26 وحطك في الشرق الأوسط عشان تؤثر. ما فيش سبب لوجودك على الأرض، هو مش انت مش موجود على الأرض عشان تتفعص فيك. كأني عايز في ناس انا عارف وشها، عايز اجي جنبها واقول الجملة دي لحضرتك. اوكي. عشان كده خدتوا بالكم في القصة المشهورة بتاعت إليشع، يا رب افتح عيني الغلام. عارفين القصة؟ القصة من فوق، هما كانوا فوق الجبل، فقال له يا رب افتح عيني الغلام كي يرى، عشان يرى ان المركبات المحيطة بيجي. يقول لك رأى ملائكة كمركبات محيطة بإليشع، مركبات نار محيطة بإليشع. من هذا المكان السماوي إليشع عنده السلطان أنه يقول يصب هؤلاء بالعمى. فاكرين القصة كملتها؟ يعني هو ما وقفش، هو كان ببساطة ما دخلش في حرب، هو من السماويات قال يحصل إيه. هي دي البصيرة الروحية، هو ده. خليني أقول لك أنا حوصل أو

عايز أغلى حاجة تحصل في وسطينا إيه النهاردة في الاجتماعين بتوع النهاردة أو في الثلاث اجتماعات على النهاردة، لأن هيبقى في اجتماع عبادة في الآخر بالليل. جوايا السبع إظهارات بتاعت الروح القدس المشهورين، حضرتكم عارفينهم لأن بكررهم كتير في هذه الخدمة: الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب، وروح الرب أدوناي. دول السبع إظهارات الروح القدس. احتياجنا ليهم، احتياجنا للتعامل معهم حقيقي، لأن دول بينقلونا من أبناء غير أبناء قاصر، من أبناء قاصرين إلى أبناء وارثين. دول بيغيروا ثيابنا. لو في حاجة بنقولها إن بنخلع ثياب قديمة بنلبس ثياب جديدة، فدي مربوطة بنخلع ثياب العتيق ونلبس ثياب البر، لكن كمان بنخلع ثياب الإنهاك والإعياء في الحياة الروحية وإحنا مؤمنين، فخلاص إحنا لابسين ثياب البر بس بننهك بنعيا، فبيخلع عنا ثياب دي اللي انهكت. قال له يا بطرس لازم أغسل رجليك، يا هوشع أنت كاهن بالفعل بس لازم أغير لك ثيابك. والثياب اللي بتلبس دي مش ثياب بر، دي ثياب فوق البر، اللي هي ايه؟ السبع إظهارات الروح القدس: الحكمة والفهم، المشورة والقوة، معرفة ومخافة الرب. ده اللي حصل مع الرب يسوع في معمودية الأردن. اللي حصل الروح اللي انسكب على الرب يسوع في معمودية الأردن هم السبع إظهارات دول. تقول لي ايش عرفك؟ اقول لك أشعيا 11 عرفنا: يحل عليه روح الرب، يأتي غصن من سبط ياس، من نسل ياس، من صلب ياس. عارفين الآيات دي؟ أنا بحكي معاكم، لأن نبوة عن يسوع في أشعيا 11:1، أشعيا 11:2 يقول لك ويحل عليه روح الرب. ده اللي موجود في معمودية يوحنا. إيه بقى روح الرب اللي حل؟ روح الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب، أدوناي. أدوناي ده يعني السيد الرب. فالسبع دول اللي بيلبسوا. حد بيعاني من ضعفات في حياته؟ جمال ما حدش. انا عارف اسم جوني. مش همشي معاك واحده واحده. حد محتاج مشوره في حياته؟ كلنا هنرفع ايدينا. حد محتاج ادراك في حياته ويفهم ايه اللي بيحصل؟ حد فاهم حاجه؟ احنا محتاجين السبعه، احنا محتاجين السبع اظهارات بتاعت الروح القدس ان هم يملونا كما لم نمتلئ من قبل. فمن فضلك خلال اليوم النهارده كده تعامل مع معرفش في البريك ده، هو ام فاتح اشعيا 11:2 وعدي عليهم واحد واحد. احنا هنبص على حبه حاجات منهم النهارده بسرعه، بس في حاجه بنلبس من الاعادي للزمن ده علشان الثياب الانهاك والاعياء، عكس السبع كلمات، عكس الحكمه بنعاني منه، عكس القوة، عكس الفهم، عكس المشورة، عكس مخافة الرب، بيطلعوا من علينا وبنلبس الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب. حد فهم حاجة؟ فبالنسبة لي السبع إظهارات دول هما استبدال ثياب. أوكي؟ فبالنسبة لي الآية بتاعت أشعيا 11:2 أنا بحكي معاكم. أشعيا 11:2 بالنسبة لي هي صلوة لكل كلمة، وإن عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس في روحي. عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس. حكمة وفهم، مشورة وقوة، معرفة ومخافة الرب. هللويا. كورنثوس الأولى 4. جاء وقت تبديل ثياب. في ناس كتير بتاع ولاد للرب وكده هويتهم او لغتهم اهو احنا عايشين اهي الدنيا ماشيه. من فضلك ما تسيبش اللغه دي. اللغه منظرها كانه اتكال على الرب، بس هي مش انت مدعو انك تقف في هويه حقيقيه. كورنثوس الأولى هقول لك حالا، كورنثوس الأولى 4. فرب ينزع من عنك برضو الروح الشرقية دي اللي هي مصمصة الشفايف وهو قاعدين عايشين. اخلع عنك الثياب دي، لأنك مدعو أنك تغير هويتك إلى وكلاء عن الرب.

هذا التعبير في الكتاب المقدس تعبير مهم للزمن أو تعبير مهم لهويتك. هنبص يمكن على الهويات في الاجتماع اللي جاي، لكن أنت مش مجرد عايش، أنت وكيل الرب على الأرض. عايز أنزل وأقعد على السماعة دي ونقعد ساكتين شوية عشان تفكر فيها بلا استثناء. تقولي أنا ست بيت بسيطة، أنا عندي مشاكل مع جوزي، أنا مش عارف، أيا كان الحالات المتنوعة، أيا كانت الحالات المتنوعة اللي فوسطينا، أنت مش موجود عشان العالم يفعص فيك، أنت موجود عشان تبقى وكيل للرب على الأرض حتى وجوزك بمغلبك. أنت موجود عشان تبقى وكيل للرب في الأرض. ودي هوية من الأمور اللي هنحكي فيها بعدين، بس هنحكي فيها عن هويات تانية. بس هوية دي بتحولك من واحد أدينا عايشين. أقرأ لك الآيات. فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح وكلاء سرائر الله، يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. رب يسوع كذا مثل يحكي، يقول لك إنسان أعطى أمواله لوكالة. فالكتاب المقدس بيحمل هذا البعد كتير في كتاب المقدس. مرتين يمكن في أمثلة عن الوكيل، فاكرين وكيل الظلم. فطول الوقت كتاب خلي بالك، ممكن تقول أدي الخدام بس، أقولك لا، يسوع لما كان بيحكي عن أمثلة الوكالة كان بيحكي لكل الشعب. فكل حد هنا بدون استثناء رب يقولك أنا بديك وكالة، أنا بوكلك عن أسراري. مفيش حد هنا اللي عمال بينسكب عليك ده مش أسرار الملكوت. إن الطبق الإسمنجوني هي الخارجية دي من أسرار الملكوت، وبالتالي مفيش حد هنا مش وكيل لأسرار من الرب علشان تحارب بيها، عشان تستخدمها، عشان تشرعها وتقولها، عشان تشرعها وتقولها. أشكرك. فحضرتك وحضرتك في حالة وكالة من الرب، لأن الرب يعمل ودائع جواك عشان يعبر بيك أو يخليك مؤثر في الأرض وتثمر في الأرض. الوكيل كان بياخد وكالة عشان يتاجر بيها، فاكرين؟ وهذه المتاجرة قالوا يا ريتك، فاكرين اللي أخد الوزن الواحدة؟ ما ده كان برضو قصة فيها توكيل. لما بتاخد هذه الوكالة يا إما بتتاجر بيها يا إما بتضعها عند الصيارفة، لأن مقاصد الرب إنك تؤثر بيها أيا كان. قالوا يا ريتك وضعتها عند الصيارفة، يعني ريتك خليت الوكالة اللي أنت اديتها لك دي حد تاني يتاجر بيها، كانت هتتحسب. وبالتالي كل وديعة وكل إعلان وكل كلمة وكل حق الرب سكبه في حياة أي حد في وسطينا هو وكالة للاستخدام. فانت مش اهو عايشين، انت في حاله استثمار لكل وديعه الرب يسكبها على حياتك، ومفيش حد لم تعطى له وكاله. مفيش حد حتى معاه وزنه واحده الرب يتعامل معاك كوكيل له. فبينقل هويتك من الحياه الطبيعيه للمسؤوليه. كلمة مسؤولية في شعبنا الشرقي بيبقى ليها معاني في بعض الأحيان بايخة أو على مجهودك. قصة أنك بتقف في هذه الهوية اللي في المسيح يسوع علشان رد فعلك للأحداث مبقاش خوف. فاكرين قصة كلكم عارفينها، لأنه بحسب هويتك بتاخد قراراتك قدام تحدياتك، بحسب انت شايف نفسك مين. انا اهو عايشين، فالاحداث بتقوم بالعاك، لان احنا اهو عايشين بس العيشه بتغرقنا الى او التحديات بتغرقنا الى شخص زي داود. ايام وفاكرين ايام جولياط، لما كان جولياط بيخرج كان كل المؤمنين في ذلك الزمان بيقوموا للخلف دور ويطلعوا يجروا. هذا الزمن لا يستمر. داود بيشفت في الزمن. مش محتاج احكي لكم عن قصه داود وازاي ان هو بيرى

نفسه من صفوف الله الحي. فكل شعب الرب كان بيلف ويرجع قدام جوليات، ما عدا واحد كلكم عارفين انه صغير وما كلكم عارفين انه راعي، بس في حاجه بتحصل في حياته، هو هويته وهو بيرعى هي هويته وهو بيخدم، هويته هو في البيت او في الشغل هي هويته هو في الاجتماعات او في الكنيسه او خادم او ماسك مايك. ولأن داود هويته هو بيرعى الغنم فقتل الأسد والدب، هي هويته قدام جوليات فمش فارق، اليوم يحبسك الرب في يدي. انتوا عارفين داود ادى تفاصيل اللي هيحصل لجوليات قبل ما يعمله، قال انا هقطع راسك بالسيف والطيور هتيجي تاكلك. ده مش تنبأ، لا ده فصصه قبل ما يقرب منه، قال له كل التفاصيل اللي هتحصل قبل، كان بيتنبأ اللي هيحصل والسلطان، لأنه جاي وهو إيه، أنا راعي غنم. بس القصة كلها إن كان في جرابه، فاكرين لما جمع خمس حجارة ملساء من الوادي، أنا بحب الخمس حجارة دول. ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي الخمس حجارة دول هو الأمور الشخصية اللي احتككت فيها في حياتك الشخصية وجابت نتيجة قبل كده، هو الأمور اللي جابت انتصار في حياة كل واحد واحدة منكم، لأن كلكم اختبرتوا انتصارات شخصية في أمور معينة، أو بلاش بأمور معينة، في حاجات جابت نتيجة معاكم. دي أغلى حاجة، دي وكالة حطها في الجراب بتاعك، لأن دي مع احتكاكات الحياة صارت ملساء. بس كل حجر أملس الرب يديهولك حطه في الجراب بتاعك، لأن هيأتي زمن بسبب المفاتيح الصغيرة اللي جابت نتيجة معاك قبل كده في حياتك، هي دي اللي هتوقع جوليات بتاعك. حريص ان تكون نورت لكل حد، مش بس اخواتي اللي قالوا هللويا، كل حد، مفيش حد هنا لم يختبر نقاط معينة جابت نتيجة ونقاط تانية ما جابتش نتيجة. اي حاجات في حياتك ما جابتش نتيجة، ستوبت يعني وقفها احتياط. دي مش حصاد، دي مش هتجيب في جوليات، لكن في وكالة الرب أعطاها لكل واحد واحدة منكم بتحطوها في الجراب بتاعكم اسمها حصاد. الحصاد دي اللي شخصية بتاعت حضرتك، والشخصية بتاعت حضرتك دي اللي بتوقع جوليات. البعض هنا سجوده، البعض هنا بيبتدي اليوم ازاي، البعض هنا بيقرأ في الكلمة ولا بيقرأش في الكلمة، البعض هنا ولما أيام يقرأ في الكلمة الأمور كلها تجيب جون، وأيام تانية ما قراش الكلمة فما تجيبش جون، فأوكي لما خدت خلوتي عادي. نو، دي وكالة. لما طلعت صوتي وسبحت، لما صليت بالروح وأنا في المواصلات حصل، أوكي دي وكالة، ده حصاة ملساء. لما بيحصل فيها احتكاك، لما بتاخد المواجهة دي وتحتك بيها بالأرض وتنجح، بقت ملساء، وهي حصاة ملساء يمكنك أن تصيب بيها. كده حضرتك أدركت مفيش حد هنا ما عندوش وكالة، مفيش حد هنا. وكل ما الجراب بتاعك يتملي بحصوات، كل ما أنت مدرك أنه، عارفين جولياط كان عنده أخوات، جولياط وأخواته، ما هو الأربع حصوات الباقيين يعني عملنا بيهم إيه؟ هو احتاج حصاة واحدة، الأربعة التانيين يستخدموا بس بطريقة روحية، لأن كان له أخوات. هتفهم حاجة؟ وبالتالي دي انت مش اهو ادينا عايشين. نو no. ادرك بحكمة ايه الوكالة او ايه المفاتيح او ايه النقاط اللي بتحصل في حياتك. لو احنا في مؤتمر ابطال النهضة، اقول لك طلع ورقة واكتب نمرة واحد ده جاب نتيجة، نمرة اتنين ده جاب نتيجة، وانت بتطلع واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول انا عارف ان في حاجات دي ما جابتش نتيجة، او لما فطلع الحصوات اللي بسبب الاحتكاكات صارت ملساء، عشان دي اللي بتجيب الجون في المواجهات. امين. دانيال، انتوا كويسين؟ طيب دانيال، انا لازم اختم عشان في اجتماع تاني. انا جاوبت ليه؟ دانيال 11

كلكم سمعني أنا علقت هذا التعليق في بداية السنة، في مش في رأس السنة بتاعتنا، لكن في حتة تانية اللي بيتابع هيبقى سمعني. لكن أنا حوسع الإعلان أو هفصصه بوضوح، لأن ده مربوط باللي بيحصل دلوقتي. مقاصد الرب نحن نميز الأوقات، فده مربوط بالسماويات، بتتواجد من السماويات عشان تتعامل مع تابوت العهد، بتبتدي من السماويات، بتبتدي من فوق، ما بتصليش من تحت، ما بتصليش من الأحداث. خلوا بالكم، ليكن ده، أوكي أنا هرجع، ليكن ده اتجاهك في كل صلوات، مش بس في الصلوات اللي بيحصل في المنطقة بتاعتنا. يعني أنا مدرك في ناس عندنا مشكلة مع في الجواز، عندنا مشكلة مع الولاد، عندنا أوكي حلو قوي تعالوا نصلي. طب يا رب عندنا مشكلة مع الولاد، نو. يا رب عندنا مشكلة في الجواز، نو. مش دي الصلاة. ابتدي من حيث هو ده اللي كنت عايز أوصل له. ابتدي من لأن ده اللي هيجيب جون، دي الحصال ملساء بتاعتك. تابوت العهد بتبتدي من السماويات علشان توصل لاختراقه في الاخر، اخر طبقه هو الجلد والحجاب. وبالتالي عندنا مشكله في البيت، حلو قوي يا رب انت عايز تقول ايه؟ اطلع لفوق، ارفع عينيك لفوق، عايز تقول لي ايه في وسط الفوضى اللي حاصله؟ ايه الاعلان؟ ايه الكلمه؟ ماذا تريد يا رب ان تقول؟ فتواجد فوق، لان من حيث فوق كلمتك تتاثر على البيت وعلى جوزك وعلى الولاد وعلى الاحداث.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. نعتبر أنه بتقديم

0: تقديمنا للدراسة في هذا البرنامج نحن نقدم حنطة يحتاجها الشعب في كل مكان، فإن احتياج الناس إلى كلمة الله وحدها، نحتاج أن نطعم على الكلمة، والكلمة كافية جدا لإشباعنا وإطعامنا. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 18. أشجعك تجهز كتابك المقدس، ولو أمكن تجمع عيلتك معاك وتتابعونا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، كلمنا عن موضوع أصحاح 18.
1: في الحقيقة أصحاح 18 بيتكلم عن عدة أفكار، بداية مجيء يثرون حما موسى ومعاه زوجته وولديه. موسى استقبلهم وأخبره بكل العجائب والعظائم التي صنع الرب مع شعبه، مما أدخل السرور والفرح لقلب يثرون، وكان في شركة مباركة بعضهم مع بعض. القسم الثاني من الأصحاح بيتكلم عن نصيحة قدمها يثرون لموسى، وموسى استمع إليها بأنه يعين 70 علشان يساعدوه في قيادة الشعب، معاونين له.
0: صحيح.
1: وده اللي حصل في آخر الفصل.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 18 وأرجع لحضرتك بسؤال. فسمع يثرون كاهن مديان حام موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حام موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر إليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. وأتى يثرون حام موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى: أنا حموك يثرون، آت إليك وامرأتك وابنها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. إمتى آخر مرة شفنا يثرون وشفنا صفورة وابن صفورة؟
1: في بداية هذا السفر نقرأ أن الرب ظهر في أصحاح 3 لموسى وقال له: هلما فأرسلك، قدم العديد من الاعتذارات والرب حلل له كل المشاكل اللي عنده. فذهب موسى إلى يثرون يستأذنه أنه سيمضي إلى مصر علشان يطلق شعب، هو قال له علشان أشوف سلامة إخواتي. وبعدين أخذ معاه زوجته وأخذ معاه كمان ابنه، لكن حصل شيء في المنزل اللي كان نازل فيه موسى أن الرب أراد أن يقتله، وعليه فإن صفورة أنقذت موسى من الموت، لكن لم يعجبها إله موسى ولا موسى ولا شريعة الله، فقررت العودة إلى أبيها اللي بيقول هنا عنها أنه بعد صرفها. فموسى ما أردش أن يجبر زوجته باتباعه، مش عايزة ارجعي، فرجعت. لكن عندما سمع يثرون بالعظائم التي عملها الله، وأقول إن صفورة خسرت كثيرا عندما لم تشاهد تلك العظائم، خسرت روحيا، لكن هنا في هذا الأصحاح يعود يثرون ومعه زوجة موسى وابنه.
0: إذن صفورة مع ابنيها ما راحوش مع موسى مصر، لكن لحقوا موسى بعد كده في المشهد ده. فآخر مشهد ليهم كان في خروج 4، وبعد كده لحقوا موسى في خروج 18.
1: بالظبط.
0: حضرتك في دراستنا في أصحاح 4 قلت لنا صفورة ترمز إلى مين ويثرون يرمز إلى مين. ففكرنا تاني وكمل لينا خيط الدراسة من خلال أصحاح 18.
1: يعني يمكننا أن نرى في صفورة صورة ورمز للكنيسة، لأن موسى أراد أن يفتقد شعبه فرفضوه، فانطلق إلى الأمم وتزوج بامرأة أممية، ثم عاد مرة ثانية فقبلوه. بالضبط صورة للمسيح الذي إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. كانت النتيجة أنه توجه إلى الأمم واتخذ من الأمم شعبا على اسمه، بل وعروس على اسمه اللي هي الكنيسة، وبعد أن بعد ذلك سيعود الرب يسوع المسيح مرة ثانية لشعبه وسيقبلونه، وده اللي احنا شفناه قبل كده في حياة موسى.
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. عايز أخد تعليق أدبي عن عندما قابل موسى حمي، شرح له وقص له كل عظائم الله التي صنعها معه في أرض مصر، وطبعا دي قادت يسور أنه يعظم الرب. ماذا عنا عندما نقابل الآخرين؟ إيه هي الأحاديث التي ينبغي أن نخبر بها الآخرين؟
1: يعني طبعا أرقى وأفضل أحاديث تبني وتشفي هي أن احنا نتكلم عن الرب. يعني مثلا في مزمور 34 يقول داود في هذا المزمور الجميل: هلما أيها البنون فأخبركم بما صنع الرب بي، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام. وبعدين يديله كلام عن الرب. فما أروع أننا عندما نقابل أحدنا الآخر نتحدث عن الرب وعن فعل الرب في الوقت يقال ليعقوب ولإسرائيل ما صنع الرب.
0: ما صنع الرب. أشكرك. ياريت تكمل لنا الفكرة التدبيرية، أشرت حضرتك إلى صفورة وإلى من ترمز. يسرون بيكلمنا عن أي جانب تدبيري؟
1: بيكلمنا طبعا، هو بالمناسبة أقول أن بأصح 18 يختم قسم من أقسام سفر الخروج. كان فيه الله بيتعامل بالنعمة المطلقة مع هذا الشعب، وعشان كده جميل أنه يختم هذا القسم اللي بيتكلم عن تعامل الرب مع شعبه بالنعمة وحدها، أنه يختم بمشهد ألفي، لأن ختام العلاقة بالنعمة والتعامل بالنعمة هذا المشهد الألفي الجميل الذي نراه في أصح 18.
0: حضرتك بتقول أنه مشهد نعمة لأن لسه الناموس ما جاش.
1: أصح 19 يعني الأصح اللي جاي على طول هيطالب الشعب أن يضعوا أنفسهم تحت الناموس، وإحنا عارفين أن الناموس ما جابش ولا يمكن أنه يجيب بركة. وعشان كده قبل أن يختم القسم الجميل بتاع تعامل الله بالنعمة، يعني في تذمرات، وزي ما شفنا كان مفروض ان الرب ينزل عليهم نار وكبريت، نزل من كان مفروض انه يهشم رؤوسهم فضرب الصخرة، كل دي نعمة. عشان كده جميل انه في ختام هذا الجزء الذي يحدثنا عن النعمة قبل ان ندخل للناموس انه كلمنا بمشهد ألفي، ارى في يثرون صورة للشعوب الألفية التي ستمجد الله. يعني اذا حبيت اقرا آية واحدة أصح 15 من رسالة روميا يقول كده في عدد 9: أما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل اسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. واضح أن الأمم لهم نصيب واضح في فترة ملك المسيح التي نرى صورة لها هنا في خروج 18.
0: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الأسئلة.

0: الأخ يوسف أشار في المشهد اللي قال فيه إن في أمم هيكونوا هنا موجودين إشارة إلى يسرون، وما ليه هي الشعوب التانية بعد مشهد الملك الألفي؟
1: أخ يوسف حضرتك قلت إن ده مشهد ألفي، والمشهد الألفي أكيد فيه فرق ليس فريق واحد، وقلت إن يسرون يرمز إلى الأمم اللي هيكونوا يتمتعوا ببركات الملك الألفي. إيه بقى الفرق اللي هيكونوا في الملك الألفي؟
2: يعني بداية ستكون الكنيسة، لكن في الدائرة السماوية
1: ملكوت
2: اللي بيسميها الكتاب المقدس ملكوت الآب في متى 13. لكن على الأرض فيه عروس أرضية، أورشليم البقية التقية في فترة الضيقة العظيمة هي العروس الأرضية.
1: تمام.
2: ثم هناك العذارة أو بنات صهيون اللي بتكلمنا عن مدن يهوذا المختلفة، لكن تركيز اللي بنشوفه هنا هو في يثرون

0: بيمثل لنا جميع الأمم التي ستدخل إلى الملك الألفي اللي بنفهمه من متى 25 في دينونة الأحياء. الخراف الذين عن اليمين هم الذين سيدخلون إلى الملك الألفي، رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
1: ودول أمم مش من الشعب الأرضي.
0: لا، الشعب الأرضي هم الإخوة الأصاغر، بينما الخراف هم من جميع الشعوب.
1: تمام.
0: وبتلاحظ حضرتك هنا قد ايه فرح يثورون صورة لفرح الأمم بإنقاذ الرب لإسرائيل. بص يقول إيه: الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة بشهادة موسى التي أقالها ليثورون حميه. تعلم يثورون أن الله أعظم، أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. وكانت النتيجة أنه أخذ محرقة وقدمها للرب، بمعنى أن الأمم ستشارك الرب، ستشارك الشعب في عبادة الرب. ده اللي قاله إشعياء في أصحاح 56: بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب. يعني مش بس لليهود، لكن لجميع الشعوب. الكل سوف يسجد للرب في الملك الألفي، لأنهم سمعوا بالعظائم والعجائب اللي عملها الرب مع هذا الشعب، لذلك سيفرحوا مع شعبه زي ما قرينا في رسالة رومية 15.
1: إذن حضرتك بترسم لنا صورة للملك الألفي، وليست اختراع لكنها متشعبة في كل أجزاء الكتاب المقدس، أن الملك الألفي له صورتين: الصورة السماوية اسمها دائرة ملكوت الآب،
0: أيوة،
1: حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.
0: تمام.
1: والكنيسة هتكون في دائرة ملكوت الآب.
0: تمام.
1: على الأرض هيكون البقية الخارجة من الضيقة العظيمة، ودول أصلا يهود اسمهم الإخوة الأصاغر بحسب متى 25.
0: أيوة.
1: معهم أمم قبلوا بشارة الملكوت اسمهم الخراف بحسب متى 25. المشهد اللي قدامنا لأنه مشهد ألفي، فهو يتكلم أيضا عن هذين الفريقين: شعب إسرائيل اللي هم الأمة اليهودية أو البقية التقية أو الإخوة الأصاغر. يثرون يرمز إلى الأمم اللي هتيجي وتقبل بشارة الملكوت ويبقوا مع اليهود في بركات الملك الألفي.
0: ودعني أضيف شيئا على الصورة الجميلة اللي حضرتك وضحتها، إن هنا بنشوف ناس معاونين لموسى في إدارة أمور الشعب.
1: تمام.
0: وده بيفكرني بأن الرب ليس قصده ولا خطته أنه عندما يملك يملك وحده. مثلا في إشعياء 32: هو ذا بالعدل يملك ملك
1: ورؤساء،
0: ورؤساء بالحق يترأسون. يبقى كأن في ملك لكن كمان في رؤساء. لما نروح للعهد الجديد يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 6: ألستم تعلمون أننا سندين العالم المؤمنين؟ يبقى إذن الرب هو ذا قد جاء الرب في وسط ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع. يعني خطة ربنا أنه لما يملك مش يملك لوحده، لكن معاه معاونين يديرون شؤون المملكة. فكأن الصورة هنا في مجملها ومفرداتها معبرة.
1: أشكرك يا أخي يوسف. استكمالا لهذه القراءة، كان موسى يقضي للشعب.
0: نعم.
1: اللي عنده مشكلة، اللي عنده دعوة يروح لموسى.
0: أيوه.
1: قبل ما نعرف الاقتراح اللي قاله يثرون على موسى، موسى اللي متضايق بيروح له، اللي مظلوم بيروح له، قدر ينصف ناس ما قدرش ينصف ناس، عشان كده تم اقتراح هذا الاقتراح. ماذا عن الرب يسوع المسيح؟
0: هو ده الكامل، ده الفريد اللي قدر، وهو الوحيد اللي قدر انه ينادي في يومه: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريح. يعني أعتقد أن موسى كإنسان ما قدرش أنه يلبي باحتياجات كل البشر، وأعتقد أن كلنا بنحس بصورة أو بأخرى أن فيه عمل كتير إحنا مش قادرين عليه. لكن مين اللي يقدر على كل التعبانين اللي في الدنيا؟ ده لو ما كانش المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد لما أمكنه إطلاقا أن يقول متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: كل اللي عنده دعوة، اللي عنده مظلمة، صحيح، يروح للرب. كلم الصخرة:
0: يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة،
1: وهو سامع الصلاة الذي إليه يأتي كل بشر.
0: صحيح.
1: يقول الكتاب في عدد 13: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى

من الصباح إلى المساء. فلما رأى حام موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحاميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه

0: الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجئون بها إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. واضح أن يسرون كان رجل له بعد إداري ونظرية إدارية، والحقيقة المشهورة التي قدمها لموسى تدرس في علم الإدارة وتفويض المسؤوليات وكيف يكون القائد وله معاونون، وهذا في علم الإدارة نافع بنسبة 100%. لكن هل كان هذا الاقتراح يتوافق مع دعوة الرب لموسى وتفويض الرب لموسى أن يقود الشعب؟
1: في الحقيقة أنا شايف أنه إن يثرون يعني ما جابش نصيحة روحية. ما هو الحكمة كما نتعلم من رسالة يعقوب ليها مصدرين، وعشان كده بيقول عن نوع من الحكمة: ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية. ففي حكمة مصدرها الأرض، ودي ملهاش صالح في أمور ربنا، لأن أفكار ربنا تختلف تماما عن أفكارنا. يحضرني هنا حادثة حدثت مع الرسول بولس العظيم، وموسى في الحقيقة شخصية عظيمة، لكن وقع وطب موسى هنا، هنشوف إزاي. وأيضا بولس في أعمال 21، والعجيبة أن اللي وقعوا بولس قالوا كلام حلو جدا، واللي وقع موسى هنا برضو قال كلام حلو جدا. ماذا قال يثرون؟ بيقول كده: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين. يعني بارك ربنا. لما تروح لأعمال 21 هنلاقي برضو الرسول بولس وهو في مدينة أورشليم، الشيوخ في مدينة أورشليم قالوا كلام محترم جدا عن الإله الذي عمل بواسطة موسى، فعمل عملا عظيما. الكتاب بيقول لنا: في الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب، وحضر جميع المشايخ، وبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. بتفكرنا بخروج 18 اللي حصل. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له، يعني مجدوا الرب، وبعدين قالوا: أيها الأخ شاول، أنت ترى كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس. هننصحك نصيحة عملها. وبكل أسف نصحوه النصيحة وعملها، واتضرب علقة ما حصلتش قبل كده.
0: صحيح.
1: لدرجة أنه يقول عنها في أعمال 26: شرع اليهود في قتلي. يعني كانوا ناويين يخلصوه، بس كانت خدمته ما خلصتش. لكن طبعا الضرب وجعه، يعني ما ماتش صح، لكن الضرب وجعه. ففي نصيحة تقدم من إخوة أو من أحبة، لكن علينا أن نأخذ أي شيء ونذهب به إلى الرب ونسأله: أنت يا رب موافق على الأمر ده؟ أن ينصحنا الإخوة والأحباء، ليس دائما إذا سمعناهم نكون في السيف سايد، في مركز الأمان. مرات كثيرة بنبقى خرجنا عن خطة الله، وهذا ليس حسن. أنت عارف حضرتك أن 70 دول كانوا إرهاصات لمجمع السنهدريم فيما بعد، الذي حكم بصلب المسيح في ليلة الفصح.
0: أشكرك. يعني أكيد عندنا لسه أسئلة في هذه الجزئية، هنطلع فاصل ونرجع نكمل أسئلة.

0: هو إيه الغلط اللي عمله موسى أن يكون ليه مساعدين يساعدوه في القضاء؟
1: يمكن فعلا حد بيشوفنا دلوقتي من اللي بيحبوا فكرة الإدارة داخل الأمور الروحية ويقول إيه الغلط اللي عمله موسى؟ كل واحد محتاج للي يساعدوه.
2: أوضح الغلط، بس أول حاجة كمفارقة بين موسى وإيليا والرب يسوع المسيح. الثلاثة قالوا كلمة واحدة، فموسى في سفر العدد أصحاح 11 قال لا أقدر وحدي أن أحمل ثقل هذا الشعب، ما أقدرش لوحدي. ومين قال لك أنك لوحدك؟ إيليا جابها من الآخر، قال وبقيت أنا وحدي. بينما الرب يسوع المسيح في أعمال في يوحنا 16 قال ولكني لست وحدي. لم يكن المسيح وحده لأن كانت قوة ربنا معه. وفي الحقيقة لما واحد يكون عنده قوة ربنا هل يحتاج إلى أي معاونة؟ بص كم مفارقة أيضا بين موسى وبولس. اقرأ كورنثوس الثانية 11 وانت تشوف قدي أثقال كانت على بولس. عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. طب وبعدين؟ وبعدين ربنا اداله حاجة تساعده، اداله ايه؟ أعطيته شوكة في الجسد. يعني يا رب هي ناقصة؟ ما هي شيلة تقيلة وهو يعني حاجة، اداله كمان شوكة في الجسد. وبعدين تضرعت، اعمل معروف شيلها. قال له أشيلها وأشيل النعمة ولا خليها وتكفيك نعمتي؟ قال له لا يا رب خليها وخلي نعمتك معايا. لما نروح لسفر العدد أصحاح 11 موسى قال ربنا بالصريح العبارة ما أقدرش، عين لي حد يساعدني، عين له 70 زي ما موسى كان عايز، زي ما اقترح يثرون. بس عمل إيه ربنا؟
1: منه هو
2: أخذ من الروح اللي عليه وأدى على 70.
1: يعني كان يمتلك 70 دي
2: بالضبط بالضبط، يعني ما كانتش محتاج أي معونة لأن الرب مديه. عارف، شوف الله عارف الشيلة اللي عليك وبيديك ما يتناسب معها. لا يعني الله بيدينا اللي احنا محتاجين له. مين تجند؟ هو في جندي
1: صحيح
2: بيتجند على نفقة نفسه.
1: يعني أرجو أن احنا نكون واضحين أمام أحبائنا المشاهدين، نحن لسنا ضد الإدارة والتنظيم وتفويض المسؤوليات فيما يخص الأعمال الزمنية، فالأعمال الزمنية تحتاج والأعمال الإدارية تحتاج، لكن فيما يخص أن الله كلفني أنا بخدمة يقدر يديني المعونات لإكمال
2: صحيح
1: الخدمة.
2: صحيح،
1: لما ربنا كلف موسى قال له أنت اللي هتطلع الشعب يا موسى، أنت اللي هتقود الشعب، وكان ربنا مزوده بما يكفي لقيادة الشعب طول البرية. ولما هو طلب 70 خد منه هو وإدى 70. لكن في علم الإدارة وفي المصانع والشركات وكل حاجة ديت، ده بعيد عن الروحيات، إحنا مش بنتكلم عن أمور الخدمة التي تحتاج إلى قيادة إلهية واضحة. تمام؟
2: تمام.
1: عندي سؤال أخير، يثرون لم يكمل المسيرة مع موسى بعد ما جه وسمع الأخبار الحلوة وفرح وحمد الرب وسجد وقدم محرقات، انصرف إلى أرضه، ليه؟
2: حياة الغربة يا أخ عياد لا تروق لعدد كبير من أولاد الله. حياة الغربة مش سهلة. الحياة اللي عبر عنها المسيح في يوحنا 17 ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. الكلام ده اللي قاله المسيح مرتين في يوحنا 17، ناس كتير يقولك هو ماله العالم، ما احنا نستفاد بكل الإمكانيات اللي في العالم. أن تعيش غريب زي ما قال الرسول بطرس، سيروا زمان غربتكم بخوف، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. كلام ده لا يروح لكل المؤمنين، وعشان كده يثرون ما قدرش يكمل الرحلة في البرية مع شعب الله.
1: مش هيقدر يتمرمط ويتبهدل طول البرية.
2: صحيح.
1: فرجع
2: رجع.
1: التبعية.
2: صحيح.
1: أرجع تاني شوية لورا، كان اقتراح يثرون قال له أنت تكون قدام الله لأجل الشعب.
2: أيوة.
1: والدعاوي الصغيرة المعاونين هيقضوا فيها للشعب، لكن الحاجات التقيلة الصعبة يأتوا بها إليك. هل كان هيقدر موسى يسد على ديت أو ديت؟
2: هذا هو اقتراح يثرون وهذا ما فعله موسى. لكن لما تقارنها بالمسيح، واحد قال تعبير جميل، قال إن أمورنا الصغيرة عظيمة أمام محبته، وأمورنا العظيمة صغيرة أمام إمكانياته وقدرته. إحنا نشكر الله أنه ليس لنا موسى

0: ولا إلي لكن لنا الرب يسوع المسيح.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نروح نراجع الحلقة مع بعض.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى شهد لحميه بكل العظائم اللي صنعها معهم الرب، وده طبيعي لازم يكون دورنا لما نتقابل مع الآخرين، نتكلم معهم عن عظائم الرب ونخبر بكم صنع بنا ورحمنا.
1: تمام.
3: يعني حديث العالم ما تجيبش غير القدر، لكن يقول المرنم قاعد علي حديثا يحلو لسمعي صدى. حلو ان احنا نتحدث عن الرب وعن محبته وصنيعه.
4: اذا كان طلب من موسى انه يقضي في الدعاوي الكبيره بس والدعاوي الصغيره وما يهتمش بيها، لكن الرب بيهتم بامورنا الصغيره قبل الكبيره، وهو سامع الصلاه اللي بيجي له كل البشر.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، لقد دعا الرب موسى وزوده بالإمكانيات التي من خلالها يستطيع أن يسير في البرية قائدا لهذا الشعب. يوم ما أنت تقول للرب أنا ما أقدرش وهو يقولك أنا أعينك، ثق في كلام الرب، في معونات الرب، ولا تتملص من الإرسالية، ولا تبحث عن معاونين بعيدا عن دائرة تكليف الله واختيار الله. ففي الرب وكفاية الرب كل المعونات لإكمال أي خدمة يكلفك بها الرب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقه قدام المحال.

اخواتي الغاليين في كل مكان، برحب بيكم من برنامج يعود فيحيينا. الرب بيحيي طبعا، حتى لو فقدت الامل في اشياء كثيره جدا، الرب عمل حلقه وعنوان البرنامج مليان رجاء. اللي انت فشلت فيه يجي الرب يحط ايده عليه، ما تخافش، عند السيد الرب للموت مخارج. النهارده هنتكلم عن موضوع عظيم جدا، عن الصلاه. الصلاه بتعمل حاجات جميله جدا. الصلاه بتحول الازمات لاختبارات. الصلاه بتحرك يد الله، يد الله اللي بتحرك كل الكون. لو انت عايز تختبر ايد الرب في ظروفك، في بيتك، في حياتك، في شغلك، مع اولادك، وهنصلي كمان النهارده واحنا بنتكلم عن الصلاه، هنصلي لاجل اولادنا والبيوت اللي فيها الثانويه العامه. الرب يملى بيوتنا افراح بنعمته علشان